جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 حتى 3:30 صباحاً.

0: متابعات إخبارية. شهدت مسارات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران تطورات لافتة عقب الإعلان عن تفاهمات أولية تم التوصل إليها برعاية دولية في سويسرا. وتهدف هذه التحركات الدبلوماسية إلى خفض التصعيد الإقليمي وإعادة إرساء آليات الرقابة على البرنامج النووي الإيراني المقترن بآلية لرفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية. وفي سياق هذه التفاهمات كشفت الإدارة الأمريكية عن الشروط الصارمة المقترنة بإدارة الأصول المالية التي سيتم الإفراج عنها لصالح طهران. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. بداية، كيف تقرأ توقيت الإعلان المفاجئ الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة؟
1: هو يعني هذه بشائر خير، يعني بشائر خير للسلام ولوجود اتفاق دائم ولنهاية إن شاء الله سعيدة لحرب مؤلمة وحزينة يعني مرت فيها المنطقة. هذا الإعلان هو يعني جاءت بناء على ترتيبات اللقاءات التي تمت في جنيف ووساطات إسلام أباد وقطر، يعني هذه الوساطات التي يعني نتج عنها هذا الاتفاق المبدئي، أو حتى الذي نسميه حتى الآن هو اتفاق هدنة يعني وليس اتفاق دائم. هذا الأمر أو إطار الاتفاق جعل الرئيس الأمريكي وجعل الرئيس الباكستاني وجعل حتى الرئيس الإيراني في زيارة الباكستان الكل يعني مستبشر خير في الانفراجة حقيقية وإرادة صادقة من كل أطراف الصراع. فلذلك يعني هو نتيجة لهذا الاتفاق ونتيجة لحركة المفاوضات والوساطات التي قامت بها باكستان وقطر، وبإضافة إلى الاتصالات الهاتفية مع قادة دول المنطقة، كل دول مجلس التعاون والأردن، وأيضا حتى بمشاركة يعني الحكومة اللبنانية.
0: نعم، وإلى أي مدى يعكس تشكيل 4 مجموعات عمل فنية متخصصة انتقال المفاوضات من مرحلة النوايا إلى مرحلة الأطر التنفيذية الملزمة؟
1: ما نتمناه في هذه المجموعات هي أن تكون مجموعات متناسقة. هذا التناسق الذي يعني يندرج تحت إطار البنود العامة للاتفاق، بمعنى أن يعني لا تكون هناك مجموعة فاعلة ومجموعة يعني شبه فاعلة أو غير فاعلة، أو مجموعة ناجحة ومجموعة غير ناجحة، أو مثلا تكون هناك مثلا تعارض بين المجاميع إذا اختلفت أو تشابكت الملفات، يعني في خلية تخفيض الأزمة في لبنان وليس خلية مثل لمتابعة انسحاب إسرائيلي في لبنان. هذا الأمر يعني معناها كأن هناك حق الألغام ولكن لم تفعل يعني الألغام ذات نفسها. يعني نحن أمام يعني بعض التفاصيل التي من الممكن أن يقال أن الشيطان يكمن فيها. هذه التفاصيل لابد أن تكون يعني مدرجة بطريقة فنية، وأعتقد أن الوسطاء وبالذات عندما يعني تدخلت أيضا الدوحة، أعتقد أن إسلام أباد والدوحة من الوسطاء المعتمدين والذين سيسعون إلى تفعيل ونجاح في الأداء للمجموعات المختلفة. هذه المجموعات لابد أيضا أن ترتبط في مدة محددة، ليست مدة مفتوحة، يعني أمامها 60 يوم أو أقل يعني بحسبان الأيام التي مضت، يعني فيعني أمامها يعني أيام لابد أن تلتزم بها حتى تنجز ما عليها من مهام وتؤدي الأهداف المطلوبة والواجب أن تقوم بها.
0: نعم، وما هي الدلالات الاستراتيجية لإعلان نائب الرئيس الأمريكي عن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران هذا الأسبوع؟
1: هو يعني هو الدلالات يعني هو يعني احنا رجعنا الى اتفاق اوباما مع ايران. كان اتفاق اوباما مع ايران كان ايضا بالاغراض السلميه والسماح لايران بانتاج اليورانيوم، ولكن لاغراض سلميه بناء على تعاطف الولايات المتحده الامريكيه مع يعني القضايا الانسانيه والملفات الانسانيه والانعكاسات سلبية على العقوبات العالمية والدولية على إيران. ولذلك هو لا يختلف عن المقاصد الآن لنائب الرئيس والرئيس الأمريكي، يعني هم أيضا لجأوا إلى الآن إلى اتفاق وإلى فك المبالغ والأرصدة وغيرها، لأن لدواعي إنسانية كما صرح بذلك الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس، الذي يعني يؤكدان على أن إيران لن تنتج سلاح نووي، على أن خبراء الطاقة النووية سيكونون في على الأراضي الإيرانية قريبا، وسيكون لديهم الضوء الأخضر في تفتيش والرقابة على كل المرافق الإيرانية أو المرافق النووية في الجمهورية الإيرانية. لكن هناك أيضا كما نقول التفاصيل مهمة جدا. ماذا عن المفاعلات أو المواقع النووية التي تضررت بفعل القصف الإسرائيلي الأمريكي؟ كيف سيتم التعامل معها؟ كيف سيتم التعامل مع آثارها وأضرارها المادية؟ وإيران تطالب في نفس الوقت بالتعويضات جراء عمليات القصف. لذلك هناك تفاصيل أتوقع أنها يعني هي يعني قد تصنع كثير من المشاكل أو التوترات في المرحلة المقبلة.
0: نعم، وهل يمثل الإعلان عن زيارة مفتشي الوكالة الدولية هذا الأسبوع هي باعتبار أنها اختبار الثقة الأكبر لاتفاق سويسرا؟ وماذا لو تعثرت هذه الزيارة فنيا في ظل الانقسام الداخلي بين التيارات السياسية في طهران؟
1: إذا لم يعني يكون أو تكون يعني وكالة الطاقة الذرية أو خبراء الطاقة الوكالة يعني إذا لم يكونوا يعني مدعومين من قبل تحالف دولي بين القوى العظمى لحلفاء الجمهورية الإيرانية وللولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، أعتقد بأن العملية ستتعثر في كثير من الملفات أو في كثير من النقاط والمحاور. لذلك لابد من دعم دولي من القوى العظمى الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، أو أيضا طبعا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وأيضا القوى العظمى الحليفة للجمهورية الإيرانية، أقصد بذلك روسيا والصين.
0: نعم، وكيف تقرأ الدور الذي لعبته قطر وباكستان في تسهيل محادثات سويسرا؟ وهل يضمن هذا الغطاء الإقليمي استدامة الاتفاق؟
1: نعم، قطر مقربة للولايات المتحدة الأمريكية ومقربة أو لديها تواصل وقنوات اتصال مع الكيان الإسرائيلي، وهما يعني أطراف في النزاع. أيضا باكستان لديها علاقة قوية بدول مجلس التعاون وعلاقة استراتيجية أيضا، وبالتحديد مع المملكة العربية السعودية، وأيضا لديها علاقات مهمة وتحالفات واتفاقيات مع الجمهورية الإيرانية، بل إن كثير من الطائرات العسكرية والمدنية يقال إنها في باكستان تحت الحماية الباكستانية. كذلك الجنود الباكستانيين موجودين في المملكة العربية السعودية، وهذا يعني أثار الاطمئنان لدى الجانب الإيراني، وأثار أيضا الاطمئنان لدى الجانب الأمريكي باعتبار أن باكستان حليف للولايات المتحدة الأمريكية وذات علاقات قوية جدا مع الصين. ولذلك هذا ما يجعل الوسطاء دائما لابد أن يكونوا على مسافة واحدة من الجميع، لكن عليهم أيضا أن لا يتورطوا ويكونوا أطراف متضررة، وهو ما حدث فعلا في قطر، لأنها دولة متضررة في جراء هذا العدوان أو في فترة الحرب الأمريكية الإيرانية.
0: نعم، أمام هذه التطورات ما هي فرص التوصل إلى اتفاق نهائي خلال المهلة الحالية والبالغة 60 يوما؟
1: يعتمد طبعا على المجموعات التي تعمل الآن ضمن أو تحت إشراف الوسطاء. هذه المجموعات هي تضم مجموعة من الخبراء وتضم مجموعة من المراقبين، وأيضا هناك اتصالات خارج تلك المجموعات غير رسمية وقنوات يعني خلف الكواليس تعمل من أجل إنجاح الاتفاق أو وصول إلى حالة اتفاق دائم. وقد يعني صرح يعني الكثير من المسؤولين الباكستانيين والإيرانيين أيضا بأن هناك من لا يودون أو لا يريدون أن يكون هناك اتفاق سلام في المنطقة، معناها أن هناك يعني بعض العراقيل أو بعض الضغوطات من أجل إفشال عملية السلام أو اتفاق السلام المرتقب، إلا أن الإرادة الصادقة تبدو أنها واضحة وجلية من قبل أطراف الصراع، لأن هناك تغيير للوسطاء، يعني تغيير بين أنقرة وبين مسقط ثم عودة إلى الدوحة ثم وإسلام أباد وهكذا، ثم اتصالات هاتفية ثم الذهاب إلى جنيف. هذا يؤكد أن هناك إرادة صادقة من قبل أطراف الصراع من أجل على الأقل الحوار، لا يوجد هناك شك لغاية الحوار، ولكن يعني أيضا يتطلب الأمر مناقشة القضايا بكل شفافية وبكل موضوعية وبالتوصل إلى تسويات منطقية، وليس فقط صراعات إعلامية أو يعني فرد عضلات من قبل أطراف الصراع. يعني الموضوعية لابد منها، التسويات المنطقية لابد منها، أيضا الاستماع إلى الوسطاء لأنهم محايدين عاطفيا ومحايدين وليس لديهم علاقة بالصراع، يعني هذا الأمر وتوصيات المراقبين وأيضا الخبراء، أيضا كل هذه المؤشرات وهذه العوامل تسهم بإذن الله في الوصول إلى اتفاق دائم عما قريب إن شاء الله.
0: نعم، برأيك لماذا تختلف التصريحات الأمريكية والإيرانية حول قضية التفتيش النووي؟
1: يعني المرشد الأعلى السابق والمرشد الأعلى الحالي والرئيس الإيراني الحالي الكل أكد بأن إيران لا تريد صنع القنبلة النووية، بل كانوا يسخرون بأن يعني هذا الأمر أصلا محرم عندنا، فكيف يعني تتهمون فيه؟ يعني هذا من الجانب الإيراني. بينما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية هناك ضغوط قوية من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، صرح علنا يعني وبشكل بكل شفافية وبكل بعبارات لا تقبل التأويل بأن بوجوده على رئاسة الوزراء وعلى رأس الحكومة الإسرائيلية لن تصل إيران إلى صنع القنبلة النووية، وهو ما يضغط على البيت الأبيض من خلال اللوبي اليهودي من أجل أن لا يتحقق هذا الأمر حتى وإن كانت إيران تدعي عكس ذلك. فلذلك يعني ممكن يعني إذا كانت تصريحات طابقت الواقع أن حتى لو الولايات المتحدة الأمريكية لم تستمر في قصف المفاعلات النووية الإيرانية، من الممكن أن الجانب الإسرائيلي أن يعني يقوم بهذه الضربات منفردا.
0: نعم، وهل تضمن التفاهمات الحالية حرية الملاحة في الخليج؟
1: التفاهمات هناك يعني مشكلة في النقاط الفنية، يعني الآن في حوار حقيقي وإعلانات إعلامية ولكن بدون أيضا تفاصيل فنية من قبل الحوار العماني الإيراني، في اتفاقات على تنظيم العبور من مضيق هرمز وعلى أن لا يتم أخذ رسوم في خلال فترة 60 يوم، وهذه كأنها رسالة بأن بعد 60 يوم من الممكن أن يتم فرض رسوم على مضيق هرمز، ولكن على الأقل العالم الآن يشعر بالارتياح لأن المضيق عاد إلى مجراه رغم بعض التهديدات عندما قصف الكيان الإسرائيلي لبنان. الآن رضخ الكيان الإسرائيلي للضغوط الأمريكية وبعد التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز عاد المضيق إلى مجراه الطبيعي كما كان قبل الحرب، لكن فيما بعد 60 يوم كيف ستكون حركة الملاحة؟ هذا الأمر هناك تنسيق مشترك بين عمان وإيران، ولكن أيضا هناك قوانين دولية ومظلة أممية لا تسمح بأخذ رسوم ولا تسمح لأي دولة أن تفرض يعني قوتها العسكرية على حركة الملاحة. الآن نحن أمام 11 ألف بحار وملاح، يعني بين 500 إلى 600 سفينة عالقين في مضيق هرمز، يعني هذا الأمر غير يعني الجانب الإنساني غير الجانب الاقتصادي على العالم. هذه الأمور وهذه النقاط لا يعني لا يمكن أن دولتين فقط أن يعني نسكون فيها، بل تحتاج إلى تحالفات وتحتاج إلى منظمات وإلى خبراء وإلى
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم ثانية، نتابع معكم ما تبقى من هذه الجولة، حيث انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن جولة جديدة من المفاوضات السياسية والعسكرية بين لبنان وإسرائيل لبحث ترتيبات الانسحاب وتثبيت وقف إطلاق النار. في هذا السياق أكد الرئيس الأمريكي العماد جوزيف عون تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي لاستعادة الحقوق الوطنية كاملة. مراسلتنا من بيروت سحر بشارة والتفاصيل.
2: انطلقت في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وفي هذا الإطار ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا حضره قائد الجيش وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات، حيث أكد الرئيس عون أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة الخيار بالذهاب إلى التفاوض، لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق، وأشار إلى أن لبنان بدأ جولة تفاوض جديدة آملاً أن تكون حاسمة على طريق استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب وبث سلطة الدولة على كامل أراضيها، وشدد على عدم القبول إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن الجنوب وبسقوط الوصايات الخارجية معاً، لأن الخيار الوحيد هو السيادة الوطنية، ولفت إلى أن الدولة وحدها تحمل جميع. إلى ذلك تلقى الرئيس عون اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا في الوضع في الجنوب بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، وفي مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفل مطلع العام 2027، لا سيما لجهة رغبة دول أوروبية في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية وتأييد لبنان لهذه الخطوة. وبالتوازي وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات، خرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرار وقف إطلاق النار، حيث أطلق جنود إسرائيليون النار على مجموعة من الأشخاص كانت تعمل على فتح طريق في بلدة النبطي الفوقة، ما أدى بحسب وزارة الصحة إلى سقوط قتيلين وجريح. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 4192 قتيلا و 12171 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

0: تواصل كوريا الشمالية تعزيز خطابها العسكري وتأكيد على تطوير قدرتها الدفاعية والنووية في ظل تصاعد التوترات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية. فقد تعهد الزعيم الكوري الشمالي بتسريع وتيرة بناء القدرات العسكرية لبلاده، معتبرا أن امتلاك قوة ردع قوية وموثوقة يمثل الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المناورات العسكرية والتعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاستقرار في المنطقة واحتمالات التصعيد. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. بداية، كيف يمكن قراءة تعهد الزعيم الكوري الشمالي بتسريع تعزيز القدرات العسكرية لبلاده في هذا التوقيت؟
1: هذا أمر ليس بجديد، فدائما كوريا الشمالية تصر بقوة وفي كل مرة وفي كل مناسبة أنها تحتاج إلى الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها، وأن أولويتها هي الحفاظ على سيادتها، وهذا الأمر من العقيدة الكورية الشمالية التي تسعى لتعزيزها وتشكل يعني قوة رد أمام المخاطر التي تزعم أنها تشكل يعني تهديد لها، خصوصا في منطقة تشهد يعني تصعيدا عسكريا، سباق تسلح، مناورات مستمرة، منطقة ملتهبة بالأحداث السياسية والعسكرية. وهذا الأمر يعني دائما في كل مرة وفي كل يعني مناسبة يسعى الرئيس الكوري للتأكيد على مسألة الدفاع والسيطرة على السلاح النووي. وأيضا أخذ جانب آخر في مسألة عندما وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات إلى إيران، هذا الأمر عزز من المخاوف في كوريا الشمالية، وقال أن لو كانت إيران تملك سلاحا نوويا لما أقدمت أمريكا لضربها بالصواريخ. لذلك هذا الأمر بدأ يشكل يعني تجسيد عملي وتحول جديد في كوريا الشمالية، وأنها مصرة على المضي ودائما يعني ترفض كل الدعوات في مسألة نزع السلاح وفي عمليات التفتيش وفي عمليات الرقابة، وتؤكد حقها المستمر في امتلاك تلك الأسلحة.
0: نعم، وكيف تنظر كوريا الشمالية إلى مساعي سيول لتحديث قدراتها الدفاعية بما في ذلك الحديث عن غواصات تعمل بالطاقة النووية؟
1: بلا شك هذا أحد المخاوف الذي دفع كوريا الشمالية للتأكيد وزيادة التجارب النووية، والتوقيت أيضا جاء متزامنا مع حتى في مسألة تسليح اليابان وتحولها إلى يعني توسعت كثيرا في مسألة الحصول على صواريخ، ورفعت يعني الموارد الاقتصادية فيما يتعلق بالقوة العسكرية. لذلك هذا التصعيد العسكري جاء في توقيت يعني مهم، ويشمل أيضا مناورات مشتركة في مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، وشعور كوريا الشمالية أنها مستهدفة وأن بيئتها الأمنية تتعرض إلى المخاطر، وأصبح الوضع حولها أكثر تعقيدا. لذلك هي تحاول المسارعة في التنامي في مسألة السلاح النووي، ودون أن تنسق طبعا ودون أن تسمع لكل دعاوي في مسألة فرض عقوبات وتهديد بزيادة تلك العقوبات. وهذا الأمر يشكل أيضا تعقيد في المشهد، ويعني إغلاق في مسألة باب المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.
0: نعم، وهل يشير هذا الخطاب إلى تراجع فرص استئناف المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الكوري الشمالي؟
1: بلا شك يعني مهما بلغت تلك التصعيدات العسكرية يبقى باب المفاوضات مفتوحا، وحتى الزيارات السابقة للرئيس الأمريكي في التقاء في زعيم كوريا الشمالية 3 مرات، ودائما يتحدث عنه بطريقة إيجابية وتصريحات يعني جيدة. لذلك هناك يعني أبواب المفاوضات مفتوحة، ولكن رغم كل هذا الأمر هناك خطوات فعلية تزعج القوى الدولية في مسألة التجارب النووية التي تقوم بها كوريا الشمالية وخطواتها يعني المستمرة، ومشاهد تلك التجارب، هذا يشكل قلق عالمي في هذه الخطوات الفعلية. ولكن رغم كل هذا تبقى أبواب المفاوضات مفتوحة، لأن في حقيقة الأمر كوريا الشمالية أيضا تعاني من مسألة العقوبات الاقتصادية، وتحاول أن تفتح الباب للمفاوضات للتخفيف من تلك الأعباء الاقتصادية.
0: نعم، وكيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مع هذه الرسائل القادمة من بيونغ يانغ؟
1: بلا شك هناك رفض دولي لتلك التجارب، ودائما بعد كل تجارب نووية تكون هناك عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية للضغط عليها لمحو فكرة يعني الترسانة النووية، مقابل أن مرات يلوحون أن هناك حوافز اقتصادية مجرد أن تتخلى كوريا الشمالية عن هذا السلاح النووي. ولكن هذه يعني الدعوات دائما تقابل بالرفض، بمعنى أن كوريا الشمالية مصرة أن تستخدم هذا السلاح النووي كأداة وضامنة لسلامة أراضيها.
0: نعم، وما تأثير استمرار سباق التسلح في شبه الجزيرة الكورية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق آسيا؟
1: بلا شك هو تعزيز للتصعيد العسكري، والسباق هذا يفتح الباب أمام عسكرة هذه المناطق، والتسبب في يعني توسيع الردع العسكري، التدريبات المشتركة، تطوير الأنظمة الدفاعية الصاروخية. يعني التصعيد هذا بلا شك سيؤثر حتى على الاقتصاد العالمي، لأن هذه الدول الصناعية ستتجه إلى مسألة يعني العسكرة، واتجاه إلى صناعة الصواريخ ومسألة الردع العسكري، ويجعل هذه المنطقة ملتهبة، وفي أي لحظة يعني في حالة انزلاق ولا أي مخاطر سيكون هناك مواجهة عسكرية ستكون يعني تأثيرها على العالم بشكل كبير.
0: نعم، ما العوامل التي قد تدفع الأطراف إلى التهدئة بدلا من التصعيد؟
1: هناك دائما يعني مسألة المفاوضات والاتفاقيات الجزئية التي تحصل في هذه الملفات، السلاح النووي الكوري الشمالي، في مسألة تجميد بعض الأنشطة النووية، عدم إقامة مناورات عسكرية، إجراءات اقتصادية متفاهمة معهم، لقاءات يعني قبل يعني أشهر ألمح الرئيس الأمريكي أنه يريد لقاء زعيم كوريا الشمالية، وهذا قد يكون يعني مقدمة لتفاهمات تساهم في خفض التصعيد وتعزيز يعني مسألة بناء الثقة وخفض التوترات في هذه المنطقة.
0: نعم، هل يمكن أن نشهد اتفاق سلام دائم بين الكوريتين؟
1: بلا شك يعني كوريا الشمالية مؤخرا في دستورها أزالت مادة أنها تريد ضم كوريا الجنوبية، وهذا يشكل يعني مقدمة للسلام، وأنها تخلت عن مسألة ضم الكوريتين في دستورها، وهذا مقدمة قد يفتح الباب يعني للسلام وإقامة علاقات طبيعية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.
0: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محادثكم فاجر حسيني والمخرج علي صفر، إلى اللقاء.
2: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
3: رسالة تصنع الإنسان.
2: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
4: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
2: والحوارات.
5: حي الله أبو ريان.
4: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
2: والموسيقى. والفنون.
6: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
7: شنو
6: ابي فنشي؟
7: انا فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
6: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
8: كبل الساحر يدبس الخباز.
9: الله ما في قلب رحمه.
2: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
9: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد وبرنامج الوراقون، كتاب طرق التفكير السيكولوجية الجديدة للنجاح للدكتور كارول أسدويك. هذا الكتاب يطرح فكرة بسيطة لكنها تغير حياة الإنسان بالكامل. النجاح لا يعتمد فقط على الذكاء أو الموهبة، بل على الطريقة التي نفكر بها تجاه قدراتنا. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ومن الأفكار التي تتكرر في صفحات الكتاب أن الإنسان لا يتغير فجأة، بل يتغير بالتدريج. فكل مهارة نتقنها اليوم كانت في يوم من الأيام صعبة أو مجهولة بالنسبة لنا. المشكلة ليست في عدم المعرفة، بل في الاعتقاد الخاطئ بأننا غير قادرين على التعلم. توضح أن الكثير من الناس يقفون عند أول عثرة، ليس لأن الطريق انتهى، بل لأنهم اعتقدوا أن العثرة دليل على عدم صلاحيتهم للاستمرار. بينما أصحاب العقلية النامية ينظرون إلى العقبات على أنها جزء طبيعي من أي رحلة تستحق العناء، وتضرب أمثلة من عالم الرياضة والتعليم والأعمال، حيث نجد أن أصحاب الإنجازات الكبرى ليسوا بالضرورة الأكثر موهبة، بل الأكثر صبراً واستعداداً للتعلم والتطور المستمر. فهم لا يسألون هل سأفشل، بل يسألون ماذا سأتعلم إذا فشلت. هناك فرق كبير بين شخص يقول أنا لا أجيد هذا الأمر، وشخص يقول لم أجده بعد. الكلمة الأخيرة فقط هي التي تفتح الباب للمستقبل، أما الأولى فتغلقه قبل أن يبدأ. لا تجعل قدرتك الحالية تحدد مستقبلك، فالتطور يبدأ عندما تؤمن أن بإمكانك أن تصبح أفضل مما أنت عليه اليوم. وفي حياتنا اليومية قد نواجه تحديات ومواقف تجعلنا نشك في أنفسنا، لكن مثل هذا الكتاب، كما يقول البعض كتاب طرق التفكير، ربما يدعونا إلى إعادة النظر في هذه اللحظات. فالفشل ليس نهاية الطريق، والنقد ليس حكما نهائيا، والصعوبات ليست جدرانا مغلقة، بل محطات نتعلم منها وننمو عبرها. وبين عقلية ترى العقبات نهاية وعقلية تراها بداية، يتحدد شكل المستقبل الذي نصنعه لأنفسنا. ربما يكون النجاح الحقيقي ليس في الوصول إلى القمة فقط، بل في أن نستمر بالصعود مهما كانت الطريق طويلة.

الورقون. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. كتاب طرق التفكير، السيكولوجية الجديدة للنجاح، للدكتور كارول أسدويك. في هذا الكتاب لا تكتفي المؤلفة بالحديث عن النجاح الفردي، بل تمتد إلى تأثير طريقة التفكير على العلاقات الإنسانية أيضا. فالشخص الذي يمتلك عقلية ثابتة قد يعتقد أن الناس لا يتغيرون، وأن الصفات والطباع قدر محتوم، لذلك يستسلم للخلافات أو يحكم على الآخرين بسرعة. أما صاحب العقلية النامية فيؤمن أن البشر قادرون على التطور والتعلم وتحسين أنفسهم مع الوقت. من هنا تظهر أهمية الصبر، ليس فقط على أنفسنا بل على من حولنا كذلك. فكل إنسان يعيش معركة مختلفة ويتعلم دروسه بطريقته الخاصة وينضج من خلال تجاربه وأخطائه، تشير إلى أن ما أخطر ما يمكن أن يفعله الإنسان هو أن يحصر نفسه داخل وصف واحد، فحين يقول أنا لست قياديا، أو أنا لا أجيد التحدث أمام الناس، أو أنا لا أستطيع النجاح في هذا المجال، فإنه يغلق على نفسه أبوابا كثيرة قبل أن يحاول فتحها أصلا. والحقيقة أن معظم القدرات التي نعجب بها عند الآخرين لم تولد معهم كاملة، بل بنيت خطوة بعد خطوة، وخطأ بعد خطأ، وتجربة بعد تجربة.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري.

0: هل تجد صعوبة في قول لا؟ إذا كان الأمر كذلك فأنت لست وحدك، إذ يتجنب الكثيرون قول تلك الكلمة المؤلفة من حرفين فقط خشية تعريض الآخرين للأذى أو الإزعاج أو الإحباط. قد يرى البعض في قول لا أنانية، خصوصا إذا جاءت ممن يضع حاجاته فوق حاجات الآخرين. مع ذلك فإن قولها يعد مهارة اجتماعية مهمة، خاصة إذا كنت ممن يدمنون قول نعم. لكن كيف ترفض بلا باقة دون أن تشعر بالذنب؟ إن كلمة لا ترتبط بقدرة الأشخاص على موازنة المواقف والأحداث في إطارها الصحيح بين المهم والأهم في حياتهم وعلاقاتهم العملية والاجتماعية. ما من أحد يحب سماع كلمة لا، وكثيرا ما يتردد الأشخاص في قولها لرفض أمر معين. نجد بأن القبول هو السائد والمحمود أكثر لدى الآخرين، ورغبة في إرضاء الآخرين يتحمل الأشخاص التزامهم بالقبول الذي قد يسبب الأذى والشعور بالذنب. دائما ما يسعى هؤلاء إلى الحفاظ على استمرارية العلاقات كونها أساس التعايش السليم. لذا فإن الصدق في التعامل يعفي الأشخاص من التردد في قول لا، ويحافظ على العلاقات بشكلها الصحيح. لا كلمة تعبر عن الرفض والصد، وبالتالي من شأنها أن تستجر التوتر وسوء الفهم والغضب. لذلك لا بد من معرفة بعض قواعد الأتيكيت لقول لا بلا باقة ومن دون حرج.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: قد يكون الرفض الواضح والصريح مهما في بعض الأحيان، ذلك للمحافظة على الحدود في العلاقة ووضع الأمور في إطارها الصحيح. عدم الإجابة عن أي طلب أو سؤال أو حتى مساعدة بشكل تلقائي، وأخذ الوقت الكافي للتفكير في الرد دون إعطاء أمل للطرف المقابل، مع ضرورة عدم التأخر أيضا في الرد. إن كلمة لا كانت محذوفة من قواميس الكثير من النساء، خصوصا الأمهات العربيات، ببذل لا حدود له وانتهاك للروح والجسد في سبيل الأحبة. يبدو أن الأمهات لم يعدن قادرات على تقديم المزيد، ليس لعدم رغبتهم في ذلك، بل لعدم قدرتهم على المتابعة بالنفس ذاتها، خصوصا أن الكسل والأنانية عند بعض أفراد العائلة بلغ حدا لا يطاق، والتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل زاد رغبتهم في التمتع بكل شيء على حساب كل شخص آخر. لقد وجدت الأم نفسها فجأة أمام خيارين، إما أن تقول لا وكفى، وإما أن تذوب ويذوب معها الحب والضياء والنور والسعادة التي كانت تعمر به البيوت.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة.

0: إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: أما على صعيد العمل، قول لا أصبح يتردد كثيرا، خاصة إلا أن البعض يتخذ هذا الموقف ليتهرب من المسؤولية بقول لا أعرف، فنعتبر بأن هذا لا يليق بموظف ذو مبادئ وأخلاق ينتمي إلى المكان الذي يعمل فيه. عزيزي المستمع، إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها رفض طلب مساعدة شخص ما بكل احترام، أو قول لا أستطيع المساعدة دون إحراج طالب المساعدة. منها اشكر طالب المساعدة على ثقته. يساعد قولة شكرا على ثقتك بي على ظهورك بمظهر مهذب، مما يجعل المحادثة ودودة حتى لو شعر الشخص الآخر بخيبة أمل من إجابتك بلا. اربط الشخص بشخص آخر يمكنه المساعدة، قد لا تتمكن من مساعدة الشخص الذي طلب منك معروفا، ولكن قد تتمكن من ربطه بشخص آخر يمكنه تقديم المساعدة له. بين لطالب المساعدة أنك مشغول. رفض المساعدة على أساس أنك لا تمتلك الوقت الكافي يمكن أن يكون عذرا منطقيا ومقبولا. عرض نعم بشكل جزئي. إذا كنت ترغب في مساعدة شخص ما ولكن لا يمكنك تقديم نوع المساعدة التي يريدها بالضبط، يمكنك إعطاء الموافقة الجزئية مع توضيح ما يمكنك فعله وما لا يمكنك فعله.
0: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: أنك لست الشخص المناسب. يدرك معظم الناس أنه لا يمكن مجادلة شخص ما يحتاج مساعدة وجرح مشاعره، لذا فإن رفض الطلب على أساس أنك لست الشخص المناسب يمكن أن يكون تكتيكا فعالا. من الطبيعي أن يمر الإنسان بتجربة سيئة، فكما يقولون الدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك، ولكن ليس طبيعياً أن يبقى عالقاً في آثارها. هناك من يتحرك ليستعيد توازنه بوضع خطة محكمة ليومه واستثمار كل دقيقة من وقته، ويعيد ترتيب أفكاره ويبتعد عن كل ما يذكره بأي تجربة سيئة حتى يتعافى. هناك من تحبطه التجربة ويبقى غارقاً في تحليل الأمور، بل يبحث عن عصا سحرية للنسيان، فكيف يتخطى الفرد التجارب السيئة؟ إن للتجارب السيئة في حياة الأشخاص قوتها وعمقها في الذاكرة والنفس البشرية، كونها تضم عدد كبير ومتنوع من الانفعالات ذات المنشأ نفسها، وهو الغضب أو القهر أو العجز أو غير ذلك من أنواع الانفعالات الكبيرة. هذه الميزة تجعل التجربة السيئة ذات عمر أطول في الذاكرة، وتجعل محاولة نسيانها مطلباً ملحاً لدى البعض. في المقابل ليس من وظائف الذاكرة الإنسانية النسيان، ومن ثم يطلب الإنسان من نفسه ما لا يستطيع فعله من حيث المبدأ. إذن كيف يمكن التعامل مع التجارب السيئة؟ هل من الصواب أن يترك الإنسان ليكون فريسة تجارب سيئة لعلها تتكرر أو تتجدد انفعالاتها؟ كلمة السر هي

0: وهي عملية نفسية عقلية جسيمة تهدف إلى تعايش الإنسان مع ما يمر به من تجارب بحيث تبقى في حدود تأثيرها الأدنى على الإنسان.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء.

الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة بما يضمن النزاهة النووية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار عمل حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. مسقط تعلن إجراءات جديدة لضمان سيادية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. والولايات المتحدة تدعو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت وقف إطلاق النار. الجيش السوداني يضيق الخناق على تجمعات الدعم السريع في كردفان. روسيا تؤكد جاهزيتها للرد الفوري وتكثيف ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي يرجئ قمة بريكسيت مع بريطانيا عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني. تحالف استخباراتي غربي يحذر من أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز الإمكانات الحالية في الأمن السيبراني خلال أشهر. ختام الموجز، إلى اللقاء.

It's a very, very sad day. It's a nightmare.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. ونصت المادة 30 العقوبات: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد على 3000 دينار كويتي كل مالك لم يلتزم بتقديم طلب التسجيل خلال 30 يوما من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى دولة الكويت.

النزاهة تقاس كمبدأ باختلاف الموقف وحجمه، وبكل قرار تأخذه وانت بمكانك قاعد تكتب سطر في قصتك المهنية. احرص على تصرفاتك واختار النزاهة. تحت راية الوطن وقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تمضي الكويت بحاضرها التنموي لغد مزدهر تتحقق فيه الرؤى وتتجلى فيه الريادة على كل الأصعدة.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا

0: احنا طموحاتك تلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليجمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز وبالريادة، غير الأول ما رضينا.
1: وفقا للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس 5 أو 10 سنوات وغرامة 5,000 أو 10,000 دينار كويتي كل من دس للغير المخدرات أو المؤثرات العقلية لاتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها.

شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك. تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، نؤمن بأن المستقبل ريادي والحاضرة تنموي، مستمدين الثقة والعزم من قيادة حكيمة وإرث تاريخي دافع نحو النهضة.

جادين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. في علم العلاقات الدولية تولد المفارقات، حروب ترى بالعين المجردة، أما السلام فيبنى غالبا في الخفاء، وبين منطق القوة ومنطق التسوية نشأت مساحة رمادية تتحرك فيها الدبلوماسية بصمت، تسعى بكل ثقلها لتحويل التنافس إلى تفاهم والأزمة إلى فرصة. هي رحلة شاقة تتخذ مسارات مختلفة لاقتناص سلام دائم ما بين طهران وواشنطن. خرجت مباحثات جنيف لتسوية الملفات الشائكة وهندسة السلام بعيداً عن لغة الصواريخ والدمار. مضيق هرمز عنق الزجاجة في الاتفاق بين واشنطن وطهران، يدخل الطرفان المتنازع حوله في دوامة التساؤلات الوجودية، فمن يحل لغز هرمز خلال 60 يوماً؟ كل هذه الملفات نفتحها اليوم في ملفات ساخنة. أهلاً بكم.

أخرى، وتشير أحدث المعطيات خلال الساعات 24 الماضية إلى أن مركز الثقل انتقل من المواجهة العسكرية المباشرة إلى التفاوض الفني والسياسي مع استمرار هشاشة التهدئة بسبب ملف لبنان ومضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة. وتؤكد تقارير إعلامية دولية أن المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أحرزت تقدماً وصف بأنه جيد أو مشجع، لكن القضايا الجوهرية لم تحسم بعد، خصوصاً بما يتعلق بالعقوبات والبرنامج النووي وترتيبات خفض التصعيد الإقليمي. المزيد من التفاصيل نتابعها في هذا التقرير.

0: رغم التصعيد الذي شاب مفاوضات بيرغنشتاك في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران برعاية باكستانية وقطرية، أفضت المحادثات إلى تشكيل لجان فنية باشرت عملها فور انتهاء الاجتماعات السياسية، مع تباين في الأولويات بين تركيز إيران على وقف الحرب في لبنان وتخفيف القيود على نفطها وأموالها، وتركيز الولايات المتحدة على البرنامج النووي الإيراني.
1: The final deal is the House. أعتقد أنه من المهم لنا جميعا أن نقدر حجم الإنجازات التي تحققت، ولكن بصراحة لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به بينما نواصل إحراز تقدم في المحادثات النووية والمحادثات الاقتصادية، ونواصل إزالة الألغام من المضائق، ونضمن استمرار تدفق حركة الملاحة. لقد أحرزنا تقدما كبيرا، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، ونحن ملتزمون تماما بإنجازه.
0: النقاش تناول الحرب في لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز ومخزون إيران النووي، إلى جانب الأصول الإيرانية المجمدة والعقوبات، وهي محاور تعكس الطابع الإقليمي الاستراتيجي للمحادثات.
2: الأيام المقبلة ستكون بمثابة اختبار لمدى التزام الطرف الإيراني الذي كان ممثلا على مستوى عالي، وكذلك مدى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الحفاظ على البنود الأساسية، خاصة البند الأول المتعلق بضم وقف إطلاق النار للبنان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك تعويل وهو يعكس الروح الإيجابية، هناك تعويل فعلا على العمل المستمر للفنيين والتقنيين الذين بدأوا قبل يوم الأحد، بدأوا يوم الجمعة لمعالجة والملفات المطروحة، وكذلك تهيئة الظروف للبيان الختامي الذي أعتقد سيكون في النهاية هو بداية موفقة للتحضير للمفاوضات المقبلة، مفاوضات 60 يوم.
0: الملف النووي وهو السبب المعلن أمريكيا لشن الحرب على إيران نهاية فبراير الماضي، ستناقشه اللجان الفنية الأسبوع المقبل بحسب واشنطن. والمعروف أن مدير عام وكالة الطاقة الدولية رافائيلو غروسي حضر إلى مقر المفاوضات وأجرى لقاءات مع الجانب الأمريكي. توصلت محادثات بيرغنشتاك إلى اتفاق على إنشاء آلية لفض النزاع، تهدف بحسب الجانب الإيراني إلى ضمان استدامة وقف إطلاق النار في لبنان، بما يمهد لإنهاء الحرب. دينا بصعب، جنيف، ملفات ساخنة.

0: وللحديث أكثر حول مسار المفاوضات ينضم إلينا في الاستوديو رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ الدكتور فوزي الخواري، وينضم إلينا أيضا من واشنطن الأستاذ جو ثابت الخبير والباحث في السياسات الأمريكية، ومن قطر الدكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية. نرحب بجميع ضيوفنا لدينا في ملفات ساخنة، وبدءا معك دكتور فوزي، أهلا بك في البرنامج.
1: يا أهلا ومرحبا.
0: بداية دكتور، كيف تقرأ المحادثات الإيرانية الأمريكية التي جرت في سويسرا مؤخرا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك بأن ولادة هذه المحادثات ووصول إلى هذه النتائج يعتبر من المؤشرات الإيجابية التي كان يتطلع إليها الشرق الأوسط والعالم بشكل كامل، بحيث أن يكون هناك تهدئة بين الأطراف المتنازعة التي باتت تؤثر على مستوى اقتصاديات الدول العالم بشكل كامل، وباتت تؤثر حتى على أسعار الطاقة وأيضا كذلك على سلاسل الإمدادات بالنسبة للدول، وأثرت كذلك على الأمن الغذائي على مستوى العالم. بلا شك بأن الاتفاقية أو الوصول لاتفاقية تفاهم بهذا الشكل وبهذا المستوى واجتماع الأطراف فيما بينها بعد أن كانوا متنافرين ولا يستطيعون أن

0: يجدون جلسات مباشرة بينهم، ويكون هناك التباحث عبر التفاوض عبر الوسيط.
1: نعم.
0: وجدنا بأنهم قد جلسوا مع بعض لساعات، يمكن ذكرها أحد السياسيين الأمريكيين بأنها إلى 9 ساعات تقريبا تم مناقشة البنود الأساسية، في وجود أيضا كذلك الفرق الفنية التي ما زالت الآن تعمل، على 4 فرق الفنية تعمل على تنفيذ بنود هذا الاتفاق، ولديها متسع من الوقت الآن تقريبا لمدة 2 شهر 60 يوم قد انطلقت منذ التوقيع على هذه الاتفاقية. ولكن بالمقابل نجد أن ما زالت إلى الآن هناك التراشقات السياسية بين السياسيين الإيرانيين والأمريكيين.
1: التصريحات مختلفة دكتور، رغم أن هناك التصريحات التي تفضلت بها قد تكون مغايرة عما يحدث فعلا أثناء المفاوضات أو المحادثات المبدئية أو الجولة الأولى بالنسبة لهذه المفاوضات. هناك عدة بنود ذكرتها والتي أساسية التي يتم التحدث عنها للاتفاق، موضوع الإعفاءات، الإفراج عن الأصول الإيرانية، موضوع النووي وغيرها. ماذا عن بند لبنان تحديدا؟ باعتقادك هل أربك بند لبنان في اتفاق إيران لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو؟
0: بلا شك بأن الاحتلال الصهيوني كان طرف متدخل منذ بداية اندلاع الاشتباكات بين إيران والولايات المتحدة، ولا يعتبر جزء أساسي من هذه المفاوضات. ولكن الوصول لهذه المفاوضات قد فرض عليه الآن بند جديد، وهو الجلوس مع جمهورية لبنان والتباحث عبر الوسيط الأمريكي في الولايات المتحدة للوصول إلى تسوية. ولعلنا نرى اليوم بأن هناك مناطق سيتم تسليمها للجيش اللبناني من أجل أن يكون هناك تجربة أو كواقع تجريبي لهذا الجيش وقدراته على كإمكانية أن يفرض سيطرته على هذه الأماكن. ولكن في واقع الأمر بأن هذه انعكاساتها ستكون سلبية على الجانب الصهيوني، بأنه غير راضي على هذه الاتفاقية وغير راضي على وقف إطلاق النار وغير راضي، ويحاول قدر الإمكان بأنه يبين ويبرهن للعالم بأن ما زال حزب الله يمتلك أسلحة ويمتلك أنفاق ويمتلك أيضا كذلك خطط من أجل المهاجمة ومن أجل استمرارية الاشتباك فيما بينه وبينهم. وهو يصر على قضية بأن يكون هناك منطقة عاجلة ما فوق الليطان، ويحاول قدر الإمكان بأن يضعف القدرات العسكرية لدى حزب الله والذي هو يعتبر المقاوم الرئيسي في جنوب لبنان. أعتقد بأن فرض عليه هذا الاتفاق وفرض عليه كذلك الجلوس مع لبنان من أجل التباحث ومن أجل يكون هناك الجلوس مع السيادة الرسمية للجمهورية اللبنانية من أجل الوصول إلى حل لمثل هذه النزاع الذي أصبح مستمر الآن لسنوات طويلة، ومن أجل كذلك أن يكون هناك إرضاء للجانب الإيراني في قضية ألا يكون هناك اعتداء على جنوب لبنان وهو الحليف الاستراتيجي لإيران. هناك الآن بدأت تتضح بعض النقاط التي يسعى إليها أيضا كذلك الجانب الصهيوني، بأنه لا يريد أن يدخل الانتخابات في شهر أكتوبر القادم دون أن يحقق أي امتيازات بالنسبة له أو مصالح بالنسبة له، ولعله سيسعى ذلك عبر الوسيط الأمريكي. أعتقد بأن الأمر ما زال الآن مبكرا للحكم على ما ستكون ردة فعل الجانب الصهيوني وكيف سيتعامل لبنان مع هذا الجانب، في ظل تصريحات واضحة للرئيس اللبناني بأنه هو من سيفرض على السيادة على الأراضي اللبنانية، وأن الجيش إن شاء الله يكون قادر على فرض هذه السيادة.
1: نعم، سننتقل سريعا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من واشنطن. ينضم إلينا في البرنامج أستاذ جو ثابت الخبير والباحث في السياسات الأمريكية. بعد التحية أستاذ جو، ما هي أبرز ما تحقق من المنجزات في المرحلة الأولى من محادثات سويسرا؟ هل باعتقادك اقتربت وجهات النظر بين واشنطن وطهران وتعتبر تسوية تاريخية؟ ومن هو الرابح حتى هذه اللحظة؟
2: أولا مساء الخير مناير، ومساء الخير لضيفك الكريم. سأبدأ بالرد على نهاية سؤالك. حتى هذه الساعة طبعا هناك اعترافات في واشنطن بأن إيران سجلت نقاطا مهمة في نهاية هذه الحرب. هي حصلت على تعويضات ورفع للعقوبات، وأيضا رفع للحصار الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية. لكن رغم هذه الحوافز التي منحها الرئيس ترامب، أعتقد أنه ما زلنا نحن بعيدين عن صورة نهائية لاتفاق كامل. علينا أن نتذكر بأن الهدف الأساس للحرب ضد إيران كان نزع برنامجها النووي. وإذا أخذنا كلام رئيس ترامب بحذافيره، هو وعد الرأي العام الأمريكي بأنه سيقضي على البرنامج الباليستي، وأنه سيستعيد اليورانيوم المخصب، كل الكميات المرتبطة باليورانيوم المخصب، وأيضا بوقف دعمها للأذرع تحديدا في لبنان. لكن مذكرة التفاهم يبدو أنها أعطت، وطبعا بموافقة من رئيس ترامب، أعطت إيران نوعا من الوصاية على الملف اللبناني. إيران ساهمت قبل أيام قليلة بالتوصل من خلال وساطتها مع دول في المنطقة، تحديدا باكستان وقطر، ساهمت بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار. إذن إيران سجلت نقاطا مهمة في هذه المذكرة، لكن رغم كل التقدم الذي أحرز في بيرغنستوك في سويسرا، نحن ما زلنا بعيدين عن اتفاق نهائي. طبعا هناك خطوات مهمة سنشهدها في الأيام المقبلة، ألا وهي الزيارة المتوقعة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى دول الخليج. وثمة معلومات هنا في واشنطن تتحدث عن أن روبيو سيحضر اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي. كذلك الأمر المفاجئ في واشنطن أيضا هو أن هناك حديث رسمي عن البيت الأبيض وفقا لمصادر إعلامية بأن وزير الخارجية الإيراني عرقجي ينوي الذهاب في جولة لزيارة دول المنطقة الخليجية. إذن هذه خطوات من شأنها أن تقرب وجهات النظر. باختصار ما يمكن أن أقوله الآن هو أن واشنطن بدأت تفكر رسميا في ترميم العلاقات الإيرانية الخليجية، لأنها تدرك بأن من شأن هذه المسألة أن تساهم في تقريب وجهات النظر مع واشنطن. إذن هناك خطوات لاحقة لاجتماعات سويسرا.
1: نعم.
2: وهذه الخطوات طبعا من شأنها أن تساهم في التوصل إلى اتفاق نهائي عند انتهاء مرحلة الستين يوما.
1: نعم، توقفنا عند هذه النقطة بما تفضل به الأستاذ جو الدكتور فوزي عن مرحلة الزيارات والمناقشات حول مرحلة ما بعد الحرب، أي مرحلة المحادثات والمفاوضات. كانت هناك مجموعة من الزيارات وآخرها زيارة قليباف وعراقجي إلى سلطنة عمان، و صدر بيان مشترك من سلطنة عمان وإيران حول الالتزام مقابل الالتزام، أي أن بما يتعلق بمضيق هرمز وليس ستكون هناك رسوم، وما يتعلق بفتح المضيق تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها الفترة الماضية دول العالم. هل غيرت الحرب موازين المعادلة برأيك؟
0: نعم بلا شك، بأن أصبحت الآن دول مجلس التعاون تنظر لأمن وملاحة دول الخليج بشكل كامل، بأنه أصبح الآن عبء ومسؤوليتها كاملة من أجل الدفاع عن نفسها ومن أجل إيجاد سبل أخرى من أجل ضمان الملاحة في منطقة الخليج. لعل قد أظهرت الولايات المتحدة بشكل متكرر، وأيضا كذلك تصريحات من قبل الرئيس الأمريكي، بأنه قد يذهب مباشرة للدول الأخرى من أجل عقد بعض الصفقات، وأن يترك إيران في وضعها الحالي في مواجهة مباشرة مع دول الخليج. وبالتالي أصبح الآن لولا أن يكون هناك علاقات سابقة بين دول الخليج وبين الدول العظمى كالصين وروسيا استطاعت استثمارها في هذه المرحلة، واستطاعت أيضا كذلك أن يكون لها دور في قضية التخفيف من أجل الوصول لاتفاق، لما استطاعت دول الخليج أن تقف منفردة أمام هذا الهجمات الإيرانية الآثمة التي استمرت عليها. كثير من التصريحات قد وضعت دول الخليج في المواجهة وتحمل مسؤوليات الدفاع عن نفسها، وأيضا كذلك التباحث بشكل مباشر، وأيضا كذلك عبر الوسطاء من أجل التخفيف بالأحداث التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا عندما قام هناك طبعا حصار مقابل الحصار الآخر، قد عرقل الكثير من الوسائل الأمنية

أو سلاسل الإمداد الخليجية، وأيضا كذلك تصدير النفط الخليجي وأيضا كذلك البتروكيماويات. فإذا نرى بأن الآن خريطة العالم السياسية والقوة تحديدا في منطقة الخليج العربي بدأت تتشكل الآن، بما يعود بالفائدة على دول مجلس التعاون. ولعل الآن التباحث أو البيان الذي صدر بين سلطنة عمان وأيضا كذلك إيران في حول أحقية الملاحة و

0: من حقوق الآن الملاحة ومرور هذه الملاحة تقديم خدمات عبر مضيق هرمز لكلتا الدولتين المشاطئة لمضيق هرمز، ولكن هذا لا يمنع بأن تكون هناك الملاحة حرة وأيضا كذلك حركة هذه الملاحة، ولكن في المقابل نجد بأن هناك عراقيل كثيرة في مضيق هرمز قد وضعتها إيران عبر الألقام وعبر أيضا كذلك الممرات الغير آمنة التي تتطلب الآن إلى تنظيف هذا المضيق والسماح للملاحة بحرية أكبر.
1: نعم، سأنتقل سريعا إلى قطر. ينضم معنا الدكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. وبعد التحية، لو نظرنا دكتور إلى التاريخ وما جرى بين الولايات المتحدة وإيران من عدة محادثات عديدة وإلى نقاط متعددة في العالم، كيف انتهى الأمر ووصلنا إلى سويسرا؟
2: تحياتي لك وللضيوف وللمشاهدين جميعا. يبدو أن العلاقات الأمريكية الإيرانية لم تتحسن فعليا بالقدر الكافي، ولكن منذ 47 عام وحتى الآن هناك خلافات ما بين الجانبين، وكان ضمن هذه الخلافات يعني وصول أحيانا إلى اتفاقيات من ضمن الاتفاق النووي اللي كان في العام 2015. الآن بعد جولة طويلة من الصدمات العسكرية والمواجهات والحرب، كان لابد أن يكون هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق، وهذا الاتفاق يخدم مصالح الجانبين ويخدم الدول الخليجية. بالتالي الولايات المتحدة معنية في الوقت الحالي أن يكون هناك وصول اتفاق يخدم علاقاتها ووجودها ومصالحها في المنطقة وعلاقاتها مع دول الخليج، وأيضا يهيئ لأن يكون هناك يعني استتباب للأمن على مستوى المنطقة. بينما إيران أيضا معنية بأن تعود مصالحها كما كانت، وأن يتم رفع العقوبات، وأن يكون هناك إمكانية للإفراج عن الأموال المجمدة. وبالتالي أعتقد أنه الجهود التي بذلت خلال الأيام والأسابيع الماضية من قبل الوسطاء خاصة في باكستان وفي قطر أدت إلى ما أدت إليه من هذه المذكرة من التفاهم واللي وقعت فعلا، والآن هناك لجان للمناقشة والمفاوضات اللي من الممكن أن يتم من خلالها الوصول إلى اتفاق، ومن الممكن أن لا يتم الوصول إلى اتفاق، بمعنى أنه نحن أمام تطورات كبيرة على مستوى المنطقة في سياق المفاوضات الحالية التي من الممكن أن تؤدي إلى اتفاقية تخدم الكل، دول الخليج والولايات المتحدة وإيران، ونستتب الوضع الاقتصادي والأمني. ولكن أيضا بنفس الوقت يعني يجب أن نعلم أن هذه المفاوضات قد لا تؤدي مبتغاها، وقد نكون أمام العديد من التحديات، وبدأت فعلا تظهر التحديات سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو الملف اللبناني أو الأموال المجمدة الإيرانية.
1: نعم، عودة إليك أستاذ جو. برأيك من قراءتك للمشهد، وهناك تصريح أخير لروبيو بأن لبنان الشعب هو من يحدد مصير لبنان، ولكن كيف تقرأ رسالة ترامب أيضا للاحتلال بأن العمل انتهى بلا قيود في لبنان؟
3: أولا نأمل بأن يكون للشعب اللبناني كلمة في تقرير مصيره، لكن للأسف الوضع معاكس ويتناقض مع تصريحات روبيو. المشكلة الآن وبعد ما رأينا نتائج مذكرة التفاهم، يبدو أن هناك نوع من التسليم الأمريكي من إدارة الرئيس ترامب لإيران بأن تتحكم بالملف اللبناني. وأكبر مثال على ذلك بأن إيران ذهبت إلى تهديد مذكرة التفاهم وتحديدا الجانب الأمريكي بأنها قد تنسحب من اجتماعات سويسرا لأن ليس هناك وقفا لإطلاق النار في جنوب لبنان، وهذا معناه بأن الولايات المتحدة بدأت تسلم بالدور الإيراني في لبنان. للأسف بأن ذلك حصل نتيجة لمذكرة التفاهم. لابد لنا أن نتوقف عند مسألة مهمة، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان هو اتفاق هش، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها على القرى في جنوب لبنان، وهي للأسف بأنها يبدو لا تأبى ولا تهتم بمطالبات المجتمع الدولي بالانسحاب من جنوب لبنان. أنا برأيي أنه لن يكون هناك نوع من السلام الحقيقي أو الاستقرار إذا أردنا أن نتنازل عن مسألة السلام. لن يكون

0: أن هناك استقرار حقيقي ما لم تنسحب إسرائيل من القرى المحتلة، وهي بدأت تناور من خلال ما رشح عن اجتماعات واشنطن مع الجانب اللبناني، بدأت تناور بأن هناك مناطق تجريبية، أي أنها ستنسحب وتسلم الجيش اللبناني. الدولة الرسمية في بيروت رفضت هذه نظرية المناطق التجريبية، وأيضا إيران رافضة لهذه المسألة. إذن لابد لنا أن نعترف بأن مسألة لبنان هي العنصر الوحيد الذي يمكن أن يفجر النتائج الإيجابية التي رشحت عن مذكرة التفاهم. إسرائيل لابد لها من أن تقتنع بضرورة الانسحاب، لكن ما زالت تناور، وما زلنا نسمع تصريحات في الداخل الإسرائيلي تطالب بمزيد من التوغل الإسرائيلي وبمزيد من الاحتلال ليس فقط للجنوب، إنما لمناطق في شرقي لبنان وتحديدا في البقاع. إذن ما أنجز في سويسرا أنا برأيي هو مهدد للنسف في أي لحظة إذا استؤنفت المعارك في جنوب لبنان. حتى هذه اللحظة ليس هناك من ضمانات بأن وقف إطلاق النار سيكون نافذا وسيكون ساري المفعول.
1: طيب، هذه عودة إليك دكتور فوزي. يبدو بأن كلا الضيفين يتفقان بأن هذه المفاوضات أو المحادثات قد تكون في مرحلة ما يكون عدم اتفاق أو يتم خرق بنود هذا الاتفاق، سواء بما يتعلق ببند لبنان أو حتى عدم الاتفاق سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران. لو دققنا في التفاصيل دكتور فوزي في هذا الاتفاق أو هذا التفاوض، هناك لابد أن تكون ملفات تعرقل هذا التفاوض. برأيك ما هي أبرزها في هذه المرحلة سواء بين إيران أو أمريكا؟
2: وأن كنت أتفق جزئيا مع ضيوفكم والكرام حقيقة، ولكن التفاصيل ما زال الحكم عليها مبكرا في هذه المرحلة، ونحن في الأسبوع الأول من عقد هذا الاتفاق. كما يقال بأن الشياطين تكمن في التفاصيل، ولعل بأن هناك بعض الأمور قد تشاهد عرقلة، خصوصا إذا ما عرفنا قضية الملف النووي الذي تضعه الولايات المتحدة في المقدمة بعد صدور البرلمان الإيراني ووضع بعدم حقية دخول المفتشين الدوليين ما لم يكن هناك موافقة من المجلس القومي الإيراني والسماح لهم بهذه الطريقة أن يدخلوا، علما بأن الاتفاقية النووية أو الطاقة النووية تعطي الأحقية لهؤلاء المفتشين بالدخول حتى بشكل مفاجئ للتفتيش. ولكن أعتقد بأن مهما وصلنا من هذه الاتفاقات، ما لم يكن هناك قطاع دولي مثل هذا الاتفاق لن يكون هناك تنفيذ. ولعل بأن 60 يوم القادمة والأيام القادمة ستفصح أو ستفسر عن ما ستتوصل إليه في الملفات الشائكة الأربع الأساسية في هذا الاتفاق. الملف النووي أتوقع أنه مقبول لدى الجانب الأمريكي ومرفوض لدى الجانب الإيراني التي تعتقد بأنه لها الحق باستمرار بهذا البرنامج.
1: نعم.
2: قضية الأموال وأيضا كذلك العقوبات، ترى الولايات المتحدة بأنها قد تمنح تسهيلات لإيران الجانب الإيراني من قبل المزارعين الأمريكيين، ولكن اليوم صدرت تصريحات إيرانية مسؤولين إيرانيين بأنه لا يفرض على إيران كيفية التصرف في مثل هذه الأموال. أعتقد بأننا ذاهبون لنفس المشهد الذي حدث في العراق سابقا عندما وضع النفط مقابل الغذاء، ودخول أيضا المفتشين الدوليين للبحث عن أسلحة الدمار الشامل ومقايضة العراق في كيفية التعامل مع هؤلاء المفتشين. أعتقد بأننا قد نسير لمثل هذا السيناريو في القادم من الأيام، وقد تعرقل بالفعل هذه الاتفاقيات. ولكن لا أرى بأنه من صالح كلا الطرفين أن تعرقل مثل هذه الاتفاقيات. فالآن إيران قد ربحت في وجودها على المستوى السياسي العالمي وفرضها كمفاوض أساسي أمام الولايات المتحدة.
1: نعم.
2: وأيضا المكاسب التي حققتها من ضمن الانفراج عن بعض الأرصدة التي كانت هي تسعى للانفراج عنها. في المقابل نرى أن الولايات المتحدة أيضا كذلك قد هيمنت في قضية التفاوض ومنع بعض البرامج التي ممكن أن تذهب إليها الدول كالبرنامج النووي، وضاعت شروط جيوسياسية من أجل إعادة

0: التشكيل المنطقة وأيضا تقليص النفوذ الإيراني على منطقة الشرق الأوسط، وأصبح هناك ملفات يتم التفاوض فيما بينهم بعد أن كانوا هناك تنافر على شكل كبير. نجد أيضا كذلك في قضية أن يكون هناك حقيقة أمن لسلامة الملاحة في منطقة هرمز، ففي الوقت التي تساوم ما زالت الآن الولايات المتحدة في قضية أن يكون هناك إعادة لفرض عقوبات أو فرض حصار على مضيق هرمز، نجد بأن إيران أيضا كذلك تلوح بقد يكون هناك فرض رسوم من جانبها، وذهبت مباشرة إلى سلطنة عمان من أجل التفاوض معها من أجل وضع هذه القرارات أو وضع بعض الضوابط التي ممكن أن تقدم تسهيلات للسفن العابرة.
1: ولكن دكتور، هذه الزيارة الثانية التي تعتبر من الوفد الإيراني لسلطنة عمان، ما هي دلالة هذه الزيارات التي تقام وعلاقتها بهذه المفاوضات والمحادثات التي تجرى بعد كل لقاء من المفاوضات والعودة إلى سلطنة عمان؟
0: سلطنة عمان تعتبر شريك أساسي في إدارة مضيق هرمز، ولو رأينا بأن المحدودية الملاحة أو الإقليم الملاحي الدولي جدا محدود في مقارنة ما بين الشواطئ العمانية وأيضا كذلك الشواطئ الإيرانية، وهما يتشاركان في إدارة هذا المضيق، ولكن الآن إذا تم وضع بعض الضوابط أو بعض الرسوم بالاتفاق بين هاتين الدولتين لتقديم بعض الخدمات وليست رسوم عبور، لأنه لا يسمح لهم حسب القانون الدولي أن يكون هناك رسوم للعبور، ولكن قد يكون هناك رسوم لبعض الخدمات التي تقدمها هاتين الدولتين بالاتفاق فيما بينهما. أعتقد بأن سلطنة عمان لا تتفق أو لا تذهب بهذا الرأي مع إيران في أن يكون هناك مقابل للخدمات التي تقدمها رسوم، يمكن مستقبلا قد تنفذها الجانب الإيراني، وتعرف أن الممر الآن الأكبر أو الأوسع أو الأشمل هو من جانب الشواطئ الإيرانية، وهي تتحكم في هذا الأمر منذ الأيام. ولكن أيضا من صالح إيران الآن، وقد وضح هذا كذلك جليا، بأن النفط الإيراني بدأ يتدفق الآن ويتم هناك إيرادات تحصلها بالدولار الأمريكي عوضا عن لما كان الواين الصيني، كان هناك حقيقة تسريب لمثل هذه الشحنات، ولكن الآن أصبح بالعلن وتحت الرقابة الأمريكية تذهب هذه الصادرات. فإذا قضية التشارك بين سلطنة عمان وإيران في إدارة هذا المضيق أعتقد يعطيهم الأحقية من يكون هناك لديهم بعض الرسوم التي قد تفرض، على الرغم من التصريحات المتضاربة التي دائما ما يتحفنا بها الجانب الأمريكي بأنه سنفرض ولا نفرض.
1: نعم، هذه عودة سريعة معك دكتور هاني، برأيك ما هي الآليات الجديدة التي تمخضت عن مباحثات سويسرا؟
2: أعتقد أن الملفات التي تم تشكيلها حاليا من أجل مناقشة كل القضايا العالقة والقضايا الحالية التي من الممكن أن يتم تنفيذها لاحقا، ملف الأموال المجمدة والعقوبات على إيران، ملف مضيق هرمز، بالإضافة إلى الملف النووي. طبعا ملف اللبناني يعني بعيد النسبية، لأن الملف اللبناني هناك خصوصية في هذا السياق، هناك جولات من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة ما بين الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي، وبالتالي هناك نزاع في هذا السياق ما بين الجانبين إذا يتم فصل هذا الملف من عدمه. لكن أعتقد أنه ما قد يحدث أنه هناك محاولات دؤوبة من قبل الوسطاء في الوقت الحالي على الأقل من أجل تثبيت ما يحدث من اتفاقية، وعلى أن يكون هناك توطين لكل القضايا الأساسية التي يتم الحديث عنها في شكل سلمي بحيث يكون هناك اتفاق، لأنه التحديات كبيرة جدا خاصة في الملف النووي. الملف النووي يبقى هو القنبلة الموقوتة التي قد تنسف كل الجهود التي بذلت خلال الأيام والأسابيع الماضية، لأنه واضح جدا حتى قبل قليل من تصريحات ترامب يقول أنه سيتم السماح للمفتشين الدوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن يكون هناك تفتيش على المواقع النووية الإيرانية، بينما إيران تنفي ذلك. هذا في سياق الملف النووي وهو الأعقد والأصعب، وبالتالي قد نصطدم في لحظة من اللحظات في هذا السياق بعدم التوصل إلى أي اتفاق، وسيبقى الملف النووي هو القضية الحاضرة والمستقبلة والمستقبلية التي قد تؤدي إلى عدم الوصول إلى الاتفاق. لكن على الأقل في الوقت الحالي هناك مسائل هامة وأساسية متعلقة بمضيق هرمز، وأنا يمكن أتفق أو أختلف نسبيا مع ضيفك في الاستوديو فيما يتعلق بأحقية إيران وسلطنة عمان في إدارة هذا الملف وهذا المضيق. ليس من حق إيران ولا سلطنة عمان أن تقوم بإدارة

0: زارت هذا المضيق لأنه مضيقا دوليا. حتى موضوع تقديم الخدمات، تقديم الخدمات الطوعية يكون بنقاط معينة خاصة بكل دولة، إذا ارتأت السفن أن تقوم يعني بطلب الخدمات طوعا، وليس هناك تأسيس في القانون يعطي الأحقية لأي دولة مشاطئة لهذا المضيق أو غيره من المضائق أن تقوم بهكذا فعل بإدارة المضائق الدولية، لأنه حسب القانون الدولي هناك حرية كاملة للملاحة، لأنه أي تأسيس لسابقة محددة من قبل إيران في هذا السياق سيؤدي إلى إمكانية القيام بعد ذلك بفرض رسوم إضافية قد تكون في سياقات مختلفة غير الطوعية، مما سيثبت الحالة. وبالتالي أعتقد الآن ما تم الحديث عنه أيضا بالمقابل من قبل الولايات المتحدة قبل قليل أنه لا يجوز ولا يمكن ولا تسمح الولايات المتحدة لإيران بفرض أي اشتراطات أو مالية أو أي غيرها على السفن التي ستمر من مضيق هرمز. أيضا هناك ملف الأموال المجمدة، واللي أعتقد أنه هنا المشكلة تبقى في سياق أنه هناك العديد مئات المؤسسات والكيانات والأشخاص والشركات الإيرانية اللي هي مدرجة ضمن العقوبات الدولية والعقوبات الأمريكية، ومنها عدد كبير فرض عليها عقوبات من قبل الكونغرس الأمريكي، وبالتالي لا يستطيع ترامب حتى ضمن اتفاقية أن يعدل عن هذه القوانين والتشريعات الأمريكية إلا بالعودة إلى الكونغرس، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد طويل وقد لا يستطيع القيام برفع هذه العقوبات. هناك بعض الأوامر التنفيذية فرض ترامب بعقوبات على بعض الأشخاص والشركات والمؤسسات والكيانات البحرية والجوية الإيرانية، هذه من الممكن التخفيف منها ورفع بعض القيود، ولكن هذا كله يحتاج إلى وقت وجهد، وبعتقد أنه ليس من السهل خلال 60 يوم أن يكون هناك إمكانية لرفع كل هذه العقوبات. أيضا فيما يتعلق بالأموال المجمدة اللي هي ضمن هذا الملف أيضا،
1: نعم،
0: الولايات المتحدة ما زالت مصممة أنه لن يتم دفع أي فلس واحد لإيران كاش، سيكون هناك إمكانية لموضوع التبادل فيما يتعلق الأموال، لن يتم دفع، سيتم شراء مواد غذائية واستبدالها وسيتم دفعها لإيران بهذا الشكل. بينما سمعنا قبل قليل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن السيادة الإيرانية ستمنع أي محاولة أمريكية من هذا السياق وهذه الأموال حق لإيران. إذن الاختلافات بدأت مع أنه هناك ملفات وتم تفصيلها للحديث عن إمكانية الوصول إلى اتفاقية معينة خلال فترة وجيزة، وبالتالي سهولة التعاون مع هذه الملفات، لكن كل ملف فيه من العقبات ما يكفي لنسف أي محاولة للوصول إلى اتفاق شامل وكامل. أيضا أنا أعتقد أنه يجب أن ننوه أنه توقيع على مذكرة التفاهم وكل هذه المحاولات والوساطة لا يعني أن هناك احتمالية للوصول إلى اتفاق، وقد يبقى وتبقى هذه المفاوضات لفترة زمنية طويلة وقد لا يتم الوصول إلى أي اتفاق، ومن ثم يبقى الحال على ما هو عليه. لكن تبقى المعضلة الأساسية هنا في مضيق هرمز، وأن مضيق هرمز اللي يشكل شريان حياة أساسي للطاقة على المستوى الدولي يأتي بانعكاسات سلبية، وهناك ضغط من قبل الولايات المتحدة ودول الخليج كلها لفتح هذا المضيق، لأنه ليس من حق إيران أن تبقي قبضتها على هذا المضيق، واللي أدت إلى ما أدت إليه من من من من إعاقة تصدير النفط والغاز خلال الأسابيع الطويلة الماضية، مما أدى إلى تأثيرات كبيرة على دول الخليج وعلى العالم، وبالتالي إيران تتحمل المسؤولية في هذا السياق. وبالتالي اليوم نتحدث عن محاولة على الأقل للوصول إلى اتفاقيات ولو كانت جزئية وشكلية للوصول إلى تفاهمات محددة، وليس الوصول إلى اتفاقيات كاملة شاملة بعد 60 يوم، لأن أنا شخصيا أستبعد أن يتم الوصول إلى اتفاق كامل على كل الملفات خلال 60 يوم.
1: نعم، إذن من قطر الدكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا لك على هذه المداخلة دكتور، وهذه عودة إليك الأستاذ جو تابت. بعد قراءتك حول ما يجري في المحادثات في هذه الفترة أستاذ جو، هل برأيك نجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحا ونزع الألغام منه؟ وبرأيك ما هي الخطوة التالية بعد هذه المباحثات؟
2: طبعا حتى هذه الساعة تمكن الفريقان من ضمان فتح مضيق هرمز، وهناك تسليم أمريكي وتحديدا من قبل رئيس ترامب بأن لا مانع من أن تشرف إيران وسلطنة عمان على هذا المضيق. وطبعا هذا التسليم الأمريكي يتعارض مع الاتفاقات الدولية،

0: هناك قوانين دولية تؤكد بأن مضيق هرمز هو مياه دولية، وينبغي ألا تسيطر أي دولة مشاطئة لهذا المضيق على الملاحة الدولية. لكن ووفقا لرغبات الرئيس ترامب بأنه يريد أن يطوي صفحة الحرب مع إيران، هو متساهل إلى حد كبير مع طهران بمسألة الإشراف على مضيق هرمز. طبعا مسألة التفاصيل اللاحقة فيما يتعلق بأن تستوفي طهران على رسوم دولية لعبور السفن، هذه مسألة أنا برأيي ستبقى إلى الحل النهائي. وهنا لابد من الإشارة بأن مهلة 60 يوما، ووفقا للمعلومات التي نسمعها في واشنطن ووفقا للتسريبات الصادرة عن البيت الأبيض، بأن هذه المهلة يمكن أن تمدد لمهلة 60 يوما إضافية. إذا نحن أمام محاولة من الرئيس ترامب لإدارة هذه الأزمة مع طهران حتى الانتخابات النصفية الأمريكية، لأنه من خلال ذلك يمكنه أن يضمن، أي رئيس ترامب، أن يضمن الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة، وأيضا المساهمة في خفض معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وهذا ممكن أن يضمن له انتصارا جزئيا في الانتخابات النصفية، أي بمعنى آخر أي أنه سيريد أن يتفادى الهزيمة في مجلسي النواب والشيوخ. وطبعا إدارة الأزمة مع إيران يمكن أن تحيد هزيمته في مجلس الشيوخ، أي أن يحافظ على الأكثرية 50+1 في مجلس الشيوخ، وهو طبعا وفقا لاستطلاعات الرأي من الممكن أن يخسر مجلس النواب. إذن الرئيس ترامب لا يريد العودة إلى كابوس الحرب مع طهران، وهو يريد أن يحافظ على متانة صدقيته في الولايات المتحدة، ولذلك أعتقد أنه سيدير هذه الأزمة مع طهران، وإن بتنازلات مهمة لناحية إدارة مضيق هرمز أو لناحية العقوبات أو لناحية تحرير الأرصدة الإيرانية في العالم، أو لناحية ما وعد به بأن إيران ستشتري السلع والمواد الغذائية والطبية من الولايات المتحدة. بالاختصار هو متساهل إلى حد كبير مع طهران الآن، أكان في الملف اللبناني أو أكان في السيطرة على مضيق هرمز وإدارته، وأيضا في مسألة رفع العقوبات. إذن هو يريد أن يمرر استحقاق الانتخابات النصفية، ومن بعد ذلك ربما لكل حادث حديث. وكلنا عهدنا وعايشنا التجارب مع رئيس ترامب، هو متقلب الرأي وأيضا المواقف السياسية.
1: إذن من واشنطن الأستاذ جو تابت، الخبير والباحث في السياسات الأمريكية، شكرا لك أستاذ جو على هذا التحليل وهذه المداخلة في هذا الملف. وعودة إليك دكتور فوزي، بما أننا نتحدث عن الوساطة ودورها في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، هناك وساطة قطرية باكستانية، وكذلك بالنسبة للاجتماع الرباعي الذي كان في القاهرة يوم الأحد الماضي بين مصر، تركيا، السعودية وباكستان أيضا. هذه التحركات الخليجية دكتور، لو نظرنا إلى يعني دققنا فيها في المنطقة، هل يمكن أن نقول بأننا نشهد هذا الانتقال الملموس قبل الانتقال إلى فترة معقدة، هدنة هشة قبل الانفجار، إلى مرحلة مستقرة أكثر قابلة للتفاوض وفيها تماسك عملي أكثر؟
2: دعيني قبل أن أجيب على هذا السؤال بأن أوضح النقطة في قضية مضيق هرمز ومدى أحقية الدولتين المتشاطئتين لهذا المضيق. ليست هناك مياه إقليمية في هذا المضيق، فحجم هذا المضيق 40 ميل تقريبا ما بين الدولتين، وكل دولة تمتلك 12 ميل المساحة الأكبر لمرور السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية. وبالتالي يحق لإيران بأن يكون هناك لديها رسوم كخدمات أو كفرض لرسوم بيئية ممكن أن تمررها على السفن التي قد تمر في المياه الإقليمية الإيرانية، وهي من كانت تنظر بهذا الأمر أنها قد تفرض هذه الرسوم، ولو لم يكن هناك سيطرة وهيمنة

0: مضيق هرمز لما يتم إغلاقه بهذا الشكل وسيطرته من قبل الجانب الإيراني، كون أن الممر الأوسع والأكبر هو يقع في المياه الإقليمية الإيرانية، وبالتالي ذهاب إيران مرتين متتاليتين لسلطنة عمان وهذه التفاهمات التي تحدث فيما بينهما يعطيهما الحقية بأن يكون هناك لهما رسوم من أجل مرور هذه السفن، مرور هذه السفن وتقديم الخدمات لها. أما فيما يخص في الوساطة القطرية وأيضا كذلك الوساطة الخارجية التي ما زالت إلى الآن مستمرة لتقارب الآراء وأيضا كذلك لوضع البنود الاتفاقية محط التنفيذ، بلا شك بأن قطر استطاعت بأنها تضع بعض الآليات من أجل أن يكون هناك سهولة في رفع العقوبات عن الأموال التي لديها في قطر وإيصالها لإيران عبر الرقابة المشتركة بينها وبين الولايات المتحدة، وأعتقد بأنهم قد وجدوا آلية لنقل هذه الأموال وفرضها بأن يكون هناك للمستلزمات التي لا تقع تحت طائلة العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي قد يكون هناك شراء مثل هذه أو مرور هذه الأموال من أجل شراء المواد الغذائية، ولكن قد ترى إيران بأنها تستطيع بأنها تشتري السلع الأخرى التي لا تقع تحت طائلة العقوبات المفروضة على إيران.
1: نعم، كان هناك تصريح لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني أكد فيها بعدة نقاط أبرزها أهمية الالتزام بالاجتماعات، حل المعضلات بما تمر في المرحلة الراهنة مع ضرورة توخي الحذر بما تكون هناك الظروف الخارجية أو الأطراف التي قد تكون أو أهدافها تعكس ما تحول إليها من نتائج بارزة حول الاتفاق في هذه المرحلة. كيف تقرأ التصريح القطري دكتور دلالات هذا التصريح من معالي وزير الخارجية القطري؟
0: أعتقد بأن تحجيم الكيان الصهيوني في هذه المرحلة ومنعه من فرض أجندته الخاصة به من أجل أن لا يكون هناك اتفاق مع إيران والاستمرار في تدمير البنية العسكرية الإيرانية وأيضا كذلك مدى الصواريخ الذي لم يكن حتى في الاتفاق أو في نقاشات الاتفاق، ولعله يشكل خطرا أيضا كذلك على دول مجلس التعاون، أعتقد بأن هناك تلميح سياسي بأنه يجب أن يكون هناك ضوابط لمثل هذا النفوذ الصهيوني في المنطقة، وكيفية أن يكون هناك قضية تفاهمات بين الولايات المتحدة وبين الكيان الصهيوني بأن لا يجدد الاشتباكات العسكرية بينه وبين إيران، مما يعيدنا إلى المربع الأول في قضية الاشتباكات وأيضا كذلك قضية المواجهة العسكرية المحتملة. أعتقد بأن هناك تفاهمات الآن أمريكية مع الكيان الصهيوني في قضية لبنان والذي يعتبر أحد المحاور الأساسية في اتفاقية التفاهم، ولكن هناك تنصل قد يبدو مستقبلا من هذا الاتفاق كون أن ما زال إلى الآن الخطة التي رسمها الكيان الصهيوني من أجل الإجهاز على حزب الله وأيضا كذلك كشف مستودعات الأسلحة والتعرف على مدى الصواريخ البالستية الإيرانية لم يكن من ضمن الاتفاقيات التي وضعت على حافة التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، ولذلك من المهم الآن الإشارة سياسيا حول أن قد يكون هناك بعض الأطراف التي من صالح الآن أن لا يكون هناك اتفاق في منطقة الشرق الأوسط وأن تستمر في عملياتها العسكرية سواء كانت على إيران أو حتى على الوكلاء في المنطقة.
1: لكن دكتور كانت هناك رهانات عديدة حول دور الصين وتحركاتها بأنها ستكون هي لها الدور الأبرز في تقريب وجهات النظر وإحياء هذه المحادثات، ولكن برز هنا الدور الباكستاني والدور الخليجي وانتهى الأمر بين باكستان وقطر للمضي قدما في هذه المحادثات والاجتماع بين الطرفين الذي انتهى في سويسرا. برأيك ما هي الأدوات التي مكنت الطرفين بالمضي قدما في هذه التحركات الدبلوماسية في هذه المرحلة؟
0: الزيارة التي قام بها الرئيس ترامب للصين قد فتحت مجالات عديدة وأيضا كذلك تعاونات خصوصا على موضوع تايوان ومشكلة تايوان وكيفية أن الولايات المتحدة أيضا التزمت بوعودها أمام الصين في قضية تزويد تايوان بالمزيد من الأسلحة. لا ننسى بأن الصين وروسيا كذلك يعتبرون شركاء أساسيين مع معظم دول مجلس التعاون خصوصا في مصادر الطاقة وأيضا كذلك الاستثمار في البنية التحتية، ولعل دولة الكويت لها أكبر الاستثمارات في مجال البنية التحتية.

0: مع الصين. فلذلك الصين ترى مصلحتها مع دول مجلس التعاون كون أنها هي المزود لرؤوس الأموال التي تتدفق إليها، وأيضا كذلك للمصادر الأخرى والمشتقات النفطية التي تحتاجها الصين، وبالتالي لن تضحي بعلاقاتها مع دول مجلس التعاون من أجل أن تقف مع إيران التي كانت تزودها فقط في الطاقة، وأيضا كذلك بعض الاستثمارات المحدودة التي تقوم بها. فبالتالي التوازنات التي قامت بها الصين في المنطقة بعدم خسران أو المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، وعدم خسران شريكها الأساسي أو الاستراتيجي في منطقة الخليج وهي إيران، وأيضا كذلك الحفاظ على مدى العلاقة الطيبة مع دول مجلس التعاون، أعتقد بأنها قد بنت هذه التوازنات. ولا تريد الآن دول مجلس التعاون أن يكون هناك أي نوع من التهديدات أو أي نوع من هناك المساعدات بالنسبة للجانب الإيراني بأن ينهض مرة أخرى ويقف بمواجهة لدول مجلس التعاون أو حتى إحداث بعض الفوضى في المنطقة. إيران منذ قيام الثورة وإلى هذا اليوم وهي تشكك في قضية بأن لديها مهمة بأن ثورة وتصدير هذه الثورة لدول مجلس التعاون أو حتى المناطق القريبة لها، وهذا ما دعت إليه طوال السنوات الماضية. الآن نجد بأن هناك تحول في الفكر الإيراني بأنها تريد أن تكون شريك في المفاوضات الدبلوماسية، وأيضا كذلك المحافظة على مصالحها وفتح الاقتصاد بالنسبة لها.
1: نعم.
0: وإدخال وجلب الاستثمارات. الشريك الباكستاني اليوم رأينا استضافة الرئيس الإيراني في باكستان، أعتقد بأنه ينظر أيضا كذلك للإفراج عن الأموال وممكن أن يكون يبني شراكات استراتيجية تجارية بينه وبين إيران، وأعتقد أنه يطمح لذلك كون أنه له دور أساسي في الوصول لمثل هذه المفاوضات. فإذا ما يحكم الآن في منطقة الشرق الأوسط والوصول لتفاهمات مستقبلية هو بلا شك العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية المبنية على تبادل المصالح في منطقة الخليج وأيضا كذلك الشرق الأوسط.
1: هل يرسم ذلك دكتور أهمية التكامل الدبلوماسي في المرحلة الراهنة في مواجهة الأزمات؟
0: أعتقد بأن الاجتماع الذي تم بين وزراء الخارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية، أعتقد أن هناك بدأت الآن تظهر ملامح لتوجه جديد في منطقة الشرق الأوسط على المستوى الخليجي كون أن السعودية هي المشارك، والمستوى العربي مصر، وأيضا كذلك مستوى الشرق الأوسط في وجود المفاوض أو الوسيط الاستراتيجي بالنسبة لإيران وأمريكا. هناك أيضا رسائل قد ذهبت عبر الوسيط الباكستاني للمفاوضات في سويسرا تعبر عن رغبة دول مجلس التعاون أن يكون لها أيضا كذلك أمن في منطقة الخليج واستمرارية وعدم التحكم في مرور مضيق هرمز. أيضا كذلك الأمن العربي لا يتجزأ، وأعتقد بأن هذه الرسالة قد ذهبت أيضا كذلك إلى سويسرا بعدم تجزئة الأمن العربي كون أن لا يترك الفراغ الذي قد تتركه الآن عناصر المقاومة التي كانت تابعة لإيران بأجل أن يكون هناك نفوذ صهيوني في المنطقة بشكل أكبر وتحكم أيضا كذلك في شكل أكبر. دخول تركيا وهي تعتبر حاليا الحليف الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط خصوصا في القضية الفلسطينية التي جاءت اليوم بتأكيد من هؤلاء الوزراء بأنها يجب أن تكون هناك حل دائم لقضية الفلسطينية، أعتقد بأنه باختلاف المصالح التي كانت بين هؤلاء الوزراء إلا أنهم يتفقون بأن يجب أن يكون هناك معادلة واضحة للنفوذ الآن على مستوى الخليجي العربي وأيضا كذلك الشرق الأوسط.
1: نعم دكتور، سأكمل معك بقية الحديث ولكن نذهب إلى المحور الثاني من حلقتنا هذه الليلة ولكن بعد هذا الفاصل.

أهلا بكم مجددا مشاهدينا. وفي ملفنا الثاني في هذه الليلة، لا يحتاج مضيق هرمز إلى أن يغلق بالكامل كي يربك أسواق النفط، يكفي أن يصبح احتمال الإغلاق واردا حتى ترتفع تكلفة المخاطرة وتوتر حركة الناقلات وأيضا اتساع فجوة القلق بين المنتجين والمستهلكين. هذا الممر الضيق عند مدخل الخليج لا يعبره النفط فقط، بل تعبره حسابات الأمن والطاقة والتجارة العالمية. وبين التهديد بالإغلاق ومحاولات تثبيت حرية الملاحة تقف

الأسواق أمام سؤال أكثر تعقيدا من سعر البرميل، هل نحن أمام أزمة إمدادات فعلية أم أمام حرب أعصاب كافية وحدها لدفع الأسعار والتأمين والشحن إلى مستويات أعلى؟ التفاصيل في هذا التقرير.

في الجغرافيا يبدو مضيق هرمز ممرا بحريا ضيقا، لكنه في الاقتصاد العالمي يشبه صمام الضغط في قلب سوق الطاقة. من هنا تمر ملايين البراميل يوميا من نفط الخليج إلى الأسواق العالمية، ومن هنا أيضا يمر جزء حيوي من الغاز المسال خصوصا المتجه إلى آسيا. لذلك لا تتعامل الأسواق مع أي توتر في هرمز بوصفه خبرا عابرا، بل بوصفه إنذارا مبكرا باحتمال اضطراب واحد من أكثر شرايين الطاقة حساسية في العالم. المعادلة هنا لا تبدأ عند الإغلاق الكامل فقط، فبمجرد الحديث عن تعطيل الملاحة يرفع علاوة المخاطر على النفط. شركات الشحن تعيد حساباتها، شركات التأمين ترفع كلفة التغطية، والمشترون يندفعون إلى التحوط، بينما يدخل المضاربون على خط الأسعار قبل أن ينقص برميل واحد فعليا من السوق. ولهذا قد تقفز الأسعار بفعل الخوف قبل أن تقفز بفعل النقص، فالنفط لا يسعر فقط على أساس العرض والطلب، بل على أساس التوقعات والمخاطر وسهولة الوصول إلى الإمدادات. وحين تصبح الناقلة نفسها مهددة، يصبح الطريق إلى البرميل جزءا من سعره. لكن إغلاق هرمز ليس قرارا بلا كلفة على من يلوح به، فدول الخليج تعتمد عليه لتصدير جانب كبير من إنتاجها، كما أن أي تعطيل طويل سيصيب المنتجين والمستهلكين معا. المنتج قد يخسر منفذ البيع، والمستهلك قد يدفع فاتورة أعلى، والاقتصاد العالمي قد يواجه موجة جديدة من التضخم في الطاقة والنقل والغذاء. وتزداد حساسية المشهد لأن البدائل محدودة. بعض خطوط الأنابيب يمكن أن تخفف الضغط، لكنها لا تستطيع تعويض كل الكميات العابرة من المضيق. أما الغاز المسال فهامش المناورة فيه أضيق، لأن جزءا كبيرا من الصادرات الخليجية يحتاج هذا الممر للوصول إلى الأسواق. لهذا يتحول هرمز من ممر نفطي إلى ورقة ردع. فتحه يعني تهدئة نسبية للأسواق وانخفاضا في علاوة المخاطر، وربما تراجعا في الأسعار إذا اطمأنت الملاحة. أما إغلاقه أو حتى تهديده المستمر فيعني أن السوق ستبقى معلقة بين البرميل الحقيقي والبرميل السياسي.

0: إذن مشاهدينا الوقوف أكثر إذا ما كان مضيق هرمز أمام خطر إغلاق فعلي أم أمام معركة ضغط وردع، وما الذي يمكن أن تعنيه هذه المعادلة لأسعار النفط والاقتصاد العالمي؟ نرحب باستكمال حديثنا مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الليلة، رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ الدكتور فوزي الخواري، وأيضا ينضم إلينا من لندن المحلل الاقتصادي الدكتور مصطفى البزركان. أهلا بك دكتور مصطفى، وبعد التحية، برأيك هل كشفت أزمة المضيق عن حقيقة في النظام الدولي المعاصر بأن استقرار الاقتصاد العالمي لا يدار فقط في السياسات بل عبر الجغرافيا؟
1: تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدات والمشاهدين الكرام. إغلاق مضيق هرمز من جانب النظام الإيراني يعني كشف كثير من الأمور التي لم تكن متوقعة، يعني العالم لم يكن يتوقع أنه يقدم النظام الإيراني على إغلاق مضيق هرمز الذي كان مفتوحا حتى قبل الحرب. هذه نقطة. النقطة الثانية، النظام الإيراني اعتدى على 120 هدف ومجمع ومركز لإنتاج النفط الخام والغاز وتكرير النفط الخام ومراكز اقتصادية بدون أن تكون دول الخليج

0: هي جزء من هذه الحرب الأمريكية على إيران، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة والمهمة أيضا أنه أصبح القلق هو سيد الموقف، يعني حينما تكون هناك حرب تصريحات، وهذه نقطة مهمة، الحرب العسكرية توقفت ولكن حرب التصريحات بدأت تؤثر على الأسواق، تؤثر على نفوس المستثمرين، ولذلك نشهد تذبذب في أسعار النفط حتى أسعار الغاز. هذه نقطة مهمة. قبل ساعتين كان هناك تصريحات تختلف عن قبل 6 ساعات صباح هذا اليوم، هذه جميعها تؤثر. ولذلك كما تفضلتم في تقريركم المتميز أنه شركات الشحن وشركات التأمين لا يمكنها أن تأخذ القضايا الأمنية بسهولة، ولذلك تصريحات الإدارة الأمريكية أنه مرت عبر مضيق هرمز 14 ناقلة وشاحنة وناقلة للغاز، صحيح، ولكن هذه نسبة إلى 137 ناقلة غاز وناقلة نفط خام وناقلة حاويات ليس هي نسبة كبيرة. لماذا؟ لأن لا يزال ليس هناك ثقة بالنظام الإيراني. تصريحاته تختلف عن تصريحات الجانب الأمريكي، حتى ما يتعلق بالاتفاق الذي مدته 60 يوما، هذا يجعل أنه الأسواق ستكون في قلق يعني مستمر، لا يمكن الوثوق بالنظام الإيراني.
1: نعم، عودة إليك دكتور فوزي، وما تفضل به الدكتور مصطفى من لندن حول أهمية الجغرافيا وتأثيره على الاقتصاد العالمي واستقراره في المنطقة، كيف ترى تأثير أزمة المضيق حول هذا الأمر؟
2: بلا شك انعكس بشكل سلبي على أسعار النفط، ولولا لم يكن هناك منتجين إضافيين عالميين وتدخل الولايات المتحدة في ضخ النفط المخزن لديها، وأيضا كذلك الاستفادة من النفط الفنزويلي في مرحلة شرق آسيا، لما رأينا استقرار لأسعار النفط، كون أن قد توقف تصدير النفط هذه الفترة أكثر من 100 يوم تقريبا، ناقلات النفط عالقة وناقلات الغاز عالقة في منطقة الخليج. تمتلك إيران الآن، وحسب ما أوضحته في خلال 100 يوم هذه، أن تمنع الملاحة وتمنع حتى استمرارية سلاسل الإمداد سواء كانت الغذائية أو حتى الصناعية بالمرور للدول التي تعتبر مركز رئيسي للعالم، وهي دول مجلس التعاون في تصدير الطاقة وتصدير المواد الكيماوية أو الكيميائيات المحتاجينها من أجل الأمن الغذائي. أعتقد بأنها استطاعت عبر جغرافيتها بأن تتحكم بهذا المضيق، ولو كان هناك ارتكاب لمخالفة دولية لرأينا بأن دول العالم عبر مجلس الأمن تفرض عقوبات على إيران وتتدخل الدول الأخرى من قبل قوة عسكرية لفرض هيمنتها من أجل المرور. ولكن حقيقة الأمر بأن الجغرافية الأوسع في الممر المائي لدى إيران هي الأكبر، وهي تمر عبر مياهها الإقليمية، وهذا الذي استطاعت أن تستخدمه إيران كورقة للمفاوضات، بأنه لا يمر هناك أي شحنة من عبر مضيق هرمز في المياه الإقليمية الخاصة بها، كون أن المياه الإقليمية الموازية لمقابلة لسلطنة عمان هي ضحلة ولا تستطيع ناقلات النفط العملاقة المرور بها. فإذا الجغرافيا قد خدمت إيران في هذه المرحلة وفرضت ما تستطيع بأن تفاوض به عبر هذا المضيق، وأتى الحصار المقابل في بحر العرب أو خليج العرب أو خليج عمان. نعم. المقابل لوقف هذه الصادرات الإيرانية قبل أن تبدأ إيران بالتحكم بمرور من تراه مناسبا بالنسبة لها. فإذا إيران تمتلك الجغرافيا، نحن نتشارك كدول مجلس التعاون مع إيران في هذه المنطقة الجيوسياسية التي الآن أصبحت أنظار العالم كلها تصب باتجاه هذه المنطقة، وتتمنى أن يكون هناك استقرار في تدفق الطاقة بالنسبة لهذه المنطقة، ولكن ما زالت إلى الآن الورقة التي تمتلكها إيران وتساوم بها هي مضيق هرمز.
1: نعم، هذه عودة إليك دكتور مصطفى، برأيك هل يكفي التهديد بإغلاق مضيق هرمز لتحريك أسعار النفط حتى من دون توقف فعلي للإمدادات؟
0: دعيني أوضح نقطة قبل ما أجيبك على سؤالك. بالنسبة للعالم لا يكفي التمنيات، يعني نتمنى أنه العالم يتدخل، لم يتدخل خلال 3 أشهر. دول الاتحاد الأوروبي التي لديها علاقات اقتصادية متينة مع دول الخليج العربي، لديها استثمار

0: الإمارات أيضا لم تتدخل، بالعكس هناك قادة من الأوروبيين اشتركوا في تهدئة النظام الإيراني أو دعم النظام الإيراني أصح هذا التعبير، ولذلك شهدنا هذا. يعني هناك عزوف عن التدخل لإيقاف تصرفات النظام الإيراني. سأجيبك على سؤالك، هناك نقطة يوم أمس ظهرت، وهي أن الرئيس ترامب بأمره سمح بتصدير وإنتاج النفط الإيراني والحصول على يعني مدخولات هذه للخزانة الإيرانية، وليس كما صرح أنه سيكون هناك استيراد من الأرصدة المجمدة لاستيراد الشعير والحنطة والمواد الغذائية الأمريكية. هذه تختلف، هو ليس الإنتاج فقط، هناك 50 مليون برميل من النفط الإيراني في المحيط، هذه جميعها موارد إلى النظام الإيراني. هذه نقطة. النقطة الثانية وستثار خلال أيام إن سمحت لي، وهو إيران هي جزء من منظمة أوبك، كيف ستتعامل بعد أن يعود إنتاجها إلى 2 مليون برميل، ونحن نعرف أنه 1,700,000 برميل مضمونة الأسواق الصينية لها. هذه جميعها سيكون هناك تنافس على الحصة السوقية بين كافة الدول المنتجة للنفط، سواء الدول الخليجية في الخليج العربي أو حتى إيران. هذه جميعها تجعل أن هناك لابد من بعد نظر كيف سيكون التعامل مع النظام الإيراني فيما إذا استمرت هذه الحالة بالسماح للنظام الإيراني بتصدير نفطه. هذه من ناحية. من ناحية أخرى إن سمحت لي أيضا، الدول الخليجية المنتجة للنفط في الخليج العربي كانت هناك مجموعتان. المجموعة الأولى لم تتمكن من تصدير أي برميل من إنتاجها. المجموعة الثانية السعودية والإمارات تمكنت من تصدير، يعني السعودية صدرت بحدود 5 مليون برميل من ميناء ينبع، الإمارات من الفجيرة. هذه نقطة مهمة. أيضا إنتاج النفط والغاز العماني خارج مضيق هرمز. هذه جميعها تجعل أنه هناك رغبة من الجانب الدول العربية في الخليج بإيجاد مخارج وأنا أعتقد أنه سيكون درس إغلاق مضيق هرمز. لماذا؟ لأنه النظام الإيراني لابد أنه يفرض رسوم، وسننتظر ونرى رسوم بأسماء مختلفة، الخدمات، الصيانة، هذه جميعها. سيكون هناك درس كبير، وهو إيجاد مخارج وإيجاد منافذ لتصدير النفط والغاز، سواء منافذ برية بمعنى مد خطوط أنابيب للغاز، حتى للغاز والنفط الخام أيضا.
1: نعم دكتور، قبل أن أعود لضيفي الكريم بالاستوديو، كيف تفرق الأسواق بين الخطر الحقيقي والخطاب السياسي في ملف هرمز؟
0: لا أعتقد أن هناك تمييز. يعني أصبحت الأسواق تأخذ كل تصريح بجدية. لماذا؟ لأن تصريحات شديدة جدا سواء من الجانب الإيراني. يعني قبل يومين كان هناك أو 3 أيام كان هناك تصريح أنه النظام الإيراني أغلق مضيق هرمز، ثم يعود تصريح أنه هذا لم يكن من الحكومة الإيرانية، كان من الحرس الثوري. الجانب الآخر قبل ساعات الرئيس ترامب قال لا تزال لدينا القطع العسكرية في الخليج، يمكن أنه نعاود العمالة العسكرية. هذه جميعها تجعل، صحيح أسعار النفط تدنت دون $80، ولكن العبرة هي ليس في الوصول إلى سعر منخفض أو مرتفع في أسواق النفط، هي الفترة الزمنية التي يستثمر فيها أسعار النفط. هذه تجعل أنه الأسواق لا تزال قلقة، وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي، يؤثر على حتى سياسات المصارف المركزية التي بدأت بالتفكير برفع الفائدة وليس خفضها.
1: نعم دكتور فوزي، هذه عودة إليك مرة أخرى، وبناء على ما تفضل به الدكتور مصطفى من لندن، كيف يمكن أن نعتبر مضيق هرمز أنه اختبار حقيقي ما بين حالة الحرب والسلام بين واشنطن وطهران؟
2: قد قامت بالفعل طهران في قضية منع مرور الشحن، عفوا الواري الصادرات عبر مضيق هرمز باستخدامه كورقة ضغط سياسية، ظنا منها بأنها ستؤثر على دول مجلس التعاون وأيضا كذلك على دول العالم في قضية أن يكون هناك ارتفاع مفرط في أسعار النفط، وأيضا كذلك سيكون هناك تدخل من قبل الصين تحديدا كونها المتضرر الرئيسي من انخفاض الصادرات إليها بالنفط. ولكن أعتقد

0: أعتقد بأن التوازنات التي حدثت والتفاعل الذي حدث من دول مجلس التعاون وتصدير عبر الموانئ الأخرى، وأيضا كذلك ما قامت به أمريكا في ضخ أيضا كذلك المخزون الاستراتيجي الذي لديها، قد قام بمعادلة هذه المعادلة التي أرادت إيران أن تستخدمها كسلاح ليس فقط لدول الخليج ولكن لدول العالم. فإذا ما زالت إيران إلى الآن تراهن بأن ورقة مضيق هرمز هي الورقة الرابحة التي تساوم فيها أمام النقاط أو البنود الأخرى في مذكرة التفاهم، التي ترى الولايات المتحدة بأن الملف النووي هو الأهم. وبالتالي نرى بأن كلتا الدولتين الولايات المتحدة مع إيران يكون هناك تصريحات متبادلة أو تراشقات سياسية في قضية فتح هذا المضيق، إغلاق هذا المضيق، مواجهة بعض الشحنات. أعتقد بأن بالفعل هذا مضيق أصبح الآن قضية عالمية، يجب أن يكون هناك تدخل من قبل المنظمات الدولية وخصوصا مجلس الأمن في حماية هذا المضيق، وتدخل أيضا كذلك الدول المستفيدة من مرور شحنات الطاقة بالنسبة لها. أعتقد لن تقف الصين بمواجهة لو كان هناك قرار يسمح أو يحرم أو يجرم إغلاق مثل هذا المضيق الدولي، بل ستساهم أيضا كذلك في قضية أن يكون امتناع لديها هي والولايات وروسيا كما حدث في الامتناع بإدانة الهجمات الإيرانية. فبلا شك بأن ما زالت إلى الآن تتلاعب في أوراق اللعبة إيران في قضية المضيق وكيفية أيضا كذلك التحكم في تمرير الطاقة وتمرير أيضا كذلك مواد أساسية عبر سلاسل الإمداد.
1: نعم، عودة إليك دكتور مصطفى، ما الذي يدخل في سعر البرميل عند توتر الملاحة؟ برأيك هل هو نقص الإمدادات أم تكلفة التأمين والشحن والمخاطر؟
2: أعتقد ما تفضلت به هي جميع العوامل، هذه نقطة أساسية لا بد من ذكرها، شركات التأمين، شركات الشحن، توفر، يعني لا بد من ذكر أنه كما قلت أن هناك 120 مجمع ومركز لإنتاج النفط والغاز، لا نزال لحد هذا اليوم لا نعرف ما هي تأثيراتها على الإنتاج، فيما إذا أرادت الدول العربية المصدرة للنفط والغاز إعادة إنتاجها إلى ما قبل الحرب، ولذلك أنا أعتقد سيكون هناك تراجع في الإنتاج لحين وضوح الرؤية، هذا أيضا عامل يؤثر على إنتاج النفط. أيضا لا ننسى هل سيكون هناك ممر آمن لعودة 137 سفينة يوميا تعبر مضيق هرمز، هذه من ناحية. هل سيكون هناك تغيير في المواقف بعد 60 يوما؟ هذه نقطة، يعني الآن نحن نعيش خلال الأسبوع الأول أو 10 أيام الأولى من هذا الاتفاق، ولا يزال هناك هذا الحوار في التصريحات يشد الأسواق ويقلقها. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية وهي أنه المخطط الاستراتيجي الاقتصادي خاصة الدول المنتجة للنفط وأيضا الدول المستهلكة الآن تفكر بإنتاج مستويات تعوض عن الانقطاع الذي تم خلال 3 أشهر، ولكن هل ستتمكن من ذلك؟ هذه نقطة. النقطة الثانية وهي الأسواق، يعني حينما نعلم أنه الغاز القطري يعني يسدد أو حاجة يمثل 90% من حاجة الباكستان للغاز، 55% من حاجة هونغ كونغ للغاز، من بنغلاديش 62%، هذه جميعها يعني الخطط الاقتصادية توقفت بعد أن توقف عبور ناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام عبر مضيق هرمز. الدول الاتحاد الأوروبي بدأت تقلق خاصة من عدم وفرة الديزل، وفرة وقود الطائرات، السحب من الاستراتيجي. دعيني أوضح نقطة، السحب من الاستراتيجي هناك مرحلتان، المرحلة الأولى وهناك مرحلة الطوارئ، لم تصل الدول إلى مرحلة الطوارئ، ولكن بعد عودة إن فتح مضيق هرمز وعادت الكميات للتصدير سيكون هناك قفزة في الأسعار. لماذا؟ لأن هذه الدول التي سحبت من الاحتياطي ستحاول ملء الاحتياطي مرة ثانية، ما عدا الصين كانت ذكية جدا بحيث كونت احتياطي استراتيجي تجاوز 1.2 مليار برميل، هذا جعلها أنه تستفيد من حينما كان النفط 72 دولار، هل سيعود إلى هذه المستوى؟

0: مستويات أشك أنه سيعود إلى مستويات ما قبل الحرب لحين الربع الثالث أو الربع الرابع من هذا العام.
1: نعم دكتور فوزي، برأيك ما هو السيناريو الأقرب في هذه المرحلة من المحادثات وفترة 60 يوما؟
2: أعتقد بأن سيستمر التراشق السياسي عبر التصريحات المتبادلة بين الدولتين، وأيضا كذلك محاولة إيران بأنها تجد أوراق تفاوضية تنأى بقضية البرنامج النووي أو تصرف النظر البرنامج النووي أن تستمر في قضية استخدام الطاقة النووية، كون أن الولايات المتحدة الآن ترفض حتى استخدام الطاقة النووية للأعمال السلمية في إيران. فأعتقد بأن ستجد إيران كثير من الأوراق التي قد تتفاوض بها مع الولايات المتحدة، وسيظهر ذلك جليا. لا نعتبر بأن التصريحات السياسية أو التراشقات السياسية التي نسمعها بشكل متواصل والتي تغير المشهد في منطقة الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط، لا نعتبرها بأن هي موجهة مباشرة لكل الأطراف، قد تكون موجهة للداخل لكلا الطرفين. وبالتالي قد نتفهم بعض التصريحات من مثلا إيران عندما تتكلم وتتحدث عن قضية عدم الخنوع وعدم الموافقة على بعض الأمور التي يصدرها الجانب الأمريكي، ولكن بالنهاية هناك فرق فنية تعمل في سويسرا وتحاول أن تصل إلى تفاهمات وتوافقات من أجل السياقة النهائية للاتفاق النهائي الذي ممكن أن نصل إليه بعد 60 يوم.
1: دكتور شكرا جزيلا لك لوجودك الليلة معنا في ملفات ساخنة ومحاولتك لتحليل وأبعاد هذا الملف لهذا اليوم.
2: العفو، شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور، وكل الشكر لضيفينا الكريمين. كان معنا في الاستوديو الدكتور فوزي الخواري رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ، وأيضا من لندن كان معنا المحلل الاقتصادي دكتور مصطفى البزركان. بذلك وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة الليلة من ملفات ساخنة، شكرا للمتابعة، في أمان الله.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة العاشرة السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبعون سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تنطلق الكويت نحو مستقبل مشرق برؤية واضحة وطموحات كبيرة وعمل متواصل لرفعة الوطن وتلبية تطلعات شعبه.

الرابع والعشرون من يونيو. في الرابع والعشرين من شهر يونيو من عام 1497، المستكشف والرحالة الإيطالي جون كابوت يهبط بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية ليكون أول مستكشف أوروبي بعد الفايكينج ينزل بهذه المنطقة من أمريكا الشمالية.

في العام 1859 وقعت معركة سلفرينو بين فرنسا والنمسا التي كانت السبب المباشر لتأسيس الصليب الأحمر على يد سويسري جان هيرني دونانت.

مثل هذا اليوم من عام 1945 أقيم في موسكو استعراض النصر على ألمانيا، ولا يزال لغزاً محيراً حتى الآن أن المارشال جوكوف وليس ستالين هو الذي قاد الاستعراض.

في العام 1948 بدأ الاتحاد السوفيتي حصارا على الشطر الغربي من برلين وسد الطرق وأوقف عنها حركة القطارات وأمدادات المياه.

الملاكم جو فريز فاز في العام 1968 بالضربة القاضية على البطل المكسيكي بالوزن الثقيل مانويل راموس. جون فريزر أول ملاكم يلحق الهزيمة بالبطل العالمي محمد علي كلاي في العام 1971 في نزال جرى بينهما في نيويورك وأطلق عليه نزال القرن 20.

في العام 1985 انطلق مكوك الفضاء الأمريكي ديسكفري، وكان من بين رواد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فكان بذلك أول رائد فضاء عربي. المكوك ديسكفري تقاعد في العام 2011 بعد 27 عاما في الخدمة، أنجز خلالها 39 مهمة.

في العام 2010 نائبة رئيس الحكومة الأسترالية جوليا جيلارد تولت رئاسة الوزراء بعد تنحي رئيس الوزراء كيفن رود من منصبه في محاولة من حزب العمال الحاكم لتجنب الهزيمة في الانتخابات العامة. وبذلك كانت جيلارد أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في أستراليا.

في العام 2017 فريق دولي من النساء من 22 بلدا نجح في تسلق جبال كامينغراو في تنزانيا، ونظم لأول مرة في العالم مباراة في كرة القدم على ارتفاع حوالي 19,000 قدم بهدف إثارة الانتباه إلى أهمية المساواة بين الجنسين.

في العام 2018 أعلنت السلطات السعودية رسميا رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة

حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة.

التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الإعدام لكل من أنشأ أو أدار تنظيماً عصابياً لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، لكل من أجبر غيره على تعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو أدخلها إلى جسده دون علمه وتسبب في موته، لكل من دس المواد المخدرة للغير بقصد اتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها، وصدر على المتن عليه حكماً بالإعدام وتم تنفيذه.

0: برؤية ثاقبة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبدعم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، يتواصل العمل بعزم وإصرار ليصنع مستقبل واعد للكويت وأهلها، وتتحقق للوطن والمواطنين آمال وتطلعات كبرى، وتتجسد الطموحات واقعا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: السادسة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا تقرأها فيحاء السهو. موجز النشرة. واشنطن تواصل بحث الاتفاق النووي وسط حراك سياسي في الكونغرس. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة بما يضمن النزاهة النووية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار عمل حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد سنتين يوما. مسقط تعلن إجراءات جديدة لضمان انسيابية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. والولايات المتحدة تدعو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت وقف إطلاق النار. الاحتلال يوسع الاستيطان ويصعد إجراءاته في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يضيق الخناق على تجمعات الدعم السريع في كردفان. روسيا تؤكد جاهزيتها للرد الفوري وتكثف ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي يرجئ قمة بريكسيت مع بريطانيا عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني. كوبنهاجن توسع انتشارها العسكري في غرينلاند وسط اهتمام أمريكي متزايد. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نستهل مستمعينا الكرام أولى نشراتنا هذا الصباح من الملف الأمريكي الإيراني، حيث أيد مجلس الشيوخ الأمريكي طرح مشروع قرار يدعو إلى تقييد صلاحيات الحرب ضد إيران ما لم يحصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس في خطوة رمزية تعكس تباينا داخل المؤسسة السياسية الأمريكية بشأن التعامل مع طهران. وفي السياق يعقد ترامب اجتماع عمل مع الجمهوريين في الكونغرس لبحث الاتفاق الأمريكي الإيراني وعدد من الملفات الخلافية الأخرى. من جانبه أكد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش واسعة وطويلة الأمد لبرنامجها النووي، معتبرا أن ذلك يضمن الشفافية النووية، ومشددا على أنه لن تكون هناك مفاوضات إضافية إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق. وعلى الجانب العسكري أكدت القيادة المركزية الأمريكية استمرار انتشار حاملتي الطائرات الأمريكيتين في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أبقاء قواتها في حالة جاهزية كاملة، فيما تواصل حاملات الطائرات جورج بوش عملياتها في بحر العرب. وفي المقابل أعلنت إيران أن المباحثات مع الولايات المتحدة أحرزت تقدما إيجابيا مع توجه لتشكيل مجموعتي عمل لبحث ملف العقوبات والقضايا المرتبطة بالبرنامج النووي. وضمن الحراك الإقليمي، بحث الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير نتائج المشاورات الإيرانية الأمريكية، وذلك خلال زيارة يجريها الرئيس الإيراني إلى إسلام أباد. ومن إسلام أباد قال رئيس الوزراء محمد شهباز شريف إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران مرشحة للتحول إلى اتفاق طويل الأمد خلال 60 يوما، موضحا أنها لم تتناول برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. وعن مضيق هرمز، فقد أعلنت سلطنة عمان فتح ممر بحري مؤقت أمام السفن العابرة بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لضمان انسيابية حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. وأكدت السلطات العمانية أن الممر سيعمل وفق القوانين والأنظمة الدولية ومن دون فرض أي رسوم على السفن، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بالتوازي مع التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران.
وفي تطور متصل أعلنت المنظمة البحرية الدولية بدء عملية لإجلاء آلاف البحارة من مضيق هرمز، مؤكدة حصولها على الضمانات اللازمة لتنفيذ العملية بأمان. دبلوماسيا، وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مستهلا جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين، يجري خلالها مباحثات تتناول التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي لبنان، قتل شخصان وأصيب آخر جراء إطلاق نار إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عدم رصد أي مقذوفات أو غارات جوية منذ يوم الأحد. سياسيا، تعقد في واشنطن اليوم الجلسة الثانية من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لاستكمال النقاش حول الترتيبات الأمنية وآلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. وبالتزامن مع انطلاق المفاوضات، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمس

تمسك بلاده بإنهاء الاحتلال ورفض أي وصاية خارجية، مشددا على أن استقرار الجنوب يبدأ بزوال الاحتلال عن الأراضي اللبنانية. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. بالضفة الغربية المحتلة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توسيع الأنشطة الاستيطانية بالتزامن مع عمليات هدم المنازل وحملات الاعتقال التي طالت عددا من المدن والبلدات الفلسطينية. وحذرت جهات فلسطينية من تداعيات هذه الإجراءات، معتبرة أنها تزيد من حالة التوتر وتقوض فرص التهدئة. ميدانيا في السودان، تركزت العمليات العسكرية للجيش السوداني في إقليم كردفان عبر غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لقوات الدعم السريع تزامنا مع عمليات برية في محيط مدينة الأبيض. مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وعلى جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، نفذت القوات الروسية ضربات استهدفت منشآت الطاقة والوقود وشبكات النقل في أوكرانيا بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات. سياسيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للتعامل مع أي تهديدات محتملة، مشيرا إلى مواصلة تحديث القدرات النووية الروسية. وفي ملف التسوية، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مسار التسوية المطروح للأزمة الأوكرانية، متهما واشنطن بالابتعاد عن دور الوسيط وزيادة الضغوط على موسكو. وعلى الساحة الأوروبية، أرجى الاتحاد الأوروبي قمة كانت مقررة مع بريطانيا لبحث مستقبل العلاقات بين الجانبين بعد خروج لندن من التكتل. بالمقابل، أعربت الحكومة البريطانية عن خيبة أملها من قرار التأجيل، مؤكدة أهمية استمرار الحوار مع الشركاء الأوروبيين. من بروكسل، حيث دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع والفضاء أندروس كوبي إليوس إلى تسريع بناء منظومة دفاع أوروبية أكثر تكاملا في ظل المتغيرات الأمنية المتسارعة. وفي الملف المرتبط بغرينلاند، تعتزم الدنمارك تعزيز حضورها العسكري في جزيرة غرينلاند عبر نشر مجندين إلى جانب القوات المحترفة ضمن خطة تستهدف دعم الأمن ومراقبة الإقليم. ومن شبه الجزيرة الكورية، حيث أعلنت كوريا الشمالية المضية في تعزيز قدراتها العسكرية البحرية، إذ أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده تمضي في برنامج لتزويد قواتها البحرية بالأسلحة النووية، كاشفا عن خطط لبناء سفن حربية استراتيجية تصل حمولتها إلى 10,000 طن. وأضاف أن تطوير الأسطول البحري يأتي ضمن استراتيجية تعزيز الردع ورفع الجاهزية العسكرية، فيما جددت بيونغ يانغ تمسكها ببرنامجها النووي باعتبارها ركيزة أساسية لأمنها القومي. ونختتم مستمعينا الكرام نشرتنا لهذا اليوم من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاعا جديدا في إصابات ووفيات فيروس إيبولا، فيما تواصل السلطات الصحية إجراءات الاحتواء والرصد لمنع اتساع نطاق التفشي. مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. واشنطن تواصل بحث الاتفاق النووي وسط حراك سياسي في الكونغرس. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة بما يضمن النزاهة النووية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار عمل حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. مسقط تعلن إجراءات جديدة لضمان انسيابية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. والولايات المتحدة تدعو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت وقف إطلاق النار. الاحتلال يوسع الاستيطان ويصعد من إجراءاته في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يضيق الخناق على تجمعات الدعم السريع في كردفان. روسيا تؤكد جاهزية

للرد الفوري وتكثف ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي يرجئ قمة بريكسيت مع بريطانيا عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني. كوبنهاغن توسع انتشارها العسكري في غرينلاند وسط اهتمام أمريكي متزايد. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير.
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
11: إذاعة دولة الكويت تقدم. شغال.

القيم ليست كلمات تقال، بل معاني تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة المباركة التي تتناول موضوعا عظيما من أعظم القيم الإسلامية وأجلها، ألا وهو بر الوالدين، تلك العبادة الجليلة التي قارنها الله تعالى بتوحيده وجعلها من أسباب رضاه والفوز بجنته لما فيها من الوفاء والإحسان ورد الجميل. وفي هذه السلسلة نستمع إلى كلمات وتوجيهات نافعة حول بر الوالدين وفضلهما ومكانتها العظيمة في الإسلام، يقدمها فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي، سائلين الله تعالى أن ينفع بما يقول وأن يجزيه خير الجزاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من بر والديه فإن له جزاء عظيما عند الله عز وجل، فإن من فضل الله تبارك وتعالى علينا ومن رحمته بنا ومن محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم أن الله عز وجل رتب على الأعمال الصالحة أحسن الجزاء وأعظم الثواب، وجعل لمن قام بها الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. ومن تلك الأعمال الصالحة التي لصاحبها الجزاء الطيب في الدنيا والآخرة

بر الوالدين، ولنذكر بعض ما جاء في جزاء من بر والديه. وأول ما نذكره ما سبق معنا في الحديث الذي تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، فجزاء البار بوالديه رضا الرب جل وعلا، ومن رضي الله عنه فليبشر بخير الدنيا والآخرة، فإن رضا الله عز وجل من أعلى الدرجات. ولنستمع لهذا الحديث العظيم الذي يبين منزلة هذه الصفة العظيمة لله عز وجل، وهي منزلة الرضا ومنزلة من رضي الله عنهم. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. ومن هذا الحديث نعلم منزلة رضا الله عز وجل عن العبد، وإن من أعظم أسباب نيل رضا الله تبارك وتعالى بر الوالدين. بر الوالدين من أعظم أبواب الجنة، ففي الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ولما جاءه صلى الله عليه وسلم من يريد الخروج إلى الجهاد فقال له: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة تحت رجليها، رواه النسائي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وفي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، رواه مسلم. بر الوالدين كفارة للسيئات وسبب للنجاة من النار. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، رواه الترمذي وصححه الألباني. فدل هذا الحديث أيها الإخوة على أن بر الأم أو صلة الرحم من جملة الحسنات التي تذهب السيئات أو تقوم مقامها من الطاعات، وهو أحد معاني قوله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأيضا مما يدل على منزلة بر الوالدين أنه جاء عن أحد التابعين وهو طيسلة بن مياس أنه قال: قال لابن عمر رضي الله عنهما: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ أي أتخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ يقول طيسلة: قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. وبر الوالدين سبب لإجابة الدعاء وتفريج الكربات، كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسل كل واحد منهم بعمل صالح له، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب إجابة دعاء من بر والديه. وفي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي أي يصيحون من شدة الجوع حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله فرأوا السماء، رواه البخاري ومسلم. وغير هذا من الجزاء والخير الذي وعد الله به لمن بر والديه.

0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، بعد أن استمعنا إلى كلمة نافعة حول بر الوالدين ألقاها فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وأن يعيننا على الإحسان إليهم والقيام بحقهم، وأن يجعل ذلك سببا لرضاه عنا في الدنيا والآخرة. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، كما نشكر لفضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي على ما تفضل به من توجيهات وفوائد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:26 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

يا صباح النور والسرور، صباح مكلل بالورد والياسمين لجميع مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم في إشراقة يوم جديد، يوم نفتح فيه نوافذ قلوبنا قبل نوافذ بيوتنا لنستقبل خيوط الشمس الذهبية وهي تغمر كويتنا الحبيبة بالدفء والأمان. اليوم أيها السادة ليس مجرد يوم آخر في التقويم، اليوم هو فرصة جديدة، صفحة بيضاء نقية بانتظار أن نكتب عليها تفاصيل مليئة بالإنجاز، بالحب وبالإقبال على الحياة. تذكروا دائما أن الابتسامة هي المفتاح السحري الذي يفتح أقسى القلوب، وهي جواز السفر الذي يعبر بنا نحو يوم أجمل. فابتسموا، فالحياة تبتسم للمتفائلين. وبابتسامة جميلة وبتحية عاطرة، أسرة الإعداد محمد القحطاني ثامر الدحاني يحيونكم.

أهلا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم صباح الخير، وننطلق على بركة الله من الآن حتى الساعة 9 صباحا. ولكم تحيات أسرة التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي.

0: تحية لكم من في الجيران من التنسيق والمتابعة.
1: قيل قديما: الأمل ليس حلما، بل هو الطريقة التي نحول بها الأحلام إلى واقع. وفي قلب كل شتاء ربيع يختبئ، ووراء نقاب كل ليلة فجر يبتسم. ومثل ما عودناكم في صباح كل يوم، سؤال الحلقة: لو كان لصباح اليوم رائحة أو نكهة تعبر عن طموحك وحالتك النفسية الحالية، فبماذا تفوح رائحة صباحك اليوم؟ وما هي الذكرى أو الأمل الذي تجسده هذه الرائحة؟ صباحكم كويتي، كله نشاط وحياة وابتسامة لا تغيب.
0: نعم
1: بانتظار الإجابة.

تحية لكم من العنود رجيب من التنفيذ على الهواء مباشرة، وأحلى الأمنيات من عبد العزيز الصقعوبي من الهندسة الإذاعية. تحية أحلى وأجمل وأرق في هذا الصباح لكل متابعينا في صباح الخير من المخرج بدر المروان.

اللهم يا من انفلق عن قدرته صباح هذا اليوم وأشرقت بأمره الظلمات، خضعت لك الرقاب وعنت لك الوجوه ووجلت من خشيتك القلوب. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، واملأ قلوبنا بأنوار خشيتك وألسنتنا بدوام ذكرك وأبداننا بخدمتك وطاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وارزقنا في هذا الصباح الخشوع وإنابة المتقين وأمان الخائفين يا أرحم الراحمين.

من كلام سيد المرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل العطار، إن جالسته نفعك، وإن مشيته نفعك، وإن شاركته نفعك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الوطن لا يبنى بحجارة الإسمنت والحديد فقط، بل يشيد أولاً بالضمائر الحية وإتقان العمل ونقاء السيرة. بناء الوطن هو انعكاس لبناء الذات وتطويرها. لم يكن الوطن يوماً مجرد رمال نطأها أو عمارات نرفعها في السماء. الوطن قصة نكتبها بعرق الإخلاص ونبنيها بإتقان الصنعة ونقاء الضمير، حينما نزرع قيمة، وحينما نقدم فكرة نقية، وحينما نجعل من أنفسنا لبنات صالحة، فنحن حينها نشيد حصنه المنيع. حب الأرض الحقيقي ليس شعارا نردده، بل هو صنيع نقدمه. فبناء الأوطان يبدأ أولا من بناء الإنسان.

0: خير.
1: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: الذي ترتديه كويتنا الغالية اليوم. الآن في أجوائنا تنطلق رحلتنا الصباحية مع أجواء مشمسة صافية تماما، حيث تسجل درجات الحرارة حاليا 36 درجة مئوية، مما يضفي طاقة ونشاط منذ الساعات الأولى. يتوقع أن تشتد نسمة الصيف لتصل ذروة الحرارة اليوم إلى 42 درجة عند منتصف النهار، وهناك تنبيه من الحرارة المرتفعة excessive heat، لذا ننصحكم ببرودة الأجواء في الداخل وتجنب أشعة الشمس المباشرة. الرياح تتحرك بنشاط معتدل ولطيف، يبلغ حاليا 26 كيلومتر في الساعة، وقد تصل ذروتها اليوم إلى 27 كيلومتر في الساعة، لتعطي الأجواء مساحة من الحركة والنشاط. أما الرطوبة فهي خفيفة جدا، مريحة جدا، بمتوسط يبلغ 26% على مدار اليوم، وبكل تأكيد لا توجد فرصة لأي أمطار. اجعلوا خطواتكم اليوم مفعمة بالنشاط، واحرصوا على شرب المياه بانتظام لترطيب أجسادكم وتجديد طاقاتكم. يومكم بارد من الداخل بإذن الله، حار من الخارج، لكنه ممتع ومليء بالإنجازات. ترى مستمعينا الكرام، ماذا لدينا لكم اليوم في بداية هذا الصباح؟
1: عزيزي المستمع، لدينا جولات عديدة ومنها الأخبار المحلية.
0: كيف تصل إلى هدفك وأنت تركض للوراء؟
1: هناك قطعة أثرية ومقتنيات ضحايا كارثة تايتانيك، فماذا قصتها؟
0: وسنحل معكم لغز الصناديق الكرتونية، لماذا يغرم بها القطط؟
1: سيارة تسلا تقتحم منزلا في تكساس وامرأة تدفع الثمن.
0: دائما المرأة تدفع الثمن، يعني ليس بالجديد. وفي عيادتنا الصباحية لهذا اليوم، وهم الشيخوخة، دراسة تجمع بين الأخبار القديمة والأحداث الجديدة تقلب الموازين.
1: ولدينا جولة عزيزي المستمع حول عالم التكنولوجيا.
0: وكيف يحميك التوقيت الذكي من تقلبات المزاج؟ كل هذا وأكثر سيكون معنا في صباح الخير. عليك عزيزي المستمع بأن تتابعنا عبر الأثير، فأهلا بكم أينما كنتم.
2: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع

0: الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
1: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
1: أخبار العالم لا تنظر،
2: كن معنا
1: في صباح الخير
2: والمنوعات.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في منوعتنا لهذا اليوم في صباح الخير. كيف تصل إلى هدفك وأنت تركض للوراء؟ في لفتة رياضية وإنسانية فريدة من نوعها خطفت أنظار وسائل الإعلام العالمية. نجح عداء بريطاني في تحقيق إنجاز غير مألوف بتسجيله رقماً استثنائياً بعد أن تمكن من إكمال ماراثون كامل لمسافة 42 كيلومتراً، ولكن ليس بالطريقة التقليدية بل ركضاً للخلف طوال فترة السباق. العداء الذي واجه تحديات بدنية وجسدية مضاعفة لتأمين التوازن وعدم الاصطدام أوضح لوسائل الإعلام أن هذه الفكرة لم تكن لمجرد الشهرة بل جاءت كمبادرة رمزية لدعم الصحة النفسية والتوعية بأهميتها. وقد أشار إلى أن الركض للخلف يمثل الصعوبات التي نواجهها في الحياة عندما نشعر أننا نتراجع، لكن بالصبر والإرادة يمكننا تحويل هذا التراجع إلى نجاح والوصول إلى خط النهاية. رسالة صباحية ملهمة يرسلها لنا هذا العداء. ففي بعض الأحيان قد يحتاج المرء منا إلى تغيير زاويته في النظر للأمور أو حتى التراجع خطوة إلى الوراء ليجمع شتات نفسه وينطلق بقوة أكبر نحو أهدافه وغاياته. صباحكم إرادة وعزيمة لا تعرف المستحيل.
1: سيارة تسلا تقتحم منزلا في تكساس وامرأة تدفع الثمن. اصطدم سائق يقود سيارة من نوع تسلا أثناء تشغيل نظام المساعدة الآلية على القيادة بمنزل في ولاية تكساس، ما أدى إلى مقتل امرأة وكانت داخل المنزل وفقا لما أعلنته السلطات. وقالت إدارة شرطة مقاطعة هاريس في بيان إن السائق ويدعى مايكل باتلر كان يقود سيارة تسلا موديل 3 حوالي الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، وكان يقود السيارة باستخدام نظام مساعدة آلية على القيادة. وقع الحادث في مدينة كاتي بولاية تكساس على بعد نحو 48 كيلومتر غرب هيوستن داخل مقاطعة هاريس. وأوضحت السلطات أن فشل السائق في الحفاظ على السير ضمن مسار واحد وغادر الطريق ثم اصطدم بالمنزل الواقعة في 1907، وأضافت أن سيارة تسلا اخترقت المنزل بسرعة عالية واصطدمت بالمرأة التي كانت داخل المنزل.
0: لماذا تغرم القطط بالصناديق الكرتونية؟ في دراسة طريفة مبتكرة جذبت اهتمام الملايين من محبي الحيوانات الأليفة ورواد منصات التواصل الاجتماعي، كشف باحثون في سلوك الحيوان عن السر وراء العشق الأزلي والغامض للقطط اتجاه الصناديق الكرتونية الفارغة. التجربة لم تقف عند حدود الصناديق الواقعية فحسب، بل امتدت إلى العالم الرقمي والخدع البصرية، حيث قام الباحثون برسم مربع وهمي بأشرطة لاصقة على الأرض. المفاجأة كانت أن القطط توجهت فورا للجلوس داخل هذا المربع الوهمي وكأنه صندوق حقيقي. أوضح العلماء أن هذا السلوك الغريب يعود إلى رغبة القطط الفطرية في البحث عن المناطق الآمنة والمحدودة التي تمنحها شعورا بالراحة والسيطرة على المحيط من حولها، حتى لو كان هذا الصندوق مجرد وهم بصري على الأرض. ربما يحمل لنا هذا الخبر مستمعينا الكرام درسا صباحيا جميلا. ففي كثير من الأحيان كل ما نحتاجه في وسط صخب الحياة وزحامها هو أن نجد صندوقنا الخاص أو مساحتنا الهادئة.

0: والنقية لنستعيد فيها سلامنا الداخلي وراحتنا النفسية قبل أن ننطلق لمواجهة هذا العالم الذي يكون في بعض الأحيان قاسي.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: مستمعينا الكرام، وإلى أخبارنا المحلية. قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أمس الثلاثاء إن تعاون الهيئة العامة للرياضة مع نادي الإنجليزي لكرة القدم مع إحدى النوادي الإنجليزية لكرة القدم خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الاحتراف الرياضي لدى اللاعبين الشباب. جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الجلاهمة بعد استقباله اللاعبين المختارين لخوض تجربة الاحتراف في النادي الإنجليزي، وذلك ضمن برنامج اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع النادي الإنجليزي لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الواعدين للاحتكاك ببيئات احترافية متقدمة واكتساب المزيد من الخبرات الفنية والبدنية. وأكد الوزير الجلاهمة أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الدولة للمواهب الشابة وترجمة لرؤيتها في بناء جيل قادر على الإبداع والتميز في مختلف المجالات من خلال توفير البرامج التطويرية. وأشار إلى أن هيئة الرياضة تضم دعم الشباب الرياضي وتمكين المواهب الوطنية ضمن أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى بناء شراكات وتعاونات دولية مع مؤسسات وأندية رياضية مرموقة، بما يتيح للشباب الكويتي فرصا حقيقية للاحتكاك والتطوير وفق أحدث المعايير العالمية. وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية الهيئة الرامية إلى إعداد جيل قادر على المنافسة وتمثيل الكويت بصورة مشرفة في مختلف المحافل الرياضية والإقليمية والدولية.
0: أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقيع 3 عقود إنشائية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 29,900,000 دينار كويتي، أي ما يقارب 98,067,000 دولار أمريكي، ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية في مدينة المطلع السكنية ومشروع المساكن الميسرة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الخدمات الأساسية وتسريع إنجاز المدن الإسكانية الحديثة. وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي في تصريح صحفي أمس الثلاثاء إن هذه العقود تستهدف تطوير شبكة الطرق الرئيسية وتعزيز منظومة إمدادات الطاقة الكهربائية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية ودعم التوسع العمراني في المناطق السكنية الجديدة.

حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

0: السابعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. واشنطن تواصل بحث الاتفاق النووي وسط حراك سياسي في الكونغرس. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة بما يضمن النزاهة النووية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار عمل حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقع بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. مسقط تعلن إجراءات جديدة لضمان انسيابية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، والولايات المتحدة تدعو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت وقف النار. الاحتلال يوسع الاستيطان ويصعد إجراءاته في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يضيق الخناق على تجمعات الدعم السريع في كردفان. روسيا تؤكد جاهزيتها للرد الفوري وتكثف ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي يرجئ قمة بريكسيت مع بريطانيا عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني. كوبنهاغن توسع انتشارها العسكري في غرينلاند وسط اهتمام أمريكي متزايد. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم أيها الأحبة نقول الصباح رحلة قصيرة في عمر اليوم، يحمل في طيات لحظات

تضيء القلب رغم العتمة، تعلمنا أن القوة تنبثق من الصبر، فمهما تعثرت خطواتنا التي ترسم لنا دروسا في حياتنا والتي غالبا ما تفتح لنا نوافذ على إنجازات نتمناها، تعلمنا أن السقوط عادة ما يكون الطريق إلى النجاح، حتى وإن تطلب ذلك مزيدا من الوقت. دعونا دائما نستقبل صباحاتنا بالأمل بجمال غدنا، ونتذكر أن لكل عثرة في هذه الصباحات حكاية تروى، لها بداية والله أعلم بالنهاية. صباحكم نوير، صباحكم عرفج، يجعل من محبتنا لأرضنا سياجا منيعا يعزز وحدتنا على حب هذه الأرض. فتحية للجهود المخلصة التي تزرع بعطائها الخير كل الخير لتحصد الخير.

0: 89.5 اف ام من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد في ملخص سوق الكويت للأوراق المالية عن الجلسة السابقة. منتصف جلسات هذا الأسبوع التي ارتدت فيها مؤشرات السيولة وتراجعت السيولة دون مستوى 100 مليون دينار التي اعتدنا عليها في الأيام الماضية. سيولتنا في يوم الأمس 81 مليون دينار 941 ألف، وكميات التداول 290 مليون سهم و518 ألف. أما عدد الصفقات فكان 21 صفقة، 21 ألف صفقة، و677. هناك 40 شركة من شركات السوق عاكست هذا المسار المتراجع، بينما 66 شركة على تراجع و26 شركة على استقرار. مؤشر السوق العام استقر عند مستوى 8709 نقاط، وهناك شركات حققت مكاسب وارتفعت في جلسة الأمس. تنظيف على رأس هذه الشركات بالارتفاع بالكميات 17 مليون سهم و650 ألف، وبالتالي أيضا ارتفاع حتى السعر سهم إلى 268 فلس. الأنظمة كذلك 675 فلس، وطنية ميم باء إلى 274 فلس، الكويت 892 فلس، والتخصيص 121 فلس، ميدان 850 فلس، فنادق 178 فلس، صالحية 401، والإنماء 120 فلس، أعيان عقارية 188 فلس. هذه بالنسبة للشركات المرتفعة.

لكن هناك شركات تراجعت وكانت تحت وطأة ضغوطات بيعية في منتصف جلسات هذا الأسبوع في يوم الأمس، وهم يعني حقيقة شركات كثيرة، 66 شركة، لكن أكثر 10 شركات تراجعاً. أصول وصلت إلى مستويات 290 فلس، وطنية أيضاً إلى 117 فلس، تحصيلات 143 فلس. وطبعاً وطنية كالعادة دائماً كمياتها تكون عالية، 38 مليون سهم و 237 ألف، أولى وقود 355 فلس، مخازن 142 فلس، الإماراتية 118 فلس، أولى تكافل 207 فلوس، أبار تراجعت حتى وصلت لمستويات 183 فلس، منتزهات إلى 130 فلس، أهلية تأمين 668 فلس. هذه بالنسبة للشركات المتراجعة مستمعين الكرام في جلسة الأمس منتصف جلسات هذا الأسبوع. ماذا عن الكميات؟ الكميات هي الأعلى على وطنية 38 مليون سهم، أولى وقود 19 مليون سهم، تنظيف 17 مليون سهم، مخازن 12 مليون سهم و 731 ألف، بيتك 11 مليون سهم و 637 ألف، وبيتك عند مستويات 770 فلس مستقر، مشاريع 11 مليون و 500 ألف سهم، بنك وربا 9 مليون و 765 ألف سهم، وأيضا بنك وربا مستقر عند مستوى 281 فلس، التخصيص 7 مليون و 886 ألف سهم، وطنية ميم با 7 مليون و 329 ألف، كويتية 6 مليون و 686 ألف سهم. بالنسبة للسيولة، السيولة هي الأعلى على بيتك، 8 مليون 974 ألف دينار، أولى وقود 7 مليون و 130 ألف دينار، تنظيف 4 مليون و 670 ألف دينار، وطنية 4 مليون و 526 ألف دينار، وطني 4 مليون و 271 ألف دينار، بنك وربة 2 مليون و 741 ألف دينار، زين مليون و 846 ألف دينار، وزين متراجع عند 594 فلس، أيضا مخازن مليون و 837 ألف دينار، بنك الخليج مليون و 822 ألف دينار، وبنك الخليج أيضا على استقرار عند 357 فلس. ماذا عن الصفقات؟ الصفقات هي الأعلى على أولى وقود، أولى وقود وصلت إلى مستويات يعني 355 فلس سعريا، عدد الصفقات 2332 صفقة، بيتك 1738 صفقة، وطنية 966 صفقة، وتنظيف 1248 صفقة، مراكز 660 صفقة، وطني 632 صفقة، ووطنية ميم با 585 صفقة، بيوت 536 صفقة، مخازن 522 صفقة. هكذا كانت تداولاتنا في يوم الأمس وكانت التراجعات في هذه الجلسة. نأمل إن شاء الله في بداية هذا اليوم أن تكون الجلسات إن شاء الله إيجابية، وأن نرى بإذن الله لونا أخضرا يعود المرة أخرى إلى مؤشرات السوق. هذا ما نتمنى دائما لإخواننا في سوق الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
1: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
3: نعم، الوقاية خير من العلاج. في أخبارنا الصحية، التخلي عن السكريات يصيب بالكبد الدهني. كشفت دراسة حديثة أجريت بمعهد دسمان للسكري بالكويت أن الامتناع التام عن السكر قد لا يكون مفيدا كما يعتقد، إذ ارتبط باضطرابات في صحة الأمعاء والتمثيل الغذائي وظهور مؤشرات مرتبطة بمرض الكبد الدهني. واعتمدت الدراسة التي عرضت خلال الاجتماع السنوي للجمعية على مقارنة تأثير إندو 2026 الأمريكية للغدد الصماء نظام غذائي يحتوي على السكروز بآخر خال منه تماما، مع متابعة مؤشرات استغلال الجلوكوز وحساسية الأنسولين وتركيبة بكتيريا الأمعاء ومستويات الالتهاب. أظهرت النتائج أن الاستبعاد الكامل للسكروز ارتبط بضعف تنظيم مستويات السكر في الدم وزيادة مقاومة الأنسولين، إلى جانب اختلالات في الميكروبيوم المعوي وارتفاع مؤشرات الالتهاب وظهور تغيرات مرتبطة بمرض الكبد الدهني، رغم عدم وجود اختلافات كبيرة في الوزن.
4: وهذه دراسة من جامعة ييل تقلب الموازين عن وهم الشيخوخة.

0: لطالما اعتقدنا أن التقدم في السن يعني حتما تراجع القدرات البدنية والعقلية، لكن دراسة طويلة المدى وجديدة صادرة عن جامعة ييل قلبت هذا المعتقد تماما. الدراسة التي تابعت آلاف الأشخاص وجدت أن ما يقارب نصف البالغين فوق سن 65 شهدوا تحسنا ملحوظا وتطورا في قدراتهم الذهنية والبدنية بمرور الوقت. والسر المذهل الذي كشفته الدراسة هو العقلية والتفكير. فالأشخاص الذين يملكون نظرة إيجابية وتفاؤلية اتجاه التقدم في العمر كانوا الأكثر قدرة على تحقيق هذه المكاسب والتحسنات البدنية والعقلية مقارنة بغيرهم. إذن تفاءلوا بالثواني القادمة، فهذا سيبني صحة أجسادكم حرفياً.
1: استئصال كليتين وزراعة كلية عبر فتحة واحدة. تمكن فريق طبي متخصص بمركز زراعة الأعضاء في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة من إجراء عملية جراحية نوعية ومعقدة لمريض يبلغ من العمر 47 عاما. كان يعاني من مرض الكلى متعدد التكيسات الوراثي السائد. استغرقت أكثر من 10 ساعات متواصلة، واستدعت الحالة تدخلا جراحيا دقيقا شمل استئصال الكليتين الأصليتين المتضخمتين اللتين بلغ حجمهما 22 و24 سنتيمتر، بالتزامن مع إجراء زراعة كلية استباقية من متبرع حي عبر فتحة جراحية موحدة، والتي تعد من الإجراءات النادرة التي تتطلب خبرات تخصصية عالية. وأوضحت المدينة الطبية أن العملية استغرقت أكثر من 10 ساعات متواصلة بمشاركة فريق متكامل من جراحي وزراعة الأعضاء والتخدير والتمريض والتخصصات المساندة، حيث تكللت بالنجاح مع استعادة الكلية المزروعة لوظيفتها واستقرار الحالة الصحية للمريض.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.

مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتزايد تأثيرها في مختلف جوانب الحياة اليومية، أصبحت

0: هذه المنصات تلعب دورا بارزا في تشكيل أفكار الشباب وسلوكياتهم واتجاهاتهم، وبين الإيجابيات التي توفرها في مجالات التواصل والمعرفة والتحديات التي قد تفرضها على القيم والعلاقات الاجتماعية، تبرز الحاجة إلى فهم آثارها بشكل أعمق. للحديث عن هذا الموضوع أعد مراسل صباح الخير مبارك العدواني هذا التقرير الذي يتضمن لقاء مع استشاري السلوك الاجتماعي وعضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتورة شذى الفايز.
1: الدكتورة شذى محمد الفايز، عضو هيئة التدريب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، استشاري سلوكي واجتماعي. هناك أثر جدا كبير سواء كان إيجابي أو سلبي على وسائل التواصل الاجتماعي المنعكس على المراهقين أو الشباب. وسائل التواصل الاجتماعي تقدم فرص كبيرة للشباب علشان يتعلم ويتواصل مع الآخرين ويكتسب معلومات ويكتسب الكثير من الأمور اللي قد يفتقدها أو يبحث عنها، لكنها بنفس الوقت تحمل الكثير من المخاطر النفسية والاجتماعية إذا ما رح يستخدمها بحذر من غير متابعة أولياء الأمور. من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي للمراهق أنه يخليه يتواصل ويتفاعل مع الآخرين أو مع العائلة، خصوصا لما يكون هناك في بعد جغرافي، بحيث أنه يكون هو في بلد مسافر بسبب ابتعاثه لبلد لدراسة أو بسبب ظروف معينة، وطبعا هذا التواصل رح يعزز عنده الترابط الاجتماعي ويحافظ على العلاقة الأسرية. كذلك من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي على هذا المراهق هو الوصول إلى المعلومات اللي هو يبيها، سواء كان المعلومات من الجانب الثقافي أو الجانب المعرفي أو الجانب الدراسي، ونفس الوقت يساعدهم على متابعة الأحداث العالمية. كذلك من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي ممكن أن تكون هناك في فرص تعليمية ومهنية، مثل اكتشاف فرص عمل، اكتشاف فرص تدريب وتطوير مهاراته من خلال دورات تدريبية عبر الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مجال ليتواصل حتى مع الخبراء كل في مجاله. آخر نقطة من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي توسيع وسائل أو توسيع الشبكات الاجتماعية تساعد على بناء رأس المال الاجتماعي، أقصد في تعزيز الروابط الاجتماعية سواء كانت روابط جديدة أو تقوية الروابط القديمة من خلال اجتماعهم على هوايات معينة أو أفكار معينة. لما نأتي إلى سلبيات هذه أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن أن يكون عند البعض عندهم الإدمان والتشتت وعدم القدرة على التركيز في الدراسة والعمل. كذلك التنمر الإلكتروني والمضايقات التي قد تكون عند البعض الذي يسمى بالذباب الإلكتروني، وهو مضايقات، إساءة، مما قد تسبب بعض المشاكل النفسية مثل القلق والاكتئاب لهؤلاء الشباب. طبعا هناك في معلومات قد تكون مزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي، من الممكن أن يصدقها هذا الشخص أو هذا المراهق، وبالتالي تنعكس على أفكاره ومشاعره وسلوكياته وكلامه مع الآخرين.
2: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
0: أهلا بكم، وهذه الجولة مع صحافتنا الصادرة هذا الصباح نبدأها بأبرز العناوين المحلية. سمو أمير البلاد يستقبل وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة ولاعبي نادي الكويت الرياضي. وزير الشؤون توقع مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي لدعم المبادرات الاجتماعية والتنموية. وزير الشباب والرياضة تعاون هيئة الرياضة ونادي سالزبري الإنجليزي يعزز ثقافة الاحتراف لدى اللاعبين الشباب. وزير التجارة يبحث مع سفير تونس تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وزارة التربية تكرم الدفعة الأولى من مشروع جوجل AI بالتعاون مع جوجل. الإطفاء، الوقاية مسؤولية مجتمعية، والالتزام بإرشادات السلامة يحد من الحرائق والخسائر البشرية والمادية. السكنية، 3 عقود لتطوير البنية التحتية في المطلع والمساكن الميسرة. نزاهة، إطلاق تجريبي ل3 خدمات عبر سهل. جمعية المكفوفين تطلق دورة تدريبية على جهاز برايل نوت تاتش بالتعاون مع بيت زكاة.

وإلى أبرز عناوين صحافتنا العربية والدولية. الرئيس الفرنسي: اتخذنا مع ألمانيا خطوة مهمة لتأكيد سيادتنا في مجال الدفاع. السلطات الأمريكية تعتقل شخصين إضافيين في مخطط لاستهداف فعالية في البيت الأبيض. نظام الدفاع الجوي الألماني إيريس تي يدخل الخدمة في إستونيا لتعزيز دفاعات منطقة البلطيق. الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية. الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع طالبان بشأن إعادة المهاجرين الأفغان. لبنان: تلوث خطير خلفه العدوان الإسرائيلي، ووزارة البيئة تجري مسحا شاملا للإضرار للوصول إلى التعافي. مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي في حادث إطلاق النار بمدينة مونتريال الكندية.

0: وإلى أبرز العناوين الاقتصادية. المركزي: ارتفاع عرض النقد N2 2% في مايو الماضي إلى 42 مليار و900 ألف مليون دينار. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 33.7 نقطة. التجارة تشارك في الاجتماع الخليجي للجنة حماية المستهلك بدول التعاون. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 59 سنتا ليبلغ 85.7 سنت. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس، واليورو ينخفض إلى 351 فلسا. صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية قد تسجل 4 تريليونات دولار في 2026.
1: على هامش الأخبار الاقتصادية، أعلن بنك الكويت المركزي أمس الثلاثاء ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع بنسبة 2% في مايو الماضي على أساس شهري يبلغ 42 مليار و9 مليون دينار كويتي. وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في مايو الماضي 4% لتصل إلى 38 مليار و9 مليون دينار.
0: وبهذا مستمعينا تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 25-26، المباراة اللي جمعت بين كاظمة والقادسية، سجل الهدف الأول لصالح نادي كاظمة ناصر فالح.
2: ركلة جزاء لصالح كاظمة. هل يسجل هدف ناصر فالح ولا حميد القلاف عنده رأي ثاني؟ ناصر فالح. ركلة جزاء. ناصر فالح. حتى بيسارة.
1: وبعدين يضيف الهدف الثاني لنادي كاظمة شبيب الخالدي.
2: عبد الله الفهد كرة معانا حتلميل لصالح نادي كاظمة، بتلعب كرة عرضية والمحاولة بالرأس، بندر برس لشبيب. جول لصالح كاظمة. جول لصالح كاظمة الثاني. الثاني من شبيب الخالدي.
1: ويسجل الهدف الوحيد لنادي القادسية بدر المطوع.
2: ركلات الترجيح أو ركلة الجزاء، بدر مطوع بالجول. جول، هدف أول للقادسية، هدف أول للقادسية لتتغير النتيجة 2-1.
1: وانتهت المباراة فوز نادي كاظمة على القادسية بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. رونالدو يكتب فصلا جديدا في تاريخ المونديال، وأصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ متتالية. محاربو الصحراء يحققون الفوز أمام النشامة بثنائية في المونديال. بابي يقود فرنسا للفوز على العراق بثلاثية نظيفة. الأسطورة ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم. المنتخب المغربي يتطلع لحسم التأهل على حساب هايتي. المكسيك من أجل العلامة الكاملة في مواجهة صعبة أمام التشيك. المنتخب المصري يفقد جهود اللاعب حمدي فتحي. الفرصة الأخيرة لقطر أمام البوسنة والهرسك. أعلن نادي لاتسيو تعيين الإيطالي جاتوزو مدربا للفريق. نادي برشلونة يفعل خيار شراء عقد المهاجم حمزة عبد الكريم الذي يوقع عقد لمدة 3 سنوات مع النادي. نيمار أصبح جاهزا للمشاركة ضد اسكتلندا. كريستيانو رونالدو يصبح الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انطلاقته الخاصة بمونديال 2026، وذلك بعدما أدرك هدف التقدم المنتخب البرتغال أمام أوزبكستان في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثانية بالمجموعة 11 بمنافسة البطولة. وبهدف رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم ينجح في تسجيل في 6 نسخ متتالية بالبطولة، حيث تأتي مشاركته الحالية لتكون 6 مع المنتخب البرتغالي، وأصبح الهداف التاريخي للمنتخب البرتغال. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
3: لنزل معكم في المجال الرياضي، ولكن ما رأيك عزيزي المستمع أن نبقى مع أنثى نمر تتوقع نتيجة مباراة البرازيل واسكتلندا في المونديال؟ ظهرت عرافة جديدة لكأس العالم تتنبأ بنتائج مباريات البطولة التي تقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي أنثى النمر الأسود بوتي في حديقة بيوبارك في ريو. توقعت بوتي أنثى النمر أن اسكتلندا في الجولة البرازيلية، وفي نتيجة هذه المباراة مباراة البرازيل دي جانيرو بالمجموعة 3 في ميامي، كان الحدث محط أنظار السكان ومشجعي كرة القدم، حيث شاركت نمرة بوتي في فعالية طريفة للتوقعات بوضعها أمام صندوقين يمثلان الفريقين المتنافسين. قامت بوتي بشم كلا الخيارين قبل أن تختار بثقة صندوق البرازيل، ومع ذلك عادت لفترة وجيزة لتتفحص صندوق اسكتلندا، وهي لحظة يقول الخبراء أنه لا يمكن تجاهلها. يتصدر منتخب البرازيل المجموعة الثالثة مناصفة مع المغرب برصيد 4 نقاط لكل منهما، لكن الفريق يتقدم بفارق الأهداف، بينما يمتلك منتخب اسكتلندا 3 نقاط في رصيده، وسننتظر نحن النتيجة.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
4: إن الحفاظ على أملاك الدولة ليس مجرد التزام قانوني، بل هو مسؤولية وطنية تعكس وعي المجتمع وحرصه على حماية مقدراته وصون حقوق الأجيال القادمة. فسيادة القانون والالتزام بالأنظمة والتصدي للمخالفات جميعها تشكل دعائم أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشهد الحضري في مختلف أنحاء البلاد.

وفي هذا السياق تستمر جهود بلدية الكويت التي تصب في حماية أملاك الدولة والحد من التعديات والمخالفات وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المرافق والأراضي العامة وفق الأطر القانونية المعتمدة. وفي هذا الشأن كان لإذاعة دولة الكويت هذه الوقفة

0: بلدية الكويت على إزالة التعديات على أملاك الدولة في كافة مناطق السكن الخاص والنموذجي في جميع المحافظات، وتؤكد بلدية الكويت ومن منطلق الحرص على المحافظة على أملاك الدولة تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها، أعلنت عن منح مهلة لمدة أسبوعين لجميع المخالفين لإزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم بشكل طوعي وذاتي قبل انطلاق الفرق الرقابية إلى المخالفين. وتأتي هذه المهلة تقديرا من حرص بلدية الكويت لإعطاء فرصة كافية ووافية لإزالة جميع أشكال التعديات على أملاك الدولة. وتبدأ المهلة فور توزيع الإنذارات والتنبيهات، وحتى استنفاذ مدة الإنذار لمدة أسبوعين. وتستهدف الحملة الشاملة جميع أشكال التعديات على أملاك الدولة، وأبرز التعديات التي حرصت البلدية على إزالتها هي التعديات ما عبر الشارع واستغلال ما عبر الشارع من إقامة منشآت وحواجز وأسوار ودواوين أو أي منشأة أو أي استغلال مخالف للقوانين واللوائح، وإقامة السياج الأخضر المخالف للوائح والنظم المعمول فيها في بلدية الكويت بما يسمى التور الأخضر، والتعديات بكافة أنواعها على الخدمات العامة والمحولات الكهربائية والدواوين الملاصقة لرصيف الشارع. وقد وضعت البلدية خطة عمل متكاملة من خلال الفرق الميدانية المختصة التي ستقوم بأعمال الرصد والمتابعة في هذه الفترة في جميع المحافظات، إضافة إلى توثيق المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وأي ممارسات تؤدي إلى استغلال أملاك الدولة يتم استهدافها للحفاظ على اللوائح والاشتراطات المنظمة. وقد وضعت بلدية الكويت خطة متكاملة ومنظمة وموحدة لجميع المحافظات، وتؤكد أن حماية أملاك الدولة مسؤولية مشتركة. وهذه رسالة إلى جميع ملاك العقارات أن حماية أملاك الدولة مسؤولية مشتركة من الجميع، وهذه الحملات تساهم في تعزيز الالتزام بالقانون والمحافظة على المظهر الحضاري للمناطق وتنظيم استخدام المساحات العامة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الجميع. وبعد انتهاء المهلة المحددة ستباشر الفرق الرقابية أعمالها الميدانية المكثفة، وسيتم التعامل مع التعديات القائمة وفق الإجراءات القانونية المتبعة وإزالة المخالفات وإعادة المواقع إلى وضعها السليم. وفي الختام تدعو بلدية الكويت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع جهود بلدية الكويت والمبادرة بإزالة أي تعديات قبل انتهاء المهلة المحددة، كما تؤكد أهمية دور المجتمع في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية للبلدية. والهدف الأول هو التعاون والتنظيم والمحافظة على أملاك الدولة، فهي مسؤولية وطنية مشتركة بين الجميع.
1: وفي الختام، تبقى المحافظة على أملاك الدولة والالتزام بالقوانين والأنظمة مسؤولية مشتركة تجسد الوعي المجتمعي وتسهم في ترسيخ النظام والحفاظ على المظهر الحضاري ودعم مسيرة التنمية المستدامة بما يخدم حاضر الوطن ومستقبله. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.
4: أهلا بكم، وهذه الجولة مع أخبار الدار. وقعت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي تهدف إلى تنظيم إطار مؤسسي يعزز التعاون المشترك ويدعم المبادرات الاجتماعية والتنموية. قالت الوزير الحويلة في تصريح صحفي عقب التوقيع إن المذكرة تهدف كذلك إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للفئة المستفيدة وإطلاق مبادرات نوعية ومستدامة تخدم الأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا على الارتقاء بجودة الحياة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. وأوضحت أن المذكرة التي وقعت بين الوزارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة

وبيت التمويل الكويتي تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة وبتعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص انسجاما مع رؤية الكويت التنموية، وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لبيت التمويل على تعاونه ودوره المجتمعي والإنساني، متطلعة إلى أن يثمر هذه المذكرة تثمر مشاريع ومبادرات فاعلة تحقق أثرا إيجابيا ومستداما في المجتمع.

شاركت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الاجتماع 15 للجنة حماية المستهلك للجنة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع ناقش مستجدات تنفيذ أهداف وخطة عمل اللجنة المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية المعتمدة، إلى جانب استعراض قرارات لجنة التعاون التجاري في اجتماعها 70 المتعلقة بأعمال ونتائج الاجتماع 14 للجنة وللجنة حماية المستهلك. وأضافت أن المشاركين بحثوا سبل تبادل المعلومات والخبرات والبيانات في مجال حماية المستهلك وتعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون، بما يسهم في تطوير آليات العمل الخليجي المشترك في هذا المجال. وأوضحت أن هذا الاجتماع ناقش تحديث خطة عمل لجنة حماية المستهلك في ضوء مرور 4 سنوات على تطبيقها، مع التوجه نحو مراجعتها وتطويرها للفترة من 2027 إلى 2030، بما يواكب المتغيرات والتحديات الجديدة في مجال حماية المستهلك.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تقدمها لهذا الصباح فيحاء السهو ويخرجها الزميل عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا لهذا الصباح، واشنطن تواصل بحث الاتفاق النووي وسط حراك سياسي في الكونغرس. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة بما يضمن النزاهة النووية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار عمل حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. مسقط تعلن إجراءات جديدة لضمان انسيابية الملاحة في مضيق هرمز. لبنان يؤكد تمسكه بمسار الاستقرار ويبحث تعزيز الدعم الدولي. الاحتلال يوسع الاستيطان ويصعد من إجراءاته في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يضيق الخناق على تجمعات الدعم السريع في كردفان. روسيا تؤكد جاهزيتها للرد الفوري وتكثف ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية. كوبنهاجن توسع انتشارها العسكري في غرينلاند وسط اهتمام أمريكي متزايد. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نستهل جولتنا مستمعينا الكرام هذا الصباح من الملف الأمريكي الإيراني، حيث أيد مجلس الشيوخ الأمريكي طرح مشروع قرار يدعو إلى تقييد صلاحيات الحرب ضد إيران ما لم يحصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس في خطوة رمزية تعكس تباينا داخل المؤسسة السياسية الأمريكية بشأن التعامل مع طهران. الزميل عزيز فهمي والتفاصيل.
1: جدد الرئيس ترامب تأكيده أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، محذرا من أن أي محاولة للعودة إلى ذلك المسار ستقود إلى متاعب جديدة. كما أكد أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيدخلون إيران في الوقت المناسب، في إشارة إلى الترتيبات المرتبطة بالرقابة على البرنامج النووي الإيراني. وفي المقابل شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن القدرات الدفاعية الإيرانية ليست مطروحة للنقاش، وأن البرنامج الصاروخي لم يكن جزءا من مذكرة التفاهم. وفي واشنطن صوت مجلس الشيوخ لصالح مشروع قرار يلزم الرئيس ترامب بسحب القوات الأمريكية من الخليج وإيقاف الحرب مع إيران وضرورة الحصول على تصريح من الكونغرس لاستكمال الحرب. ويعد هذا التصويت انتكاسه للرئيس ترامب، ولكنه تصويت رمزي ولا يلزم الرئيس ترامب بتنفيذه، لأن الرئيس ترامب سيستخدم حق النقد ولا يملك المشرعون أغلبية كافية من الأصوات لإلغاء قرار النقد، ولذلك لن يؤثر هذا التصويت على الحرب في الخليج، وخاصة مع استمرار الرئيس ترامب بالتلويح للعودة إلى الحرب إذا لم تنجح المفاوضات. وأشار الرئيس ترامب إلى أن الأموال المجمدة الإيرانية عند الإفراج عنها ستدخل صندوق ضمان تتحكم فيه واشنطن، وستستخدم أمواله لشراء منتجات زراعية أمريكية حصريا، وتقول إيران أنها ستملك حق التصرف في هذه الأموال. وتمثل هذه القضية أحد التحديات التي تواجه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بالإضافة للموقف المعقد في لبنان، حيث قررت القيادة المركزية الأمريكية إنشاء وحدات لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان وتحديد من هو المسؤول عن اختراقه. فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: وعلى الجانب العسكري، أكدت القيادة المركزية الأمريكية استمرار انتشار حاملتي الطائرات الأمريكيتين في الشرق الأوسط، مشيرة إلى إبقاء قواتها في حالة جاهزية كاملة. في المقابل أعلنت إيران إحراز تقدم في المباحثات مع الولايات المتحدة مع توجه لتشكيل مجموعتي أعمال لبحث العقوبات والملف النووي. وضمن التحركات الإقليمية المرتبطة بهذا الملف، بحث الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بحث نتائج المشاورات الإيرانية الأمريكية. ومن إسلام أباد، قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران مرشحة للتحول إلى اتفاق طويل الأمد خلال 60 يوما. وإلى مضيق هرمز، فقد أعلنت سلطنة عمان فتح ممر بحري مؤقت أمام السفن العابرة بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لضمان انسيابية الملاحة. وفي خطوة تعكس أهمية هذا الممر الاستراتيجي، أعلنت المنظمة البحرية الدولية بدء عملية لإجلاء آلاف البحارة من المضيق بعد حصولها على الضمانات اللازمة. دبلوماسيا، وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مستهلاً جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين، يجري خلالها مباحثات تتناول التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ومن الخليج إلى لبنان، تتوجه الأنظار إلى واشنطن حيث تعقد اليوم الجلسة الثانية من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لاستكمال البحث في الترتيبات الأمنية وآلية انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. مع سحر بشارة والتفاصيل.
2: انتهت الجلسة الأولى من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بعد نحو 8 ساعات من انطلاقتها، على أن تعقد الجلسة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء بمشاركة وفود عسكرية. وبحسب المعلومات فإن النقاش تركز على الترتيبات الأمنية وآلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، وسط أصرار من الجانب اللبناني على ضرورة الانسحاب من النقطة التي يريد أن يدخلها الجيش اللبناني ويعمل على تطبيق خطته فيها لحصر السلاح. لكن الاحتلال الإسرائيلي تمسك بالبقاء في بعض المناطق والمحاور التي يعتبرها استراتيجية. وبالتزامن مع انطلاق المفاوضات، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا حضره قائد الجيش وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات، حيث قال إن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة الخيار بالذهاب إلى التفاوض، آملا أن تكون جلسة التفاوض الجديدة حاسمة على طريق استعادة سيادة لبنان كاملة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وشدد على عدم قبول إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن الجنوب وبسقوط الوصايات الخارجية معا. إلى ذلك، تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، أكد خلاله على متابعة تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا لجهة تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. ولفت إلى أنه تجري حاليا دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها. إلى ذلك، برز حراك فرنسي تجاه لبنان باتصالين منفصلين تلقاهما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جرى فيهما عرض الأوضاع في ضوء نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تمت في سويسرا. وأكد ماكرون استعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها. وبالتوازي، وقع قبل ساعات من انطلاق المفاوضات خرقت قوات الاحتلال وقف إطلاق النار، حيث أطلق جنود إسرائيليون النار على مجموعة من الأشخاص كانت تعمل على فتح طريق في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى بحسب وزارة الصحة إلى سقوط قتيلين وجريح. وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 4192 قتيلاً و12171 جريحا. إلى ذلك استهدف الطيران المسير سيارة مركونة بين بلدتي بيت يحون وبرعشيت وسيارة أخرى على طريق الخردلي من دون وقوع إصابات، كما ألقى قنابل صوتية على عدد من البلدات. هذه الخروقات لم تمنع الأهالي من مواصلة العودة إلى بلداتهم، في حين أعلنت قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب عدم رصد أي مسارات لمقذوفات أو عمليات اعتراض أو غارات جوية منذ يوم الأحد، مشيرة إلى أن ذلك يحصل للمرة الأولى منذ استئناف الأعمال العدائية في 2 مارس. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة للاحتلال استهدفت منطقة المواصي غرب خان يونس. وعلى امتداد الضفة الغربية المحتلة تمضي قوات الاحتلال الإسرائيلي في توسيع الأنشطة الاستيطانية وتنفيذ عمليات الهدم والاعتقال في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، وسط تحذيرات من انعكاسات ذلك على حالة التوتر القائمة. الزميل حسن جعفر والتفاصيل.
3: اعتبرت القيادة الفلسطينية الدعوة التي أطلقها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف حول الاستمرار في سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات بالضربة القوية لكل الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي. كما أكدت القيادة الفلسطينية بأن الوزير المتطرف ومنذ تكليفه من قبل نتنياهو بالإشراف على سياسة حكومة الاحتلال الاستيطانية، صادقت حكومة الاحتلال العشرات المشاريع الاستيطانية الجارية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. هذا يأتي في الوقت الذي صعدت فيه حكومة الاحتلال من سياسة هدم المنازل الفلسطينية والتي طالت 17 منزلا ومنشأة تجارية في مناطق متعددة من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية. كما صعدت حكومة الاحتلال من حملات الاعتقالات والتي طالت عشرات الفلسطينيين، وترافق ذلك مع اقتحام جيش الاحتلال عديد المدن والبلدات الفلسطينية والتي طالها كذلك إرهاب الجماعات الاستيطانية المتطرفة والتي وصفت شن اعتداءات إرهابية على معظم القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث أحرق المستوطنون المتطرفون عشرات حقول الزيتون وأعمدة الكهرباء في عديد القرى الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، وخاصة قريتي دير أبو مشعل وترمس عيا. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: ومن الأراضي المحتلة إلى السودان، حيث تواصلت العمليات العسكرية في إقليم كردفان عبر غارات جوية وتحركات برية في محيط مدينة الأبيض. مراسلنا الطيب آدم والتفاصيل.
4: شنت المسيرات التابعة للجيش السوداني مساء أمس الثلاثاء غارات مكثفة على مواقع تمركزات قوات الدعم السريع بمحاور إقليم كردفان، واستهدفت تجمعات لميليشيا الدعم السريع حول مناطق كازجيل والحمادي ومناطق أخرى في ولايتي غرب وجنوب كردفان أهمها مدينة الدبيبات. وقال الجيش السوداني في تعميم صدر عن مكتب الناطق الرسمي باسمه مساء أمس إن أعدادا كبيرة من عناصر الدعم السريع تم تحييدها بإقليم كردفان بين قتلى وجرحى، مع تدمير شمل معظم الآليات والناقلات المتحركة في ولايات كردفان الثلاث، ما أدى لتأمين المناطق المحيطة بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي نفت قيادة الفرقة الخامسة بها ما تردد عن احتشاد لميليشيا الدعم السريع، قيل إنه تم تمهيدا لهجوم أشيع أن قوات الدعم السريع تعتزم شنه على المدينة. الطيب آدم لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
0: وعلى جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، نفذت القوات الروسية ضربات استهدفت منشآت الطاقة والوقود وشبكات النقل في أوكرانيا. سياسيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للتعامل مع أي تهديدات محتملة ومواصلة تحديث قدراتها النووية. مراسلنا أشرف الصباغ والتفاصيل.
5: صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الغرب يتحدث علنا عن الاستعداد للحرب مع روسيا ويضاعف ميزانياته العسكرية، وأضاف أن قادة الناتو والاتحاد الأوروبي يتحدثون عن تهديد الروسي لزيادة ميزانياتهم العسكرية، مؤكدا أن روسيا مستعدة للرد القوي والفعال على كافة التهديدات الخارجية أو الداخلية. وأضاف أن روسيا تواصل تحديث ترساناتها النووية بشكل مستمر، كما أعلن أن موسكو مستعدة لإجراء محادثات سلام مع كييف استنادا إلى اتفاقات اسطنبول عام 2022.

0: 20. وفي الوقت ذاته قال إن روسيا ستصل إلى حيث يلزم خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا وافقت على المقترحات التي طرحت في قمة ألاسكا لتسوية الأزمة الأوكرانية وانتظرت تنفيذها لكن دون جدوى حتى الآن. وانتقد بشدة الموقف الأمريكي الحالي وصفا إياه بالابتعاد عن دور الوسيط الموضوعية والانجراف نحو تكثيف الضغوط والعقوبات ضد موسكو. وقال لافروف: لا أريد حتى مجرد الاشتباه بأن قمة ألاسكا صممت كغطاء لكسب الوقت وإعادة تسليح القوات الأوكرانية. ومن جانبه قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: إننا نرى في تصرفات الإدارة الأمريكية خروجا واضحا عن التفاهمات الأساسية التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي في أنكوريج، ونرى تقاربا مع السياسات المعادية لروسيا التي ينتهجها أقرب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا. وميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على 180 مبنى في دانيتسك وعززت مواقعها على كافة المحاور في شرق وجنوب أوكرانيا ووجه ضربات واسعة على مصافي النفط الأوكرانية ومرافق الطاقة والوقود والنقل وقضت على 1300 جندي أوكراني وأسقطت 460 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: أوروبيا، أرجى الاتحاد الأوروبي قمة كانت مقررة مع بريطانيا لبحث مستقبل العلاقات بين الجانبين بعد بريكسل. وفي المقابل أعربت الحكومة البريطانية عن خيبة أملها من قرار التأجيل. شمالا عند القارة القطبية، تتجه الدنمارك إلى تعزيز حضورها العسكري في غرينلاند من خلال نشر مجندين إلى جانب القوات المحترفة ضمن خطة تستهدف دعم الأمن ومراقبة الإقليم. وتأتي هذه الخطوة وسط تنامي الاهتمام الدولي بالجزيرة القطبية التي باتت تحظى بأهمية متزايدة في ظل التنافس على النفوذ في منطقة القطب الشمالية. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الجولة نتوقف عند مستجدات الوضع الصحي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاعا جديدا في إصابات ووفيات فيروس إيبولا، فيما تواصل السلطات الصحية إجراءات الاحتواء والرصد لمنع اتساع نطاق التفشي.

0: مستمعينا الكرام، ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة الصباحية، تتجه الولايات المتحدة إلى إحكام الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي مع تحركات حكومية لدفع شركة ميتا إلى إخضاع نماذجها المتقدمة لمراجعات طوعية قبل إطلاقها تجارياً. وتعكس هذه الخطوة تنامي أهمية الذكاء الاصطناعي كقطاع استراتيجي يقود التنافس الاقتصادي والتكنولوجي العالمي وسط مساع أمريكية للحفاظ على ريادتها في هذا المجال سريع النمو. كما تأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار موازنة الابتكار مع متطلبات الأمن القومي، بما يضمن تعزيز الثقة بالتقنيات الحديثة وتقليل المخاطر المرتبطة باستخداماتها المستقبلية. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على السواحل، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل

موج يعلو أحياناً من 2 إلى 6 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج في وقت لاحق من اليوم. المد القادم الساعة 8:28 مساء، والجزر الساعة 2:09 الظهر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 47 إلى 50 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط على فترات خلال المساء. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. واشنطن تواصل بحث الاتفاق النووي وسط حراك سياسي في الكونغرس. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة بما يضمن النزاهة النووية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار عمل حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران سوف تتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. مسقط تعلن إجراءات جديدة لضمان انسيابية الملاحة في مضيق هرمز. لبنان يؤكد تمسكه بمسار الاستقرار ويبحث تعزيز الدعم الدولي. الاحتلال يوسع الاستيطان ويصعد من إجراءاته في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يضيق الخناق على تجمعات الدعم السريع في كردفان. روسيا تؤكد جاهزيتها للرد الفوري وتكثف ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية. كوبنهاغن توسع انتشارها العسكري في غرينلاند وسط اهتمام أمريكي متزايد. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولة إخبارية صباحية قدمتها لهذا الصباح فيحاء السهو وأخرجها الزميل عبد الهادي خير الله. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية هنا الكويت في صباح الخير. الساعة الآن 8:26 صباحا، أهلا بكم أيها الأحبة، أسعد الله صباحكم، يجمعنا صباح مشرق بالأمل الجميل. فإذا كنت عزيزا المستمع ممن يحملون في عقولهم وقلوبهم أمنية تود تحقيقها، فاعمل بجد ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.

0: أهلا بكم أيها الأحبة، ودائما نسعد بضيوفنا الكرام. ضيفتنا الباحثة أمان الياقوت، خبيرة الاستزراع السمكي، رئيس المشروع الحكومي الإنتاج الاقتصادي لأنواع بحرية متعددة، أسماك وقشريات ومرجان. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: أسعد الله صباحك أستاذة.
1: صباحكم الله بالخير وكل المستمعين الكرام إن شاء الله في ديرتنا الغالية.
0: يا هلا فيك. في الآونة الأخيرة سمعنا عن إعلان معهد الكويت للأبحاث العلمية من خلال توصيات المؤتمر الدولي الثاني، نجاح الاستزراع السمكي واستدامة التنوع البيولوجي البحري، واللي عقد مع بالتعاون مع السفارة الأسترالية. تضمن توصيات، بالبداية خلينا نتعرف على ما هو هذا المشروع وما هي أبرز الأهداف اللي نتمنى أن نصل إليها.
1: بداية نقول الحمد لله على نعمة الكويت، لأن فعلا حكومتنا ما قصرت ووفرت لنا كباحثين علميين كل سبل النجاح اللي تخلينا نقدر إن احنا ننجح في مجال البحث العلمي التطبيقي اللي تم تطبيقه بنجاح إن شاء الله في الكويت.
0: نعم.
1: وطبعا هذا من خلال تمويل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية لعدد من المشاريع الحكومية واللي تهدف لنهضة صناعة الاستزراع السمكي وتوفير الأمن الغذائي في الكويت. وأنا أتشرف بكوني رئيسة لواحد من هذه المشاريع الهامة جدا حق الكويت، وهو مشروع الإنتاج الاقتصادي لعدد أنواع بحرية مثل ما تفضلتي بذكره. وعلشان يكون عندنا ضمان لنجاح هذه الجهود والتبادل الخبرات بين الباحثين، تم عقد المؤتمر الثاني لنجاح الاستزراع السمكي والحفاظ على المخزون السمكي والتنوع البيولوجي بالتعاون مع السفارة الأسترالية، وهذا كان للمرة الثانية. المرة الأولى كانت 2022.
0: نعم.
1: المؤتمر طبعا كان بتمويل من مؤسسة الكويت التقدم العلمي واتحاد الكويتي للصيادين وشركة أكوا مارين وشركة ساليا، كان لهم مشاركة مميزة جدا. شارك في المؤتمر باحثين من أستراليا وعمان والإمارات والبحرين وسنغافورة، وتم مناقشة كل التقدم اللي موجود عندهم في هذا المجال، وشرحنا لهم شنو الموجود عندنا، وتداولنا بين طرق التعاون بيننا وبينهم للاستفادة إن شاء الله.
0: نعم. كل هذه الجهود الحقيقة جهود مقدرة، لكن ودنا نتعرف على الشراكات اللي تمت بينكم وبين الجهات الأخرى في سبيل إنجاح مثل هذه المشاريع.
1: بداية عندنا مذكرة تفاهم تم توقيعها وتم تفعيلها الحمد لله مع جامعتين من أكبر الجامعات المتخصصة في الاستزراع السمكي في أستراليا، وهي جامعة سانشاين كوست والجامعة الثانية جيمس كوك. عندهم خبرات رائعة في مجال الاستزراع.
0: نعم.
1: ليش بيكون عندنا شراكات دولية؟ بداية خلينا نشوف النجاح العالمي اللي صار في استزراع أسماك السالمون بشكل تجاري. كان من خلال التعاون المشترك بين عدة مؤسسات بحثية من عدة دول، مو دولة واحدة. وهذا يبين لنا أهمية التعاون عشان نوصل للنجاح من خلال تبادل الخبرات التراكمية والعلمية. كل ديرة تستفيد من خبرات الديرة الثانية. نقدر نحن نتعاون ونخلص نجاحنا في أسرع وقت ممكن. عندنا طبعا تعاون مع أستراليا حاليا في استمرار دراسات والنجاح استزراع أسماك السيباس الأسترالي بشكل تجاري. ونفس الشيء على أسماك الزبيدي. الحمد لله الكويت كان لها الريادة. عندنا جزء باقي عندنا من الدراسات، وهو أن احنا ننتج صغار الأسماك للمستثمرين بشكل تجاري في الأحواض، وهذا اللي احنا قاعدين نتعاون معهم على نجاح إن شاء الله، بالإضافة لاستزراع المرجان، لأن أستراليا مثل ما تعرفون عندهم خبرة رائعة في استزراع المرجان.
0: نعم نعم. عادة يعني سواء الكويت أو دول الخليج أو حتى معظم دول العالم تسعى لتحقيق أن يكون في استدامة لمخزونها من الكائنات البحرية خاصة الأسماك المحلية. فإيش كثر تشوفين أستاذة أن هذا المشروع في التوسع في الاستزراع السمكي يقلل من الاعتماد على استيراد هذه الأسماك من الخارج؟
1: طبعا على مستوى العالم إذا شفنا شنو اللي قاعد يصير، بنشوف إن هناك زيادة يعني خطيرة في عدد سكان العالم ومستمرة، ما نقدر نحن نوقفها. كانت صناعة الاستزراع السمكي لإنتاج الأسماك والربان والمحار وغيرها طبعا هي أهم طريقة علمية يمكن تطبيقها علشان يكون في أمن غذائي وتوفير المطلوب في السوق العالمي، وتخفيض التخفيض طبعا الضغط على المخزونات الطبيعية في بحار العالم. حاليا صناعة الاستزراع السمكي تعتبر واحدة من أكبر وأسرع الصناعات في العالم، وتوفر تقريبا حول 57% من احتياج السوق العالمي، وهذا رقم لا يستهان فيه طبعا.
0: نعم
1: عندنا بالكويت المخزون السمكي ما يخفى على أحد أنه يعاني من انخفاض حاد، طبعا عدة عوامل كانت متسببة في الموضوع،
0: نعم
1: تغيرات في البيئة، زيادة حرارة، زيادة ملوحة، حركة العمران الساحلي، تلوث صيد جائر وغيره. بالتالي احنا قاعدين نستورد ما يقارب 85%، والنسبة مو قليلة أبدا، وبينت هالمشكلة مرتين، وقت كورونا والوقت الحالي اللي احنا نمر فيه في المنطقة. فبالتالي ليش ما يكون عندنا استزراع تجاري ناجح بالكويت، ونقدر نقلل من الاستيراد ونوفر أمن غذائي، خاصة في مثل الظروف اللي احنا نمر فيها، والنقل وسالفة صعوبة النقل وارتفاع تكلفة النقل وغيرها، ويكون عندنا مستثمرين محليين عندهم صناعات ناجحة، وممكن هذا بيوفر فرص عمل للشباب الكويتيين وخبرات للكويتيين، وما شاء الله احنا عيالنا وايد مبدعين.
0: نعم
1: فنشوف منو قدر انه ينجح في هالمجال من دول الجوار. السعودية تبارك الرحمن، السعودية تصدر
0: نعم
1: عوان، وهذا ان شاء الله احنا في عندنا تعاون معاهم، ونستفيد من خبراتهم في الزراعة طبعا، المحار وخيار البحر وغيره من الانواع.
0: نعم أيضا أستاذة، إحنا نعول على معهد الأبحاث في كل ما هو جديد سواء من اختراع أو ابتكار. ودي أسأل عن أبرز التقنيات، الأساليب اللي تستعملونها، قد تكون أساليب حديثة إن شاء الله، يعني تعزيز الإنتاج الجيد، وبنفس الوقت تحافظون على البيئة البحرية.
1: أكيد هذا دورنا، وهذا السبب الأساسي لإنشاء معهد الأبحاث من قبل أكثر من 56 سنة، 57 سنة تقريبا، إن نحن نقدر نحن نطور من ديرتنا ويكون عندنا تطبيق عملي خلال نجاح هذه الصناعة. طبعا نحن نبدي بأن نحن نختار الأنواع الجيدة من الكائنات البحرية، الأسماك وغيرها، لأن مو كل نوع سمكة ممكن يكون مربح إذا كان المستثمر بيستزرعها طول فترة التربية، هذا شيء سيء طبعا، تستهلك آلاف وايد، طبعا بتكون مكلفة وغيرها. فإحنا دورنا من البداية اختيار الأنواع المهمة، الأنواع الجيدة، ونطور تقنيات الاستزراع، أو إذا كان هذا النوع من الأسماك مثلا تم تطويره في الخارج، إحنا نقعد نشتغل على إن إحنا نخليها ملائمة جدا حق الأجواء عندنا بالكويت. من ضمن الأشياء اللي إحنا يعني في آخر شيء قدرنا الحمد لله بفضل من رب العالمين إن إحنا ننجح فيه، هو استزراع الشيم، أسماك الشيم، عندنا في الأحواض المغلقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. طبعا إحنا ننصح في النظم المغلقة اللي هي يسمونها راس، لأنها يتم فيها إعادة تدوير المياه، ممكن استخدام الفاقد من المياه في ري المزروعات، نقدر نحافظ على المياه الجوفية المحدودة جدا عندنا في المنطقة، نحافظ على بيئتنا البحرية بدون أي تلوث ممكن يصدر من عمليات الاستزراع، لأنه معروف عالميا أنه ممكن يكون في تلوث إذا ما اشتغلنا عليه بشكل علمي صحيح. بنفس الوقت بيكون إنتاج الأسماك والربيان في بيئة عالية النقاوة بأفضل جودة للمستهلك إن شاء الله.
0: نعم طبعا الكلام اللي قلتيه يشجعني اني اقول او اسال عن الخطط اللي يعدها معهد الابحاث لتعزيز هذا الشيء الجديد الحقيقة، اللي راح يضيف شيء لاقتصادنا. فما هي هذه الخطط، واذا في نية للمعهد بانه يستخدم او يستزرع اسماك جديدة بانواع جديدة؟
1: طبعا ان شاء الله باذن الله، احنا كل جهودنا حق ديرتنا الغاليه قدرنا مثل ما قلت لك نحن نستزرع شيء وبوقت قياسي كان خلال اقل من 4 سنوات. الحين من خلال المشروع الحكومي ان شاء الله عندنا استزراع اسماك الميد، والميد نوع جدا رائع ممكن يتم استزراعه بالكويت، وتشوفون اسعاره طبعا الحين صارت غاليه.
0: نعم
1: للبيدي عروس المائدة طبعا بنكمل دراساتنا عليه، وإن شاء الله بحول الله وقوته قريب إن شاء الله نشوفه موجود في السوق. عندنا أسماك التراوت وهي نوع من السالمون وتوائم الأجواء عندنا ممكن أن يتم استزراعها طبعا باستخدام طرق معينة علمية. بنستخدم الطاقة البديلة، الطاقة النظيفة مثل ما يسمونها الطاقة الشمسية، وإحنا عندنا الشمس ما شاء الله طول السنة عندنا، فنبي نقلل الضغط الموجود على الطاقة الكهربائية بأن تكون الطاقة البديلة موجودة في المزارع. طبعا عندنا إن شاء الله خطط لإنتاج أنواع جديدة ومهمة جدا من الأسماك والقشريات وحيوانات يمكن الناس مو متخيلة أنها ممكن تكون تجارية ناجحة نفس خيار البحر واللي يستخدم في صناعات الأدوية وصناعات المستحضرات التجميل وغيره، وهذا له سوق رائع خارجيا، فهذا يكون ممكن مصدر للتصدير. ففي عدد أنواع قاعدين نشتغل مع أستراليا على أساس أن احنا نجيبها وندخلها في السوق، وإن شاء الله بإذن الله ومع دول الخليج طبعا، وإن شاء الله بنعلن عنها قريبا للمستهلك الكويتي وللمستثمر الكويتي علشان يقدر أنه يشتغل عليها بإذن الله.
0: نعم، احنا الحقيقة نثمن أستاذة بكل الحب والتقدير هذه الجهود الكبيرة، فكل الشكر الجزيل للباحثة الأستاذة أماني الياقوت خبيرة الاستزراع السمكي ورئيس المشروع الحكومي اللي هو بإنتاج اقتصادي لأنواع بحرية متعددة أسماك وقشريات ومرجان. حياة الله أستاذة أماني.
1: الله يحييك ومشكورين على الاستضافة الكريمة، وإن شاء الله يا رب الفترة اللي حتمر فيها منطقتنا تنتهي على خير وسلام بإذن الله، والله يحفظ حكومتنا وأميرنا إن شاء الله من كل شر.
0: آمين آمين آمين، شكرا جزيلا، حياك الله.
1: شكرا، الله يحييك، مشكور.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
0: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.
0: مع مراسلنا ناصر المطيري نبقى مع هذا التقرير والضيف عبد المحسن المخيال مدير الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
3: أخوكم عبد المحسن المخيال مدير الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية. بداية أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن أحد المشاريع الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف تطوير منظومة العمل الخيري والإنساني في الكويت بتوجيهات مباشرة من معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، ومتابعة مباشرة من وكيل وزارة الشؤون الدكتور خالد العجمي. طبعا تمثل منصة المساعدات المركزية نقلة نوعية في إدارة المساعدات الخيرية، حيث تعمل على توحيد وتنظيم إجراءات تقديم المساعدات عبر الجمعيات الخيرية والمبرات من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تربط مختلف الجهات المعنية ضمن قاعدة بيانات مركزية موحدة. وتضم المنصة 148 جمعية خيرية ومبرة مقسمة على 78 جمعية خيرية و70 مبرة للمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية، بما يعزز من التكامل والتنسيق بين الجهات العاملة من مؤسسات العمل الخيري، ويسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في إدارة المساعدات. والهدف من المنصة توحيد بيانات المستفيدين، منع ازدواجية صرف المساعدات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، فضلا عن تسريع دراسة الطلبات ورفع مستوى الشفافية والرقابة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتطوير السياسات الاجتماعية والخيرية في الدولة. طبعا هناك العديد من الخدمات التي تقدمها المنصة، ومنها طبعا المنصة توفر منظومة إلكترونية متكاملة لتقديم طلبات المساعدات ومتابعتها، حيث أنها نافذة موحدة تربط المستفيدين بالجمعيات الخيرية والمبرات المشاركة في النظام، وطبعا جميع الجمعيات الخيرية والمبرات مشاركة في نظام المساعدات، وتتيح للجهات المانحة دراسة الحالات واتخاذ القرارات بصورة أكثر سرعة ودقة. أما فيما يتعلق بنوع المساعدات، المنصة طبعا تشمل العديد من وجه الدعم الإنساني والاجتماعي للمتقدمين، ومنها المساعدات المالية الطارئة لجهات التنفيذ والغارمين، المساعدات المعيشية والغذائية، المساعدات الصحية بجميع أنواعها والعلاجية، المساعدات التعليمية، بالإضافة إلى أي شكل من أشكال الدعم التي تقدمها الجهات الخيرية وفق اللوائح والضوابط المعتمدة لديها. وقد أسهمت هذه المنظومة في تعزيز كفاءة العمل الخيري وتسهيل وصول المستفيدين إلى مختلف

0: في أنواع المساعدات من خلال إجراءات إلكترونية ميسرة ومتكاملة. طبعا هناك العديد من الفئات المستفيدة من هذه المنصة. طبعا المنصة موجهة إلى جميع الفئات المستحقة للمساعدة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الجهات الخيرية والمبرات، سواء من المواطنين أو المقيمين ممن يواجهون ظروفا اجتماعية أو إنسانية أو اقتصادية تستدعي تقديم الدعم والمساندة. وتقوم طبعا وزارة الشؤون بالإشراف على هذا النظام مع الجمعيات الخيرية والمبرات ومؤسسات العمل الخيري بدراسة الحالات المقدمة عبر المنصة وفق المستندات والبيانات المرفقة، بما يضمن توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا وتحقيقا للعدالة في توزيع الدعم. طبعا يوجد آلية تسجيل للطلبات في هذه المنصة، وأسهمت المنصة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في آلية الحصول على المساعدات، حيث أصبح بإمكان المستفيد إنجاز جميع الإجراءات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة عدد من الجهات أو تقديم الطلب أكثر من مرة. أصبح بإمكان المستفيد تقديم الطلب من خلال النظام، ويمكن للجمعية سحب الطلب ودراسته أيضا من خلال النظام دون الحاجة إلى مراجعة الجمعية أو المبرة. طبعا لإنشاء الحساب هناك العديد من المستندات المطلوبة، طبعا مطلوبة إلكترونيا. إنشاء أول شيء الحساب يتم من خلال الدخول إلى المنصة إلكترونيا وتسجيل البيانات الأساسية للمستفيد، وطبعا يوجد ربط مع البطاقة المدنية، ومن ثم استكمال الملف الشخصي وتعبئة نموذج طلب المساعدة بحسب أنواع الخدمة. يمكن للمستفيد الدخول وتسجيل الطلب وعمل مصادقة عن طريق تطبيق هويتي، فيمكنه التسجيل من خلال المنصة، ويضع طبعا الأوراق والمستندات المطلوبة اللي هي منها طبعا البطاقة المدنية، إثبات الدخل أو الراتب، مستندات داعمة للدين أو للإيجار إن كان مطلوب إيجار، وبحسب طبعا نوع الطلب المقدم، وإن كان مقدم على طلبات دراسية يقدم ما يثبت دينه الدراسي أو الرسوم الدراسية المطلوبة عليه، ومن بعد ذلك يمكن للجمعية دراسة الحالة. طبعا تمثل الشفافية والعدالة الركيزة الأساسية التي قامت عليها منصة المساعدات المركزية، إذ تعتمد المنصة على قاعدة بيانات موحدة وآليات إلكترونية متقدمة للتحقق من بيانات المستفيد ومراجعتها بصورة دقيقة، بما يسهم في منع ازدواجية الحصول على المساعدات ويضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما تتيح المنصة للوزارة والجهات المعنية متابعة عمليات الصرف والإجراءات المتخذة بشأن الطلبات بشكل مستمر، الأمر الذي يعزز الرقابة والإشراف ويرفع من كفاءة إدارة الموارد الخيرية. وطبعا الحمد لله أسهمت المنصة في تعزيز الثقة بين الجهات الخيرية والمتبرعين والمستفيدين، وأيضا ساعدت على تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في إدارة العمل الخيري، بما يضمن المحافظة على أموال المتبرعين وتوجيهها إلى الفئات المستحقة وفق أسس عادلة وواضحة. طبعا في الختام يمكننا القول أن منصة المساعدات المركزية تمثل إحدى أبرز المبادرات الوطنية الرائدة في مجال تطوير العمل الخيري والإنساني في الكويت، حيث نجحت في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع وتعزيز التكامل بين الجهات الخيرية ورفع كفاءة إدارة المساعدات وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية. كما أننا نؤكد في وزارة الشؤون على استمرار العمل على تطوير المنصة وتوسيع نطاق خدماتها بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من قدرة العمل الخيري على أداء رسالته الإنسانية النبيلة انسجاما مع النهج الإنساني الراسخ الذي عرفت به الكويت على المستويين المحلي والدولي. وشكرا.
1: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، ولا زلنا مستمرين معكم في برنامج صباح الخير، وفي هذه اللحظات ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد عثمان غريب. عقيد عثمان، صباحك الله بالخير.
3: حياكم الله، صباحكم الله بالخير، صباح عليكم وعلى جميع المستمعين، ونتمنى وصولهم لوجهاتهم إن شاء الله بالسلامة يا رب.
2: اللهم آمين. حياك الله عقيد عثمان. في البداية نود آخر المستجدات، آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة الماضية. نعم
3: نعم، طبعا بالنسبة لعمليات وزارة الداخلية تستار أحداث نتلقى كثير من البلاغات الأمنية، لكن يعني أبرزها

من حوادث مروريه للاسف على الطرق السريعه، وكذلك ايضا مشكله كبيره توقف المفاجئ للمركبات بسبب الاعطال الفنيه، وكذلك ايضا موضوع الحرائق اللي قاعد نشوفها. نشوف قوه الاطفاء العام قاعد تتعامل مع كذا بلاغ، لذلك احنا من خلال يعني هذه الفقره ومن خلال تواصلنا معاكم ومن خلال الدور التوعوي للاداره العامه للعلاقات والاعلام الامني، ننوه على موضوع مهم جدا، الالتزام بالتعليمات.

0: ناس مما يعرقل حركة السير يعني اليوم أيضا في بلاغ تم التعامل معه وغيره. لذلك أيضا إحنا نأكد نقول أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في حملاتها بشكل شامل، حملاتها المرورية اللي تهدف دائما على السلامة العامة للطرق. كذلك أيضا نأكد نقول أن وزارة الداخلية تحديدا الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مستمرة في حملاتها بشكل شامل توعوية. وأيضا يمكن احنا نكلمكم الحين وارتفاع حرارة الجو اليوم أيضا لها أثر كبير مع ارتباطها بحالة الطرق، مما يتسبب بعطل المركبات وما يتسبب أحيانا في بعض الأمور اللي يعني تتسبب في حوادث مرورية بسبب يعني يكون الشخص ممكن يعني سيارته يحس أنه حرارة تفعت يوقف بشكل مفاجئ يكسر الأمان اللي هي على اليمين، لكن البعض يعني بشكل مفاجئ يوقف بالشارع أو يدخل الحارة اليسرى أو يجهل الإجراءات الخاصة للوقوف مما يتسبب بحوادث مرورية عديدة. لذلك احنا نتمنى الالتزام بهذا الجانب. نكرر لكل المستمعين الحركة المرورية اليوم انسيابية واضحة، حوادث مرورية بسيطة تم التعامل معها، دخول في مدينة الكويت شوي في كثافة مرورية عند الإشارات المرورية، وتبقى أيضا الجهود مستمرة مع وزارة الداخلية ووزارة التربية لتأمين أبنائنا الطلبة فترة اختباراتهم الحين. وإحنا نتمنى من خلال تواصلنا معكم السلامة للجميع، ونذكر أيضا مرتادين البحر بضرورة الالتزام والتأكد ومتابعة الأبناء، وخاصة يمكن اللي سهرانين يروحون دواماتهم من الشاليهات أو من المزارع مما قد يكون هناك بسبب الحراس المرورية بسبب القفوة وما يدري بسبب أنه مسرع بيوصل دوامه. هذا كله لازم الواحد يحسب حسابه ويكون حريص بهذا الشيء، وإحنا إن شاء الله يعني مستمرين معاكم ونبقى ننوه للجميع بضرورة الالتزام بالقانون، والقانون ما وضع في كل الأمور إلا لسلامة وضمان يعني الحفاظ على المجتمع، سواء قانون المرور أو القوانين الخاصة بالدولة بجميع الإجراءات وجميع الأمور المتعلقة في الحياة اليومية. وحن نتمنى إن شاء الله وصول الجميع بالسلامة إن شاء الله يا رب.
1: اللهم آمين، وبارك الله فيكم وبارك الله في جهودكم وبارك الله في كل من يعمل في وزارة الداخلية وأيضا وزارة الدولة بأكملها، منهم اللي يقوم في يعني في ساعات النهار في وقت الحر الشديد من وزارة الداخلية ومن قوة الإطفاء العام، وهم مشكورين على كل ما يقومون به وأيضا التوجيهات التي تقدمونها كل يوم من خلال الحسابات الرسمية في برامج التواصل الاجتماعي أو عن طريق إذاعة دولة الكويت. فبارك الله فيك عقيد عثمان غريب.
0: بارك الله، واحنا نعدكم إن شاء الله أيضا في تفاصيل أكثر إن شاء الله باكر بأحد الضيوف الخاصة في موضوع المخدرات إن شاء الله اللي راح تستمر فيها بلد.
1: نعم، ننتظركم بإذن الله غدا حتى توافونا بآخر الأخبار. كل شكر لك عقيد عثمان غريب مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
2: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد، وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة والأخبار المحلية. بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي أمس الثلاثاء مع سفير الجمهورية التونسية لدى البلاد محمد كريم بودالي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية. وقالت التجارة في بيان صحفي إن اللقاء تناول بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية التونسية واستعراض فرص التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إطلاق تقريرها السنوي الاتجاهات العالمية المتضمن أحدث الأرقام حول حالات النزوح القسري بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليا. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها المفوضية الأممية في دولة الكويت بما بمناسبة اليوم العالمي للاجئين. وأظهرت التقارير انخفاضا في مستويات النزوح القسري حول العالم للمرة الأولى منذ عقد مع بقائه عند مستوى مرتفع على نحو غير مقبول. وبحسب التقرير اضطر نحو ما يقارب 5 ملايين شخص العام الماضي 2025 إلى الفرار من العنف والاضطهاد واللجوء إلى بلدان أخرى.

تمر يا وطن وتسمع تم وحاضر. إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الصباحية في صباح الخير. قبل أن نودعكم حان الوقت لنجيب معا على سؤال حلقتنا اليوم الذي طرحناه في البداية. لو كان لصباح اليوم رائحة أو نكهة تعبر عن طموحك وحالتك النفسية الحالية، فبماذا تفوح رائحة صباحك؟ من خلال تأملنا في هذا الصباح المشرق المليء بالحياة نجد أن رائحة هذا الصباح تفوح بنكهة القهوة السمراء المركزة الممتزجة بعبير الهيل الفواح. لماذا نقول القهوة؟ لأن القهوة تجسد روح اليقظة، الإصرار والجدية في السعي نحو تحقيق الأهداف وإتمام البناء والعمل. نشكر لكم طيب المتابعة والإنصات والتفاعل الذي أثلج صدورنا. تذكروا دائما أن تبدأوا أيامكم بابتسامة، أن تجعلوا من كل عمل صنيعا ترفعون به اسم هذا الوطن الشامخ. حتى نلتقي بكم في صباح غد جديد، لكم أحلى وأجمل تحية من أسرة البرنامج: محمد القحطاني، ثامر الديحاني، عبد الرحمن العنزي، فيحاء السعيد، زينب القلاف، في الجيران، عبد العزيز الصقعبي، عنود الرجيب. ونحن كنا معكم في صباح الخير بقيادة المخرج بدر المروان. إلى لقاء قريب ونشكر لكم حسن المتابعة.

0: التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، لكنه لا يستعجل هذه العمليات. الرئيس الأمريكي ينتقد تصويت مجلس الشيوخ لصالح قرار يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، ويتهمه بتقويض موقف إدارته تجاه طهران. سلطنة عمان تعلن ممرا آمنا مؤقتا لعبور السفن من مضيق هرمز، والأمم المتحدة تعتزم البدء في ترتيبات لإنقاذ 11 ألف بحار من مضيق هرمز. انتهاء اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، ومصدر أمريكي يشير إلى خلاف لبناني إسرائيلي حول آلية بدء الانسحاب. بريطانيا وست دول أوروبية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض السودانية، وواشنطن تحث قوات الدعم السريع على تجنب أي خطوات قد تهدد المدنيين في المدينة. الرئيس الروسي يقول إن الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي يستعد بنشاط لخوض حرب ضد روسيا، وموسكو تؤكد أن هناك جمودا في الحوار مع واشنطن بشأن إزالة مصادر التوتر والخلاف بين البلدين. على وقع خلاف تاريخي مرتبط بالحرب العالمية الثانية، الرئيس الأوكراني يغيب عن مؤتمر مخصص لإعادة إعمار بلاده تستضيفه بولندا هذا الأسبوع. زعيم كوريا الشمالية يقول إن بلاده ماضية في تزويد قواتها البحرية بأسلحة نووية. وفي النبأ الأخير، الاتحاد الأوروبي يجري محادثات في بروكسل مع الحكومة الأفغانية لإعادة لاجئين أفغان. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، أعود ألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين ومستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم. وهذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. يا جماعة، وأنا أقول من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل، والله إني أحس إني قريب منكم. يعني أول شيء أشكر المستمعين والمستمعات اللي قاعد يتواصلون معي، واللي زاد عددهم، واللي يطالبون بعمل دورات، واللي يطالبون بالتواصل، واللي عندهم استشارات. بإذن الله بإذن الله هذا راح يكون قريبا بإذن الله. وأنا معاكم أيضا في برنامج تطمن، أعرض يعني مشكلاتكم إن كانت مشكلات أو مواقف الحياة أو تساؤلاتكم واقتراحاتكم من خلال هذا البرنامج. لكن أنا أشعر بالسعادة وأنا أتحدث إليكم دائما، وأيضا يعني هذا الحديث يكون حديث عفوي صريح. صحيح إن مدروس، صحيح إن إحنا يعني نعد للحلقة بشكل أكثر من دقيق، نحاول أنه نشوف الدراسات، نتكلم عن الموضوع، نحاول نشوف النسب، نحاول نشوف آخر ما وصلت له الدراسات. والله أن أبحث بحثا كثيرا وكبيرا من أجل إيصال هذه المعلومة لكم، أتمنى أنه يكون إن إحنا نكون سبب في علاج موقف من الحياة، في تعديل انحراف نفسي قد يكون مر بالإنسان أو موقف من مواقف الحياة، في فهم الحياة بشكل جيد. كلنا خطأون، وأنا أولكم. وأحيانا عندما أستمع إلى نفسي، إلى ذاتي من الداخل، أعيد صياغة أفكاري وأرتب وابتعد عن الأخطاء اللي أنا أقع فيها. هذا الموضوع مرتبط عزيزي المستمع في موضوعنا اللي تكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت، وهو منظومة العلاقات، وكيف أنا أبني علاقات جيدة، وكيف أتخلص من العلاقات الصعبة والسامة اللي تعيق تحقيقي لأهدافي. وذكرت لكم قصة صديقي اللي كان يشكو من تشتت وقلق وتوتر، ونتيجة لاضطراب منظومة العلاقات عنده. اليوم راح نكمل موضوعنا في منظومة العلاقات إلى أن نصل إلى الحلول التي يمكن من خلالها أن نتجاوز هذه المعيقات في العلاقات.
1: تطمن. ضع حدودك، فالحدود احترام لا قسوة. احذر أي علاقة دون أن تحدد مسارها. اجعل لعلاقاتك مسافة ومساحة افتراضية تجعلك أكثر أماناً واستقراراً نفسياً. لا تصلح كل شيء، بعض الأمور تترك كي لا تنكسر أنت.
2: أيها الأصدقاء، أيها الأحباب، ذكرت لكم في الحلقة اللي فاتت أن أول وأعلى علاقة يمكن أن نشكلها هي علاقتنا بالمولى عز وجل. وعندما تكون هذه العلاقة علاقة يعني صحية، وعلاقة دائمة، وعلاقة مرتفعة وعالية، راح تنعكس علينا في علاقاتنا الأخرى، واللي منها بعد أولوية العلاقة مع المولى عز وجل هي علاقتك مع والدينك. إذا كانت العلاقة مع الخالق عز وجل علاقة عليا وصحية وممتازة، راح تنتقل إلى علاقتك مع والدينك يجب أن تكون أيضا علاقة أكثر من ممتازة. ترهقك جسديا، والدينك لما يكبرون يوصلون إلى من الكبر عتيا، يحتاجون إلى أنك تتعب تروح لهم وتمرهم. حلوة كلمة الدكتور إبراهيم الخليفي اللي قالها، قال المتعة والسعادة مو بأنك تتبضع شيء وأنك تبحث عنها. السعادة أحيانا تكون متعبة، لكن شعور داخلي لما يقول لك، لما تروح تشتري أو لما تروح في مراجعة لأمك أو أبوك أسأل الله يحفظهم وهم كبار في السن، تشيلهم بالسيارة وانت يعني تحاول قدر الإمكان يعني بس من وصولهم من البيت إلى السيارة، هذه شغلة جسدية متعبة تكون إذا كان على الويلتشير، ولا تشيلهم أنت وتأخذهم وتركبهم بالسيارة، بعدين توديهم للمستشفى، بعدين تنزلهم وتأخذهم معاك وتوديهم. كل هذه الأوقات هذه اللي أنت قاعد تسويها لوالدينك راح تنعكس عليك بعدين. يسألك صديقك يقولك واليوم شلون يومك؟ قال والله اليوم حلو وهذا، لكن اليوم وديت أمي وأبوي شوف والله تعرف الجو حار وكذا. فبعد ذلك تقول بس والله استمتعت، الله استمتعت، صحيح أني اليوم كان في جهد جسدي وجهد فكري وكان في ضغط نفسي علي أنا من خلال أني أبي أخلص أنجز مراجعة الوالد أو الوالدة، لكن لما رديتهم وحطيتهم بالبيت حسيت أني حققت هدف في حياتي، هدف كبير. هذه هي المتعة اللي نطلبها، هذه المتعة اللي تجي بعد التعب، هذه المتعة اللي بعد العبادات لله عز وجل، هذه المتعة اللي بعد عبادة الحج، هذه المتعة اللي بعد عبادة الصلاة، هذه المتعة اللي بعد عبادة صلة الأرحام وزيارتهم، هذه المتعة المهمة اللي تساعدنا في تشكيل علاقاتنا بشكل جيد. ما تكون العلاقة هشة، العلاقة كل ما كان ما كانت رخوة وما فيها هذا التعب، كل ما كانت علاقة هشة مضطربة قد تؤثر على نفسيتك وذاتك. وبالتالي أنت يجب أن تكون علاقتك مع الله عز وجل علاقة قوية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من القوي اللي يؤدي عباداته، اللي اللي اللي اللي اللي من يسمع أذان الفجر قط كلمة عنده قال توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله، راح المسجد الناس نايمة ومريحة وتحت التكييف ويمشي. قال ليل بهالصيف ولا بالنهار بهالصلوات الظهر ولا العصر وإحنا جونا حار؟ ويقول أنا بستمتع، أرحنا بها يا بلال. الله، هذه ما كانت موجودة عند صديقي اللي كلمني عن إن عنده شوية تشتت شوية قلق. كان يصلي بس ما حرص على أنه يملأ هذه الخانة بتعزيز علاقته بالمولى عز وجل من خلال هذه الإيمانيات وهذه العلاقة العليا. كلنا نصلي، لكن لما تصلي صلاة الفجر تشعر بالارتواء النفسي والطاقة تجيك بقوة. لما تروح الحج تتعب، وتتعب اللي وياك، وربما يكون وياك كبار سن وتساعدهم، لكن شوف بعد ما تأدي هذه العبادة شنو شعورك بالطاقة والطمأنينة والرضا. وإحنا في علاقاتنا نسعى إلى تحقيق التوافق والاستقرار والرضا النفسي، توصلت إلى أعلاها. قلت له هذا صار عنده 60% في علاقته مع منه، قلنا في علاقته مع المولى عز وجل. عشان تعزز وتزيد هذه النسبة يا صديقي لازم تحرص على زيادة العبادات، الصدقات، اللجوء إلى الله عز وجل، تزيد طاقتك الإيمانية مع المولى عز وجل. ارفعها ارفعها ارفعها إلى أن توصل إلى 100%، ما قدرت 80% 90%، وإن شاء الله أنك تقدر، ما دام تقدر تمشي على رجولك، ما دام منك واعي. عزز علاقتك في المولى عز وجل. حلو، بعد ذلك وين يروح؟ روح إلى علاقتك بوالدينك، وقلنا شلون تكون متعتها وكيف شلون تكون أقوى. الآن وصلنا مع هذا الصديق، عززنا له وعطينا يعني طرق العلاج لعلاقته مع المولى عز وجل، طرق العلاج لعلاقته مع والدينه. زيد الوقت وزيد الجرعة وساعدهم وتقبل ودع الله عز وجل أنه ينعكس هذه العبادة. يعني رضا الوالدين تعتبر عبادة، لأن رضا الله من رضا الوالدين. أعطوهم ما يحتاجونه من طاعة ومن تحقيق أهداف، وكون أنت إيدهم اللي تنمد، وكون أنت رجولهم اللي يسيرون فيها، وكون أنت عقلهم اللي يفكر عنها لما يعجزون، لما يصلون للكبر عتيا، لما يحوشهم الزهايمر، لما يحوشهم الخرف، لما يحوشهم المرض، لما يحوش لا سمح الله، أنت تكون قلبهم اللي لما يتعب أنت تكون القلب النابض لهم، أنت كون سريرهم اللي لما يحسون فيه أنه متعب كلهم أنت الفراش والغطاء لأمك وأبوك. إذا سويت هذا الشيء ترتفع عندك الشحنة العليا بالطاقة النفسية العلائقية، وبالتالي أنت رفعت علاقتك مع والدينك. رفعنا العلاقات وزدنا الجرعات وشخصناها وحللناها وعطينا العلاج لها. بعد ذلك في علاقة أيضا لا تقل أهمية عن العلاقات الأولى، لكن الأولوية للعلاقة الأولى مع المولى عز وجل، يليها العلاقة مع منه؟ مع والدينك. بعد ذلك راح نقسم العلاقات من علاقة مهمة يعني تعلو كل العلاقات أهمية، علاقتنا بالمولى عز وجل، إلى علاقة أيضا مهمة لكنها تنبثق من علاقتنا مع المولى عز وجل، إلى العلاقة مع هذا العالم الخارجي بكل أطيافه، كل الكوائن والكائنات الحية يجب أن يكون لدينا أو لنا معها علاقة. كيف تتشكل هذه العلاقة؟ ما هي سبل تكوين هذه العلاقة؟ وما هو مستوى هذه العلاقة؟ ترى علاقة مع الكائنات الأخرى، وأنا أقصد المجتمع الآخر بكل كائنات بما فيه الناس، صح ولا لا؟ لأنه أحيانا الإنسان علاقته مع مخلوقات الله كالماء أيضا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه العلاقة هي اللي مهمة جدا، لأنها متوسعة أكثر مع كائنات حية أخرى، منها الإنسان القريب والغريب، القريب والغريب. هذه لقيت الخلل الكبير عند صديقي هني، هذا الخلل الكبير عنده، خلل كبير. كان التشخيص صعب، يعني تخيل أنك تأتي عند طبيب يعالجك علاج عضوي ويسوي لك التحاليل ويلقى عندك نقص في التحاليل في أمور كثيرة، أنت معرض لأمراض كثيرة، الحمد لله أنك ما دخلت المرض، لكن تعال لازم أعطيك الوصايا هذه أنا كطبيب مختص: الرياضة، الفيتامينات، الغذاء، الراحة النفسية، وا وا وا، كل هذا علشان تشحن صحتك مرة ثانية وتنعم بصحة نفسية وجسدية جيدة، كذلك العلاقات عشان تنعم بصحة نفسية وجسدية جيدة كلهم ينعكس على بعض. احنا أصحاب المدرسة النفسية نقول العقل السليم في الجسم السليم، وأصحاب المدرسة العضوية الجسدية يقولون الجسم السليم في العقل السليم، فيعني هو يتكاملان ولا يتفاضلان، ما في تفاضل فيما بينهم. العلاقة مع الآخرين هي حلقتنا اللي راح تكون حلقتنا القادمة، وراح نركز فيها على تشكيل هذه العلاقة وعلى قصة صديقنا وكيف أعدنا إليه صياغة هذه العلاقة بشكل جيد. انتظرونا.

في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.

إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: الله يا هي طلبية يا أم ثامر، طلبية يا زينها من طلبية ويا حلاتها، ناطرها من زمان من زمان، والحين هي على وصول إن شاء الله.
1: أشتو وشني هالطلبية؟

0: هذه اللي ناطرها من زمان وتقول حضرتك يا زينها ويا حلاتها.
1: والله طلبية واصلة لي من ناس عزيزين على قلبي لهم مكانة خاصة.
0: اشتو مكانة خاصة؟
2: يبا ترى صار عندنا فضول نبي نعرف الطلبية هذه شو تخص،
3: وكلنا نبي نعرف إذا ما عندك مانع أو خصوصية.
1: الطلبية هذه يا عائلة العزيزة يا عائلة ولا
2: ملال قاعد يكسر باب للحظة عليه. دق على الشرطة، دق على الشرطة مكامل. لحظة يبا أنا أشوف الباب. لحظة
1: بابنا لا يطيح. وصلت وصلت الطلبية، وصلت.
0: لا لا لا لا لا لا، الطلبية هذه يا ثامر ويا شريفة شغلة بالي وايد.
3: ما كل العافية يا يما، تعوذي من الشيطان بس
2: شوي ونعرف شنو داخل الطلبية.
0: يلا بنطر وبشوف تاليتها مع هالطلبية.

0: حصة؟ هذا انتي؟
1: ايه انا يا اخوي، هذه انا. شنو نسيتني ولا تسوي نفسك ما تعرفني؟
0: لا لا يا بنت الحلال، ما قلت كذي، بس توقعت احد ثاني.
1: لا, لا لا لا لا مو احد ثاني، انا حصة اختك بنت امك وابوك بشحمها ولحمها.
0: وخير وخير يا حصة يا بنت امي وابوي؟
1: لا ابو ثامر، ايش فيك؟ تبي اقول لك ايش فيني وانا عند الباب؟
0: تفضلي يبا تفضلي، العذر والسموحة يا حصة يا بنت امي وابوي، تعالي تعالي حياك.
1: ايه هذا اخوي السنع اللي اعرفه.
0: ايه
1: سندي بهالدنيا.
0: اقول مطولة عند الباب، ترى بصفق الباب وبدش.
1: لا لا لا, لا, لا, لا ماني مطولة ماني مطولة، كاني بدش كاني بدش.
0: ويه الطلبية وين تأخرت؟ اخاف مو اليوم توصل.

0: جاهز يلا.
1: ويه صبرك صبرك شوية عوض يا ولدي، ايش فيك مطيور؟
2: ايه يما لا لا ما فيني صبر، ما ابي شريفة بنت عمي ابو ثامر تروح علي، ما ابيها تروح. يلا يلا يلا
1: عوض ايش فيك، تراها مو سيارة.
2: يما خطابها كثرة وكثرة وترانا.
1: واه ان كان لك نصف فيها بتاخذها يا يما.
2: يعني شفهم شفهم من كلامك، بتخطبينها لي ولا لا؟ خليك يما على بينة خلنا نفهم.
1: اقول لا تقعد تعور راسي، وبعدين شنو اخطب لك البنت الساعة واحدة الظهر وين قاعدين؟ خلي يصير المغرب وتالي يصير خير.
2: وين الله يصبرني للمغرب.

0: طلقني طلقني طلقني يا اخوي. بس طلقني بس ما بي عوق لا عتشبدي.
1: ذكري الله يا حصم وكذي ذكري الله.
2: وانت على بالك الطلاق سهل؟ على ولش تبي تطلقين؟ ابي اعرف الريال شو مسوي.
0: شنو ما سوى يا اخوي. اوف يا ام ثامر بس انا مو قادره.
1: زين قولي ايش سوى؟ يمكن الريال مظلوم
2: او فهمتي غلط.
0: لا لا لا لا مستحيل يطلع مظلوم او فهمته غلط. لا.
2: عيل الصاير تراش طولتيها وهي صغيره صاير.
0: صور يا اخوي ابو ثامر ويا ام ثامر اقول لي يجيب لي جنطه ب 170 دينار.
1: ايه
0: يقوم شي يسوي
2: 170 يا الظالمة؟ في جنطة ب 170 وايد. انا خبر الجنط على 6-7 دانير كثره و30 دينار.
0: انا حصه اخذ جنطة ب 30 دينار.
2: يا معودة قصر صوتك.
0: ايش من صدقك؟
2: يبا ام ثامر
0: ايش قاعد تقول انت؟
2: ام ثامر اقل جنطة عندها ب 24.
0: اسمع حول لي الفلوس بحسابي وقال يلا روح اشتريها ما عندي وقت اروح اجيبها لك. بعد فوق هذا ما عنده وقت بعد.
1: وي بصراحه مشكله هذه.
0: شفتي شلون
2: حصه الريال حول لك الفلوس رايته بيضه وبعدين روح اشتريها او طلبيها اونلاين. وين الغلط بالموضوع؟
0: لا في غلط.
2: يعني
0: في غلط
1: يعني شنو تبين تروحين معاه ويشتريها لك بس كذي يعني عشان يمشي معك؟
0: لا
1: ها
2: عيل شنو قوله يخلصينا
0: الحين. هو حول لي الفلوس بحسابي.
1: عدل يلا
0: زين يعني خلاص الفلوس صارت فلوسي.
1: أوكي.
0: شلون اشتريها بفلوسي وانا طالبتها منه انه يشتريها لي؟
1: الصراحة لا عدل كلامك عدل.
2: بس ستي بس
1: الله يشفيها بس. الله يشفيها
2: هي ايش وقاعد يتصل عليها
1: الله
2: يشفيها والله. زين حاجيك روح حط لنا الغدا يوعتنا.
1: يلا تمتم
2: سالفتها بشتري جنطه حول الفلوس ما حول الفلوس والله يبو زين.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تفضل عمي. هذه
1: عامل المحمول.
0: هلا هلا عمي. تفضل هذه طلبيه لك.
1: ايه ما شاء الله. ايه مو ناقص شيء؟
0: لا مو ناقص شيء بس ممكن عمي تقرا الورقه علشان اتوقع عليها وتاكد انها طلبيتك. تفضل.
1: ايه مشكور وما قصرت. تم التوقيع. مشكور. يلا يبا يلا.
0: مشكور يلا. مشكور. عاد عمي لا تنسى التقييم.
1: بعطيك 10 من 10.
0: لا عمي كافي، ابي 5 نجوم بس.
1: 5 حشة فندق هذا. وهي من زمان انا مساكن فندق 5 نجوم. كلب 3 انا احب.

0: بس ولا كلمة ما بيسمع حس ما هقيت الطلبية توصل بس عاد
1: بس لجيتنا من الصبح وانت على لسانك هالطلبية وهالطلبية وبعدين ايش طلبيته يا اخوي حل موضوعي بالاول
0: انت بالذات بعد مو بالذات بالذات صوت ما بيسمع منك لا حس ولا خبر بس عاد
2: يبا يلا شوقتنا
3: يبا بنعرف شنو هالطلبية
0: الطلبية يا عيالي انا طالب معدات خاصة للمشروع العلمي اللي قاعد اعكف عليه من سنين
3: زين يبا ورنا شنو هالمعدات
0: لا لا لا لا مو على كيفكم اوريكم هذا اللي ناقص بعد انا مشروعي كيف احول الحبة مالت العيش الى خيشة وبإذن الله راح اكتسح السوق اكتساح

وصلت الحين أفتح الصندوق على راحتك وأبدأ الشغل على طول على طول. ها هذا شنو؟ مستحيل مستحيل، لا بالله رحت فيها يا أبو ثامر.

0: انت متاكد من اللي وصل يا شرطي؟ ها متاكد؟
1: اي نعم طال عمرك متاكد متاكد متاكد.
0: زين هيا روح الحين للشخص المطلوب وخله يحضر المخفر الحين.
1: على امرك سيدي.

0: أبو ثامر أختك الله يهداها كبرتها سوت من الحبة قبة.
1: أنا وين وانت وين؟ أقول أخذ مرتك وفكنة. يلا يبا لا تبلوني تراني مناقص.
0: يا تطردني يا أبو ثامر؟
1: لا ما أطردك لك الحشيمة، بس ماني ناقص سوالفكم هذه.
2: عمي شريدة عمي شريدة تعال معي تعال معي.
0: ماشي ماشي ما هقيتها منك والله يا أبو ثامر، هقيتك الحين بتعصب عليك.
1: يا أبو يا شريدة
0: خلاص أنا ماني قايل وياكم
1: ناقصكم. أنا
0: بمشي أنا بمشي.
1: بعرف المصيبة هذه اللي طاحت على راسك. يلا يلا يا رب فكني منها يا رب.
3: يبا يبا يبا يبا
1: ها ها صاير
3: يبا
1: ها عسى عامل الطلبات يا
3: لا يبا في شرطي عند الباب وطالبك بالاسم.
1: شرطي؟

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
3: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
2: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
5: التاسعة ونصف صباحا من دولة الكويت.
6: هلا والله يسعد الصباح الحلو والصيف الحلو.
7: الو السلام عليكم.
8: احلامهم تزن الجبال.
9: ما صار وهي ما تبي تتكلم عنه.
10: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس.
11: احنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
12: ما بيحرجها زيادة.
5: سنين طويلة والذكريات

0: مستمعين الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير اجمل. تحايا الصباحيه تاتيكم عبر هذا الاثير، اثير المحبه والسلام، اثير اذاعه دوله الكويت. اهلا بالجميع وصبحك الله بالخير ابو فهد.
1: صباحك الله بالنور ابو يعقوب اخو يوسف، والتحيه موجوده ومرسله الى المستمعين، يعني موجوده بقلوبنا وطلعنا عبر الاثير. أهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله يقضون معنا وقت ممتع لغاية الساعة 11 و 5
0: تقريبا، يعني هذه عروة البرنامج
1: إن شاء الله. وأيضا اليوم يعني عندنا مساحة حوارية جميلة جدا، إن شاء الله يعني تلقى صدى عند المستمعين ويشاركون في هذه المساحة، لأنها وايد وايد يعني تهم كل شخص وكل بيت بعد.
0: نعم أكيد، يعني عنوان المساحة أمانة ذكرني بالفنان القدير راحل علي المفيدي رحمة الله عليه، أستاذنا الكبير، يوم يقول يم هندس.
1: إيه
0: عدل؟
1: يم
0: هندس.
1: يم هندس. إيه لكن
0: اليوم نبي نهندس.
1: إيه لكن منو فينا يعني مهندس ويقدر يعتمد على نفسه يعني؟
0: يعني الكل لازم يكون مهندس حق نفسه.
1: إيه. في بعضهم يعني
0: كل واحد داخله شاعر صغير، الحين لازم يكون داخله مهندس صغير
1: درنفيس

إذن معكم متواصلين على مساحة الحوار لهذا اليوم، مهندس نفسك بنفسك، هذه المساحة اللي أحضرها زملائنا هاني المخيال ومحمد شافي الصبيعي.

0: من التقديم الأستاذ الزميل يوسف جوهر وسعد خلف.
1: أيضا تنتظركم عبر هواتف البرنامج اللي تلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم عن مساحة الحوار اليوم، وإحنا نتكلم عن هندسة الحياة والنفس وأيضا صيانة المنزل والاهتمام بالذات والاعتماد على النفس ومعرفة حدود السلامة. يعني الواحد يقول لك أنا ببدل الكهرباء اللي بالبيت، هل أنت مختص؟ هل أنت عارف شلون تتعامل مع الفيوزات مع الكهرباء؟ حق شيء من العيال تقول صايرت لي أو صاير لي الحين سنة أقول له بدل اللمبات ما يبدلهم، والريال يخاف ما تحوش كهرباء يتكهرب يطيح من فوق يتعور.
0: بدلي
1: يعني
0: أنت
1: فيها سلامة، قومي أنت بدلي حطي السلم
0: في دورات تدريبية وايد،
1: حطي لك هذا شو يسمونه صندوق الطاولة وحطي فوقها صندوق وسحرت وصعدي فوق ويلا
0: يلا
1: بدلي انت
0: ورينا شطارتك.
1: اي والله روحي نط في التانكي كل شوي قاعده بهالحر هذا، اطلع اشوف لنا التانكي الماي خفيف. انا ايش دراني يا معلم ادوات صحيه، انا ادق على واحد الناس ماتي مشغولين الجو حار، وبالتالي تقول له انت هامل حياتك وبيتك واسرتك.
0: ايوه خاصه اذا موضوع فيه تكييف ولا شغله تحتاج الى فني متخصص، يبونك يعني داش كل جامعات الكويت وكل
1: بالضبط. لو اذا حطت الغداء مو جايب الملح لا بدون ملح كله، ليش ناكل بدون؟ نبي ملح يبي ملح. لا حقها هي لازم ترتاح وكذا وهذا، بس حق الريال المسكين لا اطلع تنتين الضهر شوف التانكي.
0: هذا يسمونه سيدة البيت.

0: ابو فهد يقول لي انت ما قلت اسم سوسن، قلت التنسيق وقلت المساحه، ما يبتسع. حاضر تنتظركم سوسن بو شهري من المتابعه والتنسيق،
1: لان عندنا لمبه نبي نصلحها.

0: وعندنا طبعا المرأة اللي تعطي تعليمات هذه تقعد وشاي يمها وبسكوت يمها ويلا سو هذا شيل هذا حط هذا ود هذا يب هذا مر هذا سو شيل التليفون حط التليفون ما عنده شغل ناديك من غرفة لغرفة عطني حبتين كلينكس.
1: اي
0: هذه منو؟
1: سارة الفرج.
0: سارة الفرج. عاد شايف هذا اللي برمضان يدخل يبطل الجدور وشو مسوينه وليش اللي وصخ وكنسوني وشيلوا هذا بشاري
1: بشهر الرباح هذا قبل التقاعد

0: متواصلين معاكم ومرحب للمشاركة في مساحة اليوم 224-3250 للي يتابعنا خارج دولة الكويت. نذكر بالمساحة أبو يعقوب.
1: نعم، مساحتنا الحوارية اليوم عن هندسة الحياة وهندس نفسك بنفسك مثل ما يقولون، وهي مهارات الصيانة المنزلية ما بين الاعتماد على النفس وحدود السلامة اللي واحد يتوخى فيها الحذر حتى لا يقع فيما لا تحمد عقبا مستقبلا. يعني في اش الكهرباء اللي بالبيت، صيانة الماي مثلا، أجلكم الله البالوعة اللي بالمطبخ مسدودة، عندك مثلا تسليك لبعض المجاري، عندك غسيل الحوش مثلا، طابوقة طايحة في الصوب، يبي ينسق الزرع اللي برا، يبي يسوي له شغلة حق مواقف السيارات. هذه كلها طبعا تحتاج إلى أن الواحد يقوم يخدم نفسه بنفسه، ولكن هل أنت على دراية لتقوم بهذه الأعمال؟ وشنو السلامة وحدودها بالنسبة لك؟
0: أكيد يعني زميل يوسف، أنت فاجئ الكثير من الأمور إذا دقينا على الفني اللي يصلح مثلا التلفزيون ولا أي أجهزة كهربائية ولا يسوي شغلة بالبيت، تفاجئ أنه يعني يحط لك واير ولا أبو دقيقتين يعني يحرك شغلة، فأنت تقول يعني ليش
1: أنا بسيطة، يا ريت أنا محرك الواير
0: يعني ليش. وممكن يصير نجرة بينك وبينه، يعني أنت ما سويت شيء، ليش أخذ طلب

0: مثلا 10 دنانير المفروض خبز. لا لو انك انت يعني ريال تعنى وسوالك يعني الشغله هذه وهذا يعني حسابه مثل ما يقولون، يعني لو متعلم على هالشغله هذه اللي انت اعتبرتها شغله بسيطه يعني هذا دافع يخليك انك انت مثلا الدورات ما شاء الله بكل مكان
1: وهذا بعد التكنولوجيا بكل مكان ايش يسوي هذا المره الجايه يجيك بعد يقول لا ليش ادق على الريال خل اقوم انا اصلح فيقوم صح. يدمر الكيبل كله او يقوم يحرق له سالفه او فيوز يحترق على ايده صح. وبالتالي يدق على الريال تعال مشكله فانت من أول دق علي طالما أنت ما تعرف
0: أكيد يعني وما شاء الله عندنا يعني وايد أماكن بالكويت يعني يعملون دورات حتى بالإسعافات الأولية يعني نعم. لو يعني مو بالبيت لو واحد قدامك يعني بالشارع ولا بمجمع ولا يطيح مثلا صحيح. تلقى الناس يعني يدقون على الأسعاف صح يعني هذا فعلا الدق على مختصين لكن في شغلات أنت تساعدهم يعني تسوي هالشغلة هذا على السريع حتى يعني على ما توصل الأسعاف أو شغلة يعني في شغلات بالحياة بسيطة لكن احنا ما يمكن
1: هذا يعني مثل ما يقولون يعني بس بحدود المعرفة والمعقول بالنهاية يعني إذا ما تعرف يعني هذا اللي بالسيارة مثلا يقول لك خلى حادث لا سمح الله يقول لك خلى أنا سألت طبعا إخواننا في الإسعاف قلت لهم ليش دائما عندكم هذا السؤال اللي تقول أو هذا الطلب من الحضور والجمهور اللي متجمهر على هذا الحادث تقول خلوه لحد يجيسه قال لأن احتمال يكون فيه كسور
0: صح.
1: فهذا مع الشيء للكسر يزيد أو ما كان مكسور وإنما يكسر مع الشيء للخطأ فبالتالي إحنا ندير بالنا ونعرف شلون نشيله ونحطه بالإسعاف وننقله إلى أن يتم إجراء الأشعة والأمور هذه ونعرف إذا في كسر ولا ما في كسر فكم من مرة الواحد يقع فيها بأخطاء مثل هذه سبت إنه يبي يبين نفسه أو أن أنا أعرف صح. أو أن أنا لا من أهل الخبرة وذوي الاختصاص يا عمي وين أنت وين وتوافي المال
0: أنا مرة اختربت عندي اللمبة جبت السلم صعدت أول دريتين حسيت بدوخة نزلت قلت له يبا خلي أدفع فلوس واحترم نفسي لا أطيح
1: زين على الرحمة الحين في ناس ما شاء الله تروح تأخذ درامات صبغ وتيب كذا وأنا بصبغ البيت زين أنت وينك وين صبغ البيت أنت يعني ماشي جرب تعلم إذا في سبيل التجربة والتعلم صح. ما يخالف
0: بس
1: أنا مو تتلف الدنيا وعندك سيراميك كله يصير صبغ وتعال نظف وتعال شيل وعدل وحط يعني صح. بالنهاية أمور تراكم صح. عليك بسبب
0: يصير عليك أكثر من بيع السوق مثل ما يقولون
1: هذا هو
0: صح. لكن على فكرة في حريم بعد تلقاهم يعني هم اللي قايمين بالبيت هم مجابلين المقاول هم اللي يتابعون صيانة البيت يعني ما شاء الله تلقاهم يعني حرتشين يعني عندهم هالهواية وعندهم
1: طاقة زايدة أكثر من طاقة الرجل عندهم ما شاء الله بعدين يتحملون
0: صح لا إحنا
1: ويحبون هالسوالف
0: لا إحنا مغوين فينا شد
1: ما له خلق تقول له لمبات تكيف المرة تقول لمبات أنا لا أنا على طول
0: إحنا ما فينا شد
1: وخاصة تغيير الديكور صح. يعني بالبيت ما عندها شغل شالت هذا حطته هنا جابت هذا ودته هناك تي انت تدش البيت كانك بيت جديد داش يقول لك لا تغيير
0: تغيير والتغيير يجي على حساب الكنت
1: لا وهم يبلشون معاك يعني بالطريقه تغيير بس شنو يبي له صبغ
0: يبي
1: له ورق الادرار هالصوب يبي له طاوله من
0: يبي له اضاءه جديده
1: يبي له اللمبات يتغيرون يبي له يعني وايد صراحه
0: صح فيخلينا على قديمنا احسن
1: كما انت مسكين يا رجل
0: اي
1: والله ريال مسكين
0: اكيد يعني هذا الشغله هذه يعني على قولتهم يعني ما تبي لها نقاش
1: لو يا ريت يعجب بعد هم ما يعجب
0: ايه مسكين وما يسوي
1: وما يعجب
0: ما يعجب
1: انت ايش مسوي لنا
0: اي والله
1: ايش خذينا منك طول هالسنين ايش فايدتك
0: يبي لنا اغنيه كذي فرفشه كذي يعني تقوي عزايم الرجال
1: اذا هذه مساحه الحوار والمحاور كثيره ومتعدده احنا يمكن ناخذها بهذا الشكل ولكن أيضا لها أبعادها فيما يخص الاعتماد على النفس توفير الوقت والمال تعزيز التفكير العلمي تعليم عيالك على المسؤولية والشعور بالمسؤولية والشعور بالإنجاز أيضا يعني لما تبدل لمبة أنت أنجزت بالنهاية
0: صح.
1: يعني سويت شيء من الظلام إلى النور
0: شوف عيالك ومرتك يصفقون لك
1: والمسرح
0: ممتيازك وهي كلها لمبة
1: إذن هذه كلها محاور ننتظر من خلالها اتصالاتكم على أرقامنا 224-3250 و224-3251 و224-3252
2: على مدار ساعة من الزمن وعبر الأثير، مراحب مساحات للحوار ومتسع للتعبير.
3: اجتهد وأفضل الأسباب والمجال
4: الصعب. لا تقول إن حظي مو زين،
5: ما تقولون عني شيء.
6: على اليوم
2: شارك معنا برأيك.

0: متواصلين معاكم ومرحب، نروح حق مطارق،
1: نروح حق
0: ابو يعقوب
1: نسمع منها ما شاء الله عليهم.
0: صباح الخير مطارق،
1: تجارب كثيره.
2: صباح الخير يا استاذ سعد.
0: صباح النور، اهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير يا استاذ يوسف.
1: اهلا اهلا يا مطارق.
2: انت عارف ان انتم منورين البرنامج،
1: يعني احنا لمبات مطارق تو مبدلين.
0: لا هذا الدي ما نحترق بسرعه.
2: النور الطبيعي.
1: الله يحفظك يا مطارق، شكرا. النور نوركم.
2: الله يخليك الله يخليك. بالنسبه للمساحه بتاعت النهارده، في مثل بيقول ادي العيش لخبازه.
1: احسنت.
2: هنا العيش هنا يقول
0: الخبز، عندنا اعطي الخبز الخباز على واكل نص.
2: ايوه، في مصر يقول على الخبز عيش.
0: صح.
2: فده مثل فعلا، يعني الواحد مش مفروض يخاطر باي حاجه يعني. بس انا وابو طارق الحمد لله بنعتمد على نفسينا، يعني لو في لمبه محروقه احنا نبدلها، في حاجات بسيطه احنا بنعملها في البيت كويس. وبعدين لو حاجات خطيره لا نندق الكهربائي او السباك او كده. تصور مره كنت في زياره عند اختي في كندا، لقيتها هي وجوزها صبغوا الشقه بتاعتهم.
1: ما شاء الله.
2: والله صبغوا، لان العماله هناك غاليه طبعا.
1: نعم.
2: فحلو الواحد يعتمد على نفسه.
1: نعم، إذا كان في خبرة أم طارق وفي تجارب سابقة ما عليه، ولكن إذا الواحد ما يعرفش مثل ما نقول.
2: لا ما يعرف.
1: يعني هل أنا عارف كمية الصبغ اللي أحطها مع الماي؟ هل عارف البروش اللي أستخدمه؟ هل عارف السلم اللي لازم أصعد عليه عشان لا أتسبب في وقوع ولا مشكلة؟ يعني أيضا هناك حدود سلامة، الصبغ هذا في ريحة، هل يأثر على مثلا التنفس عندي؟
2: صح، انا سالتها والله كل الاسئله دي، قالت لي اول مره نصبغها. احنا دايما نصبغها هي وجوزها، يعني ما هو جوزها برضو مهندس كهرباء يعني.
1: يعني عارف، عنده خبره عمليه.
2: ايوه بالضبط كده. فالواحد ما يفطرش، يعني اللي يقدر يعمله حاجات بسيطه يعملها، في حاجه فيها خطوره خصوصا الكهرباء.
1: ممتاز.
2: نادي الاختصاص.
1: يعني يعني يعني في نساء ايضا يحبون اكل ازواجهم، تلقين الزوج ما يعرف حتى يفتح يعني البوتوغازة والشولة مثل ما نسميها، فيقوم يحرق المطبخ.
2: أيوة.
1: بس بطارق مو من هالنوع.
2: لا طبعا، أنت عارف أنت وصلال أبو طارق مش من النوع ده خالص.
1: فنان ما شاء الله عليه.
2: الحمد لله.
1: أنا حتى الكشري ما ذقناه من إيد بطارق.
2: والله أنا نفسي أدوقكم كل أكله.
1: الله يحفظك.
2: والله وإن شاء الله هيحصل
1: بإذن الواحد الأحد. الله يحفظكم ويتمم عليكم على الخير والمحبة يا مطارق.
2: شكرا
1: شكرا شكرا. الله يحفظك. مع السلامة.

0: نروح حق ابو مبارك.
1: ابو مبارك يا ابو مبارك حياك الله.
0: ابو مبارك
2: يا سهل. هلا
0: يوسف. هلا حياك الله ابو مبارك.
2: صحه العافيه. ترى شوف لو محنه الحريم في البيوت ولا البيوت ظلمه والصح مكسر وماكو فايده. والله لمحنتهم يحنون علينا من طلوع اللمبه
1: ولازم يحنون لا ما يسوي شيء بالبيت. يا عيد يا يبي شاي يا يكسر حب يا يقلب التلفزيون.
2: زين ما نسوي شيء يعني هذا.
1: خي يقوم يحرك نفسه شوي.
2: لا ما يخالف ما يتحركون احنا ما نتحرك الا بالحنة. الله يعطيهم الصحة والعافية الحريم. لكن شوف الامور سهلة جدا في البيت. انا يمكن متعايش مع الشويخ ومع الادوات ومع المسات ومع الصحي من زمان يعني قبل غزي بعد. ومتخرج انا تكييف تبريد من تكنولوجيا
1: ما شاء الله.
2: معكم مساعد مهندس. زين فاشتغلت في التكييف بعد التحرير يعني بعد التحرير مباشرة. بس بعدين تركت يعني حطيت معي واحد هندي ومقاز ومقاز وقاشات وكذي. فالشغلة سهلة جدا يعني مو صعبة جدا يعني. أذكر مرة من المرات الثلاجة هذه الكبيرة ما تشاف الستيل في البقالات تكون عندنا واحدة وعرف أن المروحة الموتر خربان. الموتر سعره دينار ونص. فاتصلت على واحد وقال لي يلا المهم ساعتها 10 دقائق تقريبا بالضبط 12 دقيقة وأنا ماسك له هذا اللي فوق الغطاء الكفر. فغير حسابك كم جاء

0: 30 قلت له مصدق ان 30 هو دينار ونص الموتر وانا مساعدك. كان يقول لا مني منك اعطيت 15 يقول والله لا ادري مو جاي لك. قلت والله انت فسقان وما عندك سالفه. الشاهد ان امور كثيره في البيوت ان نقدر نسويها نقدر نتعامل معها يعني امور كثيره حنفيه تغيير اللمبه كاشي شغله سيراميكا طايحه تحرك شغله
1: يعني في امور بسيطه في وامور لا تحتاج اهل اختصاص.
0: وفي ناس يمكن تعمق او اكثر في الساتلايت في التكييف في امور كثيره لكن احنا نقول ابسط الاشياء اليوم الفن يصعد فوق السطح انت تدري ايش يسوي قالك 20 30 دينار ما تدري ايش يسوي. اليوم الثقافه هذه لازم تكون عندنا مو اي شيء والله اتصل على نعم الله يعطيهم الصحه والعافيه هذا مستثمر كذا لكن الواحد يحرك نفسه من نوع من الحركه تصير نعم. تعلم عيالك مو معقوله كل شيء على يلا الحين صارت بعد اونلاين هذا كل شيء يبونه لك عند البيت. فانت اليوم نحتاج حق الثقافه هذه ان بيتك هذا وسالفه التغيير المره لما تغير في البيت ترى الله يعطيها الصحه والعافيه انا تفاجئ قبل ايام يعني قبل 15 20 سنه من بارك حركه مثل الكبت مسويه كذي مقيد. فالواحد يدش البيت فيه تغيير نوع من التغيير. احنا ما نظلم ويعني ادري انكم تغشرون طبعا مع خواص الحريم صدق يحنون وهذا لكن الواحد هم يعطيهم حقهم منهم بيتهم هذا هم بيوتهم هذه هم مملكتها مثل ما يقول. تبي شيء زين تبي اللمبه شغاله تبي الحنفيه شغاله تبي الامور الثانيه تبي غاز ما في امور كثيره يعني ومع انه قال ابو فهد قال في شغلات الحريم في حريم نماذج من الحريم شايلين بيوت كبار
1: صحيح
0: يعني اي والله يتعاملون مع شركات ومع اذا عندها بيت ممكن تتوقف مع المقاول تروح تغير. لكن انا نصيحه حق اللي بيروح مع زوجته تختار لون برده لون سيراميك لون غرفات لا يوهق نفسه ويختار ليش اذا اختار راح تقول لك الا منك الا طلع مو حلو والكل مني
1: لا وبالنهايه البيت يعني مملكه المراه خلها يتنقي انت بالنهايه ما عندك
0: ما لا
1: هالكتر اللي قاعد فيه
0: تطلب رايك يوسف تطلب رايك تحدك انك تختار لون اذا اخترت اللون ورديت البيت وركبه كله منك
1: مهني عاد لازم تستخدم معاها الدبلوماسية وشلون تهرب وشلون إن تقنعها بالنهاية إن أنا مالي راي الراي رايك يا يبا وشور يا يبا كل الشكر والتقدير لك خوي مبارك يعني أبو فهد حتى الصحفي عنده السوالف
2: نعم.
1: يعني لازم يسوي صيانة للمواضيع لازم يدور المحتوى الصحيح يرفع الوعي يثقف الناس يبحث على العلاقات ويراعيها أيضا المضامين
2: يستخدم قلمة للتوعية
1: بس في واحد ثاني لا يعطيك كواليس
2: يحط لك الغاز
1: هذا يحط لك كالوس يقول لك فلان كذا قال كذا سوى كذا ما شاء الله معروف يعني بالصحافة فيسلم عليك كثير السلام
2: الله يسلمك أبو علي
1: أبو محمد مفرح الشمري من
2: جريده
1: نبض الغراء لا يعني خاص منه ايه على الهواء
2: لا ابو محمد زميل قديم والجيل دائما يعني يقولون الجيل القديم او الجيل الطيبين عشرة عمر مع
1: وما زال طيب
2: محمد.
1: وفي شرير شوي داخله بس لا بس هو طيب
2: لا اذا كتب كلمتين ثلاث شرير لكن كم مقاله اوكي
1: لا والله حبيب ابو محمد الله يحفظه ان شاء الله وين ما يكون وتحياتنا لك يا ابو محمد ولجريده الانباء الكويتيه الجميله والرائعه واتصال هاتفي يجمعنا ابو علي يا حي الله ام علي
3: الله يحييك يوسف صباح الخير
1: صباح الانوار
3: شلونكم
1: يخليك ويحفظك
3: تحية حق أستاذ سعد
2: الله يسلمك حياك الله
3: الله يحييك يما وتحية حق ولدي أقول عمره مقبولة إن شاء الله
1: يا رب العالمين
2: إن شاء الله طلال
3: أي طلال وتحية حق طاقم البرنامج كلهم
1: ويا
3: أنت اليوم تتكلمون على أشياء في البيت
1: صحيح
3: يعني أشياء بسيطة كنا إحنا الحريم الأوليين يعني كل شيء نسوي بروحنا كل شيء نسوي بس الشيء اللي ما نعرفه ما نحط يدينا فيه إيه يعني شيء
1: بس هذول حريم قبل أم علي
3: إيه بس إحنا كنا والله يعني كنت أنا بالأربعين بالثلاثين كنت أنا كل شيء أسوي في البيت حتى الديكور مال البيت أغيره الكبتات أشيلهم
1: ما شاء الله
3: أجيبه والله بروحي ما الحين لا الحين ما نقدر نروح نجيب لنا واحد من الجمعية ولا هذا ليت محترق ولا حين ما نقدر. كان الله يرحمه أبونا في الباب يغير كل شيء في السيارة اختصاص السيارات
1: ما شاء الله.
3: إيه يبدل الدين يبدل السفايف هو بروحه صح. وأنا قاعدة طالعة يعني أخذ خبرة منه.
1: نعم.
3: الإنسان أشياء بسيطة ما يروح ينادي واحد تعال سويها في البيت. كنا يعني أي شيء نسويه يعني شيء بسيط نسويه. ما النادي يا يوسف.
1: يمكن اليوم التطور شوي خلانا يعني نكسل مالنا خلق.
3: وبعدين يا أم يوسف الحين كل شيء شقالات يسوونه.
1: صحيح صحيح.
3: واللي ما تعرف تقعد تخرب كل شيء في البيت.
1: نعم أم علي أنا استمحت العذر عندنا موجة الساعة 10 صباحا. كل الشكر وتقدير لك.
3: هياكم
1: الله يحفظك.
4: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، لكنه لا يستعجل هذه العمليات. الرئيس الأمريكي ينتقد تصويت مجلس الشيوخ لصالح قرار يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، ويتهمه بتقويض موقف إدارته تجاه طهران. سلطنة عمان تعلن ممرا أمنا مؤقتا لعبور السفن من مضيق هرمز، والأمم المتحدة تعتزم البدء في ترتيبات لإنقاذ 11,000 بحار من مضيق هرمز. انتهاء اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، ومصادر تتحدث عن مشروع تجريبي لتسليم بعض أراضي الجنوب للجيش اللبناني. بريطانيا وست دول أوروبية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض السودانية، وواشنطن تحث قوات الدعم السريع على تجنب أي خطوات قد تهدد المدنيين في المدينة. الرئيس الروسي يقول إن الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي يستعد بنشاط لخوض حرب ضد روسيا، وموسكو تؤكد أن هناك جمودا في الحوار مع واشنطن بشأن إزالة مصادر التوتر والخلاف بين البلدين. على وقع خلاف تاريخي مرتبط بالحرب العالمية الثانية، الرئيس الأوكراني يغيب عن مؤتمر مخصص لإعادة إعمار بلاده تستضيفه بولندا هذا الأسبوع. زعيم كوريا الشمالية يقول إن بلاده ماضية في تزويد قواتها البحرية بأسلحة نووية. الاتحاد الأوروبي يجري محادثات في بروكسل مع الحكومة الأفغانية لإعادة لاجئين أفغان. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. على مستوى للمد في الساعة 8 مساء والدقيقة 28، أدنى مستوى للجزر في الساعة 2 ظهرا و9 دقائق. درجات الحرارة العظمى مطار الكويت 50، الوفرة 49، النويسيب 45، جزيرة جارو 34، أم المرادم 39 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى مطار الكويت 30، الوفرة والنويسيب 29، جزيرة جارو وأم المرادم 31 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:51 بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
6: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع. التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف. التعديات داخل

0: ممرات الطوارئ. التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة. التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية. التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
1: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
2: يا أيها الغائب المختار عن درج، كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
3: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
1: لا والله.

0: يحب يعكس أسلوبك في الحياة.
1: أسرع واحد ألف من النداء
2: بالحوار
0: والنقاش
3: وتعدد الآراء.
4: أبرز الأحداث في ميادين الساحرة المستديرة، الأخبار والتحليل وكل ما يدور في أبرز البطولات الأوروبية. معكم شارل الفلي وفقرتنا الرياضية من خلال برنامج مراحب كل يوم أربعاء.
0: كونوا معنا.
5: Let's play football.
6: معكم تواصل مستمعينا الكرام، وبطولة كأس العالم في مراحب لها نصيب أيضا من خلال وجود أخونا الفاضل الإعلامي الرياضي القدير مشاري الفليج. صبحك الله بالخير وحياك الله معنا.
7: صبحك الله بالنور زميلي يوسف، وصبح عليك وعلى السادة المستمعين والمستمعات وطاقم عمل برنامج.
6: إذن جولتنا القادمة مع كأس العالم. يعني أخوي مشاري في البداية فقط خلنا أن تطمن على فرقنا العربية، وين وصلت في هذه البطولة؟ أعتقد المغرب الحمد لله رب العالمين،
7: المغرب متأهل.
6: حلو.
7: لأنه تغلب في مباراتين على التوالي، عفوا تعادل في مباراة مع البرازيل وتغلب على اسكتلندا، ولكن أربع نقاط. أنا دائما أحب أن أطلق عليها الماجيك نمبر في هذه البطولة. لماذا؟ لأن هناك من المجموعات الاثنى عشر ثمانية فرق ستتأهل كأفضل مراكز ثالثة في مجموعاتها عن المجموعات الاثنى عشر، يعني تتكلم تقريبا 67% من المجموعات، ثلثي المجموعات سيتأهل منها أصحاب المركز الثالث. فبالتالي عندما يصل أي فريق لأربع نقاط في على الأغلب، ليس بالضرورة ولكن على الأغلب هو في السيف سايد، يعني سينجح بالتأهل. ولكن بشكل عام،
6: لكن ما راح يواجه الأقوى؟
7: سيواجه الأقوى طبعا. نعم. إذا حل ثالثا، إذا حل ثانيا. نعم. الأفضل أن يتصدر، يعني على سبيل المثال في هذه المجموعة، مجموعة المنتخب المغربي وهالمجموعة الثالثة، يتواجد البرازيل، والبرازيل حاليا متصدر بفارق الأهداف عن المغرب. لأن البرازيل أيضا بأربع نقاط. اليوم هي الجولة الأخيرة، البرازيل ستواجه اسكتلندا، بينما سيواجه المنتخب المغربي منتخب هايتي. وفقا للمعطيات، إن نجح المنتخب المغربي بتسجيل كم من الأهداف قد يتفوق بالفارق التهديفي على البرازيل
6: ويصل المركز الأول،
7: وبالتالي يتصدر بفارق الأهداف
6: ويكون بالأمان.
7: وحتى البرازيل غير مضمون أن يفوز على اسكتلندا. على الورق ربما نعم، ولكن
6: اسكتلندا لها فرص اليوم،
7: فرصتها اسكتلندا يعني موجودة، لأنه تغلب على منتخب هايتي وخسر من منتخب المغرب. فبالتالي إذن في حال فوز اليوم يصل لست نقاط، وبالتالي البرازيل قد يسقط للمركز الثالث. في حال خسارته، وبالتالي الفرصة مواتية. لذلك أقول هي مباراة ليست سهلة على المنتخب البرازيلي. ولكن على الورق ربما هناك أفضلية برازيلية. اسكتلندا في النهاية هي يعني تغيب عن المونديال منذ سنوات وعادت للتو للمشاركة. وبكل تأكيد تمتلك فرصة، ولكن ينبغي عليها أن تقدم أداء مميزا لتتغلب على السيساو البرازيلي. المنتخب المغربي يقدم يعني أداء جيد، شفنا أيضا المنتخب المصري يقدم أداء جيد عندما تغلب طبعا على المنتخب النيوزيلندي طبعا بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم قبل أيام. وبالتالي أيضا المنتخب المصري في مجموعته متصدر.
6: نعم.
7: يعني وبالتالي هو أعتقد يعني وضع قدما ونصف في الدور الثاني،
6: ما شاء الله،
7: وربما أيضا يتأهل كمتصدر للمجموعة. ننتظر باقي المباريات والجولة الثالثة تحديدا، فبالتالي المنتخبين يقدمان صورة مميزة. باقي المنتخبات حقيقة يعني يمكن حتى بعض المنتخبات قدمت في الجولة الأولى صورة جيدة، ولكن الجولة الثانية أتت بنتائج ربما لم تكن يعني جيدة حقيقة، وبالتالي تراجع كبير في بعض النتائج للمنتخبات العربية، شاهدنا نتائج حتى كبيرة حقيقة. نعم. يعني
6: المباريات اللي تفضلت فيها اسكتلندا والبرازيل والمغرب وهايتي ستقام الساعة الواحدة
7: مساء في نفس الوقت. نعم. طبعا لأن الجولة الثالثة دائما تلعب مباريات في نفس التوقيت.
6: حلو. عندنا أيضا الساعة 10 مساء سويسرا وكندا والبوسنة وقطر، نتمنى إن شاء الله التوفيق لكل الفرق، ومنها أيضا فريق دولة قطر الشقيقة.
7: صحيح. ولديه نقطة من التعادل في المباراة الأولى،
6: يعني
7: مع
6: أيضا
7: سويسرا
6: هناك أمل.
7: ولكن مشكلة المنتخب القطري ربما هي أيضا الحصيلة التهديفية. هو استقبل 6 أهداف من كندا في المباراة الثانية.
6: نعم.
7: فبالتالي ولكن في النهاية أنا أقول دائما الوصول 4 نقاط مهم جدا، فننتظر ما ستؤول إليه الأمور في هذه المباراة
6: بإذن الله. يعني هذه كانت فرقنا العربية وأيضا بعض الفرق الرئيسية اللي تلعب في المجموعات، نتمنى للجميع التوفيق.

0: وإحنا نتكلم أيضا عن بطولة كأس العالم، بالتأكيد ما ننسى موضوع الإحصائيات والنتائج والأرقام اللي الكل يحاول أن يكسرها وأن يحققها وأن يصل إليها وأن يتجاوزها بنفس الوقت. يعني إحنا اليوم نتكلم على ميسي. ميسي أعتقد
1: ميسي
0: بأنه
1: طبعا
0: سجل رقم قياسي جديد. كريستيانو رونالدو أبدع بالأمس. عندنا هولندا أيضا صار على رأس المنافسة. فياريت مشاري، يعني أنت تحب الأرقام هذه ودائما تبارك الرحمن تربطها بالأحداث ككل، فشنو آخر الأرقام؟
1: أولا نبدأ طبعا مع اللاعب الذي احتل العناوين الرئيسية منذ يعني بداية البطولة. أول مباراة سجل هاتريك في مرمى المنتخب الجزائري، وسجل في مباراة النمسا رغم إهدارة لركلة الجزاء سجل هدفين في اللقاء، وبالتالي تغلب المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين على النمسا ووضع قدمه طبعا في الدور الثاني. لكن ميسي بهذين الهدفين أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، 18 هدفا بالمناسبة سجلها في 28 مباراة في مشاركاته بكأس العالم. هو طبعا اللاعب الأكثر مشاركة من حيث عدد المباريات في كأس العالم، فطبعا نسبة رائعة، تخطى ميروسلاف كلوزا صاحب 16 هدفا. وبالمناسبة يمكن هناك من يجادل طبعا ويقول بأن ربما ميسي 4 من الأهداف التي سجلها في المونديال الحالي أتت بعد الحالة المثيرة للجدل التي ربما كان ينبغي عليه أن ينال البطاقة الحمراء بتدخله على لاعب الجزائر في المباراة الأولى، ولكن في النهاية الحكم والفار لم يتدخل وأكمل اللاعب المشوار وسجل 4 أهداف، وهو حاليا يتصدر قائمة هدافين المسابقة بخمسة أهداف. نتكلم عن لاعب في عمر 9، على فكرة اليوم أكمل عام 39، وبالتالي نتحدث عن لاعب الآن بخمسة أهداف يتصدر قائمة هدافين المسابقة، هو الهداف التاريخي لكأس العالم. وأيضا المنتخب الأرجنتيني مبارتين 5 أهداف، هو الوحيد اللي سجل، لم يسجل أي لاعب أرجنتيني آخر للمنتخب الأرجنتيني في هذه البطولة حتى هذه اللحظة، فبالتالي هناك اعتمادية كبيرة على ليو ميسي. ولكن في هذه البطولة ما هو المميز؟ أن كل النجوم الكبار حاضرين وبقوة. لماذا؟ لأن شاهدنا أيضا في مباراة المنتخب الفرنسي مع المنتخب العراقي، المنتخب الفرنسي تغلب بثلاثية بيضاء سجل منها كيليان مبابي هدفين، وبالتالي سجل 4 أهداف في هذه البطولة لأنه سجل أيضا هدفين في المباراة الأولى. وبالتالي كيليان مبابي الآن أيضا يطارد ميسي على لقب الهداف التاريخي لأن رفع رصيده من الأهداف إلى 16 هدفا بالتساوي مع ميروسلاف كلوزا، وبينه وبين ميسي هدفين. ولكن أنا بعض الساعات لا أنظر فقط للتوتل، أنظر أيضا للمعدل التهديفي والنسبة التهديفية. كيليان مبابي سجل 16 هدف في كم مباراة؟
0: في 3 بطولات أعتقد شارك.
1: 3 بطولات صحيح، لكن في كم مباراة؟
0: أيضا
1: 16 مباراة، يعني معدل تهديفي هدف لكل مباراة. ميسي سجل 18 لكن في 28 مباراة، المعدل أقل بكثير، المتوسط التهديفي. بينما كيليان مبابي هدف لكل مباراة، هذا معدل يعني يكاد يكون ضرما من الخيال. أيضا في نفس المسابقة الوافد الجديد على المسابقة هو يمكن هداف ماكينة أهداف حقيقة، ولكن مشكلته أنه يلعب في منتخب ليس من المنتخبات الكبرى في عالم كرة القدم. يعني على سبيل المثال قبل 4 سنوات لم يشارك المنتخب النرويجي في كأس العالم. لماذا لم يتأهل؟ رغم أنه يمتلك اللاعب الذي كان في وقتها أحد المرشحين للكرة الذهبية، ماكينة أهداف إيرلينغ هالاند. أول مشاركة ولكن بعمر متأخر 25 عام، لأن في أيضا نعيد ونكرر بأنه في منتخب لا يصل للبطولات بشكل دائم، لكن هذه النسخة المنتخب النرويجي مميزة في هذه البطولة، حقق انتصارين حتى هذه اللحظة، تغلب في الجولة الأخيرة على السنغال بثلاثية مقابل هدفين، سجل منها هالاند هدفين، وبالتالي هالاند حاليا سجل 4 أهداف في مبارتين. يعني إن أردنا نتكلم عن نسبة تهديفية، تخيل هو لعب مباراتين فقط في كأس العالم وله 4 أهداف. يعني تكلمنا 16 في 16 حيبا. وتكلمنا 18 في 28. هو لديه معدل هدفين لكل مباراة.
0: ولكن الحسبة تبقى بالنهاية
1: طبعا العدد لمن يصل للنهايات. ولكن أيضا هو حاضر في البطولة، وبالتالي هو يصل لأربع أهداف، أيضا ينافس على لقب الهداف لأن ميسي 5، كيليان مبابي 4، وإيرلينغ هالاند 4. من غاب عن هذه القائمة ولم نشاهده هو كريستيانو رونالدو. عاد بالأمس وسجل هدفين في مباراة طبعا منتخب البرتغالي اللي شاهدناها طبعا بالأمس أمام أوزبكستان، خماسية بيضاء للبرتغال، 4 نقاط الآن للمنتخب البرتغالي، هي نتيجة مهمة جدا لهذا المنتخب. بالمناسبة أيضا في نفس المجموعة تغلب منتخب كولومبيا على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، وبالتالي من يتصدر في المجموعة؟ المنتخب الكولومبي وليس المنتخب البرتغالي المرشح للبطولة بالمناسبة. ولكن عاد رونالدو وسجل. من غاب في هذه الجولة؟ هاري كين. بالأمس مع منتخب غانا التعادل السلبي. لم يسجل هاري كين، هاري كين كان سجل هدفين في المباراة الأولى أمام كرواتيا اللي تغلب فيها المنتخب الإنجليزي برباعية مقابل هدفين أمام الكروات، وبالتالي كان متوقع أن يدخل في هذه القائمة مع الأسماء الكبيرة كلها. نتحدث عن لاعب حقيقة سجل حتى هذه اللحظة منذ أغسطس الماضي، منذ بداية الموسم المنقضي في على مستوى الأندية والآن الاستكمال مع المنتخبات، سجل 69 هدف مع النادي والمنتخب، 61 هدف مع البايرن، وثمانية أهداف مع المنتخب الإنجليزي. يعني 69 هدف في موسم واحد على مستوى النادي المنتخب، أرقام خيالية. بالأمس غاب، كان ممكن يسجل فكرة، أضاع يمكن هجمتين محققتين، ولكنه لم يسجل حقيقة.
0: نعم، على كل حال يعني الإحصائيات كبيرة ومتعددة ومتشعبة، ولكن لنا وقفة أخيرة معك خوي مشاري الفليج.

0: إذن قبل الختام أخوي مشاري، يعني خلينا نتكلم على مباريات اليوم تحديدا، سويسرا وكندا والبوسنة وقطر 10 مساء، واسكتلندا والبرازيل والمغرب وهايتي،
1: يعني الواحدة
0: الساعة 1 الفجر، وبالتأكيد الفجر راح يكون عندنا جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية والتشيك والمكسيك، والمباراتين
1: كلهم في نفس التوقيت، كل مجموعة مبارياتها تقام في نفس التوقيت.
0: نعم،
1: فمجموعة البرازيل مبارتين في نفس التوقيت، مجموعة المكسيك الشيء نفسه ينطبق عليها، وكذلك المجموعة اللي هي المجموعة الثانية كانت المجموعة اللي فيها المنتخب الكندي ومنتخب القطر ومنتخب السويسري ومنتخب البوسنة والهرسك. وبالتالي يعني أنا أعتقد هي يعني مهرجان من المباريات،
0: صحيح،
1: ووجبة دسمة جدا في كأس العالم، خصوصا مع زيادة عدد الفرق والمباريات أصبحت كثيرة جدا، والأوقات حقيقة في هذه البطولة قد تكون صعبة في بعض الأحيان، يعني أنت ربما تشاهد ذلك
0: جداً
1: علي صحبة. تشاهد ذلك يعني علي حاليا
0: والله احنا نكسر الخاطر يعني والمشاعر يعني
1: كلها
0: مرات نفز من النوم بنبطل التلفزيون، صحيح. مرات نايمين قدام التلفزيون،
1: وتأتي مباريات تكون هي الأقوى أحيانا ولكن في الأوقات المتأخرة وليست الأوقات المبكرة،
0: بالتالي
1: تضطر أن تجلس وتشاهد يعني.
0: صحيح،
1: لا يعني هي بطولة يعني صراحة
0: أنا شخصيا مشاري المباراة اللي أحب أشوفها وما أقدر أشوفها لا أبحث عن نتيجتها ولا أسأل، أشوف إعادتها عشان أستمتع فيها.
1: صحيح ممكن، ولكن في بعض الأحيان تضطر أن تجلس وتنتظر وتشاهد وقتها،
0: صحيح، صحيح،
1: لأن اللايف دائما يختلف.
0: البرازيل بارك در لازم،
1: صحيح، الساعة الواحدة مساء يوسف
0: بإذن الله، الله يسهل إن شاء الله. يعني أعتقد المنافسات اليوم راح تكون جميع المباريات قوية، يعني كن أو لا تكون،
1: هي الجولة الأخيرة لا يوجد فرصة أخرى.
0: نعم،
1: الآن وإما فلا، فبالتالي هي يعني الفرصة الأخيرة للمنتخبات. طبعا هناك منتخبات أوردي يعني ضمنت الخروج من البطولة بالخسارة في مبارتين على التوالي وربما ببعض الأرقام الكبيرة، ولكن دائما هناك فرصة في هذه البطولة أكثر من البطولات الأخرى، لأن مسألة تأهل الفرق التي تحتل المركز الثالث كأفضل 8 ثوالث من 12 مجموعة نتوقع هي فرصة مواتية للكثير من الفرق بأن تتدارك الأمر وتتأهل في النهاية للدور الثاني.
0: نعم، يعني
1: اللي هو دور الـ32.
0: نعم، البعض أخوي مشاري كان يفكر أيضا بأن جميع الثوالث راح يشاركون في الدور المقبل،
1: لا فقط 8 من 12.
0: نعم، أشكرك يعني على هذا التوضيح، أفضل 8 يعني أفضل. أيضا أنت الآن قاعد تنافس وهناك من ينافسك من غير مجموعتك،
1: صحيح صحيح،
0: يعني هذه فرصة يعني جدا صعبة راح تكون.
1: لذلك دائما عندما تنظر للمجموعات ينتابك إحساس بأن الرقم الذهبي هو 4 نقاط، ممكن تتأهل بـ3، ولكن أنا بالنسبة لي 3 نقاط تتأهل ربما حسب ظروف المجموعة، إذا مثلا تعادلت في 3 مباريات لم تخسر لم تستقبل أهداف عشان الفارق التهديفي،
0: صحيح،
1: ممكن تتأهل بـ3 نقاط.
0: ولكن فرق اللي يؤخذ الأهداف عددها ولا الأهداف
1: طبعا
0: اللي
1: بالنسبة
0: عليه.
1: للمجموعات في حال تساوي النقاط يذهبون أولا لمسألة المواجهات المباشرة بين المنتخبات، يعني مثلا من المنتخب عندما تواجه مع المنتخب الآخر المتساوي معه بالنقاط من تغلب، المواجهة المباشرة. نفترض أن هناك تساوي، مثلا هناك مثلا 3 فرق بنفس عدد النقاط، فهذا هزم بي وبي مثلا هزم سي،
0: حلو،
1: فبالتالي كل منهم هزم الآخر، إذن تنسى مسألة المواجهات المباشرة، يذهبون إلى لماذا؟ إلى الفارق التهديفي.
0: نعم،
1: نفترض أن الفارق التهديفي تساوى، يذهبون لمن سجل أكثر، وتسلى من يعني الأمور، يعني حتى بعد ذلك في الآخر تصل حتى للفير بلاي ومن اللعب النظيف والأمور هذه كلها.
0: نعم،
1: لكن أولا المواجهات
0: أيضاً.
1: نعم، اللعب النظيف، فبالتالي أنت تذهب أولا للمواجهات المباشرة ثم الفارق التهديفي ثم من سجل أكثر واتباعا حتى تصل إلى اللعب النظيف.
0: يعني أمانة أخوي مشاري الحديث معك لا يمل، ما شاء الله عليك تبارك الرحمن، يعني موسوعة رياضية رائعة وجميلة انتباه فيها في إذاعة دولة الكويت وفي إعلامنا الكويتي، نسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد، والكلمة الأخيرة لك.
1: طبعا أقول دائما بأن المباريات كثيرة ومثيرة، فهي بطولة تأتي كل 4 سنوات، هي الخصوصية هذه تترك هذه البطولة دائما وأبدا بأنها أكبر البطولات العالمية في كرة القدم. نعلم أن الكل يتفاعل مع الشامبيونز ليج ودوري الأبطال والأندية الكبرى، شيء أكيد، دوري الأبطال مستوى عالي جدا، ولكن تبقى خصوصية كأس العالم دائما وأبدا بأنها تأتي كل 4 سنوات، تضم كل منتخبات العالم المتأهلة للبطولة، وفيها إحساس مختلف تماما، لأن أيضا فيها مسألة يعني تبعد عن الفرق وتأتي إلى المسألة الوطنية للكثير بالنسبة للمنتخبات المشاركة على سبيل المثال، فخصوصيتها مختلفة، وتأتي أيضا بالكثير من الفخر والاعتزاز للمنتخبات المتأهلة والمشاركة إن حقق منهم، مثلا على سبيل المثال عندما يحقق منتخب هذه البطولة هي تأتي في تاريخ هذه الدولة كأن شيء كبير جدا في تاريخ الدول لأنها بطولة كبرى ومميزة حال حال مثلا الألعاب الأولمبية أيضا.
0: بالتأكيد نتمنى التوفيق للجميع، وأيضا دعواتنا لفريقنا العنابي، فريق دولة قطر الشقيقة في مباراة اليوم اللي راح تكون في 10 مساء أمام البوسنة، والبوسنة أيضا يعني بلد صديق وحبيب، ولكن صحيح. احنا ميولنا بعد عنابية اليوم. نتمنى التوفيق لفريق قطر لأنه يمثل دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتأكيد يمثلنا كدولة الكويت أهما والمملكة العربية السعودية الشقيقة. كل التوفيق إن شاء الله للجميع، كل الشكر والتقدير لك أخونا العزيز مشاري الفليج الإعلامي الرياضي القدير، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.

0: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
1: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المساء ظلما واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
2: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.

0: مراحب مو بس برنامج، مراحب البيت العود.
1: صباح النور والبركات، يا اهلا وسهلا.
0: عشرة عمر ولها ذكرى في بال كل واحد. اسمعنا،
2: انا حافظها ودوم اكررها كل ما سمعتكم،
0: وافهم مساحتنا ودق وشاركنا رايك.
2: احبك ليه ما ادري، احبك وانت امري.
0: اصواتكم ملح البرنامج.

واحنا اليوم نتكلم على هندس نفسك بنفسك، مهارات الصيانة المنزلية وحدود السلامة أيضا اللي يجب أن تتبع حتى لا نقع في مكروه لا سمح الله. ننتظر المزيد والمزيد من اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية على أرقامنا 22413250 و22413251 و22413252.

0: مهندس البرنامج ما شاء الله عليه ابو مريم. يا هلا يا ابو مريم.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. ابو مريم ابو مريم جيت بوقتك انت على الجرح على المساحه الحواريه.
1: الو
0: وياك.
1: اول شيء اصبي عليكم بالخير واصبي على اخواني المستمعين وطاقم البرنامج ويعطيكم الصحه والعافيه وعسى الله يعافيك. يعطيكم الصحة والعافية مرة ثانية ويعافيكم يا رب.
0: الله يعافي قلبك إن شاء الله ويحفظك من كل شر ومكروه.
1: اللهم
0: أبو مريم اليوم إحنا قاعد نتكلم عنك بالمساحة الحوارية.
1: نعم.
0: قاعد نتكلم على مهارات الصيانة المنزلية، حدود السلامة، إن الواحد يقوم يسوي شغله بنفسه ولكن يدير باله ويحتاط، وأنت ما شاء الله يعني دوم تقوم بهالأعمال هذه والأشغال هذه وخدوم تبارك الرحمن.
1: الله يخليك إن شاء الله. والله أنا الحمد لله بفضل رب العالمين، أنا في البيت ما أحتاج لأي شيء. يعني الشيء بالسيت كان ذاك اليوم كان ضحكتكم عندنا ثلاجة ما تشتغل فيايي بالبيت قال هذا مبلغ الفلاني ييت كان تقول هذا اليوم قال كذي مش دراج واخذ وقت يلصق عدتي لقيت شغلة بسيطة يعني ما تكلف حوالي 750 فلس
0: زين
1: ورب لك الحمد ومشيت الأمور
0: ما شاء الله.
1: دائما لا تصير يعني أنت حاول بعض الأشخاص يكون كسلان بعض الأحيان يقول والله أنا مثلاً أخاف لا خلي تكون يعني شوف الحمد لله عندنا في الكويت هنا رب لك الحمد سووا دورات مثلاً حق الشباب وأنا أنصح الشباب ولاي المور إن يدخلون عيالهم في هذا المجال الميكانيكي أو الكهرباء أثناء العطلة الصيفية إنزين أنت ممكن ما قال العامل اللي أنا أبيه مرت علينا ظروف الظروف هذه انت تستغلها انت بشكل اول شيء توفر عليك شغله ثانيه توفر عليك وقت جهد تحاتي شغلتك انت تدير بالك عليها فالحمد لله انا شخصيا يعني بالسيارة
0: بس في ناس ابو مريم يعني يمكن طبيعه اعمالهم تلقى دارس دراسات ادبيه الحين حالي انا يعني اداوم مذيع ودارس اداب اعلام مالي بالكهرباء مالي بهالسوالف هذه وأمانة أخاف يعني بتقول لي كهرباء والله حدي أشوف الفيوز إذا أف ولا أن بس
1: والله يا أبو جار عندي واحد من ربع دكتور طب شيء
0: حلو
1: لكن دارس كهرباء ودارس ميكانيكا
0: ما شاء الله
1: هي ترى هواية على فكرة الدرجة الأولى تكون هواية إني عندي الهواية هذه أمارسها مثلا بشغلة معينة أو بالفة وعنده جراج رب لك الحمد ومحفظ رب العالمين يطلع من عيادته يروح دكتور سيارات زين فهني الواحد لازم يكون عنده هوايه قبل اذا ما عنده هوايه ليش شيء ترى ما يقدر يسوي شيء
0: المشكله ابو مريم اذا انت ما تعرف وتنادي عيالك يساعدونك وتخترب الشغله وتطلع الحره بالعيال
1: لا مو كذي هذا في واحد من ربع الله يذكره بالخير قال يا بني حرق الشبيل فبلش السياره فلي اخذ يوديها اظن طلع من داخل الجراج فانت لا ما تعرف لا تسوي
0: نادر طيب ما في مخاطر معينه الواحد يدير باله عليها ابو مريم
1: مثلا مهاره وعندك مثلا خبره بالشيء هذا لا سوى ايش هذا والله مالي خلق والله كذا خلي ياخذ مثل دائره
0: في ناس ياجلونها لبعد التقاعد يقول لك الحين ما عندي وقت خل اتقاعد يصير خير ابو مريم انقطع الاتصال مع اخونا ابو مريم شكرا لك يا ابو مريم على يعني هذه الافادات الجميله والله يحفظك ان شاء الله وين ما تكون ونبقى معاكم واتصالات احبابنا المستمعين وعندنا اتصال نقول الو
2: السلام عليكم
0: يا حي الله اخوي عبد الحميد
2: الله يحييك وسلمك شخبارك
0: يا هلا ومرحبا
2: مستعد حق المباراه ولا لا
0: والله ان شاء الله باذن الواحد الاحد
2: ان شاء الله
0: يعني 10 مساء سهالات بس احنا قاعد نحاتي وحده واربع الفير
2: لا ان شاء الله يحليها
0: والله قاعد اكلمك على الحين نايم ابو عبد الله
2: لا انا صراحه احساسي احيانا ما يخيب انا احساسي يقول ان بنفوز اليوم
0: يا رب الله يسمع منك ان شاء الله
2: وخاصه انا كنت لاعب يعني يسموني الجناح الطائر
0: ما شاء الله تبارك الرحمن
2: زين فالموضوع أو مساحة اليوم عن السيفتي صح؟
0: يعني عن الصيانة المنزلية بشكل عام وأن الواحد يحافظ على السيفتي أيضا
2: إيه أكيد الحين درجة الحرارة طبعا عالية جدا في الصيف ف فيعني الخوف من الله يستر ان شاء الله من الحرائق ومن التماس الكهربائي صح؟
0: نعم
2: ايوه. بس انا البارح اشوف في تلفزيون الكويت حاطين واحد من الدفاع المدني ضابط زين كان يعطي تعليمات دقيقه جدا زين، هذه لو تكررونها لنا واغلب الاحيان هو يقول لا مبالاه هي اللي تؤدي الى المشاكل هذه.
0: صحيح
2: ايوه كيرلس يسمونه بالانجليزي كيرلس يعني كهرباء شغاله و24 ساعه مكيفات، هذه فيها فطوره وفيها. وبعدين في جرس انذار اللي هو الحساسات تشتغل في حاله الادخنه هذه
0: صحيح،
2: بس الجرس عالي جدا، هذه انا ما ادري انصح يركبونها ولا لا، لا لا لو صاح الجرس بيقوم كل اللي في البيت.
0: نعم يعني في شغلات اخوي ابو عبد الله يمكن احنا كنا نجهلها امانه، عرفناها بفضل هالتوعيه اللي تصير من خلال اخواننا في الدفاع المدني والمطافي. يعني واحده من الشغلات بلاك الكهرباء اذا أيوة. مفتوح وما عليه بلاك، يعني انا مو مركب وصله ولا قاعد اشحن بس ان الزر هذا الاحمر مفتوح عندي، تدري ان هذا يشرج عليه كهرباء ويستغل يعني أكيد. يستهلك كهرباء. موضوع الاوتي، الاوتي يمكن اكثر جهاز يقول لك هذا يسجل عليك فواتير كهرباء، فمرات الواحد ينساه مفتوح.
2: لا لا انت كلامك مهم جدا. شوف ليت الليت معطي لون احمر، لون احمر دليل خطر صح؟
0: صحيح
2: اي دينجرس زين، وانا هاي اللون الاحمر مداني ترى. قول لي ليش مداني؟
0: ليش انت تحب العنابي؟
2: احب العنابي قريب، لكن الاحمر دليل خطر. وبعدين يوسف يعني ما بيعكر أمزجة الناس، لون الاحمر لون ايش؟
0: لون الدم. نعم
2: ايوه زين انا ما ادري هاللون، بس كونه يعطيك احمر معناته دينجرس، لازم تاخذ حذرك وتطفيه صح ولا لا؟
0: صحيح، هو لون الحذر أيوة. بالنهايه فالواحد يحذر دائما.
2: ايوه زين. وبعدين الله يسلمك بركه سباحه زين، ويروحون السيف سباحه بعد يروحون هني بعد المفروض السيفتي زين، عندك اللايف جاكيت تسمونه، تشوف لايف جاكيت يعني جاكيت الحياه صح ولا لا؟ بس لايف جاكيت اذا ما تعرف تسبح خاصه الاطفال الدول يوديك او التيارات المائيه توديك بعيد صح؟
0: صحيح.
2: فهذه فيه شوية خطورة، لكن لازم يكتبون التعليمات تحذيرات على الشواطئ هالأمور هذه يعني اللي فيها خطورة.
0: نعم.
2: زين وكذلك في البيت في المطبخ يحطون التعليمات يعني لا يعني لا تلمس كذا ولا تسوي كذا لا. وهذه البرامج أنتم ما شاء الله في الإعلام يعني تقدرون توعون الناس بطريقة أفضل شوي في الناحية التلفزيون.
0: يعني أبو عبد الله، أبو عبد الله أمانة أنا أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان إن أنت طلعت بمساحة الحوار إلى أبعاد أخرى، يعني مو بس الأمان في البيت، حتى في الخارج، حتى في رحلات القناص، الرحلات البحرية، رحلات البر، الكشتات، الواحد يدير باله ويعني ياخذ معاه كل الأمور اللي تساعده في إنه ما يطيح بمشكلة.
2: الله يحفظ الجميع.
0: وياك يا رب وكل التوفيق ان شاء الله لكم منتخب قطر الشقيق في مباراه اليوم امام البوسنه. حياك الله.
3: بنختلف ونتفق.
4: تلاقي اثنين اخوان زاعلين صار لهم سنين، يا واحد طق ياهل، يا هذا طق مزواره، يا تلاقي على شغلات تافهه ماديه ما تسوى.
3: نسمع ونفكر.
5: الحين الوضع تغير يمه.
3: وبعدها نحكم العقل. ونصحح المسار.
6: الإنسان هذا تركيبة عجيبة سبحانك يا رب، يعني هالمشاعر هالخليط المشاعر هذا اللي عنده، ممكن يفرح من اتصال، ممكن يفرح من كلمة، يمكن يفرح من صوت،
7: يعني بسيط جدا هالإنسان.
8: اثنين شايلين قلوبهم على بعضهم وما يسلمون بعض، لو تدخلت بينهم واحد منهم راح يقول انت شكوى.
9: مرحب

معكم متواصلين ومراحب ومساحة الحوار. اليوم نتكلم على الصيانة المنزلية وأيضا هندسة الحياة بشكل عام، وأن الواحد يقوم بمهامه بنفسه إذا كان أهل لهذا الموضوع وكان له المقدرة وله أيضا المعرفة وعنده بعض المعلومات اللي تساعده على أنه يقوم بإنجاز شيء معين. هذا الشيء مطلوب، بس دعوة أيضا لكل الأمهات، لكل الزوجات في هالفترة هذه مع بطولة كأس العالم، لا تطلبين من زوجك أي شيء، لأنه دائما راح يتعذر بالمباريات وإن كان موعدها يعني بالليل 8-7-10، ولكن أيضا بيقول في مباراة، فباله مشغول بالمباريات. إذا في لمبات محترقة أجليها لي بعد كأس العالم، إن شاء الله ما بقى شيء، شهر زمان أنت متحملة سنتين، أتحملي بعد شهر على هاللمبة المحروقة.

0: إذن مع اتصالات أحبابنا المستمعين نبقى وأخونا العزيز الغالي أبو صالح، يا حياك الله.
1: صباح الخير يا غالي.
0: صباح الأنوار، يا هلا فيك.
1: يا هلا هلا زملائك اللي جنبك الحلوين الطيبين.
0: والله يا أبو صالح أنا طلال هادني ورايح العمرة، وبو فهد ما أدري وين راح، عنده شغلة راح يخلصها وضليت أنا بروحي وياك.
1: إيش
0: تستاهل، فرحمني الله يخليك. هذه بدايتها، يلا ما عليك. أنا قلت الحين تبي تعيني.
1: لا لا عليك، أقول الحين أنا أتوحش فيك الحين.
0: والله بعد شورتك وهداية الله اللي تامر على، أنا حاضر، أنا بعد بروحي بسكت.
1: الله يتقبل منه ومنه يا رب العالمين.
0: يا رب يا رب، حي الله أبو صالح.
1: وش اليوم الموضوع؟ أنا توني وانتبهت والله.
0: اليوم أبو صالح قاعد نتكلم على الصيانة المنزلية، أن الواحد مثلا لازم يقوم ببيته، يعني لمبات محترقة، صيانة تكييف، برادة خربانة، ليت الثلاجة محروق، الميكروويف الصحن ماله كذا، يعني يقوم بهالمهام هذه، ايش رايك؟
1: أنا والله هم شريت لي فريزر جديدة، والله صدقت، والله كلامك صحيح.
0: زين المشكلة أن الواحد ما يعرف أبو صالح، لا يعني لا. واحد مثلي انا ما لي بهالسوالف، ما اعرف.
1: لا انت ليش تشغل نفسك، انت ليش تشغل نفسك؟ اعطي كل واحد شغلته، ما في شيء. شوف صيانه البيت هذا هي هو عامل نفسي، لا اله الا الله، لا خرب حاجه في البيت قفلت عندك زي اللمبه هذا، لا اعطي كل واحد اعطوا دبرته. يا ناس راحوا ضحايا والسبه تتصرف الغير صحيح.
0: صحيح، احسنت.
1: يعني في واحد زميل الله يرحمه ويرحمه ويبغى يتدخل في السخانه، وكيف وبالفعل يعني راح ضحيه السخانه.
0: وفي امور اكبر ابو صالح، يعني مرات تلقى شغل يصير على السطح، فيقوم يحط له سلم ويسند السلم على الطوفه ويصعد فوق والسلم يطيح لا سمح الله، ويطيح من فوق لتحت.
1: ولا ترموا انفسكم بالتهلكة، هذا خطا يا اخي. حافظ على روحك، هندم نفسك، عليك الاهتمام في نفسك انت فقط. شوف كيف؟ في عندك حاجه، في انا دائما مثلا خذ لك ورقه، سجل اللسات اللي عندك في البيت، والله عندي لمبه كذا كذا، عطي البيانات هذا وعطي الكهربائي وخلاص تريح روحك انت.
0: مو يقول يعني لك بعد يعني تطلع لك ام العيال انت كل شيء لمبه مو قادر تبدل، انت ايش فائدتك وانت
1: انت شاطر انت روح وتجي، خلي رئيس البيت وانت يقول انت اللي في المطبخ، الله يرحم والديك، باقي البيت انا اقول تذكر وبيت بهتم فيه. فهو صحيح صيانه، اول شيء هذا سكنك وراحتك ومقرك انت والنظافة من الإيمان. أما تتخليك بيت هذا لمبة طايح وهذا، لا لا ما يجوز. يعني هو أنا ما يعني أدبيا يكون بيتك مرتب، أنت تكون مرتب. وعلامة الترتيب من الشخص نفسه، لما يطلع حتى من البيت تلقاه مرتب بهندامه بلبسه وكذا، تعرف أن هذا الشخص كل شيء حتى داخلية مرتب في البيت.
0: نعم والله، الترتيب كله عند أم العيال يا أبو صالح، يعني إذا أم العيال مرتبة البيت ومهندسة الأمور وشايلة البيت ومحافظة على النظافة، بالنهاية الكل يلتزم بتعليماتها.
1: إذا أنت التزمت بتعليماتها، هي مثلا بالحماية في البيت، بعدم الرمي، بالعكس يتعلمون حتى عيالك
0: بالتعاون. أحسنت،
1: أي
0: أن الواحد يشيل البيت، نعم يشيل المسؤولية ويا أمه ويا أبوه.
1: هذا ما في شكل، الأب هو ورعاية البيت الله يحفظهم كلهم. أنا أقول لو طرنا وقعنا ما أنا الله لا يفهمهم، ما أنا في فائدة يعني.
0: أكيد من غير شك، الله يحفظهم إن شاء الله ويحفظ كل الأمهات ويكافينا شرهم ويكافيهم شرنا بعد.
1: لا إن شاء الله رحمة الله. لا تحاول فرفر يا أبو يعقوب.
0: زي الحين أبو صالح، كم فريزر خربت؟ كم فريزر خرب؟ كم برادة تعبت فيها وقطعت؟

0: والله
1: اعطيتها.
0: شوف انا والله شوف انا صراحه كسلان ما تعبت، اعطي شغله شغلته ورا يروح اتفرج
1: شوف شلون
0: عليه.
1: احنا اخيرا اتفقنا على هالشيء انا وياك نفس الشيء.
0: اي هذا صح، هو عدم

0: جميلة اللي دزيتها، استمتعنا
1: هذا
0: أمانة
1: هذا
0: بشوفتك الطيبة يا أبو صالح،
1: جعل عمرك هذا من عيونك
0: وعسى إن شاء
1: الطيبين
0: الله
1: عندك.
0: دوم هذا الوي يكون منور ويكون جميل ورائع مثل ما شفناه ومثل ما سمعنا هالصوت الأجمل يا رب،
1: الله يطول عمرك، هذا من طيبك
0: وعمرك
1: في
0: يا رب
1: بطنك
0: عسى
1: في
0: يطول.
1: بطنك ما في. وبعدين دائما انتم احنا بيوتنا واحده واهلنا واحد وكلنا واحد طال عمرك.
0: أكيد أكيد، بس والله
1: والله
0: أبو صالح
1: الله يسمعنا.
0: من شفت صورتك يعني أمانة الله دشيت قلبي والله، الله يحفظك تبارك
1: يا
0: الرحمن
1: عمرك
0: عليك،
1: هذا
0: يعني من
1: هذه
0: الشخصيات اللي تدش القلب على طول.
1: الله هذه اللي يقول لك الارواح ارواح وجلد اجل عمرك يطول
0: الله
1: باذن
0: يطول لي
1: الله.
0: عمرك، شكرا شكرا لك يا أبو صالح،
1: يا هلا حبيبي،
0: حياك
1: يا هلا
0: الله.
1: حبيبي، مع السلامه.

0: نبقى معاكم مستمعينا واتصالاتكم تثري أكيد البرنامج. أمنا العزيزة الحبيبة الغالية أم محمد بيان، حياك الله يمه.
1: الله يحييك، سلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا يا هلا أم محمد.
1: يا هلا بيك ما. أنا مرتين طفت في هالموضوع. أول مرة قلت له شتى بيلرنا خربان، بيلر خارجي بروحة، تعال طرش أحد خلي عادته. لا أنا أسوي. قلت له لا أنت وين تقدر تركب السلم؟ المهم عاندني وركب السلم وشال البيلر، طاح هو والبيلر على الأرض.
0: لا لا لا الله.
1: إيه وتعور وهذا.
0: وتعالي عابلي فيه 3 أشهر.
1: إيه وبعدين شيء ثاني، مرة أنا حامل في الأشهر الأخيرة وياي من برا هو ديوانية يبي عشاء يبي بيض وهذا، قلت لك أنا أقوم أسوي لك. يقول لا أنت تعبانة قاعدي. أنا أسوي، أنا قاعدة طالعة التلفزيون والمعطية ظهري حق المطبخ. مرة واحدة كان أشوف المطبخ يشب، يوم أطالع ورا حاط الزيت وهذا وشب المطبخ يبي يسوي بيض. شنو أركض أقوم أروح ورا أنا أسوي البيض أحسن ما يحرق البيت كله. هاي مرتين موقفين اللي صرت معاه.
0: يعني زين طول هالسنين هالموقفين الحمد لله عدت على خير يا أم محمد.
1: لا وفي أشياء ثانية بس أقول يعني هالسنين رئيسيين.
0: زين يعني أم محمد شنو تنصحين؟ يعني إذا الواحد ما يعرف لا يسوي يستعين بشخص من برا؟
1: إيه يستعين فيها كل من لمهنة يقول عطر خباز خبزك لو ياكل نصر.
0: مو البعض شي يقول لك أم محمد يقول الحين أدفع له 20-30 دينار ليش بروحي أقوم أسوي الشغل؟
1: وإذا صار شدي طاح هو والبيلر.
0: آه يعني الواحد يقط فلوسه ويقعد بالدلال مثل ما يقولوا.
1: صح. والشيء الثاني بغى يحرق المطبخ والبيت كله سبب إنه يعني
0: يبي ياكل بيض الطيب.
1: اي والله هذا هو. ويعطيكم العافيه.
0: الله يعافي قلبك يا ام محمد. شكرا شكرا لك.
1: العفو يما.
0: حياك الله يما. الله وياك.

0: إذا ننتقل لاتصال آخر يجمعنا بأختنا دلال. يا حي الله أختي دلال.
1: هلا فيك. هلا يوسف، شلونك؟
0: بخير الله يسلمك ويحفظك.
1: الله يحفظك. وين يا طلال؟ وين
0: اليوم أنت هالابتسامة؟ يعني حبيت المساحة.
1: أنا صراحة ساعات أسمعي، والله المساحة اليوم وايد حلوة
0: الحمد لله،
1: وصار لي فترة ما أسمعي برنامج لأن شوية مرت بظروف صحية، ولو يعني عندي معايا طيوري ولو أنت من الصبح ما أصبح ساعات.
0: ما شنو يعني شنو قلتي عندك طيورك؟
1: اي طيوري
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: تبارك الله، الله يحفظهم.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: وين ما كانوا هالكائنات الله يحفظهم يا رب.
0: الله يهنيك ان شاء الله، الله يهنيك. وبالنسبه لسؤالك عن اخونا طلال، طلال الان في ضيافه الباري عز وجل في العمره ببيت الله بمكه، نتمنى ان شاء الله يرجع سالم غانم يا رب.
1: امين.
0: وقلنا له ادعي لنا، ما يبخل علينا بدعوه ولا لا؟
1: طلال طلال في الخير ترى وايد.
0: اي والله، حتى امس دزيت له قلت له ادعي لنا يا معود بالخير ان شاء الله.
1: ان شاء الله احنا بعد ندعي لكم دائما بالخير وبالصلاه،
0: واحنا كذلك والله احنا دوما ندعي لكم كل خير يا

0: الله يحفظكم.
1: شو تقولين أختي دلال عن الصيانة المنزلية والريال لازم يسوي كل شيء بالبيت؟
0: مو شرط مو شرط. أنا سوي قاعد معي أحترق البيت بيحترق البيت ما تحترق علشان بيضة وما أدري شنو قاعد معي نسوي. مو شرط ويقولون إن المرأة ما تسوي أو مثلا تشرط وهذا. يعني بالنسبة حق الإضاءة أنا دايما أسمع ما عاد لو الليت أو القلوب على قولتهم أو اللمبة ها. يعني الإضاءة أساسا لما تكون فوق بسقف البيت تسبب إزعاج حق النظر، ولازم تخلونها إضاءة أرضية وتكون يعني بقفات علشان ما تتعب النظر عندك ولا تسبب لك إزعاج. هذا من ناحية يعني أصح إحنا نقول أنا كذي كل شغلة في البيت أنا اللي أسوي. فمن كنت يعني متزوجة وكذي هم أنا اللي أسوي، ما يعني ما أضطر لي يسوي لي كل شيء.
1: نعم.
0: أنا اللي أسوي اللي تأكل صيانة مالت البيت التكييف الصحي أنا كل شيء أسوي
1: ما شاء الله تبارك
0: يعني وأتجرح ساعات وأتأذى لأن تدري هالشغلة يبي لها إيدين يعني قوية. المرأة مو نفس الريال يعني ليش قالوا الشغل هذا حق العامل الفلاني لأنه عنده قدرة وإمكانية، لكن المرأة مهما تكون قوية في الشغل والهذا يعني اسمها مرة يعني الأطراف أشوف أطراف المرأة تكون ضعيفة دائما مهما تشتغل وتنجز يعني في الشغل لها وفي شغل ما يصير هي تسوي.
1: صحيح في بعض الرجال أختي دلال يعني بعض الرجال شي يقول يخاف على أم عياله يعني يشوفها حاطة سلم وصاعدة فوق السلم يا بنت الحلال شو تسوين لا تطيحين لا كذا لا مش عارف إيش. البعض الآخر لا يقول ماكو فايدة يعني شو أسوي فيها يا مكلبة بهالثريا يا مكلبة على السلم فوق يا صعدت الكنقية
0: يعني
1: هناك ما شاء الله هم في حريم ما يقعدون يعني
0: ما نعرف يعني أنا لازم أصعد عق ما أدل أمسح يعني كل يوم بعد لكن سنة في طيور معينهم أغراضهم شغلهم اكسسواراتهم إضاءاتهم يعني هذا شغل ثاني
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: أكثر من الطفل يبي شغل واهتمام لأن الطير طفل يعني طفلك المدلل اللي ما يكبر بيتم طول عمره يبيك انت تسوي وتلبي.
1: صدقتي والله صدقتي صدقتي والله.
0: فأنا أقول المرأة الكويتية بعد قدها يعني بكل شيء الحمد لله. يعني أنا وصلت بجلطة اسم الله على جهة اليسار فالدكتور كان يقول لا تشتغلين مثلا أو حتى يعني مثلا يعني لا تأخذين شعرك لا تغسلينه ما ينكت عليه الحين مي أخاف يصير شيء. قلت لأي إنسان طبيعي ممكن يتوقف قلبه يموت يصير لأي شيء فأنا مخليتها على الله وعادي.
1: الله يحفظك إن شاء الله
0: من كل
1: بس هذول دلال أختي حريم قبل اليوم بناتنا وين هذه ساعة قاعدة قبال يا الله تحرك نفسها من هنا لهنا.
0: أنا يوسف من جيل يعني أنا مواليد 84
1: ما شاء الله يعني مو عودة والله وايد توج بال 22
0: عرفت؟ لا لا ولا 20 طفلة يعني 84 يعني ليش يعني بس جيل الثمانينات سمع
1: يعني 18 يلا ما نصعد فوق
0: لا لا لا خلينا تشوفين احسن عاد مو
1: كذي الله يحفظك ان شاء الله ولك العمر كله يا رب نورتينا اختي دلال وسعنا مباركة اللي سمعنا صوتك فيها
0: شكرا لك
1: الله يحفظك الله وياك مع السلامة.

0: 11 صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، لكنه لا يستعجل هذه العمليات. الرئيس الأمريكي ينتقد تصويت مجلس الشيوخ لصالح قرار يدعو لإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، ويتهمه بتقويض موقف إدارته تجاه طهران. باكستان تعلن أن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع القادم. سلطنة عمان تعلن أن ممرا آمنا مؤقتا لعبور السفن من مضيق هرمز، والأمم المتحدة تعتزم البدء في ترتيبات لإنقاذ 11 ألف بحار من مضيق هرمز. انتهاء اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، ومصادر تتحدث عن مشروع تجريبي لتسليم بعض أراضي الجنوب للجيش اللبناني. بريطانيا وست دول أوروبية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض السودانية، وواشنطن تحث قوات الدعم السريع على تجنب أي خطوات قد تهدد المدنيين في المدينة. الرئيس الروسي يقول إن الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي يستعد بنشاط لخوض حرب ضد روسيا، وموسكو تؤكد أن هناك جمودا في الحوار مع واشنطن بشأن إزالة مصادر التوتر والخلاف بين البلدين على وقع خلاف تاريخي مرتبط بالحرب العالمية الثانية. الرئيس الأوكراني يغيب عن مؤتمر مخصص لإعادة أعمار بلاده تستضيفه بولندا هذا الأسبوع. زعيم كوريا الشمالية يقول إن بلاده ماضية في تزويد قواتها البحرية بأسلحة نووية. الاتحاد الأوروبي يجري محادثات في بروكسل مع الحكومة الأفغانية لإعادة لاجئين أفغان. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز. تفاصيل أكثر في نشرة الواحدة ظهرا. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: نصرف المحبة ونسمعكم بحكمة.
3: يا أيها الغائب المختار عن درج، كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
4: أنا أبو لي يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
5: لا والله

0: وصلنا معكم للختام مستمعينا الكرام، لكم أجمل تحية وسلام من فريق العمل. كنا معاكم من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي، من التقديم تحياتنا تأتيكم من سعد الخلف ويوسف جوهر، التنسيق والمتابعة سوسن بوشهري، الهندسة الإذاعية أنفال العياف، والتنفيذ على الهوى لسارة الفرج. وتبقى التحية الأجمل مصحوبة بلقاء يتجدد بصحبتكم الطيبة يوم غد ومراحب 9:30 صباحا مع المخرج مشار الربح.
1: دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

صاحبي من سبة أهل قلبي عطيب، صاحبي من سبة أهل قلبي عطيب، عذب القلب المولع في هواه. يا أهل المعروف طبي مع حبيب، صدق الواشي وحيرني معاه. صحت له ناديت له حيا يجي، ما أعطاني فرصة أشرح له خطاه. لو يشوف الحال من عقب المغيب، لو يشوف اللي على حالي جناه. شايل جرح، شايل جرح بقلبي ما يطيب، والسبب خلي وانا مالي سواه. سقم حالي ما هو بشي عجيب، العجيب انه يشكك في غلاه. خاب ظن ما هقيت انه يخيب، في حبيب كنت اظن اني هناه. انتهى حبي بهالشكل العجيب، ألا هقيت الحب هذا منتهى. صاحبي من سبته قلبي عطيب، عذب القلب المولع في هواه. يا أهل المعروف طبي مع حبيب، صدق الواشي وحيرني معاه. صحت له ناديت له حيا يجي، ما أعطاني فرصة أشرح له خطاه. لو يشوف الحال من عقب المغيب، لو يشوف اللي على حالي جناه. شايل الجرح بقلبي ما يطيب، والسبب خلي وانا مالي سواه. سجن حالي

0: العجيب انه يشكك في غلاه، اخاب ظن ما هقيت انه يخيب في حبيب كنت اظن اني هنا، انتهى حبي بهالشكل الغريب، ولا هقيت الحب هذا منتهى.
1: قدمت اذاعه دوله الكويت رشة تاتر، اعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، اخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: يا راعي الأغنام أنت أعز مملكة وأعلى، لله ملكك ما أدق وما أرق وما أجلى. يرويك من رشفاته قمر السماء إذا أطلى، ويقيك في وعث السرى وهج المجرة أم تضلى، وتلم في الأسحار عنقود النجوم إذا تدلى. أبدا تشيم الجو تعرف عنده خصبا ومحلى، وتكاد تغرف وابلا حذقا وترشف منه طلا. تزهى بأن الأرض خضراء زهت نبتا وبقلا، وتود لو حنت الفصول على الربيع فكن فصلا. ولو أن كل الناس مثلك من غضارتها تملى، أعطيت نفسا لمت الأجزاء حتى صرن كلا، وأسلت بعدا في غمار الذكريات فعاد قبلا. عريان من عقد النفوس عصلن فاستعصين حلا. الجواهر في قصيدته الراعي يصور ذات الشاعر ونفسه المستقرة الهانئة والقانعة والواحدة، غير المتجزئة التي ترفض التجزئة وتدعو إلى الاندماج والتوحد، فهي تعيش في حدود ما أتاحته الطبيعة لها في حياة الراعي. فليس من غايات وأهداف أخرى غير متحققة تسعى إلى تحقيقها، فكأن كل ما هو منتظر في الغد إنما هو بعد، قد جرى وتحقق قبل. وهذا ما يجعل نفس الراعي طيبة هانئة، فهو يراه عريان من عقد النفوس عصلن فاستعصين حلا. لم ترع من شجر التكالب وارفا حقدا وغلا، فالراعي بحسب رؤية الجواهر ذو سريرة طيبة ونفس مستقرة، قد سلمت من العقد الشديدة التي تصيب نفوس بعض من الناس فتستحكم فيها حتى يستعصي حلها. وهو لذلك كما يصوره لم يرع من شجر التكالب ما يثمر الحقد والبغض، جعل للتكالب شجرا حين أسند التكالب للشجر بالإضافة، فقال الشجر التكالب، وقد قصد شجر العداوة الذي لا يثمر سوى الحقد والبغضاء. وعلى أساس من هذا الجانب العملي يصور الشاعر حياة الراعي. وجهلت مترفة الحياة تذوبت كسلا وذلا، فهو لم يعرف ترف الحياة ونعومة العيش، وهذا ما ينتج الكسل ويورث الذل، فهو الدؤوب الساعي لكسب قوته بجده وكده، وعن اطمئنانه لغده الآتي يقول: لم تخش بؤس غد يشوه من جمال اليوم شكلا. لقد اتسمت حياة الراعي وفق ما ذكر الجواهر بالبساطة والدأب، وهو على وفق هذه الرؤية يعيش حاضرا بهيا حاضرا جميلا، تحصل من ذلك الدأب وتلك البساطة في الحياة، ولذلك فهو مطمئن لغده ولا يخشى عليه من شدة أو فقر يشوهان صورة الحياة الجميلة التي اعتادها، وهو بتأثير من جمال تلك الحياة كما يرى الشاعر. لا تعرف الأشباح رعناء الخطى شوهاء خجلا، أطيافك الزهر الندي شذا وألوانا وظلا. فهو إذن ينام هانئ النفس مستريح الفكر، لا تعرف الأحلام المزعجة طريقا إليه، ولا تكون أطيافه إلا زهرا نديا ملونا يفوح أريجه ويتعالى شذاه.

لقد وظف الجواهري العنصر النباتي من عناصر الطبيعة، واختار منه ما يوصف بالرقة والجمال وهو الزهر، فشبه به أطياف الراعي ليضفي عليها ما به من الجمال والرقة. ولم يكتفي بهذا، بل أضفى على الزهر ما يزيد من روعته وجماله، فشمل مكوناته أو أجزاءه الشذاء واللون والظل ليرفع درجة الشبه بين أطياف الراعي والزهر إلى ما يريد. فالشاعر المبدع لا يركب الجملة ليعبر بها عن معنى تقريري مألوف، وإنما يتعامل مع اللغة بطريقة تفجر فيها خواص التعبير الأدبي، وتجعل للعبارات والأنساق والجمل قوة تتعدى الدلالة المباشرة، وتنقل الأصل إلى المجاز، إلى حيث يكون الكيمياء لتفي بحاجة الفن في التعبير والتصوير. ثم يتحدث الشاعر عن القطيع فيقول:

ومطارح المعزى تعاود عندها وطنا وأهلا. الشاعر حين يذكر المعزى هنا إنما أراد بذكرها القطيع بكل أنواع الحيوانات من البهائم، وهو يشير هنا إلى تلك العلاقة الحميمة التي تربط بين الحيوان والأرض والإنسان. فللقطيع مواضعه التي يعود إليها التي تعد بمثابة الوطن، كما أن له أهله الذين يعدونه أحد مكونات حياتهم الأساسية. ثم يرجع الجواهري الشاعر الكبير إلى الحديث عن الراعي مرة أخرى.

عريان من عقد النفوس عصلن فاستعصين حلا، لم ترع من شجر التكالب وارفا حقدا وغلا، وجهلت مترفة الحياة تذوبت كسلا وذلا، لم تخش بؤس غد يشوه من جمال اليوم شكلا، لا تعرف الأشباح رعناء الخطى شوهاء خجلا، أطيافك الزهر الندي شذا وألوانا وظلا، ومطارح المعزى تعاود عندها وطنا وأهلا، وكسرحك الراعي تعن رؤاك معلمة وغفلا، ترتاد معجمة الدنا وتجوسها فصلا ففصلا، وتسامر النجوى تعب بكأسها نهلا وعلا.

0: هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ، عمق التاريخ، حكايات صامتة، حضارات، جذور، تاريخ منهكة، منسية تحت التراب، غبار القرون، صوتها الأول. عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف، كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ. عمق التاريخ. عمق التاريخ، إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. في تاريخ الفلسفة هناك مفكرون ولدوا في القصور وآخرون ولدوا في بيوت النبلاء، لكن إبيكتيتوس بدأ حياته من المكان الذي يبدو أبعد ما يكون عن الحكمة والحرية، العبودية. ومع ذلك فإن هذا الرجل الذي ولد عبدا في الإمبراطورية الرومانية أصبح لاحقا واحدا من أكثر الفلاسفة تأثيرا في التاريخ، حتى إن أفكاره لا تزال حاضرة اليوم في علم النفس الحديث وكتب تطوير الذات وفلسفات التعامل مع الأزمات.

ولد إبيكتيتوس نحو عام 50 ميلادية في مدينة هيرابوليس القديمة في الأناضول، وهي مدينة أثرية تقع اليوم في تركيا. وتكشف الحفريات الأركيولوجية في الموقع عن مدينة رومانية مزدهرة تضم معابد ومسارح وحمامات ضخمة، لكنها تذكرنا أيضا بالتفاوت الطبقي الهائل الذي كان يميز العالم الروماني. ففي ذلك العصر كان ملايين البشر يعيشون عبيدا بلا حقوق، وكان إبيكتيتوس واحدا منهم. نقل إلى روما وهو صغير، حيث أصبح عبدا لرجل نافذ يدعى إبافروديتس، أحد المقربين من الإمبراطور نيرون. وتروي بعض الروايات القديمة أن سيده كان قاسيا معه، بل إن إحدى القصص المشهورة تقول إنه كسر ساقه أثناء تعذيبه. وعندما كان السيد يلوي ساقه بعنف، قال له إبيكتيتوس بهدوء: ستكسرها. وحين انكسرت فعلا أجابه: ألم أقل لك أنها ستنكسر؟ لا يعرف المؤرخون مدى دقة هذه القصة، لكنها تعكس الصورة التي رسمها تلاميذه عن رجل استطاع أن يحافظ على هدوئه حتى في لحظات الألم. هنا تكمن المفارقة الكبرى في حياته، فالرجل الذي لم يكن يملك حريته الجسدية اكتشف ما اعتبره الحرية الحقيقية، حرية العقل. فقد آمن بأن الإنسان قد يكون سجينا من الخارج، لكنه يبقى حرا من الداخل إذا استطاع السيطرة على أفكاره ومواقفه تجاه ما يحدث له.

0: عمق التاريخ.
1: بعد حصوله على حريته درس الفلسفة الرواقية وأصبح من أبرز معلميها، لكن على عكس كثير من الفلاسفة لم يكتب إبيكتيتوس مؤلفاته بنفسه. كل ما نعرف عنه وصلنا عبر تلميذه أريان الذي دون محاضراته وأحاديثه فحفظها للأجيال اللاحقة. كان جوهر فلسفته بسيطا بشكل مدهش، فقد كان يقول: إن العالم ينقسم إلى قسمين، أشياء تقع تحت سيطرتنا وأشياء لا تقع تحت سيطرتنا. أفكارنا وقراراتنا وأفعالنا تنتمي إلى القسم الأول، أما الشهرة والثروة والصحة وآراء الناس والظروف الخارجية فتنتمي إلى القسم الثاني. وكان يرى أن معظم تعاسة البشر تأتي من محاولة السيطرة على ما لا يمكن السيطرة عليه. من أشهر أقواله: ليس ما يحدث لك هو ما يزعجك، بل رأيك فيما يحدث. وهي فكرة يعتبرها كثير من علماء النفس اليوم أساساً مبكراً للعلاج المعرفي السلوكي، والذي يقوم على أن طريقة تفسيرنا للأحداث تؤثر في مشاعرنا أكثر من الأحداث نفسها. قال أيضاً: لا تطلب أن تسير الأحداث كما تريد، بل أن تريدها كما تسير. وهي عبارة تلخص جوهر الرواقية: ليس الاستسلام للواقع، بل التكيف الحكيم معه.

من الناحية النفسية، يبدو أبيكتوتوس قريبا بشكل مدهش من الإنسان المعاصر، فقد أدرك أن الخوف والقلق والغضب لا تنبع دائما من الواقع الخارجي، بل من القصص التي يرويها العقل لنفسه. ولهذا يرى بعض الباحثين أن أفكاره سبقت علم النفس الحديث بنحو 2000 عام. أما من الناحية الإنسانية، فإن قصة إبيكتيتوس تحمل رسالة نادرة في التاريخ، فهو لم يصبح فيلسوفا رغم معاناته، بل بسببها. لقد حول تجربة العبودية إلى مدرسة لفهم الحرية، وحول الألم إلى وسيلة لاكتشاف قوة النفس البشرية. ولذلك ينظر إليه كثير من المؤرخين باعتباره أحد أعظم الأمثلة على قدرة الإنسان على تجاوز ظروفه.

من الجانب الأركيولوجي، فإن بقايا مدينة هيرابوليس ومسارحها وطرقاتها ومعابدها ما زالت قائمة حتى اليوم، وتمنحنا صورة عن البيئة التي شهدت ميلاد هذا الفيلسوف.

سوف، كما أن أثار مدينة نيكوبوليس في اليونان حيث أسس مدرسته الفلسفية لاحقا، ما زالت شاهدة على المكان الذي تحولت فيه أفكار عبد سابق إلى مدرسة فكرية أثرت في أجيال كاملة.

ترك إبيكتيتوس أثراً عميقاً في العديد من المفكرين عبر التاريخ، فقد تأثر به الإمبراطور الفيلسوف ماركوس أوريليوس، واعتمد على أفكاره في كتابه الشهير التأملات. وفي العصر الحديث أشاد به الفيلسوف الفرنسي ميشيل دومونتين، بينما يرى عدد من علماء النفس أن مبادئه تشكل أحد الجذور الفكرية للعلاج المعرفي السلوكي الذي يستخدم اليوم لعلاج القلق والاكتئاب واضطرابات التوتر. من أغرب ما قيل عن إبيكتيتوس إن حياته كلها كانت حجة فلسفية حية، فبينما كان كثير من الفلاسفة يتحدثون عن الصبر والحرية والشجاعة من مواقع مريحة نسبياً، كان هو يتحدث عنها من تجربة شخصية قاسية. ولذلك رأى بعض المؤرخين أن قوة أفكاره لم تأتي من براعتها النظرية فقط، بل من صدقها العملي. بعد نحو 2000 عام من وفاته، ما زالت كلماته تتردد في عالم يعاني من القلق وعدم اليقين، وما زال درسه الأكبر يحتفظ بقيمته. قد لا نملك السيطرة على ما يحدث لنا، لكننا نملك دائما القدرة على اختيار الطريقة التي نستجيب بها له. هكذا فإن إبيكتيتوس لم يكن مجرد فيلسوف رواقي، بل شاهدا حيا على أن الحرية الحقيقية لا تبدأ عندما تنكسر القيود الخارجية، بل عندما يتحرر العقل من خوفه وغضبه وأوهامه. وربما لهذا السبب بقي اسمه حيا، بينما اختفت أسماء كثير من السادة الذين امتلكوا جسده يوما ولم يستطيعوا امتلاك روحه.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

شخصية من بلادي. صالح العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصدا فلكيا على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريما على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين: الأولى الهواية، والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيب.
3: اليوم ما شاء الله غير عن كل يوم، ويهك شاتر مشدود تقول طار داش علي بريلين.
4: قلت لكم الصبر زين.
5: بشر قول لي المشروع ضبط؟
4: لا

0: ما ضبط ما ضبط، بس أول دفعة وصلت اليوم.
1: ها بشر كم؟
0: الحمد لله المبلغ محترم يعني.
2: يعني صج في شغل.
0: عبالك قاعد أبيع عليكم هكي؟
1: أنا كنت حاس إنها بتضبط معك. أنت من اسمك اسم تاير هاشم، هذه الأسامي أسامي تيار تيار.
0: لأنكم تشوفون الفرص من مسافة قصيرة. أنا من الأول قايل لكم التجارة يبي لها قلب، والحمد لله الحمد لله ترى سددت كم واحد كان يطالبني.
1: ما شاء الله، دام الأمور تيسرت معاك وسدت كل اللي عليك مع اللي طالبونك، معناته الليلة عشان عليك نبي ريش. قوم يجيب لنا من قصاب صاحبنا أبو لؤي، يجيب لنا من ريش متبلة تتبيلة سنعة مسبكة تسبيكة سنعة. يلا يلا يلا بسرعة شريحك.
0: اليوم اللي تبونه أعفى عليكم، وشوفوا هذه بس البداية.
3: 35 750 فلس زاد ربع، ماكو فلوس بالمحل كلش، ماكو.
4: بو بدر.
3: هلا رياض. هلا
4: بو بدر، شلونك؟
3: الحمد لله. شوفت عينك، انا قاعد بالمحل قاعد اسوي جرد. شو الاخبار؟
4: بخير الحمد لله. كنت قاعد مع هاشم قبل شوي ويقول انه دخل بمشروع بدا يطلع فلوس.
3: صج الخبر؟
4: اي صج، يقول سدد على كم واحد من ربعه. قلت بعرف رجع لك فلوسك ولا لا، فاذا ما تدري قلت اقول لك يعني.
3: الله يبشرك بالخير. لا والله ما قصرت يا رياض على هالخبر.
4: بس اقول لك، بس بيني وبينك، إيه؟ ها ما ادري ليش للحين مو مرتاح. المهم بلغتك، تبي شيء؟
3: لا، مشكور. أهم شيء هالخبر هذا الجميل اللي وصلت لي. أنا الحين بتصل فيه. ما تقصر يا رياض، ما تقصر.
4: مشكور. يلا إن شاء الله. يلا فما الله.
3: الله حافظك يا رياض. الحمد لله، خل اتصل عليه الحين يمكن يخلصني. رد يا هاشم. هاشم على حظي، ليش ما يرد؟
5: بشره، ايش صار بعد سالفه امس؟
6: ولا شيء، رد البيت معصب يدور الفلوس.
5: يحق له علي. عاد انت بعد من صدقك اخذتيهم بدون ما تقولي له.
6: انا من متى اخذ شيء واقول له؟ عادي، طول عمري اخذ الفلوس ولا يزعل ولا يسوي شيء. ما دريت ان هالمره هو متوهق لهالدرجه.
5: اي وعلي بعد واضح الضغوط لعبه فيه لعب، بس هو قلبه طيب. ابو بدر قلبه طيب
6: مو طيب هذه ذابحتني.
5: إيه بس عاد أنت يعني لا تلمسين أغراضه هالفترة، خليه على راحته. على راحته، باكر يقول لك كله منك.
6: أي والله. تدري شلون؟ أنا راح أقول له خليه يبلى تجوري.
5: أي والله أحسن له. صاجة يوم بدر قصيت الحق من نفسك.
1: قلت لك يا رياض، هاشم حامور، ما هو سهل.
0: يا جماعة هذه مجرد بداية، وإذا الدفعة الثانية مشت الوضع كله بيتغير.
4: بس لا تستعجل على عمرك.
0: لا تحاتي. أنا الحين بديت أشوف الشغل بعيون.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا حياك الله، تفضل.
7: هلا والله، من فيكم هاشم؟
0: أنا خير إن شاء الله.
1: الهامور هاشم، تفضل، كهو أمامك.
7: معانا أمر ضبط وحضار باسمك.
1: شو مسوي؟ أنا ما غير أمدحك وأقول هامور، طلعت سلسة الله يهداك، ما منك لا فايدة ولا عايدة.
0: إي والله. لا أكيد غلطانين.
7: لا، تفضل معانا لو سمحت.
0: لحظة، على شنو؟ شنو الموضوع؟
7: انت تعال وتعرف.
4: هاشم شو السالفة؟
0: لا، بسيطة، سوء فهم بسيط.
1: هاشم اقول اسمعني زين يا صاحبي العزيز، يا هاموري العزيز. اتصل فيني دق علينا اذا صار شيء. يا جماعة الخير، خلونا نعرف كوئنا من بوعنا، خلونا نعرف شو اللي صاير الحين، صار شو الوضع.
4: انا كنت حاس ان في شيء مو طبيعي.
3: مساكم الله بالخير.
1: يا هلا ابو بدر.
3: وينه هاشم؟ وينه؟ ما وصل للحين؟
4: اخي يا ابو بدر، خذوا المباحث قبل شوي.
3: مباحث.
0: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

مملكة التشبيه. ليست اللغة مجرد نقل للواقع، بل هي ريشة ترسم العالم بألوان التأمل. وحينما تعجز الحقيقة عن بيان سحرها، يمد التشبيه جسوره بين الأشياء ليجعل الصورة أنطق والمعنى أعمق، فيرى العقل في ضوء العلم نوراً وفي بأس الفارس أسداً. في قصر علم البيان اجتمعت أربعة أركان لا تقوم للجمال قائمة إلا بها، فتقدم المشبه بخجل وقال: أنا طالب جمال، أبحث عمن يقوي صفتي. فانبرى له المشبه به بقوة وقال: أنا ملاذك، عندي تستقر الصفة في أبهى صورها، فإن شئت كنت لك بحرا في الكرم أو بدرا في الضياء. وما هي إلا لحظات حتى دخلت أدوات التشبيه كافي وكأن، وقالتا: نحن الرباط الذي يشد بينكما، ولولانا لما استقام الجسر. ثم همس وجه الشبه برقة وقال: وأنا الغرض الذي جمعكما، أنا الشجاعة أو العطر أو الصفاء، فبي يتضح سبب هذا الاتحاد. تبارت الأركان في صناعة الصور، فمرة يذكرون الأركان كلها فيكون التشبيه المرسل المفصل، ومرة يحذفون الأداة والوجه ليبقى التشبيه البليغ، حيث يتحد المشبه بالمشبه به تماما، فيقول القائل: العلم نور، فيصير النور هو ذات العلم في بلاغة لا تدرك. هكذا يمضي التشبيه ينسج من المعاني نسيجا تسلب الألباب، فلا يبقى المعنى صامتا بل يضج بالحياة والحركة. أزاهير.

0: العرب.
1: ثقة النفس في مواجهة الأعداء. يجسد الأشوس بن بشامة الحنظلي شموخ النفس وثباتها، إذ يقف في وجه الخصوم كالأسد الجسور، لا تثنيه حيلة ولا يرده صدود، صامدا لا يعرف الضعف، ولسان حاله يقول: تراه بنصري في الحفيظة واثقا، وإن صد عني العين منه وحاجبه، وإن لقحت أيدي الخصوم وجدتني نصورا إذا ما استيبس الريق عاصبه.

0: حين تلبس المعاني حلل البيان. إن من سحر لغتنا العربية أنها لا تمنحك المعنى عارياً، بل تكسوه من خيالها ثوباً يبهر الأنظار. فالعرب إذا أرادوا الإشارة إلى خبيئة النفس أو حال العيش استعاروا من الواقع صوراً تفيض رقة وعمقاً. ومن بديع ما أثر عن العرب أنه إذا استطال في العلم نهجه قالوا فلان كثير الحبر، فمداد قلمه شاهد على فيض عقله. وإذا بلغت به المسكنة مبلغا قالوا فلان لا يوجد في بيته فأر، فحتى خفايا الدور لم تجد لديه قوتا فهجرت. وإذا ركب المرء جواد السخاء قالوا فلان كثير الرماد، كناية عن نيران قراه التي لا تخبو وطيب نفسه التي لا تخبو. وإذا تلاحقت عليه الخطوب قالوا فلان لا يحك رأسه، فأنامله عن فروة رأسه في شغل شاغل. وإذا أصاب المرء لب الحقيقة قالوا فلان لا تخطئ سهامه، فرأيه سهم ثاقب لا يعرف النكوص. وقالوا أيضا احذر من قنديل الليل، فهو امرئ يحرق جوهر الصدق ليشعل فتنة النميمة في الظلام. وسمت العرب القادم في ختام رحلة الحياة الزوجية آخر العنقود ليكون ختام الولد مسكاً. ومن أعجب أساليب العرب قولهم فلان من المستريحين، كناية عن جهل أراح صاحبه من وعثاء الفكر وحرقة السؤال. واختتم العرب جودهم بقولهم فلان لا تقلب قدوره، فهي منصوبة أبدا تفتح ذراعيها للجائع قبل الصديق.
1: أزاهير العرب.
0: معادن الرجال. في مجلس يزهو بفنون الحوار ويستنير برجاحة الأفكار، نقتبس من جمال لغتنا العربية ما جرى بين عبد الملك بن مروان والشاعر عبد الله بن عبد الأعلى حين سأله قائلا من أكرم العرب ومن خير الناس؟ فقال من يحب الناس أن يكونوا منه ولا يحب أن يكون من أحد. فقال عبد الملك ومن ألأم الناس؟ فأجابه ابن عبد الأعلى من يحب أن يكون من غيره ولا يحب غيره أن يكون منه.

0: قيثارة الضاد وأصداء الروح في العبارة. لم يقتصر سحر العربية على أبنائها، بل باتت نغماً وجرساً يأخذ بمجامع القلوب، فهي ليست أداة للتخاطب فحسب، بل هي آلة طروب تعزف على أوتار الوجدان. وهذا ما سطره المستشرق الفرنسي ويليام مارسي بيراع الإنصاف، حيث يقول في وصف اللغة العربية إن العبارة العربية تشبه العود في دقته ورنينه، فإذا ما نقرت على أحد أوتاره تراقصت لديك سائر الأوتار وخفقت بموسيقاها، ثم تنساب تلك اللغة في أعماق النفس لتحرك من وراء معانيها الظاهرة موكبا حاشدا من العواطف الجياشة والصور الخيالية. هكذا تتجلى العربية كلحن خالد يتجاوز حدود الحرف ليستقر في ذمة الشعور، فما أن تنطق بالكلمة حتى تتفجر فيك ينابيع الذكريات والظلال، لتبقى الضاد وحدها هي القادرة على صياغة المشاعر في قوالب من النور والنغم.
1: أزاهير العرب.
0: صيحة الفارس في وادي الصمت. يتردد في آفاق الزمان صدى بيت من الشعر شاع بين الناس لمن عدمت فيه ثمرة النصح، وهو ما اشتهر به الشاعر الفارس العربي عمرو بن معد كرب، وكان أول من نطق بما سار مثلا في كل من لا فائدة ترجى من تنبيهه، حيث يقول: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

حل ودل، برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. حل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: تمضي الوجوه وتغيب الخطوات، وتبقى الكلمات كلمة قيلت في ساعة عابرة، فإذا بها تعيش في الذاكرة أكثر من أصحابها.
1: في آخر الحي كان ياسر يفتح صندوقاً قديماً بعد رحيل أمه، وكانت زوجته أمينة تقف بجانبه لا تكثر الكلام، لأن بعض الأحزان لا تحتاج إلى ازدحام العبارات.

0: هذه رسالة بخط أمي.
1: اقرأها حين تستطيع.
0: يا بني، إن ضاقت عليك الدنيا فتذكر أن فيك خيرا كثيرا، وأني كنت أراك قادرا حتى حين لا ترى نفسك.

0: توقف ياسر. لم تكن الرسالة طويلة، لكنها أعادت إليه صوتا كان يظنه غاب إلى الأبد، صوتا يقول له:
1: أنت لست وحدك. وهكذا تصنع الكلمة الطيبة أثرها. لا تنتهي بانتهاء الصوت ولا تموت بموت القائل، إنها تظل في القلب زاداً مؤجلاً، يظهر حين يشتد الجوع إلى الطمأنينة.

0: كم مرة أنقذتني أمي بكلمة لم أنتبه.
1: الأمهات يزرعن الكلمات ونحن لا نعرف قيمتها إلا حين نحتاج ظلها.
0: كنت أظن أني نسيت صوتها.
1: الصوت الطيب لا ينسى بل يختبئ حتى يأتي وقته.

0: أغلق ياسر الرسالة على صدره كأنه يضم اليد التي كتبتها، وفجأة تذكر ولده الصغير، وتذكر كم مرة صحح له خطأ بعبارة جافة.
1: عندها أدرك أن الكلمة التي نقولها اليوم قد تصبح بعد سنين رسالة نجاة، وأن أبناءنا وأحبتنا ومن يمرون بنا قد يحملون منا جملة واحدة عمرا كاملا.

0: يا أمينة، سأكتب لولدي رسالة.
1: وماذا ستقول؟
0: سأقول له إني أؤمن به، لا حين ينجح فقط، بل حين يتعثر أيضا.
1: هذه كلمة ستكبر معه،
0: لعلها تنقذه يوما كما أنقذتني كلمة أمي الليلة.
1: الكلمة الطيبة ميراث لا يحتاج إلى خزائن، قد تتركه في قلب طفل أو صديق أو عابر ثم تمضي، ويبقى هو يعمل في الخفاء
0: إلى أن نلتقي في قل ودل. تذكروا، قولوا الخير ما استطعتم، فرب كلمة طيبة تعيش بعد رحيلكم طويلا.
1: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.

شخصية من بلادي. عبد الحسين عبد الرضا. ولد الفنان عبد الحسين عبد الرضا في دروازة عبد الرزاق. ترجع بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان صقر قريش عام 1961. شارك في تأسيس فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الوطني، كما قام بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة، ولعب دور البطولة في نحو 33 مسرحية، أشهرها باي باي لندن، سيف العرب، وكتب أيضاً بعض الأعمال المسرحية التي قام بتمثيلها. وفي التلفزيون شارك في تمثيل نحو 30 مسلسلاً تلفزيونياً، من أبرزها درب الزلق، الأقدار، وشارك أيضاً في أداء عدد من الأوبريتات الغنائية. الفنان عبد الحسين عبد الرضا رمز من رموز الفن الكويتي.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: الثانية عشر والنصف ظهرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
4: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق. أقدم لحضراتكم اليوم أنا محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء مباشرة حنين البدر، ويصحبنا في الحلقة كالعادة مخرجنا محمد السلطان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله، وتباعا للأخبار المتعلقة بمسار الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف التصعيد العسكري بالمنطقة، يبدأ اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة في الشرق الأوسط وتحديدا في دولة الإمارات والكويت والبحرين، بدأها بالفعل يوم أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي. هذا ويركز روبيو خلال جولته الخليجية على متابعة دقيقة لتفاصيل الاتفاق الذي يراه العديد من السياسيين سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي من جوانب واتجاهات مختلفة، وسط مخاوف من عدم التزام طهران ببنود الاتفاق. وغاب وزير الخارجية الأمريكي روبيو بشكل كبير عن المناقشات المتعلقة بإيران في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تولى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بدلا منه قيادة جولة من المحادثات مع النظراء الإيرانيين في بداية الأسبوع بسويسرا. وفي واشنطن يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم، سعيا نحو تهدئة التوتر في منطقة الشرق الأوسط والتهديدات الأمريكية بسحب القوات من أوروبا، وذلك قبل قمة مقررة لقادة الحلف ستعقد في شهر يوليو المقبل بالعاصمة التركية أنقرة. وبالعودة مستمعينا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، فقد تباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة في مستهل التعاملات تزامنا مع صعود 9 قطاعات، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول والعام ب20.% و16.% على التوالي، كما صعد المؤشر الرئيسي 50 ب42.% بينما انخفض المؤشر الرئيسي ب20%، وبلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 6,410,000 دينار، وزعت على 24,320,000 سهم وبتنفيذ 2031 صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 9 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية ب1% و16%، بينما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية ب2% و57%، مع استقرار قطاع المواد الأساسية.

ونستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن تقرير البورصة للتغير في الإفصاح كشف اليوم عن وجود تغير في هيكل ملكية شركتي الكويتية العقارية القابضة والصفات للاستثمار. وتمثل التغير الأول في انخفاض مساهمة مجموعة الشركة الكويتية للاستثمار شركة صندوق رأس المال KAC غير المباشرة في العقارية من نسبة 14% و56 جزئي المئة بالمئة إلى 13% و72 جزئي المئة بالمئة. أما التغير الثاني فقد تمثل في تراجع مساهمة شركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات غير المباشرة في الصفات إلى نسبة 9% و38 جزئي المئة بالمئة بدلا من الحصة السابقة والبالغة 12% و11 عشري المئة بالمئة. أعلنت شركة البورصة أن شركة السور لتسويق الوقود أعلنت تسلمها استقالة 7 أعضاء مجلس الإدارة. وبحسب آخر بيانات معلنة من الشركة فقد ارتفعت أرباح السور في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 16% و74 عشري المئة بالمئة عند 1,970,000 دينار مقابل أرباح بقيمة 1,680,000 دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

0: ونبدأ معكم مستمعينا فقرة الحوار، ومع أداء السوق الخليجية وتحديدا إلى السوق الإماراتية لهذا اليوم، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل هاشم المحمد. زميلنا هاشم، كيف الحال؟ ونرحب بك في حلقة اليوم.
1: يا مرحبا أستاذ سعد، ورحب بكم من أبو ظبي، ورحب السادة المستمعين ينضموا إلى السماء، ورحب بكم برسالة الأسبوعية.
0: أهلا زميلنا هاشم، يعني كيف تقرأ أداء سوقي أبو ظبي ودبي لهذا اليوم مع كافة التطورات على الأرض مع التطورات الجيوسياسية؟
1: والله التطورات الجيوسياسية، هناك خبر قبل خليني أبدأ بخبر المقدمة، ولكن في تقرير من وكالة الطاقة الدولية يشير إلى أن الإمارات تعافت أو تعافت صادرات النفط ومشتقاتها من الإمارات في أوائل يونيو إلى نحو 85% من مستوياتها قبل الحرب أو الأوضاع الحالية
0: قبل فبراير الماضي. نعم
1: حتى قبل أن توقع واشنطن وطهران اتفاق سلام مؤقت. اعتمدت الدولة على خطوط الأنابيب والتخزين ومسارات الشحن البديلة وفقا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية. الوكالة ذكرت أن صادرات الإمارات النفطية بلغت 4.3 مليون برميل يوميا في أوائل يونيو، مقارنة ب 1.9 مليون برميل يوميا فقط في مارس، بعد وقت قصير من الأوضاع الجيوسياسية. الإمارات تمكنت من تحقيق ذلك باستخدام خط أنابيب يتجاوز مضيق هرمز لميناء الفجيرة، إضافة إلى منشأة مندوس التخزين تحت الأرض موجودة قرب الميناء. طبعا هذه واحدة من الإيجابيات اللي ساهمت بأن الأسهم الإمارات اليوم تسجل مكاسب بدعم مشتريات البنوك والطاقة. مؤشر دبي أبو ظبي ارتفعوا 0.2% مع تباين أداء الأسهم مثل ما ذكرنا، تجاوزت السيولة نحو مليار درهم 800 في أبو ظبي وكسر وتقريبا 400 إلا شوي في دبي، حتى زاد هذه الرسالة. المشتريات شهدت اقتطاعات في الطاقة والبنوك وبعض الشركات المدرجة في الصناعة. ارتفع مؤشر سوق دبي 0.2% إلى 6117 نقطة. مؤشر أبو ظبي ارتفع 0.2، المؤشر 10045 نقطة. دبي أسهم الإمارة دبي الوطني مرتفع 0.26% وصل إلى 30 درهم وسالف 1.2% مسجل 5 دراهم. وطلبات أيضا ارتفع مقابل هبوط عمارة العقارية وعمارة التطوير. أبو ظبي ارتفعت أسهم أدنف الإمداد 1.5% إلى 6 دراهم وألفا ظبي. طبعا هذا ملخص سريع. خليني أنا أتواجد حاليا في وحدة من كبرى المؤتمرات الاقتصادية التي تنظم وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات النسخة الثانية بالتنظيم مع فورس. إذا عندنا وقت أستاذ سعد.
0: نعم، هو من الواضح أن أسهم أستاذ هاشم، يعني أسهم الطاقة هي سوف تقود المرحلة المقبلة، يعني مع بإذن الله فتح مضيق هرمز والاتفاق ومسار الاتفاق. دعنا نتحدث عن أسهم أخرى، يعني أستاذ هاشم كيف تبدو الخدمات، أسهم الخدمات اللوجستية، التأمين، التخزين، لم نتحدث عن ذلك، وأيضا أسهم الاتصالات.
1: هي بداية جديدة راح تكون من منطلق أن الاتفاق الجيوسياسي قبعيد ترتيب الأوراق من أول وجديد، سواء هنا في الإمارات أو الدول الخليجية أو دول العالم. فبالتالي مثل ما نعرف أن يعني مضيق هرمز مضيق
0: حيوي استراتيجي
1: حيوي. نعم في العالم. أعتقد إحنا قاعد نشوف في ترتيب عدد الأوراق. أنا المؤتمر اللي فيه 3000 مسؤول يتواجد خلال يوم من أمس بادي، فبالتالي أعتقد

0: هي خطط ودراسات على مستفيضة على مستوى مستقبل ما تفضلت به أو ما ذكرت في إعادة جدولة مثل هذه الخطط الاقتصادي الجديد. حتى مسؤولين من الصحة والقطاع الصحي يتواجدون هنا. طبعا اللوجستي المؤتمر يدعم الخطط اللوجستية وتشمل التأمين البنوك المصارف جميعهم يتواجدون هنا في هذا المؤتمر. طبعا درجة الحرارة لا أخفيك تسجل 47 درجة حرارة هنا في أبوظبي.
1: نعم. ماذا عن هل يعني سوف يتطرق المؤتمر لوسائل الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا هذه الأمور هل سيتم طرحها أو تم طرحها بالفعل؟
0: أعتقد دولة الإمارات دائما يعني تستبق الأفق أو المستقبل ببعض الخطط. نعم. ما أتكلم أنا هذا قاعد نلاحظه في المؤتمرات الموضوعات اللي تناقش تستعد للمستقبل مثل ما تفضلتي أن راح تتعافى جميع كثير من القطاعات الحيوية، السياحة راح تتعافى، القطاعات اللوجستية، الشحن. الإمارات فتحت قناة جديدة بحرية من دبي أعتقد أو من الفجيرة إلى السواحل العراقية للسماح لبعض الكثير من المنتجات من الدول العربية مثلا الأردن، سوريا، لبنان، مصر. نعم. على الطريق. فبالتالي هذا ملجأ آخر في انتعاش أو مخرج آخر أو مسار أو قناة أخرى لوصول أو الدعم اللوجستي. نعم. لهذه المناطق أو دولة الإمارات بشكل عام.
1: نعم.
0: هناك تحرك. نعم. كبير.
1: نعم. نعم. نعم عفوا، هو يعني بدائل إيجاد بدائل كل الحكومات خاصة في دول مجلس التعاون يعني يبحثون عن بدائل، ولكن نتمنى طبعا فتح مضيق هرمز وعودة الحياة كما كانت عليها. نتحدث يعني زميلنا هاشم عن يوجد مشروع تعزيز الشراكة، نتحدث هنا عن أسواق المال بين وكالة بلومبرغ ومجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية. هذا المشروع تم طرحه في الشهر الماضي، إلى أي مدى سيسهم ذلك يعني في وصول أكبر عدد من المستثمرين الأجانب والعالميين للسوق الإماراتية؟
0: والله أنا يعني أبو ظبي أصبحت النقطة فوق الكويت مثل ما يقول لي الاستثمار الأجنبي. فتحت كثير من الشراكات مع بعض المؤسسات الاستثمارية الخارجية حول العالم، وهناك لجان مختصة وضعت أسس وقوانين وتشريعات وبنية تحتية للاستثمار هنا في أبو ظبي. تمتاز بأرضية صناعية وقطاع استثماري قوي مثل ما ذكرت لك. أيضا الصناعة نجد أن سلاسة التعامل مع المشاريع الاقتصادية التي توفرها أسواق، يعني هناك بالإضافة إلى سوق أبو ظبي المالي هناك سوق أبو ظبي العالمي، هذا السوق الذي يعمل على استقطاب الشركات الكبرى للعمل هنا وفتح مشاريع كبيرة وشرح آفاق التعاون المستقبلية. البنية التحتية الموجودة هنا في أبو ظبي في العاصمة أبو ظبي، كثير من المميزات والامتيازات التي تعمل إمارة أبو ظبي أن توفرها للمستثمرين. يعني مش غريب أن الأخوان هنا في أبو ظبي يعملون على دعم الجانب سوق المال المحلي.
1: نعم.
0: ومثل ما نعرف أن سوق المال هي واجهة اتصالات جميع الدول في كل العالم.
1: نعم. نعم. الأستاذ هاشم المحمد زميلنا من السوق الإماراتية، نشكر لك المشاركة اليوم. وإلى فقرة التقارير الاقتصادية، حيث صدر مرسوم قانون جديد بتعديل بعض أحكام مرسوم إنشاء مؤسسة البترول الكويتية، وذلك لإعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة ما يمكنها من مواكبة التغيرات والتطورات في الصناعة النفطية العالمية. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: صدر يوم أمس الثلاثاء مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية. وجاء المرسوم بقانون المشار إليه والمتضمن 5 مواد بهدف إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من مواكبة التغيرات وتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية، وكذلك تمكينها من تعظيم الإيرادات النفطية والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليميا وعالميا. واستنادا إلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية، نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف الذكر على استبدال بعض أحكام قانون الإنشاء مثل تطوير قانون التجارة، لأنها تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، وبما ينسجم كذلك مع الطبيعة الاقتصادية للمؤسسة المنصوص عليها في هذه المادة، وأيضا مع آلية إعداد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية الحديثة. كما شملت التغييرات الجديدة إضافة غرض جديد، وهو الحصول على موافقة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في حال رغبة المؤسسة أو أي من شركاتها التابعة في ربط الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية الكهرباء. كما ضم المرسوم الجديد استبدال نص المادة 13 من قانون الإنشاء، وذلك بالتأكيد على أن يتولى إدارة مؤسسة البترول الكويتية مجلس إدارة برئاسة وزير النفط وعدد من الأعضاء يصدر بتحديدهم وتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ونقل بعض الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة المؤسسة وزيادة اختصاصاته. وأرجع مرسوم إنشاء مؤسسة البترول الكويتية الجديد أسباب تعديلات القانون إلى أن كافة هذه الاختصاصات تتعلق أساساً بإدارة المؤسسة وليس لها علاقة برسم السياسة العامة التي يتولها المجلس الأعلى للبترول، الأمر الذي يحق للمؤسسة رسم السياسة العامة للثروة البترولية وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة عنها بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
1: ونعود بكم إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف معنا اليوم المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي، مرحبا بك في حلقتنا من مؤشرات وأسواق.
3: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
1: أهلا أستاذ مجدي، يعني رأينا في جلسة اليوم في مستهل التعاملات تباين المؤشرات ومن ثم دخولها إلى المنطقة الخضراء، لكن على الرغم من ذلك يعني لا تزال تتحرك يعني بشكل خجول وذلك منذ فترة، كيف تقرأ حركة المؤشرات اليوم وما هي أسباب يعني هذا التباين والبطء في التعاملات؟
3: حقيقة الأمر أننا نعيش خلال هذا الأسبوع أسبوع السيولة المقننة، السيولة المنخفضة، السيولة التي لا تود أن تدخل بشكل واضح، وإنما هي سيولة بدأنا فيها من 106 مليون دولار ثم انخفضنا ل 96 ثم 81 مليون دولار، والآن نتحدث عن لن نصل إلى حتى مستوى 65 مليون دولار، ربما تزداد مع المزاد، ولكن السيولة واضح تماما أن السيولة ليست بالشكل الذي نتوقعه. أيضا عمليات الشراء والبيع تميل إلى عمليات مضاربة ومضاربة سريعة واقتناء بعض الأسهم ثم عمليات البيع وعمليات شراء مرة أخرى فيها. إذن الصورة العامة لهذه التداولات أنا من وجهة نظري أشبهها بالمفاوضات التي تتم والمحادثات التي تتم، فبين انفراجة من هنا ثم تعثر من هناك، فالنتيجة النهائية هو عدم وضوح رؤية بشكل كامل وبشكل يجعل المستثمر أو المضارب أو المشترين أو المتداولين بصفة عامة يقوموا بعمليات شرائية بشكل يعبر يعبر عن استقرار النفوس واستقرار الأوضاع.
1: يعني هل ينم ذلك أستاذ مجدي على عدم ثقة المستثمر في الأوضاع يعني الجيوسياسية، عدم ثقته في ما ستؤول إليه يعني مخارج الاتفاق المفترض بين الولايات المتحدة وإيران، أم أنها هي شؤون داخلية تخص يعني بعض الشركات في السوق؟
3: من حيث المبدأ الصورة العامة، التأثر بما يحدث في الأحوال الجيوسياسية، والآن انتقلنا من حالة التهديدات والحرب، انتقلنا إلى طاولة المفاوضات. طاولة المفاوضات وهي تتم، نجد أنها تتأثر بشكل أو بآخر بجزء يطلق عليه معدل الثقة.

0: الأساس في تحرك إلى الاتجاه إلى الأمام. عندما لا تكون الثقة بمستوياتها الكبيرة، ستكون هذه الآلية التي نراها اليوم، يكون هناك قرار ثم نجد أن هناك تعليقات، نود الانسحاب، لا العودة مرة أخرى. كل هذه الأمور المتداول والاقتصاد بصفة عامة يحتاج دائما إلى استقرار. الذي يحقق نتيجة في هذه الأوقات هم المضاربون، وهم الأكثرية الآن في السوق. المضاربة السريعة، حقق النتيجة، حقق الربح المطلوب، ثم توجه إلى جهة أخرى أو إلى سهم آخر. هذه الآلية تجعل عدم الاستقرار هو المحك. ولعلنا نتذكر في فترات الماضية عندما وجدنا أن هناك عمليات شرائية ضخمة ومضاربة حادة، وجدنا أن السيولة ترتفع بشكل كبير. الآن السيولة، أين هذه السيولة التي كانت تتم تداولها؟ كل معظمها إما أن تكون قد بعت واحتفظت بجزء كبير من السيولة لديك، أو توجهت باستثمار آخر ربما يحقق لك عائدا أسرع أو أأمن خلال هذه الفترة.
1: نعم أستاذ مجدي، يعني بالتحدث عن مستويات السيولة وضعفها لربما في الجلسات، جلسة اليوم والجلسات السابقة، نرى أيضا إعلانات يعني الشركات المساهمة، سواء في إجراء تغييرات نراها يعني في الإعلانات، سواء إعلانات تتعلق بتغيير أو استقالة أعضاء مجلس إدارات أو تعديل رؤوس الأموال. كيف تنظر إلى كل هذه العوامل يعني، وبالأخص مع انتظار المتعاملين لنتائج الأرباح المقبلة يعني، أو نتائج الشركات المقبلة؟
0: من وجهة نظري، وهي في هذا الصدد، تغيير مجالس الإدارات أو استقالة مجالس إدارات، أعتقد أن هذا الأمر مطروح على البحث، خاصة أن هناك شركتان أعلنتا عن استقالة مجالس الإدارات. لا نود أن نبحث عن الأسباب، ولكن التغيير في مجالس الإدارات هو تغيير للمفاهيم والاستراتيجية الشركة ولأدائها وأمور كثيرة أخرى. أمر آخر أود التأكيد عليه، أن مجلس الإدارة الذي يعمل هو مكون أو يتكون نتيجة الثقة التي يمنحها المساهمون في مجموعة من الأفراد، هم الذين يتولون إدارة الشركات. عندما تكون إدارة الشركات تحتاج إلى تعديل مسار وإلى تغيير، أعتقد أن هذا الأمر في غاية الأهمية، القيام بتعديلات وتغيير مجالس الإدارات. وهنا أود أن أقول، خاصة في هذا المجال، وهو سؤال يطرح، مجالس إدارات الشركات هل يتوجب قانونا أن تكون مسؤولة عن القرارات؟ ربما تكون قرارات خاطئة عن غير قصد، وربما تكون هناك إجراءات خاطئة عن قصد. هل يتم محاسبة مثل هذه الإدارات قانونيا حتى يصبح المساهمون على ثقة بأن مجالس الإدارات تعمل دائما لصالح هذه الشركات؟
1: نعم، نتحدث أستاذ مجدي عن أسعار النفط، وكما رأينا يعني بدأت اليوم تسجل يعني أدنى مستوياتها كما كان الوضع قبل فترة الحرب يعني في شهر فبراير. كيف ترى مستقبل إمدادات العالم من الخام وتأثير ذلك على بقية الأسواق العالمية ومنها أسواق المال؟
0: أعتقد أن الأسعار التي نراها الآن على مستويات أسعار النفط $75 في الوقت الحالي، هي الأسعار التي كانت قبل الحرب، كنا نتحدث عن 60-65 دولار، $70. الآن تعود إلى مستوياتها التي كانت قبل الحرب، ولكن هذه المستويات غير مدعومة بحجم من الإنتاج، حجم الإنتاج الذي يتم وكمية النفط الذي يعبر إلى خارج منطقة الخليج تحديدا. حتى الآن لم نرى هذه الكميات التي كنا نتعامل فيها فيما سبق، وهو أمر في غاية الأهمية للمحافظة على مستويات سعرية لأسعار النفط، لأن أسعار النفط الآن هي العامل الأساسي في مستويات التضخم في العالم، وتأثيرها واضح تماما في مستويات التضخم التي ارتفع. وارتفاع التضخم يؤدي إلى مزيدا من التوقعات لرفع أسعار الفائدة، ومن ثم نعود في دائرة مفرغة ما بين الضغوط والارتفاعات والتضخم، وكل هذه الأمور تؤثر سلبا.

0: جدا على الاقتصاد العالمي، وبالتأكيد نحن جزء من هذا الاقتصاد، نحن لسنا بمعزل عن الاقتصاد العالمي. نتمنى أن تضع أو تصبح الأمور أكثر إيجابية وأكثر وضوحا وفي أسرع وقت، وليس لأن عامل الوقت الآن أصبح هو العامل الأهم في تحديد اتجاهات السوق العالمي والاقتصاد العالمي برمته.
1: نعم، وتباعا لذلك أستاذ مجدي، يعني نرى أيضا أمرا محيرا بالنسبة لأسعار الذهب، أيضا هي في انخفاض أمام انخفاض أسعار النفط وسط خشية المستثمرين من رفع أسعار الفائدة. يعني كل هذه الأمور يعني تبدو غير واضحة ضبابية المشهد أمام المستثمر، كيف ترى كل ذلك يعني وتأثيرها على الأسواق العالمية؟
0: وراء كل هذا الوضع الذي نراه قوة الدولار
1: نعم
0: الأمريكي في هذا التوقيت. قوة الدولار دفعت بكثير من المستثمرين بالتوجه مباشرة إلى السندات الأمريكية الحكومية، ومن ثم كان التوجه لهذه السندات، فارتفعت أسعار الفائدة فيها وانخفض الإقبال على الذهب. أدى به إلى انخفاض إلى مستويات نكاد نقترب من حاجز 4000 دولار للأوقية. ولكن هذه الأمور، النفط والذهب وارتفاع أسعار الدولار، كلها أمور أنا من وجهة نظري أمور مرتبطة بالأحداث التي نراها، وربما تغير المشهد في القريب، خاصة ونحن نحاول ومقبلون على أمور جديدة على الساحة الدولية نتمناها في صالح العالم ونتمناها في صالح الاقتصاد العالمي برمته.
1: نعم أكيد، وفي تغير جديد أستاذ مجدي، يعني أعلنت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية في إتاحة استخدام خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لجميع السفن دون رسوم. كيف ترى ذلك ومدى أهمية هذا الشأن للاقتصاد العالمي؟ يعني
0: خبر جيد بكل تأكيد أن يبدأ النفط، نفط الخليج، في العبور من خلال ممر آمن.
1: نعم.
0: ومن خلال ممر بضمان عمان وما شابه. لكن هذا الممر مهما قام من عمليات مرور في السفن في هذا الممر، نعم سيكون حلا جزئيا، ولكنه لن يكون الحل الكامل، لأن 20% من نفط الخليج ونفط العالم يمر عبر هذا الممر. نتمنى أسرع، ونتمنى الحلول السلمية تتم حتى يكون النفط شريان الحياة يعبر بسلام إلى العالم، ومن ثم الجميع مستفيدون.
1: نعم.
0: من هذه الحالة.
1: نعم بالطبع، يعني نتمنى ذلك، ونشكر الأستاذ مجدي صبري المستشار المالي في فقرة التحليل المالي لسوق بورصة الكويت. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام برنامج مؤشرات وأسواق، نلتقي بكم في حلقة جديدة في يوم الغد، إلى اللقاء.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يقول إن

إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، لكنه لا يستعجل هذه العمليات. الرئيس الأمريكي ينتقد تصويت مجلس الشيوخ لصالح قرار يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، ويتهمه بتقويض موقف إدارته تجاه طهران. باكستان تعلن أن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع القادم. سلطنة عمان تعلن ممرا آمنا مؤقتا لعبور السفن من مضيق هرمز، والأمم المتحدة تعتزم البدء في ترتيبات لإنقاذ 11,000 بحار من مضيق هرمز. انتهاء اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، ومصادر تتحدث عن مشروع تجريبي لتسليم بعض أراضي الجنوب للجيش اللبناني. جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته الجوية على مناطق عدة في غزة. بريطانيا وست دول أوروبية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض السودانية. وواشنطن تحث قوات الدعم السريع على تجنب أي خطوات قد تهدد المدنيين في المدينة. الرئيس الروسي يقول إن الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي يستعد بنشاط لخوض حرب ضد روسيا، وموسكو تؤكد أن هناك جمودا في الحوار مع واشنطن بشأن إزالة مصادر التوتر والخلاف بين البلدين. على وقع خلاف تاريخي مرتبط بالحرب العالمية الثانية، الرئيس الأوكراني يغيب عن مؤتمر مخصص لإعادة إعمار بلاده تستضيفه بولندا هذا الأسبوع. وزعيم كوريا الشمالية يقول إن بلاده ماضية في تزويد قواتها البحرية بأسلحة نووية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. عربت وزارة الخارجية عن اعتزازها بالدور الذي تطلع به المرأة الكويتية في العمل الدبلوماسي، سواء في ديوان عام الوزارة أو في البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت في الخارج، مشيدة بما حققته الدبلوماسيات الكويتيات من إنجازات متميزة. وثمنت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي الذي يصادف اليوم إسهاماتهن القيمة في خدمة الوطن وتمثيله خير تمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وذكرت أن نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي تبلغ 21%، وأن إجمالي عدد الدبلوماسيات في ديوان عام وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج يبلغ 145. وأضافت أن عدد النساء الكويتيات الدبلوماسيات والإداريات العاملات في البعثات الدبلوماسية الكويتية بالخارج يبلغ 65، فيما يبلغ عدد البعثات الدبلوماسية في الخارج التي تعمل فيها المرأة الكويتية 47 بعثة، إضافة إلى 3 نساء يشغلن منصب مساعد وزير الخارجية. عقد فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمان اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سيترا، في إطار متابعة جهود الجهات الحكومية المعنية وتعزيز التكامل الوطني بمجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وقال الفريق في بيان صحفي اليوم إن الهيئة استعرضت خلال الاجتماع إجراءاتها وخططها المعتمدة لضمان استمرارية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحالات الطارئة والأزمات، إضافة إلى آليات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وسبل تعزيز تبادل المعلومات والاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم أعمال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الوطنية وتعزيز القدرة على الاستجابة والتعافي.
وإلى جديد الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، لكنه أضاف أنه لا داعي للاستعجال في تنفيذ عملية التفتيش. وأكد ترامب أنه كان سيلغي الاجتماع مع الإيرانيين فورا لو تأكدت صحة التقارير التي تفيد بأن مفتشي الوكالة لن يذهبوا إلى إيران، مشيرا إلى أن المفتشين سيكونون على الأرض في الوقت المناسب. وشدد الرئيس الأمريكي على أن الأمر الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. في هذه الأثناء انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون لصالح قرار يدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران، واعتبر أن توقيت تمرير القرار سيء وتعهد بأنه ينجز مهمته. واعتبر ترامب أن إيران كانت على وشك السقوط ومستعدة لمنح الولايات المتحدة كل ما تريده. وقرر المجلس مشروع القرار بأغلبية 50 صوتا مقابل 48، غير أن التأثير العملي له لا يزال غير واضح في ظل التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. في إسلام أباد أعلنت باكستان اليوم إن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستستنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع القادم. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد تجري اتصالات مع الفريقين الأمريكي والإيراني لتنفيذ فعال لمذكرة التفاهم، مضيفة أن الاتفاق ينص على خط تواصل مباشر بين طهران وواشنطن لتفادي المشكلات. إلى فيينا، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستجري عمليات تفتيش في إيران قريبا في عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران، لكن تفاصيل التنفيذ لم تحسم بعد. وقال غروسي في مؤتمر صحفي في اليابان إن هناك مناقشات مع طهران وسيجري العمل قريبا جدا على تحديد طرق التنفيذ والتواريخ والإجراءات والأماكن. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن مضيق هرمز ما زال مفتوحا، وأن الدوحة تلقت تأكيدات بعدم الأمر بإغلاقه، مشيرا إلى أن الملاحة في هرمز يفترض أن تعود إلى مستوياتها خلال 30 يوما من الاتفاق. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لصحيفة فاينانشال تايمز إن إنشاء خط اتصال بين واشنطن وطهران ضروري لمنع عرقلة فتح مضيق هرمز ولإزالة الألغام، وكذلك لمواجهة المعلومات المضللة. وفي مسقط أعلنت سلطنة عمان إتاحة ممر بحري مؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وذلك في إطار جهودها لضمان حرية الملاحة وحماية أحد أهم الممرات البحرية للاقتصاد العالمي. وقالت السلطنة في بيان إن الخطوة تأتي انطلاقا من مسؤولياتها تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، والتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يكفل حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور. وفي السياق ذاته أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بدأت ترتيبات لإجراء أكثر من 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز في عملية واسعة تهدف إلى استعادة حركة الملاحة بعد التوترات التي رافقت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز إن العملية ستنفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان وأطراف أخرى،
بعد التحقق من شروط الملاحة الآمنة والحصول على ضمانات لسلامة

أمة العبور. وبحسب تقديرات المنظمة لا تزال نحو 600 سفينة عالقة في المنطقة، فيما بدأت بعض السفن بالفعل العودة إلى المضيق لاستئناف نقل النفط وفق خبراء في قطاع الملاحة. ونتحول إلى أبوظبي، حيث يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم في أول محطة من جولة خليجية تشمل كذلك كلا من البحرين والكويت. ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي في وقت لاحق اليوم إلى الكويت ثم الخميس إلى البحرين، حيث سيشارك في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي واشنطن انتهى اليوم الأول من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية. وفيما وصف مصدر مطلع محادثات اليوم الأول بأنها كانت صعبة، أكد مصدر أمريكي إن الخلاف الأساسي في المفاوضات بين الجانبين تمحور حول آلية بدء الانسحاب. وأوضح المصدر إن إسرائيل تتمسك بمبدأ خطوة مقابل خطوة وتطلب من الجيش اللبناني إثبات قدرته على تفكيك البنية العسكرية لحزب الله في المناطق المعنية وبسط السيطرة. إلى ذلك قالت مصادر إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية سيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني. وأضاف ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بجماعة حزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. في غزة واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة الشرقية لمخيم جباليا، وذلك بالتزامن مع عمليات نصف لمربعات سكنية شرقية المخيم. كما شن جيش الاحتلال اليوم غارات جوية طالت منطقة العطاطرة شمالي القطاع وحي التفاح شرقي مدينة غزة، إضافة إلى حي الشيخ عجلين جنوب غربي المدينة. في الشأن السوداني، دعت بريطانيا وست دول أوروبية إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض السودانية بعدما طوقتها قوات الدعم السريع وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية. وجاء في بيان مشترك وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج إن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك داعيا قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. وشدد البيان على ضرورة تمكين المدنيين من المغادرة بأمان وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبشكل آمن ومن دون عوائق. من جهته قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن واشنطن حثت قوات الدعم السريع في السودان على تجنب أي خطوات قد تهدد المدنيين في مدينة الأبيض. وأوضح بولس إن الدعوة جاءت خلال اتصال مع قيادة قوات الدعم السريع، مشيرا إلى قلق بلاده من تقارير عن حشد لهذه القوات وحلفائها، ما يزيد خطر شن هجمات على المدنيين واحتمال وقوع فضائع جماعية. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل شخصان على الأقل في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية تسبب كذلك في تضرر منشأة صناعية نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة. إلى ذلك قالت السلطات التي عينها الكرملين إن مدينة سيفاستيبولو في شبه جزيرة القرم
التي ضمتها روسيا وأجزاء تسيطر عليها موسكو من منطقة خرسون الأوكرانية تشهد انقطاعا للكهرباء اليوم، مما يفاقم مشكلة نقص الوقود مع

تصعيد كييف لهجماتها. بالمقابل قتلت امرأة في غارة جوية روسية استهدفت مدينة خاركييف بشمال شرق أوكرانيا. إلى موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي ناتو يستعد بنشاط لخوض حرب ضد روسيا. وأضاف بوتين إن دول التحالف الغربي اكتفت حتى الآن بدعم أوكرانيا، إلا أن الخطاب الغربي بحسب تعبيره بات يتضمن إشارات علنية إلى الاستعداد لمواجهة عسكرية مع موسكو، إلى جانب زيادة ملموسة في الإنفاق الدفاعي. ونبقى في موسكو، حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم إن هناك جمودا في الحوار الروسي الأمريكي بشأن إزالة مصادر التوتر والخلاف بين البلدين. وأضاف ريابكوف إنه من المتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات الثنائية بين واشنطن وموسكو حول هذه القضايا قبل نهاية هذا الصيف. إلى واشنطن، يلتقي الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم، سعيا لتهدئة التوتر المرتبط بحرب إيران والتهديدات الأمريكية بسحب القوات من أوروبا. يأتي هذا اللقاء بين روتا وترامب قبل قمة قادة دول حلف الشمال الأطلسي التي ستعقد في يوليو المقبل في العاصمة التركية أنقرة. وحول التوتر الدبلوماسي الأوكراني البولندي، أعلنت أوكرانيا أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لن يشارك في مؤتمر مخصص لإعادة إعمار بلاده تستضيفه بولندا هذا الأسبوع، وذلك في ظل تصاعد الخلاف بين البلدين على خلفية قضايا تاريخية مرتبطة بالحرب العالمية الثانية. يأتي هذا التطور بعد جدل أثرته تسمية أطلقها زيلينسكي الشهر الماضي على إحدى الوحدات العسكرية، حيث وصفها بأبطال الجيش المتمرد الأوكراني، وهو تنظيم قومي تاريخي شارك في الحرب العالمية الثانية ومتهم بارتكاب مجازر بحق آلاف البولنديين. بدوره حذر الاتحاد الأوروبي من أن الخلاف بين بولندا وأوكرانيا يصب في مصلحة الكرملين، وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينو إنه لا يوجد سوى مستفيد واحد من هذا النوع من الأوضاع، مضيفة إن لدى الاتحاد ثقة في أن المباحثات الجارية بين بولندا وأوكرانيا ستفضي إلى حل هذا الأمر. وتعد بولندا من أبرز حلفاء أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية، إذ استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين وشكلت مركزا لوجستيا رئيسيا لنقل الدعم الغربي إلى كييف. إلى بيونغ يانغ، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن بلاده ستمضي قدما في تزويد قواتها البحرية بأسلحة نووية. وأكد كيم جونغ أون في تصريحات خلال مراسم إطلاق المدمرة تشوي هيون إن برنامج تسليح البحرية نوويا يسير وفق الخطة المحددة، معتبرا إن هذه الخطوة تمثل مسارا استراتيجيا لتعزيز جاهزية القوة النووية وتنويع قدراتها العملياتية. في بروكسل، باشر مسؤولو الاتحاد الأوروبي محادثات مع وفد من حكومة أفغانستان بشأن تسريع إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى أفغانستان. وتركز الجانب الأكبر من المحادثات على استئناف الخدمات القنصلية للأفغان في أوروبا وإجراءات لبناء الثقة والحضور الفاعل وحل مشكلات طالبي اللجوء الأفغان في أوروبا. في لندن، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتوريش اليوم إلى اتباع نهج جديد للتكيف مع تغير المناخ، يشمل فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الوقود الأحفوري من أجل المساعدة في تمويل هذا النهج. وشدد غوتوريش خلال فعالية أسبوع العمل المناخي في لندن على ضرورة أن يمنح مساهمو بنوك التنمية متعددة الأطراف المقرضين قدرة أكبر بكثير على التعامل مع التحديات التي تفرضها الظواهر الجوية. البقاء لله انتقلت إلى

رحمة الله تعالى شعاع عبد المحسن أحمد المسلم عن عمر ناهز 70. وسيوارى جثمان الثرى اليوم بعد صلاة العشاء، إن لله وإنا إليه راجعون. ختام لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على السماح للوكالة الدورية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، لكنه لا يستعجل هذه العمليات. الرئيس الأمريكي ينتقد تصويت مجلس الشيوخ لصالح قرار يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، ويتهمه بتقويض موقف إدارته تجاه طهران. باكستان تعلن أن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستستنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع القادم. سلطنة عمان تعلن ممرا آمنا مؤقتا لعبور السفن من مضيق هرمز، والأمم المتحدة تعتزم البدء في ترتيبات لإنقاذ 11,000 بحار من مضيق هرمز. انتهاء اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، ومصادر تتحدث عن مشروع تجريبي لتسليم بعض أراضي الجنوب للجيش اللبناني. جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته الجوية على مناطق عدة في غزة. بريطانيا وست دول أوروبية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض السودانية. وواشنطن تحث قوات الدعم السريع على تجنب أي خطوات قد تهدد المدنيين في المدينة. الرئيس الروسي يقول إن الغرب بقيادة حلف الشمال الأطلسي يستعد بنشاط لخوض حرب ضد روسيا. وموسكو تؤكد أن هناك جمودا في الحوار مع واشنطن بشأن إزالة مصادر التوتر والخلاف بين البلدين. على وقع خلاف تاريخي مرتبط بالحرب العالمية الثانية، الرئيس الأوكراني يغيب عن مؤتمر مخصص لإعادة إعمار بلاده تستضيفه بولندا هذا الأسبوع. وزعيم كوريا الشمالية يقول إن بلاده ماضية في تزويد قواتها البحرية بأسلحة نووية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة الرابعة والعشرون بعد الواحدة ظهرا هي ساعتنا بزديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، ترامب ينتقد مجلس الشيوخ وطهران توافق على التفتيش النووي، اختتام أعمال اليوم الأول للمحادثات اللبنانية الإسرائيلية، قضايا وآراء في الصحافات العربية والعالمية، أوكرانيا بين الخلافات الدبلوماسية والتصعيد الروسي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، لكنه أضاف أنه لا داعي للاستعجال في تنفيذ هذه العمليات. وفي السياق انتقد الرئيس الأمريكي

0: الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون لصالح قرار يدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران، واعتبر أن توقيت تمرير القرار سيء وتعهد بأن ينجز مهمته.
1: ملف شائك وروايات متناقضة تضع الاتفاق الإطاري الهش بين واشنطن وطهران على المحك. فبعد جولة مفاوضات أولى في سويسرا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية إلى أجل غير مسمى، لكنه أضاف أنه لا داعي للاستعجال في تنفيذ هذه العمليات، غير أن إيران سارعت إلى نفي ذلك قائلة إنها لم تبحث برنامجها النووي في هذه الجولة ولم توافق على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا التباين الحاد يثير علامات استفهام كبرى حول جدوى المفاوضات. ترامب بدا حازما حيث لوح بأنه كان سيلغي الاجتماع فورا لو تأكدت تقارير ممانعة لطهران، مجددا تأكيده أن المفتشين سيكونون على الأرض في الوقت المناسب. ورأى ترامب أن واشنطن وضعت إيران في وضع غير مسبوق منذ 47 عاما، وأن طهران لا تملك أوراق قوة للتفاوض، مشددا على أن الهدف الأسمى هو منعها على الإطلاق من امتلاك السلاح النووي. وفي خطوة انتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 قرارا يطالب بوقف الأعمال العسكرية في إيران وسحب القوات. وعقب التصويت وجه ترامب انتقادات لاذعة إلى مجلس الشيوخ، واصفا التصويت بالسيء وعديم الجدوى. ورغم أن القرار يحمل طابعا إجرائيا غير ملزم قانونيا ولن يجبر الرئيس على استخدام حق النقد الفيتو، إلا أنه يعكس قلقا متزايدا في كابيتول هيل ويفجر مجددا الجدل الدستوري القديم المتجدد بشأن سلطة قرار الحرب. وفيما سيمتد قطار التفاوض ل60 يوما إضافية لبحث الملفات الجوهرية كالملف النووي والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، إلا أن بارقة الأمل تجلت ميدانيا حيث سمح الاتفاق الأولي باستئناف حركة المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجية. هذا الممر الذي يتدفق منه 5 إمدادات الطاقة العالمية عاد ليتنفس، مما دفع أسعار النفط للتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير. وفي غضون ذلك بدأت المنظمة البحرية الدولية خطة إجلاء طارئة لمساعدة نحو 11,000 بحار ظلوا عالقين في مياه الخليج. فيما أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن إنشاء خط اتصال مباشر بين واشنطن وطهران ضروري لمنع الجهات غير المنضبطة من عرقلة إعادة فتح المضيق. أما سلطنة عمان فقد أعلنت بدورها إتاحة ممر بحري مؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية في إطار جهودها لضمان حرية الملاحة وحماية أحد أهم الممرات البحرية للاقتصاد العالمي.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس السيد ناصر زهير المحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم. دعنا نبدأ بالجدل الذي أثير بسبب التصريحات المتضاربة حول السماح بمفتشي الطاقة الذرية بالدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية. كان هنالك جدل أثير منذ الأمس، لكن يبدو بأن رئيس الوكالة غروسي يعني ربما حسمه بشكل ما، حيث قال بأن مفتشين من الوكالة سيزورون مواقع نووية في إيران، وبأن ذلك منصوص عليه صراحة على أن الأنشطة النووية التي ستنفذ فيما يتعلق بمنشآت المواد النووية ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع بنودها. فكيف نستطيع أن نقرأ هذه الخطوة وتبعاتها في تنفيذ البنود خلال 60 يوما المقبلة؟
2: الآن إلى حد هذه اللحظة هناك تضارب في التصريحات بين الجانبين، ولكن هناك مرونة أيضا لدى الجانب الإيراني ولدى الجانب الأمريكي. الجانب الإيراني يقول بأنه مذكرة التفاهم لا تنص على التفتيش المواقع النووية.

0: التي تم استهدافها إلا بعد الوصول إلى اتفاق نهائي. ولكن ترامب أيضا على الرغم من تشديده على هذه النقطة قال بأنه ليس هناك استعجال لتنفيذ هذه النقطة، يعني بمعنى أنه يمكن أن يكون هذا في مراحل لاحقة ويمكن أن نصل فعليا إلى مرحلة الاتفاق النهائي. جروسي ما يهمه الآن في الوقت الحالي هو أن نرى كيف سيكون شكل الاتفاق أو ما هو بند البرنامج النووي، يعني بمعنى هل سنعود إلى شكل اتفاق عام 2015 بالسماح لإيران بتفصيل اليورانيوم 3.67% أم هناك اتفاق جديد يفتك المفاعلات النووية الغير ضرورية ويبقي على أحد المفاعلات للتخصيب السلمي. الأهم في كل ذلك هو الآن تقييم ما هو وضع المفاعلات التي تم استهدافها، هل هي مدمرة بالكامل، ما هو وضع التخصيب المفاعلات النووية.
1: نعم الصوت يبدو غير واضح. نعم هل تستطيع تغيير زاوية جلوسك على الأقل سيد ناصر؟ لا نستطيع أن نسمع ضيفنا الكريم وسوف نحاول الاتصال به مجددا. وكنا نتحدث معه على مقولة جروسي بأنهم سيزورون المواقع النووية، وقال أيضا يعني للصحفيين أثناء في اليابان اليوم الأربعاء بأنه من البديهي أنهم سيضطرون إلى التفتيش للقيام بذلك، مضيفا سواء حدث ذلك بعد غد أو خلال أسبوع أو 10 أيام فهو أمر مهم ولكنه ليس ضروريا سيحدث هذا لا محالة. إذن هو يعول على أن البند الواضح من البنود 14 ينص صراحة على دخول الوكالة وبأن جميع الأنشطة والمواد النووية تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى وإن لم يكن ممثلو الوكالة حاضرين في الفترة الأخيرة برزت أسئلة حول عدم وجود من يمثل الوكالة في الجلسات، لكن يبدو بأن دورها منصوص عليه ورقيا. نعود مرة أخرى إلى السيد ناصر زهير. السيد الكريم دعنا ننتقل معك إلى مضيق هرمز وهو بند ضروري ومحوري وحيوي، يعني هنالك أفكار لإنشاء خط اتصال مباشر ما بين أمريكا وإيران وأيضا يعني تحركات لإنشاء ممر بحري مؤقت للعبور من خلال سلطنة عمان. كيف نستطيع أن نقرأ هذه الحلحلة وهذه الأفكار التي تحيط بمضيق هرمز للسماح للسفن العالقة بالمرور؟
0: إلى الآن كل ما يجري في مضيق هرمز هو إيجابي، بمعنى أن إيران تخلت عن نقطة طلب رسوم جمركية أو رسوم عبور على السفن العالقة في مضيق هرمز، وهذه نقطة مهمة جدا. أيضا أن يكون هناك شرط لتقديم إيران لخدمات للسفن، يعني بمعنى تحصيل رسوم بطريقة غير مباشرة، أيضا هذا لم يتحقق. خرجت تصريحات أيضا من وزير الخارجية العماني قال بأنه التنسيق يجب أن يكون مع هيئة البحرية الدولية وهذا مهم جدا في الوقت الحالي، ولكن لا يمكن حسم أي نقطة حتى نصل إلى الاتفاق النهائي بعد 60 يوم، يعني بمعنى مضيق هرمز سيبقى في عناوين الأخبار بين الشد والجذب وكل طرف يريد أن يحقق نقاط في الضغط في التفاوض حول الملف النهائي، وربما نسمع تصريحات من إيران في مراحل لاحقة أيضا أنها تريد إدارة مضيق هرمز وتريد أن يكون هناك تحصيل للرسوم، ولكن كل هذا لا يمكن الاعتماد عليها. الاعتماد هو على نقطة أن السفن تمر بحسب البيانات التي تخرج من منظمات البحرية الدولية وأن إلى الآن لا إعاقة لحركة الملاحة، وأيضا هناك استخراج أو تدمير للألغام البحرية التي زرعتها إيران حتى يكون مضيق هرمز مفتوح بالكامل.
1: نعم دعنا نتحول إلى يعني الشأن الأمريكي الذي ينعكس أيضا على القرار الأمريكي. كان هنالك تصويت أقره مجلس الشيوخ يعني بسحب القوات الأمريكية من الحرب. ما تبعات ذلك على المفاوضات الجارية؟ ربما سيكون من الصعب على الرئيس الأمريكي اتخاذ قرار باستئناف الحرب مستقبلا، كيف تقرأ الأطراف المتفاوضة ذلك؟
0: بالتأكيد سيكون هناك ارتياح لدى إيران بعد هذا القرار، ولكن النقطة بأنه هذا القرار غير ملزم بشكل أساسي بالنسبة لترامب، يمكن أن يتحايل عليه بنقطة 60 يوم وبأنه الحرب انتهت ويمكن أن يبدأ عمليات عسكرية أخرى، ولكن هذا الأمر يعطي قوة لإيران نوعا ما في نقطة التفاوض، ولكن أيضا لا يجب أن يكون هناك اطمئنان إلى أنه الولايات المتحدة لن تقوم بعمليات عسكرية.

0: لو أنه ترامب سيلتزم بقرار مجلس الشيوخ أساسا. النقطة الثانية بأنه مجلس الشيوخ يضغط على وزارة الدفاع البنتاغون ويضغط على وزارة الحرب البنتاغون بعد تغيير اسمها والسلطة العسكرية في الولايات المتحدة مع ترامب بأنه لا يمكن الاستمرار في الحرب لمدة طويلة، ولكن لا يمكن الوثوق بأنه هذا القرار فعليا ملزم وبأنه ترامب سيتقيد به ولن يقوم بشأن عمليات عسكرية، لأنه قال إذا لم نصل إلى اتفاق سيكون الثمن كبير جدا على إيران وليستعدوا له. وأعتقد بأنه جاد في هذه النقطة،
1: نعم.
0: لأنه عدم الوصول إلى الاتفاق يعني إعادة إغلاق مضيق هرمز وهو لن يحتمل ذلك.
1: شكرا جزيلا للسيد ناصر زهير المحلل السياسي من باريس. اختتمت أعمال اليوم الأول من الجولة الخامسة للمحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن بعد جلسات استمرت لأكثر من 8 ساعات دون صدور بيان مشترك يوضح نتائج أو مخرجات المناقشات التي جرت بين الجانبين. وقالت مصادر مطلعة إن الجانبين يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من أمريكا، بموجبه ستسلم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي في الجنوب للقوات المسلحة اللبنانية. للمزيد من المتابعة في ذلك ينضم إلينا من العاصمة بيروت السيد جورج علم الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك. تبحث إسرائيل ولبنان مشروعا تجريبيا لتسليم بعض أراضي الجنوب إلى الجيش اللبناني، كيف تقرؤون هذه الخطوة وهل هي بالسهولة النظرية التي نقرأ بها الخبر أم لا، خاصة بأن إسرائيل لن تتراجع عن مكتسباتها ولن تتراجع عن الخطوط التي وصلت، فماذا ستسلم وبماذا ستحتفظ؟
2: هذه النقطة لا تزال حتى الآن موضع بحث، هذا ما أكده رئيس الجمهورية جوزيف عون قبل ساعات، بمعنى أن المقترح مطروع على بساط البحث لكن تفاهما نهائيا لم يبت به بعد، وبالتالي باعتقادي أن المفاوضات سوف تستمر حتى يوم غد الخميس، هذا يعني أن هناك المزيد من الوقت. لكن من الناحية النظرية النقطة كانت قد طرحت في السابق أي في الجولة الرابعة، بمعنى أن تنسحب إسرائيل من نقاط معينة في الجنوب وبالتالي يتولى الجيش اللبناني الإقامة فيها والسيطرة عليها، وبالتالي يختبر ما إذا كان سوف يسمح لحزب الله العودة إلى هذه المناطق أم لا. فباعتقادي هذا هو الاقتراح النظري، لكن عمليا علينا أن ننتظر فعلا النتائج النهائية لما قد تشفر عنه المفاوضات، علما بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد رفض الموضوع وقال بأن الانسحابات يجب أن تتم من القضاء وليس من نقاط محددة. طبعا هذا الأمر يعني في وجهة نظر بشأنه، لكن الحقيقة علينا أن ننتظر ما ستنتهي إليه المفاوضات والبيان الذي سوف يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية في هذا الشأن.
1: نعم، في ذات النقطة أيضا وبشيء من التفصيل، يعني سيطرت إسرائيل في الفترة الماضية وحرصت على المزيد من التوغل، سيطرت على أجزاء أعلنتها من جانب واحد منطقة أمنية وتدعي بأنها بحاجة إليها لحماية شمال إسرائيل من هجمات حزب الله. هذه النقطة إلى أي مدى ستكون متحكمة في يعني اختيار المناطق التي سيتم تسليمها للجيش اللبناني وبحجم هذه المناطق؟
2: لو عدنا إلى إسرائيل حتى الآن، يعني وزير الحرب الإسرائيلي أو الدفاع الإسرائيلي يقول بأننا لن ننسحب من لبنان حتى لو طلبت منا الإدارة الأمريكية ذلك. بطبيعة الحال يعني هذا الموقف قد يكون ربما تعبئة إعلامية أكثر مما هو عمليا، ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية التي طرح المفاوضات المباشرة إنما كانت قد فعل ذلك بناء لانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، طبعا بعد التوافق على ترهيبات أمنية. النقاط التجريبية إذا ما نجحت فباعتقادي هي جزء من هذه الترتيبات الأمنية التي سوف تستقبل. يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا بأن هذه النقطة يعني فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان لا يقتصر فقط على المفاوضات المباشرة بين بيروت وبين تل أبيب برعاية واشنطن، بل أيضا في سياق المفاوضات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية و

0: إيران خصوصا وأن الأخيرة وضعت وقف إطلاق النار بند رئيسيا على جدول أعمال أي تفاهم يتم التوصل إليه. لذلك باعتقادي أن الأمور حتى الآن تتجه نحو إنجاح الخطوات التجريبية، حتى إذا ما نجحت تستكمل المحادثات حول سائر التركيبات الأمنية في الجنوب مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
1: نعم، وربما هذا ما يعني يتخوف منه الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي يسعى ويؤكد أن التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا. على العموم، شكرا جزيلا للسيد جورج علم، الكاتب المحلل السياسي من بيروت.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: كشفت كوريا الشمالية عن خطط لتعزيز قدراتها البحرية النووية، معلنة المضي في تزويد أسطولها الحربي بأسلحة نووية وبناء سفن قتالية أكبر حجما وأكثر تطورا، في خطوة تثير تساؤلات حول انعكاساتها على التوازنات العسكرية والأمن الإقليمي في شبه الجزيرة الكورية.
3: في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحديث العسكري في كوريا الشمالية، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إن بلاده تمضي قدما في برنامج تزويد قواتها البحرية بالأسلحة النووية، مؤكدا أن هذا المسار يمثل جزءا أساسيا من استراتيجية الردع التي تتبناها بيونغ يانغ في مواجهة ما تصفه بالتهديدات الخارجية. وجاءت تصريحات كيم خلال مراسم تدشين المدمرة شيوي يون في مدينة نابو الساحلية، وهي واحدة من أحدث السفن الحربية التي دخلت الخدمة ضمن خطط تطوير القدرات البحرية الكورية الشمالية. وأوضح إن البرنامج النووي البحري يسير وفق الجداول الزمنية المقررة، بما يضمن تعزيز جاهزية القوة النووية للقيام بمهام متنوعة وأكثر فعالية. وكشف الزعيم الكوري الشمالي عن خطط مستقبلية لبناء سفن حربية استراتيجية أكبر حجما تصل حمولتها إلى 10,000 طن، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم إطلاق سفن جديدة من هذه الفئة تباعا خلال السنوات المقبلة في إطار تحول نوعي في قدرات البحرية الكورية الشمالية. وتأتي هذه الخطوات في وقت تؤكد فيه بيونغ يانغ إنها دولة نووية بشكل لا رجعة فيه، وأن امتلاكها للسلاح النووي يمثل الضمانة الأساسية لأمنها القومي. كما ترى القيادة الكورية الشمالية إن التحديثات العسكرية المتواصلة في كوريا الجنوبية والتحالف العسكري بينها وبين الولايات المتحدة تسهم في رفع مستوى التوتر داخل شبه الجزيرة الكورية. ويرى خبراء إن تطوير سفن حربية قادرة على حمل أنظمة تسليح متقدمة وربما أسلحة نووية تكتيكية من شأنه أن يضيف بعدا جديدا إلى معادلة الردع في المنطقة، ويزيد من التحديات الأمنية أمام سيول وواشنطن. وبينما تؤكد كوريا الشمالية إن هذه الخطوات دفاعية الطابع، تتابع القوى الإقليمية والدولية هذه التطورات بقلق متزايد وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار سباق التسلح في شبه الجزيرة الكورية إلى تعقيد الجهود الرامية، إلى خفض التوتر وإحياء مسارات الحوار المتعثرة منذ سنوات.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم تفكيك معادلة الأزمات في الشرق الأوسط روض العامري، واشنطن وطهران اتفاق مؤجل أم تسوية ناقصة بين الملحم، زلزال سياسي يضرب بريطانيا عبد الحفيظ جمال، وقفة مع الصحافة الفلسطينية حسن جعفر. نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق القطرية، والتي قالت فيها الكاتبة روض العامري: يعيش الشرق الأوسط منذ عقود تحت صراعات ممتدة وجيوسياسية معقدة، جعلت من مفهوم السلام المستدام هدفا بعيد المنال، ومع تسارع

0: التحولات الدولية لم يعد البحث عن الاستقرار مجرد خيار دبلوماسي، بل ضرورة وجودية لشعوب المنطقة بأسرها. وكتبت تحت عنوان تفكيك معادلة الأزمات في الشرق الأوسط.
1: ولضمان أمن المنطقة يجب العمل على إنهاء ظاهرة تعهيد الحروب عبر الوكلاء والميليشيات المسلحة، إذ لا يمكن لبناء تنموي أن يستقيم في ظل وجود كيانات موازية للدول تفرض أجندات إيديولوجية عابرة للحدود، وتحديدا إيران. من استراتيجية دعم الفصائل المسلحة إلى تبني سياسة حسن الجوار والشراكة هو المدخل الإلزامي لإعادة دمج المنطقة في مسارات الرخاء العالمي وتجنيب شعوبها ويلات الحروب بالوكالة.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن التعنت الإسرائيلي والضرب بكل المواثيق الدولية عرض الحائط، تظل العقبة كأداة أمام أي استقرار حقيقي، وأن العزلة الدولية المتزايدة التي تشهدها إسرائيل تعكس تناميا في الوعي الرافضي لسياسات القمع الساعية لإبادة الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وهو ما يؤكد أن السلام لن يتحقق بالقوة المفرطة، بل بالاعتراف بالحقوق المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأضافت:
1: يبرز مجلس التعاون الخليجي كركيزة ثقل وصمام أمان للمنطقة، وتحصين هذا البيت يتطلب وعيا متقدما. فمن جهة يجب الحد من الخطابات التي تسعى لشق الصف، ومن جهة أخرى بات من الضروري تفعيل الدفاع والتعاون المشترك وتوحيد المواقف. إن صياغة مستقبل جديد للشرق الأوسط لا تعتمد على التمنيات، بل على قرارات شجاعة تتخلى فيها الأطراف الإقليمية والدولية عن أطماع التوسع والهيمنة.
0: في صحيفة الرياض السعودية قالت الكاتبة بين الملحم: لا تقاس الاتفاقات بما تعلنه لحظة التوقيع، بل بما تستطيع الصمود أمامه في اليوم التالي. والاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران مهما بدا في ظاهره مخرجا من حافة التصعيد، لا يزال أقرب إلى اختبار نوايا. فبين الطرفين تاريخ من الشك، وبينهما أيضا أطراف إقليمية لا ترى في أي تقارب أمريكي إيراني خبرا مطمئنا بالضرورة. وكتبت تحت عنوان واشنطن وطهران: اتفاق مؤجل أم تسوية ناقصة.
1: واشنطن تريد أن تطرح الاتفاق بوصفه نجاحا دبلوماسيا ويحمي الملاحة والطاقة، ويعيد الملف الإيراني إلى الطاولة بدلا من تركه في الميدان. وطهران تريد أن تخرج من الاختناق الاقتصادي والسياسي بأقل تنازلات ممكنة. أما المنطقة فهي تقرأ المشهد من زاوية مختلفة. هل نحن أمام تهدئة حقيقية أم أمام هدنة تمنح إيران وقتا ومالا لإعادة ترتيب أوراقها؟
0: وخلصت الكاتبة إلى أن المشكلة لم تكن يوما في توقيع الأوراق، بل في تفسيرها وتنفيذها ومراقبة آثارها. إيران لا تفاوض بوصفها دولة تبحث فقط عن رفع العقوبات، بل بوصفها مشروع نفوذ إقليمي بنى قوته عبر الأذرع والميليشيات. لذلك فإن أي انفراج مالي واسع لا يمكن النظر إليه كمسألة اقتصادية خالصة، بل كعامل قد يعيد تشكيل ميزان القوى في الأقليم. وأضافت:
1: لا ينبغي قراءة الاتفاق من زاوية التشاؤم الكامل، فبمجرد انتقال الطرفين إلى حافة المواجهة إلى طاولة التفاوض يحمل قيمة سياسية وأمنية، لكن الفرصة لا تعني النجاح. الشهران المقبلان أو أي مهلة تفاوضية ستكون الامتحان الحقيقي. فإذا تحولت التفاصيل إلى عبارات عامة، وإذا بقي ملف الأذرع خارج النقاش، وإذا حصلت طهران على مكاسب كبيرة مقابل التزامات قابلة للتأويل، فإن الاتفاق سيولد ضعيفا منذ بدايته.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب عبد الحفيظ جمال: تدخل بريطانيا مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي بعد إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر استقالته من منصبه، في تطور يعكس عمق الأزمة التي تعصف بالمشهد السياسي البريطاني.

0: منذ سنوات وكتب تحت عنوان زلزال سياسي يضرب بريطانيا.
1: وجاءت الاستقالة عقب سلسلة من الخلافات والعقبات السياسية والشعبية، كان أبرزها الفوز اللافت لأندي بورنهام في الانتخابات التكميلية الأخيرة، وهو الحدث الذي أعاد رسم موازين القوى داخل حزب العمال وأطلق موجة من

0: إلى الإقرار بفقدان الدعم الحزبي وإعلان مغادرته بطريقة منظمة قبل حلول شهر سبتمبر أيلول المقبل.
1: وخلص الكاتب إلى أن رحيل ستارمر يعني أن بريطانيا تستعد لاستقبال 7 رئيس وزراء خلال عقد واحد فقط، وهو معدل دوران للسلطة لم تشهده بريطانيا منذ قرابة قرنين. هذا الواقع يثير تساؤلات متزايدة حول قدرة المؤسسات السياسية على الحفاظ على الثقة العامة، وأضاف:
0: إن الأزمة الرهينة تؤكد أن المشكلة البريطانية لم تعد مرتبطة بأسماء القادة بقدر ما ترتبط بتعثر السلطة نفسها، فكل تغيير في القيادة يقدم بوصفه بداية جديدة، لكن سرعان ما اصطدم بالقيود الاقتصادية والضغوط الشعبية والتحديات البنيوية ذاتها. وبينما تستعد لندن لمرحلة انتقالية جديدة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تنجح بريطانيا في كسر دائرة الفراغ السياسي المزمن، أم أنها تتجه نحو فصل جديد من عدم الاستقرار الذي أصبح جزءا من مشهدها السياسي الدائم؟

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم والزميل حسن جعفر.
1: ركزت الصحف الفلسطينية على مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية. صحيفة القدس كتبت تقول: لهيب الصيف يضاعف معاناة النازحين في غزة وشهداء وجرحى في عمليات القصف الإسرائيلي على مواقع متفرقة في قطاع غزة. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت تقول: الهلال الأحمر الفلسطيني يقول مغادرة العشرات من المرضى عبر معبر رفح. ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يقول: تحقيق السلام في المنطقة لا يكون إلا بانتهاء الاحتلال. وأشارت الصحيفة إلى تصاعد عدوان المستوطنين المتطرفين ضد القرويين الفلسطينيين وعشرات الشهداء في قصف لقوات الاحتلال على مناطق في غزة وأربعة شهداء برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي بالاستعداد النشط لخوض حرب ضد بلاده، بالتزامن مع غياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مؤتمر بولندا لإعمار أوكرانيا إثر خلاف دبلوماسي حاد حول ملفات تاريخية وسط تحذيرات أوروبية من استغلال موسكو لهذا التوتر. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، معنا من القاهرة. أهلا بكم، ونسألك حول الموقف الروسي المتمثل بتصريحات الرئيس الروسي بالأمس، يقول بأن الولايات المتحدة يعني انحرفت عن مسار الوسيط المفاوض، اليوم يقول بأن الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي يستعد لحرب ضد روسيا. هذه التصريحات الروسية تشي بشيء ما، هل هي مبرر للتصعيد الأخير على أوكرانيا أم ماذا؟
1: طبعا بعد التحية، أعتقد أن الرئيس الروسي عندما تحدث عن مسألة موقف الولايات المتحدة الأمريكية ثم موقف حلف شمال الأطلسي، هو يتحدث بأن روسيا تمارس نوع من رد الفعل العسكري الطبيعي اتجاه ما يحدث نتيجة طبعا هذه الاعتداءات المستمرة على روسيا. هذه هي وجهة نظره، لكن الإشكالية هنا بأن الولايات المتحدة بالفعل سعت لإحداث

0: التقارب، لكن روسيا اشترط بأن يكون هناك سلام الأمر الواقع، وهذا يعني بأن لا حديث عن الملف طبعا الخاص بشبه جزيرة القرم، لا حديث عن المقاطعات الأربعة التي استولت عليها روسيا بعد الحرب في فبراير 2022. وبالتالي كل هذه الأمور طبعا تشير إلى أن هناك إشكالية في مسألة طرح الرؤية الأمريكية. هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط برؤية حلف شمال الأطلسي أو حلف الناتو لهذا المسار. طبعا هذه الدول دخلت حرب منذ 4 سنوات و4 شهور مع روسيا، وبالتالي تقوم بدعم أوكرانيا، أنفقت مليارات الدولارات. هي لا تريد الخروج من الحرب بلا شيء كما يقال، هي تريد أن تخرج، لكن أن يكون هناك نوع من المعادلة حتى أو التعويض، لا أقول تعويض مادي بقدر ما أقول تعويض ليشبه النصر الأوكراني، أو حتى على الأقل عدم الهزيمة الأوكرانية، وهو ما يتعلق بإما استمرار الحرب وإما طبعا أن يكون هناك سلام، لكن ليس وفقا للشروط الروسية، لكن وفقا للمعادلة التي لا غالب ولا خاسر فيها كما يقال.
1: نعم، دعنا نتوقف عند الاحتمال الثاني الذي أثرته الآن، ألا وهو الانتهاء بمسار سلام. الرئيس بوتين يعني صرح بأن بلاده تتخذ من مفاوضات إسطنبول التي انعقدت عام 2022، أي قبل 4 أعوام، مرجعا أساسيا، وهو يعرض أيضا العودة إلى هذا المسار وباستعداد روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات على هذا الأساس. لماذا يصر ولماذا ينتبه إلى مسار إسطنبول ولا يقول مثلا نريد العودة إلى مسار الولايات المتحدة الذي كانت رسمته بوقت أقرب من ذلك، وبوقت يعني كانت الولايات المتحدة تلعب دور وساطة نشط كما تتذكر؟ لماذا هي تعول على مسار إسطنبول؟
0: طبعا لأن مسار إسطنبول يعدنا إلى المسببات الحقيقية للحرب، وهي عدم وجود قواعد عسكرية على الحدود مع روسيا ما بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. كان هذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله قامت الحرب في فبراير 2022، وهو يعدنا إلى هذا المسار مع تركيا أو في إسطنبول تحديدا. لكن المسار الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية هو لم يتعهد صراحة بعدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وكذلك لم يتعهد بمسألة ألا يكون هناك قواعد عسكرية لحلف الناتو. بالتالي هذه إشكالية ما زالت موجودة، بمعنى أن لماذا قامت الحرب؟ للسببين اللي أشرنا إليهم. السببين ما زالوا موجودين أو حتى يمثلوا تهديد للمسألة الروسية، وبالتالي تستمر الحرب. متى تتوقف الحرب؟ أيضا لسببين آخرين. السبب الأول هو مسألة طرح معادلة سلام تحقق نوع من النصر للجانبين، ولا نقول هزيمة لجانب على حساب جانب آخر. والسبب الآخر طبعا هو مدى التزام أوكرانيا بعدم الانضمام صراحة إلى حلف الناتو، وكذلك عدم وجود قواعد عسكرية. من الممكن أن يكون هناك نوع من التسهيلات، بمعنى عدم وجود قواعد عسكرية نعم، لكن من الممكن انضمام أوكرانيا لكن على فترات زمنية متباعدة قليلا حتى تنتهي هذه الحرب وندخلنا في عملية سلام، أو حتى على الأقل نوع من التهدئة النسبية للصراع العسكري.
1: نعم، باختصار شديد جدا، أين موقع أوروبا الآن، أوروبا القلقة والحذرة من هذه التطورات التصعيدية، أين موقعها في أي مسار، المسار الأمريكي أو حتى المسار التركي باختصار شديد بثوانٍ؟
0: أعتقد أن تركيا لها مسار خاص، ليس المسار الأمريكي ولا المسار التركي، لأنها دفعت مليارات الدولارات وهي لا تريد أن تخرج خاسرة تماما من هذه الحرب.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد صادق إسماعيل، رئيس مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، لكنه لا يستعجل هذه العمليات. الرئيس الأمريكي ينتقد تصويت مجلس الشيوخ لصالح قرار يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، ويتهمه بتقويض موقف إدارته تجاه طهران. باكستان تعلن أن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع القادم. سلطنة عمان تعلن ممرا آمنا مؤقتا لعبور السفن من مضيق هرمز، والأمم المتحدة تعتزم البدء في ترتيبات لإنقاذ 11,000 بحار من مضيق هرمز. انتهاء اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، ومصادر تتحدث عن مشروع تجريبي لتسليم بعض أراضي الجنوب للجيش اللبناني. جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته الجوية على مناطق عدة في قطاع غزة. بريطانيا وست دول أوروبية تدعو إلى وقف ثوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض السودانية، وواشنطن تحث

0: قوات الدعم السريع على تجنب أي خطوات قد تهدد المدنيين في المدينة. الرئيس الروسي يقول إن الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي يستعد بنشاط لخوض حرب ضد روسيا، وموسكو تؤكد أن هناك جمودا في الحوار مع واشنطن بشأن إزالة مصادر التوتر والخلاف بين البلدين. على وقع خلاف تاريخي مرتبط بالحرب العالمية الثانية، الرئيس الأوكراني يغيب عن مؤتمر مخصص لإعادة إعمار بلاده تستضيفه بولندا هذا الأسبوع. زعيم كوريا الشمالية يقول إن بلاده ماضية في تزويد قواتها البحرية بأسلحة نووية. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج مشعل البريدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، انفصلت الآن موجاتنا العاملة عن استوديو الأخبار والبرامج السياسية، ما الآن فمتابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: وفر، كل منزل قادر على المساهمة في الترشيد. ابدأ اليوم وفر.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
3: ما كلنا وطن، العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة
4: عاليا كما يعلو العلم.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
5: استراحة الظهيرة.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. هذا وقتنا معاكم في استراحتنا استراحة الظهيرة، دائما ننطلق معاكم في مثل هذا الوقت على الثنتين ونستمر ساعة كاملة فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة في برنامج استراحة الظهيرة اللي تتابعونا من خلال أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM ومن خلال أبليكيشن 51 كويت. نرحب فيكم في هذا البرنامج، وأيضا في بداية الحلقة أرحب بزميلتي شاهد. أهلا وسهلا شاهد.
1: أهلا وسهلا ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، هذا البرنامج اللي يأتيكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت، وأكيد نرافقكم يوميا بموضوعات ومناسبات متنوعة ونسلط من خلالها الضوء على قضايا وإنجازات تستحق التوقف عندها. اليوم أكيد يصادف سعود بهذا التاريخ 24 من يونيو من كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، مناسبة جدا مهمة نسلط الضوء عليها اليوم ونتكلم عن الدور المهم اللي تؤدي المرأة في تعزيز العلاقات بين الدول والمساهمة في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والتعاون الدولي.
0: أكيد، وتعد الدبلوماسية من المجالات اللي تتطلب مهارات متعددة، من أبرزها التواصل الفعال والقدرة على التفاوض وفهم الثقافات المختلفة والعمل على تقريب وجهات النظر بين الشعوب. وأثبتت المرأة على مر السنوات قدرتها على النجاح والتميز في هذا المجال من خلال مشاركتها الفاعلة في تمثيل أوطانها والمساهمة في معالجة العديد من القضايا الدولية. وأكيد اليوم هذا يعتبر فرصة نأكد من خلالها أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وإتاحة الفرص أمامها للإسهام في بناء مستقبل أكثر استقرار وتعاون، انطلاقا من إيمان المجتمع الدولي بأن التنوع والشراكة بين الجميع يساهم في تحقيق التنمية والسلام.
1: وأكيد إحنا في دولة الكويت فخورين جدا

0: أكيد بدور المرأة في مجالات عديدة، ودائما المرأة بارزة في هذه المجالات وعندها وسباقة في الكويت في حقوق كثيرة، حق التعليم وحق العمل وأيضا حق الرعاية الصحية. المرأة دائما في الكويت لها حقوقها الكاملة، وما ننسى أكيد المرأة شاركت في حقها السياسي، وحصلت المرأة الكويتية على حق الانتخاب والترشح في عام 2005.
1: أكيد، والمرأة الكويتية شفنا تألقها دائما وأبدا على كافة المستويات، إن كان على المستوى الدبلوماسي كسفيرة، إن كان كوزيرة، وإن كان كمسؤولة، وكذلك اليوم نشوف العديد من المؤسسات في دولة الكويت تترأسها عدد من النساء، بالإضافة إلى ما شاء الله هذا التألق في كافة الميادين. المرأة الكويتية جبلت على هذا الأمر. لما نتكلم عن المرأة الكويتية فإحنا ما نقصد فقط اليوم هذا التألق وهذا التميز في المناصب اللي تقلدتها المرأة، بل كذلك اليوم أيضا من صنعت هذه الأجيال بكل تأكيد، إن كانت هي معلمة، إن كانت هي محاضرة في الجامعة اللي خرجت اليوم نشوف المسؤولين ونشوف اليوم كل من في مكانه، هو في يوم من الأيام لابد أن نمر تحت إيد إما معلمة أو أستاذة في الجامعة، بالإضافة إلى تألق نسائنا في كل الميادين.
0: وأكيد من خلال برنامج استراحة الظهيرة نقول تحية كبيرة مقدمة لكل امرأة تبذل هذا المجهود، سواء في كل المجالات، سواء حقها ووجودها في البيت لأن لها دور كبير، وأيضا في العمل وفي المحافل الدولية اللي تشارك فيها.
1: أكيد طبعا، وإحنا اليوم نوجه التحية لنساء الكويت، وفي هذه المناسبة نستذكر كل نساء الكويت سابقا وحاضرا وأيضا من يسمعونا الآن وسيكونون كذلك في المستقبل، هم جزء من هذه الحركة الكويتية، سيكونون جزء من نساء الكويت التي نفتخر فيهم بكل التأكيد في دولة الكويت. وشكر خاص لكل مرأة كويتية في الأسابيع الماضية والأشهر الماضية كانت هي جزء من هذه المنظومة اللي احنا بفضل الله تعالى وبفضل توجيهات القيادية وبفضل عمل رجال ونساء الدولة ولله الحمد تفادينا العديد من الجوانب. شفنا المرأة في كافة الميادين، في الجانب العسكري، في الجانب الطبي، في جميع القطاعات، في العمل التطوعي، في كل ميدان كان في امرأة نراهن عليها كما نراهن على رجالنا، ودائما وأبدا هذا الأمر ما هو غريب أبدا على نساء الكويت.
0: نعم، وفي بداية حلقتنا أكيد تحية مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
1: ويسعدنا مستمعينا الكرام نكون معاكم في التقديم من أمام المايك، نقدم لكم هذه الفقرات والمواضيع وباقي من الأخبار والمستجدات، ونحاور ضيوفنا الكرام. لكم أجمل التحايا من التقديم من زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
0: وتحية مقدمة من الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: أما غزلان الخلفان تحييكم من التنسيق والمتابعة،
0: وتحية مقدمة أيضا من التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعين الكرام، هذه بدايتنا وهذه انطلاقتنا معاكم في هذه الحلقة المميزة اللي راح تكون مميزة بإذن الله تعالى بنساء الكويت، وبهذه المناسبة اليوم كذلك نفتخر كذلك في جميع الزميلات في إذاعة دولة الكويت، في تلفزيون دولة الكويت، في وزارة الإعلام أيضا كانوا جزء من المشهد الإعلامي خلال هذه الفترة ودائما ومنذ انطلاقة الإعلام الكويتي، وهم بكل تأكيد متألقات. لكن هذه الحلقة راح أتكلم فيها على الجانب الدبلوماسي وراح أتكلم على الكثير من الجوانب، وإحنا نفتخر أكيد شهد فيكم وفي كل نساء الكويت وخاصة في المجال الإعلامي، كما نفتخر في نساء الكويت في السلك الدبلوماسي اللي يمثلون الوطن ويكونون خير سفراء للدبلوماسية الكويتية، وأيضا يتقلدون مختلف المناصب والمسؤوليات. لذلك لكم هذه التحية الخاصة من أسرة استراحة الظهيرة بقيادة المخرج سعود الحربي. منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

0: وفر.
1: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر.
2: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.
3: زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، وهذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة، وفي هذه الفقرة بالتحديد راح نتكلم عن حملة جدا مهمة، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، أطلقت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه وفر، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للموارد وتعزيز مفاهيم الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع. وللحديث أكثر عن هذه الحملة وعن أهداف الحملة ورسالتها التوعوية، يسرنا أن ينضم إلينا هاتفيا المهندسة فاطمة جوهر حياة، الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة. حياك الله معنا اليوم.
4: الله يحييكم، مساء الخير.
3: السلام عليكم. كونك أستاذة فاطمة، المهندسة فاطمة جوهر حياة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، خلينا نتكلم بداية عن أبرز أهداف الحملة الوطنية.

0: هي لتوفير الطاقة والمياه والثلج.
1: في الحقيقة الحملة أهداف كثيرة، بس أبرزها وهو الهدف الأساسي هو بناء مجتمع واعي يستهلك الكهرباء والماء بمسؤولية.
0: اي نعم، خلينا نتكلم عن أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، خصوصا خلال هذه الفترة، فترة الصيف. الناس تحس بحر، فتحسين ان استهلاك الكهرباء يزيد اكيد بهذه الفترة.
1: نعم، في الحقيقة في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة، خصوصا في فترة ذروة الأحمال اللي هي من الساعة 11 الصبح لغاية الساعة 5 العصر، نلاحظ بأن الأحمال الكهربائية ترتفع، لأن احتياج ممكن يكون ونمط الحياة استهلاك الكهرباء والماء في الفترة يكون جدا عالي، وبالتالي يصير طبعا ضغط على الشبكة المائية والكهربائية والمنظومة الكهربائية بشكل عام. فضرورة الترشيد طبعا في هذه الفترة يساعد ويخفف أيضا على البنية التحتية للوزارة، كذلك يحد من الانقطاعات اللي ممكن تحصل نتيجة لضغط على مكونات الشبكة الكهربائية في الحرارة العالية طبعا، وكذلك نضمن استقرار الشبكة الكهربائية ووصول أيضا المياه لجميع مناطق البلاد.
0: اي نعم، مهندسة فاطمة، نبي نتكلم عن أبرز الممارسات اليومية اللي تنصحون فيها الأشخاص لترشيد الاستهلاك الكهرباء أو الماء.
1: نعم، في الحقيقة الوزارة تسعى من خلال حملة توفر، حملة وطنية لتوفير الطاقة والمياه في نسختها الرابعة، بأن يكون كل مواطن وكل مقيم شريك فعال في هذه الحملة، بحيث يأخذ على عاتقه ومسؤولياته أنه يكون جزء من هذه الحملة، وينشر أيضا الوعي والممارسات الإيجابية في استهلاك الكهرباء والماء لمحيطه، إذا كان أب، رب أسرة، ربة أسرة، أيضا تنشر هذا الوعي لأفراد الأسرة، كذلك العمالة المنزلية وهكذا، وإذا كنا في العمل أيضا ننشر هذا الوعي في العمل. طبعا الممارسات هي جدا بسيطة، بس نقول دائما أن أي ممارسة بسيطة نمارسها بشكل يومي تتحول إلى عادة، وبالتالي يصير جزء من سلوكنا الاستهلاكي، وهذا طبعا يساعد على استدامة هذه الإجراءات، وفيما بعد يحس الجميع كمواطن ومقيم أن الترشيد جزء من الحياة وما يأثر على جودتها وما يكلف مجهود أو يكلف مال، بالعكس يوفر في فاتورته ويحسن من جودة الهواء في الديرة، كذلك يوفر في المال العام، لأن خدمة الكهرباء والماء مدعومتين من الدولة من 90 إلى 95% من تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع.
0: اي نعم، طبعا يعطيكم الف عافية على هذه الجهود اللي تبذلونها، وهذه اكيد الفعاليات ومثل حملة توفر لتذكير الناس بين فترة والثانية بأهمية ترشيد الاستهلاك. خلينا نتكلم شلون تساهم هذه الحملات في تعزيز ثقافة الاستدامة لدى الافراد.
1: نعم، في الحقيقة هذه الحملات توعوية أيضا عندها أساليب كثيرة، منها شراكات اللي قاعد تصير مع الجهات العامة في الدولة، مثل شراكتنا طبعا مع شركة النقل العام، يعني في الآن في باصات تمشي في شوارع البلاد في الحقيقة، وعليها إعلانات الحملة وفيها بعض الجمل الإرشادية اللي تثبت الإجراءات والسلوك السليم في الاستهلاك مثل الكهرباء والماء.
0: إيه نعم،
1: كذلك عندنا شراكة مرتقبة بإذن الله تعالى مع وزارة الإعلام، راح نطلقها بعد فترة بسيطة
0: إن شاء الله.
1: في قطاعيها طبعا في قطاع التلفزيون وكذلك الإذاعة.
0: الإذاعة، إيه نعم،
1: فإحنا من خلال الشراكات وأيضا من خلال إقامة فعاليات تفاعلية مع الجمهور،
0: ممتاز.
1: مثل جناح وفر اللي كان في 360 مول قبل فترة، وقبل طبعا يومين كانوا في الأفنيوز، وإن شاء الله الأسبوع المقبل راح نكون في الخيران مول، وهكذا
0: اي
1: طبعا
0: نعم،
1: البوث التفاعلي في ركن الأطفال نثبت عندهم ونعزز
0: ممتاز،
1: مفهوم الترشيد ونحببهم بالترشيد من خلال ربط الترشيد في شخصيات كرتون.

0: أسطونية لها
1: ممتاز.
0: أسماء ممتازة، قطورة وكهروب، ويصير في بينهم شنو، يصير بينهم مثل تفاعل ومثل علاقة كذي وطيدة. وأيضا في ركن للمبيع البناء، وفي ركن طبعا للعادات الإيجابية في ترشيد الاستهلاك الكهربائي.
1: اي نعم، اكيد نشكركم على هذه الفعاليات وهذه الانشطه اللي تتضمنها حمله توفر. خلينا ناخذ منك اخيرا رساله مهمه توجهينها للمستمعين في اذاعه دوله الكويت.
0: نعم، أنا عندنا الوزارة عندها رسالة بسيطة، لكن نقول إن هذه الرسالة البسيطة هي عميقة في محتواها، إن الماء والكهرباء أمانة في أعناقنا جميعاً، ونبي نحافظ عليها اليوم علشان تكون أيضاً لأبنائنا والأجيال القادمة في المستقبل. والتوفير يبدأ بقرار كبير، لكن بخطوات صغيرة جداً في البيت، عبارة عن إجراءات ممارسات يومية بسيطة مثل إطفاء الأنوار واستخدام مرشدات الماء في صنابير المياه. وطبعاً كل موافق مقيم شريك في حملة توفر، لأن وطننا طبعاً يستحق والأجيال القادمة
1: صحيح
0: تستحق بإذن الله تعالى.
1: صحيح، كل الشكر لك على هذا الاتصال وهذه المعلومات المفيدة اللي قدمتيها لنا اليوم. المهندسة فاطمة جوهر حياة، الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على هذه المعلومات المفيدة وعلى أهمية ثقافة الاستخدام للموارد. شكر كبير لك على هذا الاتصال.
0: شكرا لكم.
2: وفر.
3: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.
2: وفر.
3: عند غسل الأسنان أو الحلاقة أغلق السنبور. وفر.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: إذن مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي دائما وأبدا نتشرف من خلاله باستضافة ضيوفنا الكرام من المسؤولين أو من المختصين ومن الجهات والمؤسسات في دولة الكويت. كل الوزارات والمؤسسات دائما وأبدا هذا مكانها، وبكل تأكيد احنا نتشرف أن نكون حلقة تواصل ما بين مؤسسات الدولة وأيضا ما بينكم مستمعينا الكرام ومستمعي إذاعة دولة الكويت. ودائما وبكل تأكيد نسلط الضوء على مختلف الجهود. مستمعينا، تعد حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية مسؤولية مشتركة تتطلب وعي مجتمعي ومشاركة فاعلة من الجميع، وهو ما تسعى إليه الحملات التوعوية لتهدف إلى ترسيخ هذه القيم والتعريف بآليات الإبلاغ عن شبهات الفساد. للحديث أكثر عن هذه الجهود الكبيرة المبذولة، هذه الجهود الوطنية، وعن أهداف هذه الحملة وآليات تقديم البلاغات، وأهمية دورنا كأفراد في المجتمع في دعم جهود الدولة وفي دعم جهود مكافحة الفساد، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا في هذا الاستديو اللي شرفتنا بقبول الدعوة ووجودها في برنامج استراحة الظهيرة من خلال إذاعة دولة الكويت، الأستاذة ياسمين الشرهان، مراقب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إدارة التوعية والتثقيف بهيئة النزاهة. أهلا وسهلا بالأستاذة ياسمين، حياكم الله، وهذه الساعة المباركة اللي تشرفونا فيها.
1: أهلا وسهلا أخوي أحمد، مشكور ما قصرت على هذه الاستضافة وهذا الدعم المستمر.
0: حياكم الله، وإحنا بإذن الله تعالى بنكون معاكم خلال هذا اللقاء، وكذلك لكم أجمل التحايا دائما وأبدا، نرحب فيكم، لكم التحايا من زميلتي في التقديم شاهد الخميس، وكذلك أحمد شاكر الشمري، ومن محدثكم سعود الفياض، وبإذن الله تعالى بنكون دائما وأبدا معاكم في هذه الشراكة، ونتشرف أن نكون جزء من هذه الحملة الوطنية. بداية، ليش أطلقت الهيئة هذه الحملة في هذا التوقيت؟
1: بداية أرجو أن يكون هذه الاستضافة نحن نرد التحية بأفضل منها. أطلقت الهيئة هذه الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي للمبلغين اللي يصادف 23 يونيو من كل عام. الفكرة من وجود هذا اليوم هو الاحتفاء بالمبلغين، المبلغين عن الفساد أو عن الجرائم بشكل عام. عملية الإبلاغ أخوي أحمد هي عملية ربما تكون مرهبة ومخيفة للإنسان العادي، لذلك وجد هذا اليوم لتذكير المبلغين بأهميتهم وباحتفاء العالم فيهم، ولتذكير أيضا المؤسسات والدول بأهمية وجود أنظمة تدعم المبلغين لتسهيل عملية إبلاغهم. ارتأت نزاهة أن هي تحتفي فيهم هذه السنة بشكل خاص ومميز، أن إحنا مو بس فقط إحنا نوعي بدورهم وأهميتهم ونطلب منهم أنهم يشاركونا، بل أن إحنا قدمنا لهم حزمة من الخدمات عبر تطبيق سهل، يقدرون الآن أنهم يقدمون البلاغ عن طريق برنامج سهل أو تطبيق سهل، وذلك لتسهيل عملية الإبلاغ. كذلك بإمكانهم أنهم يتابعون ما يحصل في هذا البلاغ خطوة بخطوة، والخدمة الثالثة اللي هي رفع أي مستندات إضافية إذن استلزم أيضا عبر تطبيق سهل. هذا طبعا ربما يقلل من مخاوف المبلغين وأيضا يسهل لهم هذه العملية.
0: نعم، احنا نشكر هذا الاهتمام الكبير منكم في المبلغين، وهذا يدل اليوم على هذه الريادة العالية في الجانب الإداري عندكم. احنا نشكر اليوم أيضا عملية التحول الرقمي والتعاون ما بين سهل وما بين النزاهة. لماذا اليوم يعد الإبلاغ عن شبهات الفساد أمر مهم للمجتمع؟
1: المبلغ بالنسبة لنا هو خط الدفاع الأول، لأنه هو الشاهد الأول على الجريمة. والمبلغ هو نعتبره صفارة الإنذار التي تسرع من عملية اكتشاف الفساد قبل أن تتفاقم. بالتالي

0: بالتالي طبعا يعني ربما أيضا هناك دراسات تقول أن 40% من قضايا الفساد الكبرى يعني برزت على الساحة واتخذ فيها أكشن بسبب إبلاغ مبلغ عنها. ضروري جدا أن المبلغين يعرفون أن يعني تقديم البلاغات هو يعني ركن أساسي من عملية مكافحة الفساد.
1: صحيح.
0: وهم الشريك الرئيسي في هذا الموضوع، وهو مش بس واجب أخلاقي بل هو أيضا واجب قانوني. الذي يشهد على قضية فساد أخوي أحمد ما عنده يعني يعتبر قانونا أنه ما عنده الخيار أنه يبلغ أو ما يبلغ، فهو عليه مسؤولية قانونية أنه يبلغ.
1: نعم، إذا عليه مسؤولية قانونية أن يبلغ. وكذلك إحنا كنا دائما في الحلقات الماضية دائما نذكر بأن المواطن شريك اليوم في مؤسسات الدولة، وكل مواطن خفير، وهذا اليوم خير دليل، وهذه دلالة على بأن فعلا المواطن عليه نوع من المسؤوليات، والدولة تفتخر بمواطنينها وتفتخر بتحملهم لهذه المسؤوليات. لكن السؤال، من يستطيع تقديم بلاغ إلى الهيئة وعن ماذا؟
0: تمام، أي شخص يمتلك معلومات أو مستندات أو دلائل جدية تتعلق بوقوع جريمة فساد والتي نص عليها قانون إنشاء الهيئة، يعني سواء كان كويتي أو غير كويتي، سواء كان هو موظف أو هو غير موظف، حتى لو كان طالب، مع رقمنة البلاغ بإمكان أي إنسان حتى لو هو برا الكويت أنه يقدم البلاغ في أي ساعة من ساعات اليوم 7 أيام بالأسبوع عن طريق منصة سهل. ويعني راح يكون إن شاء الله يعرف من خلال المنصة ما هي الجرائم اللي ممكن أنه يبلغ عنها في الهيئة.
1: نعم، أنا أشكركم فعلا على هذا الموضوع، وكذلك اليوم عن طريق سهل المسألة أصبحت سهلة وتذلل الصعوبات أمام المبلغ وكذلك أمام نزاهة اليوم، وبإمكان هذه العملية أن تتم بأسرع صورة وبأفضل صورة من خلال عملية التحول الرقمي. فكل الشكر فعلا لكم على هذا الموضوع. لكن اليوم كيف يتم تقديم البلاغ؟ بالإضافة لما تحدثت عنه، كيف يتم تقديم البلاغ وكيف تتم متابعته ما بعد التقديم؟
0: هناك طريقتين لتقديم البلاغ.
1: نعم.
0: إما بالحضور شخصيا إلى مقر الهيئة على بوابة 7.
1: صحيح.
0: وذلك بعد أن يتم أخذ موعد من الاتصال عبر 118 إلى الهيئة، وتخصيص موعد لكل مبلغ، وذلك للحفاظ على سيرية المبلغين عشان ما نعطي موعدين لمبلغين اثنين بنفس الوقت.
1: صحيح.
0: أو عن طريق وضع موعد في منصة متى اللي هي أيضا موجودة في سهل. الطريقة الثانية واللي أطلقناها أخوي أحمد أمس هي عن طريق منصة سهل. ندخل على خدمات، ندخل على خدمة تقديم بلاغ في الهيئة العامة لمكافحة الفساد. يبتدأ المبلغ أنه يدخل المعلومات المطلوبة اللي هي من هو المبلغ ضده، ما هو اسمه، صفة الوظيفية، جهة عمله. طبعا إحنا نسهل أن كل هذه الأمور في لها دروب داون ليست قائمة أوريدي بالجهات اللي النزاهة يعني تخضع تحت نزاهة، ويختار طبعا الجريمة من ضمن قائمة الجرائم اللي هي جرائم الفساد التي نص عليها قانون إنشاء الهيئة. في حال أن المبلغ لا يعلم ما هي الجريمة أو التكييف القانوني لها، بإمكان أنه يختار أخرى وتقوم نزاهة بتخصيص أو بتكييف هذه الجريمة على حسب الوضع. طبعا يصف الواقعة بمختصر مفيد، ثم يرفع المستندات إن وجدت أو مثل ما قلنا وصف للواقع. بعد ما يقدم المبلغ هذه يعني يقدم على هذه الخدمة.
1: صحيح.
0: يقيد الطلب ويأخذ رقم. بعد ما يأخذ رقم بإمكان المبلغ لاحقا إما أنه يضيف مستندات أخرى إذا استلزم الوضع، أو أنه يتابع حالة البلاغ عبر الخدمة الأخرى اللي احنا أيضا أضفناها أمس، وهي خدمة متابعة حالة البلاغ عن طريق القيد مال البلاغ اللي هو قدمه.
1: نعم، أنا أشكرك فعلا على توضيح هذه الصورة، وإحنا مستمرين بإذن الله تعالى في هذا اللقاء للإجابة عن الكثير من التساؤلات فيما يتعلق بهذه الحملة الوطنية التوعوية اللي تقدمها نزاهة بالشراكة اليوم مع المواطنين، لأن كل مواطن مسؤول في هذا البلد، وكل مواطن هو خفير وعليه مسؤوليات، ونفتخر في دولة الكويت في هذه الشراكة ما بين المواطنين ومع مؤسسات الدولة. واليوم أكبر مثال هذه الحملة التوعوية من نزاهة. مستمعين الكرام، مستمرين في هذا اللقاء مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة ياسمين الشرهان، مراقب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إدارة التوعية والتثقيف في نزاهة. نستأذنك بالتوقف مع هذا الفاصل، ولنا عودة مرة أخرى في برنامج استراحة الظهيرة.
2: الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.
2: وفر.
3: أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.
0: منتصف النهار لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.
4: نعم مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى ومستمرين معاكم في إذاعة دولة الكويت، ونرحب في كل من يسمعنا في استراحة الظهيرة سواء من خلال 89.5 FM أو من خلال أبليكيشن 51 كويت. مستمرين في الحديث عن هذه الحملة الوطنية التوعوية المقدمة من نزاهة والتي تتعلق في كل ما تفضلت بالحديث عنه ضيفتنا الكريمة في هذا البرنامج الأستاذة ياسمين الشرهان، مراقب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إدارة التوعية والتثقيف في نزاهة. أهلا وسهلا مرة أخرى، حياك الله أستاذة. وأكيد اليوم كل شخص أو كل مبلغ أو كل من يسمعنا الآن ويتساءل لديه سؤال فيما يتعلق في الأدلة اليوم، هل يشترط وجود أدلة كاملة قبل تقديم البلاغ بالإضافة لما تفضلتي بالحديث عنه؟
5: سؤال يعني في محله. لا يشترط أن يمتلك جميع الأدلة الجازمة، ولكن يعني يفترض أن يكون لديه معلومات أو مؤشرات أو دلائل جدية تدعم هذه الشبهة. يعني أستاذ سعود، الإنسان عندما يبلغ عن فساد ويعني يقول أن هناك جريمة، غالبا إنما إلى علمه معلومات معينة، وما يقدم على الإبلاغ إلا غالبا هي معلومات مؤكدة. طبعا يعني نشدد على أهمية أن تكون الدلائل الجدية، وأن يعني لا يكون هناك يعني هناك أي نوايا كيدية، يعني لأن أيضا بالهيئة مثل ما هي مطلوب منها مكافحة الفساد، أيضا مطلوب منها أيضا الحفاظ على كرامات الناس والتأكد من دقة هذه البلاغات قبل إحالتها للنيابة.
4: نعم، ذكرتي كلمة نوايا كيدية، وهذه الكلمة مهمة جدا ولازم نحط تحتها أكثر من خط. اليوم كيف يتم التفريق أو ما الفرق بين البلاغ الجاد والبلاغ الكيدي أو النوايا الكيدية مثل ما وصفتيها؟
5: هناك أيضا تصنيف ثالث للبلاغات، هناك بلاغ جاد وبلاغ غير جاد وبلاغ كيدي.
4: وبلاغ
5: كيدي. الفرق بين البلاغ، طبعا البلاغ الجاد، نبتدي أول شيء، البلاغ الجاد هو البلاغ المبني على حقائق وعلى معطيات ودلائل جدية وحقيقية، سواء كان هناك مستندات أو لا، ولكن هو مبني على حقائق. الفرق بين البلاغ الغير الجاد والكيدي، البلاغ الغير الجاد أحيانا قد تصل إلى الهيئة بعض البلاغات، وبعد النظر إليها نجد أن الحقائق اللي فيها حقيقة، يعني ما فيها أي تزوير، ولكن هي لا ترقى إلى أنها هي جريمة فساد. قد تعتبر مخالفات إدارية، قد يكون هناك في سوء فهم، وهذا لا يعتبر بلاغ كيدي. الهيئة تعرف تفرق ما بين البلاغ الغير جاد اللي يكون ممكن يكون خطأ من الشخص، والبلاغ الكيدي. البلاغ الكيدي أخوي سعود هو عندما يتعمد الشخص المبلغ عن هذه الجريمة أن يدلس الحقائق، أن يزور مستندات، أن يخفي حقائق معينة لإطاحة بشخص معين أو جهة معينة، وهني النزاهة بإمكانها أن هي تتخذ إجراءات قانونية ضد هذا الشخص. ولكن مجرد التقدم بمعلومات قد تصبح أو يظهر أن هي غير حقيقية، لا يضع الإنسان في خطر الرجوع عليه قانونيا، لأنه يعني يتضح فيه حسن النية، يكون واضح أن هذا الشخص مجرد أخطأ يعني.
4: نعم، الآن يعني نتيجة لما تفضلتي بالحديث عنه، الآن كيف تتعامل الهيئة مع البلاغات الواردة إليها بشكل عام؟
5: طبعا اللي راح نشرحه الحين هو ينطبق على سهل أو على الحضور
4: أو
5: إلى مقر

0: الهيئة في كافة الأحوال، أول ما يتقدم المبلغ بتقديم الطلب سواء عبر سهل أو الحضور، يتم تسجيله كطلب، ويتم أخذ الحقائق اللي قلنا عنها قبل شوية، من هو المبلغ ضده، الجهة، ما هي الواقعة، هل هناك أي مستندات. بعدين يكون هناك في فترة احنا نسميها فترة استدلال في نزاهة، تأخذ لها أيام معينة يعني، وثم يتم التأكد حزتها هل هناك فعلا جدية في هذا الموضوع، هل يبدو أن الشبهة جدية. في هذه الحالة يتم تقييدها كبلاغ. بعد تقييدها كبلاغ يبتدي هني تأخذ المنحنى القانوني مالها، يتم تمر بإجراءات التحقق وجمع الأدلة والتحقيقات وغيرها، ثم بناء الملف كامل متكامل، ثم تحال هذه القضية إلى النيابة للبدء بإجراءات الإجراءات القانونية. في حال تبين عدم جديتها طبعا يتم التحفظ على هذه القضية، إذا برز أو إذا تبين أن هي ليست وقعت فساد، وإذا تبين أن هي لا فعلا قضية ولكن هي لا تقع ضمن اختصاصات الهيئة، لأن الهيئة مثل ما أنت تعلم أخوي سعود لها اختصاصات معينة أن هي جرائم فساد.
1: صحيح.
0: إذا تبين أن هناك جريمة ولكن هي ليست جريمة من ضمن الواردة في قانون الهيئة، يتم إحالتها لجهة الاختصاص سواء كانت النيابة أو جهة أخرى.
1: نعم، أنا أشكركم فعلا على توضيح الصورة. الآن لمن يتساءل بالنسبة للمبلغ، هل يحق للمبلغ الحصول على مكافأة في بعض الحالات؟
0: نعم، المبلغ في حال أدى بلاغة إلى طبعا تثبيت جريمة الفساد، ثم حكمت المحكمة فيها وصدرت فيها أحكام نهائية، يتم تقديم مكافأة مالية للمبلغين، وهذه حصلت مع حالتين في الهيئة، تم تقديم لهم مكافآت مالية مجزية.
1: نعم، إذا أشكرك على توضيح الصورة في هذه النقطة. بكل تأكيد اليوم تحملون رسالة، ونزاهة تحمل رسالة وطنية، وكذلك اليوم الرسالة الأساسية اللي تحبون توصلونها، الهيئة تحب توصلها من خلال هذه الحملة الوطنية التوعوية الكبيرة.
0: أخوي سعود، إحنا يعني أول شيء نشكر كل من شاركنا في هذه الحملة، هذه الحملة داشة معنا فيها العديد من الجهات اللي قاعد تدعمنا في النشر ورفع الوعي، فنرفع لهم القبعة ونشكرهم، وعلى رأسهم وزارة الإعلام بهذه التغطية الرائعة اللي أنتوا قاعد تساعدونا فيها. بالنسبة لرسالتنا، رسالتنا هي للمبلغ، دورك إن أنت تبلغ عن الفساد، لأن حماية مقدرات هذا الوطن هي يعني مسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات الدولة وبين كل أفراد في هذا الوطن. دورنا إحنا وواجبنا الهيئة العامة لمكافحة الفساد إن إحنا ندعمكم، إن إحنا نقدم لكم الحماية، كل سبل الحماية، إن إحنا نحافظ على سرية هوياتكم، إحنا نمثلكم في النيابة، نمثلكم في القضاء. بالمقابل إحنا نطلب منكم إن أنتوا تثقون فينا يعني تتقدمون لنا بهذه البلاغات اللي موجودة عندكم. واجب على كل من يشهد جريمة فساد الإبلاغ عنها، وهو واجب ديني وواجب أخلاقي وواجب قانوني.
1: نعم، احنا بكل تأكيد نتشرف في هذه الشراكة، وجهت التحية لوزارة الإعلام، احنا نتشرف بأن نكون اليوم شركاء معكم في هذا الأمر، وأن نكون حلقة الوصل ما بين نزاهة ومع المواطنين الكرام اللي أدون واجباتهم الوطنية، واجباتهم الدينية، واجباتهم الأخلاقية في هذا الأمر، ويتحملون هذه المسؤوليات. اليوم الأستاذة ياسمين الشرهان، اسمحوا لي أقدم لكم الشكر باسم كل مواطن على جهودكم الوطنية الكبيرة، ومهما قدمنا لكم من كلمات الشكر ما راح توفيكم حكم، لذلك شكرا لكم بحجم هذا العطاء. واليوم أنتم من يترجم أهداف رؤية التنمية، رؤية كويت الجديدة لعام 2035، من خلال الإدارة الفاعلة، من خلال عملية التحول الرقمي، مثل هذه الشراكة ما بين نزاهة وما بين سهل، وكذلك اليوم هذه الأعمال الوطنية الكبيرة المقدمة منكم، وهذه الحملة بكل تأكيد ستساهم في تحقيق هذه الأهداف. لذلك كل الشكر والتقدير للأستاذة ياسمين الشرهان، مراقبة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إدارة التوعية والتثقيف في نزاهة. نشكرك على قبول الدعوة ووجودك معنا في هذا البرنامج، ونستمر دائما وأبدا في هذه الشراكة بإذن الله تعالى.
0: العفو، شكرا، هذا واجبنا.
1: حياكم الله. مستمعين الكرام، كانت هذه الكلمة هي مسك الختام لهذا اللقاء، مستمرين معكم بإذن الله تعالى مع بقية الفقرات في برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمفيدة.

المعلومة وبين التجربة الواقعية والرأي الحاد، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيرة.

0: توفر.
1: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.

0: يا كويت بتنفسي
1: فيك اليوم. هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية، أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها، نفهم أكثر ما يحدث من حولنا، ونقرب أكثر من نبض المجتمع. استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في برنامج استراحة الظهيرة، وطبعا دائما وأبدا نكون معاكم، احنا حتى نكون معاكم صريحين، ننقل لكم ما هو خلف الكواليس. يعني يمكن في الاستديو أيضا دار حديث حول بعض الفنانين، فتم ذكر الفنان العزيز على قلوبنا كلنا أبو خالد، الفنان عبد الله رويش، نتمنى له الصحة والعافية دائما وأبدا، وتبقى بكل تأكيد هذه الأغاني هي واجهة للأغنية الكويتية.
1: اي نعم أكيد، سفير الأغنية الخليجية صج غايب هذه فترة من خلال الحفلات الغنائية، لكن موجود بقلوبنا وموجود أكيد من خلال الأغاني اللي نحطها بالإذاعة، كلنا مترقبين عودته على المسرح.
0: نعم بإذن الله، وإحنا دائما وأبدا نقول يبقى الفن هو واجهة للكويت، الفن بكل أنواعه، ويمكن تكلمنا عن الفن خلال هذا الأسبوع بشكل كبير لما ذكرنا أبليكيشن 51. صحيح. إحنا طبعا نقول لطلبتنا ناطركم أبليكيشن 51، خلصوا في حالاتكم على خير، وراكم عطلة سانسون فيها، وكل اللي كان بخاطركم تسوونه بإذن الله لاحقين عليه، لكن بعد هالكم يوم عندهم كم يوم على الامتحانات.
1: صحيح.
0: وكم يوم راح يمتحنون فيهم بإذن الله، سواء طلبة العلمي أو طلبة الأدبي، وراها راح ينتظرون نتائج اللي للبعض تكون هي لحظات أو للكل، يعني الكل ينتظرها، الأهل ينتظرون نتائجهم أكثر من عيالهم، لكن أنا مستبشر خير، ونشوف المعلمين هم أول من يراهن على طلبة هالسنة.
1: صحيح.
0: لأن يقولون اللي شفناه منهم عزيمة كبيرة في وقت الأونلاين، شفنا منهم أدوار وطنية، شفنا منهم إصرار على الدراسة، وشعروا أن عليهم نوع من المسؤولية، والحين قاعد يأدون الاختبارات، وبإذن الله طلبتنا قدها.
1: إيه نعم، قدها وقدود، لأن أكيد مروا في فترة تعتبر صعبة، ولكن الحمد لله إحنا الكويت دائما متعودين إنه يكون عندنا خطة بديلة، عندنا دخلوا أكيد الأونلاين وكملوا دراستهم وكملوا المنهج إلى النهاية، وإن شاء الله الله يوفق هم أكيد سواء كانوا في المجال الأدبي أو المجال العلمي.
0: أي نعم، وإحنا نقول لهم اللي باقي لكم شيء بسيط، اللي عليكم كله بأن تستمر هذه الدافعية، يستمر هذا الحافز عندكم وشدة الحيل، خاصة نحن في مثل ما نقول في الأمتار الأخيرة في هذا السباق اللي خذتوه من بداية العام، كان في تحديات كثيرة، الظروف الاستثنائية اللي مرت علينا فترة رمضان، فترة الأعياد، الظروف الاستثنائية اللي مرت كان عام استثنائي، واثبتوا دائما أنكم قدها وقدود. كل اللي باقي لكم امتحانات بسيطة، لكن المطلوب في هذه الفترة منهم أن يستمرون في شدة الحيل لآخر اختبار مع التركيز والحضور الذهني، وأن يدخلون وهم مطمنين ومرتاحين، الأسئلة بتكون واضحة بإذن الله، والدعم كله من أولياء الأمور ما يقل أهمية عن أي جانب آخر، لأن طلبتنا يستاهلون، وبإذن الله هم قدها وقادرين يتجاوزون هذه الفترة، وراح يفرحون نتائجهم ويفرحون بعدها بدخولهم للجامعات.
1: اي نعم، حط ببالك الهدف اللي انت شغال عليه طول السنة، اكيد التخصصات اللي في بالك حطها في بالك، واجتهد اجتهد في الاختبار، ان شاء الله توصلون للتخصصات اللي انتم تبونها واللي في بالكم، واحنا اكيد ننوه من خلال اذاعة البرنامج العام واذاعة دولة الكويت ان في تخصصات جديدة موجودة على الساحة، سواء التمريض، سواء نقدر نقول ايضا تخصص الامن السبراني، هذه تخصصات جديدة حلو لو الواحد يتجه لها، اللي خاصة بالذكاء الاصطناعي وغيره، وخليكم في هذه المجالات الحلوة، ونبي نشوفكم اكيد باعلى المراكز واعلى
0: باذن الله بنشوفهم باعلى المراتب. مثل ما قالت زميلتي شاهد، تقدرون تعرفون على التخصصات من خلال اطلاعكم على خطة البعثات الخارجية في موقع وزارة التعليم العالي أو موقع جامعة الكويت لمعرفة التخصصات، وكذلك لمجلس الجامعات الخاصة حتى تعرفون أبرز التخصصات في جامعاتنا الخاصة في دولة الكويت عن طريق نظام الابتعاث الداخلي. نعم، تقدر تدرس بجامعة خاصة أنت حاب تدرس فيها على نفقة الدولة، طالما أن أنت طالب مستوفي للشروط، ونقول لطلبتنا بالتوفيق بإذن الله، لكن النسبة هي اللي راح تحدد كل هذا، وراح تخلي الخيارات تكون متاحة لك، ونذكر أيضا في حملة

0: جهني
1: صحيح.
0: يشكرون فعلا وزاره التعليم العالي عليها، ونشكر اليوم كل الجامعات، نشكر كل الدكاتره واعضاء هيئه التدريس والمعلمين اللي تركوا جزء كبير من جهدهم ووقتهم للاجابه عن استفسارات طلبتنا اللي هم اصلا ما شاء الله عندهم درايه كبيره وقاعدين يبحثون عن التخصصات. وكذلك الشكر لديوان الخدمه المدنيه اللي ينشر قوائم بالتخصصات اللي فيها احتياج والتخصصات
1: صحيح.
0: اللي فيها اكتفاء. جميل جدا تدرسون التخصص اللي حابينه، وبنفس الوقت جميل انكم تطلعون على هذه القوائم، ونتمنى لكم التوفيق
1: إن شاء الله. أكيد مثل ما ذكرت سعود، في تخصصات تقدرون تأخذونها من خلال البعثات الداخلية وأيضا في البعثات الخارجية، هذه كل الأمور موجودة. أكيد عليكم إنكم تناقشون أهلكم أكيد بالخيارات اللي أنتم حابينها، وإن شاء الله الله يوفق الجميع. وصلنا
0: الله.
1: إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج استراحة الظهيرة. سعود، تحية مقدمة أكيد من فريق العمل، من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: وأيضا كنا معاكم في التقديم من أمام المايك زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
1: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
0: أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
0: موعدنا معاكم باكر بإذن الله الساعة 2 على أثير إذاعة دولة الكويت في استراحة الظهيرة. لكم هذه الدعوة لمتابعتنا، وأجمل التحايا في الختام من الإخراج سعود الحربي. في أمان الله.

0: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. باكستان تقول أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران ستستأنف الأسبوع المقبل. الرئيس اللبناني يقول أن المفاوضات مع الكيان المحتل في واشنطن مستمرة وتتناول عدة ملفات، ويؤكد أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار جنوب لبنان. الاتحاد الأوروبي يقترح إطلاق مهمة عسكرية ومدنية لتدريب الجيش اللبناني. استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده لن تقبل بحلول مؤقتة بشأن الأزمة الأوكرانية. الكرملين يؤكد أن الأسلحة النووية هي الضامن الوحيد لمنع حرب عالمية ثالثة. زعيم كوريا الشمالية يعلن تجهيز مدمرات بأسلحة نووية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: وفر، اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، نلتقي اليوم بشاعرة من لبنان هدى ميقاتي عيتاني. ولدت عام 1954 في بيروت، نشأت في صخب المدينة التي تضج بالحياة والجمال، فشربت من ينابيعها الثقافة وروت من كلماتها ظمأها. فانطلقت بدايتها بالتحاقها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف، وتخرجت منها حاملة لإجازتها وفي قلبها شغف لا يطفأ بالكلمة والحرف. وما إن أمسكت شهادتها حتى انتقلت من مقاعد الأدب إلى عالم الإعلام وقلم الصحافة. عملت في أكثر من مؤسسة إعلامية، وانضمت إلى اتحاد الكتاب اللبنانيين لتكون صوتا فاعلا في المشهد الثقافي اللبناني. أما شعرها فقصته مختلفة. تقول هدى إنها بدأت تكتب الشعر في سن لم تتجاوز 7 سنوات. تنظم قصائدها على أحد أقدم بحور الشعر العربي دون أن تعلم أنها تكتب شعرا، وكان والدها أول من اكتشف موهبتها فلم يصحح لها، بل أخبرها ببساطة إنها شاعرة بالفطرة. من تلك اللحظة انطلقت في بحر الشعر تكتشف بحوره وأمواجه وشواطئه. وظلت تمسج قصائدها بصمت حتى جاءت الثمانينات، فبدأت تطل على القراء بدواوينها أبرزها عباءة الموسلين ورقصة الروح وهكذا يغني طائر الأرز، كما أسهمت في الأدب الموجه للأطفال بمجموعتي يلا نعني وأغانينا. وتقول في إحدى قصائدها: وحين تلفتت خفقات قلبي لدربك لملم البدر الذيولا، وهام الفجر أجنحة ترامت على الأفق المسافر كي تطولا، وضج الورد في الأنحاء يشكو فطورا زهرة طورا ذبولا.

ولم يخف هذا الصوت على المحافل الثقافية العربية، فنالت هدى ميقاتي تكريمات عدة، منها مهرجان طه حسين في جامعة المنيا المصرية، وجائزة عن أفضل قصائد شكر مبادرة الملك فهد للبنان، فضلا عن تكريم جمعية فاس سايس المغربية، ما يجعلها صوتا لبنانيا يتجاوز الحدود. هدى ميقاتي شاعرة علمها البحر أن تكتب، فعلمت الكلمات كيف تبحر في قصائدها. وكما قالت هي جميلا ليته يبقى جميلا.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. رحم الله امرأة تلقي برأسها مثقلة من دوار الوحم، ورحم الله امرأة تفزع من نومها متألمة من جنينها، رحم الله امرأة باتت تئن من أوجاع مخاض وطلق، رحم الله امرأة انهمرت عيناها دمعا من الضيق والتعب، رحم الله امرأة سهرت الليالي الطوال تراقب رضيعا لم ينم، رحم الله امرأة اعتصرت عمرها في كأس لتسقي وليدها شهدا، رحم الله امرأة سبقت دمعتها دمعة ابنها إذا جاءها يشكو، رحم الله امرأة زفت بيدها شابا وشابة وشابة إلى الحلال في عرس، رحم الله امرأة ألقت بسوار راحتيها لتعود أدراج السنين تربي حفيدها صبرا، رحم الله امرأة كلما أيقظتها همومها وخوفها على أولادها بكت لربها ودعت لهم وسجدت، رحم الله امرأة بدأت وعاشت وما زالت تحت العطاء ولم تطالب بجزاء، ولا شكت قلة الوفاء، ولا ضعفت ولا ملت في حبها لأولادها يوما ولا وهنت، ومن يجازي الأم سوى رب كريم عليم بما فعلت. اللهم اكتب لي أمي وأمهاتكم الجنة بغير حساب.

عتاب ولا سابق عذاب. اللهم اكتب لأمهاتنا راحة لا يشقون بعدها أبدا. عزيزي المستمع، عيوب الجسم قد يسترها متر قماش، وعيوب الفكر يكشفها أول نقاش. القراءة تصنع إنسانا كاملا، والمشورة تصنع إنسانا مستعدا، والكتابة تصنع إنسانا دقيقا. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص، تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يفنى القلم فلا يبقى له إلا جميل ما كتب. يقول حكماء الهند: من أراد النجاح في هذا العالم عليه أن يتغلب على أسس الفقر الستة: النوم، التراخي، الخوف، الغضب، الكسل والمماطلة. وكما تفاخر بأجدادك كن الفخر لأحفادك. هذه المقولات الجميلة راقتنا فأحببنا أن ننقلها لك عزيزي المستمع. يقول أحدهم: لا تتمنى لو أنك في مكان غيرك، فهناك أيضا من يتمنى لو أنه في مكانك. وليست الصداقة البقاء مع الصديق وقتا أطول، الصداقة هي أن تبقى على العهد حتى وإن طالت المسافات أو قصرت. عزيزي المستمع، المتسامحون نبلاء، يزيدهم التسامح نورا ويكبر في عيون الناس. لتكن نفوسنا عظيمة ونتسامح عمن حولنا ونبتلع حماقاتهم وأخطاءهم. مستمعينا الكرام، في آخر دقيقة لنا في هذا البرنامج، دعونا نتحدث قليلا عن الاختلاف، ثقافة الاختلاف. دعونا نجعل هذه الثقافة أسلوب حياة لنعمل على فهم وجهة نظر الآخر مهما اختلف معنا، وأيضا على إعطاء الآخر الفرصة ليقدم تفسيرا مناسبا، وتقديم حسن الظن، والحوار المبني على احترام فكر الآخر. ولابد علينا أن نلتمس لإخواننا 70 عذرا، وكذلك شكر الآخر على حسن اختلافه معك. ولا تفجر عند الخصومة ولا تخن الأمانة، وتقبل الآخر بعيوبه لكي يتقبل عيوبك، ولا تطلق أحكاما سريعة، ولا تحكم على الآخر بناء على ما قيل عنه، وتمرن على مهارات الإصغاء، وإذا امتلكت الحجة في الإقناع تواضع. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: وفر.
2: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.
3: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
4: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

0: حمايه القوه تجهيز. علي انا شاهد الهدف. ابدا المداهمه.
1: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي بكم مجددا عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامج معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4 عصرا. نستعرض فيه أبرز القضايا الأمنية والمجتمعية والجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية في تعزيز الأمن ونشر الوعي بين أفراد المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي

0: ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبد الله الهاجري. فكونوا معنا في معا على طريق الأمن.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

0: الابتزاز الإلكتروني عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو فيديو أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بمقابل دفع مبالغ مالية أو الاستغلال للقيام بأعمال غير مشروعة أو الإفصاح بمعلومات سرية. يتم تصيد الضحايا عن طريق الإنترنت حتى تتم عملية الابتزاز. تبدأ بعلاقة صداقة مع الشخص المستهدف، من ثم تنتقل لمرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية. المبتز يستدرج الضحية ويسجل أي محتوى مسيء وفاضح. أخيراً يهدد المبتز ضحيته ويطلب منه تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز لمطالب مخلة بالشرف. النصائح لتجنب انتخاخ المبتز: تجنب قبول صداقات من أشخاص غير معروفين عبر الشبكات الاجتماعية. لا ترد ولا تتجاوب مع أي محادثة مصدرها غير معروف. تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية. ارفض طلبات محادثات الفيديو مع أي شخص ما لم يكن قريبا منك. لا تنجذب للصور الجميلة والمغرية، وتأكد من شخصية المرسل. في حال تعرضك لعملية ابتزاز، اقطع التواصل مع الشخص المبتز مهما كانت الضغوطات شديدة. لا تحول أي مبالغ مالية للمبتز.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.

0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ معاكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، ونبدأ معاكم في الجانب التوعوي، وكما عودناكم في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الجهود التوعوية المبذولة من قبل الإدارة ولإيصال الرسالة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين ليكونون على ثقافة عامة بالأخبار، وأيضا الجهود التي تقوم فيها الوزارة من جهود توعوية لإيصال الرسالة بشكل كامل وشامل. ونذكر إخواننا المستمعين أن الالتزام بالقواعد المرورية ليس مجرد التزام بالقانون، بل هو حفاظ على الأرواح. فالحرص دائما على عدم تجاوز السرعة المحددة على الطريق، واحترام إشارات المرور، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والالتزام بربط حزام الأمان دائما، ولا ننسى أهمية سلامة الأطفال، لذلك يجب جلوسهم في المقاعد الخلفية وخاصة من أعمارهم 10 سنوات فأقل، وأيضا ربط حزام الأمان لهم وتنزيلهم في أماكن آمنة بعيدة عن الطريق مباشرة لضمان سلامتهم من أي مخاطر على الطريق.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
3: عزيزي قائد المركبة، قيادة مركبة آلية بدون رخصة أو برخصة لا تجيز له قيادة هذه المركبة، يصل أمر الصلح إلى 75 دينار أو عقوبتها بعد إحالتها للمحكمة الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 دينار ولا تزيد عن 300 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. مع تحيات العقيد مشاري أحمد السمحان.
2: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، ونذكر إخواننا المواطنين والمقيمين في أيضا أن أمن المعلومات مهم جدا، المعلومات الخاصة فيهم خاصة الرقمية وعبر أجهزتهم الذكية، وتعد هذه المعلومات الصحيحة ركيزة أساسية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. ومن هذا المنطلق تؤكد وزارة الداخلية ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وتجنب تداول أو إعادة نشر الأخبار غير الموثقة لما قد يترتب عليه من تضليل الرأي العام. كما ندعو مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي للالتزام بالمسؤولية الوطنية في التعامل مع المحتوى المتداول والتحقق من صحة المعلومات، بالرجوع إلى القنوات الرسمية قبل نشرها أو إعادة تداولها، حفاظا على الأمن واستقرار المجتمع.
0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معنا على طريق الأمن.
4: الإشاعة خبر غير دقيق مجهول المصدر، يحمل الأكاذيب والمعلومات المغلوطة. عند انتشار الوباء تنتشر الإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من انتشار الفيروس نفسه بين البشر. قبل نشر أي خبر تحرى الدقة وتأكد من صحته خلال المصادر الرسمية، حتى لو كان الخبر صحيحاً ونواياك حسنة، لا تساهم بنشر الأخبار السلبية والكئيبة. أنت محاسب أمام ضميرك الإنساني والمجتمع على كل ما تنشره في الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي، فكن حذراً. الإشاعة أحياناً تسبب دمار المجتمعات والأسر وتفرق بين الأحبة وتشعل نار الفتنة. أفضل علاج للإشاعة هو دفنها وعدم التدخل فيما لا يعنينا.
0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: مستمعينا الكرام، ننتقل معكم في جانب مهم أيضا في حياتنا اليومية واللحظة أيضا في اللي هي موضوع الكاميرات، وفي ظل الاعتماد على هذه الكاميرات المراقبة المتواجدة في المنازل لتأمين المنازل، تبرز أهمية تأمين هذه الأجهزة لحماية خصوصيتنا وسلامة منازلنا. ومن ضمن إجراءات التأمين تغيير كلمة المرور الافتراضية بشكل دوري، واستخدام أيضا رموز وأرقام قوية لعدم اختراقها، وربط الكاميرات بشبكات انترنت آمنة لعدم يعني دخولها

0: اختراقها من قبل يعني ناس ضعاف نفوس ممكن يستغلون هذه الخصوصية للأشخاص.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
0: أعزائي المستمعين، مع دخول موسم السفر أطلقت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عددا من الإرشادات لسفر آمن، ومن هذه الإرشادات المهمة لإخوان المواطنين والمقيمين التأكد من صلاحية جواز سفرك وجوازات أبنائك قبل السفر بوقت كافي، أيضا المبادرة إلى تجديد جوازات السفر قبل انتهاء صلاحيتها تجنبا لأي معوقات أثناء السفر. أيضا تتوفر خدمة تجديد جواز السفر إلكترونيا عبر تطبيق سهل للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 21 سنة فأكثر. يمكن تجديد أيضا جوازات السفر من خلال جميع مراكز الهوية الوطنية في مختلف محافظات دولة الكويت. وأيضا يتوجب، أيضا هذه معلومات مهمة أيضا للأخوة المسافرين، يتوجب على كل من يتلقى علاج باستخدام أدوية مدرجة ضمن جدول المؤثرات العقلية الالتزام بإحضار وصفة طبية رسمية ومصدقة ومعتمدة من الجهات المختصة والاحتفاظ بها لإبرازها عند الحاجة، وذلك ضمن الكمية المسموح بها والاستخدام الشخصي فقط. أيضا نذكر أخوانا المسافرين عدم استلام أو نقل أي حقائب أو طرود للغير لاحتمال احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية محظورة قانونا، وذلك حفاظا على سلامتكم وتجنبا لأي مخالفة قانونية.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: نوجه عناية السادة المسافرين بالتعليمات التالية.
3: هذا هو إعلان الإقلاع الأخير.
4: الإرشادات العامة: تجنب حمل الأغذية والمعلبات في حقيبتك، علما بأن لكل دولة شروط خاصة لدخول مثل هذه المنتجات إلى أراضيها، وبإمكانك البحث عن قائمة الممنوعات والمحظورات للدولة التي تنوي زيارتها من خلال مراجعة سفارتها المعتمدة لدى البلاد، أو البحث في شبكة الإنترنت على موقعها الرسمي، أو الاتصال في الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية. لكل دولة قوانين خاصة فيما يتعلق بإدخال النقود والمجوهرات والمتعلقات الشخصية الثمينة، ويجب على كل مواطن البحث في الموقع الرسمي للدولة أو مراجعة الإدارة القنصلية لمعرفة تلك القوانين والالتزام بها. حرصا على أمنك وسلامتك وحفاظا على أموالك، تجنب حمل مبالغ نقدية كبيرة أثناء السفر، ويمكن الاستعاضة عنها بفتح حساب بنكي لدى البلد أو استخدام بطاقات الائتمان. احتفظ بنسخة عن كل بطاقة ائتمان في مكان آمن لتسهيل الإجراءات المتخذة في حال الفقدان أو السرقة.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، ننتقل معاكم في فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن إلى الجانب الميداني والتوعوي في وزارة الداخلية، وفي إطار حرص الوزارة على تنظيم الحركة البحرية وضمان سلامة مرتادي البحر، أعلنت الوزارة أنه تم السماح لقوارب صيد الهواة والنزهة بالإبحار على مدار الساعة دون ساعات منع، كما كان في السابق كان هناك ساعات منع. الآن على مدار الساعة ممكن الأخوة مرتدي البحر أنهم يتنزهون في جميع الأوقات. ودعت الوزارة جميع رواد البحر الالتزام التام بالتواجد ضمن المناطق المسموح بها وعدم الاقتراب أو الإبحار بالقرب من المنشآت النفطية والمواقع الحيوية. بعض المواقع اللي نوهت عليها الوزارة عدم تواجد فيها إخوان المواطنين لما ذلك من أهمية في الحفاظ على الأمن العام وسلامة الجميع. وشددت الوزارة على ضرورة تشغيل جهاز التعريف الآلي الـ AIS طول فترة التواجد في البحر، لما له من دور حيوي في تعزيز الرقابة البحرية وتسهيل عمليات المتابعة.

0: التدخل السريع عند الحاجة. وأضافت الوزارة أيضا أنه على الراقبين من المتنزهين أو أصحاب قوارب صيد الهواء للتواجد في منطقة جون الكويت استخراج رمز الاستجابة السريعة للكيو آر من الهيئة العامة للبيئة، وذلك من خلال تطبيق سهل تدعو الجميع إلى التعاون مع التعليمات والإرشادات الصادرة بما يسهم في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، وننتقل أيضا معكم إلى الجانب التوعي ومستمرين معكم في ظل التطور المتسارع لوسائل التقنية والتسوق الإلكتروني، تتزايد محاولات المحتالين لاستدراج الضحايا عبر العروض الوهمية أو الإعلانات المضللة التي تعد بأرباح أو جوائز مغرية لا أساس لها من الصحة. وتؤكد وزارة الداخلية أهمية التحلي بالوعي والحذر وعدم التفاعل مع الروابط أو الرسائل المشبوهة أو مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية مع جهة غير موثوقة، فيمكن التحقق منها عبر القنوات الرسمية. أما العروض الوهمية فهي غالبا البوابة الأولى لعمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة الأموال.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
2: ألو، ربحت 20,000 دينار؟ شلون؟ متى؟ رقم الحساب؟ إيه أوكي. 4557032. أوكي، بقول لكم شو صار معي اليوم. تخيلوا إن أنا ربحت. شو جاي يصير؟ تشكيعتي انخصم. كيف انخصم مني؟
3: البنك ما يطلب معلومات حساباتك السرية أبداً، علشان كذي لا تعطي هالمعلومات حق أي أحد.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، نذكر أيضا أخوانا المواطنين والمقيمين على شروط اللي وضعتها الوزارة وخاصة الإدارة العامة للمرور بشروط الجر على الطرق، وهي الالتزام بالحد الأقصى للسرعة 80 كم/ساعة، وأيضا الالتزام بالجانب الأيمن للطريق وتوفير أدوات السلامة والشريط العاكس، التأكد من صلاحية الإضاءة الخلفية، وأيضا يمنع جر أكثر من قطعة بحرية واحدة خلف المركبة، ويكون هناك عقوبة تحجز المركبة المخالفة والمقطورة أيضا القطع البحرية لمدة 60 يوم وفقا للمادة 207 من اللائحة التنفيذية.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، نواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، ومزلنا معكم مستمرين في أيضا الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية، وفي إطار هذه الجهود الأمنية المتواصلة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، تمكنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ممثلة بإدارة مباحث التنفيذ الجنائي من ضبط 4 أشخاص صادر بحقهم أحكام قضائية في قضايا الاستيلاء والتسبب في ضرر جسيم بالمال العام بلغ 180 مليون دولار بعد محاولتهم التواري عن الأنظار والتهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وذلك بعد عمليات بحث وتحري ومتابعة ميدانية مكثفة في عدد من مناطق البلاد. وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل جهودها على مدار الساعة لتعقب وضبط جميع المحكومين لتنفيذ الأحكام القضائية، ولن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول التواري عن الأنظار أو التهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، كما أهابت الجميع الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية المبادرة إلى تسليم أنفسهم للجهات المختصة وتسوية أوضاعهم القانونية وعدم انتظار اتخاذ الإجراءات الأمنية بحقهم والتي قد تشمل المداهمة والضبط والإحضار وفقا لما يقتضيه القانون. وشددت الوزارة على أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب قانوني، وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول الإفلات من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، مؤكدة أن استمرار حملاتها الأمنية

0: لضبط المطلوبين وترسيخ هيبة القانون وحماية أمن المجتمع.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.

0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية، واستمرارا لجهود الوزارة المكثفة في مكافحة آفة المخدرات وملاحقة مروجيها، تمكن غطاء الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 17 متهم في قضايا متفرقة، من بينهم مواطنين وعدد من الجنسيات المختلفة، وعثر بحوزتهم على كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وخمور بقصد الاتجار والتعاطي، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في تجهيز وتغليف المواد المخدرة ومبالغ مالية يشتبه بأنها من متحصلات الاتجار. وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أيضا أخوانا المستمعين، نواصل معاكم الجهود الميدانية التي تقوم فيها وزارة الداخلية. هناك جهود توعوية وأيضا جهود ميدانية تقوم فيها الوزارة، وهي تمشي على خطوط يعني متوازية. نذكر جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تمكنت من ضبط 14 متهم في 8 قضايا متفرقة أثر بحوزتهم على كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في تجهيز وتغليف المواد المخدرة. وتم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ستواصل عملياتها الأمنية المكثفة بكل حزم لملاحقة مروجي السموم وحماية المجتمع من مخاطرها، مشددة على أنه لا تهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في الإتجار أو الترويج أو التعاطي أو أي نشاط مرتبط بمواد المخدر ومؤثرات العقلية. ولا ننسى الحملة التي قامت فيها وزارة الداخلية الإعلامية، أن هذه الجهود كلها تمثل الشعار التي أطلقت الإدارة العامة للعلاقات والعالم الأمني في بداية تنفيذ هذا القانون، وهي نحمي وطن.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: وعيك يحميك ويحمي أبنائك من المخدرات، فاحرص على تخصيص وقت للتحاور معه. نحمي وطن.
3: وقت الفراغ هو عدو الإنسان، فاحرص على أن تملأ وقتك بشيء مفيد مثل الرياضة والهوايات الأخرى. نحمي وطن، الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: مستمعينا الكرام، ننتقل معاكم أيضا إلى جانب آخر من أخبار وزارة الداخلية، وعن التحدث عن بعض الإغلاقات من قبل الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، حيث أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه في إطار أعمال صيانة الطريق عن إغلاق كامل لطريق محمد بن حمادة لـ 207 بين منطقتي صباح السالم والمسايل القادم من شارع مكراد المكراد وطريق الملك فهد باتجاه طريق الملك عبد العزيز وطريق الفحيل، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 22/6/2026 ولمدة 20 يوم.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
4: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
5: عزيزي قائد المركبة، هل تعلم أن قيادة المركبة برعونة أو التفريط يعرض السائق أو الغير للخطر، وممكن أن يصل إلى أمر الصلح إلى 150 دينار أو العقوبة بعد إحالتها للمحكمة حبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. تفادى هذه الغرامات. مع تحيات العقيد مشاري أحمد السمح.
4: مع تحيات إذاعة دولة.

0: الكويت.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا من برنامجنا معا على طريق الأمن. اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبد الله الهاجري في معا على طريق الأمن. شاكرين لكم حسن استماعكم، نلتقي بكم مجددا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

وصلنا بكم إلى نهاية الحلقة هذا اليوم من برنامج معا على طريق الأمن. تقديم المقدم عبد الله الهاجري، تنفيذ علي غلوم. معا على طريق الأمن أخرجه لكم جاسم الفرس.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. باكستان تقول إن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران ستستأنف الأسبوع المقبل. الرئيس اللبناني يقول إن المفاوضات مع الكيان المحتل في واشنطن مستمرة وتتناول عدة ملفات، ويؤكد أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار جنوب لبنان. الاتحاد الأوروبي يقترح إطلاق مهمة عسكرية ومدنية لتدريب الجيش اللبناني. استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده لن تقبل بحلول مؤقتة بشأن الأزمة الأوكرانية. الكرملين يؤكد أن الأسلحة النووية هي الضامن الوحيد لمنع حرب عالمية ثالثة. زعيم كوريا الشمالية يعلن تجهيز مدمرات بأسلحة نووية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة دولة الكويت.

0: أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
1: أهلا أهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟
0: هل تساءلتم يوماً عن السبب العميق وراء الصداع النصفي؟ لدي خبر مميز يسلط الضوء على اكتشاف جديد قد يغير فهمنا لهذا المرض المزعج.
2: هذا الصداع الغريب المزعج المؤلم يستهدف فقط مناطق معينة، فلتخبرنا عنه يا جهينة.
0: في الرابع من يوليو من العام 2024 أصدرت جامعة روشستر الطبية دراسة جديدة تتناول علاقة مثيرة بين الأعراض العصبية المرتبطة بالأورا والصداع النصفي الذي يتبعها.
2: وماذا وجدت هذه الدراسة؟
0: حسب الدراسة المنشورة في مجلة ساينس، تم الكشف عن كيف أن موجة من الاضطراب في الدماغ والمعروفة بالاستثارة القشرية المنتشرة أن تتسبب في حدوث الصداع النصفي الأورا أو الهالة، وهي مجموعة من الأعراض مثل اللمعان البصري والاختلالات البصرية، والتي تظهر عادة قبل الصداع النصفي بفترة تتراوح بين 5 إلى 60 دقيقة.
2: كيف تم التوصل إلى هذا الاكتشاف؟ ما هو الجديد الذي أضافته هذه الدراسة؟
0: الدراسة الجديدة تركز على كيفية تأثير تدفق السوائل في الدماغ على الألم الناتج عن الصداع النصفي. الباحثون بقيادة فريق من جامعة روشستر وجامعة كوبنهاجن درسوا كيفية تأثير البروتينات التي تطلقها الخلايا العصبية أثناء موجة الاستثارة القشرية على الأعصاب الحسية في منطقة تعرف باسم تجمع العقدة الثلاثية التوأم، والتي تلعب دورا كبيرا في نقل إشارات الألم.
2: لدي إحساس أن هناك مفاجآت في هذه الدراسة.
0: نعم، كانت هناك مفاجأة كبيرة. الدراسة كشفت عن فجوة غير معروفة في الحاجز الدموي الدماغي، وهو الحاجز الذي يفصل بين الدماغ والدم. هذه الفجوة سمحت للسائل الدماغي الشوكي بالوصول مباشرة إلى تجمع العقدة الثلاثية التوائم، ما يعني أن الأعصاب الحسية تعرضت بشكل مباشر لمجموعة البروتينات التي تطلقها الخلايا العصبية أثناء نوبات الصداع النصفي.
2: وماذا عن البروتينات التي تم تحديدها في الدراسة؟ هل هناك أي منها قد يكون له تأثير كبير في علاج هذا الصداع؟
0: بالتأكيد، الدراسة حددت 12 بروتينا جديدا يمكن أن تكون أهدافا للعلاج من بين هذه البروتينات، واكتشفوا بروتين يعد بالفعل هدفا لأدوية جديدة لعلاج الصداع النصفي. علاوة على ذلك، هناك بروتينات أخرى تلعب دورا في حالات الألم الأخرى مثل الألم العصبي، وهذه قد تكون مهمة أيضا في علاج الصداع النصفي.
2: هل توجد معلومات حول كيفية تأثير هذه البروتينات على الألم؟ يعني كيف يمكن استغلال هذه المعرفة في تطوير علاجات جديدة؟
0: الدراسة يا سيدتي تشير إلى أن البروتينات التي تم تحديدها تتفاعل مع مستقبلات على الأعصاب الحسية في تجمع العقد الثلاثية التوائم، مما يمكن أن يؤدي إلى تفعيل هذه الأعصاب وإحداث الألم،

0: فهم كيفية عمل هذه البروتينات ومواقع تفاعلها مع المستقبلات قد يوفر نقاطا جديدة لتطوير أدوية تستهدف هذه التفاعلات لتخفيف الألم بشكل أكثر فاعلية.
1: ما هي الخطوات التالية التي يعتزم الباحثون اتخاذها بناء على هذه النتائج؟
0: الباحثون يخططون الآن لإجراء مزيد من الدراسات لتحديد كيفية تأثير البروتينات الجديدة على الإشارات العصبية بشكل دقيق، كما يهدفون إلى تطوير أدوية جديدة تستهدف هذه البروتينات لتقديم خيارات علاجية أكثر فاعلية للمرضى الذين لا تنجح معهم العلاجات الحالية.
1: يبدو أن هذه النتائج توفر أملاً كبيراً للمرضى الذين يعانون من الصداع النصفي.

0: قرأت خبرا مدهشا يعيدنا إلى الماضي البعيد ويكشف عن أسرار طائر كان يعيش في نيوزيلندا منذ 700 عام يا جهينة. فكيف اكتشف العلماء هذا الطائر المنقرض؟
1: في 28 من مايو من العام 2024 أعلنت جامعة هارفارد عن إنجاز علمي غير مسبوق. تم استخدام الحمض النووي القديم المستخرج من عظم إصبع القدم لعينة في المتحف، حيث قام علماء الأحياء بتتبع سلسلة الجينوم المنقرض لطائر لا يطير يسمى موا بوش الصغير.
0: أود أن أقدم شرحاً موجزاً حول مصطلح الجينوم أو علم الجينوم للتذكير بما يعنيه هذا العلم الرائع.
1: هذه فكرة جيدة يا سيدتي، فما هو الجينوم بالضبط؟
0: الجينوم هو مجموع المادة الوراثية الموجودة في خلايا أي كائن حي. يتضمن الجينوم جميع الجينات والتسلسلات غير الجينية التي تشكل الحمض النووي وهو الـ DNA. بمعنى آخر، يمكننا القول أن الجينوم هو الخريطة الكاملة التي تحتوي على كافة التعليمات والعلامات الوراثية الضرورية لتكوين وتشغيل الكائن الحي.
1: وفيما يختلف علم الجينوم عن علم الجينات؟
0: علم الجينات مختلف، إذ يركز على دراسة الجينات الفردية ووظائفها وكيفية توريثها، بينما علم الجينوم يدرس الجينوم بالكامل، أي جميع الجينات والتفاعلات من بينها كيفية تنظيمها داخل هذه الخلايا. علم الجينوم يهدف إلى فهم النظام الوراثي بأكمله وكيفية تأثيره على النمو والتطور والأمراض.
1: أحسنت يا سيدتي في هذا الشرح المفصل.
0: شكرا، أنا أديت واجبي، والآن أخبرنا أنت يا جهينة كيف قام علماء الأحياء بتسلسل الجينوم المنقرض.
1: استخدم العلماء الحمض النووي القديم الذي تم استخراجه كما ذكرنا من عظمة إصبع هذا الطائر الذي تم العثور عليه في أحد المتاحف، وذلك بفضل تقنيات التسلسل المتقدمة. تمكنوا من رسم خريطة جينية كاملة لهذا الطائر الذي كان يشبه الديك الرومي في حجمه.
0: يبدو أن هذا الطائر كان له مكانة فريدة في عالم الطيور، فما هي التفاصيل التي كشفوا عنها؟
1: الدراسة كشفت الكثير من المعلومات، وأظهرت التحاليل الجينية أن أقرب أقارب هذا الطائر هي مجموعة من الطيور تدعى التيناموس، وهذه الطيور التي تنتمي إلى المناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية كانت قد تباعدت عن سلالة هذا الطائر منذ ما يقرب 53 مليون سنة.

0: 53 مليون سنة؟ هذا الاكتشاف مهم جداً لفهم تطور الطيور، فماذا تقول الدراسة عن حواس هذا الطائر المنقرض؟
1: الدراسة توضح أن هذا الطائر كان يمتلك 4 أنواع من المستقبلات الضوئية في شبكية عينه، مما منحه القدرة على رؤية الألوان والأشعة فوق البنفسجية، وهذا يعكس تنوعاً في قدرات الرؤية غير المعتادة بالنسبة للطائر المنقرض. هذا بالإضافة إلى أنه كان لديه مجموعة كاملة من مستقبلات التذوق، مما يشير إلى نظام تذوق متطور لدى هذا الطائر.
0: يا سبحان الله! حسناً يا جهينة، ما هي التفاصيل الأخرى التي كشفت عنها الدراسة بخصوص بنية هذا الطائر؟
1: الدراسة أظهرت أيضاً أن هذا الطائر كان يفتقر تماماً إلى عناصر الهيكل العظمي للذراعين التي عادة ما تكون جزءاً من أجنحة الطيور، وهذا يضيف إلى فهمنا حول كيفية تطور الطيور لتصبح غير قادرة على الطيران. ويبدو أن هذا الطائر كان يعتمد بشكل كامل على ساقيه في التنقل وليس الطيران.
0: كيف تم تحقيق هذا الإنجاز الكبير في تسلسل الجينوم؟
1: استخدم العلماء تقنية التسلسل عالي الإنتاجية التي تسمح بتسلسل سريع لمقاطع قصيرة من الحمض النووي. قاموا بتسلسل حوالي 140 مليار قاعدة حمض نووي، ودمجوا البيانات لإعادة بناء الجينوم الكامل للطائر.
0: يبدو أن هذا المشروع كان له تاريخ طويل ومعقد، هل يمكنك إخبارنا المزيد عن أصول هذا المشروع؟
1: بالتأكيد، بدأت فكرة هذا المشروع قبل أكثر من 15 عاماً في مختبر العالم الراحل ألان جي بيكر، الذي كان خبيراً في الحمض النووي للطيور القديمة في متحف أونتاريو الملكي. وقد ساهمت الباحثة إلسون كولوتيه في مرحلة مبكرة من التسلسل قبل أن تنتقل للعمل مع الفريق في جامعة هارفارد، حيث تم إكمال المشروع.
0: كيف يمكن أن تؤثر هذه الاكتشافات على مستقبل الدراسات العلمية في مجال الطيور؟
1: هذا الاكتشاف يا سيدتي يفتح أبواباً جديدة لدراسة تطور الطيور وتاريخها، كما قد يقدم فرصاً لمزيد من الأبحاث حول كيفية تطور الطيور لتصبح غير قادرة على الطيران، وربما حتى يساهم في تقنيات استعادة الأنواع المنقرضة في المستقبل.
0: نجد أن مثل هذه الاكتشافات العلمية لا تفتح لنا أبواباً لفهم الماضي فقط، بل تلهمنا أيضاً للتفكير في المستقبل وكيفية استخدام العلم لاستكشاف المزيد من أسرار الطبيعة. إن تسلسل الجينوم الكامل للطائر المنقرض هو خطوة عظيمة في مسار البحث العلمي، ويعكس مدى التقدم الذي أحرزناه في مجال الجينوميات. ربما يا جهينة يأتي يوم نستطيع فيه استعادة هذه الأنواع المنقرضة إلى الحياة بفضل هذه الأبحاث.
1: وقد نرى يوما عودة أنواع منقرضة إلى الحياة بفضل علم الجينوميات كما ذكرتِ.

0: جهينة.
1: نعم يا سيدتي.
0: أراك تشرب الماء كثيرا في هذه الأيام، هل تشعر بالعطش؟
1: لا، ليس بالضرورة أن يشعر المرء بالعطش حتى يشرب الماء.
0: إذن ماذا؟
1: هناك خبر ودراسة أكدها العلماء على ضرورة شرب الماء دائما حتى لو كان الإنسان لا يشعر بالعطش، وخصوصا الماء النقي وليس المشروبات مثل العصائر والشاي وغير ذلك.
0: ولكن

0: إنني ألاحظ أن الكثيرين لا يرغبون في شرب الماء، فهل لديك تفسير لذلك يا جهينة؟
1: يقول العلماء إن ذلك قد يكون أحد الأعراض لاضطرابات تحدث داخل الجسم، لأن جسم الإنسان من الناحية الفسيولوجية في حاجة دائما للماء حتى وإن لم يشعر بالعطش. لذلك فإن عدم الرغبة في شرب الماء قد يكون نتيجة عدم قيام الكلى بوظائفها بصورة كاملة، أو بحدوث خلل في إرسال وتسلم الإشارات في الخلايا العصبية.
0: ولكننا نعطش دائما في الصيف نتيجة لفقدان الجسم للماء من خلال التعرق.
1: العلماء يشيرون يا سيدتي إلى أن جسم الإنسان يصرف يوميا بطرق مختلفة ما مقداره 2.5 لتر من الماء، ومعدل هذا الصرف قد لا يكون في الأجواء الحارة فقط، بل حتى في ظروف حرارة ورطوبة مريحة. ولكن في درجات الحرارة العالية كما نعيشها هذه الأيام في الصيف، فعند القيام بمجهود بدني يفقد الجسم الماء بصورة أسرع. لذلك نحتاج إلى الماء أكثر من أجل الحفاظ على التوازن المائي في أجسادنا، حيث أن قلة الماء في الجسم تسبب تكون الحصى في الكلى وتسبب خللاً في عملية التمثيل الغذائي وزيادة الوزن وزيادة كثافة الدم والصداع وظهور التجاعيد في الوجه.
0: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
1: بالطبع يا سيدتي، عدم الشعور بالعطش نهائيا أمر مقلق جدا، ويجب على من يعاني من ذلك أن يقوم بمراجعة أخصائي أمراض الكلى وأخصائي أمراض الجهاز العصبي.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: في شوارع أثينا لم يكن موت سقراط نهاية رجل فقط، بل بداية خوف جديد داخل المدينة كلها. أما تلميذه الشاب أفلاطون فقد خرج من تلك الليلة محطماً وغاضباً بعدما أدرك أن المدينة التي تفاخر بالحكمة والديمقراطية تستطيع أن تقتل أعقل رجالها خوفاً من كلماته.
1: كل شيء في هذه المدينة يبدو كاذباً الآن. الأسواق مزدحمة، الجنود يضحكون، والسياسيون يتحدثون عن العدالة كأنهم لم يقتلوا رجلاً بريئاً بالأمس.
2: اهدأ اهدأ يا أفلاطون، الغضب وحده لن يغير شيئاً، وما حدث لسقراط انتهى ولن نستطيع إعادته.
1: بل بدأ الآن يا كراتون، لأنهم حين قتلوا سقراط

0: لم يقتلوا رجلا فقط، بل أعلنوا الحرب على كل من يحاول التفكير بحرية.
1: الناس خائفون من الحديث علنا، حتى الذين كانوا يجلسون مع سقراط في الساحات اختفوا فجأة وكأنهم لم يعرفوه يوما.
0: اسمع يا تلميذي النجيب، الخوف يجعل البشر يبيعون ذاكرتهم بسرعة. في الأمس كانوا يسمونه حكيم أثينا، واليوم يتصرفون كأنه لم يوجد أبدا.
2: أفلاطون، أفلاطون، بعض رجال المجلس يسألون عنك منذ الصباح، ويبدو أنهم يراقبون كل من كان قريبا من سقراط.
3: كنت أخشى هذا، سيبدأون بملاحقة تلاميذه الآن.
0: فليأتوا، لن أجلس صامتا بينما تتحول أثينا إلى مدينة تعاقب العقول الحرة.
3: وأنت تظن أنهم سيترددون بعد قتل سقراط؟ إذا بقيت هنا ستنتهي في الزنزانة نفسها.
0: ربما، لكنني لن أعيش خائفا مثلهم.
4: مرت الأيام وبدأت المدينة تضيق أكثر على كل من ارتبط باسم سقراط، بينما كان أفلاطون يزداد غضبا كلما رأى رجال السياسة يتحدثون عن الحكمة بألسنة ملطخة بالخوف.
5: أخفض صوتك عندما تذكر سقراط، الحراس منتشرون في كل مكان، وبعض الناس اعتقلوا لأنهم دافعوا عنه علنا فقط.
0: إذن وصلت أثينا إلى المرحلة التي يخاف فيها الناس من الكلمات. كيف تسمي مدينة نفسها حرة وهي ترتعب من سؤال بسيط؟
5: أنا لا أختلف معك، لكن لدي عائلة وأطفال، ولا أريد أن أختفي داخل السجون بسبب حديث في السوق.
0: وهذا ما يريده الحاكم تماما، أن يخاف الجميع حتى يصبح الصمت قانونا غير مكتوب. أنت لم تنم منذ أيام، وحتى الطعام بالكاد تلمسه، كأنك تحمل موت سقراط فوق روحك وحدك. لأنني رأيت الحقيقة، رأيت كيف يستطيع رجال يرتدون ثياب العدالة أن يقتلوا إنسانا، لأنه جعلهم يشعرون بالجهل فقط.
6: الغضب سيقودك إلى المصير نفسه إذا لم تتوقف.
0: وما الفائدة من النجاة إذا عشنا خائفين؟ سقراط مات واقفا، أكثر شرفا من رجال المجلس جميعا.
6: يا بني، أنا لا أطلب منك الخوف، كلا على الإطلاق، بل الحكمة. أحيانا ينسحب الرجل خطوة كي يبقى حيا ويكمل معركته لاحقا.
0: وربما أصبحت أثينا أضيق من أن يعيش فيها رجل يريد قول الحقيقة.
3: الأوضاع تسوء بسرعة، رجال المجلس يراقبون كل من ارتبط بسقراط، وحتى بعض الكتاب بدأوا يهاجمونه علنا خوفا من السلطة.
0: الخوف يصنع المنافقين أسرع من الذهب أحيانا.
7: سمعت يا معلمي أن بعض المدن في الجنوب أكثر هدوءا، وهناك فلاسفة وعلماء يعيشون بعيدا عن هذا الجنون السياسي.
0: أتهرب من أثينا إذن، المدينة التي تعلمت فيها الحكمة والفلسفة؟
3: ليست هروبا، بل نجاة. سقراط مات لأنه بقي وحده يواجههم، ونحن لا نريد أن نخسرك بالطريقة نفسها.
0: كل زاوية في هذه المدينة تذكرني به، الساحات، المعابد، حتى الطرق المؤدية إلى المحكمة. أشعر أحيانا أن أثينا نفسها أصبحت قبرا كبيرا للحقيقة.
7: وماذا ستفعل إذا رحلت؟
0: سأسافر، سأرى المدن والحكام والشعوب، أريد أن أفهم لماذا تتحول السلطة دائماً

0: وحش يخاف منه من الحكماء.
1: ولا تعتقد أنك ستجد الجواب خارج أثينا؟
2: لا أعرف يا كرياتون، لا أعرف، لكنني أعرف شيئا واحدا، إذا بقيت هنا فسأختنق قبل أن أجد أي جواب.
1: إذن اتخذت قرارك الأخير؟
2: نعم، لم يعد لي مكان هنا الآن.
1: ستشتاق إلى أثينا مهما غضبت منها، فالإنسان لا ينسى مدينته بسهولة.
2: ربما، لكنني لن أنسى أيضا أنها قتلت أستاذي ثم عادت للنوم كأن شيئا لم يكن.
3: إذا كنت ستصعد معنا فتحرك بسرعة، الرياح مناسبة للإبحار ولن ننتظر طويلا.
4: احتني بنفسك جيدا يا أفلاطون، العالم خارج أثينا ليس أقل قسوة من رجال المجلس هنا.
2: تعلمت من سقراط ألا أخاف الطريق مهما كان مظلما.
4: وأرجو أيضا أن تتعلم أن الحكمة وحدها لا تحمي صاحبها دائما.
2: لهذا أريد أن أفهم البشر أكثر، لأن المدن لا تسقط بسبب الجهل فقط، بل بسبب الطمع والخوف أيضا.
5: ابتعدت السفينة عن شواطئ أثينا بينما وقف أفلاطون ينظر إلى المدينة بصمت طويل، وكأنه يودع جزءا من حياته لن يعود أبدا.
3: تبدو كأنك تترك خلفك حربا لا مدينة.
2: بل أترك خلفي مدينة قتلت أعقل رجالها لأنها خافت من أسئلته.
3: السياسة دائما تخاف الرجال الذين يجعلون الناس يفكرون كثيرا.
2: إذن المشكلة ليست في أثينا وحدها، بل في السلطة نفسها.
3: إلى أين ستذهب أولا؟
2: إلى أي مكان أستطيع فيه أن أراقب الحكام والبشر عن قرب. أريد أن أعرف لماذا تتحول المدن من أماكن للحكمة إلى ساحات للخوف.
6: العاصفة تقترب بسرعة.
3: أنزلوا الأشرعة فورا. هيا.
6: تمسكوا جيدا.
2: يبدو أن حتى
6: الرياح بهذا الشكل فستنقلب السفينة.
3: ألقوا بعض الصناديق في البحر لتخفيف الوزن.
2: غريب، البشر يتقاتلون ويقتلون بعضهم على الذهب طوال حياتهم، ثم يرمونهم في البحر بسهولة عندما يقترب الموت.
3: هذه ليست لحظة فلسفية يا رجل، إذ لم ننجح الليلة فلن يبقى أحد ليفكر أصلاً.
2: بل هذه أكثر اللحظات التي يظهر فيها وجه الإنسان الحقيقي عند الخوف.
6: الصخور، هناك صخور أمامنا.
3: حركوا الدفة بسرعة.
2: يبدو أن رحلتي أخطر مما توقعت.
3: لقد نجونا بأعجوبة، كثير من السفن لا تخرج حية من هذه العواصف.
2: أحياناً يحتاج الإنسان إلى الاقتراب من الموت حتى يفهم كم أن العالم فوضوي وهش.
3: لا تدع غضبك يحولك إلى رجل يكره البشر كلهم.
2: لن أكرههم، لكنني سأفهمهم، لأن المدن التي تخاف الحكمة لا تسقط فجأة، بل تنهار ببطء حتى وهي تظن نفسها قوية.
5: وهكذا غادر أفلاطون أثينا بعد موت أستاذه سقراط، حاملا داخله غضبا وأسئلة أكبر من البحر الذي يعبره. لكن رحلته بعيدا عن مدينته لن تقوده إلى السلام كما ظن، بل إلى عالم أخطر مليء بالحكام والطغاة والخيانة. وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
7: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذوي الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: التهريب فعل مجرم في كل المجتمعات على اختلاف طرقه وأساليبه التي مهما تطورت برا وبحرا وجوا يكون مصيرها المحتوم هو الفشل. ومن أشهر قصص التهريب التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي كانت عملية تهريب مواد مخدرة كان وراءها أندرو ثونتون الذي ابتكر طريقة لتهريبها عن طريق طائرة صغيرة كان يمتلكها. ولكن كان آخر ما يظن أن من سيكشف تلك العملية دب يسكن الغابة التي كان دائما ما يحلق فوقها بطائرته الصغيرة. دب الغابة يصنع نجما.
1: غابة تشاتاهوتشي، المكان المناسب الذي أستطيع رمي صناديق المادة المخدرة فيها دون أن يشعر أحد، لكن يجب علي دراسة الغابة جيدا لتتم العملية بالنجاح. إنه منظر خلاب فعلا، هذه الغابة في غاية الجمال والروعة.

0: تحلق أندرو بطائرته فوق تلك الغابة الواقعة في ولاية جورجيا في عام 1985، حاملاً معه كمية من المواد المخدرة تقدر بملايين الدولارات. وفعلاً نجح في إسقاط تلك الصناديق في تلك الغابة، ولكن لم تمضي لحظات ووقع ما لم يكن في بال أحد.
1: ما الذي يحدث؟ يجب علي أن أقفز قبل أن تتفجر الطائرة. يجب علي النجاة فورا. لماذا لا تحملوا المظلة؟ لماذا؟ لا

0: لقي أندرو حتفه فورا، تاركا مصير تلك الصناديق التي تحتوي على المواد المخدرة لمصيرها المجهول.
1: يا مايكل،
2: يا إلهي،
1: إنه صوت انفجار عنيف للغاية.
2: انظر، الدخان يملأ المكان، لقد حجب عنا الشمس.
3: ربما قام مجرم بحرق أشجار الغابة، يجب علينا إبلاغ الشرطة فورا.
2: حسنا، سأذهب لإبلاغ الشرطة.
3: إنني حزينة جدا على تلك الأشجار الجميلة.
1: يجب أن يحاسب ذلك الشخص الخسيس الذي قام بحرق تلك الأشجار.
4: سيدة جولي، هل كان زوجك أندرو معتادا على الطيران فوق الغابة؟
5: نعم، كان دائما ما يحلق في تلك المنطقة.
4: ألم تسأليه عن السبب؟
5: زوجي ضابط سابق، كان يعشق الطيران.
4: لقد اطلعت على ملفه الشخصي، ولكن هذا لا يكفي لأعرف المزيد

0: من المعلومات عنه، ولن أجد أفضل من يزودني بتلك المعلومات غيرك أنت يا سيدة جولي.
1: سأجيب على كل سؤال أملك إجابته.
0: أتمنى أن تكوني متعاونة، فما حدث يا سيدة جولي ليس بالأمر الهين.
2: ظل سبب وفاة أندرو غامضا، حتى سبب تجواله فوق الغابة بشكل متكرر.

0: صوت سالي.
1: لنرجع.
0: سالي يا كيفن، ماذا أتسمع؟ سالي،
1: لنهرب.
0: ما بها؟
1: لنهرب، لنهرب.
0: سالي، ما بك؟ اقتربي.
1: دب ضخم، دب ضخم.
0: ماذا؟ دب أين؟
1: لقد رأيته خلف تلك الشجرة.
0: ماذا؟ دب يعيش في هذه الغابة هنا؟
1: إنه ضخم جدا، لكن الغريب في الأمر هو هروبه عندما نظر إلي فقط.
2: لقد شعر الدب بالخوف منك يا ثاني.
1: لا تبالغ يا كيفن، الأمر ليس بالأمر البسيط.
0: حسنا لنأخذ الحجر فقط.
1: إنه هو
2: لنهرب، لنهرب.
3: كان الدب ضخما جدا، يزن 79 كيلوغراما، ووفق الشهود بأنه لم يكن في حالة طبيعية.
4: إنه ضخم للغاية، لم أرى دبا بهذا الحجم.
5: تأكد يا زميلي بأنه ميت.
4: لا تخف، إنه ميت.
5: يجب علينا إبلاغ المركز.
4: حسنا مركز المدينة، هل تسمعني؟
6: أجب أيها الشرطي.
7: سيدي، لقد عثرنا على جثة دب ضخم وبجانبه مجموعة كبيرة من الصناديق التي تحتوي على مواد غريبة للغاية.

0: يا إلهي، إنه منظر مخيف.
1: وفق النظرة الأولى تبين بأنها مواد مخدرة.
0: ماذا تقولين أيتها الطبيبة؟ مواد مخدرة؟
1: نعم نعم، ومن المرجح يكون سبب وفاة هذا الدب تناوله لكميات كبيرة من تلك المواد المخدرة، ولكن سننتظر النتيجة النهائية.
0: أمر غريب للغاية.
2: أظهرت نتيجة التشريح النهائية لجثة ذلك الدب الأسود الضخم بأنه التهم ما يقارب 34 كيلوغراما من المواد المخدرة التي كانت في تلك الصناديق، وهذا كان سبب وفاته بجرعة زائدة ضخمة ناتجة عن فشل في أعضاء متعددة في جسم ذلك الدب الضخم.
3: فكرة تحنيط هذا الدب الضخم ووضعه في مركز للتسوق في ولاية كنتاكي فكرة رائعة. ستجلب لنا الكثير من السياح نظرا لغرابة القصة وشغف الناس للنظر لهذا الدب الضخم. نعم، الذي مات بسبب تلك المواد المخدرة اللعينة. أنا سعيد جدا، سعيد بهذا الأمر، سعيد للغاية.
4: ماذا؟ زوجي أندرو كان وراء تلك المواد المخدرة التي عثر عليها في الغابة؟
0: نعم سيدة جولي، وكشف هذا الأمر ذلك الدب الأسود الضخم.
4: وهل ترون بأنني شريكة في تلك العملية؟
0: لا يا سيدتي، لقد كنت متعاونة معنا.
4: لقد كان أندرو غريب الأطوار، تحديداً عند عمله كضابط للشرطة. ما زاد الأمر غرابة هو امتلاكه للأموال بكثرة، وكلما سألته عن مصدر تلك الأموال أجاب قائلاً إنها من التجارة.
0: قضي الأمر يا سيدة جولي، والآن تستطيعين الذهاب لرؤية ذلك الدب الذي كشف حقيقة زوجك محنطاً في ولاية كنتاكي.

0: تم تحويل تلك القصة إلى فيلم سينمائي نظراً لغرابة القصة، مع وضع قصة درامية ممزوجة ما بين الخيال والواقع والرعب والكوميديا، وتم عرض هذا الفيلم في عام 2023.
1: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.
2: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. باكستان تقول أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران ستستأنف الأسبوع المقبل. الرئيس اللبناني يقول أن المفاوضات مع الكيان المحتل في واشنطن مستمرة وتتناول عدة ملفات، ويؤكد أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار جنوب لبنان. الاتحاد الأوروبي يقترح إطلاق مهمة عسكرية ومدنية لتدريب الجيش اللبناني. استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده لن تقبل بحلول مؤقتة بشأن الأزمة الأوكرانية. الكريملين يؤكد أن الأسلحة النووية هي الضامن الوحيد لمنع حرب عالمية ثالثة. زعيم كوريا الشمالية يعلن تجهيز مدمرات بأسلحة نووية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: دقيقة ونصف بعد الخامسة مساء في استديو الأخبار.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية اليومية تصاحبكم فيها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: بورصة الكويت تغلق على تباين مؤشراتها الرئيسية، قطر تعلن استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال أسابيع، الإمارات تحافظ على زخم اقتصادي قوي رغم التقلبات العالمية، الصين ترفض مزاعم استخدامها للدعم لتقويض المنافسين، الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم. أهلا بكم وننطلق من اقتصادنا المحلي. أعلن بنك الكويت المركزي اليوم إصدار سندات خزانة وتورق للدين العام بالنيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية بلغت 550 مليون دينار، موزعة على 4 شرائح بآجال مختلفة.

0: مختلفة. وأوضح أن الإصدار الأول بقيمة 150 مليون دينار لأجل سنتين بعائد 2.75 جزءا في المئة، والثاني بقيمة 250 مليون دينار لأجل 3 سنوات بعائد 2.7%. وأضاف أن الإصدار الثالث بقيمة 100 مليون دينار لأجل 5 سنوات بعائد 3.25%، فيما بلغت قيمة الإصدار الرابع 50 مليون دينار لأجل 7 سنوات بعائد 3.12%. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند 307 فلس، فيما سجل اليورو 349 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية إن الجنيه الاسترليني بلغ 406 فلس، والفرنك السويسري بلغ 379 فلسا، في حين استقر الين الياباني عند 2 فلس. أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على تباين في أداء مؤشراتها، إذ ارتفع المؤشر العام بشكل طفيف بنقطة واحدة ليصل إلى 8710 نقاط وسط تداولات بلغت 279 مليون سهم عبر 20,000 صفقة بقيمة 83 مليون دينار. وصعد مؤشر السوق الرئيسي 72 نقطة إلى 8791 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول 14 نقطة ليبلغ 9145 نقطة. للمزيد من المتابعة والتفصيل ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، أهلا بك معنا.
1: أرحب فيك أستاذ دلال وأستاذ المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا.
0: نعم، نلاحظ ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي رغم تراجع مؤشر السوق الأول خلال جلسة اليوم، وربما يعني يعزى ذلك إلى عمليات بيع وتخارج على أسهم بعض المصارف، فكيف تقرؤون المشهد؟
1: نعم، حقيقة اليوم هناك واضح تباين بين أداء المؤشرات، تراجع محدود كان لمؤشر السوق الأول، ونعم كما تفضلتي بسبب تراجع أسعار المصارف، فتراجعت كل المصارف اليوم بلا استثناء حقيقة كانت على تراجع، فبالتالي تم الضغط على هذا المؤشر بشكل عام. بينما في المقابل كان هناك ارتفاعات لبعض الأسهم بشكل انفرادي وبشكل كبير جدا خلال جلسة الأمس بتداولات محدودة، خصوصا سهم ميدان. سهم ميدان ارتفع ب 391 فلس بنسبة 46%، فهذا الارتفاع هو الذي أعطى لمؤشر السوق الرئيسي أو رئيسي 50 أعطاهم هذه الأفضلية وهذه الارتفاعات الكبيرة. وإجمالا كانت يعني أيضا أسهم أقل حجما كانت أيضا على ارتفاعات، ولكن ارتفاعات مقبولة وفي سياق طبيعي. لكن ما دعم السوق هو سهم ميدان، لا شك أنه ترتفع قيمة سوقية لشركة بهذا تكاد تصل إلى 50%، لا شك أنه يدعم مؤشراتها، بالتالي كان هذا التباين. بينما السوق بشكل عام كان هدوء حقيقة، ويعني التداولات حذرة، عمليات الشراء حذرة، ولا توجد أيضا عمليات مثلا انزلاق أو عمليات بيع شديدة، فرأينا الحقيقة الحيادية في التداول، انقسام أيضا عدد الشركات الصاعدة والنازلة. يعني لدينا 62 سهم كان منخفض، 52 سهم كان مرتفع، أيضا واضح أن هناك توازن أيضا في الأداء، جني أرباح على الشركات الصاعدة، تكوين مراكز أيضا على الشركات التي انتهت من عمليات جني أرباح أو لديها أخبار يعني قد تكون أخبار إيجابية تدعم أدائها خلال الفترات القادمة.
0: نعم، نلاحظ أيضا نشاطا ودخولا وشراء على بعض الأسهم المحيدة تقريبا، وربما هي تكون فرصة للمضاربين للدخول والشراء بأسعار جيدة انتظارا لما سيأتي في المستقبل، فكيف تقرؤون ذلك؟
1: نعم، خصوصا أن في بعض الأسهم سوف تكون هناك انتخابات مجلس إدارات جديدة لهذه الأسهم، أسهم أولى وقود، أسهم السور، فبالتالي أولى وقود، ورغم

0: يحيد مجموعة الملاك الرئيسيين، لأن السهم اليوم طبعا كان دعم قوي لهذا السهم، ارتفع بنسبة 6% أيضا، وأيضا السور كان هناك ارتفاع. فبالتالي عندما تحيد أسهم ويكون هناك عمليات قادمة لانتخابات، لا شك أنها تدعم الأسعار دائما. إذا ما كان هناك تغيرات في مجالس الإدارات، تغيرات لانتخابات يعني عامة لانتخاب مجلس إدارة، لا شك أن دائما تكون هناك حركة إيجابية في مثل هذه الأوقات على الأسهم، وتكون ذات يعني حقيقة. بعكس ما بعد نهاية الانتخابات يكون قد يكون بعض التخارج على بعض الأسهم، إذا لم يستطع أحد أن يحصل على مبتغاه من دخول مجلس إدارة يكون تخارج، ولكن إجمالا كان هناك دخول واضح على بعض الأسهم. مجموعة من الأسهم حققت أيضا ارتفاعات واضحة خلال تداولات اليوم بسبب مثل هذه الأخبار، أو حتى أخبار أخرى قد تكون يعني أخبار إيجابية. اليوم أيضا السور أيضا كان ارتفاع ب 2.25% تقريبا، بينما كان الارتفاع الأكبر للأولى الوقود بنسبة 26 نقطة مئوية.
1: نعم، لنقف قليلا عند القيمة المتداولة التي تزيد على 83 مليون دينار. تبدو هذه القيمة أقل مما عهدناه في الأيام السابقة، حيث كانت تصل إلى أكثر من 100 مليون، أكثر من ذلك بكثير. هل تعتقدون بأن سبب ذلك هو قرب انتهاء يعني الفترة الحالية وقرب صدور النتائج المالية، وهذا مما يعني أشرتم إليه بهدوء التداولات؟
0: نعم، هو لا شك. أولا بالنسبة للقيمة، القيمة هي اليوم 83 مليون دينار ونصف تقريبا، ولكن في حقيقة الأمر أن يعني أكثر من 15% من هذه القيمة قد يصل إلى 17% جاء خلال فترة المزاد، لأن السوق أقفل على سيولة فقط 69 مليون، وكان مزاد ساخن جدا خصوصا على الأسهم القيادية، وأعتقد أن هناك تحركات أيضا لمؤشرات الأسواق الناشئة اليوم، وقد تكون بنسب محدودة جدا اليوم كانت، ولكن أيضا رقم 13 مليون هو رقم يعتبر كبير خلال فترة مزاد. مزادات دائما لا تزيد عن 5 أو 6 مليون دينار في الأحوال الطبيعية طبعا، عدا تنفيذ المراجعات الدورية. لذلك اليوم كانت سيولة كبيرة، ولكن للأسف أن كثير يعني جزء من هذه السيولة ذهب إلى الأسهم القيادية وببيع أيضا على الأسهم القيادية، وتراجعت. كان بيتك مرتفع معظم الفترات، أيضا الوطني كان متماسك، ولكن في النهاية تراجع الوطني وبالكاد بيتك أقلق على استقرار، وتراجع أيضا وربا، وهم الأسهم اليوم أيضا من ضمن العشر الأفضل تداولا. إذن أعتقد أن السيولة بالرغم من يعني أنها تكون مرضية لعدم يعني دخول على أسهم معينة أيضا، ولا توجد محفزات جديدة، والجميع بانتظار أيضا قد تكون تطورات في الحالة الجيوسياسية إيجابية إن شاء الله، وكذلك أيضا انتظار على الأقل يعني تقديرات أرباح النصف الأول. الآن نحن في الأيام الأخيرة من النصف الأول، يعني لم يبقى شيء على إقفال الدفاتر، فأعتقد أيضا نحتاج دعم من الأرباح أو النتائج في النصف الأول، إضافة إلى بعض الأخبار الإيجابية للشركات، والتي بعضها ظهر من خلال أحكام وقضايا إيجابية، البعض الآخر عقود أيضا خاصة بالدولة، عقود أيضا في من خلال الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد ودعم البنى التحتية. ولذلك يعني أعتقد أن السوق ينتظر مثل هذه المحفزات أو تأكيد هذه المحفزات، بالتالي سوف نرى قد نرى سلوكا مغايرا للجلسات.
1: نعم، أيضا هنالك وبناء على التغيرات الجيوسياسية والتي يعني تصفونها بأنها محفزات قد تغير سلوك السوق، هنالك أيضا يعني تغيرات أخرى، مثلا أسعار الذهب التي بدأت تنخفض بشكل ملحوظ، أنباء عن رفع الفائدة في الفيدرالي الأمريكي للمرة الثالثة في هذا العام. كيف نقرأ هذا المشهد الاقتصادي من نظرة عامة شمولية؟
0: أعتقد أن رفع الفائدة، الآن هناك حديث طويل عن رفع الفائدة، ولكن لا أعتقد أنه سيكون

0: هناك رفع للفائدة. بقاء الفائدة بهذه بهذا المستوى وتثبيت الفائدة بالرغم أن كانت هناك حركة هابطة للفائدة أو دورة هابطة للفائدة كانت بسبب التضخم، والتضخم كان بسبب ارتفاع أسعار النفط. الآن أسعار النفط تراجعت، اليوم نشهد أدنى سعر للنفط منذ بداية الحرب، 75 دولارا لبرميل برنت، وقريب جدا من السعر ما قبل الحرب. إذن سوف تظهر التضخم، سوف يظهر خلال الأشهر القادمة إذا ما استمر تدفق النفط عن طريق مضيق هرمز بهذا الشكل، سوف ينخفض التضخم بشكل سريع وسريع جدا، وقد لا حقيقة لا يضطر صانع القرار إلى العودة إلى عملية الرفع، ولكن هي لا شك تبقى أيضا تنبؤات، تبقى أيضا مثل هذه التنبؤات تؤثر على الأسواق بشكل أو بآخر، ولكن إذا بقيت الأجواء الجيوسياسية بهذا الشكل جيد وبقى تدفق النفط خصوصا من هرمز بهذا الشكل، أعتقد أن لن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة. قد يكون تثبيت لضمان هذا التدفق، لضمان أسعار نفط منخفضة، تضخم منخفض، بعد ذلك يكون يعني خفض أسعار فائدة وليس رفع أسعار فائدة. إذن لا زال الوقت يعني لا زال الوقت طويل، لذلك الأسواق تتحرك بحقيقة بحيادية بشكل أفقي خلال هذه الفترة، لا يوجد انزلاقات إلى الأسفل واضحة، وكذلك لا يوجد دعم للشراء لاختراقات إلى الأعلى.
1: شكرا جزيلا لكم المحلل المالي الأستاذ علي العنزي.
0: أهلا وسهلا بكم.
1: وننتقل إلى الاقتصاد الخليجي والعربي. أفاد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن دولته تعتزم استئناف الإنتاج الطبيعي من الغاز الطبيعي المسال خلال بضعة أسابيع باستثناء المنشآت التي تعرضت لأضرار مباشرة، وأضاف أن شركة قطر للطاقة تستعد لعودة عملياتها إلى طبيعتها بمجرد استقرار الأوضاع في مضيق هرمز. رغم التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، يواصل اقتصاد الإمارات تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس متانة بنيته الاقتصادية ونجاح خطط التنويع، مدعوماً بنمو القطاع المالي وانتعاش النشاط العقاري وتوسع الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. نتابع سوياً هذا التقرير.
2: يواصل اقتصاد دولة الإمارات الشقيقة خلال عام 2026 تسجيل أداء قوي يعكس متانة بنيته الاقتصادية ونجاح سياسة التنويع التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية في ظل بيئة عالمية لا تزال تتسم بتقلبات جيوسياسية وضغوط اقتصادية على عدد من الأسواق الرئيسية. ويستند هذا الأداء إلى قوة القطاع المالي والمصرفي الذي يواصل تحقيق نمو مستقر في الأصول والائتمان، مدعوما بارتفاع مستويات السيولة وتحسن جودة الأصول، إلى جانب ثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين في النظام المصرفي الإماراتي. كما يبرز دور التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة كأحد المحركات الأساسية للنمو في ظل توسع الإمارات في شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز انفتاح الاقتصاد الإماراتي على أسواق جديدة ويدعم مكانته كمركز محوري في حركة التجارة العالمية. وفي السياق ذاته يواصل القطاع العقاري أداءه القوي مدفوعاً بالطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية والاستثمارية، حيث سجلت بعض الأسواق المحلية مستويات قياسية من النشاط في عدد المعاملات وقيم التصرفات العقارية، ما يعكس استمرار جاذبية السوق العقاري الإماراتي للمستثمرين. كما تشهد قطاعات الصناعة والبنية التحتية زخما متصاعدا مدعوما بمشاريع استراتيجية

0: تستهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية وتطوير شبكات النقل والخدمات وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة طويلة الأمد. وتبرز جهود الدولة في دعم بيئة الأعمال من خلال رفع كفاءة التشريعات وتبسيط الإجراءات وتحسين تنافسية السوق، إلى جانب ارتفاع عدد الشركات المسجلة، ما يعكس استمرار الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب رؤوس الأموال. في المقابل، يشكل قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة أحد أهم محاور التحول الاقتصادي في الدولة، حيث تتوسع الاستثمارات في الحلول الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية، مع خطط لدمج الذكاء الاصطناعي في عدد كبير من الخدمات الحكومية والقطاعات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة. وتشير مجمل المؤشرات الاقتصادية إلى أن الإمارات تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج اقتصادي متنوع ومستدام يقوم على الابتكار والمعرفة والانفتاح الاقتصادي، بما يعزز قدرتها على الحفاظ على تنافسيتها العالمية ومواصلة تحقيق النمو في مختلف القطاعات الحيوية.
1: انطلقت اليوم الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المقرر عقده السبت المقبل لبحث تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الاستقرار الإقليمي باعتباره ركيزة للتنمية الاقتصادية. وتناقش الاجتماعات تطوير التشريعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية العربية بما يواكب التحول في الاقتصاد العالمي، كما تتناول دعم القضايا الإقليمية ذات الصلة بالأمن والاستقرار في ظل انعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المنطقة، على أن ترفع توصياتها إلى المؤتمر المرتقب. مع إقرار الموازنة الجديدة لمصر للعام المالي الجديد 2026-2027، تتجه مصر إلى تفعيل برنامج التحوط، وذلك لمواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية، حيث استهدفت الموازنة الجديدة خفض الدعم للمواد البترولية بنسبة 79%. نتعرف على هذا في تقرير مراسلنا بالقاهرة الزميل ياسر سعد.
2: بهدف الحد من تأثيرات تذبذبات الأسعار العالمية للنفط وتأثير ذلك على فاتورة الاستيراد، تتجه الحكومة المصرية إلى تفعيل برنامج اقتصادي وقائي ضد تقلبات أسعار النفط يغطي نحو 65% من واردات مصر من الوقود خلال العام المالي الجديد 2026-2027، والذي سيبدأ في يوليو المقبل. آلية التحوط التي تستهدفها مصر ستكون عبر حماية جزئية لواردات الوقود التي سيتم التعاقد عليها من خلال تثبيت جزء من المشتريات لفترة زمنية محددة، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من استقرار الموازنة العامة للدولة، ويحد من مخاطر الارتفاعات المفاجئة في أسعار الخام أو المشتقات البترولية. ويتم حاليا دراسة متوسطات الأسعار التي سيتم على أساسها إتمام عقود التحوط من خلال التعاون مع مؤسسات مالية عالمية وبنوك استثمارية متخصصة، وبشكل يتناسب مع تطورات أسعار الطاقة وحجم احتياج السوق المحلي من الوقود. الموازنة الجديدة لمصر 2026-2027 استهدفت خفض دعم المواد البترولية بنحو 79%، ليصل إلى 15 مليار جنيه فاصل 8 مقابل دعم 75 مليار جنيه للعام المالي الحالي، والذي شهد ارتفاع قيمة واردات مصر من الوقود بنحو 14% إلى مستوى 5.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت 4.8 مليارات دولار. الخبراء أكدوا أن تثبيت جزء من فاتورة الاستيراد سوف يساعد على تقليص الضغوط على ميزان المدفوعات البترولية، وهو ما سيساعد الحكومة على توفير احتياجات النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الطاقة، وأن السوق المحلي يحتاج إلى شحنات نفط خام لسد ما يزيد عن

0: 25% من فجوة النفط بالسوق المحلية. وأكد الخبراء أن الحكومة المصرية تتابع عدة سيناريوهات محتملة لأسعار النفط، وهو ما دفعها إلى رفع نسبة التغطية المستهدفة ضمن برنامج التحوط مقارنة بالسنوات الماضية. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: ونتحول إلى البورصات العالمية.

في بورصة أوروبا استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم، إذ يقيم المستثمرون تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تراجع سهم شركة راينمنتال للصناعات الدفاعية بعد تقرير إعلامي أفاد بأن ألمانيا ستتخلى عن خطط بناء أكبر سفينة حربية لها منذ الحرب العالمية الثانية. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة ضئيلة إلى 634 نقطة ونصف نقطة. بورصة طوكيو، انخفض المؤشر نيكاي الياباني لليوم الثاني على التوالي، إذ نالت المخاوف من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة، وتقييمات قطاع الذكاء الاصطناعي نالت من معنويات المستثمرين. ونزل المؤشر نيكاي بثمانية أعشار النقطة ليغلق عند 69,174 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بستة أعشار النقطة إلى 3,963 نقطة. نفط ومعادن، انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار دولار وثمانية وأربعين سنتا ليبلغ 83 دولارا وتسعة وخمسين سنتا في آخر تداولاته وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 82 سنتا لتسجل 77 دولار وثمانية سنتات للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 65 سنتا ليبلغ 73 دولار و21 سنتا للبرميل. وفي أسواق المعادن تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم لتسجل أدنى مستوى في نحو أسبوعين، متأثرة بصعود الدولار وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب متابعة المستثمرين لتطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 9 أعشار ليبلغ 4,071 دولارا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 11 من يونيو الجاري. كما تراجعت العقود الأمريكية الأجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.5% لتصل إلى 4,088 دولارا للأوقية. وفي المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 61 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1,629 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1,217 دولارا للأوقية. اقتصاد عالمي،

أعلن رئيس وزراء الصين لي تشيانغ رفض بلاده الاتهامات المتعلقة بحصولها على ميزة تنافسية غير عادلة نتيجة الدعم الحكومي، مؤكدا أن قوة السلع الصينية لا تستند إلى سياسات دعم تؤثر في الأسواق.

العالمية. وقال لي تشانغ إن تصوير الميزة التنافسية للصين على أنها ناتجة عن دعم حكومي مباشر غير دقيق، مشددا على أن الاقتصاد الصيني يعمل ضمن أسس سوقية. وأضاف أن الحكومة الصينية ليست في وضع يسمح بتقديم دعم واسع النطاق، موضحا أن عوامل مثل الاستثمار في البحث والتطوير وحجم السوق المحلي الكبير تسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الصينية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ستستمر دون فرض أي رسوم أو أعباء إضافية على السفن العابرة. وأضاف ترامب أن طهران أكدت أيضا أنها لن تفرض أي رسوم عبور أو مقابل خدمات على المرور عبر المضيق، مشددا على أن واشنطن ستوقف المفاوضات فورا إذا أقدمت إيران على فرض أي رسوم على الملاحة في هرمز.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء في يوم الغد.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

0: ألوان التأمل، وحينما تعجز الحقيقة عن بيان سحرها يمد التشبيه جسوره بين الأشياء ليجعل الصورة أنطق والمعنى أعمق، فيرى العقل في ضوء العلم نوراً وفي بأس الفارس أسداً. في قصر علم البيان اجتمعت أربعة أركان لا تقوم للجمال قائمة إلا بها، فتقدم المشبه بخجل وقال: أنا طالب جمال أبحث عمن يقوي صفتي. فانبرى له المشبه به بقوة وقال: أنا ملاذك، عندي تستقر الصفة في أبهى صورها، فإن شئت كنت لك بحرا في الكرم أو بدرا في الضياء، وما هي إلا لحظات حتى دخلت أدوات التشبيه كافي وكأن وقالتا: نحن الرباط الذي يشد بينكما، ولولانا لما استقام الجسر. ثم همس وجه الشبه برقة وقال: وأنا الغرض الذي جمعكما، أنا الشجاعة أو العطر أو الصفاء، فبي يتضح سبب هذا الاتحاد. تبارت الأركان في صناعة الصور، فمرة يذكرون الأركان كلها فيكون التشبيه المرسل المفصل، ومرة يحذفون الأداة والوجه ليبقى التشبيه البليغ، حيث يتحد المشبه بالمشبه به تماما، فيقول القائل: العلم نور، فيصير النور هو ذات العلم في بلاغة لا تدرك. هكذا يمضي التشبيه ينسج من المعاني نسيجا تسلب الألباب، فلا يبقى المعنى صامتا بل يضج بالحياة والحركة.
1: أزاهير العرب.
0: ثقة النفس في مواجهة الأعداء. يجسد الأشوس بن بشامة الحنظلي شموخ النفس وثباتها، إذ يقف في وجه الخصوم كالأسد الجسور، لا تثنيه حيلة ولا يرده صدود، صامدا لا يعرف الضعف، ولسان حاله يقول: تراه بنصري في الحفيظة واثقا، وإن صد عني العين منه وحاجبه، وإن لقحت أيدي الخصوم وجدتني نصورا إذا ما استيبس الريق عاصبه.

حين تلبس المعاني حلل البيان. إن من سحر لغتنا العربية أنها لا تمنحك المعنى عارياً، بل تكسوه من خيالها ثوباً يبهر الأنظار. فالعرب إذا أرادوا الإشارة إلى خبيئة النفس أو حال العيش، استعاروا من الواقع صوراً تفيض رقة وعمقاً. ومن بديع ما أثر عن العرب أنه إذا استطال في العلم نهجه، قالوا فلان كثير الحبر، فمداد قلمه شاهد على فيض عقله. وإذا بلغت به المسكنة مبلغا، قالوا فلان لا يوجد في

0: بيته فأر، فحتى خفايا الدور لم تجد لديه قوتا فهجرت. وإذا ركب المرء جواد السخاء قالوا فلان كثير الرماد، كناية عن نيران قراه التي لا تخبو وطيب نفسه التي لا تخبو. وإذا تلاحقت عليه الخطوب قالوا فلان لا يحك رأسه، فأنامله عن فروة رأسه في شغل شاغل. وإذا أصاب المرء لب الحقيقة قالوا فلان لا تخطئ سهامه، فرأيه سهم ثاقب لا يعرف النكوص. وقالوا أيضا احذر من قنديل الليل، فهو امرئ يحرق جوهر الصدق ليشعل فتنة النميمة في الظلام. وسمت العرب القادم في ختام رحلة الحياة الزوجية آخر العنقود، ليكون ختام الولد مسكاً. ومن أعجب أساليب العرب قولهم فلان من المستريحين، كناية عن جهل أراح صاحبه من وعثاء الفكر وحرقة السؤال. واختتم العرب جودهم بقولهم فلان لا تقلب قدوره، فهي منصوبة أبدا تفتح ذراعيها للجائع قبل الصديق.
1: أزاهير العرب.
0: معادن الرجال. في مجلس يزهو بفنون الحوار ويستنير برجاحة الأفكار، نقتبس من جمال لغتنا العربية ما جرى بين عبد الملك بن مروان والشاعر عبد الله بن عبد الأعلى حين سأله قائلا من أكرم العرب ومن خير الناس؟ فقال من يحب الناس أن يكونوا منه ولا يحب أن يكون من أحد. فقال عبد الملك ومن ألأم الناس؟ فأجابه ابن عبد الأعلى من يحب أن يكون من غيره ولا يحب غيره أن يكون منه.

قيثارة الضاد وأصداء الروح في العبارة. لم يقتصر سحر العربية على أبنائها، بل باتت نغماً وجرساً يأخذ بمجامع القلوب، فهي ليست أداة للتخاطب فحسب، بل هي آلة طروب تعزف على أوتار الوجدان. وهذا ما سطره المستشرق الفرنسي ويليام مارسي بيراع الإنصاف، حيث يقول في وصف اللغة العربية: إن العبارة العربية تشبه العود في دقته ورنينه، فإذا ما نقرت على أحد أوتاره تراقصت لديك سائر الأوتار وخفقت بموسيقاها، ثم تنساب تلك اللغة في أعماق النفس لتحرك من وراء معانيها الظاهرة موكباً حاملاً.

0: ناشدا من العواطف الجياشة والصور الخيالية. هكذا تتجلى العربية كلحن خالد يتجاوز حدود الحرف ليستقر في ذمة الشعور، فما أن تنطق بالكلمة حتى تتفجر فيك ينابيع الذكريات والظلال، لتبقى الضاد وحدها هي القادرة على صياغة المشاعر في قوالب من النور والنغم.
1: أزاهير العرب.
0: صيحة الفارس في وادي الصمت. يتردد في آفاق الزمان صدى بيت من الشعر شاع بين الناس لمن عدمت فيه ثمرة النصح، وهو ما اشتهر به الشاعر الفارس العربي عمرو بن معدي كرب، وكان أول من نطق بما سار مثلا في كل من لا فائدة ترجى من تنبيهه، حيث يقول: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: تمضي الوجوه وتغيب الخطوات، وتبقى الكلمات كلمة قيلت في ساعة عابرة، فإذا بها تعيش في الذاكرة أكثر من أصحابها.
1: في آخر الحي كان ياسر يفتح صندوقاً قديماً بعد رحيل أمه، وكانت زوجته أمينة تقف بجانبه لا تكثر الكلام، لأن بعض الأحزان لا تحتاج إلى ازدحام العبارات.

0: هذه رسالة بخط أمي.
1: اقرأها حين تستطيع.
0: يا بني، إن ضاقت عليك الدنيا فتذكر أن فيك خيرا كثيرا، وأني كنت أراك قادرا حتى حين لا ترى نفسك.

0: توقف ياسر. لم تكن الرسالة طويلة، لكنها أعادت إليه صوتا كان يظنه غاب إلى الأبد، صوتا يقول له:
1: أنت لست وحدك. وهكذا تصنع الكلمة الطيبة أثرها. لا تنتهي بانتهاء الصوت ولا تموت بموت القائل، إنها تظل في القلب زاداً مؤجلاً، يظهر حين يشتد الجوع إلى الطمأنينة.

0: كم مرة أنقذتني أمي بكلمة لم أنتبه.
1: الأمهات يزرعن الكلمات ونحن لا نعرف قيمتها إلا حين نحتاج

0: ظلها.
1: كنت أظن أني نسيت صوتها.
0: الصوت الطيب لا ينسى بل يختبئ حتى يأتي وقته.

0: صحح له خطأ بعبارة جافة.
1: عندها أدرك أن الكلمة التي نقولها اليوم قد تصبح بعد سنين رسالة نجاة، وأن أبناءنا وأحبتنا ومن يمرون بنا قد يحملون منا جملة واحدة عمرا كاملاً.

0: يا أمينة، سأكتب لولدي رسالة.
1: وماذا ستقول؟
0: سأقول له إني أؤمن به، لا حين ينجح فقط، بل حين يتعثر أيضا.
1: هذه كلمة ستكبر معه،
0: لعلها تنقذه يوما كما أنقذتني كلمة أمي الليلة.
1: الكلمة الطيبة ميراث لا يحتاج إلى خزائن، قد تتركه في قلب طفل أو صديق أو عابر، ثم تمضي ويبقى هو يعمل في الخفاء
0: إلى أن نلتقي في قل ودل. تذكروا، قولوا الخير ما استطعتم، فرب كلمة طيبة تعيش بعد رحيلكم طويلا.
1: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مجازون لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. باكستان تقول أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران ستستأنف الأسبوع المقبل. الرئيس اللبناني يقول أن المفاوضات مع الكيان المحتل في واشنطن مستمرة وتتناول عدة ملفات، ويؤكد أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار جنوب لبنان. الاتحاد الأوروبي يقترح إطلاق مهمة عسكرية ومدنية لتدريب الجيش اللبناني. استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وزير الخارجية الروسي يقول أن بلاده لن تقبل بحلول مؤقتة بشأن الأزمة الأوكرانية. الكرملين يؤكد أن الأسلحة النووية هي الضامن الوحيد لمنع حرب عالمية ثالثة. زعيم كوريا الشمالية يعلن تجهيز مدمرات بأسلحة نووية. نهاية المجلس، إلى اللقاء.
0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
2: وفر. اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر.
3: عندك فكرة، موهبة، طموح تحب تحققه؟ برنامج تمكين بيكون معاكم كل يوم أربعاء. نسمع صوت الشباب ونفتح أبواب الفرص على إذاعة دولة الكويت.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام عبر إذاعة الكويت. اليوم في بودكاست تمكين راح نتكلم عن إنجازات الشباب وكيف الدولة والشباب كذلك يمكنوا من تحقيق أهدافهم وأحلامهم التجارية وكذلك حتى الخيرية. عبد الله،
1: صحيح صحيح، مساك الله بالخير. أول شيء
0: مسك بالنور،
1: شلون يومك؟
0: الحمد لله،
1: الجو تغير ودش رطوبة، حر
0: جدا، حر يا عبد الله.
1: لكن من خلال برنامجنا اليوم تمكين، مثل ما تفضلت عبد الرحمن، جدا سعيد بوجودك معي ودائما استمتع بالتقديم معك لأنك من الكفاءات الشبابية. نتمنى لكم دائما كل خير، وأيضا من الشباب اللي ممكنوا اليوم في إذاعة وتلفزيون الكويت، فهذه الانطلاقة الجميلة للجميع، والتحية لكل شباب وبنات الكويت. برنامجنا مثل ما تفضلت، ونقول للسادة المستمعين مساكم الله بالخير، كل من يسمعنا من وصيب للعبدلي ومن البحر للسالمي، نقول احنا جدا سعداء ودائما نفرح ونستمتع ونحرص على كل ما يفيد المستمعين ويكون يصب لمصلحة الجميع. واليوم في هذا البرنامج اسمه تمكين، والتمكين يبتدي من اللبنة الأولى من البيت، عيالكم شلون تربونهم، تمكنونهم في إدارة شؤونهم لرسم هذا المستقبل والتطلعات وتحقيق هذه الأهداف والطموحات.

0: هذه الأمور لازم إن إحنا نركز عليها لبناء الشخصيات اللي هم اليوم يكونون صغار، ربما أطفال أو شباب وشابات، لكن غدا هم قادة المستقبل لهذا الوطن، وهم من يعتمد عليه الوطن والمواطن والمجتمع دائما بسواعد أبناءه وبناته. ونتمنى إن شاء الله دائما السعادة للجميع، وهذه دائما في برنامجنا تمكين نسلط الضوء على ضيوف مثل ما تفضلت.
1: نعم.
0: عندنا اليوم شباب كويتيين طموحين، راح نسولف ونطرح الأسئلة معاهم، لكن في قادم الدقائق بإذن الله من خلال هذه الساعة من 6-7 تستمتعون معنا في برنامج بودكاست تمكين. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد مطير المطيري وعبد الله السعيدي، ومن التقديم عبد الرحمن عقيل، وأنا محدثكم عبد الله الدوسري. تنسيق ومتابعة فجر العبيد، أما الهندسة الإذاعية وفاء الخميس، والتنفيذ على الهواء حنان الصقر،
1: وأخراج مشاري الربح.

0: من الواجب علي ليه؟ ها؟
1: إيه؟
0: ان انا احطكم بالصوره.
2: رحم الله عباد ومحمد يقولها احطكم بالصوره. الصوره وين المصور؟ يقول حطها بالصوره، بيحط بالصوره.
1: هاي صورة
2: هو اللي حطها بالصوره.
1: كبرت انت يا ابو فهد.
2: وهذاك بعد هو اللي قال، ما قلت انا.
1: شبه هنا
2: يقول بحطها بصوره بصوره،
1: ومن زيننا بصور ويانا يعني.
2: انا كاشف.
1: هو بعد يقول مداميتوا اعطوني على اربع صور عشان اعطيكم الياكل.
2: لا ما فينا شد، ما فينا شد.
3: انا بالياكل.
4: تمكين، حيث تتحول طاقات الشباب إلى إنجازات عظيمة، من الفكرة إلى الريادة. استثمارنا في الشباب هو استثمار

0: عودة لكم مستمعينا في بودكاست تمكين، واليوم معنا ضيفنا سليمان الخضري. سليمان تبارك الرحمن ما شاء الله عليك، اليوم في بودكاست تمكين احنا نتكلم عن مبادرات الشباب في بعض المجالات، بس اليوم انا لما يعني تعرفت عليك زيادة اكتشفت ان مجالاتك ما شاء الله موسعة، وراح ناخذ احنا في كل مجال على قولتهم من كل بستان زهرة. نبي تعرفنا عن نفسك وتعرفنا كذلك عن مجالاتك اللي ما شاء الله ذكرتها قبل شوي.
1: تمام، اول شيء معاكم اخوكم سليمان الخضري، رئيس فريق الاستجابه والانقاذ الكويتي التطوعي، معلم في وزاره التربيه،
0: ما شاء الله.
1: حاصل على درجه الماجستير في العماره الداخليه، تخصص عماره،
0: ما شاء الله.
1: لاعب تنس ارضي، كنت لاعب جودو قبل، عندي العديد من الهوايات الرياضيه، اول بطل اوف رود خليجي وكويتي مثل دوله الكويت والخليج خارج الكويت في رياضه الاوف رود اللي هو الطرق الوعره بالسيارات. الحمد لله فتحت مشروعي، عندي جراج اصلاح سيارات اشتغل بيدي، كون ان انا كان عندي ورشه بالبيت، وبعدها الحمد لله تطور الموضوع اني فتحت جراج، فمتعدد الهوايات الحمد لله، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: قبل شوي قاعد اقول عن بودكاستنا عن تمكين، وقعد يعني طرح في بالي سؤال انه كيف مكنت نفسك، كيف ساعدتك الأسرة في التمكين، كذلك المحيط اللي حولك في هذه المجالات. بس اول ما راح ابدا فيه هي كيف انعكست يعني رياضة التنس نفس ما ذكرت قبل شوي على شخصيتك وعلى العمل وعلى الحياة، وتحتاج وقت كبير رياضة التنس.
1: بالضبط،
0: فاحنا بنبلش برياضة التنس بعدين ناخذ شوي شوي على ما شاء الله.
1: اول شيء شنو يا ابو سليمان حق رياضة التنس اصلا؟ انا كنت لاعب جودو قبل. حلو، اي فانكسرت ايد اخوي، فالحجية خافت علينا عشان طلعنا من هذا، ما عدا كنا يعني ممكن ان نكون ابطال، احد ابطال يعني الكويت بالتنس. فالتنس الارضي مثل ما انتم عارفين ترى بالكويت يعني نادر ما تحصل ناس يلعبونها او لها صيت، خاصة الحين الفترة الاخيرة طلع لها صيت يعني جدا كبير، وان بالكويت ودول الخليج قاموا يعرفون رياضة التنس الارضي على حال رياضة البادل. يعني لو تشوف انها صارت هبة عندنا بالكويت او حتى بالعالم رياضة البادل، فالحين رياضة التنس دشت في ان الهبة هذه الجديدة والشعبية ان تكون في رياضة التنس. فالحجية الله يحفظها قالت لا هذه لعبة ملوك وكذا ولعبة كشخة دش وهذا، والحمد لله دشينا من واحنا صغار. يعني انا يمكن عمري 13-14 سنة لعبت تنس ارضي، خذيت بعض المراكز، يعني خذيت بطولة في سلطنة عمان، حتى كرمني الله يرحمه السلطان قابوس، اعطاني ذكرى من عندهم، اي فحصلنا المركز الثاني يعني الاول والثاني.
0: القيادة في عمان كانت،
1: اي بالضبط، اي يعني الحمد لله واكرمونا خير ضيافة يعني حزتها. كان عمري تقريبا كم 14-15 سنة. فاستمريت الى الان انا لعبت تنس ارضي، بس ان مركز يعني تركيزي العميق على قولتهم في اللي هو فريق الاستجابه والانقاذ الكويتي التطوعي، اللي هو الفريق التطوعي اللي احنا سويناه انا واخوي راكان الحمد وكذلك مجموعه من الشباب، اسسنا هذا الفريق التطوعي على اساس ان نشغل وقتنا بشيء مفيد.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. الفريق التطوعي طوارئ مثلا
1: انقاذ المركبات مثلا، اي يعني تخصصاتنا اذا تبي تخصصنا يعني، إيه بالاساس إيه. احنا فريقنا شنو اسمه؟ هو اسمه فريق الانقاذ، لا في فرق وايد للانقاذ، احنا فريقنا اسمه فريق الاستجابه والانقاذ الكويتي. ليش حطينا كلمه استجابه في البدايه؟ بحيث ان احنا نقدر او اذا قدرنا نستجيب لطلب اي مساعده كان خاص في انقاذ المركبات وغيرها، تخصصنا الانقاذ او اي في مساعده، اي مساعده كانت نقدر ان احنا نقدمها ان شاء الله راح نقدمها.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم. تطوعي يعني بدون اي مقابل،
1: الفريق تطوعي بحت بدون اي مقابل، خدمه 24 ساعه طوال ايام الاسبوع.
0: ما شاء الله تبارك. هذه الطاقات الشبابيه الكويتيه، هذه عادات ترى اهل الكويت بصراحه.
1: بالضبط، بالضبط.
0: اللي يساعدون بعضهم.
1: صحيح.
0: الرياضه طبعا لها دور كبير في صقل الشخصيه، ولكن احنا بنتكلم عن بنربطها مع الطوارئ.
1: صحيح.
0: كيف ساعدت الرياضه في التعامل مع المواقف الطارئه؟
1: بالضبط. طبعا هو دائما تسمع انت في روح رياضيه،
0: أكيد.
1: صح، خل يعني عندك ممكن. روح رياضيه، شنو معنات روح رياضيه؟ الروح الرياضيه اللي تعكس على طابع شخصيتك في التعامل ترى مع المجتمع. يعني ما يقول لك الرياضه، انا مو مجرد ترى مو مجرد تنس ارضي او اي رياضه كانت، هي مو مجرد ان انا امارس الرياضه وخلاص، لا، احد الاشياء الاساسيه بان انت يعني قوه التحمل. ان انت عندك مثلا رياضه التنس ترى ما لها وقت، يعني ممكن مباراه تكون ساعه وممكن مباراه تكون 4 ساعات، فهذا يعطيك قوه تحمل واراده بان انت توصل حق النتيجه اللي المفروض انت توصل لها والهدف اللي هو الفوز مثلا. تحمل المسؤوليه، انت داخل الملعب ممكن تلعب دبلز، يعني ان معاك رفيجك ممكن انت

0: خسره وممكن هو يخسرك،
1: فعلا
0: فهم فيها تحمل المسؤوليه. فانعكس هذا الامر حتى علينا كفريق انقاذ. يعني شوف احنا فريق، صحيح ان احنا فريق تطوعي، بس احنا فريقنا يوم تاسس، وحتى انا مثلا اعوذ بالله من كلمه، انا ليش احنا سوينا فريق تطوعي؟ ترى انا ملتحق بالعمل التطوعي هم من وانا صغير، اشتغلت في العديد من الشركات الخاصه، اشتغلت في المطاعم،
1: ما شاء الله،
0: اشتغلت في العديد من الوظائف التطوعيه.
1: نعم.
0: وهذا السبب اللي خلاني ان انا التحق في العمل التطوعي. يمكن الله يرحمه والدي كان هو
1: الله يرحمه،
0: يخدم في وزاره الداخليه تقريبا ما يقارب 35 الى 40 سنه في وزاره الداخليه، وكان حتى بعد التقاعد يساعد الناس بالشارع.
1: ما
0: فانعكس
1: شاء الله،
0: الامر، انعكس عندنا اي انعكس انه بالبيت هم الاهل كانوا يساعدون كذا. فحب العمل التطوعي متجذر من بيئتي من اول ما انولدنا. وعلى فكره الشعب الكويتي، يعني اغلب الشعب الكويتي هو يحب العمل التطوعي، وممكن انه قاعد يقوم في عمل تطوعي من غير ما يحس، لان انت مجرد انك انت تشيل قرطاس من الارض وانت ماشي، هذا يعتبر ترى عمل خيري وعمل
1: فعلا
0: تطوعي.
1: فعلا فعلا،
0: بالضبط.
1: كلام جميل جدا يا سليمان الصراحة، ويعني اقول لك بكل صراحة انا فخور فيك،
0: الله
1: يعني حتى
0: يجزاك
1: وانا
0: خير،
1: اقابلك الحين قاعد
0: الشهادة
1: اسمع
0: أعتز
1: الكلام
0: بيها.
1: الطيب هذا،
0: الله يخليك.
1: وانك قاعد تساعد الناس بدون مقابل، هذا شيء يعني يرفع على قولتهم قيمة المجتمع كذلك،
0: الله
1: ويعزز
0: يجزاك
1: القيم
0: خير.
1: الطيبة هذه. اليوم
0: صحيح.
1: لما تنقذ عائلة وتنقذ ويشوفك الطفل من ضمن هذه العائلة انك قاعد تساعدهم، هذا يعزز
0: صحيح.
1: يعني التعاون بين المجتمع. الحين ما شاء الله حبك للسيارات، الحين ندخل على مجال السيارات، احنا ما
0: حلو.
1: شاء الله خلصنا التنس، خلصنا العمل
0: بالضبط.
1: التطوعي، الحين حبك للسيارات قادك للنجاح والإبداع في هذا المجال،
0: حلو.
1: ولكن في المقابل أنت عضو في فريق إنقاذ، ومهم إنقاذ الناس أحيانا وفي أوقات متأخرة من الليل، وكذلك يعني في ظروف يمكن تكون صعبة بعض الأحيان. من ضمن هذه يعني وجودك في هذه المخاطر، شو اللي يخليك يعني تستمر؟ شو الدافع اللي يعني الوقود اللي
0: حلو
1: يخليك تتحرك، انه لا تقوم عادي بنص الليل وتروح وتساعد الناس؟
0: حلو.
1: ترى هذا سؤال
0: الدافع،
1: مهم جدا.
0: ايه الدافع الاول والاهم والاول والاخير على قولتهم،
1: ايه
0: ترى هو مساعدة الناس وشعور، وهذه النشوة اللي انت تحس فيها لما تساعد غيرك، هذا هو. على فكرة انا الشعور هذا يعني استخدمه في رياضتي. انا الحين مو لاعب تنس ارضي، في لعيبه ما يعرفون يلعبون تنس ارضي، قاعد مثلا اعلمهم، ادش اشوف انه قاعد يلعبون غلط، ادش اعلمهم كذي لله.
1: يا
0: فواحد
1: الله
0: يقول لي كابتن انت تدرب برايفت، لا انا ما ادرب برايفت، انا شفتك ما تعرف تلعب اعدل لك بعض الامور. فسبحان الله هي صارت خلاص في حياتي ان انا اساعد اي شخص اقدر اساعده، سواء في الرياضه، سواء في الانقاذ، سواء حتى الحين مثلا انا فتحت بزنس، صح؟ يعني عندي شريكي راكان الحمد، شريك وياي بالجراج، يقول لي اشو ان انا شريكك، يعني لو انا مو شريكك يمكن يقلب الجراج تطوع بعد، حتى البزنس يصير تطوع. فعمل الخير وعمل ومساعده الناس، انا كافي ان واحد يقول لي يعطيك العافيه، او افك كربه انسان، او اشوف واحد معصب اخليه مستانس، هذا اهم شيء. فيعني انا اقول لك الرياضه والفريق التطوعي اللي هو فريق الاستجابه والانقاذ الكويتي التطوعي، فريق التطوعي هو اللي خلاني على فكره ادش بمجال السيارات والميكانيكا. وهذا ليش؟ انا خذيت سياره اوف رود اللي هو 4x4،
1: أها،
0: ففي اثناء عمليات الانقاذ ساعات تتعطل
1: صرت
0: مركبتك،
1: تعرف.
0: صرت اعرف، الى ان مثلا سويت لي ورشه، الى ان شريت لي كمبيوترات فحص سيارات، الى ان ترى انا مو دارس ميكانيكا، انا ما يخصني
1: ما شاء
0: نهائيا،
1: الله،
0: يعني انا دارس عماره داخليه، هندسه عماره، ما لها شغل بالميكانيكا، لكن سبحان الله العمل التطوعي شوف لاي درجه وصلني، او خلاني ان انا اتعمق في اني ما شاء الله لله الحمد يعني فاتح مشروع جراج الحين، وقاعد اشتغل هم بيدي انا واخواني
1: ما شاء الله
0: وربعنا،
1: ما شاء الله
0: فشغالين بالجراج. اي نعم.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. دخولك للسيارات والكراج، انت قلت لي نجاتك من سالفه العمل التطوعي،
0: بالضبط
1: يمكنها بعد بركه العمل التطوعي، انا
0: بالضبط،
1: اتوقع انها
0: والله
1: بركه
0: صحيح
1: والله،
0: صحيح.
1: يعني سبحان الله دعاوي هالناس، الله يفتح لك ابواب ان شاء الله
0: الله يجزاك خير.
1: كبيره وسعيده يا رب.
0: الله يجزاك خير.
1: في مهارات مشتركه بين اصلاح السيارات والعمل الميداني، خصوصا
0: أكيد.
1: انك انت قلت قبل شيء اني انا اشتغل بالكراج.
0: اي اي بالضبط، انا شغال بيدي، يعني انا كان عندي ورشه اصلا بالبيت اصلح. على فكره انت تقول لي جراج، يعني انا كنت اصلح سيارات الشباب ترى فور فري، ها؟
1: ما
0: اي
1: شاء
0: يعني
1: الله،
0: حتى بالبيت فور فري، يب سيارتك خربانه اي ليش؟ ترى على فكره العمل التطوعي كمساعده، يعني مثلا انت قلت لي تو تخصصنا شنو مثلا كانقاذ؟ احنا ننتج للسيارات المغرزه في البر او على الشواطئ، اشتراك بنزين بنشر فور فري حق العوائل وذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن، ما
1: ما شاء
0: ناخذ
1: الله
0: منهم اي
1: يجزاكم
0: مبالغ
1: خير،
0: ماليه.
1: يجزاكم خير.
0: ايه عندنا خدمه مثلا، شوف تعمقنا تطورنا في خدمه صم وبكم، لان الصم والبكم ما يقدرون يتواصلون بالتليفون، فسوينا خدمه للفيديو كول من اول ترى الفرق او من اول الجهات اللي قاعد تسوي هذه الخدمه، احنا فريق الاستجابه والانقاذ الكويتي عندنا مترجمين للصم والبكم. فالموضوع قبل ترى كان مجرد انه فريق تطوعي، لا الموضوع تطور بان احنا حابين نمثل دولة الكويت كمتطوعين، ومثلنا دولة الكويت في العديد من دول برا، وصلنا ترى لامريكا،
1: ما
0: الفريق
1: شاء الله
0: وصل
1: تبارك
0: لامريكا، اي
1: الله.
0: قمنا في اعمال تطوعية هناك. فتطور الفريق ان احنا نميز ونتميز لتمثيل دولة الكويت في العديد من المجالات المختلفة اللي احنا تميزنا فيها خارج دولة
1: ما شاء الله
0: الكويت، وعلى قولتهم نثبت ان الكويتي

0: كفو وهو كفو إن شاء الله.
1: وأنتم كفو إن شاء الله.
0: الله
1: مثل واحد
0: يجزاك
1: لحم
0: خير.
1: ترفعون الرأس والله.
0: الله يجزاك خير.
1: سليمان يعني الحين أنت مدرس، هل تنقل هذه التجارب للطلبة؟
0: إيه.
1: وأنا أطالبك الصراحة،
0: إيه.
1: أطالبك بنقلها للطلبة،
0: حلو.
1: تنقلهم القصص، تنقلهم الدافع هذا،
0: يمكن
1: لأن
0: ما
1: هذا
0: صدق،
1: نبل عظيم
0: يمكن ما
1: الصراحة.
0: تصدق وما بكبر نفسي. حلو. انا طلبتي وياي اعضاء الحين بالفريق.
1: ما شاء
0: ما
1: الله.
0: شاء الله. عندي بالفريق الحين يعني اغلب الطلبه بالفريق، وفي على فكره طلبه وياي بالمدرسه الحين يقولوا لي استاذ احنا ودنا نكبر ونخلص دراسه
1: إن
0: عشان
1: شاء
0: ندش
1: الله يا
0: وياك
1: رب.
0: الفريق. فهذا شعور حلو. شوف انت لما تقول يعني هذا الشيء اللي انت قاعد تطلع من العمل التطوعي والعمل الخيري، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ترى يعني انا من احد اهداف بحياتي كلها ان الناس تذكرك بالخير، هذا اهم شيء.
1: أكيد.
0: يعني مو كل شيء في الماده ولا كل شيء بالفلوس. يعني في ناس وايد يقولوا لي انت شو اللي حادك تروح تجهز سيارتك ولا تروح تكسر سيارتك ولا انك تتعب ولا اخره. يعني الله يكافيكم الشر، انا طحت حتى في وعكه صحيه يعني قبل 4 سنين، حاشتني العديد من التجلطات، مثلا حاشتني جلطتين بالمخ،
1: الحمد
0: قعدت
1: لله.
0: شهر بالمستشفى ما اتحرك. طلعت من هذا كله رديت مره ثانيه استلم بلاغات، يعني حتى
1: أكيد.
0: الحجيه بالبيت تقول لي خلاص كافي. فسبحان الله العمل الخيري، يعني انا دائما اقول حتى الوالده تقول يعني سبحان الله من كثر ما انت سويت خير حق الناس وكذا، شوف
1: أكيد
0: الله قاعد
1: أكيد
0: يوفقك في حياتك ويسهلها عليك.
1: أكيد والله. يعني
0: فالموضوع مو موضوع بس فريق، مو موضوع هذا، لا، الموضوع حب عمل الخير ومساعده المحتاجين، واثره راح تلقاه في حياتك يعني. وان شاء الله هم بعد مماتنا عسى الله
1: إن
0: يعطينا
1: شاء
0: طوله
1: الله يا
0: العمر،
1: رب، إن شاء الله
0: هم
1: طولة
0: بالاخره
1: عمر
0: ان
1: يا
0: شاء
1: رب،
0: الله هذا راح يسجل لك عند الله سبحانه
1: طولة
0: وتعالى.
1: عمر إن شاء الله، وتشوف إنجازاتك وتشوف تأثيرك على الناس إن شاء الله
0: اللهم
1: قدام عينك يا
0: آمين.
1: رب.
0: اللهم آمين.
1: الحين ما شاء الله عندك رياضة، عندك كراج، عندك عمل تطوعي، عندنا 24 ساعة باليوم،
0: بالضبط.
1: نبي نعرف شلون تنظم وقتك.
0: تبي صدق حاليا
1: إيه.
0: ماكو وقت منظم من الضغط اللي قاعد يصير. بس ممكن احنا نكون معلمين عطلنا شوي، عندنا
1: ايه
0: شهر
1: ايه شوي
0: عطلة حاسديننا عليها ان شاء الله ما تروح العطلة فموجودة. فانا الحين شوي في تنظيم للوقت، لكن وقت الدوام انا مثلا الصبح الى وقت الهدم ممكن الساعة 2، احنا نقول معلمين
1: اها
0: نبصم بصمة الخروج نطلع. في هذا الوقت اقعد مع الاهل ممكن للعصر، بعدها اروح الجراج، بعدها اروح حق الجيم النادي، وادير طبعا اداره الفريق. احنا قلت لك احنا على مدار 24 ساعه خطوطنا شغاله، اللي هو الاستغاثه وفريق الاستجابه والانقاذ، فموجودين الشباب هم على قولتهم يساعدونا
1: ما شاء
0: بالمهمه.
1: الله.
0: بس ان هذا الجدول اليومي فيه ضغط، اي فيه ضغط وفي تعب، وفي على قولتهم تعب بدني، وفي ضغط بالوقت، وفي ممكن ان انت ساعات تقصر حتى مع ربعك. يعني انا على فكره وايد شباب الربع الحين قاموا يقدرون لما شافوا ان صدق الجدول مزدحم، يعني يدقون علي ليش ما ترد سليمان؟ انت شايف؟ لا، الموضوع مو كذي، الموضوع مجرد انه ضغط، وعلى قولتهم لما يتفهموا الموضوع يصير. ففي ضغط بالوقت، اي في ضغط، الواحد يحافظ يعني او يحاول كثر ما يقدر انه هو يرتب وقته. بالمقابل انا ما اقدر، شوف ممكن اكون وياك صريح، ممكن اهد الجراج، ها، اسكر المشروع وامشي، ممكن الرياضه تنهد لسبب إن كان، لكن العمل التطوعي والعمل الخيري يعني كفريق استجابه انا قايل ان شاء الله هذا الفريق راح يورث لعيال عيالنا، مو بس حق سليمان، يعني حتى الاعضاء اللي موجودين. احنا دائما نقول ترى احنا مو فريق استجابه وانقاذ، احنا اسره الاستجابه والانقاذ، بحيث ان احنا كلنا اهل وكلنا اخوان وعلى قلب
1: أبطال.
0: واحد. فان شاء الله هذا الفريق يستمر الى مدى الحياه ان شاء الله.
1: أبطال إن شاء الله، إن شاء الله يستمر يا ربي إلى مدى الحياة، كذلك يعني ينتقل إلى أجيال وأجيال،
0: ان شاء الله.
1: وهذه جبلة يعني المجتمع الكويتي، وهذا اللي اعتدنا عليه، مساعدة الناس ومساعدة الآخرين، وكذلك يعني نساعد بعضنا البعض، لأن بالنهاية مالنا إلا بعض إحنا.
0: بالضبط، صحيح.
1: ما أكثر مهارة اكتسبتها من التنس واستفدت منها في حياتك اليومية؟ أنا التنس
0: التنس،
1: ليش
0: ايه
1: أذكرها دائما؟ لأن أشوفها هي الوحيدة يمكن اللي يعني ماخذه وقت حيل.
0: بالضبط، انا قاعد اقول لك ايه، يعني المباراة تبلش من ساعة الى ما لا نهاية، انت ما تدري السكور كم يوصل،
1: غير
0: فعادي
1: تدريب الناس اللي مو عارفه.
0: بالضبط، ايه، فيصير السكور تعادل، تكمل تعادل تكمل والى اخره. فلا، بس الشيء الاساسي اللي خذيته من التنس، اول شيء لا تعصب، حلو، وتحمل الضغط اللي قاعد يصير لك بالملعب. وبعدين التنس ترى فيها وايد تركيز عالي، يعني التنس هو قاعد يتحرك مخك، قاعد يتحرك جسمك، قاعد ف يعني لا، التنس ترى رياضة. على فكرة أنا قريت قبل فترة، يمكن قبل يومين، بأن التنس يمكن اللي يلعب تنس، يقولون يعني الأعمار بيد الله، لكن
1: ايه
0: يقولون
1: شفتها
0: إيه، شفتها، يقول
1: أطول
0: لك
1: عمر.
0: اللي يلعب تنس يعيش 10 سنين. قلت يا معود بوقف اللعبة، ما بيوصل عمري 100.
1: لا ان شاء الله
0: فلا،
1: يطول
0: رياضة
1: عمرك
0: التنس
1: بالصحة
0: وايد.
1: والعافية
0: الله
1: يا رب.
0: يعطيك الصحة والعافية.
1: الإرهاق الجسدي اليومي، احنا انت قلت قبل شيء في العمل التطوعي في نشوة اللي هي
0: سعادة.
1: يعني اللي خلتك تستمر في هذا الموضوع،
0: بالضبط.
1: ولكن الأعمال الثانية فيها إرهاق جسدي وذهني، شلون تتعامل مع الإرهاق الجسدي والذهني؟
0: يعني شوف، أنا دائما يقولوا لي حتى الربع

0: اهلي يقولوا لي دير بالك على صحتك، دير بالك على صحتك. سبحان الله انا اروح
1: واحنا
0: مندفع،
1: نقول لك دير بالك على
0: الله
1: صحتك عشان
0: يجزاك
1: تستمر
0: الله
1: بعد
0: يجزاك
1: يعني.
0: خير. فانا سبحان الله يعني حتى بعد ما طحت بالوعكه الصحيه، انا قاعد اقول لك ما كنت امشي نهائيا، ما كنت اشوف، ترى كنت قاعد
1: اه ما كنت
0: بغرفه،
1: تشوف
0: ايه يعني
1: يعني.
0: حاشتني حاله وعكه صحيه جدا كبيره. طلعت من المستشفى بعد شهر، رديت الانقاذ، سويت حادث، حتى معروف الحادث بالكويت، حادث الانقاذ اللي افتلت القلص ودشت الزجاجه برقبتي وطشت غيبوبه والاخره.
1: ايه الحمد لله
0: طلعت بهم
1: سلامتك.
0: بعد اسبوعين من من العنايه وكذا، وهذا طلعت رديت استمريت، رحت استلم بلاغات. يعني في موقف فكاهي حاب اني اذكره
1: تفضل
0: مع
1: تفضل.
0: الوالده. بعد ما طلعت من المستشفى وصار الحادث وكذي، والحين قبلها جلطات والدنيا، فانت خلاص توب يعني، اقعد ريح يعني. فطلعت من المستشفى لابس لبس كذي نفس ما انا لابس الحين، البس التكتيكال والتيشيرت الفريق. كان امي تقول لي وين رايح سليمان؟ انا رايح كنت مقابله تلفزيون. كان اقول لها يما انقاذ، كان اقول لا يما لا مستحيل والله ما اخليك. المهم قلت لها يما قاعد اضحك وياك رايح مقابله تلفزيون. رحت 5 دقائق رديت ولا الحجيه لابسه عبايتها وحجاب، قلت لها هاي يما وين رايحه؟ كان تقول انت مو تبي تروح القاضي، بروح وياك. قالت ما خليك بروحك، انت مو تبي تذبح نفسك، روح اخذني وياك.
1: الله يحفظها لك ان شاء
0: فهذه
1: الله
0: احد
1: وتتوفى
0: المواقف يعني
1: معها
0: اللي
1: يا
0: تصير.
1: رب ان
0: بس
1: شاء الله.
0: سبحان الله يعني مستحيل ان اهد الفريق او ان العمل الخيري. قلت لك ممكن ان اهد كل شيء بحياتي، بس ان عمل الخيري وهذا يعني عمل الخيري صار خلاص روتين بالحياه. هنا
1: ممتاز جدا سليمان، الصراحة ان استمتعنا وياك حين في
0: انا
1: هذا
0: اكثر
1: اللقاء
0: والله، الله
1: الجميل
0: يجزاك
1: جدا
0: خير،
1: اللي يعني اكشفت فيه معدن اهل الكويت، شباب
0: الله يجزاك
1: الكويت.
0: خير.
1: وكذلك نشكرك على يعني تواجدك معنا في الاستوديو،
0: بالعكس، لا شكر على
1: ومستمعينا
0: واجبك.
1: الكرام مستمرين معاكم إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: توفر.
1: درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيراً أكبر للجميع. وفر.
2: تمكين نرافق الشباب في كل خطوة، من الفكرة إلى الريادة، ومن البداية حتى النهاية.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في برنامجكم بودكاست تمكين، ومثل ما عودناكم في هذا البرنامج إن احنا نستضيف شباب كويتيين وشابات كويتيات ونناقش معاهم تحقيقهم ووصولهم لأهدافهم وهذه الطموحات الجميلة وهذا الشيء اللي كلنا نفتخر فيه دائما. فمثل ما كان ضيفنا في الدقائق اللي مضت مع زميلي عبد الرحمن، ضيفنا كان سليمان الخضري، وهذا الشاب المبدع في هذا المجال ومجال السيارات، وشون نمت له الفكرة من يعني من كان يلعب تنس إلى تحول إلى صاحب موهبة في عالم السيارات وكل هذه الأمور. وأيضا الآن معي ضيف جديد وهو مؤسس لعلامة تجارية في الملابس اللي تناسب الجنسين الشباب والبنات، وهذه الملابس تقدر تلبسها تطلع فيها تتمشى أو تروح فيها النادي، فهي مناسبة جدا لجميع الأعمار وجميع يعني الشباب والبنات. تبي تتكلم عن اللون، تبي تتكلم عن النوع الخام، أو تتكلم عن طريقة تصميمها مع الجسم. خلوني أرحب بداية وأعرفكم على ضيفي وضيفكم الأستاذ أحمد الرشيدي، حياك الله ومساك الله بالخير. سعداء جدا بوجودك.
1: أنا سعيد جدا على استضافتكم الجميلة وقواكم الله على البودكاست الجميل والدعم للطاقة الشباب الكويتي.
0: الله يحفظك، وإحنا دائما تحت أمركم، وهذا واجبنا اليوم في وزارة الإعلام نحن نقدمكم للعالم علشان يعرفون أن الشباب الكويتي قادر ومبدع، وإن ما حطيته راح يؤدي وراح يصنع عنده من الأفكار الجميلة، وهذه يعني الأمور اللي تهيأ له يتمكن. لما يتمكن الشاب الكويتي أو الشاب الكويتية يبدع في هذا المجال.
1: مغريب عليكم الله، والله مغريب.
0: الله يحفظك أستاذ أحمد. بداية من فكرة شاب كويتي إلى مشروع كويتي يحمل هوية وطنية، شون بدت هذه الرحلة؟ شون تكونت عند أحمد هذه الفكرة وقال هل هي بين يوم وليلة نام وقعد وقال أنا بسوي هذا التصميم وصير مؤسسي علامة يعني براند للملابس، ولا هذه الفكرة؟ كلمنا عن مراحل هذه الفكرة، شون ولدت عند أحمد؟
1: والله أولاً
0: شلي شدك وخلاك تروح للمجال؟
1: أولاً أنا كنت الأمانة كنت قاعد أتمشى كذا مكان، فأنا من طبعي يعني ما أحب أتقيد بلوجو معين، ما أحب أتقيد بشيء يقيدني من كان طريقة اللوجو وطريقة المقاصد القطعة نفسها، فأتعقد من الموضوع هذا.
0: أي.
1: فقلت حق نفسي وشفت إن في براندات واجد يعني يعني قاعد منازلين ما شاء الله عليهم السوق قبلي بسنين وبنين، فكلهم كانوا يعني عندهم نقطة صغيرة وهم أساسا مو مركزين عليها، ألا وهي السعر.
0: أي
1: نعم، يعني في طبعا في بعض الأحيان تكون في أسعار يعني شوية غالية، في أسعار تكون شوية نازلة على حسب الجودة.
0: إذا بتكلم عفوا بقاطعك بهالنقطة، إذا بنتكلم عن السعر

0: في بعض المنتجات بعضها عالمية، تكلفة تصنيعها ونوع الخام وجودة الخام يعني شيء مكلف.
1: صح.
0: وصولها أيضا صاحب الفرع المحل اللي هني مكلف إنه يجيبها الكويت وفاتح هذا، يعني أمور كثيرة هذه تلزم إن هذا السعر. تفضل.
1: تفضل. شوف أولا في عالم، في يعني بعالم التجارة كل شيء يعني ارتفع عدده لازم يقل سعره. هذا لازم احنا نحطها يعني نقطة على السطر، لازم نركز عليها. بخصوص انا ما حتكلم عن البراندات العالمية لانهم اوريدي عندهم مصانعهم الخاصة.
0: جميل.
1: فهذا احنا خاصة
0: نتكلم عن
1: احنا بنتكلم على برانداتنا المحلية. في الله قواهم الله يعطيهم العافية. صح. في منهم يجيبون ما شاء الله تبارك الرحمن يعني جودات عالمية. لكن ما يناسب جميع الفئات. فقلت حق نفسي ليش ما انا افتح براند خاص فيني يناسب جميع الناس، بمعنى في متناول الجميع، هذا رقم واحد. أدوم معك الخامة وتعامل مع واحد اللي هو تعتبر المطبعة اللي أنا أطبع على تيشيرتاتي، أنا أكون أنا البراند ربي لك الحمد الوحيد اللي بالكويت ما حد يطبع عنده إلا غيري أنا. وهو الوكيل الرسمي للطباعة الاستيكرات والأشياء تخص الطباعة. فأسست البراند يعني كان 11/6/2025 كان أول يوم تأسيس لي البراند. طبعا كنت واجه صعوبات في حكم أنك أنت شلون راح تجيب الخامة، تلقى لك شلون تسوي التكباك الباترون الأمور هذه كلها. فرب لك الحمد رحت سافرت الهند وسافرت بنغلاديش وسافرت هم من الصين،
0: زرت الدول منتجة للخام.
1: اي انا من طبيعي احب انزل الميدان.
0: جميل.
1: يعني انا ما احب اطلب من المواضيع، انا احب انزل الميدان
0: بنفسه. وهذا الصح
1: وهذا هو. فشفت الخامه، فانت تدري يعني حر الكويت وما يطاق، صعب انك انت اساسا تلبس شيء يكون ثقيل عليك، ما تقدر يعني تتنفس وانت قاعد تمشي، خصوصا تطلع بالظهر. واذا كنت موظف او كنت معلم، على فكره انا ترى معلم، فكنت اعاني، الله يطول لي عمرك، كنت اعاني ان بسالفه ان عندي طلبه، عندي بتمشى، عندي ساحه لازم انزل فيها ادخل الطلبه،
0: يعني كلها تطلع برا
1: بالشمس
0: عن التكييف متعرض للشمس.
1: كنت البس يعني ملابس ثقيله، فقلت حق نفسي ليش ما القى لي خامه ما حد جابها، او بالاصح يعني ما حد قاعد يبيعها. فرب لك الحمد رحت سافرت ولقيت الخامات اللي انا احتجتها وشفتها وجربتها تقريبا لمده اشهر بالغسيل بالطباعه.
0: جميل.
1: فرب لك الحمد، الحمد لله وفقني فيها.
0: يعني كانت الفكرة بداية هي إن اليوم أحمد الرشيدي كان يفكر إن هذه البراندات ما لاقي مقاسي وكذي، وأيضا التفكير الآخر إن الجو أجواءنا والحرارة وكذي، فهذه ولدت هذه الفكرة اللي خلت تشعل هذا الحماس اللي خلت أحمد يسافر.
1: صح.
0: يروح للمصانع المنتجة للخامات وبنفسه يطلع على الخامات ويدور لكم أجود أنواع الخام اللي تناسب أجواءنا.
1: صح.
0: ويفصلها بطريقتها عن طريق شركته عسى الله يحفظه، وجدا دقيق حتى في اللوجو والشعارات اللي حطها والألوان. هذا كله نتكلم ما بين الفخامة والهوية المحلية. شون تصنع معادلة مختلفة في عالم الأزياء بحكم إن إحنا يعني معروف الأزياء هي في منتج أوروبي إيطالي فرنسي والعالم الآخر هذا المتطور اليوم، لكن شون قدرت تحافظ على الهوية المحلية تدمجها في عالم مختلف في عالم الأزياء؟
1: شوف أولاً إحنا لما نروح نشتري مثلاً قطعة تكون فاخرة، على سبيل المثال في براندات عالمية معروفة بدون ذكر أسامي طبعاً، وتحط إن تلقى سعر القطعة فلكي ويكون سعره أوفر. فقلت حق نفسي لازم أنا أصمم لوجو أول شيء يخص طابعنا إحنا العرب، لأن أنا رجال عربي حيل بحت، ففي عندي غيرة.
0: جميل.
1: أحب سالفة إن البراند طلع من الكويت في لمسه كويتيه او في لمسه طابع عربي، ما اتكلم بس عن الكويت، اتكلم عن الوطن العربي بكل.
0: الحين اللي على صدرك هذه. نعم. اللوجو اللي على صدرك الريشه هذه.
1: نعم.
0: هي مستوحاه لهذه الفكره.
1: نعم.
0: جميل. تكلمنا
1: الريشه الله يطول لي بعمرك، كنت قاعد اول بدايه اللوجو كان هو عباره عن صقر، تقدر تدخل على اكونت تشوفه، كان صقر، لكن ما صار في اقبال بحكم انه كان حرف الان. فقلت حق نفسي انا ليش ما اخذ ريشه الصقر واحطها يعني إيه كهوية البراند. فرب لك الحمد لما يعني اخترت الريشة، وخصوصا الريشة يعني معناته يعني ترى العلو والفخر، وإحنا كوطن عربي يعني الوطن العربي كلنا. فلما خليت أعوذ بالله من الشيطان الريشة، رب لك الحمد يعني لما بحثت ودورت ولقيت وهذا، لقيت إني أنا الشخص الوحيد اللي في العالم اللي خذ ريشة الصقر كهوية علامة تجارية. فهذا شيء جدا أنا أفتخر فيه. يعني
0: أنا عجبني تفكيرك ورؤيتك من زاوية جدا أخرى لاختيار هذا اللوجو، إن الريشة فعلا هي الوسيلة الرئيسية لارتفاع أي طير يحلق.

0: فالسمع علشان يوصل فوق محتاج هذه الريشه.
1: صحيح.
0: لو طاح من ريشه شيء ما راح يوصل، حتى صحيح. لو ارتفع بسيط عقب ما كان يحلق. اتمنى لك كل التوفيق. انا عجبتني هذه الزاويه والنظره، يعني من هذه الزاويه هذا جدا ينم على ذكاء جدا جدا. ف اليوم هل يعني الملابس تعتبر اسلوب حياه او هويه؟
1: هو شوف الملابس هو يعتبر على حسب الشخص اللي يلبس اللبس نفسه.
0: انا سؤالي محدد اي او لا، هل يمكن الملابس انها اليوم هي تعتبر اسلوب حياه؟
1: تعتبر
0: هويه.
1: تعتبر هويه. نعم تعتبر.
0: شلون يمكن الملابس اليوم انها تتحول منتج الى اسلوب حياه وهويه؟
1: شوف الملابس يعني على نفس ما قلت لك بالبدايه، الملابس هي على حسب الشخص اللي يلبس التيشيرت نفسه او الملابس نفسها. يعني على سبيل المثال انا جي ربي لك الحمد، يعني لو تدخل انت على الويب سايت مالي راح تشوف انه وما عندي ولا اي قطعه فيها يعني رسومات. فانا استهدف
0: أنا
1: الناس،
0: انا دشيت ما شاء الله يعني شدني امور واجد كثيره بالالوان.
1: الله يحفظك.
0: تفضل.
1: اي زاد فضلك. فانا استهدف طبعا الالوان اللي تناسب الشعب الكويتي، وطبعا يعني انا ما ابي اعطي نسبه مئويه بس خلينا نقول يعني الشعب الكويتي 85% خلينا نقول يحبون اللون الابيض والاسود والكحلي. فهذه الالوان الاساسيه. اما بخصوص ان شلون الملابس هي اسلوب حياه، انا استهدف طبعا الناس اللي ما تحب التعقيد باللبس. يعني انت لما تلبس الملابس ما تحس ان في رسومات اشياء طفوليه والامور.
0: انا محاكيك.
1: نعم
0: احب السمبل حيل حيل حيل،
1: وهذا انا هدفي.
0: يعني شوف هذا اللي انا لابسه.
1: نعم.
0: تخيل اني ماخذه علشان اللي بالزاويه هذه اللي انت تشوفه، ولا راح اقول اسم المحل.
1: ايه.
0: وتخيل انه نفس لون التيشيرت، بس اللي لفت انتباهي مكان الكتابه واللوجو وين حطها، والنعومه في طريقه التصميم.
1: صحيح صحيح.
0: فهذا اللي شدني انا من
1: هذا. هذا احنا اساسا احنا هدفنا ما نحب اساسا الرسومات، ما نحب التعقيد، ما نحب نعقد على الشخص اللي يلبس منه.
0: يعني طبعا التحفظ لذائقه الناس اللي يحبون الاشياء
1: أكيد
0: هذه.
1: اكيد. انا شوف انا جمهوري حق يعني يعني رب لك الحمد عملائي يعني اللي متابعني هو يعرفني ان انا اساسا
0: هذه
1: دائرتي هذه.
0: جميل.
1: اما الرسومات ما الرسومات هذا انا مو هدفي، ولا اني انا اطمح اني احط مثلا رسمه او انه. سبحان الله في بعض البراندات يعني قواهم الله طايفين بالمراحل هذه وعندهم بعد نظر. انا ما عندي البعد النظر بالناحيه هذه. انا عندي اللي قدامي منه يحب الشيء البسيط يكون نفس الوقت شيء فخم. هذا هو هدفي له.
0: جميل. اليوم استاذ احمد، هل اصبح المستهلك اليوم انه يبحث عن القصه خلف التحديات اكثر من المنتج نفسه؟ يعني شاف هالبراند عجبه، فالفضول الانساني
1: صح.
0: الطبيعي
1: هي.
0: يسال شلون صار، شلون
1: صح.
0: من وين جبته،
1: صح.
0: شنو تصميمكم، شنو. هل هذا اليوم اصبح المستهلك هذا اللي شغل تفكيره انه يبحث عن القصه خلف هذا؟
1: هو بعالم التجاره في شغله
0: يمرون عليك.
1: اي نعم. انا لما دخلت عالم التجاره اكثر سؤال سال لي انت شلون اسست البراند، انت شلون سويته، انت وين رحت وين جيت. فحتى انك اكتشفت شغله بعد ان الناس ما يشترون القطعه، الناس يشترون قصة.
0: يا سلام.
1: والله يعني بمعنى شلون القصة، يعني انت لما انا ابيع لك قطعة خلاص تقدر تروح تشتري قطعة بدون ما تعرف شنو وراها. بس سبحان الله انت تركز على الحملات الإعلانية الكبيرة، وهو ما يبيع لك بس منتج، وهو لا، وهو يبيع لك احساسه، يبيع لك قصته، يخليك تتعلق فيه. فهذا الاشياء ربي لك الحمد انا قاعد اطبقها. فالناس لما قاعد ياخذون من عندي يعرفون من ورا البراند، منو هذا اللي قاعد ناخذ منه، شنو قصته وشنو سوى عشان يوصل المنتج.
0: وهذا دورنا اليوم في برنامج تمكين، بودكاست تمكين، هو نسلط الضوء شلون احمد الرشيدي اليوم راح وصار من مؤسسين علامات تجاريه في الملابس اللي تناسب الجنسين، وركز كل تركيزه وصب كل تركيزه في هذا الموضوع. نعم. لجذب يعني زبائن مثل ما قلت خاصين في هذا المجال يحبون هذه النوعيه والتصميم وهذه النوعيه، مع احترامنا للجميع وذائقه
1: أكيد.
0: الجميع، لان هذه ذائقه حال الاكل، حال اللي تشربه او العطورات ذائقه.
1: صحيح.
0: ولو الاختلاف الاذواق لا بارت السلع.
1: اكيد. صحيح.
0: اليوم استاذ احمد شلون تحافظون على التميز في سوق مليء بالمنافسين؟ اليوم المنافسين كثار. شلون احمد قاعد يفكر؟ اكيد انه قاعد يطالع للثبات، لانه سهل انك توصل القمه بس من الصعب انك تستمر في هذه القمه.
1: صحيح.
0: قليل اللي يتمون فوق القمه.
1: صحيح.
0: فشون اليوم احمد يقدر يحافظ على التميز في سوق؟
1: التميز احنا ربي لك الحمد احنا تميزنا بشيء واحد، الا وهو السعر اللي المنتج نفسه. هم اغلب الناس لما يشوفون السعر يقولون يا معود
0: بس السعر،
1: هو السعر والخامه طبعا، بس ان اكثر شيء الناس يشوفونه انت لما تدخل على الويب سايت الناس تحب تشوف السعر. فجت له طبعا انتقادات، قال انت ليش جاي سعرك، اكيد انت في عندك شيء جايب

0: خامه مو شيء. فلما طلب وشاف قلت ليش كذي سعرك؟ فقلت انا عندي رد واحد حق الناس ان انا علامه تجاريه محليه فما يصير انا ارفع السعر على عيال ديرتي. احنا نتكلم بصراحه. لكن لما تكون في رسوم خارجيه نفس مثالنا الرسوم تروح الخليج او تروح دول العالم اكيد في ارتفاع بالسعر بحكم انه شنو الشحن والضرائب
1: والمرات وبعد
0: اللي صار بالمنطقة. صحيح اكيد. اما انا لو انا بالكويت انا سعري ثابت حق الكل وربي لك الحمد. الحمد لله الحمد لله يعني علي ربي لك الحمد اقبال من الناس ولما جربوني وعرفوني وعرفوا انا شنو قاعد اقدم ف يعني صاروا زبايني خلاص ما قاعد ياخذون الا من عندي ربي لك الحمد.
1: جميل استاذ احمد. انا بعقب على نقطه طبعا. يعني ملاحظه هي انا لاحظتها يوم تكلم عن السعر
0: نعم.
1: يعني اوكي بنعذر المستورد لهذا المنتج او البراند العالمي انك والله صار ظرف اقليمي وصار قبل الظرف الاقليمي الموجود البضاعه والاسعار كانت مهوله جدا. صدق اني انا وقفت على تيشيرت ما راح اقول اسم الشركه
0: نعم.
1: مشهوره معروفه عالميا سعره قبل الخصم 163 فوق ال 60
0: نعم.
1: بعد الخصم كم تتوقع؟
0: 50 10
1: لا لا لا ما يوصل العشرة لا
0: 45
1: تقريبا
0: 45
1: يعني شفت يعني اللي شاري قبل 163 ايه ايه اوكي سويت تنزيلات بس بهالدروب العالي يصير انا متفاجئ.
0: انا بس بس بقول لك شغله صغيره اهم البراند انت لما تشتري اي من اي براند اي براند اهو ما قاعد ترى يبيع لك التيشيرت هو قاعد يبيع لك هويته. فانت مثلا على سبيل المثال تاخذ من اي وكاله وكالة مثلا يابانية أو صينية راح هو ما قاعد يبيع لك أساسا السيارة هو قاعد يبيع هويته. بمعنى البراندات العالمية أنت لما تشوف تيشيرته مثلا ب 500 و 600 ترى على فكرة أنت عندهم ترى شيء اسمه بعالم المصانع في شيء اسمه باترون وفي شيء اسمه تيك باك. هذه هي عبارة عن خامة وخياطة وهو بعدها آخر الفينيشنج ماله يكبس عليه بحكم اسم البراند بحكم أنه عريق وعنده جمهوره فالناس راح تأخذ منه مغمض أنه قاعد يقدم أشياء.
1: صحيح أنا أيد نعم. أن الكواليتي العالي في أي منتج صحيح أنا أيد بس أنك تأخذ يعني هدوم تلبسها مو لشيء بس علشان تحطها والناس يشوفون أن اللوجو أنت شاري من المحل الفلاني أوكي الله معطيك عليك بألف عافية صحيح. واشتري إن شاء الله بألف دينار التيشيرت عليك بالعافية المقتدر إيه
0: نعم.
1: بس ليش إحنا رحنا للجانب أن أنا طالع شنو لابس هي ذوقي وتصدق أن الذوق أنا عندي يغلب على البراند أو الماركة
0: أكيد.
1: يعني عندي شخص يلبس بتناسق ألوان ماشي على لون بشرتك على ستايلك حتى الكاب ما تلبس على شيء ما يلبس عليه
0: صح
1: فالتناسق هذا يعطي ما محتاج انك
0: تفهم هو سبحان الله ترى في قاعده في قاعده اللونين والثلاثه والاربعه او في قاعده اللون انت يعني يا تلبس كلك اسود يا تلبس مثلا لونين يا تلبس ثلاث الوان او اربع الوان
1: انا الظاهر مجمع الالوان
0: لا انت على فكره انت اصعب قاعده
1: لا تجامل
0: لا لا والله انك انت اصعب قاعده على فكره
1: شنو
0: اربع الوان العنابي الاسود البني
1: وفضحتني على الهواء
0: لازم اقول
1: انزين متناسق ماشي
0: لا والله
1: ماشي
0: لا والله ما شاء الله المهم ما على كلام
1: تدري ليش البس علشان اذا ضيعوني ربعي وانا امشي تشكوني اي لون يلا هي بالاول والاخير هي الذائقه نحن نتفق نختلف في هذا المجال لكن انا اتكلم عن الجانب السعر وعلشان تكون في متناول الجميع وهذا شيء جميل عسى الله يرزقك اليوم استاذ احمد شلون توازن يعني بين الجراه في التصميم والمحافظه على الذوق العام وشنو الدور اللي تلعب الهويه البصريه نفس قبل شويه يوم سالتك قلت لك شراك بالالوان في نجاح اي مشروع حديث يعني تخيل تكلمنا عن الالوان فاليوم تكلمنا عن يعني هذا الدور اللي تلعبه الشوف لما يطالعك
0: وتلمح سبحان الله
1: وين اخذ التيشيرت
0: نعم.
1: شو اللون الجميل
0: هذا انا اللي اطمح له اساسا يعني
1: ما راح اقول لك انا من وين
0: شايف انا اللي اطمح له ان مثلا تشوفني انت الطالب من النظر انا ايش لابس ابيك تتعرف اسم البراند بدون ما اقول لك اسمه هذا اللي انا اطمح له اساسا الحين اول شيء ان الناس تعرف ان ترى بالكويت في براند محلي يعني يقدم جوده عالميه وانا بعد في شغله ما ذكرتها ان لازم انا اذكرها واقولها اغلب الناس لما يكبسون او يطبعون على الملابس ويحطون هويتهم ترى على فكره يعني ما يعطونك على الطباعه يعني قولتهم نزل خلينا نقول كفاله انا اعطيك اياها مدى الحياه يعني اذا انت
1: غسيل ما غسيل وين ما تود
0: انا اتحداك
1: تفرك بيدك ما راح
0: انا اتحداك تحدي اقول لك الله يحفظك انا اقول لك الله يحفظك اخذها قطها بالغساله حطها على اي درجه حراره.
1: لا تقول المستمعين انك بتهديني شيء
0: عيوني لك. يلا يحفظك. فمقصد كلامي انا يعني أنا

0: انا هذا تحدي سريع بحق المتابعين، انا اقول لهم ان اخذ وجرب واحكم.
1: مو قلت لك اخوي احمد لا تقول على الهواء، المخرج اشر وقال انا ابي تيشيرت، شفت
0: عيوني لا والله عيوني حق قصه البرنامج، والله
1: كنت ابي البس بروحي علشان بعدين
0: لا والله يشرفني والله،
1: الله يحفظك
0: والله تستاهلون والله.
1: انا تنازل لمخرجنا الكبير والقدير مشاري الرباح، يستاهل
0: توفيق. لا يستاهل اكيد، ليش لا،
1: لو يبي لبسه نفس ذوقي كذي الالوان اللي قلتها راح اضبطك. الله يحفظك،
0: الله يحفظكم يا رب.
1: على طاري اللوجو والاسم، يعني واحد من ربع يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، في ناس تستهوي انه يحفظ الاسامي المقاهي والمطاعم، انا من الناس اخر همي صح. انا اركز، شفت الريشه هذه
0: بس،
1: ترى اقول لهم يا جماعه اللي قالوا لي شنو اللوجو، اقول لهم اللي عليه ريشه،
0: عليه ريشه ابو ريشه
1: اي أيه. شنو اسم البراند، والله العظيم انسى المطعم اللي لونه بني بالزاويه أيه. شفت الشياب شلون يوصمون
0: هذا اي صح
1: اي، مع ان الشياب يحفظون الاسامي لهم طولة العمر ان شاء الله، يعني ابوي طول الله عمره وعمر السامع ان شاء الله، لما اقول له بروح الديره يقول لي اوكي الديره ايش كبرها وين رايح ايش اسم الشارع
0: اي صح صح،
1: اقول له العماره هذه، قال عماره ما في اسم شارع، فتخيل انهم حافظين الشوارع.
0: تمام بالله، تدري ان انا اكثر والله زباين وعملائي، تدري كم عمرهم
1: اي
0: اكبر اكبر زباين عندي، يعني طلب مني وانا صدمني تبي الصراحه، الله يطول عمره ان شاء الله هو يسمعنا الحين على الهواء،
1: امين.
0: عمره 85 سنه.
1: جميل، احنا بن يعني وصلنا لختام هذه الحلقه الجميله معاك، وان شاء الله باذن الله تكون موفق في تجارتك، والله يرزقك يا رب العالمين. شكرا لضيفنا استاذ احمد الرشيدي، مؤسس علامه في الملابس التجاريه، الله يوفقك يا رب العالمين.
0: الله يحفظك، شكرا على الاستضافه وما قصرتوا وقواكم الله.
1: الله يحفظك. مستمعينا الكرام، احنا بنطلع لرفع اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه الكويت وضواحيها، ونرجع لكم باذن الله.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي

0: إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: وفر.
2: كل منزل قادر على المساهمة في الترشيد. ابدأ اليوم. وفر.

0: عودة لكم مستمعينا بعد هذا الفاصل، ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق عمل بودكاست تمكين من الإعداد مطير المطيري وعبد الله السعيدي، وتقديم عبد الرحمن عقيل وعبد الله الدوسري، وتنسيق ومتابعة فجر العبيد، والهندسة الإذاعية وفاء الخميس، ومن التنفيذ حنان الصقر.
1: وهذه التحيات الحب اللي مليانة حب وإخلاص ووفاء وتقدير واحترام وإجلال من هذا المخرج الجميل والعظيم اللي دائما يسعدنا بهذا الأداء الجميل، والفريق كامل لهم كل الشكر. وإن شاء الله نلتقي فيه وياكم بإذن الله الأسبوع القادم يوم الأربعاء نفس الحزة من 6 إلى 7. إلى هذاك الحين بإذن الله تقبلوا تحيات مخرج العمل مشاري الربح.
0: في أمان الله.

0: توفر.
1: كل منزل قادر على المساهمة في الترشيد. ابدأ اليوم. وفر.

مساء الخير يا كويت. أهلا بكم أيها الأحبة في مساء الخير كويت، وهذا اللقاء المتجدد معكم من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى الثامنة مساء. نسلط الضوء على أخبارنا المحلية وضيوفنا الأكارم، لذلك نبدأ معكم مشوارنا في هذه الليلة في هذا المساء، وأجمل تحية دائما من الأعداد فريدة الكندري وعبد الله الميموني. أما من التقديم إسراء العسكر ومحمد العدواني. تحية جميلة من التنسيق والمتابعة ريم المطيري. أما من الهندسة الإذاعية ناصر لانسي. والتنفيذ على الهواء سعد البوس. وهذه دعوة للبقاء معنا في مساء الخير يا كويت من المخرج محمد مالله.

0: توفر.
1: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.

0: أهلا بكم أيها الأحبة في مساء الخير يا كويت، ونبدأ معكم أخبارنا المحلية. أكد رئيس مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ العميد حقوقي الدكتور راشد المري مواصلة المركز العمل مع الجهات المختصة بالدول الأعضاء لتطوير خطط الطوارئ المشتركة وتحديثها بما يضمن تكامل الأدوار وسرعة تبادل المعلومات ودعم متخذي القرار، ويعزز من قدرة دول مجلس التعاون على التعامل بكفاءة مع التحديات والتهديدات المحتملة.
1: جاء ذلك في تصريح الدكتور المري لوكالة الأنباء الكويتية كون اليوم الأربعاء عقب الاجتماع السابع للفريق الفني المصغر لمجموعة عمل خطط الطوارئ الذي استضافه المركز خلال الفترة من 22 إلى 24 من يونيو الحالي، وبمشاركة ممثلي الجهات المختصة بدول المجلس وحضور عدد من الخبراء والفنيين المعنيين بهذا المجال.
0: وأكد أن استضافة هذا الاجتماع يجسد حرص المركز وبتوجيهات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم وتطوير منظومة العمل الخليجي المشترك وتعزيز قدرات الجاهزية والاستجابة لمختلف المخاطر والطوارئ.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعي الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية في برنامج مساء الخير يا كويت. أحالت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج بلاغا إلى النيابة العامة بشأن شبهة تزوير وتلاعب في بيانات الحضور والانصراف لعدد من شاغلي الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
0: وقالت الفليج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كون أن ذلك يأتي في إطار نهج تعزيز النزاهة المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة أيضا، واستكمالا لجهود الوزارة الرقابية والإصلاحية في متابعة الملفات المتعلقة بهيئة الزراعة.
1: وأوضحت أن هذه الرقابة جاءت بالاستناد إلى ما تم رصده من مؤشرات وملاحظات ومستندات تستوجب العرض على جهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الحرص على سلامة الإجراءات القانونية وضمان نزاهة التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها.
0: وبيّنت أنه تقرر وقف 3 من شاغلي الوظائف الإشرافية في الهيئة عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما تسفر عنه من نتائج.
1: وأكدت أن الوزارة ماضية في تطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة المؤسسية، وأنها لن تتهاون في أي ممارسات تمس النزاهة الوظيفية أو تخل بواجباتها، إذ سيتم إحالة البلاغات إلى الجهات القضائية المختصة وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعي الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية. أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع شؤون المرور والعمليات تحرير 17,467 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 359 مركبة وخمس دراجات نارية في حملات مرورية وأمنية نفذتها في مختلف محافظات البلاد خلال الفترة من 15 إلى 21 من يونيو الجاري.
2: وقال قطاع شؤون المرور والعمليات في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن غرفة العمليات تلقت خلال الفترة ذاتها 2465 بلاغا، تعامل معها الفرق الميدانية بسرعة وكفاءة، وتم تسجيل 1166 حادثا مروريا، بينها 175 حادثا نتجت عنها إصابات.
1: وأضاف أن الحملات المرورية الموسعة في مختلف محافظات البلاد أسفرت عن حصيلة رقابية كبيرة، عكست جهودا مكثفة لتعزيز الأمن المروري وضبط مخالفي القانون، موضحا أن الإحصائية الأسبوعية للمخالفات شملت تجاوز السرعة والوقوف الخاطئ وعدم الالتزام بالمسار ومخالفات تتعلق بصلاحية المركبات، وذلك في مؤشر على استمرار الحملات بوتيرة عالية لردع المخالفين.
2: وذكر أنه في إطار الإجراءات الاحترازية تم التحفظ على 42 شخصا، إلى جانب تحويل 7 أحداث إلى الجهات المختصة وتحويل 32 شخصا مطلوبا إلى جهات الاختصاص، مؤكدا استمرار هذه الحملات يوميا مع تكثيف التواجد الميداني في المحاور الرئيسية والنقاط المهمة.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: أهلا بكم أيها الأحبة من جديد في مساء الخير يا كويت، ونتوقف معكم في تغطياتنا في تأكيد على أن حماية الأطفال مسؤولية تقع على عاتق المجتمع بأسره. نظمت الجمعية الوطنية لحماية الطفل فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للوالدين لعام 2026 تحت شعار لنصرتهم معا كي يعيشوا سعداء، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمهتمين بقضايا الأسرة والطفل. الزميلة ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الدكتور أحمد الشطي مدير مركز حماية الطفل، حيث قال:
4: أمانة المناسبة كانت جميلة، ومنصة جمعت العديد من الخبرات والتخصصات تحت عنوان تنشئة الطفل واحتفالية اليوم العالمي للوالدين. أنا حضرت بصفتي مدير مركز حماية الطفل، وركزت على الدور اللي يقوم فيه مركز حماية الطفل من التقييم والتوجيه والتفاعل لحماية الطفل وتطبيق القانون اللي يتكلم عن حماية الطفل. اليوم اكتشفت أن في عندنا شركاء من أكثر من جهات، اكتشفت مفهوم خلينا نسميها الأم البديلة في وزارة الشؤون، الحضانات، المحميات وما إلى ذلك.

0: لم كذلك استمعت بشغف للورقة اللي قدمها الدكتور معاذ عن تدخل وإدماج الـ500 التعامل الرقمي في مستقبل أطفالنا، والتوجه اللي اتفق عليه الحضور من أنه السوشيال ميديا وسائط التواصل المفروض ما تكون للأطفال اللي هم أقل من 16 سنة. إحنا بدورنا كان عندنا خبرات، هذه الخبرات أن الطفل في النهاية قد ينسى إذا اشتريت له نقول لعبة، لكن إذا أخذ في عين الاعتبار الخبرة، الحوار، التنشئة في أمان، هذه لا ينساها. بنحث على التواصل مرة، وذكرنا بعض الوقفات والحملات اللي قامت عند انشغال والدين، مثل يبا أمانة خلك ويانا ويمه بصراحة وجودك راحة. تكلمنا كذلك عن أهمية التواصل، الحوار، الاستماع، كثير من البرقيات والفلاشات اللي من خلالها كلهم في محيطه وكلهم يعني في تخصصه وكلهم في الجهة اللي ينتمي إليه ممكن أن يصنع فرقا لحماية الطفل من أجل وطن آمن يتدفق في شريانه، خلينا نقول شباب وشابات أصحاء كانوا ذو طفولة مميزة ذات جو.
1: كما قال دكتور معاذ الملا أستاذ القانون الجزئي في كلية القانون الكويتية التالي:
2: طبعا الحديث عن الطفل ركيزة، يعني ما في مجتمع الآن ما يتحدث عن علاقة الطفل بوالديه أو علاقة الوالدين بالطفل. هذا اليوم طبعا ناقشت فيه من خلال مداخلة تتعلق بالتربية الرقمية الآمنة، تحدثت فيها عن دور الأسرة وحماية القانون أو مسؤولية الأسرة وحماية القانون. وضعنا الخطوط العريضة أو الحدود الفاصلة بين واجبات الأسرة تجاه الطفل. طبعا احنا في الفضاء السبراني يعيش الطفل بلا حدود، فحاولنا قدر الامكان ان نركز على سياسة المنهجية الوقاية والاستشراف لمعالجة المخاطر اللي ممكن ان يتعرض لها، طبعا تتعرض لها الأسرة وليس الطفل فحسب، من خلال طبعا وضع رؤى تعين المشرع فيما بعد في مواجهة المخاطر الرقمية. بالنسبة كذلك احنا يعني من خلال المداخلة ركزنا بمسؤولية الوالدين تجاه الطفل في حال الإهمال أو في حال تعمد الإساءة، إفساد الأخلاق من خلال التعامل أو ترك الطفل في الألعاب الإلكترونية أو متابعة السوشيال ميديا أو متابعة حتى التليفونات من سناب شات وخلافه. هذا الشيء يجب أن يكون تحت المراقبة والمتابعة. بلا شك أن متى ما كانت هناك متابعة ومراقبة من قبل الوالدين راح يقي مخاطر كثيرة جدا في دائرة الانحراف.
1: الدكتورة ابتسام القعود رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات وجمعية مناهضة العنف المجتمعي أدلت بالتصريح التالي:
3: طبعا اليوم كانت الجلسة في مجمع الراية وكانت تتكلم عن الأسرة ودور الأسرة المهم. عنوان مالنا كان يقول عندما تكون الوالدين بحالة نفسية جيدة فالأبناء بالطبيعي راح يكونون بحالة نفسية جيدة، فبالتالي علشان ننشأ طفل مستقيم، طفل مرتاح، طفل قوي، لابد أن تكون الأسرة مالته أسرة متمتعة بصحة نفسية، صحة عقلية، صحة اجتماعية، متفهمة لجميع احتياجات هذا الطفل من الحب، من الحنان، من الإحاطة. تالي كان تركيزنا على هذا الحوار.
1: والعقيد فاطمة حيدر رئيس قسم الزيارات والأنشطة بإدارة الشرطة المجتمعية كان لها هذا التصريح:
4: تعاملنا الأساسي بالإدارة مع الحالات بناء على قانون حماية الطفل. أي طفل تحت سن 18 سنة سواء كان كويتي أو مقيم تعرض لأي إساءة نفسية، جسدية، جنسية، يقوم أحد الوالدين برفع شكوى عندنا بالإدارة. وكما يعني مثل ما قلت سابقا انه ما يصير الحدث نفسه، يعني اقصد بالحدث هو الطفل اللي تحت 18 سنه انه هو يقدم شكوى عن نفسه. انزين، فهذا دور الوالدين. نعطي نبذه شلون الوالدين يقدرون يقدمون، يعني شنو اليه تقديم شكوى عندنا، لان في اهالي يستصعبون يتهاونون

0: حق هذا الطفل. فأنا لخصت آلية تقديم الشكوى يعني بشكل بسيط، إنه يا حضور الوالدين مباشرة إلى إدارة الشرطة المجتمعية، أو بعد إحالة من المخفر. بعد ما يتقدمون لنا يقعدون مع الباحث يسجل شكوتهم في نموذج، ياخذ نبذة عن الشكوى، إنه شنو الحادثة، شنو الواقع، شنو اللي صار، نبذة بسيطة، وياخذ بياناته وبيانات اللي الشخص اللي بيشتكون عليه عشان يتم التواصل معاهم كلهم. بعد ما يتواصلون معاهم يقعد الباحث يسمع واحد واحد فيهم ويسجل الشكوى، وأهم واحد يعني بالشاكي والمشكي عليه هو الطفل، لأنه هو اللي صارت له هذه الواقعة. طبعاً الباحث النفسي لما يقعد مع الطفل يستخدم معاه تقنيات مثل ألعاب، رسم، قصص، عشان يعرف تفاصيل الواقعة شنو اللي صار. عشان تتحرك الشكوى لازم الطفل هو يجي، لأنه هو اللي تعرض لهذه الواقعة. اثنين، عشان يعمل اختبار نفسي حقه، نعرف هل الشكوى كيدية وتم تلقين الطفل. ويت لنا حالات إن الأهالي يكونون ملقنين يعني الطفل لأمور مادية، يعني يكونون ملقنين الطفل إنه قول إن فلان أذاني وسوالي كذا كذا كذا، أو نشوف إن جدية الشكوى عشان ناخذ الإجراء اللازم فيها. وثالث شيء وهو الأهم، عمل تقرير كامل عن حالة الطفل النفسية، عشان إذا استدعى إنه هو يعني فعلا محتاج لدعم نفسي نبعث التقرير حق مكتب الإنماء الاجتماعي أو الصحة النفسية.
1: الدكتورة سهام الفريح رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل أدلت بالتصريح التالي:
2: هي بوجود شخصيات لها دور طويل وباع في الأمور هذه، من أساتذة جامعيين إلى متخصصين إلى الداخلية إلى الشؤون إلى الخارجية إلى الإعلام، اللي نتمنى يكون لهم حضور أكبر وأكثر من ذلك. فهذا الموضوع يجب أن يستمر، ليس في حلقة واحدة وليس في ندوة واحدة وليس من جهة واحدة، وكما ذكرت في آخر حديثي يجب أعمالنا الإنسانية والتطوعية والمدنية أن تقوم على الشراكة والتواصل. عمل بدون شراكة لن يتحقق له النجاح مطلقاً، وأنا أرفض الأنا في مثل هذه الأمور. الأنا لما يكون عندي بحث علمي دقيق أعمل عليه لوحدي، لكن عمل يهم المجتمع كافة وأفراد المجتمع واللي همنا نحن الطفل، يجب تكون في شراكة واسعة من الجهات ومن الأفراد، وهذا اللي نحن نتمناه. وكثير من أعمالنا تصف في قنوات غير مرئية، ونحن عامدين إلى ذلك لأنها تهم خصوصية الطفل وخصوصية الأسرة. يجب أن نحن نراعي هذا الجانب بحيث ما يتعرض الطفل للتشهير مستقبلاً عندما يبلغ ويصل إلى مرحلة مرموقة في حياته، وكذلك الأسرة. فيجب أن نراعي هذه الخصوصية، وأن ما نصور ولا ننقل الأخبار حتى لو كانت صحيحة. ويجب من يقوم بذلك أن يتعرض للمساءلة القانونية، ويجب أن تستمر هذه الأنشطة سواء من جمعياتنا أو من جمعيات أخرى. وأنت اليوم شاهدتي المجموعات الموجودة من مؤسسات حكومية ومؤسسات مدنية وأفراد، فنتمنى النجاح للجميع في خدمة هذا المجتمع وخدمة الكويت وأهلها أيًا كانوا كويتيين أو غيره.
3: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
4: مستمعنا الكرام، في بعض الأيام يفتح الله لنا أبوابا عظيمة للأجر والرحمة، ويكون العمل فيها يسيرا لكن ثوابه كبير. ومن هذه الأيام المباركة يوم عاشوراء، اليوم الذي يستحب فيه الصيام اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورجاء لما فيها من فضل عظيم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الشيخ محمد العليم الإمام في وزارة الشؤون الإسلامية. أهلا وسهلا فيك شيخ.
5: يا هلا والله، حبي مسي عليكم بالخير وعلى مستمعين برنامجكم المتميز.
4: حياك الله في برنامج مساء الخير يا كويت. وشيخ محمد، يعني بداية بيودنا نعرف من حضرتك فضل صيام يوم عاشوراء ولماذا يعد من الأيام المباركة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد

0: وعلى آله وصحبه أجمعين. نعيش الحمد لله هذه الأيام في رحاب شهر عظيم من أشهر الله سبحانه وتعالى، ألا وهو شهر الله المحرم. ذلك الشهر الذي افتتح الله به السنة الهجرية وجعله من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم. ومن عظيم مكانة هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه لله تعظيما وتشريفا، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، والحديث في مسلم. وهذا الحديث يدل على فضل الإكثار من الصيام في هذا الشهر المبارك، وأنه من أعظم مواسم الطاعة التي يغفل عنها كثير من الناس، خاصة بعد انتهاء موسم رمضان وبعد انتهاء موسم الحج. الصيام عبادة عظيمة اختصها الله عز وجل بمزيد فضل، ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لذلك الصيام مدرسة إيمانية يتعلم فيها المسلم الصبر، ويهدد فيها النفس، ويعودها على مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، ويشعر الإنسان من خلاله بآلام المحتاجين والفقراء، ويزداد قربا من الله سبحانه. ولذلك كان الصيام من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وجعل الله للصائمين بابا في الجنة خاصا يسمى باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. ومن أعظم هذه الأيام في هذا الشهر المبارك هو يوم عاشوراء، كما تفضلت أن يوم عاشوراء هو العاشر من شهر الله المحرم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامه ويبين فضله للأمة، فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله، رواه مسلم. وقد ارتبط هذا اليوم بحدث عظيم من أحداث التاريخ الإيماني، وهو نجاة نبي الله موسى وقومه من فرعون وجنوده. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم شكرا لله، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ولم يكتف الإسلام بمجرد الصيام، بل أرشد إلى مخالفة أهل الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي أصومن التاسع والعاشر، رواه مسلم. ولذلك ذكر أهل العلم أن مراتب صيام يوم عاشوراء على ثلاثة مراتب، أكملها أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت لأصومن التاسع والعاشر، ثم أقل درجاته وهو أن يصوم الإنسان العاشر، ولا شك أنه يحصل له فضل تكفير ذنوب سنة كاملة. إن من الحكمة العظيمة في الصيام أن يربي الإنسان نفسه على قوة الإرادة والانضباط، لا سيما في زمن كثرت فيه المغريات والشهوات، يأتي الصيام فيعلم المسلم أن بإمكانه أن يمتنع عن المباحات طاعة لله تعالى، فكيف بالمحرمات؟ كما أن الصيام يربي الإنسان على الصبر، ولذلك قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يربي الإنسان على الإخلاص، لأن الصيام الصائم يستطيع أن يأكل ويشرب، لكن أمام الناس، ولكنه لا شك أن يقوي الإخلاص، أن لا أحد يعلم عن صيامه إلا الله سبحانه وتعالى.
1: نعم يعني
0: لذلك نحرص على صيام يوم عاشوراء، ونغتنم هذه الفرصة العظيمة التي جعل الله عز وجل بين أيدينا، لا سيما أن الحمد لله اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كل وسائل الراحة متاحة لنا، فصار الصيام اليوم أخف من ذي قبل.
1: نعم شيخ محمد، بيودنا نعرف من حضرتك، هل صيام عاشوراء سنة مؤكدة أم واجب؟
0: لا شك أن سنة مؤكدة، كان في صدر الإسلام واجبا، ثم لما فرض الله عز وجل صيام رمضان انتقل صيام رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وكان من حرص الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم لا يصومون عاشوراء حتى في السفر، يقولون لأن رمضان له عدة من أيام أخر، وإنما عاشوراء ليس له ذلك، يفوت عاشوراء إذا ما صمته وتحقق لك هذا الفضل يفوت عليك. أما رمضان لو أفطرت في السفر يمكنك أن تقضيه في عدة

0: وجدتم من أيام أخر. فلذلك مثل هذا الثواب العظيم أن يكفر ذنوب سنة كاملة تصوم يوم، لا شك أن هذا فضل عظيم وأجره كبير، ولا يحرم الإنسان نفسه من أن يتعرض لنفحات الله وما جعله الله عز وجل لنا من تكفير الذنوب والسيئات.
1: نعم شيخ محمد، الأعمال المستحبة التي ينصح بها إلى جانب الصيام في يوم عاشوراء.
0: هو شك أن الفضل جاء في الصيام، وكل ما يعمله الإنسان من أي طاعة تقرب من الله سبحانه وتعالى لا شك أن هذا خير له، سواء في هذه في يوم عاشوراء أو في غيره، كما قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وكما قال أيضا الشاعر تزود من حياتك للمعادي، وقم لله واجمع خير زادي، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي.
1: نعم شيخ محمد، بالنسبة لي أكثر المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول يوم عاشوراء.
0: صحيح، بدون شك أن جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يحث الناس على صيام يوم عاشوراء، ولم يشرع غير الصيام في يوم عاشوراء، فجميع ما يحدث في يوم عاشوراء من مظاهر تصاحب هذا اليوم لا شك أن هذه لا يوجد دليل عليها من السنة أو من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء الفضل أن يوم عاشوراء كانت تصومه اليهود شكرا لله أنه نجى فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم فصامه شكرا لله.
1: نعم،
0: لذلك ما يشرع لا يشرع كعبادة خاصة إلا الصيام، وجعل له هذا الفضل العظيم.
1: نعم شيخ محمد، أبرز الدروس والعبر التي نستفيدها من يوم عاشوراء. معاي شيخ محمد؟ أعتقد الاتصال انقطع.
0: بس إذا ممكن يعد السؤال.
1: نعم أبرز الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها من يوم عاشوراء.
0: لا شك أن يوم عاشوراء فيه عبرة كبيرة، وهي لما نجى الله عز وجل موسى وقومه لما قال له بني إسرائيل إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لا شك أن دائما الإيمان ينتصر، ودائما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا شك أن الحق دائما يعلو ولا يعلى عليه، ولو كثر الباطل ولو كثر أدعياء الباطل ولو كنا نرى أن الباطل انتشر، ولكن يبقى أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن الله غالب على أمره. فلذلك دائما يستصحب الإنسان معية الله سبحانه وتعالى معه في الشدة في الرخاء، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فلذلك يجعل الله عز وجل وينصر عباده. بقصة موسى العبرة عندما فلق له البحر وخاض البحر موسى وقومه، ثم لما جاء يتبعهم فرعون وقومه أغرقهم الله عز وجل.
1: نعم.
0: فرب العالمين سبحانه وتعالى ينصر عباده في أحلك الظروف، وكل ما نرى أن ضاقت فلما استحكمت حلقاته وفرجت وكنت أظنها لا تفرج. دائما الإنسان يكون أمله بالله سبحانه وتعالى كبير، ويعلم أنه مع الله، ويعلم أن دائما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، أنا إن ظن عبدي فيه فليظن بي ما شاء. لذلك دائما الإنسان يظن بالله سبحانه وتعالى خيرا، يعتصم بالله ويكون مع الله ويدعو الله عز وجل في رخائه وفي شدته، ولن يخيبه الله عز وجل وسينصره في أحلك الظروف وأسوأ الأحوال.
1: نعم شيخ محمد، أكيد يعني إحنا الجيل الجديد والشباب والأبناء والمراهقين، كيف يمكن للوالدين تشجيع الأبناء على صيام هذا اليوم وتعظيم فضله؟
0: أكثر ما يعين الإنسان على العبادة دائما إذا علم فضل العبادة.

0: دائما الإنسان كلما عرف فضل العبادة وأجرها العظيم وثوابها الجزيل، لا شك أن هذا يسهل عليه أدائها. يعني إذا علمت أن إذا عدت مريضا يصلي عليك 70,000 ملك، إذا علمت أن الجلوس من من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة، إذا علمت أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجه النار 70 خريفا، إذا علمت أن من صام عاشوراء قال عليه الصلاة والسلام احتسبوا على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله، لا شك أن هذا إذا قارناه ب يعني حجم يوم بهذا الفضل العظيم وهذا الجزاء الكبير منه سبحانه، لا شك أن هذا يخفف وطأة العبادة ويحمس الإنسان دائما. دائما الإنسان إذا علم حجم الجائزة وحجم المكافأة هذا يشجعه على أي شيء. فلذلك عندما يحث الوالد أبناءه ويذكر لهم هذا الفضل العظيم، هل تريد أن يكفر الله عز وجل عنك ذنوب سنة كاملة؟ فقط تصوم هذا اليوم، فما يعني أسهله من عمل وما أعظمه من أجر كبير عظيم منه سبحانه وتعالى.
1: شيخ محمد، أخيرا وليس آخرا، الرسالة التي تود أن توجهها للمستمعين للاستفادة من فضل يوم عاشوراء.
0: أنا أقول أن مواسم الخير، الحمد لله تونا عدينا موسم يوم عرفة يكفر ذنوب السنة التي قبله والسنة التي بعده، الآن يوم عاشوراء، لا نحرم أنفسنا من هذه المواسم، مواسم الخير التي جعلها الله عز وجل لنا. رب العالمين يمنحنا ليالي وأيام، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يوم عرفة، يوم عاشوراء، هذه من الأيام والمنح والجوائز العظيمة التي يمنحها رب العالمين. لا تحرم نفسك من هذا الأجر، دائما اجعل لك في كل موسم تعرض لنفحات الله، تعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى. ما جعل هذا اليوم رب العالمين إلا بيغفر لعباده. الإنسان خلال السنة يصيب ويخطئ، فيأتي مثل هذا الموسم العظيم يوم عاشوراء فيكفر ذنوب السنة التي قبله. لذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه وأمر أصحابه بصيامه وصام أزواجهم من بعده، وذكرنا أن حتى في السفر كانوا يصومون ولا يفطرون.
1: نعم.
0: وإن كانوا يفطرون في رمضان قالوا لأن رمضان له عدة من أيام أخر، وأما عاشوراء فيفوت هذا الموسم العظيم.
1: نعم.
0: فلذلك نحرص على صيام هذا اليوم واستغلاله، لا سيما إذا علمنا أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، فما بالك إذا كان هذا اليوم يوم عاشوراء وله هذا الفضل والثواب العظيم.
1: نعم. من يتعذر عليه الصيام شيخ محمد، يعني هل هناك بعض الأعمال ممكن أن يعني يفعلها الإنسان للتقرب لله في هذا اليوم؟
0: أكيد بدون شك أن كل ما يعمله الإنسان من أي عمل في أي يوم أو في أي عبادة يتقرب لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يربيها. أضرب لك مثال حديث من تصدق بعدل تمرة، عدل التمرة، فإن الله عز وجل يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تأتي يوم القيامة مثل الجبال. هي تمرة. من تصدق قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو
1: بشق تمرة،
0: بشق التمرة.
1: نعم.
0: فالإنسان لا يحرم نفسه من أي عمل يتقرب فيه لله عز وجل. رأيت الجوع يطرده رغيف، وملء الماء من وملء الكف من ماء الفرات، وقل الطعم عون للمصلي وكثر الطعم عون للسباتي. من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، 10 آيات سورة الفاتحة والإخلاص 11 آية.
1: نعم.
0: لا يكتبك الله عز وجل من الغافلين. فالإنسان يتقرب لله عز وجل بذكره، بقراءة القرآن، بكل ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، بالنفقة، يعني بحمد الله رب العالمين نوع لنا أنواع العبادة، العبادة البدنية والعبادة المالية والعبادة أيضا المشتركة ما بين العبادة المالية والعبادة
1: ممكن
0: البدنية.
1: إفطار صائم في هذا اليوم مثلا.

0: صائما كان
1: نعم
0: له مثل أجر، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، وإذا فطر 10 صائمين كان له كأنه صام 10 أيام.
1: نعم يعني شيخ محمد، أنت عارف أن بعض أصحاب الأمراض المزمنة ولا
0: صحيح
1: يتعذر عليهم، فيمكن
0: صحيح
1: يشعرون بنوع من يعني أن بودهم أن في هذا اليوم أن يأخذون أجر هذا اليوم وتكفير ذنب. أعتقد
0: صحيح
1: يعني شيخ محمد وأنت أعلم في هذا الموضوع، النية كفيلة به.
0: صحيح، بدون شك
1: نعم
0: بدون شك، أن من نوى أنه إذا زال عنه العذر كان صائم، لا شك أن ليكون أجر النية وأجر العمل، وأيضا تفطير الصائمين أيضا هذا من الأعمال العظيمة، وأيضا له مثل أجره مثل أجر الصائم،
1: نعم
0: ولا ينقص من أجر الصائم شيئا.
1: نعم يعني كل الشكر لك الشيخ محمد العليم، يعني شكرا لك، ويفتح الله إن شاء الله لنا باب طاعة دائما وأبدا. وفي الختام نقول لك كل عام وانت بخير،
0: وانتم
1: وكل الشكر لضيفنا محمد العليم الإمام في
0: سهل
1: وزارة
0: باركة،
1: الشؤون الإسلامية. شكرا لك. شكرا.
0: اياكم الله سهل باركة.
2: وفر، اختر المصابيح الموفرة للطاقة، إضاءة أفضل واستهلاك أقل. وفر

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم أيها الأحبة في مساء الخير يا كويت. في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة، تواصل دولة الكويت تعزيز مكانتها كدولة رائدة في العمل الخيري، ولكن بأسلوب جديد يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال منصة رقمية متكاملة تسهم في تطوير إدارة العمل الإنساني بدقة وشفافية أعلى. مشروع مبتكر يجمع بين نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ليحول العمل الخيري من الأسلوب التقليدي إلى منظومة ذكية تدعم اتخاذ القرار وتوجه المساعدات بشكل أسرع وأكثر فعالية. هذا الإنجاز جاء بتعاون بين معهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية العون المباشر، ليؤكد أن الكويت لا تكتفي بالعطاء بل تطور أدواته ليصل أثره إلى أبعد مدى ويصنع

0: فرقا حقيقيا في حياة المحتاجين. وبهذه المناسبة نلتقي مع الباحث الأستاذ نواف الفضلي من دائرة تطوير النظم والبرمجيات بمعهد الكويت للأبحاث العلمية. حياك الله أستاذ نواف.
1: الله يحييك ويسلمك يا أهل أخوي الفاضل، يا مرحبا وحياكم الله في هذا الغالي ذاي.
0: حياك الله. في البداية، ما الدور الذي يقوم به معهد الكويت للأبحاث العلمية في تطوير العمل الخيري باستخدام التقنيات الحديثة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على المقدمة الجميلة، اختصر فيها طبعا يعني أغلب المحاور. الدور طبعا دور معهد الكويت للأبحاث العلمية دور محوري في توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا لخدمة مختلف القطاعات، وإحنا هنا بصدد الحديث أو المناقشة القطاع الخيري والإنساني، وانطلاقا من استراتيجية معهد الكويت للأبحاث العلمية في نقل المعرفة والتكنولوجيا، يعمل المعهد على تطوير حلول رقمية مبتكرة نفس ما أنتم عارفين، تدعم أصحاب القرار وأصحاب المخططين في المؤسسات الخيرية وتمكنهم من تعزيز وتحسين بيئة التخطيط الاستراتيجي في إدارة الموارد ورفع كفاءة اتخاذ القرار. طبعا كل هذا يعني ينتج أو تكون نتيجة الفعلية أو يعني النتيجة القطعية تعزيز الشفافية والحوكمة وتعظيم الأثر الإنساني للمشاريع الخيرية.
0: نعم أكيد. يعني نسأل عن كيف ساهم المعهد في تصميم المنصة الرقمية الذكية لدعم القرار في المؤسسات الخيرية؟
1: طبعا ساهم أخو الفاضل والأخوة المستمعين المعهد في تصميم وتطوير منصة رقمية ذكية متكاملة تهدف إلى اتخاذ القرار، وبالتحديد يعني احنا كمشروع أول أو كمرحلة أول مع جمعية العمل المباشرة نفس ما تفضلت أخو الفاضل، من خلال طبعا المنصه الرقميه هذه الذكيه من خلال دمج مجموعه من التقنيات المتقدمه في بيئه واحده او بلاتفورم واحده، منصه واحده تشتمل على رقم واحد نظم معلومات جغرافيه اللي هي الجيوغرافيك انفورميشن سيستم، وتطبيقات ويب التفاعليه، وتقنيات الذكاء الاصطناعي الاي اي وتحليل البيانات. طبعا هذا التكامل التقني وهذا الميكس التكنولوجي قادر على بناء نظام في جمع بيانات من مصادر متعدده ومعالجتها مكانيا وزمانيا. وتعرفون طبعا احنا باختصار يعني ما ودنا هم بعد ان نقفز على بعض المراحل، تعرفون يعني ان جمعيه المباشر اغلب او مو اغلب يعني كل مشاريعها في خارج الكويت، سواء في 30 دوله في افريقيا ودوله اسيويه في اليمن. وطبعا تعرفون انتم البيئه في افريقيا والبيئه خاصه في اليمن هناك ضعف الاتصالات وضعف البيئه وضعف يعني والموارد البشريه طبعا قليله جدا، فاحنا عملنا لهم منصه ذكيه رقميه تساهم بدقه اعلى في تحليل وتوزيع المشاريع والاحتياجات الانسانيه جغرافيا.
0: طيب كيف يعزز المعهد مفهوم التحول الرقمي في قطاع العمل الانساني؟
1: طبعا تعزيز او تحول او تعزيز المعهد لمفهوم التحول الرقمي من خلال نقل المؤسسات الخيريه من النموذج التقليدي الى بيئات رقميه متكامله تعتمد على البيانات والتقنيات الحديثه. طبعا يكون فيها تطوير انظمه ذكيه لاداره المشاريع اللي هو بروجكت مانجمنت، جمع البيانات الميدانيه من الحقل نفسه من الفيلد نفسه وتحليلها، طبعا مو بس احنا نجمعها وبس، لا نحللها ونعرضها بشكل لوحي يعني اول باول عبر لوحات نسميها تفاعليه اللي هي الداشبورد. طبعا المعهد يتيح ربط بيانات بين الميدان ومركز اتخاذ القرار، مما طبعا النتيجه يسهم في تسريع الاجراءات ورفع دقه المتابعه والتغيير. طبعا بهذا النهج احنا التحول الرقمي او الاي اي مو بس شغله تكنولوجيا واوتوميشن او اتمتد فقط، بل يمتد ليشمل تحسين جوده القرار ورفع كفاءه الاداء المؤسسي وتوزيع قدره على الاستجابه للاحتياجات الانسانيه بشكل اسرع واكثر فعاليه.
0: نعم.
1: هذا باختصار طبعا.
0: ممتاز. نعم. طيب دور الباحثين استاذ نواف في معهد الكويت للابحاث العلميه في تحويل البيانات الى حلول انسانيه عمليه؟
1: نعم، نفس ما تفضلنا احنا ببدايه الحديث الاستاذ الفاضل واخوه المستمعين ان دور المعهد يعني او من استراتيجيه المعهد الاساسيه نقل وتوطين التكنولوجيا. طبعا الباحثين في معهد الكويت للابحاث العلميه يقومون بربط بين البيانات والواقع الانسان بشكل مباشر، وذلك عبر خطوات تبدا من جمع بيانات، يعني نبدا من اول يعني من اي تو زد، اول شيء نجمع بيانات ميدانيه متعلقه بالمشاريع والاحتياجات، ثم نحللها باستخدام اسالب علميه ونماذج احصائيه وتقنيه. بعد ذلك يتم تحويل هذه البيانات الى مؤشرات واضحه. طبعا المؤشرات الواضحه هذه شنو يعني هدفها او ما هي مثلا المغزى منها؟ تساعد متخذ القرار والمخططين على فهم الوضع او فهم الواقع. يعني مثلا اين تركز الحاجه؟ حاجه المشاريع. ما هي المناطق الاكثر تضررا؟ ما هي الفئات الاكثر احتياجا؟ ما هي المشاريع الاكثر يعني تحقق اثر اكبر؟ ثم نترجم هذه النتائج كباحثين الى حلول علميه داخل أنظمة رقمية وأدوات دعم قرار تساعد المؤسسات الخيرية على التخطيط الأفضل. طبعا من ايضا من اهدافه توزيع الموارد بشكل ادق ومتابعه التنفيذ بشكل مستمر. طبعا هني يعني تحول دور الباحث من باحث علمي وباحث طبعا اكاديمي من مجرد تحليل بيانات الى صناعه اثر انساني مباشر من خلال قراءات اكثر دقه وفاعليه على

0: في الواقع.
1: وأيضا كما ذكرت أثر التعاون بين المعهد والمؤسسات الخيرية في تطوير العمل الإنساني، هل ترى هذا الأثر الكبير؟ كيف ترى؟
0: نعم نعم استاذ فاضل واخوه المستمعين، طبعا احنا دور المعهد يتجسد ان يعني يقدم نموذجا متقدما للشراكه بين البحث العلمي والعمل الانساني. يتم فيه نفس ما قلنا توظيف التقنيات الحديثه، طبعا الخبرات البحثيه لتحويل التحديات الميدانيه لحلول عمليه قابله للتطبيق. طبعا يساهم هذا التكامل او يسهم هذا التكامل في تطوير انظمه رقميه وادوات دعم قرار اكثر دقه وكفاءه تساعد المؤسسات الخيريه على تحسين التخطيط. طبعا اضافه الى ذلك، يعني غير التفاعل بين او التكامل بين المؤسسات او الجهات الخيريه، احنا نفس ما قلنا استاذ الفاضل، احنا بدينا في كمرحله اولى فيز 1 في جمعيه العلم المباشر. اخواننا في العلم المباشر مشكورين، طبعا طلبوا منا احنا نعمل لهم البلاتفورم هذا والمنصه الرقميه. الهدف منها تعزيز الشفافيه، الحوكمه، رفع مستوى كفاءه التشغيليه. طبعا الجهات ذات المنوط في العمل الخيري مثل وزاره الشؤون، وزاره الخارجيه، الجهات الرقابيه، طبعا كل هذه يرسخ مكان دولة الكويت كنموذج جرات العمل الخيري الغام على
1: صحيح.
0: المعرفة والابتكار والتكامل.
1: صحيح. طيب أستاذ نواف، في
0: نعم.
1: الختام، كيف يمكن أن نشكل هذا المشروع بداية لمرحلة جديدة من الابتكار في العمل الإنساني بقيادة المعهد؟
0: طبعا سؤال جميل، وهذا طبعا هذا يعني احنا لمنا الموضوع في في في في في المحور هذا. طبعا هذا المشروع طبعا استاذ نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في تطوير العمل الإنساني. يعني عمل الانسان قام على كان على نماذج تقليديه، الحين لا، احنا قمنا يعني او تطورنا الى تكنولوجيا وبيانات، تكنولوجيا مو تكنولوجيا عاديه، تكنولوجيا سواء جي اي اس او ويب او اي اي، طبعا حيث يؤسس النظام هذا او المنظومه الذكيه تعتمد على تحليلات متقدمه في دعم اتخاذ القرار. طبعا في التوجه هذا يعني او كما يتيح هذا التوجه تطوير ادوات اكثر تقدما في المستقبل مثل نماذج التنبؤ باحتياجات الانسانيه. يعني احنا مو بس احنا قاعد ندرس الواقع ونعمل داتا او داشبورد او داتا بيس حق الواقع الحالي، لا، نعمل احنا اثر مستقبلي او احتياجات انسانيه مستقبليه عشان نغش في الاثر التنموي. هذا كله طبعا يهدف الى تحسين اداره توزيع الموارد بكفاءه اعلى، مما يرفع من جوده التخطيط والاستجابه. طبعا يعد من ابرز ملامح هذه المرحله المستقبليه تعزيز التكامل بين معهد الكويت للابحاث العلميه والجهات الحكوميه والرقابيه، نفس ما قلنا قبل شوي. هذا كله يضمن طبعا توحيد الجهود، تبادل البيانات والخبرات ضمن منظومه متكامله سمارت تكون ذكيه جدا، تدعم اتخاذ القرار على مستوى وطني اكثر شموليه. وهني طبعا الاستاذ الفاضل ما ودي اطول عليكم بعد، لذلك طبعا لا يختصر هذا المشروع اثر على المرحله الحاليه، بل يمهد لمرحله من الابتكار الرقمي المستدام في العمل الانساني، تعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الحكوميه او الخاصه او الخيريه، وقياده معهد الكويت للابحاث العلميه.
1: اتمنى دائما لكم التوفيق على هذه الجهود الطيبه. كل الشكر للباحث نواف الفضلي من دائره تطوير النظم والبرمجيات بمعهد الكويت للابحاث العلميه. شكرا.
0: الله يحفظكم. الشكر لكم وزاره الاعلام ومتمثل في برامجكم الفاضل والخلق العام على هذا البرنامج.
1: مع السلامه.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصوره من قلب الحدث. تغطياتنا مستمره معكم في مساء الخير يا كويت.
3: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت.
3: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
11: نافذة على التاريخ،
12: ألوان من الفنون،
13: من هنا وهناك،
14: صباح
3: الدجل، أخبار جهيل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
15: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
3: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: وفر. عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: أجمل تحايا في الختام من الإعداد فريدة الكندري وعبد الله الميموني،
0: وكنا معكم من التقديم.

0: توفر.
1: كل منزل قادر على المساهمة في الترشيد. ابدأ اليوم. وفر.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها سلامة العنزي.

0: الكويت، بلادنا الكويت.
1: الساعة الآن 8 مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: في جولتنا هذا المساء، مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلة سمو ولي العهد حفظه الله. مجلس الوزراء يعقد اجتماعنا اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لا توجد أي رسوم من أي نوع على السفن العابرة لمضيق هرمز. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشأة النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. باكستان تقول أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران ستستأنف الأسبوع المقبل. الرئيس اللبناني يقول أن المفاوضات مع الكيان المحتل في واشنطن مستمرة وتتناول عدة ملفات، ويؤكد أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار جنوب لبنان. جيش الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية. وزير الخارجية الروسي يقول أن بلاده لن تقبل بحلول مؤقتة بشأن الأزمة الأوكرانية. زعيم كوريا الشمالية يقول أن بلاده تعمل على تزويد قواتها البحرية بأسلحة نووية. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم معالي وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماركو روبيو والوفد الرسمي المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث نقل لسموه رعاه الله تحياتي وتقدير فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وتمنياته لسموه حفظه الله بدوام الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار. هذا وقد حمله حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تحياته لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التطور والنماء. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها على كافة الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وقضاياهما المشتركة. كما تم التطرق إلى آخر القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واستعراض كافة المساعي والجهود التي تساهم في تعزيز أمنها واستقرارها. حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد لذيابة، وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح، وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى، وسعادة سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الشيخ الزين صباح ناصر سعود الصباح. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله معالي وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو والوفد الرسمي المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والتأكيد على دعم كافة الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، وسعادة الشيخ زين صباح الناصر الصباح سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وكبار المسؤولين. عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، معا إلى هذا التقرير.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماع اليوم الأربعاء الموافق 24 من يونيو 2026 برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون

مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، بترأس وفد دولة الكويت ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مع الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 ماريا ماشيتا والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للبلاد الأسبوع الماضي، وذلك بحضور معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين. وضمن هذا السياق، أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج لقائه مع الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، سعادة ماريا ماشيتا بمناسبة زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت الأسبوع الماضي، حيث قدم معاليه خلال اللقاء التهنئة لسعادتها بمناسبة توليها منصبها الجديد، معربا معاليه عن تطلع دولة الكويت إلى التعاون الوثيق معها خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدا دعم ومساندة دولة الكويت الكاملين لها في تنفيذ ولايتها بما يمكنها من الاطلاع بمهامها بكفاءة وفعالية ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعاية البلدان الثالثة ومعرفة مصيرهم واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك باعتبارها من القضايا التي تحظى بالأولوية القصوى لدى دولة الكويت لما لها من أبعاد وطنية وإنسانية. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس لفان الصناعية وما أسفر عنه من وفيات وإصابات، ويتقدم مجلس الوزراء بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة وإلى ذوي الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وبهذا الصدد، أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع الوزاري التنسيقي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع والذي عقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين الماضي، حيث جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 اللذين عقدا في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين الماضي، حيث ترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في هذين الاجتماعين، وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة إلى جانب سبل دعم العمل العربي المشترك فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وضمن هذا الإطار، أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى لقاءاته على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 اللذين عقدا في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين الماضي، مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين
ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة

0: أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أحمد عطاف والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة الطاهر الباعور ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية السودان الشقيقة محي الدين سالم أحمد إبراهيم حيث تم خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين دولة الكويت وتلك الدول الشقيقة وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. من جانب آخر أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه معاليه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يوم الاثنين الماضي حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها لا سيما مخرجات الجولة الأولى من المباحثات رفيعة المستوى التي عقدت في الاتحاد السويسري في إطار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والدولتين الوسيطتين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية. كما أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معاليه من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور سيد عباس عراقجي يوم الخميس الماضي حيث أعرب معاليه خلال الاتصال عن تطلع دولة الكويت إلى أن تسهم مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة القضايا العالقة من خلال التوصل إلى حلول مستدامة مشددا معالي على أهمية أن تستند العلاقات بين الدول إلى مبادئ القانون الدولي والمقاصد السامية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة مؤكدا ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية والتوقف عن دعم الوكلاء بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة وشعوبها. وكذلك أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة حيث تم خلال الاتصالات استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دولة الكويت بتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وبحث تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها إضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معاليه من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح حيث جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسبل تعزيزها وتطويرها. من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والمتضمن عدة بنود أبرزها التقرير النصف السنوي بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن الفترة من أكتوبر 2025 حتى مارس 2026 وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه في ضوء ما تضمنه من ملاحظات ونتائج. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء منائر القلاف.
1: وإلى واشنطن حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، كما اعتبر الرئيس الأمريكي أن الأمر الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وقال الرئيس الأمريكي أن إيران أبلغت الولايات المتحدة أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز، وحذر من أنه إذا كان ما تقوله إيران خاطئا فإن المفاوضات ستنتهي قريبا. عباس متولي والتفاصيل.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن إيران أبلغته

0: أنه لن تكون هناك رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أي رسوم من أي نوع على السفن التي ترغب في المرور عبر مضيق هرمز، وهدد بإنهاء المفاوضات مع إيران إذا تبين تقاضيها رسوماً على السفن المارة في المضيق. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال يقول: بالإضافة إلى ذلك، لم تقدم الولايات المتحدة أي أموال لإيران، ولم تفرغ عن أي من أموالها لصالحها. سنقوم بتخصيص جزء من أموالهم التي تخضع لسيطرتنا الكاملة لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها من المحاصيل من مزارعين ومربي الماشية لدينا. وأضاف: هناك حاجة ماسة للغذاء في إيران، وسنقوم بشرائه لهم حصريا من الولايات المتحدة. من جانب آخر، صرح رافائيل ماريانو جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بأن مفتشيه سيقومون بزيارة مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وهي خطوة تعد عنصرا أساسيا في الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وكان ترامب قد صرح يوم الثلاثاء بأن إيران وافقت بشكل كامل وتام على السماح بإجراء عمليات تفتيش نووي. تأتي تعليقات الرئيس بعد فترة وجيزة من توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاق سلام مؤقت لإنهاء الصراع، رغم استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران حول بعض تفاصيل مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا، وتقضي بإعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور لمدة 60 يومًا على الأقل، وإنهاء جميع الأعمال العدائية بما في ذلك في لبنان. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وفي جنيف، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أنها ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. وفي إسلام أباد، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن المفاوضات التقنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستستأنف الأسبوع المقبل بوساطة مشتركة مع قطر، مشددة على أن مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد تتضمن إنشاء خط تواصل مباشر بين واشنطن وطهران لتفادي الأزمات وسوء الفهم. وفي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بمقتل شخصان جراء ضربة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن المفاوضات الجارية في واشنطن بشأن الأوضاع الإقليمية والترتيبات الأمنية المرتبطة بلبنان لا تزال مستمرة، مشددا على أنها منفصلة على المخرجات التي صدرت عن الاجتماعات التي عقدت في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح الرئيس اللبناني أن الجهود الدبلوماسية والسياسية تتركز حاليا على تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، تمهيدا لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز الاستقرار ومنع تجدد التصعيد على الحدود. سحر بشارة والتفاصيل.
2: انطلقت الجلسة الثانية من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن وسط مساع لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والتمهيد لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية منفصلة عن المباحثات الأمريكية الإيرانية، وشدد خلال استقباله وفدا برلمانيا بريطانيا على أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عملية الإعمار، لافتا إلى أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن لبنان وضع في صورة الخلية التي تشكلت في محادثات سويسرا من الولايات المتحدة وإيران، ولبنان جزء منها، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن مسار مفاوضات واشنطن مختلف عنها، وقد يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية وأن لبنان سيناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول. الرئيس سلام أكد أن لبنان لن يقبل ببقاء نقاط محتلة في الجنوب، وطالب حزب الله بالوفاء بالتزاماته من خلال موافقته على اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أقر حصرية السلاح.

0: قال إن لبنان يريد حصر السلاح ليس إرضاء لإسرائيل، بل هذه مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها، وتأخر لبنان في تنفيذها منذ إقرار اتفاق الطائف. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي باريس شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل صلبا ويحترمه الجميع، ودعا ماكرون إلى انسحاب إسرائيلي متزامن مع انتشار الجيش اللبناني بما يضمن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. في غزة واصلت قوات الاحتلال اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق النار وتوغل محدود في مناطق متفرقة، إلى جانب نسف منازل ومنشآت سكنية واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء. وفجرت قوات الاحتلال روبوت مفخخ شرق مدينة غزة بالتزامن مع عمليات نسف طالت عدد من المنازل في المناطق الشرقية للمدينة، فيما استهدفت المدفعية تلك المناطق بالقذائف وأطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها باتجاه ساحل غزة. وفي جنوب القطاع أطلقت دبابات الاحتلال النار في محيط مدينة خان يونس، كما استهدفت طائرات الاحتلال خيمة في منطقة المواصي ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. وتأتي هذه الخروقات في ظل استمرار الاحتلال بفرض القيود على حركة المعابر وتشديد الحصار. في نيويورك اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الكيان المحتل بإطلاق النار عمدا على أطفال في قطاع غزة، مجددة اتهامها بأن العملية العسكرية الإسرائيلية ترقى إلى جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية، كما اعتبرت أن حجم الخسائر البشرية التي تكبتها الأطفال في القطاع غير مسبوقة، مؤكدة أن المعطيات التي جمعتها تشير إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. في القاهرة بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ملادينوف اليوم تطورات الأوضاع في القطاع وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الجانبين، شدد فيه الوزير عبد العاطي على ضرورة استكمال تنفيذ باقي الاستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: نعود إليكم لاستكمال جولتنا المسائية. في الشأن السوري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم القضاء على قيادي بارز فيما يسمى تنظيم داعش في غارة جوية في شمال غرب سوريا. في السودان، تتواصل المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فيما أعلن قيادي في قوات الدعم السريع في محور النيل الأزرق جنوب السودان انشقاقه، ليشكل بذلك أول انشقاق ميداني في هذا المحور. في لندن، دعت بريطانيا وست دول أوروبية إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض السودانية بعدما طوقتها قوات الدعم السريع. وجاء في بيان مشترك وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك. ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فوراً. وفي جديد الحرب الأوكرانية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إمكانية التسوية السلمية في أوكرانيا والتزام موسكو بتفاهمات قمة ألاسكا، محذرا الغرب من أي خطط توسعية بمنطقة المصالح الحيوية الروسية، كما أكد أن بلاده لن تقبل بحلول مؤقتة لحل الأزمة الأوكرانية. أشرف الصباق والمزيد من التفاصيل.
2: صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوب بأن الأسلحة النووية تمثل حاليا الضمانة الوحيدة الفعالة لمنع اندلاع حرب عالمية شاملة، مشيرا إلى تدهور خطير تشهده منظومة الأمن العالمية، وحذر من الفراغ الأمني المتزايد والعجز الدولي عن إدارة النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية. وشدد بيسكوف على أن البنى الأمنية العالمية قد تعرضت لتآكل كبير، مما جعل العالم يعتمد بشكل شبه حصري على عامل الردع النووي للحفاظ على الاستقرار النسبي. كما حذر من تداعيات انهيار ركائز الأمن الدولي، مؤكدا أن العالم يشهد تزايدا ملموسا في مخاطر اندلاع نزاعات إقليمية في ظل افتقاد المجتمع الدولي للنفوذ اللازم للتفاوض على تسويات أمنية فعالة أو بناء ثقة متبادلة بين الأطراف المتنازعة. من جهة أخرى، استبعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن أجندة مشتركة في الوقت الراهن، وأشار إلى أن الحوار بين موسكو وواشنطن لم يحرز أي تقدم في قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية، بما في ذلك أنشطة البعثات الدبلوماسية وإعادة الممتلكات الروسية. وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على بلدة جديدة في سومي شمال أوكرانيا، وشنت ضربات واسعة على مرافق البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والنقل ومؤسسات المجمع الصناعي العسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات، وقضت على 1450 جنديا أوكرانيا وأسقطت 580 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في بيونغ يانغ، أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده تعمل على تزويد قواتها البحرية بأسلحة نووية، وذلك خلال مراسم تدشين سفينة حربية جديدة بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية. وكان الزعيم الكوري الشمالي تعهد بتعزيز قدرات بيونغ يانغ الدفاعية، معتبرا أن جهود التحديث العسكري التي تبذلها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى حافة حرب نووية.

0: مستمعينا الكرام، نصل لفترة الحوار في هذه الجولة ونتابع فيها تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران. تتواصل التحركات الدبلوماسية مع استئناف المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي، وبالتزامن مع جهود دولية لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان ومنع اتساع دائرة التوتر. لمناقشة أبعاد هذه التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور غانم السليماني، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور غانم، أهلا بك معنا. كيف تقرؤون تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن موافقة إيران على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى؟
1: بكل تأكيد اليوم تسير المفاوضات بالشكل بمسارها الصحيح، وهناك توافق وهناك مشاركة دولية، لا سيما الزيارة الناجحة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الإمارات واليوم الكويت، وغادر إلى المنامة لعقد قمة وزارية لدول مجلس التعاون الخليجي. كل هذه الأمور ساهمت في نجاح المسار التفاوضي الذي سيشكل مقدمة لاتفاق دائم حظي بقبول دولي، وهناك توافق على كل النقاط التي كانت محل خلافات في السابق، مثل وصول المفتشين إلى المواقع أو المواقع النووية في طهران، وهناك توافق، وبدأت بالفعل هذه التحركات الفنية لتفتيش المواقع النووية وضمان أنها تتماشى مع القانون الدولي. وأيضا فيما يتعلق في النقطة المهمة، نقطة مضيق هرمز، اليوم يعني أزال وزير الخارجية الأمريكي في زيارته إلى دول الخليج اللبس الذي حصل في الفترة السابقة بشأن فرض رسوم أو تحكم إيراني في هذا الممر الحيوي. هذا تأكيد أمريكي وعالمي بأن لا أحد يستطيع أن يتحكم في هذا المضيق، وهو ممر دولي يسمح لجميع السفن بالعبور والمرور عبر هذه المناطق المهمة. لذلك الشراكة الاستراتيجية أيضا فيما يتعلق في هذه الزيارة، أكد وزير الخارجية على نقطة مهمة ورئيسية كانت دول الخليج تطالب بها في السابق، في مسألة إشراك دول الخليج في المحادثات فيما يتعلق بكل القرارات التي تتعلق بالمفاوضات الإيرانية.
0: نعم.
1: في الاتفاق السابق في 2015 لم يتم إشراك دول الخليج، وتم استبعادها من هذه الجولات التي عقدت في 2015، لذلك نتج عنه فشل. في هذه المرة هناك إصرار من الجميع أن تكون وتكون الكلمة الخليجية موجودة في هذه المفاوضات، لأننا في حقيقة الأمر بكل بساطة نحن المعنيين بوجود أي اتفاق يحصل في المنطقة.
0: نعم، إلى أي مدى يمكن أن تشكل عمليات التفتيش الدولية المرتقبة خطوة نحو بناء الثقة بين واشنطن وطهران؟
1: هي من الأمور المهمة اليوم، يعني فيما يتعلق بالفترة السابقة هناك يعني تجاهل لإيران لكل القواعد الدولية في مسألة مستويات تخصيب اليورانيوم، وأيضا حتى في مسألة الدمار الذي لحق بتلك المنشآت. هذا من المهم وضروري أن يطلع الفنيين في الوكالة الذرية على حجم الضرر ومسألة إزالة تلك المواد ونقلها إلى الخارج. كل هذه الأمور تحتاج إلى زيارة ميدانية للخبراء والفنيين. لذلك الموافقة الإيرانية جاءت، وستبدأ دول العالم إرسال الخبراء لمتابعة تلك المواد، وأيضا ضمان عدم ارتفاع مستويات تخصيب اليورانيوم والوصول إلى يعني مسألة الحصول على إيران القنبلة النووية.
0: نعم، ما أهمية استئناف المفاوضات التغنية بين الولايات المتحدة وإيران، وهل يمكن أن تمهد لاتفاق أوسع؟
1: بلا شك، اليوم حتى في تصريح وزير الخارجية الذي قال أن المحادثات ستستأنف في نهاية الشهر، تحديدا في يوم 29 و30 يونيو، وهذه يعني بوادر جيدة للوصول إلى المحادثات الفنية بعد أن طوينا صفحة المحادثات الدبلوماسية والسياسية الشاقة. اليوم نحن في مرحلة جديدة، في مرحلة محادثات فنية تحتاج إلى

0: يعني وقت طويل، وتحتاج إلى يعني أمور مشتركة. ويبدو أن العالم يريد الخروج باتفاق، ولا يريد أن تستأنف مرة أخرى تلك العمليات العسكرية. لذلك التوصل والجهود متواصلة للوصول إلى تسوية نهائية. وحتى في مسألة اليوم بدأ الحديث عن مسألة عقد قمة مصالحة في الرياض بين إيران ودول الجوار لطوي هذه الصفحة، صفحة الخلافات. وهذه بوادر جيدة لأن ننهي هذه الصراع وهذا النزاع، وأن تعود المنطقة واحة أمن وسلام، وينعم الجميع بهذا الاستقرار.
1: نعم دكتورة غانم، كيف تنظرون إلى الدور الذي تلعبه كل من قطر وباكستان في تغريب وجهات النظر بين الجانبين؟
0: بلا شك يعني باكستان قدمت أدوار حيوية ورئيسية، وأبدى يعني وزير الخارجية وأيضا رئيس الدولة جهود مضنية بالتواصل مع الأطراف المتنازعة حتى بوجود القصف والحرب. لذلك يعني باكستان حققت اختراق مهم في هذه المفاوضات، ونجحت في إيصال الرسائل ونقلها والتجاوب معها الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. وأيضا قطر لديها يعني أيادي بيضاء على هذه المفاوضات من خلال إرسال مستشارين واستقبال الأطراف في الدوحة وتسهيل كل الأمور اللوجستية. أيضا هذه الأمور مدعومة من دول الخليج العربي. لذلك جهود مباركة أنتجت هذه المذكرة التفاهم المؤقتة. نأمل أن نخرج باتفاق نهائي بعد 60 يوم، وأن تكون هذه المفاوضات في أجواء يسودها التفاهم، يسودها يعني السلام، بعيدا عن التشنجات وبعيدا عن التنصل من القوانين الدولية.
1: نعم، في حال نجاح المفاوضات الحالية، ما أبرز الملفات التي قد تكون مطروحة على طاولة التفاهمات؟
0: بلا شك يعني هناك مسألة العقدة الرئيسية هو عدم امتلاك طهران الأسلحة النووية، وهذا أمر مخالف للقوانين الدولية. وجميع العالم يعني يطالب بأن لا تكون هناك دولة نووية، لأن هذا السلاح سلاح مدمر في حقيقة الأمر. وهناك اتفاقيات تمنع امتلاك مثل هذه القنابل لأنها تهدد العالم والمحيط. لذلك العقدة الرئيسية هي عدم امتلاك إيران تلك الأسلحة النووية. وأيضا في مسألة رئيسية ومهمة، مسألة الصواريخ الباليستية التي هددت دول المنطقة وتضررنا منها نحن في الكويت. لذلك لابد أن يكون هناك حد لهذا البرنامج الصاروخي، ومتابعة ويعني تقليص لهذه القدرات الصاروخية حتى لا تتسبب في أضرار لدول المنطقة. وأيضا هناك نقطة رئيسية في مسألة دعم الوكلاء، أقصد هنا الميليشيات العراقية والميليشيات في لبنان واليمن. هذه الأدرع الإيرانية التي لاطالما شكلت تهديدا كبيرا للإقليم في مسألة الخلايا الإرهابية والتفجيرات، وزعزعت حتى دولها. لذلك من الأمور المهمة أن ترفع اليوم طهران يدها عن هذه الأدرع الخبيثة، وتجعل الدول هي صاحبة القرار والسيادة في لبنان. اليوم الحكومة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ قرار نتيجة تعنت وتغلغل حزب الله وسيطرته على السلاح والمواقع الاستراتيجية. لذلك اليوم على طهران أن تستجيب للقرارات الدولية وتمنع إيصال الأموال والأسلحة لتلك الميليشيات التي تهدد أوطانها قبل أن تهدد يعني دول الجوار.
1: نعم، شكرا لك دكتور غانم السليماني الكاتب والمحلل السياسي. وفي محطتنا الاقتصادية، ترأس وزير المالية وعضو المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور يعقوب الرفاعي وفد دولة الكويت بالاجتماع 47 للمجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة وزراء ومحافظي الصندوق وممثلي الدول الأعضاء به. وذكرت المالية في بيان أن الاجتماع الذي حضره المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر يأتي في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم مسارات التنمية المستدامة في الدول النامية. وأضافت أن المجلس الوزاري ناقش عددا من الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل عمل الصندوق وأولوياته التنموية، إلى جانب

0: استعراض نتائجه المالية والتشغيلية لعام 2025 وبحث السبل الكفيلة بتعزيز قدرته على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتنموية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة وما تفرضه من ضغوط على مسارات التنمية والاستقرار الاقتصادي. وأشار البيان إلى أن الوزير الرفاعي هنأ صندوق أوبك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، والتي تمثل محطة بارزة في مسيرة الصندوق الحافلة بالإنجازات التنموية. وأكد الوزير أن دولة الكويت باعتبارها من الدول المؤسسة لصندوق أوبك للتنمية الدولية تعتز بمساهمتها المستمرة في دعم رسالة الصندوق التنموية وتعزيز قدراتها المؤسسية منذ انطلاقته، وجدد التزام دولة الكويت بمواصلة دعم جهود الصندوق وتمكينه من تعزيز دوره في مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية العالمية وتوسيع برامجه ومبادراته بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة الدول المستفيدة. أغلقت بورصة الكويت عمولاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو نقطة ليبلغ مستوى 8720 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 72 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول 14 نقطة، وتم تداول 279,200,000 سهم عبر 20,682 صفقة نقدية بقيمة 83,400,000 دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. طقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس حار مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة لمعتدلة السرعة، تنشط أحيانا تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 33، مدينة الجهرة 31، شمالا في العبدلي 29، غرب البلاد منطقتي شقاعة والسالمي 28، جنوبا بالوفرة 29، جزرنا الشمالية في الشوار وبوبيان 30، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 33 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 38 دقيقة مساء أدنى جزر، الساعة 1:05 بعد منتصف الليل موعد أذان الفجر، الساعة 3:14 موعد شروق الشمس، الساعة 54 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلة سمو ولي العهد حفظه الله. مجلس الوزراء يعقد اجتماعنا اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لا توجد أي رسوم من أي نوع على السفن العابرة لمضيق هرمز. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. باكستان تقول أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران ستستأنف الأسبوع المقبل. الرئيس اللبناني يقول أن المفاوضات مع الكيان المحتل في واشنطن مستمرة وتتناول عدة ملفات، ويؤكد أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار جنوب لبنان. جيش الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية. وزير الخارجية الروسي يقول أن بلاده لن تقبل بحلول مؤقتة بشأن الأزمة الأوكرانية. زعيم كوريا الشمالية يقول أن بلاده تعمل على تزويد قواتها البحرية بأسلحة نووية. وبهذا نصل إلى ختام هذه الجولة، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.

0: نشكر قطاع الأخبار والبرامج السياسية ونستكمل برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله
1: والألعاب الفردية والجماعية

0: هيا نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت.
2: أنا كويتي، أنا كولو فان وعزوم كوية.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
1: هنا الكويت والساعة فيها 8:46 دقيقة.

أهلا بكم مستمعنا الكرام بالنشرة الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج سعود السهلي.

بداية مع العناوين، مواجهات مرتقبة في الجولة الرابعة من مجموعة البطولة في الدوري الممتاز. 11 ميدالية للكويت في البطولة العربية لألعاب القوى. وزير الرياضة والشباب القطري يزور لاعب منتخب كندا للإطمئنان على صحته. رونالدو يقود البرتغال لتجاوز أوزبكستان بخماسية نظيفة في المونديال. التعادل السلبي يحسم مواجهة إنجلترا وغانا في المونديال. رسميا حارس برشلونة ينتقل إلى الدوري اليوناني.

0: أهلا بكم مستمعنا الكرام في جولة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. تقام غدا الخميس منافسات الجولة الرابعة من مجموعة البطولة لدور زين الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات. تجمع الأولى الإفحاحيل مع نظيره القادسية في تمام الساعة 7:05 مساء على استاد علي صباح سالم بنادي النصر، ولتسليط الضوء على استعدادات القادسية للمباراة أدلى المنسق الإعلامي عبد الله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: باكر مباراتنا في الجولة الرابعة في مجموعة البطولة توب 6 لدوري زين مع نادي إفحاحيل، أكيد مباراة مهمة وصعبة، نطمح من خلال المباراة نحقق الفوز والثلاث نقاط. بخصوص غيابات نادي القادسية، يغيب عن المباراة كابتن خالد محمد إبراهيم بداعي تراكم البطاقات الصفراء لإيقاف، كذلك يغيب أحمد ليحية وعبد العزيز وادي وعبد الله مطاوع بداعي الإصابة. نتمنى من جماهير نادي القادسية التواجد باكر إن شاء الله 7:05 على استاد علي صباح سالم نادي النصر لمؤازرة الفريق.
0: وفي اللقاء الثاني يواجه الكويت منافسه كاظمة عند الساعة 8:45 مساء على استاد نايف الدبوس بنادي الإفحاحيل. وحول جاهزية كاظمة للمباراة أدلى مدير الفريق محمد الحريص بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: بالنسبة لاستعداد نادي كاظمة للمباراة ضد نادي الكويت في الجولة قبل الأخيرة في مجموعة البطولة لدوري زين، الفريق بإذن الله جاهز رغم الإصابات والإيقافات، لكن بإذن الله قادرين إن شاء الله أن نطلع في نتيجة مرضية، خصوصا أن الفريق قدم في الجولة السابقة أداء ونتيجة وحقق 3 نقاط ضد نادي القادسية، ويبقى نادي الكويت فريق بطل، فريق بطل الدوري، عنده كل الإمكانيات، لكن بإذن الله قادرين إن شاء الله رجال نادي كاظم أنهم يحققون 3 نقاط، خصوصا هالجولة قبل الأخيرة تعطيك نوعا ما نسبة الأمان أنك تبقى في دائرة المنافسة حتى الجولة الأخيرة للحصول على إحدى بطاقات المشاركات الخارجية. كل التوفيق إن شاء الله للفريقين، ونتمنى إن شاء الله تطلع مباراة ممتعة للجماهير.
0: وفي آخر اللقاءات الجولة يلتقي السلمية نظيره العربي في تمام الساعة 9:45 مساء على استاد علي صباح السالم بنادي النصر. وللوقوف على استعدادات السلمية صرح مدير المركز الإعلامي بالنادي

0: نادي حسين الفجي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: الفريق الأول كرة القدم أجرى حصتين تدريبتين استعدادا لمباراة النادي العربي مساء غدا. الفريق يغيب عنه 3 لاعبين مهمين، الحارس عبد الرحمن الفضلي ومهند المحاميد ومحمد المحترف البحريني سجل ضع للإصابة. ما عدا ذاك الفريق كامل العدد، وإن شاء الله تكون مباراة مهمة لنا، خاصة أن تقربنا من مراكز المركز الثاني، وتنتظرنا أيضا مواجهة مهمة المباراة الختامية مع النادي كاظم، وإن شاء الله نطمح فيها تحقيق مركز أهلنا للمشاركة الخارجية.
0: حقق لاعبو منتخب الكويت لألعاب القوى 5 ميداليات متنوعة بمنافسات البطولة العربية تحت 16 سنة وتحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر على استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية بمشاركة 14 دولة عربية لترفع رصيدها إلى 11 ميدالية متنوعة. وتستضيف مصر البطولة على مضمار استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية حتى 24 من يونيو الجاري بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية، وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية. من أخبارنا الخليجية، قام وزير الرياضة والشباب في قطر الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بزيارة إلى إسماعيل كوني لاعب المنتخب الكندي للإطمئنان على حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخبين القطري والكندي مؤخرا ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وأعرب وزير الرياضة والشباب خلال الزيارة عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب الكندي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.

أعلن نادي الخليج السعودي تعاقده مع اللاعب الإسباني عمارة ماسكاريلا لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، وأصبح ماسكاريلا ثاني اللاعبين الأجانب المنضمين إلى صفوف الفريق الخلجاوي في الصيف الجاري بعد المدافع المالي كيكي كوياتي.

أعلن نادي النصر الإماراتي عن تعاقده رسميا مع لاعب الفتح السعودي ويسلي ديلغادو الذي يشغل مركز الجناح الأيمن، وسيتم قيده في خانة اللعب المقيم، وهو أول صفقات العميد للموسم الجديد. ويمتد عقد ديلغادو لثلاث مواسم حتى 2029. شارك ديلغادو في 26 مباراة مع فريقه خلال الموسم المنتهي، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف، ويعد أول صفقات العميد استعدادا للموسم الجديد.

ومن أخبارنا العالمية، اقتربت البرتغال من حسم تأهلها إلى دور 32 في مونديال كرة القدم 2026 بعدما قادها القائد كريستيانو رونالدو الذي احتفل بكونه أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ من النهائيات إلى فوز كاسح على أوزبكستان بخماسية نظيفة ضمن الجولة الثانية من الدور الأول. وسيواجه منتخب البرتغال نظيره الكولومبي يوم الأحد المقبل، وهو اليوم نفسه الذي يلتقي فيه منتخب أوزبكستان الذي ودع البطولة من الدور الأول بعد تلقيه الهزيمة الثانية مع الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة.

في واحدة من أسوأ مباريات كأس العالم 2026 سقط المنتخب الإنجليزي في مصدية بل في مصيدة غانا الدفاعية، وخرج الفريقان بتعادل سلبي جدا. وفي مباراة أخرى حقق المنتخب الكرواتي فوزا صعبا على نظيره المنتخب البنمي بهدف دون رد، أنعش من خلاله أماله بالتأهل إلى الدور الثاني في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

عشر، وبهذا الانتصار احتل المنتخب الكرواتي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما ودع منتخب بنما البطولة بخسارتين متتاليتين بغض النظر عن مواجهة الجولة الأخيرة أمام إنجلترا التي تتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف غانا. تأهل منتخب

ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الهادية عشر، وهو الفوز الثاني لمنتخب كولومبيا بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على أوزبكستان، بينما ظلت الكونغو بنقطة واحدة حصدتها من تعادلها أمام البرتغال، وبذلك يكون ترتيب المجموعة كالتالي: كولومبيا في المركز الأول برصيد 6 نقاط وتأهلت إلى الدور المقبل، ثم البرتغال ب4 نقاط في المركز الثاني، والكونغو ثالثا بنقطة واحدة، وفي المركز الرابع والأخير أوزبكستان من دون نقاط وقد ودعت البطولة. يسعى منتخب البرازيل واسكتلندا إلى حسم صعودهما رسميا إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم 2026 حينما يلتقيان فجر غد في ميامي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات. ويتربع منتخب البرازيل البطل التاريخي للمونديال ب5 ألقاب يتربع على قمة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب المغرب الذي يواجه في نفس التوقيت منتخب هايتي متذيل الترتيب بلا نقاط والذي ودع المونديال رسمياً.

نلتقي في الرابعة من فجري الغد منتخب التشيك مع المكسيك ضمن منافسات الجولة الثالثة لنفس المجموعة بكأس العالم 2026 على ملعب مكسيكو سيتي، ويحتل منتخب المكسيك قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل، ثم الفوز على كوريا الجنوبية بهدف نظيف في الجولة الثانية ليصبح رسميا أول المتأهلين للدورة 32 بالمونديال. في المقابل يحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني بثلاث نقاط، وجاء منتخب التشيك ثالثا وجنوب أفريقيا رابعا بنقطة واحدة لكل منهما. أعلن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم رحيل حارس مرماه إيناكي بينكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التوصل لاتفاق نهائي مع نادي بنفيكوس اليوناني لانتقال اللاعب بشكل دائم. وخلال فترة وجوده مع برشلونة خاض الحارس الإسباني تجربتي إعارة، الأولى مع غلطسراي التركي في موسم 2021-2022 والثانية مع إلتشي خلال الموسم الماضي. ويأتي رحيل بينيا ليظل برشلونة حتى الآن قد أبرم صفقة وحيدة فقط خلال الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع الإنجليزي أنطونيو غوردون.

0: بهذا مستمعينا قد انتهت جولتنا الرياضية. أما الآن فنذكركم بالعناوين: مواجهة مرتقبة في الجولة الرابعة من مجموعة البطولة في الدوري الممتاز، 11 ميدالية للكويت في البطولة العربية لألعاب القوى، وزير الرياضة والشباب القطري يزور لاعب منتخب كندا للإطمئنان على صحته، رونالدو يقود البرتغال لتجاوز أوزبكستان بخماسية نظيفة في المونديال، التعادل السلبي يحسم مواجهة إنجلترا وغانا في المونديال، رسميا حارس برشلونة ينتقل إلى الدوري اليوناني. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد، ومن الإخراج سعود لسهلي.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون، في توالي أيامه الزاهيات على القرون، بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء، وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية.

0: ريادات تاريخية، إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين في برنامجكم ريادات تاريخية، ولازلنا نواصل الحديث عن من وضع بصمة تاريخية في تاريخ الكويت، ولازلنا نواصل الحديث عن أهم إنجازات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله الجابر الصباح.
2: حياكم الله أيها الكرام مع برنامج ريادات تاريخية. إن الحديث عن الشخصيات التاريخية الرائدة هو تاريخ وفاء وتاريخ دعوة إلى استمرار العطاء، وإن ذكر ريادة علم من الأعلام في يوم من الأيام هو سند مبارك متصل أعطى صاحب الحق حقه ودفع إلى ذات السبيل غيره ممن جاء بعده، فنهج المنهاج وأقام صريح الحجاج على عمله، وأن له سلفا من أهل الوطن وأبا، وهكذا يسلم الراية الجيل بعد الجيل. ما أجمل كلمة سعيدان أخي سعد والكلام لأخو المستمعين والمستمعات، صحيح، عندما قال في موسوعته الشهيرة السائرة التي جمعت الكثير والكثير من معالم الكويت وذكر أعلامها، قال: كثيرون من أبناء هذا الجيل لا يعرفون شيئا عن ماضيهم، وجاءوا في هذا العصر الذي بخسهم الكثير من معرفة آدابهم وفنونهم ولغتهم القومية ومفرداتها والظروف التي عاشها آباؤهم وما واكب حياتهم من الأمور الصعبة والمحن القاسية. يقول سعيدان: آباؤنا كان لهم ماض، وكان لهم تاريخ، وكانت لهم آداب، وكانت لهم حياة، وحياتهم هي مجتمعهم الأصيل، المجتمع الطيب المتكامل المتعاون المتدين والمكافح من أجل لقمة العيش، تلك اللقمة التي شحت بها الأرض وذهبوا يبحثون عنها في أعماق البحر، فقطرة الماء التي بخلت بها السماء ورفضت الأرض توفيرها من الأعماق، لم تزد الكويتيين إلا تمسكا بأرضهم، وجلبوا من أجل الحياة كل ما يحتاجونه للحياة، لم يعرفوا السؤال بأنواعه، لقد كانوا رجالا وكانوا شرفاء. ومن هؤلاء الرجال والأعلام أعزائي المستمعين الرواد، ومعنا يكون عديد بحول الله تعالى من الرواد في التاريخ والكتابة التاريخية والفروسية القديمة قبل أن تنتقل جندية في سبيل الوطن، وكذلك ما كان من الريادات الأدبية والثقافية والإعلامية التي تتكامل وتتوافر لتحفظ ذلك الإرث العظيم من تاريخ الوطن ورياداته. وما الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله أحد الفرسان إلا أنموذج في هذا البيان وفي هذا الطريق، فإنه قد عاصر زمنين وعاش مرحلتين وجايل جيلين، وعرف الفروسية الأولى وكان من أعلامها، ثم بعد ذلك كان علما من الأعلام الذين أخذوا المسؤولية وتحملوها من ولي الأمر في عديد من مؤسسات البلاد في نهضتها وفي بداياتها، فكان نعم المسؤول ونعم المستشار ونعم الرجل الذي عبر عن أصالة أهل الكويت وأنهم يستطيعون دائما أن يطوروا أنفسهم وبلادهم بما حباهم الله تعالى من ذلك الأفق الواسع الذي انطلقوا منه في مخرهم لعباب البحار وقطعهم للفيافي والقفار قبل النفط، حتى يوجدوا للكويت ذكرها البعيد والسائر مع الأيام، وأن يأتوا للكويت بكل ما تحتاجه الكويت للحياة والاستمرار والعمران والبنيان. فكانوا رحمهم الله وكانت رياداتهم وكان

0: تاريخهم محكيا إلى يومنا هذا، وهو ما نحن بصدده في هذه الحلقات مع هذه الريادات. أعزائي المستمعين، فاصل أول نتابع بعده بحول الله هذه الحلقة من برنامجكم ريادات تاريخية.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تاريخ كل أمة حية خط متصل، قد يصعد الخط أو يهبط، وقد يدور حول نفسه أو ينحني، ولكنه لا ينقطع، والأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثاً حسناً لمن وعى.
0: أهلاً وسهلاً بكم أيها الكرام من جديد مع برنامج ريادات تاريخية. ما زلنا مع السيرة الحافلة والريادات المتتابعة في شخصية الشيخ الفارس عبد الله الجابر الصباح رحمه الله تعالى، ووصل بنا الحديث إلى أهم إنجازاته في مجال من تلك المجالات التي أبدع فيها وتولى المسؤولية، وهو مجال الثقافة والتعليم. فعديد من تلك الصروح والأفكار والمعالم إذا ذكرت إلى يومنا هذا وذكرت بداياتها ورياداتها يذكر الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله تعالى.
2: كان رحمه الله حريصا على التعليم من كافة جوانبه، إلى جانب اهتمامه بتعليم الصغار ومراحل التعليم العام. التفت الشيخ عبد الله الجابر وزير التربية والتعليم آنذاك الإنسان إلى الأهمية القصوى لجعل الكويت بلدا تمحى فيه الأمية ويتم تعليم الكبار، حيث دعم مجلس المعارف المبادرات الأهلية في هذا الميدان ابتداء من عام 1951، ثم تطور الأمر إلى إنشاء مراكز منتشرة في أنحاء البلاد تعنى بهذا الغرض، وتعاونت دائرة المعارف مع دائرة الشؤون الاجتماعية في جهود محو الأمية وتعليم الكبار الذي أصبح متاحاً في العام الدراسي 1961-1962، يعني تقريباً بعد الاستقلال الكويتي عن بريطانيا، وذلك في أكثر من 20 مركز التحق بها أكثر من 6500 دارس من الجنسين. وبعد الاستقلال انفردت وزارة التربية بحمل عبء برامج محو الأمية وتعليم الكبار، وكانت أولى خطواته التوسع في برامج مكافحة الأمية النسائية، وضمت برامج محو الأمية وتعليم الكبار الرجال والنساء من الكويتيين والعرب والأجانب المقيمين في البلاد على حد سواء، حيث بلغ عدد الملتحقين بها في عام 1964 نحو 11,000 دارس ودارسة يتلقون العلم ومحو الأمية في 41 مركزا دراسيا. أيضا عرف عن الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله وغفر له ولوالديه تشجيعه لمؤسسات المجتمع المدني، حيث تعمق ارتباط الشيخ عبد الله الجابر بالحركة الثقافية في البلاد عندما تولى رئاسة مجلس المعارف اختلال السادة المستمعين.
0: نعم.
2: حيث قدم كل التسهيلات الممكنة لإنشاء المجلات مثل مجلة البعثة وكاظمة والفكاهة والرائد والإيمان، كما شجع على إنشاء النوادي الأدبية والثقافية والرياضية. إلى جانب ذلك قام بتشجيع ثقافة الحوار الراقي في المدارس من خلال الإذاعة والصحافة المدرسية والمناظرات والمحاضرات التي كانت تقيمها مدارس البنين والبنات. أيضا امتد نشاط الشيخ عبد الله الجابر إلى خارج الكويت، إلى الهند وباكستان وفلسطين ابتداء من عام 1952، حيث أشرف الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله ممثله بدائرة المعارف على تلبية حاجة الجالية العربية المقيمة في بومبي وكراتشي إلى وجود مدارس عربية يلتحق بها أبنائهم وأبناء الجالية العربية الموجودين هناك، ونفذ أمر حاكم الكويت الشيخ عبد الله السالم بإنشاء مدرسة عربية في بومبي افتتحت سنة 1952، والتي التحق بها الطلبة من مختلف الجنسيات لدراسة اللغة العربية. كما قامت مدرسة بومبي سالفة الذكر

0: بدور المركز الثقافي للجالية العربية لفترة طويلة جدا. إضافة لذلك قامت دائرة المعارف بإنشاء مدرسة عربية أخرى في مدينة كراتشي في باكستان، حيث تم افتتاحها في عام 1953، وتم تزويدها بالمناهج والمدرسين والتمويل اللازم لاستمرار عملها. وإلى ذلك ساندت دائرة المعارف في منتصف خمسينات القرن العشرين بناء وتجهيز وتمويل المعهد العربي، أي كلية العلوم والتكنولوجيا في القدس بفلسطين. أيضا وفي نظرة بعيدة من قبل الشيخ عبد الله الجابر، ورغبة في إزالة الفوارق بين أبناء المجتمع الكويتي، قرر مجلس المعارف في منتصف عام 1952 فرض زي مدرسي موحد للطلاب، إضافة إلى زي موحد للطالبات، مع صرف ذلك الزي المدرسي مجانا. وكانت دائرة المعارف تمنح كل طالب وطالبة زي مدرسي للصيف وآخر للشتاء بحسب جدول مدروس لكل مرحلة دراسية ولكل نوع من التعليم. أيضا ساهم في دعم إمارات الساحل مع شقيقاتها في الخليج العربي، حيث تلبية لرغبة حكام إمارات الساحل اهتم الشيخ عبد الله الجابر بإنشاء مدارس في خمس إمارات، وهي دبي والشارجة وعجمان وأم القوين ورأس الخيمة. وكانت إمارة الشارقة أولى الإمارات التي وصلتها بعثة التعليم الكويتية، وذلك في عام 53، ثم تلتها إمارة رأس الخيمة عام 1955، ثم إمارة دبي عام 1956، ثم إمارتي عجمان وأم القوين عام 1958. واتبعت مدارس هذه الإمارات نفس النظام المعمول به في دولة الكويت، وكانت دائرة المعارف مسؤولة بالكامل عن تلك المدارس، وتنتدب المعلمين الأكفاء للتدريس فيها وتشرف على عملهم. ولم تكتفي الكويت بذلك، بل أنها وفرت عددا كبيرا من المنح التعليمية لأبناء الساحل للدراسة الجامعية في مصر والعراق. أيضا من إنجازات الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله إنشاء ثانوية الشيوخ. يعني الكويت قبل اختلال السادة المستعمر ما كان فيها ثانوية، يعني حجم ثانوية الشيوخ.
1: نعم نعم.
0: والتي تعتبر أكبر مدرسة في الشرق الأوسط في عام 1953، حيث يعتبر إنشاء ثانوية الشيوخ هو أكبر إنجازات الشيخ عبد الله الجابر ومجلس المعارف، فنتيجة للإقبال المتزايد على التعليم الثانوي ورغبته في النهوض بهذا النوع من التعليم، وعد مشروع ضخم لإنشاء أكبر مدرسة ثانوية في الشرق الأوسط. فاختار الشيخ عبد الله الجابر وأعضاء المجلس أرضا كبيرة في منطقة الشويخ على ساحل خليج الكويت، مساحتها 2,500,000 متر مربع، تقع على بعد 6 كيلو متر من مدينة الكويت. وكانت تكلفة إنشاء المدرسة آنذاك 5 ملايين جنيه استرليني، وبدأ في إنشائها عام 1950 وافتتحت عام 1953. ووضح من خلال افتتاح هذه المدرسة بعد النظر الذي ساهم في تخصيص هذه المدرسة والمساحة الشاسعة من الأرض، عندما استدعت الحاجة بعد 20 عام إلى إقامة مدينة جامعية متكاملة في نفس موقع ثانوية الشيوخ.
1: جميل. نعم.
0: وهذا شد عليه، دل على بعد النظر.
1: لا
0: يعني
1: شك، لا شك.
0: وعلى أن الإنسان كان سابق عصره بمراحل، أسأل الله أن الله يغفر له وتجاوز عنه.
1: آمين.
0: بنيت مدرسة الشيوخ أو ثانوية الشيوخ على أحدث طراز، توافرت فيها كل المرافق والكثير من المعالم المتميزة التي جعلتها أكبر مدرسة نموذجية ليس على مستوى الشرق الأوسط فقط، بل على مستوى العالم. ضمت الكثير من قاعات التدريس والمختبرات الحديثة وقاعة المحاضرات تتسع لأكثر من 1,000 طالب، وقاعات للرسم والأشغال، وقاعة كبرى للحفلات والتمثيل ومستشفى، وقاعة للطعام تتسع 700 طالب، وجامع بسعة 1,000 طالب مع ملحقاته، ومكتبة كبرى ومساكن لنحو 700 طالب، وبيوتا ونادي للمدرسين، وصالات للألعاب الرياضية الداخلية، وحوض سباحة، وعدة ملاعب لكرة القدم والسلة والتنس والإسكواش، ونادي للجوالة، ونادي للطلبة، وغيرها من المرافق التعليمية المهمة. وكانت المدرسة تتصف بساحلها الجميل والمساحات الخضراء المزروعة بالأشجار والورود والعشب. أصبحت ثانوية الشيوخ من أهم المعالم التي يزورها ضيوف الكويت على اختلاف مستوياتهم، وقيمت فيها العشرات من الأنشطة الرياضية والثقافية التي استضيف فيها العديد من الشخصيات العربية المعروفة. وقد تخرج أعزائي المستمعين من ثانوية الشيوخ عبر السنوات العشرين نحو 5,000 طالب،

0: من بينهم الكثير من الشخصيات المهمة من داخل الكويت وخارجها، حيث لم تقتصر الدراسة فيها على الكويتيين فقط، وإنما كانت عامة لمختلف الجنسيات، فدرس فيها طلاب ينتمون إلى نحو 25 بلداً تشمل دول الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية والعديد من البلدان في آسيا وأفريقيا وأوروبا. أيضاً لم يكتفي الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله بهذا الأمر، بل عمد مجلس المعارف برئاسة الشيخ عبد الله الجابر إلى الاستعانة بكل الخبراء التربويين العرب الذين يتمتعون بسمعة مرموقة لدراسة أوضاع التعليم في الكويت وتطويره بما يتماشى مع طموح المجتمع الكويتي. وقام هؤلاء الخبراء بتقديم توصيات هامة تتعلق بمحو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الإلزامي ومراجعة السلم التعليمي وتنويع مناهج الدراسة وتطوير نظم الامتحانات والتقويم واستحداث الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وافتتاح رياض الأطفال ومعاهد إعداد المعلمين وغيرها، وهي توصيات قام مجلس المعارف بتنفيذها مما أدى إلى تطوير التعليم في الكويت وتقدمه بشكل كبير جدا عن المناطق المجاورة له. فاصل أعزائي المستمعين، ثم نواصل الحديث عن إنجازات الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله في مجال الثقافة والتعليم في دولة الكويت.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل، وهؤلاء الذين لا يتعلمون التاريخ ولا يتذكرون الماضي ولا يستخلصون العبر محكوم عليهم بإعادته. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. ريادات تاريخية.
2: حياكم الله من جديد أيها الكرام مع برنامج ريادات تاريخية، ولم نزل مع ريادات أحد أعلام الكويت قبل النهضة الحديثة وبعدها، ألا وهو الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله تعالى، الذي كان لتلك الصفات التي اكتسبها من الصحراء ومن التجوال في الفيافي والقفار وأيضا في المعارك القديمة في تاريخ الكويت، ما كان من أهم الأشياء التي وسعت من أفقه كمسؤول بعد ذلك في تلك الأفكار وتلك الأطروحات والمقترحات التي كانت جزءا من صميم عمله في عدد من الدوائر والمجالس التي تولى رئاستها، ومنها ولا ريب مجلس المعارف، حيث لم نزل مع بعض إنجازاته رحمه الله في هذا المجال وتطوير التعليم في الكويت منذ بدايات التعليم النظامي. ومن ذلك أن اهتمام الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله لم يقتصر على التعليم الأكاديمي، بل اهتم أيضا بالتعليم الصناعي، فأنشأ أكبر كلية صناعية في المنطقة وكان موقعها مقابل ثانوية شويخ، واهتم ببنائها على أحدث طراز على أرض مساحتها 1,920,000 متر مربع، وأنشأ فيها مساكن للمعلمين والطلاب، وتم تجهيزها بأحدث المعدات والورش، واستقدم لها خيرة المدرسين الفنيين، وكانت تقدم فيها دروس العملية من اللحام والبرادة والكهرباء والأعمال الصحية والنجارة المعمارية ونجارة الأثاث وبناء السفن وميكانيكا السيارات والنقش والزخرفة وغيرها، إضافة إلى اللغة الإنجليزية وبعض المواد العلمية، وصرف لطلاب الكلية رواتب شهرية مع المواصلات والملابس والوجبات. كان هدف الشيخ عبد الله الجابر الصباح من إنشاء الكلية الصناعية أن يشجع الشباب على الإقبال على العمل في المهن اليدوية، وذلك ليوفر للكويت حاجتها من الكوادر البشرية التي تقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة على المدى البعيد. ويعتبر التعليم التطبيقي الآن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب امتداداً للكويت.

الكليه الصناعيه التي اقترحها واهتم بها وانشاها الشيخ عبد الله الجابر عام 1954 للميلاد. وفي ذات العام كان للشيخ عبد الله الجابر رياده اخرى في مجال غير بعيد، فلم يفت الشيخ عبد الله الجابر ومن معه من اعضاء مجلس المعارف رحمهم الله الاهتمام بتهيئه الصغار للتعليم، وذلك من خلال رياض الأطفال التي ابتدأت في الكويت في عام 1954 للميلاد، واعتمدت على تنمية مدارك الطفل عن طريق النشاط الذاتي الإيجابي وتنمية الحس الجماعي والتشويق والبهجة. وكان الأطفال الملتحقون بهذه الروضات من سن الرابعة حتى السادسة يمكثون فيها لمدة عامين، ثم أنشئت لرياض الأطفال مباني خاصة تحوي على الفصول الدراسية، طبعا مع ساحات الألعاب والأنشطة وصالة الطعام وقاعات أيضا للنوم والاحتفالات والموسيقى وغيرها. وهدفت رياض الأطفال برسالتها ومضمونها إلى تعزيز الإحساس بمتعة التعليم للطفل منذ الصغر، والعمل على محبة المدرسة والجو الدراسي والتربية الذهنية والعناية بالصحة والنشاط العملي. وكل ذلك ولا ريب أعزائي المستمعين يعزز من شخصية الطفل ويربطه بالعلم وتطبيقاته ويجعل المدرسة بيئة جاذبة له غير طاردة. وكانت الثقافة ورعاية المواسم الثقافية من أهم العوامل التي دعمها الشيخ عبد الله الجابر الصباح لهذا الأمر ولما هو أبعد منه. فلقد قامت دائرة المعارف بتشجيع من رئيسها الشيخ عبد الله الجابر الصباح بدعوة نخبة من مفكري الوطن العربي منذ عام 1955 للميلاد، ودعوة أدباء كبار وعلماء ومفكرين لإلقاء المحاضرات العامة في المواسم الثقافية التي كانت تقام على مسرح ثانوية شويخ بين عامي 1955 و1959 للميلاد. وكان يحضرها جمع كبير من المهتمين بالثقافة في الكويت وجمهرة كثيرة من شبابها الواعي المتطلع لكل جديد، وذلك الشباب كان الشيخ عبد الله الجابر أحد أبرز الداعمين له في النادي الأدبي وغيرها من تلك المؤسسات التي ارتبطت بالشيخ عبد الله الجابر الصباح منذ أن كان شابا مع كوكبة من شباب الكويت. وفي نهاية عام 1958 للميلاد شهدت الكويت انعقاد مؤتمر الأدباء العرب على أرضها، ونشرت محاضرات تلك المواسم الثقافية ومؤتمر الأدباء العرب في عدة كتب حفظا لما قدم من خلاله وتعبيرا أيضا ولا ريب عن اهتمام هذا الرائد الشيخ عبد الله الجابر الصباح الذي حرص على حضور فعاليات تلك المواسم، بل وقام بتكريم المحاضرين فيها. أعزائي المستمعين، وتتوالى الأفكار وتثمر التطلعات والمشاريع بالإخلاص والإنجاز، فكان من أبرز إنجازات الشيخ عبد الله الجابر الصباح في مجال الثقافة والتعليم ومن خلال مجلس المعارف وتحديدا في خمسينيات القرن العشرين المنقضي أنه تم إرسال أول بعثة من البنات للدراسة في مصر، وذلك في عام 1956 للميلاد. كانت هذه البعثة الأولى تضم 7 طالبات أرسلنا بتشجيع ومساندة من الشيخ عبد الله الجابر الصباح ومجلس المعارف، ثم تبعتها بعثات أخرى كالتي أرسلت إلى بيروت بعد 3 أعوام، ومنها توالت بعثات أخرى إلى دول مختلفة في العالم تأكيدا لمكانة المرأة الكويتية في النهوض بدورها في المجتمع الكويتي. فالنساء هن شقائق الرجال ونصف المجتمع، ومنهن الأم التي تكون أساس هذه الأسرة التي هي الوحدة الأولى لأي مجتمع. حتى وصل عدد المبعوثات من بنات الكويت للدراسة في الخارج منذ عام 1965 ميلاد

0: إلى أكثر من 200 طالبة درسنا في أعرق الجامعات العربية والأوروبية بمصر ولبنان وإنجلترا وسويسرا، وكل ذلك من تلك الأفكار التي قدمها مجلس المعارف برئاسة الشيخ عبد الله الجابر الصباح. ولم يهمل الشيخ عبد الله الجابر أيضا النساء ونصف المجتمع وبنات الكويت، فشكل بعد ذلك بعام، أي في عام 1957 الميلاد، أول فرقة للمرشدات في الكويت، وذلك في المدرسة القبلية للبنات. وسرعان ما توسعت هذه الفكرة وهذا الإنجاز وهذا العمل ليشمل معظم مدارس البنات في البلاد ككل، كما أقيمت مخيمات للمرشدات تحتوي على العديد من النشاطات الكشفية المتنوعة. أعزائي المستمعين، هذا جانب مهم من ريادات الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله، اخترنا أن تكون في هذه الحلقة ضمن مجال واحد من تلك المجالات العديدة التي أسهم فيها وأبدع وتولى المسؤولية، هو مجال الثقافة والتعليم، وهو مجال حيوي رئيس ومهم وأساس في كل مجتمع ناهض. فالعلم هو ولا ريب الذي تقوم عليه الدول والأمم والشعوب، خاصة إذا أتبع بالعمل، لأن ثمرة العلم هي العمل. وهكذا كان مجلس المعارف بقيادة ورئاسة الشيخ عبد الله الجابر الصباح، حيث قدم الأفكار ودعم العلم والعلوم والمتعلمين، فأثرى ذلك وأثمر هذه الأجيال التي توالت حاملة المسؤولية في عديد من مواقع الوطن، وكان أكبر دليل على تلك الريادة المباركة والمسؤولية المهمة لهذا الرجل من أعلام الكويت رحمه الله تعالى. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر إذن من هذه الحلقة من برنامج ريادات تاريخية، على أمل إن شاء الله اللقاء بكم في حلقة أخرى وريادات تترى لأعلام الكويت في المجالات الثقافية والأدبية والتاريخية والعلمية والإعلامية من خلال مصنفاتهم أو ما صنف عنهم، مثل كتاب الشيخة منى الجابر عبد الله الجابر الصباح عن هذا العلم من أعلام الكويت، ألا وهو الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله تعالى. نلتقي بحول الله في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ريادات تاريخية، سير وترجمات وعطاءات وريادات في أعماق التاريخ الوطني، أفصحت عنها الكتابة التاريخية ونطق بها مداد الأقلام على الصفحات. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: سعد العجبي، طلال الشمري، نايف بدر. ريادات تاريخية أخرجه لكم مشعل العميره.

0: 9:30 مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة ارتأت أن التميز هو استنهاض الهمم لصنع الإنجاز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.

0: يشهد سوق المال الكويتي تطورات جديدة مع اعتماد الإطار التنظيمي لصناديق المؤشرات المتداولة في خطوة تستهدف تنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير البنية التنظيمية والتشغيلية بما يواكب المعايير العالمية ويدعم تنافسية السوق الكويتي. معا إلى هذا التقرير.
1: أكدت بورصة الكويت أن قرار هيئة أسواق المال باعتماد الإطار التنظيمي والتشريعي لصناديق المؤشرات المتداولة وإجراء التعديلات اللازمة على اللوائح التنفيذية وقواعد البورصة يمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية في البلاد بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأوضحت البورصة في بيان صحفي أنها ستصدر تعديلات جديدة على قواعدها تتضمن أحكاما خاصة بصناديق المؤشرات المتداولة في خطوة تشكل إضافة نوعية لمنظومة سوق المال الكويتي. وبينت أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير السوق والتي شهدت تحديث البنية التنظيمية والتشغيلية وتعزيز منظومة التقاص والتسوية وتوسيع المنتجات الاستثمارية بعد تدشين السندات والصكوك في إبريل الماضي. وأشار البيان إلى أن إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة إلى جانب مختلف الجهات العاملة في السوق بما يضمن جاهزية البنية التقنية وفق المعايير العالمية. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي نجاح الاختبارات الفنية التي أجريت مع أطراف منظومة السوق مبينا أن البورصة أصبحت جاهزة لاستقبال طلبات إدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة بما يضمن انطلاقة مستقرة لهذه الأداة الاستثمارية. وأوضح العصيمي أن البورصة اطلعت بدور رئيسي في تطوير البنية التحتية التقنية والتشغيلية لاستيعاب هذه المنتجات الحديثة، مشيرا إلى أن تلك الجهود تنسجم مع أهداف رؤية الكويت 2035 الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري إقليمي. وأضاف أن البيئة الاستثمارية الجاذبة والشفافة تسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن استمرار عمليات التطوير يعكس متانة الاقتصاد الكويتي وثقة المستثمرين بمنظومة السوق المحلية. وكشفت بورصة الكويت عن تطوير منظومة تشغيلية متكاملة لصناديق المؤشرات المتداولة تشمل مراحل الإدراج والتداول والإفصاح مع تخصيص لوحة تداول مستقلة تتناسب مع طبيعة هذه الأدوات. وأوضحت أن التعديلات التنظيمية الجديدة ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل المواءمة مع المعايير الدولية وتعزيز الوضوح التشريعي وزيادة السيولة وترسيخ الشفافية وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين. وأكدت أن الإطار التنظيمي الجديد يفتح المجال أمام شركات الاستثمار المحلية والأجنبية لإطلاق وإدراج صناديق المؤشرات في السوق الكويتية بما يوسع قاعدة المستثمرين ويعزز القدرة التنافسية للسوق على المستويين المحلي والإقليمي. ويمثل إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة محطة جديدة في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنوع الاستثماري ورفع

0: كفاءة السوق بما يدعم مكانة الكويت كمركز مالي قادر على جذب الاستثمارات ومواكبة التطورات العالمية.
1: عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم الخبير الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. رحب فيك معنا أستاذ علي.
2: رحب فيك أستاذ محمد وأستاذ المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا.
1: في البداية، ما هي أهمية اعتماد الإطار التنظيمي لصناديق المؤشرات المتداولة بالنسبة لسوق المال الكويتي؟
2: لا شك أن له أهمية كبيرة أخي محمد سادة المستمعين، تتدل في عدة محاور. أولا الشرعية القانونية، يعني قبل هذا القرار ما كان في أحد يقدر أن يطلق صندوق ETF داخل الكويت بشكل منظم. الإطار يعني بالتالي إطار أوجد بيئة تشريعية تحمي المصدر والمستثمر والوسيط في آن واحد، يعني كحال يعني الأسهم. هل تستطيع أن تطلق أسهم مثلا أو شركة تخصص أسهم دون أن يكون بيئة متكاملة وتشريع وتطبيقات كما هي الآن كما نراها؟ ثانيا هي حقيقة من أهمية إتمام مرحلة تطوير السوق. السوق في مراحل تطويره، الآن نحن بالجزء الثاني من المرحلة الثالثة من تطوير السوق، بالتالي الوصول إلى صناديق الـ ETF لا شك أنها يعني تجاوزنا هذه المرحلة، وهذه المرحلة مبنية على تحديث البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية، وكذلك تعزيز إطار المقاصة والتسوية، وأيضا توسيع نطاق الأدوات المتاحة للتداول. لا يوجد لدينا إلا صندوق واحد، صندوق اللي هو بيت كريت وأسهم فقط، وتم إغرار الصكوك والسندات ولم يتم تفعيلها إلى الآن بشكل واضح. كذلك
1: نعم.
2: كذلك يعني تخصيص بنية تداول مستقلة. الإطار خصص البنية لإدراج الصناديق المحلية والدولية. يعني نعم
1: الصناديق هذه أستاذ علي يعني شلون راح تنعكس على يعني إدراجها على المؤشرات المتداولة على مستوى السيولة وأيضا على حجم التداولات في البورصة؟
2: لا شك أن تأثيرها في أكثر من مسار لهذا التأثير. المسار الأول قد يكون يجب أن يكون صانع سوق لهذا الصندوق، وجود صانع سوق معين يلتزم بتضييق فارغ الأسعار طول الجلسة، مما يحدث قفزة نوعية في سيولة الأسهم المكونة لهذا المؤشر، والمؤشر مكون من مجموعة من الأسهم. إذن يضطر صانع السوق لشراء وبيع الأسهم الأساسية باستمرار، وذلك لكون صانع سوق لهذا كذلك لهذا الصندوق. كذلك آلية الإنشاء والاسترداد، عملية إنشاء واسترداد وحدات الـ ETF تجبر المشاركين على شراء وبيع سلة الأسهم الأساسية، مما يضخ سيولة حقيقية أيضا في الأسهم. طبعا المكونة للمؤشر من الممكن أن تكون في البداية يعني السوق الأول مثلا. كذلك التأثير يأتي من شريحة المستثمرين الجديدة التي تستقطبها هذه الصناديق، هذه الأدوات تدفقات رأس مالية جديدة من خلال إدراج أدوات مالية متطورة، لا شك أنها تجذب قاعدة أوسع من المستثمرين. نعم
1: أبرز الفروق بين صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق الاستثمارية التقليدية، ودنا نشرح للسادة المستمعين بين الفروق بين هذه الصناديق.
2: أول فرق في التداول، الصناديق الـ ETF هي تتداول كحال السهم في السوق لحظية، أما صندوق الاستثمار التقليدي مرة واحدة بعد الإقلاق. بعد الإقلاق يتم تحديد قيمة الصندوق والوحدات لهذا. كذلك بالنسبة للصناديق الـ ETF هناك السعر يحدث ثانية بثانية، يعني كحال السهم إذا تم تداول على هذا السوق. لكن في المصانع التقليدي لا، هو يحسب بعد إغلاق السوق. أيضا الإفصاح، بالنسبة للإفصاح عن مكونات الصندوق

0: هذه الصناديق الصح يومي عن المحفظة، بينما نرى في التقليدي الإصلاح شهري، ونرى صناديق تفصح وبتقرير شهري عن يعني مكوناتها بشكل شهري. كذلك الحد الأدنى في صندوق الـ ATF وحدة واحدة من ممكن تشتري من الصندوق، بينما في صناديق التقليدية من الممكن أن يتطلب شراء بالآلاف، يعني وحدة تكون بألف دينار مثلا. كذلك الرسوم الإدارية في هذه الصناديق طبعا أقل من رسوم الصناديق التقليدية. السيولة فورية خلال ساعات تداول على هذه الصناديق، بمعنى مدرجة في السوق، بينما عندما تريد أن تسترد أموالك في الصناديق التقليدية تتغذى بطلب، بعضهم استرداد أسبوعي والبعض استرداد أيضا شهري. من الممكن أن تبيع في السوق كالسهم، هنا من الممكن أن تشتري وتبيع وحداتك في السوق كالسهم، لكن في الصناديق التقليدية طلب، تقدم طلب مباشر للصندوق وتقوم بالبيع والشراء.
1: نعم، تتوقع راح يشهد السوق إطلاق عدد من صناديق المؤشرات المحلية والإقليمية خلال الفترة المقبلة؟
0: نعم، أتوقع أن يكون هناك إطلاق، ولكن هو يعني مبني على معطيات، يعني أولا يعني هو جديد ولم يجرى اختباره بالكامل، فأعتقد أنه يحتاج أيضا أن يكون هناك اختبار له. من الممكن الآن يعني إطلاق مثلا مؤشر للسوق الأول أو مؤشر للبنوك الكويتية، يعني من الممكن أن يكون الإطلاق في هذا الاتجاه في البداية.
1: اليوم استعدادات يعني بورصة الكويت وجاهزيتها، أنت يعني كمحلل وخبير الاقتصادي وموجود أستاذ علي بالسوق ومراقب أيضا، يعني اليوم ما مدى جاهزية البنية التحتية وأيضا البنية التشغيلية في بورصة الكويت لاستيعاب مثل هذه الأدوات الجديدة؟
0: حقيقة بالنسبة للبورصة وهيئة أسواق المال تلتزم دائما وتحرص كل الحرص على أن لا تطلق أي مستوى من الأدوات أو التقنيات الجديدة إلا بعد كامل الاختبارات. أول المستويات هو مستوى البنية التقنية، طبعا هناك يعني كفاءة في البنية التحتية للتداول مستعدة على مستوى التقنية. كذلك المستوى الثاني هو المقاصة والتسوية، طبعا هناك اختبارات وانتهت من التسويات النقدية الآن عبر البنوك المحلية والأنظمة الجديدة. والوساطة لا شك رأينا خلال الفترة الماضية، أعتقد قبل سنة من الآن، اللي هو الوسيط المؤهل، بالتالي عزز القدرة على تقديم مثل هذه الخدمات والمنتجات المالية الجديدة. فأعتقد أنه يعني لا توجد عوائق في الإطلاق، والبورصة وكما تحدث المسؤولين أيضا عن عملية الإطلاق يعني جاهزة لإطلاق هذه الصناديق.
1: هذه الصناديق أستاذ علي ممكن يعني تساهم في تعزيز التنافسية، تنافسية السوق الكويتي، مقارنة لو قارناها بأسواق المنطقة؟
0: طبعا الصناديق تسهم في يعني استمرار التطور في السوق الكويتي. لا شك أن في المملكة العربية السعودية مثلا يعني هناك صناديق متعددة ومتنوعة أكثر تطور حقيقة، ثم الإمارات أيضا متوفرة ومتقدمة، قطر تكون محدودة ولكن تنافسية متوسطة، لكن الكويت الآن قيد الإطلاق وأيضا في مرحلة اللحاق بالركب. قد يكون العمانية لا زالت قائبة، والبحرين وعمان لا زالت قائبة ومتأخرة. الكويت دائما يحاول باستمرار الوصول للمستثمرين الأجانب منذ إدراجها في مؤشرات الـ MSCI للأسواق الناشئة عام 2019. أعتقد أن يعني الكويت فيها بالطريق للمنافسة، وأعتقد الآن بعد اكتمال هذه المراحل من التطوير قريبون جدا الى ان يعني ان تعزز تنافسية السوق الكويتي بأسواق المنطقة.
1: نعم.

0: الصعوبات أو التحديات اللي ممكن تواجه إطلاق وتداول هذه الصناديق في بدايتها؟
1: حقيقة التحدي الأول هو ضعف الثقافة الاستثمارية بالأدوات الجديدة. أنا ألاحظ دائما ويعني منذ سنوات طويلة عندما نطلق يعني أداة جديدة يكون هناك تساؤلات مستمرة ولا توجد ثقافة، يعني لأن المستثمر في الكويت هو مستثمر فردي على الأغلب، معتاد على الأسهم المفردة ولم يعتاد على والصناديق التقليدية لم يعتاد على هذا المفهوم الجديد. بالتالي محتاجين حملة تثقيفية مكثفة لكي يكون هناك إقبال واسع. كذلك لدينا التحدي الثاني التركز القطاعي. محفظة صندوق يعني الكويت المدرج في نيويورك مركزة بشكل كبير في مؤسسات مالية تشكل نحو 70%، يعني أترك يعني يخلص التنوع الذي يفترض أن يقدمه الصندوق. كذلك قد يكون هناك تحدي ثالث هو الأثر الجيوسياسي، تأثر تدفقات رأس المال في المنطقة بالتوترات الجيوسياسية بما فيها اضطرابات مضي قرمز وما إلى ذلك. فأعتقد أن هذا تحدي أيضا، ولدينا قد يكون تحدي أيضا منافسة من الصناديق الخارجية. أيضا توجد صناديق خارجية تتمتع بميزة تنافسية واضحة، أيضا انخفاض التكلفة الإدراج بالدينار يعني إلى هالأمور. كذلك بحاجة أيضا إلى أن يكون صانع سوق، هناك صناع سوق يعني موجودون بقوة في السوق لإدارة هذه العملية. قد يكون أيضا تعقيدات بعض إدراج للصناديق الأجنبية إلى الآن غير واضحة، يعني الكويت لا يوجد بها يعني أدوات استثمارية أجنبية، في معظمها يعني أو جلها هي استثمارات محلية. فبالتالي محتاجين أيضا إلى أن يكون إلى تسويق بورصة الكويت بسيولة بورصة الكويت أيضا لجذب،
0: ومحتاجين مو بس جذب، محتاجين ثقل المستثمرين المحليين وايضا الاجانب يعني في سوق الكويتي.
1: نعم، يعني هذا ياتي بعد التثقيف. احنا تحدثنا في هو التثقيف ياتي بالثقه. اذا لديك ثقافه عن ماهيه هذه الصناديق وايجابيه هذه الصناديق لا شك انها تعزز الثقه في المستثمر، سواء خصوصا المستثمر المحلي. المستثمر الاجنبي يعلم ما معنى صناديق ETF وكيف يتداول بها، بينما المستثمر المحلي لا يزال يعني ثقافة محلية محدودة.
0: هل من المتوقع أن تساهم هذه الصناديق أو صناديق المؤشرات المتداولة في زيادة عمق السوق، تقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسهم القيادية اللي قاعد نشوفها؟
1: لا شك أن مثل هذه الصناديق تساهم، ولكن بتدرج وليس بشكل فوري. لا شك أن يعني صناديق هذا المؤشر تجبر على شراء الأسهم المتوسطة والصغيرة ضمن المؤشر، مما يضخ سيولة أيضا في أسهم قد تكون قليلة في التداول فتعطي عمق لهذه الأسهم. ومن الممكن أنها تحتاج إدخال قطاعات متخصصة كقطاع العقارات، رعاية صحية، صناعة، فتستقطب اهتمام مستثمرين نحوها. كذلك يعني وجود الـ ETF يعني يشجع المنشآت الأصغر على الإدراج في البورصة، لأن الإدراج في مؤشر يعني الدخول التلقائي في محفظة الصندوق، وبالتالي سيولة مضمونة من هذا الصندوق. قد نحتاج فترة يعني ليست أشهر، قد نحتاج أيضا إلى سنوات لكي نرى أثر هذه الصناديق في السوق وفي عمق السوق. نعم.
0: اليوم كيف يمكن لشركات الاستثمار المحلية الاستفادة من الإطار التنظيمي الجديد لإطلاق منتجات استثمارية تنافسية؟
1: لا شك أن هناك فرص موجودة أمام شركات الاستثمار. فرصة الأولى إدارة صناديق، شركات تملك ترخيص إدارة أصول من هيئة أسواق المال تستطيع إطلاق هذه الصناديق، تتقاضى رسوم إدارة سنوية، وهذا نموذج الإيرادات المتكرر. إذا أكثر استقرار من رسوم الاستشارة الآنية.

0: كذلك صناعة السوق لا شك أن يتيح لها الإطار التنظيمي الجديد مرونة أكبر للموزعين من الصناعات ومنصات الاستشارة في الوصول إلى منتجات الصناديق الأجنبية داخل الكويت. شركات الوساطة المؤهلة تستطيع تقديم خدمة صانع سوق أيضا مقابل رسوم. قد يكون فرصة ثالثة الإدراج الأجنبي، ممكن أن تستطيع التفاوض مع صناديق إقليمية أو دولية تكون جهة راعية للدراجة في بورصة الكويت أيضا مقابل رسوم وعمولات. كذلك ممكن أن تكون هناك فرصة رابعة وهي المنتجات الإسلامية، أن صناديق شرعية كويتية يخدم مستثمرون يبحثون عن استثمار حلال، هو فجوة طبعا واضحة في السوق الإقليمي من الممكن أن تطلقها يعني الشركات الكويتية بما أنها يعني رائدة في هذا المجال. كذلك يعني ممكن ربط المنتجات الادخار التقليدية بأداء هذه الصناديق لا شك.
1: نعم. في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية المعروفة لدى الجميع اليوم أستاذ علي، ما مدى قدرة سوق الكويت أو سوق المال الكويتي على المحافظة على جاذبيته وأيضا استقطاب المزيد من رؤوس الأموال؟
0: لا شك أن السوق الكويتي لديه حقيقة يعني عوامل ولله الحمد عوامل للصمود، وهذه العوامل هيكلية. أولا صندوق الثروة السيادي الكويتي لا شك أنه يحتفظ أصول تقدر ما يقارب تريليون دولار، يوفر وسادة لا شك مالية تؤجل تداعيات تقلبات أسعار النفط. ثانيا لدينا قوة صرف الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات مستقر، ولا شك أنه يقلص مخاطر الصرف بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وهو ولا شك أن مخاطر الصرف هي من أبرز العوامل أو المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون الأجانب. كذلك لا شك أن التوقعات تشير إلى استمرار دعم أسهم الخليج خلال 2026 مدعومة بالمراكز المالية القوية وزخم الإصلاح. هناك أيضا لا شك مع عوامل الصمود هناك عوامل المخاطر، توترات جيوسياسية أثرت على أسعار النفط وعلى تدفقات أيضا النفط إلى الخارج، اعتماد الحاد أيضا على النفط.
1: وإحنا هذا سؤالنا يعني الربط بين التوترات الجيوسياسية وعلى سوق المال البورصة.
0: لا شك أنه يعني هناك يعني الجاذبية تسمى الجاذبية الهيكلية محمية، ثروة سيادية ضخمة، استقرار عملة وإصلاحات منهجية. قد يكون أن المخاطر الجيوسياسية قصيرة الأمد تبقى المتغير الأكثر تأثيرا على التدفقات الأجنبية في المدى القريب، المدى المتوسط المدى البعيد إن شاء الله نتجاوز هذه التحديات.
1: نعم. أيضا سؤال فيما يتعلق برؤية الكويت 2035 اليوم، كيف تتوافق هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية الكويت في تحويل البلاد إلى مركز مالي وأيضا تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي؟
0: لا شك أن يعني مركز مالي يحتاج سوق مال يعني بدرجة من نستطيع أن نقول النضج، فعملية النضج جاءت يعني خلال الفترات الماضية مع عمليات التطوير والإدراج في المؤشرات العالمية، ثم إدراج أو عمل مراحل تطوير السوق لا شك أنها جزء كبير في من رؤية الكويت 2035، رؤية الكويت بتكوين مركز مالي وتجاري إقليمي. ولله الحمد هناك تقدم على هذا المنوال، واعتقد ان شاء الله مع الاستمرار او الانتهاء من مراحل تطوير السوق سوف يكون له يعني اثر مباشر في الاقتصاد الكويتي او حتى الاقتصاد الاقليمي، نظرا ايضا لمكانة الكويت ولموقع الجغرافي ايضا وايضا ما تتمتع به طبعا من يعني قد يكون عوامل صمود او هياء أعمدة وهياكل صمود قوية ذكرناها قبل قليل.
1: تقييمك أستاذ علي لمسار تطوير سوق المال الكويتي خلال السنوات الأخيرة، أبرز التوقعات اللي ممكن يعني تشوفها لمستقبل البورصة الكويتية في المرحلة المقبلة؟
0: لا شك أولا كتقييم الكويت يعني ولله الحمد من 2019 إلى الآن يعني قام أدرجت في مؤشرات

MSCI. هذه أكبر نقطة تحول استراتيجي كبرى في البورصة الكويتية. من 22 إلى 24 هناك تطوير مستمر للبنية التحتية، تحديث الأنظمة، تداول المقاصة، ثم إطلاق بالعام 25 العام الماضي سوق الشركات الناشئة وترقية شركات الوساطة إلى وسيط مؤهل، كانت مرحلة فاصلة حقيقة. ثم في إبريل 26 إطلاق سنة

0: القريب إطلاق هذه الصناديق، زيادة تدريجية في أعداد الصناديق المدرجة، حجم الأصول المدارة أيضا، توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب، وأعتقد إن شاء الله على المدى المتوسط أيضا حتى عام 2023 تعزيز الوزن السوق الكويتي في مؤشرات الأسواق الناشئة سواء MSCI أو الفوتسي راسل، ونضبط سوق الصكوك والسندات. لا شك أن لا زال
1: هذه إيش كثر يبي لها هذه تعزيز الأوزان أو الوزن؟
0: أعتقد أن تعزيز الأوزان ونضبط السوق الصكوك تحتاجها من سنتين إلى خمس سنوات يعني على الأقل لكي ينضج السوق ويصل إلى رفع مستوياته في الأوزان في MSCI والفوتسي راسل.
1: الفائدة من رفع الأوزان؟
0: طبعا الفائدة ضخ أموال في السوق الكويتي، زيادة الاستثمار فيه عندما تريد أن ترفع وزن لسهم أو لسوق، تقوم بشراء هذه الأسهم لتدخل في محفظتك، بالتالي تبادل المال بالأسهم لرفع هذا الوزن، فبالتالي ضخ أموال جديدة في السوق الكويتي. رأينا يعني حقيقة خلال الفترة الماضية على الأقل منذ شهر بداية مارس بداية الحرب إلى الآن هناك بعض الضعف في ضخ الأموال بسبب يعني علاوة المخاطر الجيوسياسية، ومع بالرغم من التحسن الكبير والمضطرد والمستمر
1: نعم.
0: في البنية، ولكن هناك علاوة مخاطر إضاحة
1: نعم.
0: مع أيضا زوال هذه المخاطر لا شك أن
1: نعم.
0: تعود أيضا الأمور إلى نصابها بشكل أكبر.
1: الأستاذ علي العلزي الخبير الاقتصادي، شاكرين لك على هذا اللقاء.
0: حياكم الله.

مستمعينا الكرام، من قطاع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم برنامج صروح وإنجاز من إخراج سلام العنزي، وهذه تحيات محدثكم على الهواء محمد هزاع المطيري. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يلتقي الليلة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى دولة الكويت. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستقف بالكامل مع شركائها في دول الخليج، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع إيران. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لا توجد أي رسوم من أي نوع على السفن العابرة لمضيق هرمز. وزير الخارجية الصيني يدعو إلى استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن لضمان استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية. وزير الطاقة الأمريكي يقول أن حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس اللبناني يقول أن المفاوضات مع الكيان المحتل في واشنطن مستمرة وتتناول عدة ملفات، ويؤكد أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار جنوب لبنان. جيش الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية. وزير الخارجية الروسي يقول أن بلاده لن تقبل بحلول مؤقتة بشأن الأزمة الأوكرانية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية.

0: جوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد الساعة 8:30 صباحا. أدنى مستوى للجزر الساعة 1:06 بعد منتصف الليل. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مطار الكويت 30 درجة. الوفرة 29. جال الرياح 34. نويصيب 29. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في مطار الكويت 49. الوفرة وجال الرياح 48. لنويصيب 44. موعد شروق الشمس الساعة 4:50 صباحا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: وفر. كل منزل قادر على المساهمة في الترشيد. ابدأ اليوم. وفر.
2: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات متنوعة نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا عندنا ضيوف دائما ينورونا في كل ليلة، وضيوف مميزين بتميز فريق الإعداد يعطيهم العافية. وفي البداية رحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاه، مساء الخير مستمعين الكرام، حياكم الله ويهلا مرحبا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي من الأحد إلى الخميس، برنامج ليالي الإذاعة عبر إذاعة دولة الكويت، نتناول فيها مواضيع عدة مختلفة مثل ما قالت زميلتي شاه، على وعلى ذلك أيضا أخبار الديرة اللي يعني نطلع وياكم على آخر الأخبار والقرارات والتوجيهات المتعلقة بالوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة المتنوعة، ونكون معاكم أول بأول بكل ما هو جديد في برنامج ليالي الإذاعة.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاه اسكندر.
1: وهذه تحيات الإعداد المميز من حنان بهبهاني وآلاء الوزان.

0: يمس عليكم بالخير. فواز السريع من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه التحيات تأتيكم من الهندسة الإذاعية من صاحب الابتسامة الجميلة مشعل القحطاني.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم، وأول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات، وأيضا عندنا سؤال الحلقة راح نتكلم فيه ونتشارك معاكم ونشارك مستمعينا. سؤالنا يقول: هل الإنسان يحتاج دائرة كبيرة من الناس حوله، ولا يكفي شخص أو شخصين يفهمونه ويكونون سند

0: لا على أرقام هواتفنا 2241-3250 و2241-3251، وناطرين مشاركاتكم. وأيضاً راشد شنو عندنا؟
1: أيضاً عندنا ضيفتنا في هذا المساء، نورتنا، حياها الله ويا هلا مرحبا فيها. راح نتكلم يا جماعة عن الطب النووي. شنو النووي؟ لما نسمع هالكلمة البعض يتراجع ويخاف، يقول نووي شو يبون يسوون يعني؟ وين شو بيصير بجسمي النووي؟ هذا النووي اللي يسوونه منه كذا؟ لا، طلع شيء ثاني وشيء مختلف ويفيدك ما يضرك، يعني كل هالأمور بالتأكيد مع ضيفتنا اللي منورتنا اليوم الدكتورة قمر المطوع، راح تكون موجودة معنا تجاوب على كل تساؤلاتكم لهذا المساء. لكن موضوع حلقتنا شاهل نتكلم عنه اليوم على أرقام هواتفنا قبل أن نأخذ الفاصل 224-1-3-250 و224-1-3-251.

0: طبعا سؤال حلقتنا يقول راشد، هل الإنسان يحتاج دائرة كبيرة من الناس حوله، ولا يكفي شخص أو شخصين يفهمونه يكونون سند له؟ أيضا على أرقام هاتفنا 224-3250 و 224-3251. لكن إيش رأيك بهذا الموضوع؟
1: يعني هذا الموضوع كثير من الناس هناك يعني آراء مختلفة ومتنوعة، وإن شاء الله بعد شوي يكونوا معنا المتصلين وأصدقاء البرنامج جابون على ويعطونا آراءهم وجهة نظرهم في هذا الموضوع. احنا نتكلم بشكل عام ونمثل وجهة نظرنا، نمثل وجهة نظر الآخر. البعض يقول لك أنا والله يعني في بعضهم يقيس قيمته الاجتماعية بكثرة علاقاته الاجتماعية والمجتمعية. البعض الآخر يقول لك يا أخي أنا ما أحب علاقات كثيرة، أنا يكفيني 4-5 صادقين وواضحين معاي أحسن من 100، والله ما أدري هذا معاي ولا علي، يقول لي الصج ولا قاعد يجا مني. والبعض الآخر يقول لك أنا وصلت مرحلة من العمر ما أحب أكثر أصدقائي، أنا خلاص من أيام الثانوية والجامعة والوظيفة وعندي عدد من الأصدقاء، أنا وصلت الحين مرحلة من العمر دش في مرحلة الشخال، عرفتي؟ إيه، فشخل ربع صفة على 3-4، صغر الدائرة، يضيق الدائرة، هذيلا يروح معاهم بحر، أطلع معاهم مجمع، أسافر معاهم، هذيلا، والباقي أقوم يعني بواجبي الاجتماعي لكن مو أصدقائي.
0: صح، يعني العلاقة تكون رسمية، صح كلامك راشد. يعني أنا أحس إن الواحد أوكي عنده معارف وايد وعنده ناسة وربعة وأصدقاء، لكن الخاصين إحنا نتكلم الكلوز اللي يصير معاك يعني بالسراء والضراء على قولتهم، رفيق الدرب نقدر نقول ولا ذراعك اليمين، ممكن إنه يكونون صح محدودين، لكن المعارف كثيرة يعني، والكويت صغيرة بالتالي يعني كل من يعرف بعضه.
1: الكويت بالتأكيد هي صغيرة كمساحة، كبيرة بعطائها بلا شك، لكن كمعارف مجتمعنا ما شاء الله عليه مجتمع دواويني، مجتمع اجتماعي، يعرفون بعضهم بعض، يتواصلون مع بعضهم بعض، البيت العود فيه أكثر من الأخوان والخوات، لو أحد عنده مراجعة وعنده شيء حاب يستفسر عن طريقته وطريقة المعاملة يقول أنا عندي فلان خلني أتصل عليه يقول لي، هذه المعارف تمام. لكن البعض الآخر يقول يعني أنا ما بي الأعداد الكبيرة، في أصدقاء عندي أنا مو راشد، أنا أتكلم فكرة الآن الآخر اللي تصلون علينا على أرقام هواتفنا 224-3250 و 224-3251، يقولوا أنا عندي الأصدقاء مصنفهم، والله في أصدقاء هذا اللي قاعد أصارحة في مشاكلي، أصارحة أطلب من النصيحة بس ما أسافر معه مو مال السفر. عندي مجموعة ثانية ذيلا مجموعة السفر، عندي مجموعة ثالثة ذيلا مجموعة المخيم، وذيلا مجموعة المزرعة، وذيلا مجموعة الشاليه، وهذا هذا تمشى معه أروح معه كافي ولا أروح معه. ففي أشخاص عنده أصدقاء لكن هو مصنفهم تصنيفات، تلاقين هو عنده ثقافة عامة، ثقافة كذا، فيرتبط مع شخص يطلع معه صاحب ثقافة عامة يأخذ ويعطي معه في مواضيع، أو صاحب اختصاص بنفس الاختصاص يتكلمون على مشروعهم على موضوعهم، لكن مو الشخص اللي أصارحه أبي من النصيحة الخاصة فيني. لا، عندي صديق قديم هذا معه سنين أنا وياه، أتواصل أنا معاه وأخذ أخباره ويأخذ أخباري وأنصحه وينصح، وإذا تعرضت المشكلة أشرح له المشكلة. وفي أصدقاء ذيلا لا، لا أشرح لهم لا مشكلة ولا شيء، أنا معاهم 10 أيام بالسفر وبعدها خلاص نتواعد السنة اللي بعدها. في ناس عندها تصنيفات وفي ناس

0: يقول لك انا اكتفي بالعدد هذا وخلاص، ذيلا ربعي من عمر ما احب اغيرهم ولا بي احد يزعجنا.
1: صح
0: يعني افكار.
1: ومو بس كذي راشد، ساعات في بعض الاحيان مثلا الكثره تولد المشاكل، فعلشان كذي الواحد يعني مع الكبر يحب يصغر الدائره عن كثره المشاكل وكثره القيل والقال. الناس قامت تنحاش من المجتمعات السلبيه، فعلشان كذي قامت تصغر دائره طبعا الاصدقاء اللي يصيرون كلوز.
0: بالضبط مثل ما تفضلتي، والبعض يقول يعني مثل ما قلنا بالبدايه ان اليوم يعني يرون بعض الناس ان اصبحت العلاقات الكثيره هي مجامله أكثر منها صداقة حقيقية. يجامل يعرف فلان، أعرف فلان، يزور الدوانية، يزور المناسبة، والله أنا قاعد أجامله ومجاملة فقط، بس والله شفته بدوانية عزمته وعزمت اللي حولي مثلا. البعض يقول لا والله أنا رجال صاحب ديوان وحيا الله أي واحد. طبعا كل دوائر الكويت مفتوحة للجميع بالتأكيد بلا شك، لكن إحنا نتحدث يا جماعة عنك أنت شخصيا، عنك أنت شخصيا تحبين تكون علاقاتك متعددة من الأصدقاء، صديقات الكثر يكون عندك ما بين الأهل والأسر، عندك أصدقاء أيضا ما بين العمل عندك أصدقاء، كذلك تحبين تكون عندك هذه المعارف وهذه الكوكبة من الأصدقاء، بحيث أنك أنت تحسين والله أنا أوكي عندي مكانتي، أعرف فلانة وأعرف فلانة وأعرف فلانة، لا والله أنا أكتفي بس بيتي وأسرتي وبنات خالتي بنات عمي يعني، وبعضهم بعد مو كلهم
1: من الأهل. صح،
0: فقط أكتفي بالأهل.
1: عدل.
0: بعض الشباب لا يعني عندها الأمر متعة، يحب يستمتع، حاب طبيعته هو كذي اجتماعي، وهذا يعرفه وذاك يعرفه، وإذا راح دوانية يعرف شخص يتعرف على اللي موجودين داخل ويتزاور مع اللي موجودين داخل الدوانية يتواصل معه، طبيعتهم كذي، يحب عنده علاقات كثيرة اجتماعية ومجتمعية.
1: عدل كلامك راشد، لكن أنا أتكلم عن المجتمع النسائي، يختلف طبعا عن المجتمع
0: بالتأكيد
1: الرجالي. في طبعا كثرة المعارف وكثرة الأصدقاء، ممكن الرجال في بعض الأحيان تلاقيهم يعني يحبون الكثرة، يحبون العدد، يعني حتى لما يطلعون مثلا يتواعدون تلاقيهم ما شاء الله طاولتهم كبيرة وفيها عدد كبير يعني. لكن النساء لا، دائما يحبون يصغرون الدائرة خصوصا مع يعني الكبر. لكن في بعض الأحيان تلاقي في ناس يقيمون الناس بكثرة عدد الأصدقاء.
0: والله أنتم مجتمع نسائي عاد الله يعينكم، يعني أنتم إذا صفيتوا على أربعة زين زين منكم، يعني بعد الأربعة لو اثنتين متزاعلين بعد مع بعض يعني يدوب يلا
1: ما ينعزمون ويا بعض، كل واحدة عزيمتها بروح
0: يعني. لا وإذا قامت هذا رأي جدتي هذا ما أدري عنكم، والله أنتم مجتمعكم صعب جدا الأمانة، يعني يعني يعني في دراسات كثيرة يعني خصوصا المجتمع النسائي، لكن الكل نتمنى لهم الأمانة يعني تكون صداقاتهم جيدة وجميلة ويستفيدون منها في حياتهم، سواء في النصح في الإرشاد في معلومة، يكون فعلا حريص على هذه العلاقة إنه ما يتعرض لأذى. للأسف بعض الصداقات يعني يدري إن فلان راح يتأذى ويسكت ما يقول له ما يهمه، تلاقي في نفسه شيء معين يخلي يعني كلت معه وشربت معه وقعد وياه والله ما يعني مو مهم للأسف، ويعتبر قدام الناس يجامل لأنه والله هذا صديقي يعرفه، وهو أعوذ بالله منهم الناس هذه، يعني الله يكفينا شرهم، ينوي للشر وينوي للأمور هذه كلها.
1: أكيد أكيد أكيد. بس على فكرة راشد لو بتلاحظ يعني لما نروح مثلا المولات يعني الصبابيح وكذي تلاقي صار وعي عند المجتمع الكويتي تحديدا، تلاقي كبار السن الحريم متجمعين على ريوق، يعني حتى الرياييل تلاقيهم قاعدين يتمشون يسوون رياضة المشي في
0: المولات. بس مو 10 15 اثنين ويا بعض
1: لا لا لا ريوق ريوق الحريم كبار السن انا شايفتهم.
0: ها لا لا اي انتم مجتمع انت تمثلينهم كيف
1: فصايرين فصاير عندهم وعي شنو صاير، صاير دائما يحبون الكثرة يحبون العدد. فتلاقي ان مثلا تلاقي الطاولة ما شاء الله فيها يمكن 6 7 10 يوصلون، فمع كبر السن على فكرة ساعات الواحد يحس بوحدة.
0: لو تلاقين متواعدين من قبل أسبوع
1: فدائم ترى البعض عكس إنه يصغرون دائرة مع الكبر، في بعض لما الواحد لما يكبر تلاقي يعني زوج عياله وصار عنده أحفاد وعياله لها ومثلا يعني ببيوتهم وأسرهم، فهو شوي ممكن يعيش بروحه، فهني شي يسوي يكبر دائرة الأصدقاء خصوصا المجتمع النسائي في الآونة الأخيرة.
0: ما يحب يكون يدخل في عالم الوحدة
1: فتلاقي يتيمعون يحطون لهم مثلا يوم معين بالأسبوع أو يومين يروحون عند مثلا واحدة من صديقاتهم كلهم يتجمعون، أو يوم أو يوم آخر يعني تلاقيهم يتريقون برا. فهذا يعني شوي يعني تغير التفكير نوعا ما عن السابق.
0: عسام على القوة، والله يجمعهم دوم على العز والمعارف.

المعزة والمحبة والتواصل، وتكون فعلا هذه الجمعات هي الهدف منها أن الإنسان يرفه عن نفسه وفعلا يأخذ يعني الإيجابية من هذه الجلسة، ويكون الحديث حديث فيه استفادة من هذه الجمعات، ما يكون الحديث لمجرد الحديث ولا منه أي فائدة ولا أي شيء. بالعكس بعض الناس في هذه بعض هذه التجمعات يخرج بضرر نفسي أو يخرج بضرر اعتقد شيء آخر، فهم شيء مخ خاطئ. لكن نتمنى أن تخرج دائما تكون اجتماعات سليمة وإيجابية، والله يجمعكم دوم على العز والمعزة والمحبة والتواصل. احنا مستمرين معاكم في برنامجكم هذا المساء، برنامج ليالي الإذاعة من إذاعة دولة الكويت.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار الديرة، وأول خبر معنا عن هيئة الغذاء تبحث تعزيز الأمن الغذائي وتنسيق الجهود مع القطاعات الإنتاجية.
1: عقدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اجتماع تنسيقي مع ممثلي القطاعات الإنتاجية. ليش مجتمعين؟ لمناقشة المستجدات الراهنة وتعزيز التعاون المشترك بما يساهم ويسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت يا شاهر.
0: وتناول الاجتماع آليات ضمان استمرارية وتوفير المنتجات الغذائية والمحلية ومتابعة سلاسل الإمداد، إلى جانب بحث سبل تعزيز الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين.
1: كما أكدت الهيئة أهمية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات الإنتاجية والجهات ذات العلاقة بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز من استدامة الإنتاج المحلي في مختلف الظروف.

0: خبرنا الثاني والأخير، وزير الصحة يؤكد أهمية تعزيز الأمن الدوائي والمخزون الاستراتيجي المشترك لدول الخليج.
1: أكد معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي أهمية تعزيز الأمن الدوائي الخليجي وضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال مشاركته في اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي عبر الاتصال المرئي.
0: وتناول الاجتماع وشدد العوضي على أهمية دعم التكامل الخليجي في منظومة الإمداد الدوائي والأمن الصحي المشترك، بما يعزز جاهزية المنظومات الصحية واستدامة الخدمات الصحية في دول المجلس.

0: تي.
1: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معكم لفقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم راشد ضيفتنا يعني دكتورة ودكتورة أمراض للأمانة. أنا حتى مساء قاعد أسألها قبل الفاصل، أقول يعني العلاج النووي هذا فقط لي طبعا الأورام ولا لا طبعا تشخيص آخر ولي علاجات أخرى؟ راح نتكلم أكثر وأكثر بخصوص هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو ولها طبعا تجربتها الطويلة في القطاع الصحي، الدكتورة قمر المطوع، رئيس اختصاصيين طب نووي بمستشفى الجهرة، حاصلة على بكالوريوس الطب النووي من جامعة الكويت وماجستير ودكتورة في البيولوجيا الجزيئية من جامعة مانشستر، إضافة إلى دبلوم تحسين الجودة والسلامة بالمستشفيات من جامعة هارفارد، وصاحبة خبرة تمتد لأكثر من 22 عام في المجال الصحي. تبارك الرحمن، سي في حافل بالإنجازات والأنشطة، يعطيك العافية ومساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالنور، والله يعافيكم وحياكم الله، ومشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله يا رب أكون ضيفة خفيفة ومفيدة للمستمعين إن شاء الله.
2: حياك الله يا دكتورة، والساعة المباركة منورتنا، وبالعكس حضرتك يعني نموذج وطني إيجابي الكل يفخر ويتفاخر فيه، خصوصا من خلال هذه الإنجازات أن أبناء الكويت وبنات الكويت دائما سباقين ومنجزين ويبحثون عن التخصصات النادرة. موجود عندنا بالكويت تخصصات نادرة من أبناء هالبلد عساهم على القوة، لا ويحاضرون ويحضرون بالمؤتمرات ويستعان بآرائهم في دول الخارج بعد.
1: نعم.
2: فعساكم على القوة إن شاء الله.
1: تسلم.
2: ومنورتنا
1: تسلم
2: اليوم بوجودك معنا حتى نوضح إلى المستمع الكريم اللي خاف من يسمع تعال يبا عندك علاج نووي، لا عندك أشعة نووية، لا عندك فحص نووي، لا يبا ما أبي. طيب في فرق، أنت اسمع شنو النووي وبعدين نتفاصل في هالموضوع. فأنا بنعرف الناس بالبداية دكتورة شنو المقصود بالطب النووي؟
1: طبعا الطب النووي هو أحد التخصصات الطبية الدقيقة اللي يستخدم فيه كمية قليلة وآمنة وتكون تحت ضوابط عالمية ومرخصة من المواد المشعة اللي يحقن فيها المريض، هي تعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي أو عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الطعام لتشخيص وعلاج بعض الأمراض، طبعا باستخدام أجهزة حديثة كالجاما كاميرا أو الأجهزة المدمجة اللي معاها يكون الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية.
2: طيب النووي هذا اللي نتكلم عنه احنا هو يعني مثل ما نقول هي الأشعة، هي عبارة عن أشعاع ولا هي مادة سائلة في الجسم؟
1: هو مواد مشعة
2: مشعة
1: تعطى للمريض.

0: حلو؟
1: تمام.
0: طبعا يعتمد على فحص المريض، كل عضو بجسم الإنسان له مادة مشعة خاصة فيه، فعلى حسب الشخص اللي جاي بيشخص أي مرض حق أي عضو،
1: أي عضو
0: نعم. نعم، فنحضر له المادة المشعة
1: الخاصة بالعضو هذا،
0: الخاصة بالعضو، فهذه المادة المشعة طبعا تروح حق العضو المراد تشخيصه ويتصور
1: واضح.
0: تحت القامة كاميرا، يعني المريض هو المشعة.
2: عدل، لكن ذكرت حضرتك دكتورة أنه يعني لتشخيص بعض الأمراض، إحنا بنعرف شنو هالأمراض؟
0: طبعا في أمراض كثيرة، منها الأمراض العصبية مثل الخرف، الأورام السرطانية، بعيد الشر على الجميع إن شاء الله، عندنا أمراض القلب، عندنا أمراض الجهاز الهضمي كأمراض الكلى، أمراض الأمعاء الدقيقة، عندنا الأمراض العظام والتهاباتها، والكثير من الأمراض، حتى الغدد بعد، عندك الغدد الدرقية، الجار الدرقية، اللمفاوية.
2: عدل، لكن دكتورة احنا ودنا نعرف تشخيص العلاج النووي، هل هو تشخيص دقيق ويعطيك 100%، ولا مثلا يعني تشخيص ثانوي نقدر نقول؟
0: طبعا الطبيب المعالج دائما يبدي بخطة التشخيص، يبديها تدريجي، يعني المريض لما يحق الطبيب المعالج يرسله وين أول شيء؟ عمل فحوصات مخبرية بالمختبر، بعدين بالأشعة العادية، بعدين يرسله وين؟ للطب النووي، يعني هو في تسلسل لإجراء بعض الفحوصات عشان يوصل للتشخيص المناسب.
2: يعني آخر مرحلة من التشخيص؟
0: ما نقول آخر مرحلة، من ضمن المراحل بس مو أول مرحلة.
2: م-م.
0: فلما يوصلنا المريض مع ريكوست طلب فحص من الطبيب المعالج، فإحنا نسوي له الفحص على أساسه، طبيب الطب النووي يكتب التقرير ويعطي التشخيص للمرض بس، والمريض يرجع حق الطبيب المعالج ويعطي، والطبيب المعالج هو يضع خطة علاجية حق المريض، إحنا نعطي التشخيص. وبعض الأمراض نعطي خطة علاجية، مو كل الأمراض، يعني مين لي الأساسي قسمنا يوفر تشخيص للأمراض، والطبيب المعالج اللي دز لنا المريض هو اللي يحط الخطة العلاجية بناء على التقرير اللي كاتبه طبيب الطب النووي.
2: عادل، لكن دكتورة هل في طبعا بروسيجر معين لمثلا لخوض هذه مثلا الفحوصات؟
0: طبعا طبعا، عندنا كل مرض معين لا بروتوكول خاص، لا تحضيرات معينة، لا مثلا أدوية يوقفها المريض، طبعا يختلف. يعني مثلا عندنا مرضى القلب، نطلب منهم قبل الفحص بيومين توقف المنبهات، توقف الشاي والقهوة، توقف مثلا الكاكاو، الكافيين، بعض الأدوية يوقفها لمدة يومين إذا كان ياخذ أدوية، لأن كل هذه الأمور تأثر على الفحص. طبعا التدخين ما ننسى لازم يوقفه، فكل هالأمور تأثر على جودة الفحص، يمكن تعطيك نتيجة خاطئة، إيجابية خاطئة.
2: التدخين ايش كثر يوقفه يعني قبل الفحص؟
0: احنا نقول قبل الفحص 24 ساعة. طبعا في مرضى ما يقدرون، في مرضى يقولون والله احنا بنحاول، بس انه لمصلحتهم وصحتهم ان يلتزمون بالتعليمات.
1: طيب هل النتائج هذه يعني ممكن ما تأتي بنتيجتها كون هذا الانسان مثلا، تعرفين بعض الشياه وكبار السن مدمن قهوة،
0: اي نعم،
1: من الصبح الفجر ولازم قهوة وهيل ومسمامش وسوالفنا هذا تعرفينه، فبعض الاشخاص يقولوا ما بين مع التشخيص لان جسمه متشبع من هذه المواد المنبهات تحديدا،
0: شوف
1: هل هذا
0: هو طبعا يأثر بس للأمانة مرضى الجهرة غير يعترفون يونا والله أنا شارب القهوة الصبح يعترف يفلص يعني
1: يقول الصج
0: يقول الصج، فإحنا شنو نعطي موعد ثاني، نجدول موعده حق يوم ثاني ونحرص عليه، نقول له ترى احنا قاعد نطلب لك المادة المشعة، قاعد نحط لك موعد معين، نتمنى تلتزم بالتعليمات حق مصلحتك وصحتك عشان بعدها تجي حق الخطة العلاجية.
1: دكتور اللي ما التزم، ما اتكلم عن هذا، زين حضرتك انت وضحتي هذا الامر، البعض يعترف وهذا شيء طيب من المريض انه يقول الصج، حتى انك لا تكلف الدولة وتكلف نفسك، وفي النهاية ما راح تطلع النتيجة اللي احنا نبيها، وراح تضطر تعمل مرة ثانية، والمرة الثانية ايضا مكلفة للدولة.
0: أكيد.
1: انت مو قاعد تستشعر هذا الامر، لكن افترض انك انت كمواطن صالح تستشعر هذه التكلفة اللي موجودة على الدولة لمصلحتك انت. انا اتكلم عن الشخص اللي جسمه متعود على هذه الامور، هل يفي بالقرض 24 ساعة ايقافها فعلا تعطيني النتيجة اللي انا ابيها كدكتور نووي؟
0: طبعا احنا نعتمد على بروتوكولات عالمية معتمدة عالميا، فاحنا نلتزم فيها، فهي الحمد لله بسيف سايد يعني.
1: تمام، هل في غير النووي يعني شيء ناس يقول انا اخاف من النووي وشيء مشع في جسمي، ثقافة الناس مختلفة.
0: اي نعم،
1: يقول يا اخي عطني بديل عن هالاشياء تكون اخف منه وتعطي نفس النتيجة، هل موجود هذا الامر؟
0: طبعا موجود، بس هذا يعتمد على طبيب المعالج. هو اللي يقرر هل انا اقدر اعطيك مثلا بدل لا تسوي فحص طب نووي لمجهود القلب

0: مثال، والله خلاص أنا راح أدزك وين تروح تسوي قسطرة أو تسوي مثلا شيء ثاني يبعدك عن الطب النووي، بس هذا كله يرجع حق راي الطبيب المعالج.
1: الطبيب المعالج
0: إيه
1: يعني
0: نعم،
1: ممكن انه هو
0: إيه نعم،
1: يوجه
0: انه يغير له الفحص،
1: طيب
0: نوع الفحص.
1: من خلال احتكاكك مع المرضى، ما شاء الله خبرة اكثر ما شاء الله من 20 سنة، يعني شنو تشوفين المشترك بينهم بالمفهوم الخاطئ عن هذا الموضوع؟ اللي
0: إيه
1: يشرح
0: نعم،
1: لك، اللي يقول لك، اللي سمع، يعني
0: طبعا
1: شنو
0: معظم المرضى يجونا وهم خايفين من كلمة نووي، يعني يقول شنو انتوا قاعد شو تصنعون، شنو بتعطونا، فيتخوفون من الكلمة. فاحنا نحاول نشرحها بطريقة بسيطة، ان نقول شفتوا الذرة داخلها نواة، لما تكون الذرة غير مستقرة او نشيطة تطلع اشعاع، فهذه نفس فكرة المادة المشعة، شلون جسمك تطلع اشعاع ونصورك مادة نعطيك اياها بكمية حيل قليلة، نشرحها كذي يعني كأنها قصة
1: مبسط،
0: يعني
1: شيء
0: مبسطة،
1: مبسط.
0: لان مساكين يعني ما يلامون، اي احد يسمع كلمة
1: يخاف.
0: نووي ما لهم اذا خاف من الكلمة.
1: على فكرة دكتورة، اذا تصححين هذا الموضوع، ان احنا بحياتنا الطبيعية يوميا قاعد نتعرض الى اشعاعات اللي منها فكرة النووي، يعني انت بالبيت قاعد تتعرض الى اشعاع من هالطابوق اللي موجود.
0: طبعا
1: يقولك ما تشوفون انتم بين فترة الناس ترى خذتها عادة، لكن العلم أثبت هذا الموضوع اليوم، اللي هو بين فترة وفترة يا جماعة خلوا البيت شوي تدخل الشمس، افتح درايش.
0: طبعا
1: يقولك الإشعاعات قاعد تطلع من البيت، المطبخ لا تختار هذا كذا، اللون الفلاني اخذ اللون الفلاني حتى ما يحبس الإشعاعات موجودة. احنا لما نطلع بالشارع اليوم، الأسفلت اللي انت قاعد تعرض له والأسمنت اللي موجود، هذه إشعاعات قاعد تعرضها للجسم. الطيارة لما تركب الطيارة وتسافر،
0: طبعًا
1: انت قاعد تتعرض
0: طبعًا
1: حق إشعاعات بالجو.
0: اي نعم،
1: عدل. فهو هذا النووي، انه نوضح حق الناس انك قاعد
0: يعني
1: تتعرض
0: في...
1: حق إشعاعات، لكن طبيعة جسم الإنسان سبحان الله يقدر يتخلص من هذه الأمور بسهل. فلا تقول أنا النووي خاف منه وانت كل يوم تعرض حق إشعاعات أساسا طبيعية.
0: طبعا هو
1: هل
0: يختلف،
1: هذا مفهوم صحيح؟
0: هو مفهوم صحيح ويختلف. طبعا في إشعاعات مؤينة، في غير مؤينة، في إشعاعات طبيعية، في إشعاعات من صنع الإنسان.
1: نعم.
0: طبعا طب النووي من صنع الإنسان، يكون
1: لمصلحة
0: ميديكال يعني
1: الإنسان.
0: لمصلحة الشخص. فالجرعة اللي نعطيها كميتها حيل قليلة. وطبعا احنا ما نقول له مثلا كل يوم بنسوي لك فحص نووي، ولا انت كل يوم راح تقعد تحت الشمس مثلا، وراح تستخدم تقعد داخل ميكروويف مثلا، لا.
1: هذا نفس
0: الاشعاعات
1: اللي قاعد تعرضها بالطبيعه، وهو نفس الاشعاع
0: طبعا
1: هذا.
0: تختلف،
1: تختلف لكن مركزه اكثر.
0: تختلف اي نعم.
1: وسالفه العزل، اقعد بروحك ولا تشوف احد
0: العزل،
1: ولا تطلع، هو يخاف من هالسالفه.
0: هو العزل بس حق المرضى اللي ياخذون علاج اشعاعي. احنا الحين قاعد نعطيهم يوميا تشخيصي، يعني الماده المشعه للتشخيص وليست للعلاج. العلاجي كميته تكون اكثر، فلازم احنا نطلب من المريض يقعد مثل داخل المستشفى في اجنحه مخصصه معزوله اسبوع كامل مثلا، خلينا نقول ما يتواصل مع احد، يبعد عن الحوامل، عن الاطفال، يستخدم ملابس معينه، يستخدم الادوات الاكل يعني مع نفسه وبروحه، ما حد يشاركه فيهم، بس فتره معينه ويطلع بعدها.
2: لكن شنو السبب دكتوره؟
0: لأن شنو هو قاعد ياخذ كميه اشعاع حيل كبيره، والاشعاع يشع من الجسم، فاذا هو قاعد يم واحده حامل راح ياثر عليها، الطفل راح ياثر عليه، لان الاشعاع يمتد لمسافات، ممكن ياثر على الخلايا الطبيعيه للجسم، فالخلايا لما تتعرض للاشعاع ممكن يصير لها يعني ميوتيشن، يعني خلل بالخليه وتتحول الى شيء.
2: اذا كانت سليمه طبعا،
0: اذا كانت سليمه ممكن ياثر عليها الاشعاع فتتغير، يصير فيها خلل فتتحول الى لا سمح الله مرض معين. فاحنا عشان نتجنب هذه الامور نخلي المريض يقعد داخل مكان محصن، مكان فيه مثل عازل، عشان ما يطلع الاشعاع برا.
1: هذا بالعلاجي ها؟
0: اي نعم،
1: هذا العلاجي مو التشخيصي.
0: التشخيصي لا، احنا التشخيصي دائما لما يخلص المريض من اي فحص نقول له بعض التعليمات، اللي هو تشرب سوائل كافيه، لان الماده المشعه تقريبا كل 6 ساعات تقل النص، فراح تطلع من الجسم على طول.
1: نعم.
0: فخلال 24 ساعه انت متخلص من الكميه اللي ماخذها،
1: ولا يتضرر شيء اخر بالجسم؟
0: لا يعني لا لا ابدا ابدا، لان هذه الماده تكون مخصصه حق عضو معين، المراد تشخيصه يروح دايركت حق هالعضو.
1: وش كثر ابعد عن الشخص لا سمح الله اضطريت ان في شخص جنبي؟ هل
0: احنا بالعاده يعني عندنا مثل ننتبه انه يكون مثلا مسافه امنه، اللي هي متر الى متر ونص مثلا.
1: هذا فقط في العلاجي؟
0: اي نعم، يعني مثل احنا الحين
1: تشخيصي عفوا،
0: أيوة،
1: تشخيصي
0: كاطباء وكاختصاصيين كناس شغالين داخل الطب النووي، احنا قاعدين نتعرض يوميا للاشعاع. زين شنو راح نسوي؟ نلتزم مسافه امنه، نحاول نشتغل بسرعه، لما نحضر المواد نحضرها خلف زجاج يكون يعني عازل عشان يمنع الاشعاع انه يوصل لنا او يقلل من كميه الاشعاع اللي نمتصها، نلبس جهاز يقيس كمية الإشعاع اللي تدخل داخل جسمنا اللي قاعد نتعرض لها يوميا، عندنا ليمت معين ما نتعداه كل شهر،

0: إدارة الوقاية من الإشعاع هي تستلم هذه الأجهزة وتحللها لنا وتعطينا القراءات، بالتالي نعرف كل شخص كم تعرض للإشعاع
1: عدل
0: خلال الشهر.
1: عدل، لكن دكتورة احنا ودنا نعرف يعني من كم عمر ممكن الواحد يتشخص بالطب النووي؟
0: احنا يونا أطفال أعمارهم بالأشهر. اي نعم،
1: يعني ما يأثر؟
0: يعني لا، لأن الطفل نعطيه المادة بالنسبة حق وزنه وحجمه، يعني تطلع كميتها حيل قليلة، وبالعكس هذا راح يفيد الطفل لتشخيصه. يعني
2: موضوع يعني لفت انتباهي، الوزن، ما الوزن، هل في اشخاص لا يمكن يعني استخدام معاهم هذا الموضوع العلاج النووي؟
0: احنا مثلا عندنا الكاميرات تسع الى وزن معين، يعني اذا جانا مريض وزنه خلينا نقول 300 كيلو ما نقدر ننومه بالسرير ونحطه داخل الجهاز، لانه ما راح يدخل داخل الجهاز، فيضطر الطبيب المعالج يغير له الفحص.
2: فحص آخر، يعني هذا المشكلة فقط مشكلة الوزن عندكم.
0: الوزن إيه،
2: لكن
0: نعم.
2: العمر مثل ما قالت،
0: لا العمر نقدر نسوي من
2: لأي عمر؟
0: أطفال لعمر مفتوح الموضوع،
2: ما في أي مشكلة. ممتاز،
0: في حال احتاج الفحص نسوي.
2: عساكم على القوة يعني، وعسى الله يعافي الجميع يا رب. بتكلم عن الوقاية الآن في محورنا الخاص متعلق في الوقاية والصحة، شلون يقدر الإنسان أن يحافظ على الصحة بشكل عام في ظل هالضغوط والحياة العامة اللي موجودة. فإحنا قاعد نحاول نتناول حضرتك ما شاء الله، يعني مثل ما قالت زميلتي شاهة، السي في ما شاء الله طويل وعريض، فحابين نستفيد أكبر قدر ممكن من حضرتك اليوم. فالصحة حق الإنسان وضغوطات هالحياة، هل فعلا هالضغوطات يقولك هالضغوطات تقوي الواحد، والبعض يقولك يا أخي تدحيل الواحد.
0: صح، يعتمد على الشخص. يعني ما شاء الله في ناس خلاص ملتزمين مثلا يحافظون على صحتهم من خلال ممارسة الرياضة لنفترض، في ناس لا والله يلتزم بعد الدوام يقول لك والله انا تعبان ما اقدر اسوي رياضه فبارتاح، فهني هو مو قاعد يحافظ على صحته. فالنصايح طبعا موجوده بالسوشيال ميديا، موجوده باكونتات الاطباء الاستشاريين، بس منو اللي يطبقها؟ منو اللي يستمر فيها؟ احنا نقدر نقولها النصيحه بسهاله، بس هل انت راح تطبقها؟ هل راح تستمر فيها؟ هذه المشكله عندنا هني.
2: لا المشكله عندنا تدرين شنو هي بالضبط؟ يوم الاحد راح ابتدي
0: رجيمة.
2: هذا يوم الأحد، هذا مشكلة يوم الأحد.
0: طبعاً بس بالفترة الحالية يعني في أمور لازم إحنا ما نتهاون فيها. طبعاً إحنا عارفين ديارتنا الحبيبة ما شاء الله فازت بمركز الأول كأعلى ارتفاع بدرجة الحرارة، فلازم نحافظ على شرب كميات كبيرة من الماء
2: عشان حتى لو ما كنت محتاج ماء،
0: عشان نتجنب الجفاف. يعني أنت متعرض، أنت تروح شغلك ترجع من الدوام تتعرض لفقد السوائل، فأنت شلون تعوضها؟ لازم تشرب كميات كثيرة من الماء، تنام ساعات تكون زينة لجسمك. طبعا يعتمد من شخص لشخص، مثل أنا 8 ساعات تكفيني، 8 ساعات. أنت أستاذ راشد كم ساعة؟
2: ما بيقول صح.
0: جسمك لازم أكثر ممكن من 10 ساعات صح؟
2: إيه بالضبط
0: أستاذة.
2: ممكن
1: والله، ما أنا 5 ساعات.
0: فعلى طبيعة الجسم، في ناس ما شاء الله 5 ساعات تكفيهم، في ناس 8 ساعات. أنا ما أعتمد على الدراسات اللي تقولك 6 ساعات كافية،
1: من 7 إلى 8 يقولك الطبيعي
0: تقريبا، من 7 إلى 9 ساعات تقريبا. بس أنا جسمي أعرف نفسي، يعني النوم أحس إنه أفضل شيء بالحياة.
2: والله شوفي،
0: هو اللي يعطيني طاقة، هو اللي يعدل مزاجي، هو اللي يحسن صحتي ونفسيتي. إذا ما نمت يومي كله يخترب.
2: أنا بقول سالفة أطلع من هالأجواء هذه، الشيء بالشيء يذكر. أنا مرة نصحت واحد قال لي يا أخي أنا بكذا، قلت يا أخوي أنت عندك مجمعات؟ قال لا. قلت أنت عندك دوام؟ قال متقاعد. قلت عندك أحد ينتظر منك قرار تغير مصير أحد؟ قال لا. قلت يا أخوي متى ما جاك النوم نام، متى ما قعدت تقعد. قال والله هذه فكرة حلوة. راح رد ثاني يوم بالليل قال انت عفستني، قال شو قال نمت ما قعدت للحين ساعة دوام بالليل كله منك. شنو من يعني؟ فمرات لا والله النوم فعلا، مرات إذا ما عندك شيء فعلا الجسم تحتاج أنك ترتاح،
0: يحتاج راحة الجسم، خاصة إذا كنت أنت شخص يعني تشتغل.
1: صح، بس نومة الليل دكتورة هي اللي دائما ينصحون فيها.
0: طبعا طبعا،
1: يعني النومة المعفوسة هذه اللي تصير مثلا تنامين الصبح، اللي تنامين الصبح وتقومين بالليل،
0: يعني ترى مو صحية والجسم يتكسر. بعدين انزيمات خلينا نقول الجسم يفرز هرمونات انزيمات تشتغل بالصبح اكثر من الليل، فليش انا اعكس نومي ويعني ما استفيد من هالانزيمات اللي تكون من وقتها افضل وقت لها بالصبح.
2: نعم، وجعلنا الليل سباتا يعني النهايه والقران وديننا الاسلامي يحثنا على هذا الامر. سبحان الله، مثل ما تفضلتي حضرتك وانتم اصحاب الاختصاص بان الجسم فعلا يفرز هرمونات اثناء النوم.
0: نعم،
2: يحتاجها الجسم طبعًا. وما تشتغل الا بالفتره هذه، يمكن فتره الفجر.
0: نعم،
2: وقبل الفجر وقبل تشتغل هالماده، بعدها خلاص اذا ما نمت انت ما راح تشتغل هالماده نهائيا، مما يسبب لك خمول ويؤثر على الغده والامور هذه كلها.
0: وطبعا ما ننسى ممارسه النشاط الرياضي او اي نشاط بدني، طبعا هالنصيحة

0: حقي بعد قاعد أوجهها لنفسي لأن أنا مو ملتزمة بالرياضة بس طبعا
1: الأحد.
0: يعني
1: يوم الأحد
0: التزام بأي نشاط بدني يعني هذه كنصيحة بسيطة يعني
2: يعني إحنا ترى نمارس النشاط البدني دكتورة
0: بيومنا طبعا
2: لا لما نروح السوق
0: اي احنا يعني حق النادي نتعب بس بالسوق ما شاء الله 4 ساعات نفتر ما نتعب الحمد لله
2: فهذا هذا نوع من انواع النشاط البدني
0: طبعا
1: هذا نشاط بدني ونشاط
0: ذهني تحسين الصحه النفسيه
1: ايوه وتحفيزي لكن نشاط مرهق للرجل لان راح تكون البطاقه عنده هو اللي راح يدفع كل شيء فهذا هذا نشاط ارهاق بالنسبه له
0: طبعا طبعا
1: طيب دكتوره خلينا نتكلم على الاكتشاف المبكر هل يفرق مع الانسان ناس كثير تخاف يقول كان ليش اروح افتح على نفسي باب اروح اسوي لي فحص وانا ما فيني العافيه
0: صحيح.
1: قد يكون في شيء وصل الى المرحله الثانيه تسمونها ومرحله ثالثه وهو ما يعلم عن نفسه لان في بعض الامراض سبحان الله ما تبين على الانسان ما في لها يعني ما في لها يسمونها شو يسمونها
0: اعراض
1: ما في لها ما في لها اعراض تمام لكن الفحص المبكر تبين
0: صحيح.
1: وبعض الاخر يخاف يعمل هذا الامر شنو تنصحين بهذا الجانب وكيف توصلين الفكره حق الناس وترتاح من موضوع الفحص المبكر
0: طبعا الفحص المبكر هو من اهم اسباب نجاح خطه العلاج طبعا راح يوفر على المريض انه يدخل بمضاعفات عمليات جراحيه راح يحد من انتشار المرض راح يحسن من جوده العلاج اذا اخذ العلاج بطريقه مبكره يمنع انتشار المرض يحد من انتشاره فلما يجينا مريض بالبدايه في اعراض بسيطه والطبيب المعالج شك اعطاك تسوي فحص لازم تسويه بعد ما تسوي عادي هني تبدي خطة العلاج يمكن حتى لو كان شيء مستعصي لنفترض ورم سرطاني ممكن يتعالج منه 100% إذا كان في بدايته أما إذا وصل استيج متأخر يكون صعب يكون منتشر يكون مو محدود فالخطة راح تطول المريض راح يتعب راح يخضع لعمليات لي يعني إشعاعات كيميائية وكيماوية فهذه الحين راح تكون متعبة وبالأخير يمكن مو فعالة
1: يعني حتى وزارة الصحة مشكورة بالجهات المعنية في هذه الأمراض يعني يخرجوا بين فترة وفترة يعملون مثل الرزنامة أن هالسنة أعداد الفحص المبكر والمرض الفلاني هو اللي مرتفع فالفحص المبكر تم السيطرة عليه هالسنة لا تغير علاوة على دورهم المجتمعي اللي قاعد يقومون فيه التوعوي في المراكز الصحية وفي المستشفيات اليوم الفحص الدوري على الموضوع الفلاني هذا الموسم يا جماعة اعملوا فحص في توعيه مجتمعيه موجوده
0: نعم هذه فعاليات والله
1: وزاره الناس خايفه وحضرتك مدرب معتمد في هذا كيف تحفزين الشخص انه لا تخاف اعمل فحصك
0: والله هو النصيحه سهله انت تقول حق الشخص انت روح راجع روح افحص روح تشيك على نفسك اقل شيء تشيك على السكر على الضغط على الدهون على وزنك هذه كبدايه
2: صح.
0: تالي انت لما تحافظ على صحتك هنا تكون انت الحريص انت تقول والله انا شكيت في شيء خل اروح افحص خل اروح عند الطبيب ترى انت اذا من داخلك ما طلع هالشيء او خوفك على نفسك لو اي شخص ثاني بيعطيك نصيحه ولا يحثك ولا يقول لك روح روح يمكن ما تروح
2: صح.
0: اذا انت مو مقتنع اذا انت مو هامك صحتك ولا نفسك صعب اقنعك احنا كدورنا نقول ان الكشف المبكر راح يساعدك ان تتخلص منه نهائيا ويعني احنا ما نرهب المرضى بس نحاول نبين لهم شلون انت تقدر تتقلب على المرض بسهوله
1: هذه
0: من خلال الفحوصات المبكرة
1: يعني وزميلتنا بارك الله فيها قاعدة تسجل هذا الفيديو ونصيحة يعني حق الناس عن تجربة شخصية معي أنا تحديدا الأمانة ما كان في أي أعراض لكن كان في إحساس وشعور أنه أنا حاس أنه عندي مشكلة في مشكلة معينة بس أنا ما أدري شنو كان إحساس مجرد إحساس حتى الدكاترة اللي التقيت معهم قال أنت شلون عرفت قلت أنا ما أدري عندي إحساس فرحت افحص المنظار القولون والامور هذه كلها فاكتشف ان معاي سرطان بالقولون فالحمد لله ان الله سبحانه وتعالى من علينا بالشفاء في هذا الامر ان الحمد لله انه كان مبكر
0: الحمد لله
1: كان مبكر وتم الحمد لله
0: بس احتاجوا الناس استئصاله مو استئصاله
1: فقط استئصاله وانتهى الموضوع في هذا الامر الحمد لله فهذه عن تجربه شخصيه يا جماعه الفحص المبكر جدا مهم في
0: طبعًا
1: حياتك
0: طبعا ما تشوف شر
1: الامر الحمد لله يعني امر وعدة وفحوصات الحمد دوريه لله. والحمد لله انتهى الموضوع فضل من الله سبحانه وتعالى ثم دعوات الناس الطيبه في هذا الامر لكن يا جماعه الفحص المبكر والله الامر ما ياخذ منك 5 دقائق
0: طبعا
1: هو بنش موضوعي راح تاخذه ويشوف دكتور ويطمنك ان شاء الله ماكو اي شيء والعلم عندنا متطور فعسى الله يعافي الجميع انا حبيت انقل التجربه يستفيدون الناس في هذا الامر يعني ان شاء الله
2: صح للأمان الحديث جدا ممتع معك دكتوره قمر المطوع لكن احنا وصلنا لختامنا بكلمه اخيره حابه تقولينها او نصيحه حابه توجهينها
0: طبعا اول شيء مشكورين على الاستضافه وان شاء الله كنت ضيفه خفيفه عليكم وان شاء الله تكونوا استفدتم المعلومات طبعا النصايح اذا ممكن نقول

0: للمرضى ان اهتموا بنفسكم بتغذيتكم، مارسوا الرياضة، حاولوا تشربون ماء بكثرة. وللشباب ان انصحهم ان يطورون من نفسهم، يقرون، يتثقفون، لان انت لما تتثقف راح تعرف شنو الشغلات اللي ممكن تضرك، ممكن تفيدك. وبالتالي ان شاء الله نتمنى السلامة للجميع،
1: إن شاء الله.
0: ومشكورين، يعطيكم العافية.
2: كل
1: الشكر
2: لك دكتورة قمر المطوع، رئيس اختصاصين طب نووي بمستشفى الجهرة.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعين الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة، نترككم حفظ الله ورعايته، في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يلتقي الليلة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى دولة الكويت. وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بالدفاع عن مصالح دول الخليج في المفاوضات مع إيران. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لا توجد أي رسوم من أي نوع على السفن العابرة لمضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يتوقع استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. وزير الخارجية الصيني يدعو إلى استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن لضمان استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية. وزير الطاقة الأمريكي يقول أن حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس اللبناني يقول أن المفاوضات مع الكيان المحتل في واشنطن مستمرة وتتناول عدة ملفات، ويؤكد أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار جنوب لبنان. وزير الخارجية الروسي يقول أن بلاده لن تقبل بحلول مؤقتة بشأن الأزمة الأوكرانية. الرئيس الروسي يقول أن تطوير صناعة الطيران يمثل أولوية استراتيجية لبلاده. موجة حر غير مسبوقة تضرب دول غرب أوروبا وتودي بحياة العشرات وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المدارس والمعالم الثقافية في بعض الدول. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم.
3: مرات تكون بعض البيوت صار فيها تاريخ، صار فيها قصة،
4: وإحنا دائما ندعم الشركات اللي لها علاقة بالجهات الثقافية أو المجامع الثقافية.
2: أمسية الأربعاء. في الحياة متع كثيرة،

0: أجودها، لذائذ الفكر وأعذبها، ينابيع الثقافة والأدب.
1: أرض أقل من الحنين، أجل من نزف افتتان، لولا العزيز رأيتها حسنا.
0: في الأمسية نجوب فضاءات الفن ونعيش معكم بوح الكلمة وجمال اللحن.
2: لله أقبل كي يقيم صلاته، لم يدري إلا أنه ناجاك، وتلاك في ثلث الظلام مرتلا. أرأيت، أرأيت ما فعلته بعيناك.
0: نحو عوالم جميلة ذات عطايا جزيلة. أمسية الأربعاء، إعداد نواف العصيمي، تقديم
3: معكم نواف العصيمي وشاه مسلم،
0: تنفيذ أبرار المطوع.
4: أمسية الأربعاء،
0: والمخرج
4: عبد الوهاب الصلاح.
3: مساء الخير، أهلا بكم أيها الكرام في أمسية الأربعاء. نلتقي الليلة وعلى موعد مع الفن الأصيل والإبداع الخارجي العريق في ربوع الكويت، تلك الأرض التي لم تكتفي بأن تكون لؤلؤات الخليج اقتصادا وحضارة، بل كانت وما تزال منارة للفن والمسرح والإبداع. فمن على خشبة مسارحها الرائدة انطلق صوت المسرح الخارجي ليملأ الآفاق ويلهم الأجيال، من الإمارات إلى البحرين، إلى قطر، إلى عمان والسعودية واليمن والعراق، إلى بلاد الشام وإلى بلاد المغرب العربي. كيف صنعت الكويت هذا الأثر العميق؟ وكيف شكلت حركتها المسرحية وجدان المشهد الثقافي في الخليج العربي كله؟ معنا الليلة رحلة فنية ممتعة نستعيد فيها ذاكرة الخشبة، وننصف روادا حملوا مشعل الكلمة وأضاءوا به مسرح أمة. ومع هذه الندوة للدكتورة سعداء الدعاس، تفضلوا معنا بالبقاء.
5: الآن ننتقل للأخت والزميلة الدكتورة سعداء الدعاس.
6: تحية مضاعفة ل الأخوة الأعزاء ضيوف الكويت، أتمنى لكم إقامة مميزة إن شاء الله. حين حدثتني الأستاذة فوزية عن هذا المحور، حقيقة توقفت طويلا أمام العنوان. طبعا إذا لاحظت هني العنوان شوية أنا غيرته، راح أفسر ليش. توقفت طويلا لسبب، لأنه هذا العنوان يعني أننا أمام عنوان إشكالي يأخذك إلى مسارين، إما يوديك باتجاه شوفة الحال، نتكلم عن أثر المسرح الكويتي على الخليج، وإما أن يوديك باتجاه تلك حقائق ونحن فقط نسردها. فأتمنى أن تمضي هذه الندوة إلى هذه النتيجة، أنها مجرد حقائق ونحن فقط نسردها. العنوان كما تلاحظون أثر الحركة المسرحية في الكويت وأثرها على المسرح الخليجي. لماذا في الكويت وليس المسرح الكويتي؟ أنا من الفريق الذي يؤمن بأن المسرح في الكويت هو مسرح موزايكي، صنع بأيادي كويتية عربية، ولذلك أرى أنه الأنسب تسميته المسرح في الكويت أكثر من كونه مسرح كويتي خالص. وهذا ما يميز الحركة المسرحية في الكويت بالمناسبة، هذا الحس العربي الخليجي الإنساني المتجدد. حين ننتقل إلى الأثر، أنا فصلته لمسارين، أثر غير مباشر وأثر مباشر. حبدأ مع الأثر الغير مباشر اللي هي الأسبقية، أسبقية الفعل المسرحي. مع قناعتنا بأن للبحرين دور كبير جدا في هذه الأسبقية، إلا أنا لا يمكن أن ننكر أنه أسبقية الفعل المسرحي من خلال المسرح في الكويت، حتى قبل محاورة إصلاحية التي تسمى مجازا مسرحية، حتى قبل هذه التجربة هناك مسرحية كالبري أيضا، ولدينا مسرحية إسلام عمر، وبعدها يعني

0: توالت المسرحيات، مسرحيات المسرح المدرسي. ونقول هنا الأثر غير مباشر، لماذا؟ دائما فكرة الإلهام، هذه الفكرة الملهمة، أن أنت ترى نفسك كسعودي، كقطري، كإماراتي، أن دولة مجاورة بنفس الظروف، نفس الأجواء المحافظة، قدمت مسرح داخل المدرسة، وقدمت هذه المسرح بإمكانيات بسيطة. هذه الفكرة الملهمة أعتقد أنها أثرت بشكل غير مباشر. أكبر دليل على ذلك، طبعاً هذه الفكرة الملهمة من الكويت ومن البحرين أيضاً، أكبر دليل على ذلك أنه المسرح في منطقة الخليج بدأ إما مدرسي أو من خلال النوادي. فإذن هذه أو هذا الأثر الأول. ننتقل للأثر الثاني. الأثر الثاني أيضا أسبقية الفعل المسرحي من خلال العروض الجماهيرية، سواء كانت ارتجالية أو مكتوبة. وإذا تلاحظون هنا، أنا طبعا لا أستطيع أن أوجز كل الأسماء ولا أستطيع أن أذكر كل الأسماء المهمة، إنما اخترت ثلاث قامات مهمة أثرت في المسرح في الكويت، وبالمقابل يعني مضى تأثيرها على منطقة الخليج، والحين راح نقول ليش. عندنا حسين صالح الحداد، واليوم أنا سعيدة جدا بوجود ابنته الناقدة الأستاذة فتحية الحداد، وعندنا أيضا الأستاذ محمد النشمي وتجربته المهمة والعريقة، ونقف أيضا عند تجربة حمد رجيب. وصراحة أحيلكم إلى ورقة كتبها الدكتور علي العنزي، وهو اليوم أيضا يشرفنا. هذه الورقة اسمها استرداد حمد رجيب، أعتقد أنها أجمل ما كتب عن حمد رجيب وأعمق وأصدق.
1: سلسلة من المسرح العالمي هي واحدة من أهم المشاريع الثقافية والترجمية في دولة الكويت والعالم العربي، أطلقها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بهدف تعريف القارئ العربي بأبرز النصوص المسرحية العالمية وترجمتها إلى العربية، وقد صدر العدد الأول منها في أكتوبر عام 1969 بعنوان سمك عسير الهضم للكاتب الجواتيمالي مانويل جاليتش. تميزت السلسلة بنشر روائع المسرح العالمي لمؤلفين كبار مثل ويليام شكسبير، هنريك إبسن، برتولت بريخت، أنطون تشيخوف، صموئيل بيكيت. وقد أسهمت هذه الترجمات في تكوين أجيال من المسرحيين والنقاد والباحثين العرب. وفي عام 1998 غير اسم السلسلة إلى إبداعات عالمية لتتوسع من نشر النصوص المسرحية إلى نشر الرواية والقصة والشعر ومختلف أشكال الإبداع الإنساني العالمية، ومع الحفاظ على رسالته التنويرية والترجمية. تمثل سلسلة من المسرح العالمي أحد أبرز إنجازات المشروع الثقافي الكويتي، فمنذ انطلاقها في عام 1969 أتاحت القارئ العربي الاطلاع على أهم النصوص المسرحية العالمية المترجمة إلى العربية، وأسهمت في إثراء الحركة المسرحية العربية وتطوير الذائقة الفنية لدى أجيال من المبدعين والباحثين. وفي عام 1998 تطورت السلسلة تحت اسم إبداعات عالمية لتشمل مختلف فنون الإبداع العالمية. كان لسلسلة من المسرح العالمي أثر بالغ في تطور الحركة المسرحية الكويتية والعربية، إذ مثلت جسراً ثقافياً نقل إلى المسرحيين العرب أبرز التجارب والنصوص المسرحية العالمية، وأسهمت في توسيع آفاق المعرفة المسرحية وتعميق الوعي بالفنون الدرامية. ومن أبرز آثارها إتاحة النصوص المسرحية العالمية باللغة العربية أمام المخرجين والممثلين والباحثين والطلبة، إثراء الثقافة المسرحية من خلال التعريف بالاتجاهات والمدارس المسرحية الحديثة مثل الواقعية والرمزية والملحمية ومسرح العبث، تطوير الكتابة المسرحية المحلية عبر اطلاع المؤلفين على تجارب كبار كتاب المسرح العالمية، وتوفير مادة علمية وأدبية استفادت منها الفرق المسرحية والمعهد العالي للفنون المسرحية في الدراسة والإعداد والإخراج، وتعزيز حركة الترجمة الثقافية

0: المنجمة الثقافية وجعل دولة الكويت مركزاً مهماً لنشر المعرفة المسرحية في العالم العربي، وأيضاً المساهمة في رفع مستوى النقد المسرحي والبحث الأكاديمي من خلال توفير نصوص ودراسات مرجعية متخصصة.
1: ولذلك هذه القامات الكبيرة قدمت تجربة جديدة على المستوى الكويتي، وفي المقابل هذه التجربة امتدت للمستوى الخليجي. وراح نعرف ليش امتدت، لأنه هذه التجربة لم تتوقف عند عرضها في الكويت فقط، إنما كان يكتب عنها في مجلة العربي وتعرض في التلفزيون وإلى آخره. عندنا الآن أيضاً أسبقية الفعل المسرحي، الإصدارات المسرحية، سلسلة من المسرح العالمي. هذه السلسلة أيضاً أرجع وأقول على فكرة بعد شوي راح نذكرها أيضاً في التأثير المباشر. هذه السلسلة، فكرة أن يكون هناك سلسلة مخصصة لقراءة النصوص المسرحية أعتقد، أو لترجمة النصوص المسرحية الأجنبية، أعتقد أنه مسألة جداً مهمة. وبالمناسبة من كثر ما هذه السلسلة كانت جديدة على الوضع، إذا تلاحظون كل الأعداد لهذه السلسلة دائماً ترفق بمقدمة وتدبج بمقدمة ودراسة نقدية. ليش؟ لأنه الناس أصلاً لم تكن معتادة على قراءة النص المسرحي، كانت الناس دائماً معتادة على قراءة السرد، القصة، الرواية. في المقدمات والدراسات إذا تلاحظون دائماً فيها تفسير لكيفية قراءة النص المسرحي يعني كيف نقرأ الفعل المسرحي والبناء الدرامي والذروة وإلى آخره، كل هذه التفاصيل تدلل على أنها مجرد إرشادات للمتلقي العادي كيف تقرأ نصا مسرحيا. وهذه السلسلة تركت أثر كبير على مستوى الوعي المسرحي بالتأكيد. التأثير أو التأثير الغير مباشر الرابع، عندنا تأسيس الفرق المسرحية. أن تقوم دولة خليجية بتأسيس فرق مسرحية نظامية ضمن تحت منصة أو مظلة الشؤون وغيرها، أعتقد أنه هذا أثر كثيرا. ومثل ما ذكر الدكتور سامي الجمعان أنه أحد الفرق يعني تحدث أحد أعضائها بأن استعانوا بفرقة المسرح الخليجي أو فرقة مسرح الخليج للجانب الإداري والنظامي، فأعتقد أنه هذا التأثير جداً كبير على مستوى الخليج. إحساسنا بأنه هناك فرقة، هذه الفرقة ملزمة بتقديم عروض، هذا يشجعنا نحن في الخليج أن نقدم هذه العروض أو أن نؤسس هذه الفرق. الآن عندنا التأثير غير المباشر اللي هو متمثل في المهرجانات. صحيح أن المهرجان الكويت المسرحي هو ليس الأول، إن عندنا أيام الشارقة مثلا في الثمانينات، أوائل الثمانينات وغيره، والصواري أعتقد عندنا أكثر من مهرجان سبقنا في الخليج، ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر دور مهرجان المسرح أو مهرجان الكويت المسرحي في الحركة المسرحية الخليجية والعربية، وأصبح للأمانة يعني قبل الكثير من المسرحيين ليحضروا هذه المهرجانات ويشاهدوا العروض المسرحية رغم أنه ليس دوليا يعني، وهذا أيضا أمر يثير الانتباه. رغم ذلك إلا أن العروض المسرحية الكويتية دائما كانت تترك أثرها الطيب على يعني الحضور. وأريد أن أشير إلى الفترة الذهبية لهذا المهرجان التي جاءت على يد الجميل الرائع الأستاذ فؤاد الشطي، الذي أنا شخصيا أحترمه كثيرا وكنت شاهدة على تلك المرحلة الذهبية. الآن وعندنا طبعاً تلفزيون الكويت، نسيت قبل قليل أن أعلق تلفزيون الكويت، وأتمنى أن تعود هذه النقطة كما كانت، كان دائم التسجيل لتلك العروض المسرحية ويعرضها على التلفزيون. وإذا لاحظتوا كثير من الخليجيين لما يعملون معهم لقاءات، حتى الجمهور العادي معجب كثير بنجوم مسرحيين كويتيين ويذكرهم بالاسم ويذكر المسرحيات ويحفظها. حتى أنا كأستاذة في المعهد لما كنا نقدم مثلا اختبارات القبول واسأل الطلبة ما هي أكثر مسرحية تعرفها مثلا من المسرح في الكويت، يقول لي باي باي لندن. وين شفتها؟ أشوفها دائما على التلفزيون. يعني حتى قبل فكرة أن يلجؤون لليوتيوب كانت تعرض بشكل دائم على تلفزيون الكويت. هذا النوع من العرض الدائم للعروض المسرحية أعتقد ترك أثر كثير كبير لدى يعني الجمهور الخليجي وبالتالي المسرحيين في الخليج. الآن التأثير غير المباشر أيضا نستمر في العروض المسرحية.

العروض المسرحية الكويتية دائماً تسافر إلى دول المنطقة وتقدم عروضها بالأيام وأحياناً بالأسابيع والأشهر، وهذا أمر جداً يسعدني أنا شخصياً. وإذا لاحظتوا هذه الأسماء كلها وهذه العروض كلها قدمت، يعني أنا حاولت أنوع في البوسترات لعروض قدمت في السعودية وفي قطر وفي عمان، وهذا أمر جداً يعني مميز. صحيح أنه ليس كل هذه العروض تستهويني أنا شخصيا، يعني أنا شخصيا لا تستهويني تجربة مثلا طارق العلي ولا البلام ولا لا عادي نذكر أسماء، إحنا الآن في يعني ندوة بالتأكيد إحنا يعني شخصياتهم نحترمها على المستوى الشخصي، ولكن أنا أقدم على أتكلم عن التجربة. أنا التجربة لا تستهويني، مثلا لا تستهويني تجربة المسلم، ولكن لابد حين نقدم عرض عن تأثير المسرح في الكويت على الخليج لابد أن نفصل ما بين هو ذاتي وما بين ما هو عام. على المستوى العام أنا جداً سعيدة وفخورة بأن هذه العروض تقدم في الخليج وتستمر لأيام والناس تصطف بالطوابير. إنما على المستوى الشخصي أنا سعيدة أكثر بالتجارب الشبابية صراحة تقدم هناك وتمزج ما بين النوعي والجماهيري، وهذا يستهويني على المستوى الشخصي. الآن بعد هذا التأثير ننتقل للتأثير المباشر. التأثير المباشر لابد أن نبدأ من المعهد العالي في المسرحية، وأنا اليوم جداً سعيدة أن عندنا اثنين من عمداء المعهد، الأستاذ الجميل دكتوري وأستاذي الدكتور خالد رمضان موجود معنا اليوم، بس هو شوية ما يحب الظهور وايد فقاعد ورا. والدكتور خالد يعني كان عميد للمعهد العالي في المسرحية، وأنا جداً سعيدة بوجوده اليوم، وبجانب أيضاً ما أدري الظهر العمدة لازم يحبون يقعدون يم بعض، بجانب الدكتور علي العنزي أيضاً أخوي الكبير، وأيضاً هذا الرجل له بصمة مهمة جداً في المعهد، وهذا المعهد لا نستطيع أن ننكر دوره في التأثير الخليجي. شلون؟ من خلال استقطاب الطاقات والطلبة الخليجيين. أنا واحدة من الناس درست كثير طلبة خليجيين، لا أريد أن أميز، ولكن حقيقة شخصيا دائما أشعر بالارتياح حين يكون في الدفعة طلبة خليجيين. بتقولوا لي ليش؟ أقول لكم عشان أكثر التزاماً وأكثر عشقاً للمكان، ربما إحساسهم بأنهم مبتعثين هذا يجعلهم أكثر التزاماً وحضوراً وتفاعلاً، ولا أستطيع أن أنكر الأمانة حبهم للمسرح. أنا أحب أذكر بهالمناسبة طلبتي الحلوين اللي أحبهم جداً، عدنان بالعيس من السعودية، رقية رويلي من السعودية، ومن عمان عندي طلبة رائعين جداً، والآن عندي جهاد البلوشي وعندي يحيى الحراسي وكلهم مميزين للأمانة. من البحرين عندي زياد بوتشيري اللي أنا وعلي ترم كامل وأنا أقول له بوجيري وساكت مسكين وهو طلع اسمه بوتشيري، فقد مؤدب يعني، فحتى اسمه ما عدله. فإذا هؤلاء الطلبة حين ينتقلون من الكويت ويعودون إلى بلدانهم بالتأكيد يحملون الكثير من الذاكرة الكويتية، الأثر الكويتي، والمشهد المسرحي في الكويت، وهذا ما يجعلهم بلا أدنى شك معطائين ودائما يعني صراحة يحيلون كل نجاحاتهم إلى تلك الفترة الذهبية. عندنا بعد المعهد عندنا أيضا سلسلة من المسرح العالمي، احنا ذكرناها قبل قليل في التأثير غير المباشر، الآن نذكرها في التأثير المباشر. ويعني هذه السلسلة كيف تأثيرها مباشر؟ من خلال المهرجانات التي نحضرها في الخليج وفي أي مكان في الوطن العربي أيضا، لابد أن نرى عروض مسرحية مأخوذة نصوصها من ترجمة لسلسلة من المسرح العالمي، وهذا جدا يسعدنا. وحقيقة أنا لاحظت في كثير من المخرجين الذين يهتمون بموضوع الملكية الفكرية يضعون حتى على البروشور أنه والله هذا النص مأخوذ عن ترجمة لسلسلة من المسرح العالمي. السلسلة تترجم من كل اللغات، واليوم إذا تسمحوا لي بسوي فاصل إعلاني بما أني مستشارة السلسلة، فمن يعني نحل لقمتنا فنسوي شوية إعلان للسلسلة. هذه آخر عددين، العدد اللي هو ماذا لو ظفر فاوت بقدر من الولاء، هذا نص إيراني أو نص فارسي لعباس نعبنديان، ولم يترجم له من قبل. وأيضا النص الأخير أنتيغون في مولنبيك، أنا شخصيا أتمنى أن تطلعوا على هذا النص، هذا نص جدا فريد من نوعه، هو معالجة لأسطورة أنتيغون ولكن معالجة جدا مغايرة. أنتيغون التي نعرفها في

0: في أساطير الإغريق هي فتاة ثورية إغريقية، هي عند هرتمانس البلجيكي هي فتاة بلجيكية من أصول مغاربية مسلمة محجبة تريد أن تدفن أشلاء أو ما تبقى من جسد أخيها الإرهابي الذي فجر يعني مترو بروكسل. فأعتقد أنها معالجة جدا خطيرة تقف ما بين ما هو أخلاقي وما هو إنساني وما هو يعني عالمي. أتصور أنه هذا النص من أهميته يعني سيأخذ مدى ويترجم للمرة الأولى، وترجمته عن طريق الدكتور حازم كمال الدين الباحث العراقي الذي يعيش في بلجيكا، والعام الماضي حصل على يعني جائزة مهمة جدا وهي اختياره كأفضل شخصية أو شخصية العام الثقافية في بلجيكا. فإذا هذا من أعمال السلسلة وتأثير السلسلة طبعا جميعنا يعرفه. واليوم عندنا أيضا طلبة من المعهد أو خريجين من المعهد، أنا كل أسميهم طلبة وعلي، كبروا وتخرجوا وتوظفوا وحين راح يبون عيال وأنا أقول عنهم طلبة. طلبتنا أو أولادنا من المعهد العفو المسرحية عندنا 5 اليوم مشرفيننا. أكيد السلسلة لها أثر في شخصياتهم وهم يعرفون ذلك. ومن بين عيالي من المعهد عندي حنين سالمة اللي ماسكة الفلاشة عشان تعرف أن أستاذتها وايد قديمة ما تعرف تشغل.
1: يعد حسين الصالح الحداد أحد أبرز رواد الحركة المسرحية في دولة الكويت والخليج العربي، حيث جمع بين التمثيل والتأليف والإخراج، وأسهم في تأسيس البنية الحديثة للمسرح الكويتية. ولد في منطقة شرق بالكويت في 25 ديسمبر عام 1931، وبدأ نشاطه الفني في عام 1954، وكان من المؤسسين الأوائل لفرقة المسرح الكويتية، كما تولى رئاسة الفرقة في عدد من الفترات. حصل على دبلوم الهندسة الميدانية من المعهد البريطاني في القاهرة، لكنه اتجه إلى العمل الثقافي والفني، فأسس مؤسسة النهضة الكويتية للإنتاج الفني، وشارك في جهود التوعية والتعليم من خلال إنشاء مدرسة أهلية لمحو الأمية. ترك الحداد إرثاً فنياً كبيراً في المسرح والإذاعة والتلفزيون، وكتب وأعد أكثر من 150 عملاً درامياً، كما أخرج ومثل في عشرات المسرحيات التي أصبحت من علامات المسرح الكويتي. ومن أبرز أعماله ناس وناس، غرفة بصالح، مشروع زواج، إش رايكم يا جماعة، سهارة، ولعبة حلوة. نال العديد من التكريمات، منها درع فنان المسرح الأول في يوم المسرح العربي في عام 1977، كما كرم في المهرجان المسرحي للفرق الأهلية بدول مجلس التعاون الخليجي في عام 1995، وتوفي في 18 مارس عام 2000 بعد مسيرة حافلة تركت أثراً عميقاً في الثقافة الكويتية والخليجية.
0: الآن عندنا التأثير المباشر، عندنا تجربة الأفراد، تجربة صقر وشوت. قبل قليل الدكتور سامي، وأنا أشكره على هذه الورقة المهمة جدا، ذكر أحد أيضا المسرحيين الخليجيين المهمين وتكلم بشكل مباشر عن تجربة صقر وشوت. وتجربة صقر وشوت في الإمارات كلنا نعرفها، ويمكن اشتهرت أكثر بعد وفاته، كون يعني الموضوع له علاقة بحادث رحمة الله عليه. وهذه التجربة تخيلوا أن عبدالإله عبدالقادر حين قدم أو عمل كتاب عن المسرح في الإمارات وصادر عن إدارة الثقافة هناك، قال حرفيا بأنه بسبب النهضة المسرحية في الكويت قررت الإمارات أن تستعين بكل التجارب المهمة، بل حتى التجارب العربية، واستعانوا ب زكي طليمات وسعد أردش. إذن معناته هم حتى في استعانتهم بالعرب إذن نظروا إلى التجربة المسرحية الكويتية، وأكيد هذا أمر جدا يشعرنا بالفخر. وبعد هذه التجربة المهمة الملهمة ننتقل لتجربة الأستاذ طبعا فؤاد الشطي. أنا فؤاد الشطي شخصيا أحبه على المستوى الشخصي، وهذا الرجل قدم مسرحية مهمة جدا هناك، هالشكلية زعفران. وأعتقد أنه أحمد فاجأني قبل قليل لديه لديه ذاكرة عن هذه التجربة. لهذا الرجل دور كبير في المسرح على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني، ومن منكم لم يطلع على تجربته أو لم يتعرف عليه، يعني يكفي أن يجلس مع أحمد بفاطمة يعني نصف ساعة

0: جد أنه أمام فؤاد الشطي آخر نفس القناعات، نفس الحرب التي يخوضها من أجل هذه القناعات. طبعا هذه التجربة ربما بالباوربوينت هي الأخيرة، لكن هي ليست الأخيرة. في الواقع الحالي لدينا العديد من التجارب المسرحية التي ذهبت إلى الدول الخليجية، خاصة مع فكرة ازدهار فكرة الورش المسرحية. عندنا عبد العزيز صفر، هاني النصار، فيصل العبيد. صراحة أنا فخورة جدا بهذه التجارب، تنتقل إلى منطقة الخليج ويقضون أيام وأسابيع يدربون الطلبة، وبعضهم يشارك في الأعمال المسرحية، والأعمال تكون مهمة وملهمة. بتذكر يعني أو يعني أحاول أستحضر اسم النص الذي حصل على كثير من الجوائز في الدورة قبل الماضية، المهرجان الخليجي، كان عرض سعودي وشارك معهم فيصل العبيد وحصل على أيضا هذا العرض حصل على جوائز. عفوا اسمه؟ بحر، بالضبط. فإذا أنا شخصيا كنت جدا سعيدة لما أشوف المخرج، يعني كل الناس قاعدة وتلم بفيصل، العرض سعودي وفيصل واقف بالنص وكل الناس يسلم على فيصل. جدا شعرت بالسعادة لما عرفت بعد ذلك أنه فيصل كان عنصر مؤثر في هذا العرض. فإذا هذا الامتزاج الخليجي يشعرنا بالفخر، وأيضا يشعرنا بأن المسرح الخليجي في ازدهار، طالما أننا ننظر لتجارب الآخرين بنظرة موضوعية، وطالما أن نحاول أن نستفيد من هذه التجارب ودون أن يكون هناك أي نوع من الحساسية في أي شأن آخر، لأن الفن يبقى بالنهاية أمر إنساني. وأتمنى من أخوي أبو فاطمة أن يحدثنا عن التجربة التي تحدثت عنها قبل قليل، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يعد حمد عيسى الرجيب من أبرز رواد المسرح والثقافة في دولة الكويت، وأحد الشخصيات التي أسهمت في تأسيس الحركة المسرحية الحديثة وترسيخ مؤسساتها الثقافية. ولد في دولة الكويت في عام 1922، وبدأ اهتمامه بالمسرح مبكراً من خلال النشاط المسرحي المدرسي، ثم واصل دراسته في القاهرة حيث تلقى تكويناً أكاديمياً في مجالي التربية والفنون المسرحية. جمع الرجيب بين الإبداع الفني والعمل الثقافي والإداري، فكان مؤلفاً ومخرجاً وممثلاً وموسيقياً، وأسهم في اكتشاف ورعاية العديد من المواهب الكويتية، كما كان له دور محوري في استقدام الخبير المسرحي زكي طليمات إلى دولة الكويت، وهو ما ساعد على إنشاء مؤسسات مسرحية وتعليمية أصبحت لاحقاً أساساً لتطور المسرح الكويتي. ومنها النواة التي تطور عنها المعهد العالي للفنون المسرحية إلى جانب دوره الفني، شغل مناصب دبلوماسية وسياسية مهمة، فعمل سفيراً للكويت في مصر والمغرب، ثم وزيراً للإسكان. ورغم تعدد مسؤولياته، ظل اسمه مرتبطاً بريادة المسرح والفنون في دولة الكويت. توفي في عام 1998 بعد مسيرة حافلة بالعطاء، وينظر إليه بوصفه أحد الآباء المؤسسين للحركة المسرحية الكويتية الحديثة، وأحد أبرز رموز النهضة الثقافية في دولة الكويت.
2: شكراً دكتورة سعداء، حقيقة ورقة مهمة، وثلاث أوراق كانت مهمة جداً. أنا استوقفتني نقطة قالتها دكتورة سعداء، وهني يعني لمحت الدكتور خالد عبد اللطيف رمضان يعاونني عليها، يعني صبحك الله بالخير دكتور. دكتورة سعداء قالت بأن تلفزيون الكويت كان له دور كبير في توثيق الأعمال المسرحية وبثها باستمرار. جدير بالذكر بأن إدارة المسرح كانت تابعة لوزارة الإعلام، وعندما كانت إدارة المسرح تابعة لوزارة الإعلام كانت نشطة جدا في توثيق الأعمال المسرحية، وحفظت لنا أرشيف وإرث طويل عريض من المسرحيات. لكن أنا الآن لست في صدد نقد السيدات والسادة في المجلس الوطني، لكن من المؤسف جدا بأن عند انتقال إدارة المسرح تبعية المجلس الوطني للثقافة والفنون.

0: آداب، عملية التوثيق تكاد تكون معدومة، وإن وجدت ليست بذات جدوى عالية. يعني نحن الآن في الدورة 25 من مهرجان الكويت المسرحي، لو بمعدل 6 عروض في كل دورة تضرب 6 في 25، عليك الحساب كم عرض المفروض عندك موثق. فنقطة جدا جميلة دكتورة سعداء أثرتيها، ونحن هنا مش من باب الانتقاد، هذه الجلسة صحيح نعرف فيها يعني دور الثقافة الكويتية ومفردة المسرح تحديدا، لكن أيضا هي فرصة نتدارس أخطائنا ونصوب طريقنا فيها. هذه نقطة يعني توثيق الأعمال المسرحية، وإن شاء الله إلى أن يسكنون مدير إدارة مسرح جديد يكون العبء عليه في توثيق الأعمال المسرحية القادمة. طرقت دكتورة سعداء بعجالة لتجربة الأستاذ الكبير صقر شود، وأيضا الأستاذ الكبير فؤاد الشطي في دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا كما أعلم عن الأستاذ صقر شود له دور جدا جميل، ولعل العمل الأيقونة في يعني ذاكرة الخليجيين عموما العمل الإماراتي مسلسل أشحفان له دور جدا رئيسي، رحمة الله عليه صقر شود، في تدريب الممثلين. هذه التلقائية اللي انتو شفتوها في مسلسل أشحفان، يعني وانا يعني جالست من عمل مع الأستاذ صقر شود، يعني حقيقة لا يغركم هذا، لكن انا ما عاصرت الأستاذ صقر وما كنت مولود لما توفى، فرحمة الله عليه كان له دور مهم في الحركة الفنية الإماراتية وفي تدريب الممثلين، ومسلسل أشحفان احدى الدلائل الموجودة. وأيضا الدكتورة سعداء جاءت على مسرحية هالشكل يا زعفران اللي أخرجها فؤاد الشطي في الشارجة، لمسرح الشارجة الوطني، ومثلت دولة الإمارات العربية المتحدة في مهرجان قرطاج، يعني مثلت دولة الإمارات، وكانت إخراج فؤاد الشطي وأيضا بمشاركة فنان الكويتي رحمة الله عليه كان عن حمد. وأنا الأمانة كنت أسولف معها لي الذكريات، يعني في ذاك الوقت هذه أوائل الثمانينيات أنا كنت طفل، ويعني لي ذكريات مع السادة العاملين في مسرح الشارجة في ذاك الوقت كطفل. هي تجارب جدا مهمة، وبالفعل الأستاذة سعداء كانت جدا أو الدكتورة سعداء جدا يعني انتقت مفردتها بعناية ما قالت الحركة المسرحية في الكويت، وليس الحركة المسرحية في الكويت، فعلا الحركة المسرحية في الكويت هي عبارة عن موزايك، أثرنا وتأثرنا بالتجارب الخارجية، نحتاج يعني وقت أطول للبحث. أنا الآن بفتح المجال للتعقيبات، اللي أحد يحب يعقب يتفضل. تفضل أستاذنا، تفضل. هي طبعا انا ما عرفت الاستاذ داود شريان غني عن التعريف، عرفت قمر حاضر في النهار. يعني
1: يعد محمد النشمي من ابرز رواد المسرح في دوله الكويت والخليج العربيه، وقد لقب برائد المسرح الكويتيه لما قدمه من اسهامات تاسيسيه في الحركه المسرحيه الكويتيه الحديثه. ولد في مدينه الكويت في عام 1928، وبدأ نشاطه الفني مبكراً من خلال المسرح المدرسي في عام 1940، وفي عام 1955 ألف وأخرج مسرحية مدير فاشل التي تعد من أوائل المسرحيات الكويتية المؤلفة محلياً، كما شارك في تأسيس فرقة المسرح الشعبي وأسهم في تأسيس وتطوير الحركة المسرحية الأهلية في دولة الكويت، وقد جمع بين التأليف والإخراج والتمثيل، وقدم عشرات الأعمال التي عالجت قضايا المجتمع بروح كوميدية ونقدية. تميز النشمي بريادته للمسرح الارتجالي في الخليج، حيث قدم أكثر من 20 مسرحية ارتجالية، ومن أشهرها خبير أسكت، من المسؤول، مطر صيف، شرباكة، حظها يكسر الصخر، وناس وناس، كما أسهم في اكتشاف وتشجيع العديد من الفنانين الذين أصبحوا لاحقاً من أعلام الفن الكويتي. إلى جانب نشاطه الفني تولى عدد

0: من المناصب الثقافية والاجتماعية، منها رئاسة جمعية الفنانين الكويتيين، وعمل في مجالات الشباب والثقافة، مما عزز دوره في بناء المؤسسات الفنية الكويتية. توفي محمد النشمي في 25 يناير 1984، لكنه بقي أحد أهم الشخصيات المؤسسة للمسرح الكويتي، وأحد الأسماء التي أرست تقاليد الكتابة والإخراج المسرحي في دولة الكويت والخليج العربي.
1: شكرا لكم. أنا اليوم والله استمتعت بالندوة. أنا من محبي وعاشقي المسرح الكويتي، وكنت مشروع مسرحي في أنك ما نجح، فأبغى أربط أنا بين كلمة الدكتور سامي اللي كانت صراحة ملخصة وجميلة جدا، وبين إطلالة محمد الروبي وتجربته، وبين اللمسة اللي أو المرور اللي مرت الدكتورة سعدة. تحدث الدكتورة سامي عن تأثير، كلهم مروا على التأثير المسرح الكويتي، وأنا بتوقف هنا عن مسرح في الكويت أو مسرح الكويتي، لا هو المسرح الكويتي، لأن المهن كل المهن هي عبارة عن خليط ثقافي، ولو طبقنا المعيار اللي طبقته الدكتورة السعداء لقلنا مسرح في مصر ومسرح في المغرب. مصر فيها لبنانيين وفيها شوام، لكن الحاضنة مصرية والمناخ مصري والإرادة مصرية، فهو مسرح مصري، وهو كذلك في الكويت. زمان كانوا يقولون صحافة في الكويت وليست صحافة الكويت، فيها فلسطينيين وفيها سوريين، لا هي صحافة الكويت، ما هي صحافة في الكويت، لأنه عندك أنت آخرين ليش ما سويت زيهم. فهي المهن عادة ما تنجح إلا باختلاط الدماء، أو الطب، المحاماة، الصحافة، المسرح، ما تكبر إلا بالاختلاط هذا، يعني النسب. أعود لكلمة الدكتور سامي، وهو تحدث عن التأثير، ثم جاء الأستاذ محمد الروبي وتحدث عن الإبداع أو قوة المسرح الكويتي في القضايا، لمس القضايا السياسية والرمزية. التأثير الخليجي أخذ نصف الجرعة، أخذ الجانب الاجتماعي وإن شئت أحيانا المباشر والسطحي من مسرح الكويت، لكنه لم يأخذ عمق صقر رشود، ما أخذ العمق الرمزي السياسي الديني اللي هو العناصر الأساسية في المسرح، ظل على قشور المسرح الكويتي. ولذلك اليوم كأنه يعيد من جديد، المسرح الكويتي صار قوي لأنه جاء وأخذ عمق المسرح المصري وصله، بمعنى أنه واحد زي محمد الروبي يتحدث بهذا العشق عن المسرح الكويتي وكأنه يتحدث عن بدايات مسرح محمد فريد. إذا بمعنى أنه المسرح الكويتي التقط التجربة المصرية بكامل البعد، لكن المسرح في دول الخليج لم يلتقط كل تجربة أو البعد الحقيقي لمسرح الكويت، وهذا طبعا يعود للمناخات الاجتماعية والسياسية والإعلامية في دول الخليج قياسا في دولة الكويت في ذلك الوقت حينما بدأ التأثير. لكن يبقى المسرح الكويتي هو الأساس اللي بنى هذا الأمر. الآخر أنه دائما يقول المسرح الكويتي وأثره على المسرح الخليجي، المسرح الكويتي له تأثير حتى على المسرح العربي لأنه صار جزء من المسرح العربي. في 5 مسارح في العالم العربي، مصر وتونس والعراق وسوريا والكويت، هذول 5 يتدورون الأدوار. مرة المصريين دائما هم في المركز الأول، لكن العرب الآخرين أحيانا كل واحد يقفز إلى المركز الثاني. المغرب تأتي، الكويت تأتي، تونس تأتي، سوريا تأتي، العراق تأتي. فالكويت مسرح الكويتي مسرح واحد من المسارح العربية، هو أثر في المسرح العربي زي ما تأثره. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا استاذ داود، وننتقل حق الاستاذ تيسير عبد الله.

0: الله. تفضل استاذ تيسير.
1: شكرا احمد، حقيقه ندوه مثاليه، اوراق مختلفه متنوعه. انا حبيت اكد كلامكم تحديدا على تجربتنا في المسرح القطري، كان تاثير الكويت بشكل واضح ومباشر الى جانب مصر. طبعا التأثير صار في البعثات اللي صارت، البعثات صارت كثير من يعني المبدعين المسرحيين القطريين راحوا إلى مصر، وأشهرها غانم الصليطي وحسن رشيد ودكتور مرزوق بشير ومحمد بوجسم، هو أول خريج مسرحي تخيلوا في الخليج مسرحي تخصص مسرح عام 1977 أو 78 من مصر. كذلك الكويت أيضا كان لها دور كبير جدا في استقبال الطلبة القطريين، وهناك أسماء كثيرة لعل اللي ذكرها دكتور سامي، جاسم الأنصاري، فالح فايز، صالح المناعي، سيار الكواري، سعد برشيد، وأسماء كثيرة جدا. للأسف توقفت البعثات عندنا إلى في مجال المسرح من فترة طويلة. الجميل في تجربتكم في الكويت أخوي أحمد أن شبابنا اللي كانوا يدرسون عندكم في المسرح أشركتوهم في أعمالكم المسرحية والتلفزيونية، كلهم شاركوا ترى، وحتى الأستاذ غانم صليطي رغم أنه يعتبر خريج أكاديمي من مصر لكن أيضا يعني كان شريك في كثير من أعمالكم. هذه ميزة تحسب للكويت. طبعا هذا تكلم عن الجانب الأكاديمي، لكن الجانب الجماهيري والاجتماعي اللي قال الدكتور سامي، طبعا إحنا كلنا يعني تربينا على المسرح الكويتي على قولتهم، يعني كلمة شوي كبيرة وصعبة لكن فعلا تربينا على المسرح الكويتي. أنا على فكرة على المستوى الشخصي أيضا تعاملت مع الكويتيين على مستوى المسرح، اشتغلت وبكل فخر أقولها بملء الصوت مع العملاق الكبير عبد الحسين عبد الرضا في مسرحية عندنا قدمها في قطر اسمها على الطائر، اشتغلت طبعا مع طارق العلي وحسن البلام وكل الشباب المسرحيين الجدد الراهنين. حقيقة أنا أكد ما قلته، المسرح الكويتي كان له تأثير إيجابي اجتماعي ومسرحي ونخبوي وشخصي، وشكرا لكم.
0: شكرا استاذ تيسير. معلش ابو شبلان بس رفع ايده قبلك دكتور علاء، صدق بعد اذنك دكتور علاء، عند الدكتور هاني نصار. لا دكتور هاني قول، تفضل دكتور.
2: خاف تزعل
0: لا لا لا لا لا, لا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نشكر المجلس الوطني على اقامه هذه الندوه الثريه. الحقيقه انا كان بودي ان عنوان الندوه يكون كيف تعرف المسرح العربي على المسرح الكويتي، والحقيقه ورقه الدكتوره سعداء كانت جدا ذكيه في مسمياتها حيث قالت اثر المسرح في الكويت الخليج على الخليجي ولم تذكر العربي. وبالفعل انا باعتقادي كوني استاذ اكاديمي ومخرج مسرحي، استاذ اكاديمي سابقا طبعا ومخرج مسرحي الان، استغرب ان يكون لنا تاثير على المسرح العربي وليس الخليجي. اما الخليجي كما ذكر الدكتور سامي فهذا الامر مفروغ منه، بالفعل اغلب دول الخليج تاثروا تاثرا كامل في المسرح الكويتي سواء عبر الإعلام أو عبر مشاركاتهم المسرحية في الكويت أو حضورهم للمسرحيات في الكويت. وأنا تحديدا قمت في تجربة التدريس لمدة 6 أشهر في الرياض وتعرفوا، فكنت أعرف أن هم أكثر شيء يعرفونه عن المسرح العربي المسرح الكويتي، وهذا شيء استغربت فيه استغراب. فكان ودي أرجع الموضوع الأصلي أن كيف تعرف المسرح العربي على المسرح الكويتي، وهو من خلال مشاركات الفرق المسرحية الأهلية أو الخاصة أو الحكومية إلى هالمهرجان. وأنا أتكلم عن تجربتي تونس، المغرب، لبنان، مصر، العراق وغيرها والكثير. فكانت تسألني ممثلة في المغرب، قالت هل يوجد، لأن أنا أقدم دائما المسرح الجاد، قالت هل يوجد هذا المسرح في الكويت؟ قلت لها نعم يوجد والكثير منه. قالت نحن لا نرى إلا في التلفزيون فلان وفلان. قلت لها هذا التلفزيون يدعم المسرحيات الجماهيرية، أما المسرحيات الجادة والأكاديمية لم يدعمها. وشكرا لكم على
0: شكرا دكتور هاني. معليش راح نختم ويا دكتور علاء بعدين هذا معليش بعدين بعد دكتور علاء بس اخت

0: الكبيرة الأستاذة فتحية حسين صالح الحداد بعد دكتور علاء. أنا
1: كل الشكر للمنصة الكريمة الأخوان أحمد ودكتور سامي أستاذ محمد الروبي سعداء. الحقيقة أنا شكرا دكتور سامي على قضية، إحنا دائما نذكر الجانب الإيجابي فقط، لكن أيضا الجانب السلبي يجب علميا أن نذكره، خاصة إشارتك الذكية جدا له. الحقيقة أنا ما أراه أن المسرح الكويتي صدر للخليج هو الحرية والجرأة والفكر، لأن كان في ذلك الوقت الكويت تطرح بشكل حر وجريء جدا، لذلك تصدرت هذه الحرية، والمجتمعات الكويتية كانت متنورة في ذلك الوقت، وهذا الطرح كان موجود في الكويت حقيقة أثر في الخليج على سقف الحرية في الخليج من أثر المسرح وطبعا بشكل عام الفن الكويتي. هذا جانب. الجانب الثاني اللي هو الأثر العربي، الأثر العربي حقيقة ما كان اللي يأتي محمد موافي ليؤسس سلسلة المسرح في الكويت لولا النهضة في الكويت. أنا أعتقد لا يمكن أن يحضر عربي ليقيم نهضة في الخليج أو في تحديدا في الكويت ما لم يكن ينظر إلى النهضة الكويتية، وبالتالي حضور زكي طليمات أيضا وحضور مطاوع وحضور أردش هو أتى لأن هنالك نهضة معينة، لذلك كان الحضور في الأثر العربي كان متبادل بهذا السبب، وبعدها انسحب على بقية الأساتذة الذين حضروا ودرسوا تحديدا في المعهد العالي للفنون المسرحية. الجانب التنويري حقيقة يمكن في انزياح شوي في الكويت، يعني أشرنا إلى وزارة الإعلام وتأثيرها على التلفزيون في إذاعة المسرحيات اللي انحسر الآن، فهذا الانحسار أدى إذن انحسار عربي، لذلك الآن لو ترى التأثير في المغرب العربي دراما تلفزيونية الكويتية، يعني تذكرون المغاربة والتوانسة الدراما التلفزيونية الكويتية بسبب التلفزيون، المسرح بسبب قلة العرض لم يعد مؤثرا بهذا الشكل. أيضا التأثير الثاني اللي أراه سلبي، المعهد في الزمن كان استقبال أكبر للبعثات، أكبر للطلبة، الآن قل بسبب بعض البيروقراطية، بعض التنظيمات الجديدة الآن أو نظام الجديد. حقيقة هذا الدور يجب أن يعود ثانية، ليعود إشراق المعهد وتأثيره على الخليج. هو لم يعد مؤثرا لأن قل عدد الطلبة، أكيد في معاهد ثانية وأكيد في انفتحت في الدول الخليج معاهد، لكن أنا مؤمن بأن العين الخليجية دائما تنظر للكويت، حتى السياحة لو نشوفها موجودة حاليا. بقيت نقطة أخيرة كنت أتمنى أن يشار لها وأنا بدوري لأن لاعب فيها، مسرح الطفل. حقيقة مسرح الطفل في الكويت مسرح مؤثر جدا في الخليج، أكاد أقول وأجزم بأنه أكثر تأثيرا حتى من مسرح الكبار، والدليل الامتداد للمسرح الطفل الكويتي أو في الكويت، وأنا أرجح تسمية في الكويت لأنه خليط من بدأ محفوظ عبد الرحمن معنا والسيد حافظ ومهدي الصايق وأسماء كثيرة يعني، فبالتالي هو خليط سواء بالتمثيل والنص والإخراج، لذلك كان له تأثيرا كبيرا جدا جدا على المسرح في الخليج وخاصة في عنصر الريادة. ولا ننسى دور الأستاذ عواطف البدر بهذا النشر، وليس أشخاص ومجموعة، فكنت أتمنى أن يكون من ضمن المحاضرات محاضرة على الأقل خاصة عن تأثير مسرح الطفل على الخليج، وشكرا.
0: شكرا دكتور علاء، حقيقة

0: في ختام رحلتنا الفنية الليلة، نقف أمام حقيقة راسخة كرستها عقود من العطاء والإبداع، وهي أن المسرح الكويتي لم يكن يوماً شأناً محلياً خاصاً، بل كان وقوداً أشعل جذوة الفن في كل أرجاء الخليج العربي، بل والعالم العربي، من صقر رشود إلى عبد الحسين عبد الرضا، ومن فرقة المسرح العربي إلى أجيال تلتها حاملة نفس الروح ونفس الشغف. كانت الكويت تزرع في تربة الخليج بذور الوعي الفني، فأينعت على مسارح المنطقة ثمارا لا تزال تقطف حتى اليوم. فتحية إلى كل فنان حمل هموم الإنسان ووضعها على الخشبة، وتحية إلى كل مسرح أضاء في ليل الصمت شمعة من كلمة صادقة. أيها الكرام، شكرا لمرافقتنا في هذه الجولة الثقافية من أمسية الأربعاء. نلتقيكم في حلقات قادمة، حيث كانت هذه السهرة بصحبة الدكتورة سعداء الدعاس، وهذه الندوة الجميلة التي تحمل عنوان المسرح في الكويت وأثره على الحركة الفنية والمسرحية في الخليج والعالم العربي. دمتم في حفظ الله ورعايته.
1: أمسية الأربعاء. في الحياة متع كثيرة، أجودها لذائذ الفكر، وأعذبها ينابيع الثقافة والأدب.
2: أرض أقل من الحنين، أجل من نزف ابتسام، لولا العزيز رأيتها حسنا.
1: في الأمسية نجوب فضاءات الفن ونعيش معكم بوح الكلمة وجمال اللحن.
3: لله أقبل كي يقيم صلاته، كم يدري إلا أنه ناجاك وتلاك في ثلث الظلام مرتلا. أرأيت ما فعلته بعيناك؟
1: نحو عوالم جميلة ذات عطايا جزيلة. أمسية الأربعاء، إعداد نواف العصيمي، تقديم
0: معكم نواف العصيمي وشاه بسكر،
1: تنفيذ أبرار المطوع.
4: أمسية الأربعاء،
1: والمخرج
4: عبد الوهاب الصلاحات.
5: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
6: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
7: أنا عندي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
8: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
5: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية

منذ نعومة أظفاره بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل

حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية، أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.

0: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا ومشاركاتنا. نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة: مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. وزير الخارجية يلتقي الليلة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لا توجد أي رسوم من أي نوع على السفن العابرة لمضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يتوقع استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس اللبناني يقول إن المفاوضات مع الكيان المحتل في واشنطن مستمرة وتتناول عدة ملفات. الرئيس الروسي يقول إن تطوير صناعة الطيران يمثل أولوية استراتيجية لبلاده. وموجة حر غير مسبوقة تضرب دول غرب أوروبا وتودي بحياة العشرات وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المدارس والمعالم الثقافية في بعض الدول. من العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم: استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمس معالي وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماركو روبيو والوفد الرسمي المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث نقل لسموه رعاه الله تحياتي وتقدير فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وتمنياته لسموه حفظه الله بدوام الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار. هذا وقد حمله حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله

0: ورعاه تحياته لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التطور والنماء. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها على كافة الأصعدة وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين وقضاياهما المشتركة. كما تم التطرق إلى آخر القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واستعراض كافة المساعي والجهود التي تساهم في تعزيز أمنها واستقرارها. حضر هذه المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد لذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى وسعادة سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الشيخة الزين صباح ناصر لسعود الصباح. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو والوفد الرسمي المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والتأكيد على دعم كافة الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وسعادة الشيخ الزين صباح الناصر الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وكبار المسؤولين. عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ونتابع التفاصيل في هذا التقرير.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماع اليوم الأربعاء الموافق 24 من يونيو 2026 برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بترأس وفد دولة الكويت ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مع الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 ماريا ماشيتا والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للبلاد الأسبوع الماضي، وذلك بحضور معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين. وضمن هذا السياق أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج لقائه مع الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني سعادة ماريا ماشيتا بمناسبة زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت الأسبوع الماضي، حيث قدم معاليه خلال اللقاء التهنئة لسعادتها بمناسبة توليها منصبها الجديد معربا معاليه عن تطلع دولة الكويت إلى التعاون الوثيق معها خلال المرحلة المقبلة ومؤكدا دعم ومساندة دولة الكويت الكاملين لها في تنفيذ ولايتها بما يمكنها من الاطلاع بمهامها بكفاءة وفعالية، ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعاية البلدان الثالثة ومعرفة مصيرهم واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك باعتبارها من القضايا التي تحظى بالأولوية القصوى لدى دولة الكويت لما لها من أبعاد وطنية وإنسانية. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس لفان الصناعية وما أسفر عنه من وفيات وإصابات، ويتقدم مجلس الوزراء بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة وإلى ذوي الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وبهذا الصدد، أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع الوزاري التنسيقي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع والذي عقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين الماضي، حيث جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 اللذين عقدا في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين الماضي، حيث ترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في هذين الاجتماعين، وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة إلى جانب سبل دعم العمل العربي المشترك فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وضمن هذا الإطار، أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى لقاءاته على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 اللذين عقدا في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين الماضي، مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أحمد عطاف، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة الطاهر الباعور، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية السودان الشقيقة محي الدين سالم أحمد إبراهيم، حيث تم خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين دولة الكويت وتلك الدول الشقيقة وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. من جانب آخر، أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه معاليه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يوم الاثنين الماضي، حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها، لا سيما مخرجات الجولة الأولى من المباحثات رفيعة المستوى التي عقدت في الاتحاد السويسري في إطار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والدولتين الوسيطتين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية. كما أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معالي من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور سيد عباس عراقجي يوم الخميس الماضي، حيث أعرب معالي خلال الاتصال عن تطلع دولة الكويت إلى أن تسهم مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة

0: في القضايا العالقة من خلال التوصل إلى حلول مستدامة، مشددا معالي على أهمية أن تستند العلاقات بين الدول إلى مبادئ القانون الدولي والمقاصد السامية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية والتوقف عن دعم الوكلاء بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة وشعوبها. وكذلك أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم خلال الاتصالات استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دولة الكويت بتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وبحث تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، إضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معاليه من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، حيث جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسبل تعزيزها وتطويرها. من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والمتضمن عدة بنود أبرزها التقرير النصف السنوي بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن الفترة من أكتوبر 2025 حتى مارس 2026. وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه في ضوء ما تضمنه من ملاحظات ونتائج. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، منائر القلاف.
1: التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الليلة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماركو روبيو بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى دولة الكويت. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن اللقاء شهد استعراض الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتأكيد على ما يمثله العام الحالي من محطة بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية الأمريكية التاريخية، تزامنا مع الذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والذكرى 35 لتحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم. وبحسب البيان، جدد الجانبان خلال اللقاء عزمهما تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يعزز المصالح المشتركة ويخدم تطلعات البلدين الصديقين. كما بحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، وإن طهران أبلغت واشنطن بعدم وجود أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز، محذرا من أن المفاوضات ستنتهي فورا إذا كان ما تقوله إيران خاطئا. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الليلة عن اعتقاده بأن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. من جانب آخر، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الليلة إن حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية، مضيفا أن تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز عادت لما كانت عليه قبل بدء حرب إيران. رايت قال أيضا إن العودة إلى الوضع الطبيعي بصورة كاملة تتطلب إزالة الألغام، بل تتطلب إزالة الألغام من المضيق، وهو جهد قد يستغرق بضعة أسابيع. في بكين دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز في أقرب وقت للمساعدة في ضمان استقرار سلال التوريد والصناعة العالمية. وانغ أشار إلى ضرورة ترسيخ وقف إطلاق نار شامل واستعادة الملاحة الطبيعية عبر المضيق وبناء هيكل أمني إقليمي جديد بين دول الشرق الأوسط. إلى لبنان، وفيها أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات الجارية في واشنطن بشأن الأوضاع الإقليمية والترتيبات الأمنية المرتبطة بلبنان لا تزال مستمرة، مشددا على أنها منفصلة عن المخرجات التي صدرت عن الاجتماعات التي عقدت في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح عون أيضا أن الجهود الدبلوماسية والسياسية تتركز حاليا على تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، تمهيدا لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بمقتل شخصين جراء ضربة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان. إلى غزة، وفيها واصلت قوات جيش الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار وتوغل محدود في مناطق متفرقة، إلى جانب نسف منازل ومنشآت سكنية واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. تأتي هذه الخروقات في ظل استمرار الاحتلال بفرض القيود على حركة المعابر وتشديد الحصار. في القاهرة، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ميلادينوف تطورات الأوضاع في القطاع وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. عبد العاطي شدد على ضرورة استكمال تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرا إلى ضرورة مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها داخل القطاع في أقرب فرصة. كما نشر قوة الاستقرار الدولية ونفاد أيضا ونشر قوة الاستقرار الدولية ونفاد المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بما يسهم في تثبيت التهدئة وتعزيز الأمن وتوفير البيئة الملائمة لبدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. في جديد الحرب الأوكرانية، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تتطلع إلى معرفة ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير موقفه فعلا تجاه حرب أوكرانيا، وذلك بعد أن أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ذلك خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والتي عقدت في أثيان الشهر الجاري. لافروف أوضح أن موسكو تريد أن تفهم ما جرى في إفيان، قائلا إن الأمريكيين لم يطلعوا الروس حتى الآن بشأن ما خلصوا إليه في قمة إفيان أو ما هي خطتهم المستقبلية. إلى موسكو، وفيها أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الليلة أن تطوير صناعة الطيران يمثل أولوية استراتيجية لبلاده ويعزز سيادتها واستقلالها التكنولوجي، مشددا على أهمية توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية ومواصلة برامج إحلال المكونات المحلية محل المستوردة لضمان تنافسية الطائرات الروسية في الأسواق العالمية. ونتوقف في خبرنا الأخير مع أخبار الطقس، وفيه واصلت موجة حر شديدة واصلت اجتياحها مناطق في غرب أوروبا وأودت بحياة العشرات وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المدارس والمعالم الثقافية. وفيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة بالغة الارتفاع قد تستمر حتى نهاية الأسبوع، سجلت فرنسا أيضا وبريطانيا وعدد من دول أوروبا الغربية درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة في بعض المناطق، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية وإجراءات احترازية لحماية السكان. في نهاية هذه النشرة، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. وزير الخارجية يلتقي الليلة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لا توجد أي رسوم من أي نوع على السفن العابرة لمضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يتوقع استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس اللبناني يقول إن المفاوضات مع الكيان المحتل في واشنطن مستمرة وتتناول عدة ملفات. الرئيس الروسي يقول إن تطوير صناعة الطيران يمثل أولوية استراتيجية لبلاده، وكان أيضا في هذه النشرة موجة حر غير مسبوقة تضرب دول غرب أوروبا وتودي بحياة العشرات وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المدارس والمعالم الثقافية في بعض الدول. انتهت هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:24 تقريبا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: نجدد لحضراتكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من محطات إخبارية. في حلقتنا لهذا اليوم، الرئيس الأمريكي يؤكد موافقة إيران على تفتيش نووي مفتوح ويحذر من التصعيد. متابعة إخبارية. استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وسط استمرار المفاوضات في واشنطن، قضايا استراتيجية. خروقات الاحتلال في غزة وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، آراء سياسية. وفي تحليلات استراتيجية، تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا يوقع قتلى ويطال البنية التحتية. ونبدأ بمتابعة إخبارية. في تصعيد جديد مرتبط بالملف النووي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمن، مؤكدا أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية أساسية. ترامب حذر من أن أي تضارب في المعلومات أو عدم التزام بالتفاهمات قد يؤدي إلى إنهاء المفاوضات فورا. نبقى مع مزيد من التفاصيل في رسالة عباس متولي.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن إيران أبلغته بأنه لن تكون هناك رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أي رسوم من أي نوع على السفن التي ترغب في المرور عبر مضيق هرمز، وهدد بإنهاء المفاوضات مع إيران إذا تبين تقاضيها رسوما على السفن المارة في المضيق. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال يقول: بالإضافة إلى ذلك، لم تقدم الولايات المتحدة أي أموال لإيران ولم تفرغ عن أي من أموالها لصالحها. سنقوم بتخصيص جزء من أموالهم التي تخضع لسيطرتنا الكاملة لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها من المحاصيل من مزارعين ومربي الماشية لدينا. وأضاف: هناك حاجة ماسة للغذاء في إيران، وسنقوم بشرائه لهم حصريا من الولايات المتحدة. من جانب آخر، صرح رافائيل ماريانو جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بأن مفتشيه سيقومون بزيارة مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وهي خطوة تعد عنصرا أساسيا في الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وكان ترامب قد صرح يوم الثلاثاء بأن إيران وافقت بشكل كامل وتام على السماح بإجراء عمليات تفتيش نووي. تأتي تعليقات الرئيس بعد فترة وجيزة من توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاق سلام مؤقت لإنهاء الصراع، رغم استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران حول بعض تفاصيل مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا، وتقضي بإعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور لمدة 60 يومًا على الأقل، وإنهاء جميع الأعمال العدائية بما في ذلك في لبنان. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وحول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. دكتور محمد، أهلا بك.
3: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: دكتور، من خلال كل ما هو متوفر من معطيات وشواهد حاليا على الساحة، كيف تقيم نتائج الجولة الأولى من المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا؟ يعني هل يمكن اعتبارها مقدمة لخارطة طريق نحو اتفاق شامل برأيك؟
3: نعم، هي مقدمة مبشرة بالخير، ولكنها أيضا تشمل بعض التعقيدات والتشابك في البنود والمجموعات التي تأسست بناء على هذه الاتفاقية. يعني هناك مجموعات تعمل منفصلة، هذه المجموعات قد تخفف من التوتر، قد يعني تخفف من عدد البنود اللي مثيرة للجدل، يعني وقد تدخل جميع عدد من الشخصيات خلال المفاوضات، شخصيات ذات القدرة على التفاوض وذات يعني القبول، تسمح في فتح قنوات خلفية خلف يعني الكواليس، تعمل بشكل غير رسمي وبساعات مثلا غير معلنة أو بمباحثات غير معلنة وغير ملزمة بنفس الوقت. يعني هذه الاتفاقية أو هذا الاتفاق المؤقت يعني مبشر بالخير، وأيضا حتى على الجانب الإنساني وليس فقط حتى على الجانب السياسي والاقتصادي. قضية هرمز الآن يعني تم إجلاء أو تم يعني إسعاف أكثر من 11 ألف بحار في من 500 إلى 600 سفينة كانت عالقة في المضيق. يعني إن شاء الله أن يعني في تفاؤل، ولكن تفاؤل حذر، يعني
0: نعم. طيب
3: لأن
0: دكتور، عفوا المقاطعة، لكن يعني في ذات الوقت هل ترى أو تلاحظ أن هناك تغيير في استراتيجية التفاوض الأمريكية أو الإيرانية بعد هذه الجولة؟ وما هي برأيك، إن وجدت يعني بعض التغييرات، ما هي مؤشرات هذا التغيير؟
3: الاستراتيجيات في التعامل والتفاوض، لا يعني في هناك تغيير، في تنازلات من الجانبين. يعني مثال، يعني كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم عن إسقاط النظام، الآن لا تتكلم عن إسقاط النظام، تتكلم عن تخصيب صفر، يعني زيرو تخصيب، يعني مثل ما قال الرئيس الأمريكي،
0: نعم.
3: الآن هم يتكلمون عن تخصيب لصالح، يعني كأنه يرجع لاتفاق أوباما يعني بشكل أو بآخر. أيضا الإيرانيين يعني كانوا يتكلمون عن غزة، نسوا غزة بالكامل، الآن هم يركزون على لبنان. الحليف أو الذراع في اليمن لم يتحرك، الحوثي، هناك في بعض التنازلات. أما من ناحية الاستراتيجيات التي تفضلت بها من الناحية الإعلامية، لا لم تتغير استراتيجيات، الكل يدعي بالنصر، الكل يهدد، يعني بعد ما يتكلم بصيغة إيجابية يعني يضع بنود أو نقاط للتهديد أو لاستعراض العضلات، ويعني تجديد الثقة بأنه هو المنتصر وهو الأقوى وهو له اليد العليا في المعركة.
0: نعم. طيب دكتور، بما أنك تفضلت بأن هناك التنازلات من الجانبين، من الجانب الأمريكي وأيضا من الجانب الإيراني، إذا ما هي الملفات الشائكة التي لا تزال حتى الآن تعرقل التوصل إلى اتفاق دائم؟ وهل هناك آليات جديدة مثلا مقترحة لحل هذه الملفات؟
3: نعم، هناك آليات للنقاط التي سأذكرها الآن. مثلا يعني على سبيل المثال خلية تخفيض التصعيد في لبنان مثلا، هذه الخلية التي نشأت بعد الاتفاق في جنيف أو بعد اللقاء الجولة الأولى في جنيف، هي تتكلم عن تخفيض تصعيد وليس تتكلم عن انسحاب تدريجي،
0: نعم.
3: لا تتكلم عن خارطة طريق للحكومة اللبنانية وحزب الله والميليشيات العسكرية في تسليم السلاح إلى الحكومة اللبنانية،
0: نعم.
3: ولكن هناك في يعني آلية يعني تقنن حقل الألغام هذا اللي ممكن سينفجر في المستقبل.
0: نعم.
3: أيضا هناك مثلا مطالبات إيران بالتعويض من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، يعني بما ذلك يشمل يعني دول الخليج والأردن والكيان الإسرائيلي أيضا، بأن عليهم أن يدفعون يعني تعويضات وإعادة إعمار في إيران، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم عن فك الأرصدة لتحويلها لصالح مثلا الغذاء والدواء والعمران، ما تضرر من مباني وغيره في الجمهورية الإيرانية.
0: نعم.
3: دول الخليج تتكلم عن استثمار، لا مانع لديهم استثمار، أما التعويض لن تدفع التعويض. إذا في نقاط أعتقد أنها ستولد الانفجار في المرحلة المقبلة.
0: طيب هذا يجرنا أيضا للتساؤل دكتور محمد، يعني بما أن الثقة غير متوفرة بين الجانبين، يعني لا الجانب الأمريكي يثق في الجانب الإيراني والعكس صحيح، طيب ما هي الضمانات التي تسعى إليها كل من واشنطن وطهران في هذه الحالة لضمان التزام كل طرف أو طرف بالطرف الآخر بأي اتفاق مستقبلي؟
3: هناك يعني ثقة، ولكن الثقة مهزوزة،
0: مم.
3: وهناك خارطة الطريق، ولكن خارطة الطريق مشوشة. يعني كان من المفترض هناك دبلوماسية وقائية، هناك المفروض دبلوماسية يعني هناك تبويب للنقاط ويعني مجالات العمل، يعني على مثل اللي تكون العمل، البيئة من هناك، الطاقة الذرية من هناك. يعني كان المفترض بالتقسيم حتى لا تخلق ملفات شائكة أو ملفات يعني نعجز أن نحلها، وتكون فقط المفاوضات من أجل المفاوضات لتعزيز المكانة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يعني هذه المشكلة في الثقة. ولكن يعني بوادر الأمل، يعني عندما نريد أن نضع يعني بعد منظور آخر، منظور تفاؤلي، فنجد أن هناك إرادة صادقة من كل الأطراف في حل النزاع. يعني إيران والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي يعني يغيرون مواقع أو مناطق الوساطة، يعني مثلا إسطنبول وأنقرة، يعني في إسطنبول وإسلام أباد ومسقط، والآن في جنيف. يعني هناك إرادة صادقة حقيقية للتوصل إلى حل،
0: نعم.
3: ولكن على السلوك السياسي لا، هناك بعض المشاحنات التي يعني تشكك في هذه النوايا.
0: طيب دكتور، فيما يتعلق بإعلان الرئيس الأمريكي عن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران هذا الأسبوع، برأيك ما الدلالات الاستراتيجية لهذا الإعلان؟
3: أنا أعتقد أن يعني من الأفضل أن يكون يعني العمل أممي ومؤسسي وبعيد عن الضغط من مصادر صنع القرار في الدول المعسكر الغربي مثلا، باعتبار أن هي يعني المهاجمة اللي هي التي هاجمت وقصفت بعض المواقع في الجمهورية الإيرانية. ولكن الرئيس الأمريكي هو يخاطب الرأي العالمي، ويخاطب ايضا الراي الامريكي الداخلي، يعني الراي العام الامريكي في الداخل، فهو يحتاج ان يكون قد يحقق نصر، يعني لانه هو في حاله الان اللي نعيش في يعني في منطقه الخليج حاله لا حرب ولا سلم،
0: نعم.
3: بينما هو يريد ان يؤكد بانه انتصر عسكريا وانه يفرض، وايضا هناك لوبي يهودي يريد ان يطمئنه باننا نحن يعني لن نسمح بالتوصل لقنبله ذريه من الناحيه الايرانيه. ولكن هذا التصريح يعني تكرر في كثير من المرات، حتى يعني أصبح يعني تصريح مكرر يعني بشكل يعني ليس عمليا. يعني
0: طيب لذا
3: وهذا
0: نتساءل في نقطة أخيرة أيضا دكتور محمد، يعني إلى أي مدى برأيك يمكن اعتبار هذه الزيارة للمفتشين اختبارا حاسما لمدى صلابة اتفاق سويسرا؟ يعني وأيضا ما السيناريوهات المحتملة في حال تعثرت هذه الزيارة فنيا؟
3: هي من الناحية السياسية ومن الناحية الإجرائية ومن الناحية الثقافية والعقائدية، أكد يعني الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني والمرشد الأعلى بأن هذا مخالف للشريعة وللعقيدة حتى والعقائد الإسلامية والعقائد يعني المذهبية في إيران.
0: نعم.
3: هي يعني حين نتكلم أمام يعني أمام يعني تصريح مؤكد، يعني مؤكد ومعلن، ولا يمكن. والوزير الخارجية عباس عراقجي نفسه هو يقول في كتابه قوة التفاوض، يقول أن الرجل عند كلمته كما في الثقافة الإيرانية. إذا من ناحية ثقافية ومن ناحية العقائدية تؤكد إيران أنها ستلتزم بكل ما يعني بكل وتطمئن يعني بكل الشروط والمعايير التي لن تسمح لها بصنع القنبلة النووية. يعني هذا يعني هو الموجود الآن المعلن، ولكن ماذا سوف يجد يعني بالنظر وبالمشاهدة العينية، ماذا سوف يرى المراقبون عندما يصلوا إلى إيران؟ هذا ما سوف نراه يعني في المستقبل، ونرى
0: نعم.
3: كيف ستتعاون الجمهورية الإيرانية مع ثقافتها ومع قيمها ومع ما أعلن يعني عنده يعني.
0: نعم، إذن كل الشكر لك دكتور محمد البغيلي الكاتب والمحلل السياسي. قضايا استراتيجية. التطورات الأمنية في جنوب لبنان تتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالترتيبات الأمنية في المنطقة. في هذا الإطار أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل شخصين في ضربة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان، فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون استمرار المفاوضات الجديدة.

0: جارية في واشنطن بشأن الأوضاع الإقليمية، مشددا على أنها منفصلة عن اجتماعات سويسرا بين واشنطن وطهران. نبقى مع هذا التقرير لمراسلتنا من بيروت سحر بشارة.
1: انطلقت الجلسة الثانية من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن وسط مساعٍ لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والتمهيد لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية منفصلة عن المباحثات الأمريكية الإيرانية، وشدد خلال استقباله وفدا برلمانيا بريطانيا على أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عملية الإعمار، لافتا إلى أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. إلى ذلك أكد رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن لبنان وضع في صورة الخلية التي تشكلت في محادثات سويسرا من الولايات المتحدة وإيران ولبنان جزء منها بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن مسار مفاوضات واشنطن مختلف عنها، وقد يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية وأن لبنان سيناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول. الرئيس سلام أكد أن لبنان لن يقبل ببقاء نقاط محتلة في الجنوب، وطالب حزب الله بالوفاء بالتزاماته من خلال موافقته على اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أقر حصرية السلاح، وقال إن لبنان يريد حصر السلاح ليس إرضاء لإسرائيل، بل هذه مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها، وتأخر لبنان في تنفيذها منذ إقرار اتفاق الطائف. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وحول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، أهلا بك.
2: أهلا، صباح الخير.
0: صباح النور. أستاذ علي، في البداية نتساءل عن قراءتك لانطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن في ظل طبعا التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تؤكد كما تعلم رفض الانسحاب من جنوب لبنان.
2: نعم، الانسحاب الإسرائيلي هو الهدف الرئيسي يعني من هذه المفاوضات. حصل وقف إطلاق نار بمذكرة تفاهم يعني بين الأمريكيين والإيرانيين، ولكن الترتيبات التالية التي تتبع اليوم التالي بعد وقف إطلاق النار هذا إذا التزم به كلية تماما الاحتلال الإسرائيلي، ولم يلتزم بعد حتى اليوم، هناك خروقات، ولكن اليوم التالي هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، وهي التي تفاوض باسم لبنان وليس إيران، لأن يعني الموضوع مختلف، يعني هناك انفصال بين المسارين، مسارين التفاوض في سويسرا أو في واشنطن. المقصود من المفاوضات في واشنطن هو الترتيبات التي سيتم على أساسها الانسحاب الإسرائيلي.
0: نعم.
2: والشرط الأساسي فيها طبعا أن يتولى الأمن، يعني أن ينتشر الجيش اللبناني في المناطق التي يخرج منها الاحتلال الإسرائيلي، وليس أي طرف آخر، ليس حزب الله، ليس أي ميليشيا، وإنما الجيش اللبناني. هذه النقطة الأساسية للمفاوضات الجارية في واشنطن. ولكن كما يعني قال الرئيس عون والرئيس سلام اليوم، هناك صعوبات في هذه المفاوضات، لا يزال الأمر قيد البحث، وخصوصا موضوع المناطق التجريبية والتي تعني أن الاحتلال يخلي منطقة معينة فينتشر فيها الجيش اللبناني ويخليها من أي سلاح غير سلاحه طبعا.
0: نعم.
2: وتكون مقدمة للانسحاب الكامل.
0: طيب أستاذ علي، عفوا للمقاطعة أستاذ علي، ولكن فيما يتعلق بالدور الأمريكي في هذه الحالة، كيف يمكن توصيف الدور الأمريكي في هذه المفاوضات؟ هل يقتصر على مهمة الوساطة بين الأطراف، أم أنه يتضمن ممارسة ضغوط سياسية معينة ودبلوماسية لدفع مسار التفاوض نحو نتائج ملموسة؟
2: نعم، بالتأكيد ينبغي ممارسة الضغوط، لأن الاحتلال لا يرضخ، يعني الاحتلال لا ينسحب من تلقاء نفسه، وسمعنا المسؤولين الإسرائيليين كلهم يقولون أننا لن ننسحب من لبنان. يعني على المستوى السياسي هناك تصعيد كبير في المواقف الاحتلال الإسرائيلي وقياداته، ولكن هناك أيضا مفاوضات، وهذا يعني أن هناك يعني قبولا بمبدأ الحل، والحل لا يكون إلا بالانسحاب الإسرائيلي. هذه أرض محتلة، يعني لا نقاش في هذه المسألة. وأكد الرئيس سلام اليوم ورئيس الجمهورية لا يمكن أن نتنازل عن أي شبر من الأرض اللبنانية وترك مواقع إسرائيلية هنا أو هناك. إذن الدور الأمريكي مهم جدا اليوم، أولا للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وثانيا لأنه راعي اتفاق حصل مع إيران. يعني في هناك جانب آخر من المشكلة، هناك الاحتلال الإسرائيلي وهناك حزب الله. إذن الدور الأمريكي على الطرفين، يعني ليس فقط من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وإنما هناك تفاهم مع إيران يجب أن تلتزم به، أي أن يلتزم حزب الله بقرار الدولة اللبنانية أن تتولى هي مسؤولية الأمن في المنطقة الحدودية.
0: نعم، طيب ما أبرز السيناريوهات المتوقعة أيضا أستاذ علي لمآلات هذه المفاوضات؟ يعني هل يمكن أن تسفر برأيك عن اتفاق شامل أو تفاهمات جزئية، أم أن احتمالات التعثر وإرجاء الحسم ما تزال قائمة أيضا؟
2: أعتقد يعني أن مرحلة 60 يوما والتي انقضى منها يومين أو ثلاث من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، هذه المرحلة مرحلة 60 يوما لا أعتقد أنه سيكون هناك حل في لبنان. يعني هناك تزامن بين الموضوعين، لأنه كما قلنا المشهد معقد وهناك تداخل، يعني تداخل الأطراف. إذا مرحلة 60 يوما هي مرحلة المفاوضات. لا أتوقع أن تخرج هذه الجولة اليوم اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن بنتائج ملموسة، وإنما ربما يكون هناك إعلان نوايا لخطة معينة لانسحابات معينة الجانب الإسرائيلي، انسحابات معينة من الجنوب، واستعداد لبناني في المقابل بتولي هذه المناطق. لا أكثر من ذلك، وإنما أعتقد أن هذا المفاوضات ستستمر طالما استمرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وكما نعلم يعني هي لا تزال في بدايتها. ولكن نأمل أن الإيجابيات التي يتحدثون عنها هناك في سويسرا والتقدم الذي يحصل نأمل أن ينعكس
0: يترجم
2: أيضا
0: على الأرض
2: وأن تمارس الولايات المتحدة الضغوط على كل الأطراف.
0: نعم، كل الشكر لك أستاذ علي حمود الكاتب والمحلل السياسي. آراء سياسية. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أسفرت غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي جنوب القطاع عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، إذ شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 11 فلسطينيا، فيما استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في محافظة جنين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن، بل تنضم إلينا من القاهرة، رئيس تحرير صحيفة الإهرام الدكتورة أسماء الحسيني. دكتورة أسماء، أهلا بك.
3: أهلا وسهلا، والتحية لك ولكل السادة المستمعين الكرام.
0: حياك الله دكتورة أسماء. نتساءل في البداية عن رأيك وقراءتك لاستمرار هذه الخروقات، خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
3: نعم، بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكأنها لا تريد أن تلتزم بهذا الاتفاق. تسعى للضغط على الشعب الفلسطيني في غزة، تريد خنق غزة وعودة ومنع عودة الحياة الطبيعية إليها، وتريد أيضا الضغط على الفصائل الفلسطينية وإثبات قدرتها على الضغط والضرب ويعني في كل الاتجاهات، وتريد أن تحسن موقفها التفاوضي في أي مفاوضات مقبلة وأن تسير الأمور لصالحها. وبالتالي هذه للأسف هذه الخروقات التي يعني تمس الشعب الفلسطيني وحياته تستمر فيها إسرائيل في انتهاك خطير لكل ما يتم التوصل إليه من وقف إطلاق النار وهدى.
0: نعم، ولا شك أن لها تأثير كبير سلبي على الوضع الإنساني بشكل عام. أيضا في سياق الضفة نتساءل أيضا ما انعكاسات تصاعد استهداف المدنيين وحملات الاعتقال في الضفة الغربية كما ذكرنا، وهل يعكس ذلك برأيك توجها إسرائيليا نحو توسيع دائرة التصعيد بالتزامن مع التطورات الجارية حاليا في قطاع غزة؟
3: نعم، يعني بالطبع فعلا ما يجري له تأثيرات إنسانية كبيرة وخطيرة جدا، تؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى والنازحين وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية والمساس بعمل المستشفيات والمنشآت الصحية، وللأسف تخلق مشاكل غذاء ومياه، وطبعا تؤثر على حياة الفلسطينيين في كل مكان، وخصوصا في منطقة المواصي التي هي تجمع للنازحين، والتي كان يفترض أن تكون منطقة آمنة، لكن للأسف
0: وتؤوي أعداد
3: قوات
0: كبيرة
3: الاحتلال
0: من
3: الإسرائيلي
0: النازحين.
3: نعم يعني تسعى لإثارة القلق والتأثير على حياة هؤلاء النازحين لينزحوا من مكان إلى آخر، ولا تلتزم بأي معاهدات أو مواثيق لحماية هؤلاء النازحين وهؤلاء المدنيين. طبعا في الضفة هناك وضع آخر خطير، تستهدف فيه قوات الاحتلال المدنيين وعبر حملات اعتقال في جنين وفي طول كرم وفي نابلس وفي غيرها من المدن الفلسطينية. لكن أنا أعتقد أن هذه السياسة الإسرائيلية لن تمر مرور الكرام، وهذه وتؤدي إلى زيادة الاحتقان الشعبي لدى الشعب الفلسطينيين في الضفة، وتزيد من احتمالات ورقعة المواجهات والاشتباكات، وسيكون لها تأثير كبير جدا في تعقيد الموقف بالنسبة لإسرائيل نفسها، التي يبدو أنها يعني لا تكف عن استهداف الفلسطينيين أينما كانوا في الضفة أو في غزة أو في القدس، ويعني وكأنها تريد أن ترسل رسائل يعني لإضعاف البنى والفصائل الفلسطينية الموجودة، ولفرض مزيد من السيطرة ومزيد من التحكم في الفلسطينيين وإذلال الشعب الفلسطيني للأسف. لكن لابد يعني أن يكون هناك تحرك دولي
0: طيب دكتورة،
3: وتحرك
0: عفوا
3: إنساني
0: للمقاطعة
3: للأسف.
0: دكتورة أسماء، ولكن في ظل كل هذه الخروقات وكل هذه التجاوزات، ما مدى قدرة المجتمع الدولي على الضغط لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة وفي الضفة الغربية؟ وكيف تؤثر أيضا هذه
3: نعم
0: التطورات على فرص التوصل إلى تهدئة دائمة أو استئناف أي مسار سياسي في المرحلة المقبلة؟
3: نعم يعني طبعا الانتهاكات الإسرائيلية يعني أصبحت معلومة للعالم كله بالوثائق وبالأدلة وبالصوت وبالصورة وبالبث المباشر، اتضح يعني مدى الفظائع والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة في الضفة وفي غزة وفي غيرها.
0: نعم
3: والمجتمع الدولي بالطبع عليه مسؤولية كبيرة ويملك أدوات كثيرة من أجل الضغط على إسرائيل، سواء ضغط اقتصادي أو سياسي أو ضغط دبلوماسي. هناك العديد العشرات من القرارات الدولية، لكن للأسف هذه القرارات لا تنفذ، والمجتمع الدولي نفسه أمام مأزق الآن من أجل إثبات جدواه وفعاليته بالنسبة للوضع في الأراضي الفلسطينية وبالنسبة للمظالم الدولية كلها، وكأن العالم كله الآن يقول أنه يحتاج إلى منظومة دولية جديدة تستطيع أن تفرض القانون الدولي
0: نعم
3: على من ينتهكه وفي مقدمته إسرائيل. وبالطبع فيكون لهذه التطورات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية فرص للأسف يعني تأثير كبير على فرص التهدئة
0: صحيح.
3: التي تسعى إليها يعني الوساطات الإقليمية، ومن بينها الوساطة المصرية القطرية وغيرها. وللأسف يعني كل ذلك يؤدي إلى زعزعة الثقة بإمكانية أن يكون هناك سلام مع إسرائيل، وبالتالي كلما توسعت يعني دائرة المواجهة الميدانية في غزة والضفة أصبحت فرص التهدئة
0: نعم
3: والمسار السياسي صعبة للغاية في ظل
0: ضئيلة.
3: هذه الظروف.
0: نعم، كل الشكر لك دكتورة أسماء الحسيني، رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. التصعيد العسكري يتواصل بين روسيا وأوكرانيا مع تبادل الهجمات بالطائرات المسيرة والغارات الجوية، ما أدى إلى سقوط قتلى ووقوع أضرار في البنية التحتية والمناطق السكنية على جانبي الصراع، وذلك وسط غياب أي مؤشرات على قرب التهدئة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة ريدينغ الدكتور يونس الحويج. دكتور يونس، أهلا بك.
4: صباح الخير يا أهلا وسهلا.
0: صباح النور. دكتور، في البداية نود أن نعرف قراءتك لتصاعد الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة كما ذكرنا قبل لحظات بين روسيا وأوكرانيا في هذه المرحلة من الحرب.
4: نعم، هذه الحرب يعني لحد الآن تتراوح مدتها 4 سنوات ونصف وما فوق، لم تحقق يعني الأهداف المرجوة وهي السيطرة الكاملة من قبل روسيا على كل اقليم الدونباس وعلى الاقاليم التي وضعتها في الاعتبار منذ البدايه، وكذلك الجانب الاوكراني لم يستطيع تحرير اي شبر من الاراضي التي استولت عليها روسيا، وبالتالي حرب استنزاف بشكل كبير جدا، استنزاف لكلا الطرفين. طبعا الطائرات المسيره او الحرب عن طريق الدرونز اصبحت هي الاستراتيجيه المهمه والتي تساهم حقيقه في احداث ارتباك وضربات قوية في بعض المناطق، وخاصة رأينا استهداف لمصافي النفط بشكل دقيق جدا في الأيام الماضية وحتى في السنة هذه يعني ككل أصبحت هي الهدف الاستراتيجي، وهذا طبعا نتيجة أن النفط الروسي الآن أصبح يعني خارج إطار السانكشن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاعت أن تمنح لروسيا بتصدير بعض النفط، وبالتالي تساهم في زيادة الاقتصاد الروسي، وبالتالي بالنسبة للجانب
0: يعني هل تعتقد دكتور يونس أن هذه الهجمات الأخيرة تعكس نوع من التحول في الاستراتيجية الأوكرانية يعني نحو زيادة الضغط في الداخل على الداخل الروسي؟
4: نعم، هي ضربات ليس موجودة فقط في إقليم يعني الدونباس وكذلك في الأوكرانية، ولكن تعدت حتى داخل يعني الأراضي الروسية، ورأينا الضربات الأخيرة ضربت مصافي نفط في داخل روسيا، وهذا بالتأكيد سيشكل ضغط كبير على الاقتصاد الروسي بشكل دقيق وكذلك على الرأي العام، باعتبار الضربات لم يعني خرجت خارج الإطار الأوكراني، وهذه ليس بالجديد يعني في واقع الأمر، حصلت في السابق ضربات نوعية في كثير من الأماكن داخل روسيا، ولكن ليس بالشكل المكثف على الجانب الاقتصادي، لأن طبعا هي يعني ضرب المنشآت الوقود والإنرجي بشكل خاص أصبحت هي الأهداف الاستراتيجية الحديثة لكلا الطرفين يعني من كلا الطرفين.
0: طب ما أهمية هذا الاستهداف دكتور يعني بالنسبة لمنشآت الطاقة والبنية التحتية بالنسبة للطرفين، يعني ما أهمية هذا الاستهداف لهذه المنشآت؟ هل يحقق ذلك مكاسب عسكرية برأيك أم يفاقم فقط الأعباء الإنسانية؟
4: هي طبيعي لها هدفين بكل تأكيد، الأعباء الإنسانية هذه جزء من الحرب ككل، ولكن الضغط على الرأي العام كذلك هذه جزء من الاستراتيجية الحروب، بالإضافة إلى ضرب يعني منشآت الطاقة التي تساهم في العملية العسكرية، يعني المصانع العسكرية والقدرات العسكرية يعني كلها تريد طاقة يعني مستمرة وكذلك طاقة يعني وقود متواجد ومتوفر بكل إمكانياته لأجل استمرارية الحرب، لأن يعني الأداة الحربية تحتاج إلى هذا عامل الطاقة بشكل، فجانب الطاقة وعامل الطاقة هو مهم جدا في هذه الحرب، وبالتالي أصبح أن هو الهدف الاستراتيجي الأسمى في خلال الحرب الحديثة بعد ما استنزف الكثير، لأن الآن لم نرى تقدم على الأرض، وبالتالي هناك ضرب للقدرات أكثر من التقدم على الأرض، أصبحت هي قضية استنزاف أكثر منها الوصول إلى أو ضم أراضي أخرى من قبل الروس وكذلك تحرير أراضي من قبل الأوكرانيين، فإذا عملية يعني الستيلميت أو يعني هناك نوع من الجمود في الجانب العسكري على مستوى العمليات والتقدم وأخذ كثير من الأراضي أو تحرير بعض الأراضي، فهذا الجانب أصبح إلى حد كبير يعني في خلال السنة الكامل لم نرى تقدم كبير في هذا الاتجاه.
0: طب هل تعتقد أن هناك رسائل معينة تسعى روسيا لإيصالها من خلال استمرار هذه الغارات على المدن الأوكرانية؟
4: هي الرسالة يعني كما نعرف أن الحرب التي حصلت في الخليج، الحرب 40 يوم و12 يوم في السنة الماضية، سرقت الأضواء بشكل كبير عن المسألة الأوكرانية الروسية، وحتى يعني الرئيس ترامب ودول يعني بالذات الولايات المتحدة الأمريكية عندما بدأت في مشروع السلام، وكذلك تركيا وانخراط بعض الدول الأخرى الصين وغيرها، تراجعت كثيرا وأصبح التركيز المهم هو على حرب الخليج وإنهاء هذه الحرب، وبالتالي وفتح مضيق هرمز، والاتجاه تغير بالكامل عن هذه الحرب. وبالتالي نعم ضرب المدن الرئيسية بالذات، يعني دائما يعني الأخبار العالمية والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ نوع من الاهتمام لهذه المسألة. إذن تغيير الرأي العام وتغيير الرأي الدولي بشكل كبير نحو هذه الحرب أصبح الآن يعني في متناول كلا الطرفين، بدون طبيعي بدون وصول إلى مسألة حلول سلمية. الحلول السلمية

0: انها ليست موجوده ومطروحه على على على الطاوله لحد الان منذ قمه الاسكا الى عند الان، لم نجد
1: طيب
0: اي
1: دكتور في
0: أي
1: ظل عفوا
0: نعم.
1: للمقاطعه دكتور يونس، ولكن في ظل
0: نعم.
1: هذا الاستمرار لتبادل الضربات واتساع نطاق ايضا الاستهداف بين الجانبين، هل تعتقد ان هناك فرصه لاستئناف الجهود الدبلوماسيه؟
0: هي طبعا الجانب الدبلوماسي في كل الحروب يعني

0: هناك نوع من الانفراج في هذه المسألة على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى السياسي، ولكن يبدو لي الجانب العسكري لا زال هو سيد الموقف، وقضية الاستنزاف خاصة يعني من الجانب الأوروبي، يعني الجانب الأوروبي ليس مستعد لحد الآن بالدخول في مفاوضات حقيقية مع الجانب الروسي، وطبيعي الجانب الأوروبي هو الذي ينوب عن أوكرانيا، يعني أوكرانيا الآن تتحرك وفق البوصلة الأوروبية أكثر مما تكون هناك بوصلة منفردة. الولايات المتحدة بالطبع تأخذ موقف إلى حد كبير متعاطف مع روسيا، ولكن ضاغط في الماضي على الجانب الأوكراني بتقديم تنازلات، وخاصة عملية الأراضي التي سيطر عليها روسيا الآن. تريد من الجانب الأوكراني بأن لا يطالب بها ثانية، وإنها أصبحت في عداد يعني الأراضي المملوكة لروسيا وللجانب الروسي في أوكرانيا، وبالتالي هذا التنازل لم نشهد له إلى حد الآن من قبل الأوكرانيين أي نوع من التنازل حول هذا الموضوع، ويرى أن هناك نوع من التمترس حول تحرير كل الأرض وعودة كل الأرض إلى أوكرانيا.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة ريدينغ. شكرا. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم. مصعب السالم. ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد. حسين الحداد. وهي السعيد. وهي السعيد. وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال. أنفال. لعنزي. لعنزي. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل في برنامجكم روايات الحياة. في حلقتنا الماضية وصلنا إلى قمة الفاجعة الإنسانية،

0: المظلمة كمن يطارد روحه الضائعة، والوشاح الثلاثي الألوان يتحرك في مهب الريح الشتوية كأنه يجلده من الخلف.
1: قادته الأخت سيمبليس إلى ذلك الزقاق القذر خلف الحانة القديمة، حيث انزوت فانتين بعيداً عن عيون مجتمع لا يرحم، وعند عتبة الجدار الصخري البارد توقفت خطى العمدة، جثى على ركبتيه في الوحل والثلج وتأمل بذهول ورعب ذلك الحطام البشري القابع أمامه.

0: لم تكن فانتين الفتاة التي عرفها، رأسها مغطى بخرقة بالية يخفي حلاقته البشعة، وجهها الشاحب قد غادره الدم، وفمها المكسور يحمل ندوب الخطيئة الاجتماعية. كانت ترتجف كعصفور بلله المطر، وصدرها يرتفع ويهبط بصعوبة بالغة مع كل رشة سعال دموي.
1: شعر جان فالجان في تلك اللحظة بأن صوت الجلاد في تولون كان أرحم من هذا المشهد، فهذه الضحية سحقت باسم عدالته ومصانعه. مد يديه القويتين وحمل جسدها النحيل الواهن برفق شديد، كأنه يحمل زجاجاً قابلاً للكسر، واندفع بها نحو مستشفى البلدة، والندم ينهش قلبه وعيناه تفيضان بالدموع الحارة التي تذيب ثلوج الطريق، معلناً بداية معركته الكبرى لانتشال هذه النفس من براثن الموت.

0: ضعوها هنا يا أخت سمبليس، غطوها بكل الأغطية الصوفية الدافئة. انظري انظري إلى جسدها، إنه بارد كالموت ونبضها يكاد يتوقف بين يديه. يا إلهي يا إلهي، كيف تركت هذا الإثم يحدث في بلدتي؟ أنا المسؤول، أنا من شغلني وشاح العمدية ومصانع الذهب عن أنفاس الضعفاء.
1: اهدأ اهدأ يا مسيو مادلين، ولا تجرد نفسك بهذا الشكل، فالأشرار هم من نسجوا شباك الفضيحة بغيابك، والرب يعلم نقاء قصدك. لقد وضعنا لها الدواء الساخن، والموقد يملأ الغرفة بالدفء الآن. السل قد تغلل إلى رئتيها الصغيرتين، وجسدها المنهك يحتاج إلى سلام الروح قبل علاج الجسد لكي يسترد أنفاسه.
0: لن تموت، لن تموت يا أخت سمبليس، لن أسمح للموت بأن يأخذها ويترك خطيئتي بلا كفارة. الأسقف ميريل اشترى روحي بالفضة لكي أصنع الخير، وهذه الفتاة هي أمانته الغالية الليلة. سأحضر أفضل الأطباء من باريس، وسأنفق كل ثروتي لكي تستعيد ابتسامتها الشريفة. راقبيها ليل نهار، ولا تدعي أحدا من المشرفين القساة يدخل إلى هذه الغرفة. أريدها أن تستيقظ لترى أن النور قد عاد ليحميها.
1: صلواتي لن تفارقها يا سيدي، والرحمة الإلهية تحف هذا السرير الليلة. انظر، إنها تبدأ بفتح عينيها الذابلتين ببطء، وتلتفت نحوك وكأنها ترى في وجهك شبحا من ماضيها. تتحدث إليها بالسلام الذي يحتاجه قلبها يا سيدي، وسأترككم الآن لأجهز لها حساء دافئا يقوي عظامها.

فتحت جفون فانتين ببطء شديد، وبدت عيناها الزرقاوان الكبيرة كبحيرتين غارقتين في الضباب والدموع.

نظرت حولها بدهشة. لم تكن في الزقاق المظلم ولا تحت المطر، بل كانت تستلقي على سرير وثير ذي ملاءات بيضاء ناصعة، والدفء يحيط بجسدها المنهك، والشمعدانان الفضيان يلمعان بجانبها بنور وقوة.

التفتت لترى الرجل الجاثي بجانب سريرها، الرجل الذي يرتدي وشاح العمدة. إنه مسيو مادلين نفسه، صاحب المصانع الذي طردت باسمه ونبذت بسببه. لم تكن تملك قوة للغضب أو العتاب، فجسدها المشوه قد أضناه المرض، لكن غريزة الأمومة كانت لا تزال مستعرة في صدرها. نظرت إلى وجهه الباكي ولم ترى فيه قاضياً يريد معاقبتها، بل رأت فيه أباً روحياً يفيض وجهه بالرحمة والغفران الذي حرمت منه لسنوات، لتبدأ بينهما واحدة من أعظم المواجهات الحوارية في تاريخ البؤساء.

0: مسيو مادلين، هل أنت هنا حقا؟ أم أنني مت وهذا هو القبر الدفن؟ أرجوك أرجوك يا سيادة العملة، أنا لم أسرق ولم أخدع أحدا في مشغلك، كذبت فقط لكي تعيش كوزيت طفلتي البريئة. التناردي سيقتلونها إن لم أرسل المال.
1: اسكتي اسكتي، لا تتحدثي عن الماضي. أنا من يجب أن يطلب منك الغفران. أنا العمدة الأعمى الذي نام في قصره بينما كنت تحرقين جسدك الشريف في العراء. خطيئتك مغفورة، وأقسم لك بحق هذا النور الذي يضيء الغرفة أن عذابك قد انتهى الليلة. أنت في حمايتي وفي مستشفائي، ولن يمسك سوء بعد اليوم.
0: كوزيت، أين كوزيت؟ هل أحضرتها لي يا سيدي؟ إنها هناك في مونت فريمير تلبس الخرقة البالية وتنام تحت الطاولة. أنا أسمع بكاءها في أذني ليل نهار. أريد ابنتي، أريد أن أضمها إلى صدري قبل أن يسرق المرض أنفاسي الأخيرة. احضرها لي أرجوك سيدي.
1: اهدأي اهدأي، سأحضرها يا فانتين. أعدك عهدا مقدسا أمام الله الذي لا يغفل أنني سأسافر بنفسي غدا إلى قرية مونتفرمير وسأنتزع كوزيت من بيتها.

أين مخالب عائلة تيناردين الجشعة؟ وسأدفع لهم كل ما يطلبون، وسأحضرها لتنام بين يديك هنا في هذا السرير الدافئ. وإن لم يكتب الله لك الشفاء فستكون كوزيت ابنتي بالتبني. نعم سأتبناها، سأحميها برموش عيني، وسأمنحها ثروتي واسمي، ولن تذوق البؤس الذي تذوقتيه أبدا. ارتاحي ارتاحي واطمئني، فابنتك أصبحت أمانة جان فالجان الليل.

0: سقطت كلمة العمدة مادلين كبلسم دافئ على قلب فانتين الجريح، فارتخت ملامحها الشاحبة وابتسم فمها المكسور بسلام لم تذق مثله منذ ربيع باريس الراحل. استسلمت للنوم على سرير الخلاص، والشمعدانان الفضيان يحيطان برأسها الحليق بنور التضحية والأمل، مطمئنة إلى أن طفلتها كوزيت أصبحت في يد رجل يملك قوة الجبال ورحمة القديسين.
1: ولم تكن البائسة المحتضرة تعلم، ولم يكن العمدة الطيب يدري أن المفتش جافير كان يقف في تلك اللحظة بالذات خلف باب المشفى، وعيناه الصقريتان تراقبان ظلال العمدة بنوع من اليقين القاتل. لقد اكتملت خيوط الشك في عقل المفتش الصارم، وبات يستعد للانقضاض على فريسته القديمة جان فالجان ليسقطه من قمة العمدية والمجد إلى قاع السلاسل والحديد مجددا.
0: الأقدار تقود الخطى نحو مواجهة تراجيدية مرعبة ودموية، حيث سيصطدم قانون البشر الأعمى برحمة السماء المطلقة، وتتحول ردهات المشفى الدافئة إلى ساحة معركة كبرى لتقرير مصير فانتين وكوزيت وجان فالجان، لتكتب الفصول القادمة بالدم والدموع وتعلن بداية الخلاص الأكبر في تاريخ البؤساء.

0: هكذا نصل إلى نهاية الحلقة، ولقد وضعت فانتين في سرير الخلاص، وكتب العهد المقدس بينها وبين العمدة مادلين.
1: شكراً لوفائكم ومتابعتكم الدائمة، نتمنى لكم ليلة هادئة. طابت ليلتكم، وإلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء، رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني
0: سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
4: والرؤى تتحول إلى واقع.
3: هنا الكويت. معدون،
4: مذيعون،
3: مهندسون،
4: مخرجون.
3: كوادر إعلامية،
5: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
4: هنا الكويت.
3: تابعونا
5: إذاعة دولة الكويت.
6: 20 دقيقة بعد الواحدة.
7: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
8: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
7: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
8: 89.5 FM 540 AM
7: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: اهلا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم، وانتم على موعد مع برنامج اذاعه على الهواء من الان حتى الثالثه فجرا.
1: نلتقي ثم نرتقي معكم في برنامج اذاعه على الهواء، لكن في البدايه تقبلوا تحيات اسره البرنامج من الاعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: ومن التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
1: فراج الأسهلي يحييكم من التنفيذ، عفوا من التنسيق والمتابعة.
0: ومن الهندسة الإذاعية عبد الرحمن فلاح المطيري.
1: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة بلسم الحياة. بلسم الحياة، يا هلا ومرحبا فيكم. اليوم معنا في فقرة جديدة وإن شاء الله تكون مفيدة لكم جميعا. اليوم راح نتكلم عن موضوع أعتقد بأنه هو مهم للجميع بلا استثناء، خصوصا للناس اللي عندهم وعي كافي بتنمية قدراتهم ومهاراتهم وأسلوب حياتهم ويتطلعون لمستقبل أفضل، وهو موضوع عنوانه أخطاء التفكير. شنو هي أخطاء التفكير؟ هي أنماط ذهنية غير دقيقة تجعل الإنسان يفسر المواقف بصورة سلبية أو مبالغ فيها، فتؤثر في مشاعره وسلوكه وعلاقاته. واليوم

أنا جايبت لكم 12 خطأ فكري الذي سنسلط الضوء عليه، وهو الأفكار الأخطاء الفكرية الأساسية، حتى يكون لديكم الوعي. يعني هو موضوع توعوي لكم تستفيدون منه وتتعلمون من خلاله كيف تواجهون هذا التحدي في حياتكم وتستعيدون ثباتكم في موضوع أخطاء التفكير. على فكرة ترى أخطاء التفكير تصيب كل الناس، يعني ما في أحد ما يصير عنده أخطاء تفكير، لأن هذا شيء متعلق في التربية والبيئة والتجارب لكن كل ما ارتفع وعي الإنسان وتعلم وتثقف يصير عنده مواجهة في هذا التحدي، ويكون عنده قدرة على التحكم في أخطاء التفكير وعلاجها كذلك. ويأتي العلاج في علم العلاج المعرفي السلوكي الذي يركز على موضوع أخطاء التفكير. دكتور أحمد هارون، وهو مستشار العلاج النفسي، عنده مجموعة من التخصصات، لكن هو متخصص في العلاج النفسي والعلاج المعرفي السلوكي، ولديه مؤلفات جميلة جدا، ويتكلم في مواضيع ثرية جدا أنا شخصيا وايد أحب أتعلم منه. عنده أعتقد 3 رسالات دكتوراه، واحدة منهم كانت تحديدا عن أخطاء التفكير. شو يقول؟ يقول إن أخطاء التفكير تتسبب في القلق والاكتئاب والوسوسة، وتصيب الناس ببعض الاضطرابات النفسية والجسدية، يسمونها الأمراض النفس جسدية. يعني تلقى الشخص يقول لك أنا تعبان أو أنا مريض أو هذا المكان يعورني، لكن فعليا لما يروح الطبيب ويفحصونه وهو ما في شيء، فهذا يكون مرض نفسي جسدي، نفس جسدية. فيقول 68% من الأعراض الجسدية التي تخرج 68% من الأعراض الجسدية التي تظهر على الحالات يكون سببها الرئيسي أخطاء التفكير. يعني 68 شخص من 100 شخص يكون لهم أعراض جسدية أساسها هي خطأ بالتفكير وحالة نفسية تخليهم يصابون بحالة جسدية ويتسبب ذلك بمرض لهم. الخطأ في التفكير مرتبط في المرض والصحة، مرتبط في الفقر والغنى، مرتبط في التعليم والجهل. أنت تحسن قدراتك وإمكانياتك من خلال معالجة أخطاء التفكير. يعني إذا أنت ما عالجت فكرة خطأ التفكير لن تستطيع أن تتطور في إمكانياتك وقدراتك. هو مراحل، إذا أنت ما وصلت إلى مرحلة معالجة أخطاء التفكير والعلاج المعرفي السلوكي ومعرفة لماذا هذه الأفكار مثلا موجودة أو هذه المعتقدات موجودة عندك. كثير من الأشخاص يؤمنون بأشياء ويعتقدونها ويعتبرونها من المسلمات وكأنها حقيقة مطلقة. معظم المعتقدات التي يعتقدها الإنسان اليوم، وإحنا في هذا العالم الحديث وفي ظل هذا التطور وفي ظل هذه التكنولوجيا والعلم، يعني الباب اللي مفتوح على مصراعين من العلم، ما زالت الخرافة تتحكم في الإنسان. تخيلوا، ما زال إلى اليوم هناك خرافات تتحكم في الإنسان اليوم في عام 2026، ويعتبرها الإنسان حقيقة مطلقة لا تعتمد على المعتقد الذي أنت تعتقده وهو موروث أنت ورثته ولم تتحقق منه ولم تطرح الأسئلة حوله ولم تراجعه. اسأل، دائما اسأل، دائما ارجع لله سبحانه وتعالى، دائما خلي يكون عندك انفتاح لمعرفة الحقائق. لما أحد يقول لك شيء، مثلا يقول لك والله إحنا كذي، ما يصير إحنا كذي، ما يصير، هذه عادات وتقاليد لا علاقة لها بالدين أصلا. البعض يخلط في هذا الموضوع، وهذا أحد أكبر أخطاء التفكير. هذه واحدة من الأشياء الكارثية في موضوع أخطاء التفكير. فعندنا مثلا موضوع المرض والصحة، موضوع الفقر والغنى، في شيء يسمونه automatic thoughts اللي هي الأفكار التلقائية. عادة هذه الأفكار التلقائية مرتبطة بالتشاؤم، عادة يعني تكون يتفاعل معها الناس ويصدقونها ويتصرفون بناء عليها بدون وعي، هو مبرمج عشان كذي يحطوا يقول لك أفكار تلقائية. فلما مثلا أحد يحس إنه مثلا يعني إنه هو شوية صارت فيه حساسية وقام يكح شوية قبل ينام، أوكي، حس الحين هو هذا ياله شعور إنه هو كح كحتين قبل ينام، برمج مخه على إنه راح يصير مريض، راح يقعد من النوم وهو مريض، إنه برمج مخه صدق هذا الشيء، مخك صدق إن أنت مريض، فراح يصير عارض صحي لك بناء على حالة نفسية جسدية. أنا مو قاعد أتكلم هني على حالة مرضية.

واحد يحوش فيروس مثلا وصار مريض، لا هذه حالة مختلفة. لكن الإنسان الذي يضخم الحالة التي يمر فيها راح يعيشها، راح يعيش هذا التضخم اللي راح هو يتصوره داخل مخه. مخك هو انعكاس لحياتك، ما يدور داخل رأسك هو مثل البروجيكتر، مخك يسوي لك بروجيكتر مثل العدسة التي تعكس، مكبر شاشة أمامك ينحط، أنت تشوف انعكاس ما يدور داخل مخك، لكن في الحقيقة هو شيء مختلف. الآن عندنا أخطاء التفكير، هي إحنا مثل ما قلنا 12 خطأ رئيسي، أوكي؟ الخطأ الأول هو التفكير الكارثي. شنو يعني تفكير كارثي؟ هذا أحد أنواع التفكير، في أنواع تفكير مختلفة، أحدها التفكير الكارثي. شنو يعني التفكير الكارثي؟ يعني توقع أسوأ النتائج، تتوقع الكوارث. يا ساتر يا ساتر ليش تتوقع الكوارث؟ ليش تتوقع أسوأ النتائج؟ فمثلا اتصلت مثلا على شخص وشخص عزيز عليك وما رد على التلفون، فأنت تقول ما رد على التلفون أكيد صار في شيء، ليش هو بحفظ الله ورعايته إن شاء الله ما فيه إلا العافية، تأخر برد، ما انتبه على التلفون، ما شافه، مشغول، قاعد يتكلم، قاعد يسوي شغلة بيخلص أي سبب. يعني عندنا النقطة الثانية كذلك هي التعميم الزائد. شنو يعني التعميم الزائد؟ يعني تحويل موقف واحد إلى قاعدة عامة، فشلت مرة إذن أنا أفشل دائما، هذا يسمونه تعميم، يعني أنا مريت في تجربة مرة معناته أنا طول عمري راح أمر في هذه التجارب. عندنا كذلك قراءة الأفكار. شنو يعني قراءة الأفكار؟ يعني أنت تتسلط على أفكار الآخرين وكأنك أنت المايند ريدر مالهم. مو وظيفتك هذه يا عزيزي، ركز على أفكارك، اقرأ أفكارك أنت ويالله تلحق، إيش تبي بأفكار الآخرين؟ مالك علاقة فيها، ركز على أفكارك. خطأ الفكري هو قراءة الأفكار، افتراض ما يفكر به الآخرون دون دليل. شنو المثال؟ مثلا واحد يقول والله هو يعتقد أن أنا مو ذكي، هو يعتقد الحين، هو يعتقد أنت ذكي ولا مو ذكي؟ أنت ذكي يا عزيزي، ليش أنت يهمك رأي الآخر فيك؟ الشغل بنفسك، مالك شغل هم شنو يظنون، مو شغلك هذا، عليك من نفسك، والله العظيم عليك من نفسك، خلك مشغول بنفسك ستحقق المستحيل. رقم 4، التنبؤ السلبي، التفكير السلبي هذا اللي احنا قاعد نتكلم عنه. التنبؤ السلبي انك دائما تكون متشائم، الجزم بنتيجة سلبية قبل التجربة، يعني مثلا ما راح انجح حتى لو حاولت. يا عزيزي انت ما حاولت، انت ما حاولت، انا اذا تعلمت سباحة راح اغرق، انت ما تعلمت السباحة كيف ستغرق؟ تعلم انت اول شيء بعدين قول انا والله انا طباخة فاشلة. انت جربتي تطبخين؟ جربتي تسوين شيء؟ ما في شيء اسمه أنا فاشلة، الممارسة والتكرار يعلم الإنسان الكثير. فأرجوكم حاولوا أن أنتوا تتخلصون من هذا التنبؤ السلبي. هذا رقم 5، النقطة رقم 5 وايد مهمة وكثير من الأشخاص يمارسونها دون وعي، وهي التفكير بالأبيض أو الأسود. شنو يعني؟ يعني إذا أنا ما جبت مثلا 100% يعني أنا فاشل، يعني إذا جبت 99 أنا مو زين، لازم أجيب الدرجة كاملة، لازم أجيب النتيجة كاملة، ما يصير. هذا يسمونه التفكير بالأبيض أو الأسود، هذا تفكير متطرف جدا وضار جدا للإنسان، ضار أضرارة كبيرة جدا. يعني لا تحاولون أن أنتوا إذا كان عندكم هذا النوع من أخطاء التفكير، أرجوكم أن أنتوا تحاولون أنكم تصلحونه، هناك طرق كثيرة لإصلاح هذا النوع من التفكير، تفكير متطرف جدا وضار جدا، ما يخليكم تشوفون الحياة من منظور واقعي يعني أو منظور جميل وتؤمنون بنفسكم بعد. رقم 6، عندنا التقليل من الإيجابيات. أحد أخطاء التفكير هي التقليل من الإيجابيات. شنو يعني؟ يعني تجاهل النجاحات والتركيز على النقص. يعني مثلا تتعلم شيء ما قدرت أنك تتجاوز مرحلة، قلت على نفسك فاشل، أنت توك قاعد تتعلم، بسم الله الرحمن الرحيم، توك قاعد تتعلم، يعني ما شلون تحكم على نفسك أنك أنت فاشل، أنت ما زلت في مرحلة التعليم. فما نقول عن نفسنا هذا الكلام، قول نجحت وهذا يعني شيء زين وراح أحاول أكون أحسن. لا تقلل من الإيجابيات، كثر من الإيجابيات، زيد الإيجابيات. الشخصنة رقم 7، تحميل النفس مسؤولية ما لا تتحمله، ما يصير، لا تجي على نفسك كلك، ما يصير. مثلا ناس أو مجموعة مثلا صار عندهم مشكلة، أنت لست جزء من هذه المشكلة، تقول أنا أتحمل مسؤولية، أنا المسؤول، أنا سبب المشكلة. أنت مالك شغل يا عزيزي، مالك شغل، أنت مو شغلك هذا. يعني دخلت مكان وطفت الكهرباء مثلا، والله هاي مرة صارت معي،

كنت مع واحدة ودخلنا مكان وطفت الكهرباء. كانت تقول أنا فعلي سيء أو يعني قالت شيء كلمة مو لطيفة عن نفسك. ليش طفت الكهرباء؟ ما لك شغل أنت يعني هالشيء ما محول كهرباء ما له علاقة في الموضوع. فهذا يسمونه الشخصنة. يصير شيء تقول كله مني أنا السبب. بتروح مثلا حفل وكنسلوا الحفل. نفس مثلا صارت مثلا صكوا المطار لظروف معينة كله مني أنا. لا أنت ما لك شغل. الظروف صارت بهاي الطريقة. عندنا رقم 8 الاستدلال العاطفي. استدلال العاطفي يعني أنك أنت تعتبر الشعور دليل على حقيقة. يعني أنت الآن تشعر بالخوف وأنت ما تدري أنت ليش خايف، فتقول في خطر حقيقي راح يصير، أنا متأكد لأن أنا أشعر بالخوف. هذا شعورك، جاء من فكرة، ما جاء من حدث، ما صار شيء علشان أنت تشعر بالخوف، ما صار شيء واقعي صار في مخك. أوكي، صار في مخك، أنت فكرت في فكرة مخيفة وشعرت بالخوف، أسقطت على واقع مو حقيقي. نقطة. فراقبوا موضوع الشعور وتأكدوا إذا كان حقيقي ولا لا. الوسم السلبي رقم 9. الوسم يعني أنك أنت تعطي إشارة لهذا الشخص، تسمة اسم يعني كنا طبعة تطبع عليه أو تطلق عليه أحكام قاسية على الذات أو الآخرين. يعني تطلق على نفسك وتقول مثلا أنا غبي، مثلا أنا فاشل، أنا متخلف. ليش تقول هذا الكلام عن نفسك؟ إذا أنت ما ترضى تقول هذا الكلام حق شخص تحبه، ليش تقول عن نفسك؟ يعني ليش أنت ما تحب نفسك مثلا؟ ما تهتم في نفسك؟ ما تراعي نفسك؟ ما يصير. قللوا من هذا الحوار السلبي مع أنفسكم. أرجوكم بوعي. الوعي معاكم، مسكوه من إيده وامشوية. أوكي. رقم 10 عبارات يجب ولازم. هذه العبارات أنا أزيد عليها كلمة المفروض. لا، المفروض يسوي كذي. لا، مو المفروض، المفروض عندك مو عند الآخرين. فعندنا فرض معايير صارمة ومرهقة. المثال أن أنت يجب أن تكون مثالي دائما. فأنا لازم أكون مثالي، أنا لازم أكون ناجح، أنا لازم أكون متفوق، أنا لازم أوجب، أنا لازم. لا، مو لازم. أنا لازم أكون سعيد طول الوقت. لا، أنت لا تستطيع أن تكون سعيد طول الوقت، لا تستطيع. الحياة لم توجد لتكون أنت سعيد طول الوقت. حتى تتعلم يجب أن تتألم أحيانا. فهذا جانب مو سعيد، ما تقدر تكون سعيد طول الوقت. أوكي، تشعر بالطمأنينة، بالسكينة، تشعر بمشاعر جيدة دافئة، هذا أوكي، بس أنك تكون سعيد وهايبر طول الوقت، لا، هذا مو حقيقي. 11 فلترة السلبيات. شنو يعني فلترة السلبيات؟ يعني التركيز على السلبي وإهمال الإيجابي. أجين، مرة ثانية، نركز على الإيجابيات. فمثلاً أحد يقالك أحيانًا قدمت فقرتي والأستاذ الرائع المعد قاعد وياي وأنا قاعد أسجل، فيقول لي بلسم فقرة رائعة جميلة. أقول له إيه، بس كني سويت كذي. هو الحين قاعد يقول لي عن إيجابيات، أنا يعني خليت كل الإيجابيات وركزت على السلبية واحدة. ما يصير، مو لطيف هذا، ما يعطينا مجال للتطور. خلينا دائمًا نشعر بأن إحنا عندنا نقص. ما دام إنك قاعد تجتهد، ممتاز، كمل اجتهادك واستمع إلى مدح الآخرين، وكذلك نقدهم لا يمنع. إذا انتقدوك أوكي، بس أنت ليش طول الوقت تنتقد نفسك؟ ركز على الإيجابيات بعد، أنت سويت شيء زين وتعبت واجتهد، ما يخالف. آخر نقطة اللي هي المبالغة والتهويل. يا سلام، تخصص عندنا، تخصص. أكتب لكم مجلدات في هذا الجانب، تضخيم الأخطاء وتصغير النجاحات. يعني أنا صراحة عندي قصص في هذا الموضوع، قصص لا تنتهي. أرجوكم خففوا من موضوع المبالغة، ولا تحاولون أن أنتوا تقللون من احتفالاتكم في ما تقدرون أنتوا تسوونه وتنجزونه وتحققونه وتؤمنون بقدراتكم كذلك. وأنا متأكدة أن كل إنسان ولد بقدرات خارقة واستثنائية وهو شخص مميز وشخص عظيم. فقط ما هو مطلوب منكم أن أنتوا تركزون على قدراتكم وإيجابياتكم ونقاط قوتكم، وأيضا تتجاوزون النقاط الضعف اللي عندكم وتكونون أفضل نسخة من أنفسكم إن شاء الله. ونتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله دائما، وشكرا لكم. كنتم مع فقرة بلسم الحياة مع محدثتكم بلسم الأيوب.

0: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
1: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: في أخبارنا الأولى تعزيز الأمن الدوائي الخليجي.
1: أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أهمية تعزيز الأمن الدوائي الخليجي وضمان استدامته وتوافره الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية. وشدد الوزير العوضي خلال مشاركته في اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي على ضرورة دعم التكامل الخليجي في منظومة الإمداد الدوائي والأمن الصحي المشترك. وبحث الاجتماع عددا من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز الأمن الصحي والدوائي الخليجي ومتابعة القرارات الصادرة عن اللقاء التشاوري 19 لقادة دول مجلس التعاون. بدوره قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي إن وزارة الصحة الخليجيين ناقشوا تنفيذ توجيهات قادة دول مجلس التعاون لتعزيز الأمن الصحي وضمان استمرارية الخدمات الصحية. كما أوضح البداوي أن الاجتماع تناول تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس الصادرة خلال اللقاء التشاوري 19 الذي عقد بمدينة جدة إبريل الماضي والمتعلقة بتعزيز منظومة الأمن الصحي الخليجي. مذكرة تفاهم بين مركزي صباح الأحمد للموهبة وحمد الصقر للتقنية والابتكار.
0: وقع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مذكرة تفاهم مع مركز حمد عبد العزيز الصقر للتقنية والابتكار بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتنمية مهارات الشباب. ووقع المذكرة عن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

0: إبداع المدير العام ندى الدهاني في موقعها عن مركز حمد عبد العزيز الصقر للتقنية والابتكار المدير التنفيذي سعود راشد العنزي. وقال الدهاني في تصريح صحفي أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص المركز على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في توسيع نطاق البرامج والأنشطة الموجهة للطلبة والشباب وتطوير مهاراتهم العلمية والتقنية. وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين لتقديم برامج تدريبية وأنشطة علمية ومسابقات محلية ودولية تسهم في إعداد جيل متمكن من أدوات المستقبل وقادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وأوضح أن التعاون المشترك سيسهم في توفير فرص نوعية للفئات العمرية المختلفة وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب بما يتماشى مع توجيهات الدولة نحو استثمار في رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. توقيع عقد مقر فرع الفتيات لنادي الصم بمنطقة الفيحاء.
1: في بادرة أبوية كريمة تجسد اهتمام القيادة الحكيمة بأبنائها من ذوي الإعاقة السمعية وبتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، واستجابة لطلب بناته وأبنائه من الصم لتوفير مقر متكامل لفرع الفتيات، صدر التوجيه السامي بتخصيص مقر جديد للنادي الكويتي الرياضي للصم فرع الفتيات بمنطقة الفيحة، مع توفير كل الإمكانيات اللازمة لاستكمال أعمال الإنشاء والتجهيز بما يحقق البنية الرياضية والاجتماعية المناسبة لمنتسبات النادي. نزاهة تطلق مرحلة تجريبية لثلاث خدمات عبر سهل.
0: أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة عن إطلاق المرحلة التجريبية لثلاث خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق سهل، تشمل خدمة تقديم البلاغات عن شبهات الفساد، وخدمة إرفاق المستندات الإضافية للبلاغات، وخدمة متابعة حالة البلاغ، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير خدماتها الرقمية وتيسير إجراءات الإبلاغ عن شبهات الفساد ومتابعتها من خلال قنوات آمنة وسرية، بما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والارتقاء بكفاءة الخدمة الرقابية الرقمية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المرحلة التجريبية تهدف إلى اختبار كفاءة الخدمات وقياس تجربة المستخدم تمهيدا للإطلاق الرسمي بعد استكمال التقييم وإجراء أي تحسينات لازمة، بما يتضمن تقديم خدمات رقمية عالية الجودة للمستفيدين. ويأتي الإطلاق هذه الخدمات تزامنا مع اليوم العالمي للمبلغين عن جرائم الفساد الذي يوافق 23 يونيو من كل عام، تقديرا للدور المحوري الذي يؤديه المبلغون في كشف جرائم الفساد والإسهام في حماية المال العام وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

0: التركيت نسعى إلى الارتقاء بتصنيف وزارة التربية إقليميا وعالميا.
1: قالت المدير الإقليمي لشركة جوجل كلاود في الكويت شيماء التركيت أننا نعيش في مرحلة استثنائية جديدة في مسيرة التعليم بالكويت. فيما نشهده اليوم ليس مجرد مواكبة للتقنيات الحديثة، بل هو تحول رقمي جذري وحقيقي، كما أن تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية

الرئيسية هو ركيزة أساسية نترجم من خلالها الرؤية الطموحة للوصول بوزارة التربية في الكويت إلى مصاف أرقى وزارات التربية والتعليم وأعلاها تصنيفا على المستوى العالمي.

0: وأصبح مشروع وزارة التربية في الكويت أحد أكبر وأهم مشاريع جوجل على المستوى الإقليمي. كما لفتت إلى أنهم مستمرون في التوسع لإضافة عدد كبير جدا من المعلمين إلى قاعدة مستخدميها الحالية والتي تبلغ 40,000 مستخدم، وذلك من خلال ضم المدارس المتوسطة رسميا إلى هذا المشروع الإبداعي. كما أكدت أن هذا النجاح الفريد يحظى باهتمام كبير ومتابعة عالمية، حيث يحظى المشروع باهتمام مباشر من كبار القادة التنفيذيين في شركة جوجل وشركة جوجل من أجل التعليم، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
1: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، وزير الخارجية الأمريكي يتوقع استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. وزير الخارجية الصيني يدعو إلى استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن لضمان استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية. الرئيس اللبناني يقول إن المفاوضات مع الكيان المحتل في واشنطن مستمرة وتتناول عدة ملفات. استشهاد فلسطيني جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. ورئيس حكومة الاحتلال يقر بسيطرة جيشه على نحو 70% من مساحة القطاع. بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تعلن التوافق على قانون الانتخابات الرئاسية الليبية. الكرملين يؤكد تمسك روسيا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بشأن الأزمة الأوكرانية. ومن أخبار الطقس، موجة حر غير مسبوقة تضرب دول غرب أوروبا وتودي بحياة العشرات وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المدارس والمعالم الثقافية في بعض الدول. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: إذاعة على الهواء.
3: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
2: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
3: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
2: على الهواء.
4: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن اعتزازها بالدور الذي تطلع به المرأة الكويتية في العمل الدبلوماسي، سواء في ديوان عام الوزارة أو في البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت في الخارج، مشيدة بما حققته الدبلوماسيات الكويتيات من إنجازات متميزة. وثمنت الوزارة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي الذي يصادف 24 من يونيو إسهامتهن في القيمة في خدمة الوطن وتمثيله خير تمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. أكد وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح أهمية دورة القيادة والأركان المشتركة في إعداد وتأهيل الضباط القادة لما توفره من معارف وخبرات تسهم في تعزيز قدراتهم القيادية وتمكينهم من تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات بكفاءة في مختلف المستويات العسكرية. جاء ذلك خلال رعايته حفل تخريج الدورة 30 للقيادة والأركان المشتركة بحضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات العسكرية. ودعا وزير الدفاع الخريجين إلى الاستفادة من العلوم والمهارات التي اكتسبوها خلال الدورة وتطبيقها في ميادين العمل العسكري.

ما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية وتعزيز جاهزية القوات المسلحة. أكد رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ العميد حقوقي الدكتور راشد المري مواصلة المركز العمل مع الجهات المختصة بالدول الأعضاء لتطوير خطط الطوارئ المشتركة وتحديثها بما يضمن تكامل الأدوار وسرعة تبادل المعلومات ودعم متخذي القرار، ويعزز من قدرة دول المجلس على التعامل بكفاءة مع التحديات والتهديدات المحتملة. جاء ذلك عقب الاجتماع السابع للفريق الفني المصغر لمجموعة عمل خطط الطوارئ بمشاركة ممثلي الجهات المختصة بدول المجلس وحضور عدد من الخبراء والفنيين المعنيين بهذا المجال. وأكد أن استضافة هذا الاجتماع يجسد حرص المركز وبتوجيهات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم وتطوير منظومة العمل الخليجي المشترك وتعزيز قدرات الجاهزية والاستجابة لمختلف المخاطر والطوارئ. أعلنت الجامعة العربية المفتوحة تدشين حرمها الجامعي في المملكة المغربية ليكون الحرم العاشر ضمن منظومتها التعليمية في الوطن العربي، وذلك خلال الاجتماع 45 لمجلس أمناء الجامعة مقرها الكويت عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء المجلس. وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود إن الحرم الجامعي الجديد سيستقبل الدفعة الأولى من الطلبة بداية العام الدراسي، معرباً عن الشكر والتقدير لعاهل المغرب الملك محمد السادس والحكومة المغربية على ما قدموه من دعم وتمكين منذ طرح فكرة إنشاء الجامعة في المغرب حتى اكتمال جاهزية الحرم الجامعي. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الثقافة القانونية.
1: اليوم موضوعنا عن حقوق المستهلك وحماية التاجر. ولما نتكلم عن حماية المستهلك فقد يتبادر إلى الذهن أن القانون وضع لحماية المستهلك وحده، وأن التاجر يقف دائما في الطرف المقابل، إلا أن الحقيقة أن التشريعات الحديثة لم تقم على فكرة الانحياز لطرف على حساب الآخر، وإنما جاءت لتحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات بما يعزز الثقة في التعاملات التجارية ويحافظ على استقرار السوق. فالعلاقة بين المستهلك والتاجر ليست علاقة خصومة، بل علاقة تقوم على الثقة والشفافية والاحترام المتبادل. ولذلك جاء قانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة للمستهلك وفي الوقت ذاته دعم بيئة تجارية عادلة. فالمستهلك باعتباره الطرف الذي يقصد الحصول على سلعة أو خدمة تلبي احتياجاته، يتمتع بمجموعة من الحقوق التي تكفل له الشعور بالأمان والثقة عند إبرام المعاملات المختلفة. ومن حق المستهلك أن يحصل على معلومات صحيحة وواضحة عن السلعة أو الخدمة التي يرغب في الحصول عليها، وأن تكون البيانات المتعلقة بها دقيقة وغير مضللة. ومن حق المستهلك أن يعرف السعر الحقيقي والحصول على فاتورة تثبت عملية الشراء، باعتبارها وسيلة مهمة لحفظ الحقوق وإثبات التعامل. كما أن القانون حرص على حماية المستهلك من الغش التجاري ومن الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليله أو الإضرار بمصالحه، وذلك بهدف توفير بيئة تجارية تقوم على الصدق والشفافية. وفي حال إذا تعرض المستهلك لأي ضرر أو وجود مخالفة تتعلق بالسلعة أو الخدمة، فبإمكانه أن يلجأ إلى إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والتي تختص باستقبال الشكاوي والنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون. غير أن حماية المستهلك لا تعني إغفال حقوق التاجر، فالتاجر يعد شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية، ونجاح الأسواق واستقرارها يرتبط بوجود بيئة قانونية تحقق العدالة لجميع الأطراف. فمن حق التاجر أن يمارس نشاطه التجاري بصورة مشروعة وفي إطار من المنافسة العادلة، كما أن من حق التاجر أيضا حماية سمعته التجارية من الادعاءات الغير صحيحة أو الشكاوى الكيدية. ومن حقه كذلك أن يلتزم المستهلك بشروط التعاقد المتفق عليها، وأن تكون المطالبة بالحقوق قائمة على حسن النية والاحترام المتبادل. ولذلك فإن القانون لا يقف إلى جانب المستهلك ضد التاجر ولا إلى جانب التاجر ضد المستهلك، وإنما يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الطرفين، لأن استقرار الأسواق لا يتحقق إلا بوجود مستهلك واعي يدرك حقوقه وواجباته، وتاجر أمين يلتزم بالمصداقية والنزاهة في معاملاته. ومن ناحية العملية فإن كثيرا من الخلافات التي تنشأ بين المستهلك والتاجر من الممكن حلها بصورة ودية من خلال الحوار والتفاهم قبل الوصول إلى مرحلة الشكاوي أو النزاعات، وهو ما يعكس روح التعاون الذي ينبغي أن تسود العلاقات التجارية. كما أن الوعي القانوني لا يقتصر على معرفة الحقوق فقط، بل يشمل أيضا معرفة الواجبات، لأن استعمال الحق يجب أن يكون في إطار من المسؤولية وحسن النية بما يحقق العدالة ويحفظ مصالح الجميع. وفي الختام فإن حماية المستهلك هو ليس امتيازا يمنح لطرف دون الآخر، وإنما هي منظومة متكاملة تهدف إلى ترسيخ الثقة والشفافية وتحقيق العدالة في المعاملات التجارية. فالمستهلك الواعي والتاجر الأمين والالتزام بالقانون جميعها عناصر تسهم في بناء بيئة اقتصادية مستقرة وتعزز الثقة بين أفراد المجتمع، لأن الأسواق الناجحة لا تقوم على كثرة السلع والخدمات فحسب، بل تقوم أيضا على احترام الحقوق والوفاء بالالتزامات وترسيخ قيم الصدق والأمانة والمسؤولية.
0: كنتم مع فقرة الثقافة القانونية، برنامج إذاعة على الهواء، المحامية آلاء الشمري.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: الطائر يبدو أليفا، لكنه يثير القلق البيئي تحذيرات متزايدة من انتشار المينا الهندي في دول عربية كثيرة.
1: تتزايد التحذيرات البيئية في عدد من الدول العربية من بينها الأردن ومصر وليبيا من انتشار المتسارع لطائر المينا الهندي الذي يصنف ضمن الأنواع القادرة على التأثير في التوازن البيئي والتنوع الحيوي. وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أشارت دراسة أردنية حديثة إلى أن هذا الطائر قد يشكل آفة زراعية محتملة في بعض المناطق نتيجة اعتماده على محاصيل زراعية كمصدر للغذاء. ويعود انتشار المينا في الشرق الأوسط وفق الدراسة إلى إطلاقه سابقا من قبل بعض تجار الطيور الأليفة، إضافة إلى قدرته الكبيرة على التكيف مع البيئات الحضرية والزراعية. ورغم مظهره الجذاب وصوته المميز وقدرته على تقليد الأصوات، يرى مختصون أن الطائر يشكل تحديا بيئيا بسبب منافسته لأنواع محلية على الغذاء ومواقع التعشيش. كما تشير تقارير ودراسات مختلفة إلى أن المينا ينتشر بسرعة في عدد من الدول العربية، ما دفع جهات بيئية إلى إطلاق برامج للرصد والمكافحة والحد من تكاثره. ويؤكد خبراء البيئة أن التعامل مع هذا النوع يتطلب إجراءات علمية مدروسة للحفاظ على التنوع الحيوي وتقليل آثاره المحتملة على النظم البيئية المحلية. سبحان الله،
0: يعني المينا من أجمل الطيور للأمانة، شكلا وصوتا، وأيضا يعني تحس لها وقع خاص لما تقع عينك عليه، لما تشوفها في الحدائق العامة خاصة تلاقيه بكثرة. لكن سبحان الله احنا ككويتيين ما حسينا بضرر، لكن في احدى الدول الخليجيه ما بأذكر اسمها تحاربها بشده للامانه،
1: لهالدرجه موجود بكثره
0: عندهم بالذات، وقاعد يضرهم في المحاصيل ومواقع التعشيش مالته قاعد
1: اكيل يعني اكيل.
0: هذا على حسب التقارير، انا ما ربيته.
1: لا بس اذا قاعد يضرهم اكيد يعني اكيل يعني شغال اكل ما يشبع، وبين عليه حركي يعني عرفت، يسوي رياضة ويرد ياكل، يسوي رياضة ويرد ياكل.
0: بس ما يذكرك بياسمين اللي بسندباد؟
1: طيب هذا هو المينا؟
0: هذا هو المينا.
1: كانت مزعجة والله،
0: كانت تتكلم وشكلها ولونها
1: وتأمر بعد. فهو إذا ماخذين شخصيته
0: من، شفت اللون مالها شو صاير؟
1: الأسود صح، الأسود
0: برتقال بصفر شوي،
1: بصفر صح. مبين عليها يعني شرية، المينا شري. بس شلون جاي من، شلون جاي من الهند يعني؟
0: اكيد من التجار، من الاشخاص المهتمين بتربيه الطيور وكذا.
1: يعني واحده من الاشياء تقول ان يعني التجار والاشخاص اللي كانوا يعني محتفظين فيه اطلقوه. فيعني هذا ترى والله بعض الاحيان يصير مشكله عند بعض الاشخاص انه ما يتحمل المسؤوليه. يعني انت جايب انواع معينه من الطيور، حافظ عليها، احتويها، حط لها مكان مخصص، يعني لا تروح اماكن تسبب مشكله حتى لدول. اليوم احنا نتكلم عن الاردن ومصر وليبيا، يعني رصدها ترى مكلف.
0: صحيح.
1: ان انت تخصص يعني فريق يرصد، فريق يحاول يمسك، فريق يعني حتى بسبه شخص ولا شخصين.
0: وهذا شيء خلينا نرجع الى اصل المشكله، ان الانسان لما ما يكون واعي، وخاصه
1: ما يتحمل مسؤوليه،
0: عنده معلومات كبيره بشيء ممكن يضر في بيئته في حياته او شيء، يعني يظن انه هو موجود ويجمل البيئه. والحلو فيه والميزه الجميله بهذا الطائر انه يتكيف، يقدر يعيش مع الاجواء. كثير من الطيور دخلت البلدان الخليجية في مواسم معينة، لكن سبحان الله تدريجيا
1: صح،
0: وأيضا التهجين فيها الأجيال اللي بعدها صارت تتكيف.
1: صحيح،
0: تعيش
1: صح. لا بس هو مو محتاج الأجيال اللي بعدها، هو جاي متكيف، جاي مستعد،
0: ولا ما يتكاثر إلا من نوعه.
1: سبحان
0: يعني سبحان الله، يعني كانوا متكاثرين وموجودين، لكن هم من يبقى جماله واضح.
1: ما نختلف جماله واضح، بس انت لو واحد من الاشخاص اللي عنده المحاصيل وتعتبر يعني مصدر رزق له، ويجيلك بعض الطيور الجميله، بالنسبه لك يعتبر يعني ضرر. ما
0: عندهم احتياطاتهم وايضا الاشياء اللي يسوونها
1: زين، ما يحطون فزاعه
0: بلى أكيد.
1: بس ما يخاف شكله هذا المينا ما يخاف.
0: والله أتذكر واحد ذكي. من جيراننا كان يربي يزرع ورد في حديقته ومنظرها جدا جميل، كان حاط فزاع للأمانة وفاته.
1: فات لأن طيورنا يعني في الكويت تخاف. إيه ها في يعني في طيور برا ترى على حسب البيئة والمنطقة يعني الغربان أذكية. إيه يعني فزاعة ما.
0: بس لوحظ بالآونة الأخيرة الغربان موجودة بالكويت. يمكن مرة.
1: إيه يعني ممكن مرة يعني ما.
0: بس مو مستوطنة.
1: لا ما أعتقد أنها مستوطنة يعني خصوصا وسبحان الله ترى يعني حتى في جزيرة كبر وبعض الجزر يعني في طيور يعني مرة تكون موجودة فترة وبعدين يعني تمشي.
0: تعشش
1: ويعني في بعضهم يتكاثرون وفي بعضهم يمشون يعني. فسبحان الله يعني جميل جدا هذا التنوع البيئي اللي موجود، لكن مبين ان المينا يعني شغاله على
0: علمتنا درس ان الانسان لما يدخل في موضوع لازم يبحث
1: جيدا. صحيح لا تيبه بس صح يعني خصوصا اذا انت تبي تربي نوع من انواع الحيوانات يعني لازم تتاكد مناسب غير مناسب. في بعض الحيوانات ما تتربى في البيت، في بعض الحيوانات خطر ان انت تطلقها في بعض يعني صح. انت اليوم اللي انت ترى وايد سهل عليك ان انت يعني تجيب هذا الحيوان ومتى ما مليت تخليه.
0: هذا يذكرني بشغله اللي يربون الحيوانات المفترسه اجل
1: صحيح
0: يعني وين عقله
1: الحيايه التماسيح هي يعني
0: رجل اسد هسد قاعد يربي
1: تخيل.
0: الحين يعني هذا شنو الظاهرة اللي قاعد يسويها بالمجتمع؟ شنو الفائدة اللي قاعد؟
1: والله أنا مو فاهم.
0: قاعد يصرف عليه أكثر من معاشه. يعني أنت شو رأيك بالموضوع؟
1: لا بس يعني بالنهاية هو مو قطو. إيه عرفت يعني
0: والله.
1: إيه يعني هذا أسد. أسد بالنهاية هو يعني آكل للحم. ويعني يعني الواحد يربي كلب خايف.
0: صح.
1: فما بالك يعني أسد. ولا نمر يعني مو بعد حتى لو كان صغير يعني حتى لو آلف عليك يعني ما أدري يمكن أحد الحين من أصحاب الأسود دق علينا ولا ترى عادي هو أنا شنو
0: أعرف بشدة
1: هي أحبه مثل عيالي ممكن بس وبالنهاية هو مفترس
0: لا تأمن قدره
1: 100% 100%
0: يعني يا محالات شفناها بالسوشيال ميديا للأمانة يعني
1: صحيح.
0: كانوا مربينهم وكذا بس بالأخير صار موقف يمكن
1: فطرته هو حيوان مفترس هو يعني هو عند الأسلحة يعني مو تقول والله يعني حيوان ما يقدر يسوي لا هو عند الأسلحة اللي يضرك فيها فممكن حتى ممكن يلعب
0: ممكن في ناس ماخذينها تجارة
1: ما أدري والله يعني
0: السوق مال هذا شلون غريب
1: ما أدري
0: يعني
1: والله
0: يفكر شوي فيه يعني
1: الصراحة ما فكرت أساسي. اشتري أسد ردا على
0: والله زين تفكر عدل
1: شكرا فيعني لا وصراحة ما أحس بيتنا يعني مناسب إنه يتربى في أسد يعني تخيل إحنا ننام في غرفة وهو ماخذ غرفتين لا ويجيب عياله ولا
0: لا بصراحة يعني فكرة جدا يعني سيئة إن الإنسان يربي شيء خطير
1: مخيفة والله إيه مخيفة
0: يعني ما ذكرنا يعني عزكم الله يعني كلب إحنا نخاف
1: تخيل لك
0: شيء مفترس
1: تخيل شوف يعني الفكرة السؤال اللي أنا أسأله نفسي مثلا أسد نمر كلب هل ممكن تخلي عيالك بروحهم معه
0: ابدا
1: اذا كانت الاجابه أبداً. اذا كانت الاجابه لا ما له داعي قطوه يعني مو مشكله ممكن ابسط شيء ممكن
0: والله يخاف منه
1: لا بس يمكن يعني ممكن تشمخ صحيح. يعني
0: خاصه الاطفال الصغار اللي هم اللي توهم صغار يعني تحت السنتين ممكن يتصرف تصرف غلط هذا الحيوان ما يستوعب
1: هذا المنطق اللي انا اقول اذا ما تامن عليه على طفلك مع مع مع هذا الحيوان ما يحتاج يعني يكون في البيت فيعني ليش هي بتجي ويعني في ناس يعني حتى الحياية أشكال وأنواع وأحجام
0: بس سحبين سم
1: حتى سحبين تفقصك ولا شيء ولا يعني ولا تمسك إيدك يعني ترى الحية بعد هي كلها عضلات
0: صح
1: إيه يعني أنا شفت واحد من الفيديوهات هي متخصصة في علم الحياية زين وسحبين السم وكل شيء بس مسكت إيدها لفت على إيدها الحين زوجها بعد عالم فتش الإيد
0: ممكن لازم يذبحها عشان يقدر.
1: تخيل وما يبون يعني هي عزيزة عليهم وايد فما وإيدها بدت يعني يعني تنخلع تنفر ما أدري شنو بس هي قاعد تقول لها يعني في عوار ويعني شيء شيء شيء مخيف. تخيل هذه يعني يعني وشكلها عادي يعني لفت يعني حجمها إيد تخيله أكبر
0: بس ممكن إنها تاكلك بعد حتى لو إنها سمها.
1: لا شوف شوف تاكلك يعني هذا بالأفلام خلينا نكون صريحين. أنا
0: لا أنا شفت والله بالأفلام الوثائقية أكلت غزال
1: ممتاز بس يقولك كتف الإنسان صعب بس تذبحك يعني هي تتفقص فقصتك يعني
0: هنود بعد هم نفس الشيء يعني كلتهم حياتي
1: سبحان الله. شوف شوف بديت أخاف
0: أنا أنا بعد صار الخيال وصل إلى الهند
1: لأن المينا جاي من الهند
0: إيه يعني

0: منع الأطفال دون 15 سنة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات.
1: أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الإماراتية وام، وحدد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي ب15 عاماً، حيث يحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو حتى تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي. للأمانة قرار جبار
0: 100%،
1: ومشكورين أنهم أخذوا الأمان. كما يحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو حتى التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو حتى القنوات المفتوحة أو أي مساحة تفاعلية واسعة النطاق. يلزم القرار المنصات باتخاذ جميع تدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق هذا الشيء، ويراعي الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازنا وصحة بما ينسجم مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والناشئة. للأمانة قرار جميل
0: فعلا
1: وعين الصواب.
0: نعم.
1: في بعض الناس الحين يستمعون لنا يقولك عادي يقدر يزود عمرك، أوكي حتى لو عادي، كم واحد يعرف هذه الخاصية؟
0: لا لا لا لا،
1: واحد
0: لا
1: من 100.
0: لا، منع الأطفال دون 15 سنة حتى لو يزود عمره في رقابة أسرية، حتى لو يزود عمره
1: في
0: في في قوانين، يعني هو يعرض نفسه لمساءلة قانونية. فلما نشوف هذا الموضوع يبين يحد من هذا الموضوع، عشان كذي جميل هذا التوجه. وصراحة في دول كثيرة متقدمة بلشت في هذا القانون ووصل للإمارات العربية المتحدة، وبإذن الله إن شاء الله، يعني احنا دائما نقول احنا الخليج كلنا واحد، فمن يطبق في دولة الدول الأخرى في مجلس التعاون تبدي تأخذ على محمل الجد، ويا رب يوصل لنا. وبالعكس احنا نشجع على هذا الموضوع، لا يتم استغلال الأطفال في إعلانات وفي أشياء أخرى، لا يتم توصيلهم. مو ضروري كل الأطفال يعني سوشيال ميديا مشاهير في سوشيال ميديا، بالعكس ترى في وظائف تحتاجها الدولة، في وظائف مهمة. يعني احنا في السابق كان منو بيصير دكتور، منو بيصير مهندس، منو بيصير محامي، الحين منو بيطلع تيك توك، منو بيفتح لايف، ومنو منو بيحصل دعم.
1: العقلية
0: فهذا اللي احنا نقوله، يعني بالعكس، وكون انت على مهنة معينة وبعدين استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لدعم موهبتك في هذا المجال، بس لا يصير هدفك الشاغل هو اني انا اكون مشهور. زي مشهور في شنو؟
1: بفقاعة
0: بالحياة، هذا حرام،
1: ما في هدف للأمانة. لكن على كلامك وأيضا على الكلام اللي قلته عثمان، أجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و16 سنة استخدام منصات التواصل الاجتماعي شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة تشمل تصنيف وتقييد المحتوى وفقا للفئة العمرية، وتعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التفاعل مع المستخدمين الغير معروفين، وتنظيم أوقات ومدد للاستخدام، وأيضا توفير أدوات الرقابية الخاصة بالأبوين. يعني مثل ما ذكرت عثمان، يعني الرقابة حتى يعني الأبوين عليهم مسؤولية كبيرة، لأن نص القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود المقررة بموجبه، وأجاز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال الذين أتموا سن 15 سنة ولم يتموا 16 سنة عبر أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي بما لا يتعارض مع الحظر والقيود المقررة. وألزم أيضا القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية، التقنيات المدعومة، الذكاء الاصطناعي، وأيضا في
0: راحت عليهم.
1: يعني شيء يعني جبار أن أنت توصل إلى هذه المرحلة.
0: صح.
1: وهذا نوع من التطور،
0: حماية،
1: وليس
0: حماية،
1: رجوع حماية إلى الوراء.
0: حماية.
1: إذا تريد أن تعلم الطفل، علمه بالبيت وعلمه في المنزل من خلال الحاسب الآلي. أما هذه البرامج هي ممكن تضر ما تنفع، بتبعد عن الاهداف اللي لابد بهذه
0: والله والله حتى, حتى حتى حتى مو الاهداف. اليوم احنا ما نتكلم عن الاهداف، نتكلم عن تواصل مجهول لاشخاص مجهولين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يعني انت كانك قاعد تفتح منصه تطلع عليك في البيت. فبالعكس انا ما خطوه جميله، ويا رب يا رب يا رب تكون هذه الخطوه عندنا في الكويت باذن الله، نشجع عليها جدا.

0: أصدقاء اليوم. يعد النجاح هدفاً يسعى إليه الجميع، لكن مع كل خطوة نحو الإنجاز قد تطرأ تغيرات على العلاقات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير النجاح في حياة الإنسان وعلاقاته بمن حوله. فهل يقود النجاح إلى الوحدة؟ أم أن الأمر يتعلق بقدرة الفرد على تحقيق التوازن بين طموحه وروابطه الاجتماعية؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتورة شذى محمد الفائز، عضو هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واستشاري سلوكي واجتماعي.
1: الدكتورة شذى محمد الفائز، عضو هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استشاري سلوكي واجتماعي. يسعدني أن أتحدث اليوم عن موضوع مهم، وهو هل النجاح يجعل الإنسان وحيداً؟ النجاح بحد ذاته ليس سبباً للوحدة، لكنه يؤدي في بعض المرات إلى تغيرات في حياة الإنسان وعلاقاته الاجتماعية، مما يجعله يشعر أحياناً بأنه أصبح أكثر عزلة أو أن دائرة معارفه أصبحت أضيق. لماذا تتغير العلاقات بعد الإنجاز؟ عندما يحقق الإنسان نجاحاً أو يتقدم في حياته المهنية أو حياته العلمية، راح تتغير أولوياته وراح تزيد مسؤولياته، ويصبح وقته أكثر تنظيماً وانشغالاً، وهذا يقلل من التواصل المعتاد مع الآخرين سواء الأصدقاء أو حتى من الأهل. كما أن بعض العلاقات كانت قائمة على ظروف معينة أو مصالح مشتركة، وعندما تتغير الظروف يمكن تضعف تلك العلاقات أو يمكن حتى تنتهي. هناك أيضاً من قد يشعر بالمقارنة أو الغيرة أو عدم القدرة على مواكبة نجاح الشخص الثاني، وهذا الشيء رح يؤدي إلى حدوث مسافات بينهم. وفي المقابل يكتشف الإنسان الناجح أن العلاقات الحقيقية هي التي تقوم على الاحترام وعلى المحبة وعلى التقدير، وليست على المصالح أو الظروف المؤقتة. كيف يحافظ الناجح على دائرته الاجتماعية؟ من المهم أن يجعل النجاح الإنسان ينعزل عن الآخرين، بل يوازن بين طموحه وعلاقاته الإنسانية. من وسائل الحفاظ على العلاقات الاجتماعية والعلاقات المهنية اللي موجودة حوله، وتخصيص وقت للأسرة والأصدقاء مهما كانت الانشغالات، وهذا الوقت قد يكون في وجبة أو يكون في طلعة في آخر الأسبوع. أن يحافظ على التواضع وعدم الشعور بالتفوق على الآخرين، فإن تفوق الإنسان هو تفوقه على نفسه، فمن الخطأ الكبير أن يشوف نفسه أو يغتر حتى في نفسه أمام الآخرين. المبادرة بالسؤال والتواصل والاهتمام بمن يحبهم، وهذا أمر جدا إيجابي وجميل، واختيار العلاقات الإيجابية التي تدعم النجاح وتشجع التطور. لابد من إدراك أن النجاح الحقيقي لا يقاس بالإنجازات فقط، بل بجودة العلاقات الإنسانية والشعور بالرضا والتوازن النفسي. لابد أن يحافظ الإنسان على علاقاته الاجتماعية بالسؤال والمبادرة، حاول أن يبادر ويحاول أن يسأل حتى لو ما كان في هناك في أي مبادرات من العلاقات الخارجية لهذا الإنسان. لكن إذا كنت أنت متأكد بأن هذه العلاقات لها دور جدا مهم في نجاحك في علاقاتك الاجتماعية ونجاحك في علاقاتك المهنية، أنت اللي بادر وأنت اللي تواصل، لأن الناس دائما مشغولين مثل ما إحنا مشغولين. أحب أني أؤكد أن النجاح لا يجعل الإنسان وحيدا، وإنما طريقة تعامله مع نجاحه هي التي تحدد ذلك. فالإنسان الناجح يستطيع أن يجمع بين التميز المهني والعلاقات الإنسانية الدافئة، وأن يبقى قريبا من أسرته وأصدقائه ومجتمعه. إذا أراد الإنسان أن يكون إنسان ناجح بعمله، عليه بالتواصل الاجتماعي وأن يستشير علاقاته الاجتماعية المقربة، وأن يحاول أن يأخذ منهم النصائح حتى يزداد تطوره ويتميز بعمله. أشكركم على حسن الاستماع، وتقبلوا مني خالص التحية والتقدير.
2: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: الجلاهمة يبحث أفاق التعاون مع الذئب.
2: بحث وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بدر الذياب آفاق التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكة في المجالات الرياضية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم وتطوير رياضة كرة اليد على المستويين المحلي والقاري. وأكد الوزير الجلاهمة حرص الوزارة والهيئة العامة للرياضة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة اليد والاستفادة من خبراته وبرامجه التطويرية، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود لدعم المواهب الرياضية وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنها من تحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في مختلف المحافل الرياضية. وقال أن اللقاء تناول عددا من المبادرات والبرامج المستقبلية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة كرة اليد، إلى جانب بحث فرص استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات القارية في البلاد وتكثيف برامج إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية بما يواكب أحدث التطورات في اللعبة ويسهم في رفع مستوى الأداء والاحترافية. وأضاف الجلاهمة أن الكويت تمتلك المقومات والإمكانيات اللازمة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية القارية الكبرى، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على توسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بما ينعكس إيجابا على تطوير اللعبة وصقل الكوادر الوطنية وتعزيز حضور الكويت في الخريطة الرياضية الآسيوية. من جانبه أشاد ذياب بالدعم الذي توليه الكويت للقطاع الرياضي مثمنا الجهود المبذولة لتطوير البنية والبيئة الرياضية وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية. رقم تاريخي للمبدع ميسي.
1: كتب ليونيل صفحة إبداع جديدة في تاريخ كرة القدم عندما سجل ثنائية في مرمى النمسا قادت الأرجنتين إلى دور 32 في مونديال 2026 ونصبته زعيما على قائمة أفضل الهدافين في تاريخ المسابقة، فيما لا يزال كيليان مامبامبي يلاحقه على القائمة. قبل يومين من عيده 39 أبى حامل اللقب أن ينفرد بالرقم من ركلة جزاء حصل عليه زميله لو تارو مارتينيز في الدقيقة 9 فأهدرها بجانب القائم، لكن في الدقيقة 38 لسع البرقوث دفاع النمسا للمرة الأولى منفردا ب17 هدفا في تاريخ البطولة بعد أن تقاسمها بثلاثية في مرمى الجزائر، وهو الرقم السابق الذي كان بحوزة الألماني ميروسلاف كلوزا 16. وعلق ميسي رجل المباراة على ركلته الضائعة: كانت هناك لحظة اليوم شعرت فيها بغضب شديد بسبب ركلة الجزاء لأنني أهدرتها وسددتها بشكل سيء للغاية. لحسن الحظ تمكننا من قلب الوضع والتقدم في النتيجة وحصد 3 نقاط مهمة جدا، وفيما شهد من عبد الأس محاولات نمساوية للعودة في نهاية المباراة. أسدل أفضل لاعب في العالم 8 مرات الستار عليها بهدف ثان في الوقت بدلا من

0: الضائع في التسعين بعد الدقيقة الخامسة، رافعا رصيده إلى 18 هدفا قياسيا وخمس في صدارة هدافي النسخة الحالية.
1: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

0: جديد حسن البلام، جريمة وغموض.
1: استمرارا للنهج التراجيدي الذي يتبعه في أعماله الفترة الأخيرة، يستعد الفنان القدير حسن البلام لخوض تجربة درامية جديدة بعيدا عن الأجواء الكوميدية التي ارتبط بها اسمه لسنوات، حيث كشف عن أحدث مسلسلاته بعنوان ذنب، مشيرا إلى أن العمل ينتمي إلى فئة الجريمة والغموض ويمتد على مدار 10 حلقات فقط. وشارك متابعيه بالإنستغرام بوستر المسلسل الذي يظهره ويظهر أبطاله هنادي الكندري، عبد المحسن القفاص، أحمد النجار، غرور صفر، سارة صلاح، آلاء حسن وفهد السلامة، وكذلك أن العمل من إنتاج شركة دراما أكشن وفول فريم، إشراف عام يوسف الغيث، وعلق مسلسل ذنب كتابة وإخراج محمد أنور، المسلسل من 10 حلقات تشويق جريمة وغموض.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: إذا ابتسم لك الحظ حاذر من الكبرياء، أو إذا تحول عنك حاذر من الانهيار والوهن.
1: ابحث دائما عن جانب الطيبة في الناس، ولا تبحث عن جانب الخبث.
0: من جهلنا نخطئ، ومن خطنا نتعلم، ومن أخطائنا كذلك نتعلم.

0: من ظلم الناس فقد ظلم نفسه.
1: الحاجة هي الأقوى، لأنها تدفع بصاحبها إلى اقتحام الأهوال.
0: أتريدون لهذا العالم اسماً وحلاً لجميع الغازة؟ إنه إرادة القوة فقط.
1: من علمني حرفاً كنت له ابناً وكان لي أباً.
0: إننا نعيش في عالم غريب، أصبح كل شيء فيه ممكناً.

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم مع حلقات جديدة من برنامج إذاعة على الهواء. لكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.